0: الناس حكاية، وفي وسط كل حكاية ألف حكاية وحكاية. تصبر وتعلم، اسمعنا وفضفض وتكلم. وفضفض وتكلم.
1: قونا نتحسن.
2: هي مشكلة اجتماعية معنا والدار والمرأة.
1: اتكلم من عروش عروش قلب. عروش
3: عروش قلب. لكن نقعد نهاري ثلاثين، نقعد راسي وجع فيا وبدني وجع ونفسيتي تعبة.
0: الناس حكاية. الناس حكاية. مع سيف الدين الكافي.
1: ماضي ساعة و17 دقيقة طبعا نغم بامضاء كذا من السهرة هنا وليلة أغنية باللغة العربية الفصحى جيت عام 1998 ألبوم بنفس الاسم لحن وغنيها كذا من السهر كلمات القصيدة هذا للشاعر العراقي حسن المرويني وحديث كبير وجدل كبير حول كاتب هذا القصيد تقريبا نجم نقول أنه حسن المرويني نظم القصيدة هذه في السبعينات يعني وقت اللي كان طالب في جامعة بغداد لأنه كاظم الساهر قال أنه أربع أشخاص اتصلوا به وكل واحد يقول أنه القصيدة لهم في الأصل لكن في النهاية وصل للشاعر حسن المرويني كاظم الساهر وصل للشاعر حسن المرويني وألقاها أمامه ووراه نسخة الأصلية وتقريبا غنيها قبل مطرب كركوكي اسمه أكرم توزلو كان عام 1974 وغنيها أيضا رياض أحمد على شكل موال في آخر حفلة قبل وفاته في مهرجان بابل الدولي عام 96 لكن ما اكتسبت الشهرة إلا بعد أن غنيها وصدرت عام 1998 كاظم الساهر طبعا برشا أنغام برشا أغاني ما تلقى الشهرة في البداية لكن تلقى الشهرة وقت اللي اسم معروف يغني وحتى أحيانا غير معروف لكن وقت اللي يجي بأحاسيس مختلفة بموسيقى مختلفة تلقى رواج نعود نذكر أنه تاريخ الأصدار كان عام 1998 البيوت تنهار من الداخل والبشر يسقطون بلا أسباب ومن الصعب أن تعيد بناء بيت تهاوى أو تحيي قصة حب ماتت وحين يغيب الحب يترك خلفه أماكن موحشة وقلوبا مظلمة وسط هذا الغياب يمكن أن تجد نفوسا أدمرت القسوة وفي هذا العالم الموحش تنتشر الأشياء التي لا تتماشى معنا ويصبح الفراق ضرورة والفراق مرض مثل كل الأمراض لكنه بلا علاج فإذا رأيت حولك بيوتا تهدمت ومشاعر ماتت وقلوبا أدمنت القسوة يصبح الفراق هو العلاج الوحيد وهو ما نسميه الانفصال والانفصال يبدأ بالمشاعر أن تبتعد القلوب وتغيب اللهفة وترى الأشياء وقد تغيرت وأنت لا تدري وفي أحيان كثيرة تتقطع الجسور وتتسلل مشاعر الغربة ويأخذ كل طرف مكانا قصيا عن الآخر إن الفراق يبدأ بالوحدة وينتهي بالجمود ثم يصبح حقيقة حين يشعر كل طرف بالزود في المكان والبشر هناك قوانين كثيرة تحكم العلاقة بين الزوجين ولكن هناك قانون واحد هو أساس كل شيء وجعلنا بينكم مودة ورحمة حين تغيب الرحمة يختفي الأمان وحين يغيب الأمان تختفي الثقة وحين تختفي الثقة تسقط القوانين وتصبح البيوت مأوى غير جدير بحبيبين ويصبح من الضروري أن تهاجر العصافير ويكون الانفصال وهنا لا تفيد القوانين والأعراف لأن البيت تعرض لزلزال عنيف وسكانه هربوا ومن كانوا بالأمس أحبابا أصبحوا ضيوفا حديث يكشف كل طرف أسبابه سواء كان خلعا أو طلاقا أو كان الأفضل أن نفتح بابا للعتاب ربما يبقى شيء من المودة وربما الرحمة إذا كان في القلوب شيء كان يسمى الحب قبل ما نمشي بكم للركن التونسي القديم نسمع حسن ثابت طبعا التونسي في هذا النغم

مرحبا بكم من جديد. ماضي ساعة و26 دقيقة نمشيو للركن من النوستالجيا. زوز أنغام الحقيقة، النغم الأوليني للمطربة ما انتشرتش مع قادش انتشار، لأنه أغانيها شبيبة برشا من الغالب. ناريمان اللي الوردة اللي تزين شعري تقريبا، الأغنية الوحيدة اللي تعرفت بها وتتعدى ديما في البرامج الصباحية في يوم سعيد و برامج الصباحية قبل على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وإشراقة الصباح وقوة الفجر. انتشرت الأغنية وبركة هي الوردة اللي تزين شعري، لكن اخترت لكم اليوم زوز أنغام. الأوليني بمضى ناريمان تتفكر كيف تقابلنا، والثاني أول مرة يتعدى على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، نغم للسيدة نعمة خايف كلمة رضا الخويني ألحان موريس ميمون. نعاود نذكر أنه تتفكر كيف تقابلنا كلمات متاحة كتبهم رجح القفسي ولحنها لي. تفضلوا.

هذا هو الركن التونسي. جيت حبيت نذكركم أن الأغنية الأولانية هي لناريمان، عنوانها تتفكر كيف تقابلنا، كتبها راجح القفصي ولحن علي العيد. والأغنية هذه لسيدة الغناء في تونس الراحلة السيدة نعمة، عنوان النغم خايف، كلمة رضا الأخويني وألحان موريس ميمون. طبعا الجمعة الفارطة رحل صوت آخر من أصوات الطرب الجيد بفنه الراقي وموسيقاه الخالدة، وهو الموسيقار العربي المغربي الكبير عبد الوهاب الدكيري، عن سن 85 سنة في مدينة الدار البيضاء، ليلحق برفيقه وصديقي العمر الموسيقار عبد الهادي بالخياطي اللي ودعه قبل 3 أشهر من وفاته. قبل رحيل بأيام قليلة غدا الفنان الكبير أيضا هاني شاكر ليطوي رحيل العمالقة الثلاثة صفحة حزينة من تاريخ الموسيقى العربية. رحل عبد الوهاب الدكالي الملقب بمرسول الحب، وهي أشهر أغانيه بهدوءه الذي يشبه فنه الراقي، تاركا ثروة فنية بألحان وأغاني رافقت أجيالا كاملة ولامست القلوب بصدق وأحساس نادر. من الأعمال التي مثلت محطة مهمة في انطلاقة الدكالي في أوائل الستينات ولم يكن يتجاوز 20 عاما، قصيدة أنتي للشاعر التونسي أبو القاسم الشابي ومن ألحان الموسيقى المغربي عبد النبيل جرار. أنتي الحياة في قدسها السامي وفي سحرها الشجي الفريد، أنتي الحياة في رقة الفجر وفي رونق الربيع الوليد، أنتي الحياة كل أوان في رواء من الشباب الجديد. جاء صوت الدكالي في هذه القصيدة مفعما بالنظارة وأسلوب غنائي متأثر بالمدرسة المصرية، وحقت الأغنية نجاح كبير وصارت جزءا من قصة صعود الدكالي في الحياة الفنية. عام 1958 تلقى الدكالي تدريبا في المسرح مع فرقة المعمورة تحت رعاية السادة الفرنسيين. عام 59 قام بإنجاز أول تسجيل الأغنية عنوانها مدخل، ثم أغنية أخرى في الغادي في الأوتوموبيل. عام 62 يمشي للشرق العربي ومدة طويلة في القاهرة. محطة القاهرة بالنسبة للدكالي هي المحطة الغنائية والفنية الأبرز في مشواره الفني، يعني في سن 21 سنة أول ظهور الدكالي في بداية مشواره الفني بالقاهرة هوليود الشرق في فيلم منتهى الفرح عام 63، وعرض يوم 14 أكتوبر من إخراج وتأليف محمد سالم وسيناريو وحوار جليل البنداري، وظهر في مجموعة كبيرة من الفنانين على رأسهم الموسيقار محمد عبد الوهاب اللي غنى هان الود عليه، والدكالي وقتها صغير جدا وهو يغني أغنية كانت أيام حلوة وأرق كلام ونجوى فؤاد ترقص على هذه الأغنية. كان الموسيقار محمد الموجي أول من اتصل بي الدكال وقت نزول القارة، واتفق معه على لقاء ساعة تقريبا دام، وتناول الشاب المغربي أنذاك الصغير العود وعزف وغنى بعض الأغاني باللهجة المغربية اللي ما فهمش منها برشا الموجي، ولكن الملحن الموجي عرف المس بالأذن طبعا شيئا بديعا في صوت المطرب الصغير عبد الوهاب الدكالي، وطلب منه أنه يغني لحن عربي حديث فغنى قصيدة للتكذيبي. طبعا عبد الوهاب هان الود عليه غنيها زيادة، وما كانتش الأمور منسجمة بينه وبين محمد الموجي عبد الوهاب الدكالي، وانصرف المطرب القادم من المغرب إلى بيته، وما كاد يفتح الباب حتى رن الهاتف دون انقطاع، وتهادى إلى أذنه صوت الموجي طلب منه أن يغني له لحن مغرور، ومغنى مغرور، وكان ممكن يمشي أكثر في نغم آخر، الكلمات جديدة على الموجي عنوانها حكاية حبي حقولها في كلمتين. من هنا محمد سالم أعجب بالكلمات وبدأ يلوج على الموجي وقالوا لحنها لي عبد الوهاب الدكالي، وما تمت شيء الحكاية متاع الأغنية هذه. في فترة إقامة الدكالي في القاهرة قدم عديد الأغاني طبع مصري خالص، ما فيهاش مصري 100%، فما اللكنة
اللغة المغربية، أساليب التلحين المعتادة، وشارك الدوكالي في عديد الاحتفالات. وكان عبد الوهاب الدوكالي تقريبا يعشق مصر ويعشق كل الوطن الغربي. شارك الدوكالي في فيلم القاهرة في الليل إخراج محمد سالم، النجوم مثل الصباح والشادية ونجاة ونجبة فؤاد وفؤاد مهندس ومحمد قنديل ومها صبري وليلى طاهر وفايز أحمد وحسن فايق وثلاثي أضواء المسرح. يعني كنا ديما نمروا معنا حفلات أضواء المسرح في الإذاعة الوطنية التونسية، كان موجود ديما الدوكالي. في فيلم رمال من ذهب من إنتاج 71 إخراج يوسف شاهين، بطولة سيد الشاشة العربية فاتن حمامة والموسيقار وعدد من الفنانين الأسبان مثلوا في الفيلم هذا. فيلم تخبئون الشمس عام 1980 إخراج عبد الله المصباحي من ألحان وغناء عبد الوهاب الدوكالي وعبد الهادي بالخيات ومحمد الموجي، وبطولة نادية لطفي ونور الشريف وعادل أدهم ومحمود الميليجي وحمدي حافظ. فيلم الضوء الأخضر إنتاج 71 من إخراج عبد الله المصباحي وبطولة فريد شوقي ويحيى شاهين وعبد الوهاب الدوكالي وليلى طاهر. يعني عديدة هي الأعمال. الدوكالي ممكن واجه عديد الصعوبات، لكن أكثر صعوبة واجهها هو صعوبة الانتشار العالمي. كنا ننتظر أنه هذا الصوت اللي ما دخلش متأخرا إلى الطرب العربي، دخل في سنة 21 سنة، وكنا نتمنى أنه يحلق بالأغنية العربية إلى العالمية. رحل الدوكالي الذي وهب حياته الفنية على مدى أكثر من 50 عاما لسعادة الجماهير من خلال أعمال نجم نقول مزت بنزاجه المغربي العميق والموسيقى المتجذرة في الأصالة واللغة العربية الفصحى منذ انطلاقته اللي كانت عام 1957.

الرهيب الدوكيري إلى محمد عبد الوهاب، والذكرى 35 لوفاة موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، رحل 491 وخلى وراه إرث فني ممتد على مدار سنوات وعقود طويلة، وحتى الآن هو واحد من أشهر من أنجبتهم الموسيقى العربية، يعد أحد أعلام الموسيقى العربية، لقب بعدة ألقاب منها موسيقار الأجيال والنار الخالد. عبد الوهاب، كي نقول عبد الوهاب نقول حيبة بالشعرية، مرود تقريبا تحديدا أيضا 13 مارس 1910، هو ابن الشيخ محمد أبو عيسى، كان به مؤذن وقارئ في جامع سيد الشعراني باب الشعرية، ويلتحق عبد الوهاب بكتاب جامع سيد الشعراني. درس غادي في الأزهر الشريف، به حبه يقرأ غادي، يحفظ برشا أجزاء من القرآن الكريم، وأهمل التعليم متاعه وتعلق بالغناء العربي. بدأ حياته الفنية مطرب فرقة فوزي الجزري اللي عام 1917، طبعا طفل صغير وقتها 7 سنين. عام 1920 درس آلة العود معهد الموسيقى العربية، بعدها بدأ يخدم في السينما. 1933 في الإذاعة، عام 1934 في الإذاعة، بين 33 و34 وارتبط بأمير الشعراء أحمد شوقي، وقتها حط ألحان العديد من القصائد متاعه معظمها بصوته، وتعاون معه ومع برشا مطربين مصريين وعرب، أم كلثوم، ليلى مراد، عبد الحليم حافظ، نجيت، فايز أحمد، وردة، فيروز، إسمهين، طلال المداح. أثر الحقيقة عبد الوهاب الحياة الموسيقية بعمله الفنية. محمد عبد الوهاب انضم إلى نادي الموسيقى الشرقية، معهد الموسيقى العربية حاليا، طبعا بعد موافقة الأسرة، من الأول كانوا مش متوافقين معه، وخدم مدرس للأناشيد بعديد المدارس، في نفس الوقت كان يدرس في عديد المعاهد، وتخلى على الشيء كل ذلك وتخلى الفرقة عليه كسار كمرشد في الكورال. بعد فرقة الريحاني عام 21 قابل سيد درويش اللي عجبه صوته وعرض عليه العمل مقابل 15 جنيه. وقتها في الشهر قدم الموسيقار الراحل العديد من الأغاني بصوته، كان معروف في أغلب ألحانه لغيره أنه إذا كان يقدم الأغنى لازم يغنيها بصوته باش يعشقها الجمهور، بأصوات كبار المطربين في مصر كيما أم كلثوم، عبد الحليم حافظ، ليلى مراد، فايز أحمد، ونجدة، ووردة. وبالإضافة إلى التلحين والغناء، عبد الوهاب مثل في 7 أفلام منها الوردة البيضاء ويحيى الحب.

0: الفن
1: ظمآن والكأس في يديه والحب.

الحقيقة لم يظهرني عبد الوهاب في كل أعماله كما أظهرني في القصيدة هذه اللي كتب كلمات شاعر النيل محمود حسن إسماعيل. وكأنه عبد الوهاب يتكلم بصوت التاريخ، ديما نقف قدام القصيدة هذه عاجز الحقيقة في فهم هذا الجبروت الفني التاريخي اللي احتل صوت عبد الوهاب أثناء غنائه لهذه التخمة البهية. أذكر في الصغر وقت اللي كانت الإذاعة التونسية وإلى الآن تتعدى الأنغام هذه وخاصة هذا النغم وهذه القصيدة بصوت موسيقار الأجيال، كنت نحس بالخوف، ما كنتش نفهم تفاصيل الأغنية، ولكن أحساس الخوف والمهابة كانت تمتلكني وإلى الآن تمتلكني وأنا أسمع عبد الوهاب. عبد الوهاب اللي يعرفه عقلي ولكن لا يستطيع تفسير معاني أغانيه، والآن عرفت أنه هذا الصوت صادر من حنجرة عبد الوهاب، هو صوت التاريخ، هو صوت يروي قصة النيل ويروي قصة وقصص العاشقين. كنت قلت أنه باش نسمعه ونجات الصغيرة في نغم أما براوة المرسي جميل عزيز الحان محمد الموجي، لأن نتذكر فيلم ابنتي العزيزة عام 71 طبعا في مقام البيتي. نخليكم الساعة الثالثة مع الأنغام ونغم كتب جورج جرداق ولحن محمد عبد الوهاب وعنوان هذه ليلتي. شكرا لك سليم القصيبي، شكرا لكم أحلى وأرق مستمعين مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموجز. تجاوز الاحتياطي الصافي من العملة الصعبة 25.6 مليار دينار، ما يوازي 105 أيام توريد إلى تاريخ 15 من مايو الجاري، والمؤشرات النقدية والمالية صادرة عن البنك المركزي التونسي تفسر هذه الزيادة بتطور مداخل السياحة والعمل على التوالي بنسبة 4.7% و4.1% إلى غاية يوم 10 مايو. وزارة البيئة تطلق خط تمويل بقيمة 20 مليون دينار للمؤسسات والباعثين الشبان الراغبين في بعث مشاريع ضمن الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق والاقتصاد الدائري. تزامنا مع إحياء اليوم العالمي لمكافحة ارتفاع ضغط الدم الموافق لـ17 مايو، تنظم الجمعية التونسية لطب الكلى وتصفية الدم وزرع الكلى اليوم الأحد يوما تحسيسيا بمختلف جهات الجمهورية للتقصي المبكر لمرض ارتفاع ضغط الدم. وكالة النهوض بالصناعة والتجديد تدعو الشركات الناشئة والمؤسسات المجددة والفاعلين التكنولوجيين التونسيين إلى تقديم ترشحات للمشاركة في اللقاءات الدولية الثنائية المنظمة على هامش معرض فيفا تكنولوجي 2026 المزمع تنظيمه من 17 إلى 20 جوان المقبل في باريس. وفي العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلوح باستئناف التصعيد العسكري ضد طهران التي أكدت تمسكها بفرض السيادة على مضيق هرمز. ورئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي يكشف عن آلية أعدتها طهران لتنظيم حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، سيتم الكشف عنها قريبا وفق قوله. ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 2969 قتيلا و 9112 جريحا. ختاما، وفي غزة، استشهاد 3 فلسطينيين على الأقل مساء أمس جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في القطاع. ختام الموجز، في أمان الله.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: الناس حكاية، وفي وسط كل حكاية ألف حكاية وحكاية. تصبر وتعلم، اسمعنا وفضفض وتكلم.
3: قولنا نتحسن.
4: هي مشكلة اجتماعية معنا والدار والمرأة.
3: اتكلم من عروش عروش قلب.
5: لكن نقعد نهاريت لسيين، نقعد رأسي وجع فيا وبني وجع ونفسيتي تعبة.
2: الناس حكاية مع سيف الدين الكافي.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: الثالثة صباحا على موجة الإذاعة الوطنية، موعد موجز الأخبار، أهلا بكم. وزير السياحة سفيان الطقية يؤكد خلال زيارة أداها أمس إلى ولاية سيدي بوزيدة أهمية حسن توظيف المقومات الطبيعية والثقافية والتراثية الموجودة بالجهة، وضرورة العمل على إدماج مختلف الفضاءات ضمن مسلك سياحي جهوي متكامل. غدا آخر أجل للمشاركة في طلب عروض وطنية تتعلق بإنجاز دراسة مثال التهيئة التفصيلي للمشروع السكني الضخم لحناية 3 الكائن بمعتمدية المحمدية من ولاية بن عروسة وفق الوكالة العقارية للسكنة. لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب تعقد غدا جلسة استماع إلى عدد من الخبراء في القانون حول مقترح قانون لتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية ومقترح قانون لتنقيح القانون المتعلق بمكافحة جرائم المخدرات. وزارة التجارة تدعو إلى تقديم ملاحظات حول عملية تركيز اقتصادي بين شركتين دوليتين في مجال توزيع المعدات، وذلك في أجل أقصاه يوم الثلاثاء 19 من مايو الجاري. في العالم، رئيس الوزراء الباكستاني يبدي تفاؤله بعقد جولة ثانية من المحادثات المباشرة بين واشنطن وطهران بما يؤدي إلى سلام دائم، مشددا على أن باكستان تحظى بثقة جميع الأطراف من إيران والإدارة الأمريكية والقيادة الدولية. ارتفاع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب في لبنان إلى 20، وذلك بعد الإعلان عن مقتل ضابط برتبة نقيب في معارك جنوب لبنان في انفجار سيارة مفخخة وفق وسائل إعلام إسرائيلية. وحزب الله يعلن تنفيذ هجمات ضد أهداف لجيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان شملت تجمعات لجنود وآليات وموقعا عسكريا. ختام الموجز، في أمان الله.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tv.

0: الجمهورية التونسية. الآن القرآن الكريم. يرتل الشيخ المختار سقانجي آيات بينات من سورتي الحجرات وقاف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

واتقوا الله إن الله سميع عليم.

ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون.

بكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما

فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.

إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه

عفو إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير.

قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم

إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. قال:

قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج

تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا

كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد

ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه.

0: الْعِيدِ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
1: من كتاب الله العزيز رتل الشيخ المختار سقانجي آيات بينات من سورتي الحجرات وقاف. ويرفع إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: تسمعوا برامج جديدة على الوطنية في سليانة على 104.9 و97 سنين FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
1: من 1938
2: معها هي بداية تتواصل الحكاية.
3: أم البدايات،
2: الإذاعة الوطنية التونسية،
4: أولى الإذاعات،
5: البيت الأول، قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.

0: أبعدوها.
1: لا لن أبتعد، اقتلوني وانا أعوم، اتركوا ولدي.
0: خذي
1: خذي ولدي. لا لا لا تقتلوه،
0: اقتلوه.
2: أين إبراهيم يا صدوق؟
3: رجع إلى البيت.
2: أأصابه مكروه؟
3: شعر بألم في رأسه وطلب مني أن أتركه وأتبعك.
2: أكان يبدو عليه المرض؟
3: كان مضطربا، وجهه أصفر ويبدو أنه يعاني ألما دفينا.
2: إنه غضب الآلهة يا صدوق.
3: لا أدري شيئا سوى أني قلقة عليه.
2: في هذا العيد العظيم تعاقب الآلهة إبراهيم فتحرمه من الاشتراك في العيد.
3: أتعتقد ذلك؟
2: وأعتقد أيضا أن هذا الحادث سيكون درسا مفيدا له، فهو ما زال يهزأ بآلهتنا وعبادتنا وأصنامنا، وقد كدت أضربه مساء أمس.
3: تضربه؟ وماذا فعل؟
2: كنت أضع الطعام أمام تماثيل الآلهة فقال لي: لماذا تضع الطعام أمام الأصنام يا أبتي؟ أتنتظر أن تأكل؟
3: يا له من ولد غريب.
2: فقلت له: إننا نضع الطعام أمام الآلهة لتباركه لنا في هذا العيد، وكل الناس يفعلون ذلك.
3: وماذا قال؟
2: قال لي: أتنتظر من الجماد أن يبارك الحيوان والنبات وهما أقرب إلى الحياة منه؟
3: لترحمنا الآلهة.
2: أسمعت أغرب من هذا الجواب؟
3: وماذا فعلت أنت؟
2: كدت أضربه، ولكني عدت إلى نفسي وقلت: إذا كان لهذه الآلهة كرامة فلتحفظ كرامتها بنفسها.
3: لعلك دعوت عليه يا آزر.
2: كلا، ولكن الآلهة عاقبته فأمرضته وحرمته من الاشتراك في مباهج العيد.
3: أفكر أن أترك العيد وأعود إلى البيت لأرعاه.
2: دعيه وحده، علّه يعود إلى نفسه عندما لا يرى حوله أحدا فيتعظ ويثوب إلى رشده ويرجع إلى عبادة آبائه وأجداده.
3: إني قلقة عليه يا آزر.
2: إذا رجعت يكون غضب الآلهة قد حل عليك أنت أيضا فحرمك مباهج العيد.
3: كيف أبتهج وإبراهيم مريض؟
2: سنخرج إلى الوادي الآن ولن نبقى طويلا هناك، سنقوم ببعض الألعاب والمهرجانات ونرجع بعد ذلك إلى المدينة فنأكل الطعام الذي باركته الآلهة.
3: كما تريد يا آزر.

0: أدركوا آلهتكم، أدركوا أصنامكم.
1: ما بلاءك أيها الرجل؟
0: آلهتنا، أصنامنا.
1: ماذا أصابها؟
0: لم يصبها شيء بعد، ولكن إذا تأخرنا فسيصيبها الكثير.
1: ممن؟
0: من إبراهيم ابن آزر.
2: من ابني؟
1: وما شأن إبراهيم بها؟
2: لا تصدق هذا الرجل، فإبراهيم مريض.
1: وأين هو الآن؟
2: تركنا في بعض الطريق وعاد إلى البيت بسبب المرض.
1: وأنت أيها الرجل، ما الذي يجعلك تعتقد أن إبراهيم سيؤذي آلهتنا؟
0: سمعته بنفسي.
1: أين ومتى؟
0: تخلفت عن الناس قليلا، وبينما كنت في أحد منعطفات الطريق رأيت إبراهيم يلتفت نحو الوادي وينظر إلى المهرجان والعيد، ثم هز رأسه وقال: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين.
1: يتهدد الآلهة؟ يا للولد الغرير.
2: عاقبته الآلهة فحرمته بهجة العيد يا سيد الكاهن.
1: بماذا عاقبته؟
2: أمرضته فعاد إلى البيت، ولعله في مرضه أطلق بعض الكلمات الناقمة ولا يلبث أن يعود إلى نفسه.
1: على كل حال، إن آلهتنا قادرة على حماية نفسها من إبراهيم بن آزر. عودوا إلى عيدكم.

0: من فعل بآلهتنا هذا الفعل الهائل؟ من هو المجرم؟
1: ومن يكون غير ابن آزر؟
0: إنه دون سواه دقت ساعة الانتقام.
1: ولكن تنقصنا البينة.
0: ألم يتخلف وحده عن العيد؟
1: ولكنه كما يقول أبوه وأمه كان مريضا.
0: تحطمت كل تماثيل الآلهة ما عدا الصنم الأكبر، فإنه لم يمسه بسوء.
1: لعل من فعل ذلك خاف غضب الصنم الأكبر فلم يجرؤ على تحطيمه.
0: وجدت الفأس معلقة في ذراع الصنم الكبير.
1: إني سمعته بنفسي يتهدد الأصنام. سمعت إبراهيم ابن آزر يتوعدنا بأصنامنا.
0: أرى أن نسأل إبراهيم فهو لا يكذب.
1: ومن يستطيع أن يسأله؟
0: أنا.
1: إنه سيرفض أن يأتي إليك.
0: أذهب إليه بنفسي.
1: يحتقرك إذا ذهبت إليه وأنت خادم الهيكل ويرفض أن يجيبك.
0: ما العمل إذن؟
1: ارفع المسؤولية عن نفسك.
0: كيف؟
1: أوصل خبره إلى النمرود وهو يرسل في طلبه.
0: صدق.
1: وتكون نهايته.
0: سأذهب حالا إلى النمرود.

0: ما وراءك يا كاهن الهيكل الأكبر؟
1: ورائي العجب العجاب يا مولاي.
0: هل جئتم بإبراهيم؟
1: جئنا به وحققنا معه.
0: هل اعترف؟
1: اعترف ولم يعترف، سخر منا ومن آلهتنا.
0: لم أفهم.
1: أتيت به إلى صحن الهيكل وجمعت أشراف بابل وأعيان الوركاء وسألته أمامهم: أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟
0: واعترف.
1: أجابنا هازئا: بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون.
0: يا للداهية الذكي!
1: كنت أدرك أن إبراهيم يهزأ بنا، واحترت كيف أثبت عليه التهمة.
0: وهل وفقت؟
1: بينما كنت أحقق وأقدح الزناد فكري لأصل إلى إدانة إبراهيم، وصل رجل من الوركاء قال إنه شاهد إبراهيم وهو يحطم الأصنام.
0: شاهد؟
1: أجل، وشهد أمامنا وعلى مسمع من إبراهيم.
0: وماذا قال هذا الرجل؟
1: قال إنه شاهد إبراهيم بعد أن رجع من الوادي يتبع طريق النهر حيث وضعت الأصنام وهو يحمل فأسا، وكان يقف أمام التمثال ويرفع الطعام بيده ويقول له هازئا: كل، لماذا لا تأكل؟ بارك طعام عبيدك. ثم ينهال عليه بالفأس تكسيرا ويتركه إلى غيره، حتى وصل إلى الصنم الكبير فعلق الفأس في ذراعه وانصرف.
0: وهل اعترف إبراهيم بعد ذلك؟
1: اعترف بكبرياء واعتزاز كأنه فعل فعلا حميدا.
0: وماذا كان رأي الناس فيه؟
1: قال لهم: أجل، أنا كسرت أصنامكم، فهل استطاعت لنفسها دفاعا؟ وإذا كانت عاجزة عن حماية نفسها فكيف تحميكم؟ أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ فنكسوا رؤوسهم خجلة.
0: وأين إبراهيم الآن؟
1: قيدته بالأغلال ووضعته في السجن بانتظار أوامركم يا مولاي.
0: هذا كل ما فعلته؟
1: إني عبدك وخادمك يا مولاي.
0: قل لي ماذا فعلت؟
1: دسست بين الناس من يثيرهم لينصر آلهتهم على إبراهيم.
0: وماذا كانت النتيجة؟
1: هل لمولاي أن يقترب من الشرفة ويستمع؟
0: هيا.
1: ما حكمك على إبراهيم يا مولاي؟
0: هذا هو الحكم، أصدره للناس وعليك التنفيذ.
1: بالنار؟
0: بالنار.
1: سيجمع هؤلاء الناس الحطب وسيعدون المحرقة وسيقودون إبراهيم إلى النار، ونحن لا دخل لنا في هذا الموضوع.
0: بورك بك من كاهن متعبد وخادم مخلص. أمين.
2: أيها الناس، مولاي النمرود لا يتدخل في أمر إبراهيم، إنه أهان آلهتكم، فانصروا آلهتكم كما تشاءون. تلك هي الغابة مليئة بالحطب، وهذه هي الساحة للمحرقة، فافعلوا ما تريدون.

0: ألن ترى النهاية يا مولاي؟
1: بل سأراها.
0: هذه ساحة المدينة تحت بصرك أيها الإله العظيم.
1: أرى حطبا كثيرا.
0: بقي الناس 7 أيام يجمعون الحطب ويعدون المحرقة.
1: وهل عرضت التوبة على إبراهيم؟
0: هل كنت ستعفو عنه لو تاب؟
1: أعفو عنه؟ مستحيل. وإنما كنت أريد أن أذله.
0: وبعد ذلك
1: أقدمه ذبيحة للهيكل حتى تتطهر روحه من دنسها.
0: فوت عليك هذه الفرصة.
1: ألم يتراجع؟
0: بل قضى أيامه يدعو حراسه إلى دعوته ويحقر عبادتنا أمامهم.
1: وهل اقتنع أحد منهم؟
0: كنت في اليوم الواحد أغير الحراس 7 مرات وأمنعهم من محادثتي.
1: ها هو أقبل.
0: انظر يا مولاي، هل ترى على وجهي أثرا للخوف أو للندم؟
1: بل أراه يتقدم في أغلاله وقيوده وعلى وجهه ابتسامة مشرقة.
0: مولاي، إنه يلتفت إلى السماء كأنه يكلم شخصا ما، فهو يتمتم.
1: لعله يدعو إلهه لإنقاذه.
0: دخلت عليه قبل أن يخرجوه إلى المحرقة علي أقنعه بالتوبة.
1: وماذا كان رده؟
0: لم يلتفت إلي، وبدا كأنه لا يسمعني، بل كان يلتفت نحو السماء ويقول: لا إله إلا الله، أنت سبحانك رب العالمين، لك الحمد، لا شريك لك.
1: سيذهب إلى ربه عما قريب.
0: رآه الناس، لو لم أكثر الجند في طريقه لقتلوه قبل أن يصل إلى المحرقة.
1: أريد أن أتلذذ برؤيته يحترق. هذا جزاء من يكفر بالنمرود.
0: إلى المحرقة، أشعلوها، النار تقترب منه.
1: يا للرجل القوي، ما زالت البسمة على شفتيه. أيها الكاهن، أرى النار لا تقترب منه. انظر أيها الكاهن.
0: عجيب، أمر عجيب، النار تبتعد عنه رغم قوتها، تبتعد، إنها تكاد ترتد إلى الناس.
1: إنه لم يحترق، انطفأت النار أيها الكاهن، انطفأت ولم يحترق إبراهيم.
0: إن إلهه يا مولاي أقوى منا.
1: أقوى مني؟ أجل، أقوى مني، لم يحترق إبراهيم.

0: قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. صدق الله العظيم.
1: في مسلسلة تمثيلية قدمنا لكم البيت الأول، قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: الرابعة صباحا على موجات الإذاعة الوطنية، موعد موجز الأخبار. اللجنة المركزية للتصرف في المخاطر الديوانية تقرر إدراج وحدة قائمة على الذكاء الاصطناعي في المنظومة الوطنية للانتقائية الديوانية، وذلك لتعزيز جودة استهداف التصاريح عالية الخطورة في إطار تكثيف مكافحة الغش الديواني ومنح مزيد من التيسير للمتعاملين الملتزمين بتسريع عمليات تسريح بضائعهم. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن عبر الإدارة العامة للتعاون الدولي عن فتح باب الترشح لجائزة زايد للاستدامة لسنة 27 و2000 التي أطلقتها الإمارات العربية المتحدة، وذلك في إطار دعم المبادرات والمشاريع المبتكرة الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الحلول ذات الأثر الإيجابي في مختلف المجتمعات حول العالم. تواصل عملية تقديم الترشحات الخاصة بالانتخابات التشريعية الجزئية لسنة 26 و2000 بالدائرة الانتخابية الكبارية من ولاية تونس إلى غاية 21 مايو الحالي. وزارة الصحة وجمعية وان داي وان دريم تنظمان في 23 من هذا الشهر اليوم الوطني الثاني لصحة العيون بمؤسسات استشفائية عمومية وصحية خاصة موزعة على مختلف جهات الجمهورية. المبادرة تهدف إلى التكفل بحوالي 1000 مريض يعانون من المياه البيضاء في العين من المنتفعين ببطاقات العلاج بالتعريفة المنخفضة. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلوح مجددا بتجديد التصعيد العسكري ضد إيران في ظل تعثر التوصل إلى اتفاق معها. شبكة CNN تنقل عن مصادر مطلعة وجود تباين في وجهات النظر داخل إدارة ترامب بشأن كيفية المضي قدما فيما يتعلق بإيران. حزب الله اللبناني يعلن رفضه أي إملاءات أو ضغوط خارجية ضمن مسار التسوية مع إسرائيل، ويدعو الحكومة إلى وقف ما اعتبره تنازلا مجانيا. ختاما، منظمة الصحة العالمية تعلن اليوم حالة طوارئ صحية عامة دولية بسبب تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا. ختام الموجز، مع أجمل تحيات نعيمة سولي، في أمان الله.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
4: عند الإشارة تكون الساعة
2: ويكون اللقاء.
5: إذاعة الجمهورية التونسية تقدم.
6: تذكرني؟ أنا اللي كتبت، أنا اللي غنيت، أنا اللي مثلت، وأنا اللي قدمت البرامج.
2: تذكرني
7: صديقتي المستمعة.
8: صديقي المستمع،
7: أهلا بكم في رحلة جديدة مع روائع الأدب والفكر والفن.
6: تذكرني حصة إذاعية إعداد وتقديم انتصار المانع بالتعاون مع خزينة الإذاعة التونسية.
9: مرحبا بكل مستمعي الإذاعة الوطنية ومتابعي برنامج تذكرني. في حلقة اليوم نتعرفوا على فنان كان شعلة من النشاط وكان سفير الفن التونسي في الخارج، ويعتبر من عباقرة المسرح التونسي، الفنان عمر خلفة.
10: بإمكاني أن أجزم بأني لم أعش ولا يوما واحدا ولا حتى ساعة، لأن العمر في نظري ليس أياما وساعات، العمر لحظة، لحظة واحدة نظل بانتظارها طوال عمرنا. وانتظرتها كثيرا هذه اللحظة، وخلال انتظاري لها لم أحس بالسعادة على الإطلاق، لذلك أسموني رئيس جمعية الإحساس بالتعاسة. هذه الجمعية رصيدها الوحيد الصبر، وهذا ما يدعوني كلما خلدت إلى الصبر ولذت به أقول لنفسي اصبر اصبر يا صابر فالصبر طيب.

0: تتذكرني؟
1: إيه؟
0: أنا اللي كتبت، أنا اللي غنيت، أنا اللي مثلت.
2: تعرفوا هذا؟
3: ليه بابا؟ والله لا عمري ريته بالكل.
2: توا ما عادش تعرفني.
0: وأنا اللي قدمت البرامج.
4: صديقي المستمع، لنا لقاء آخر بحول الله.
0: تذكرني
5: يا مبهى الزهو والأفراح، وأنا مرتاح بين أصحابي ناس ملاح.
0: تذكرني حصة إذاعية، إعداد وتقديم انتصار المانع، بالتعاون مع خزينة الإذاعة التونسية.
6: بداية خطواتي تأثرت بزكي تلعمات. زكي تلعمات عايشته في فرقة مدينة تونس في نهج الباشا، كنت أحضر كل البروفات وكنت أظهر في أدوار نكرة، والممثل الذي لا يظهر في أدوار نكرة ويريد أن يبرز تلقائيا ومن أول وهلة في دور، فمعنى ذلك أنه يقضي على نفسه بكونه غير ممثل، ليس ممثل. فلابد من المرحلية، ولابد من الـ من الـ من من الاستدراج والتدرج على على على على طريق النجاح، حتى لا يكون نجاحا فجئيا فلا يلبث ان ينقلب الى فشل سريع.
7: بجانب زكي تلعمات تاثرت طبعا بمحمد العقربي.
6: محمد العقربي استاذي المباشر الاول الذي ادين له بكل شيء، بحيث بالاعتراف وبالفضل، وبأنه إنسان شخصية قوية، ولأنه هو نفسه درس عن روني سيمو وعمل الكوميدي فرانساز، وإلى جانب هذا عمل عملية ترانسبوزيسيون، عمل عملية ما يسمى بالنقل، لكن النقل هذاك النقل الأمين الذي له مادتان اثنتان ضروريتان، هما اللغة الفرنسية ويملكها العقربي معناها امتلاك كامل، واللغة العربية الذي يفجر الصخرة فيها ولا فخر، يعرفها جديا ومليا، بحيث استطاع بفضل هاتين الوسيلتين أن يستوعب ما أخذه وأن يفيد به الأجيال. وكفاك ذكرا بمنى نور الدين، وكفاك ذكرا برشيد قارة، وكفاك ذكرا بعبد الظيف الحمروني، وكل هؤلاء تتلمذوا على العقربي. وأعتقد أنه ما بعد العقربي موجود، فما هناك ممثلون لا أقول لا، وهذه ربما تكون لأن الممثل ينشأ بإحساسه قبل أن ينشأ بالتعليم، ينشأ وفي نفسه إحساس ما يدعوه إلى أن يكون ممثلا، ثم ذلك الإحساس يربى يهذب بالمدرسة، يربى يهذب بالتعليم، ينشأ ويتكامل بالثقافة في بالتالي، وبذلك يصير على ما يصير عليه من التدرج. فأعتقد أنه العقربي كان له الفضل الكبير من حيث خلق الممثل، من حيث فن خلق الممثل.
8: انتم تتبعوا في برنامج تتذكرني على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، وحلقة اليوم نتعرفوا فيها على الفنان عمر خلفة اللي تولد في تونس نهار 20 جانفي 1938 وبدأ نشاطه المسرحي في مدرسة التمثيل العربي عام 1952، ومن بعد ولا كاتب عام الجمعية قدماء مدرسة التمثيل العربي، وتم انتدابه كممثل في فرقة بلدية تونس للتمثيل. وفي الأثناء خدم منشط مسرحي بالمعاهد الثانوية ابن خلدون وابن شرف وقرطاج. ومن عام 1965 حتى عام 1968 تولى تدريس الإلقاء والتطبيق في مركز الفن المسرحي، وكانت له مساهمة كبيرة في إعداد مسرحية الحضيض اللي قام بلعب أدوارها طلبة المركز، وتقدمت بنجاح كبير في تونس ونالت جائزة في الملتقى الشعبي للمسارح في صفاقس. وتم إسناد ليه خطة الإدارة الفنية لفرقة المسرح الجامعي التابعة للاتحاد العام لطلبة تونس، فأخرج عمر خلفة مسرحية الهاوية اللي شاركت بها تونس في المهرجان الرابع للمسرح الجامعي اللي تقام في مدينة نانسي الفرنسية من 22 أفريل إلى 1 ماي 1966. ثم تم تعيين الفنان عمر خلفة من سنة 1970 حتى عام 1972 مدير لأول فرقة جهوية وكانت في القروان، وقدمت بعض الأعمال كما مسرحية فيدال المحمود تيمور، ثم التحق بالإذاعة الوطنية وخدم كمخرج حتى وفاته نهار 10 فيفري 1986.
7: باعتبارك مارست التمثيل قبل أن تصبح مخرجا فيما بعد، ما هي مشكلية الممثل عموما؟
6: الفنية طبعا.
7: نعم،
6: الفنية في المسرح الممثل مطالب أن يكون ذا صوت جهوري أو جهوري، مطالب أيضا أن يبالغ نسبيا في الحركات وفي التحركات حتى يجعل لتحركاته معنى يتناسب والكلام الذي يحمله أو تلك الرسالة التي يحملها الحوار. الممثل في المسرح له الحرية المطلقة في أن يعيش الدور بطريقة مقنعة جدا، بطريقة تجعله يأخذ باهتمام الجماهير وتجعله يتجاوب مع الجماهير، تجعله يشد الجماهير إليه حتى إن أمكن يدخل معهم في حوار مباشر، وهذا يكون قد أطاح بذلك الجدار، وهو الجدار الرابع، لأنه كانوا يعتبرون أن التمثيل يقع بين 4 جدران، 3 هم داخل الركح والرابع هو الذي يفصل الممثل عن الجمهور.
1: الإذاعة الوطنية التونسية
0: تذكرني؟

0: الإذاعة التونسية تقدم.
1: يختفي طيف المبدع وتبقى رسالته حية خالدة في آثاره الغزيرة، وحتى بعد الرحيل يبقى الفنان في القلوب وفي الذاكرة بإبداعاته وتألقه في فنه.
0: ذكريات الوفاء،
1: ذكريات ثابتة في ذاكرة الإذاعة الوطنية لكل مبدع وفنان.
2: نواصل مع الرحلة الفنية المتميزة للفنان عمر خلفة اللي شارك في العديد من التربصات والمهرجانات، كما التربص العالمي بمسرح الحمامات ومهرجان مسرح الأمم بباريس، إلى جانب مشاركات متعدة في البلدان العربية. وشارك عمر خلفة في مهرجان كان السينمائي، وكان أحد أبطال فيلم المخرج عبد اللطيف بن عمار حكاية في منتهى البساطة. وبما أننا نحكيه على السينما، فإنه عمر خلفة قام بلعب أدوار رئيسية في 3 أفلام، هي حكاية في منتهى البساطة، وفيلم وغدا إخراج إبراهيم باباي، وفيلم القادسية إخراج صلاح أبو سيف، وتقمص فيه دور القعقاع ابن عمر، هذا إلى جانب مساهمات كثيرة في إنتاجات مشتركة. أما في الإذاعة والتلفزة فالعمر خلفة عدد كبير من الأعمال سواء في التمثيل أو الإخراج، أخرج للإذاعة حوالي 80 مسرحية وكان عدد كبير منها من تأليفه. وتحدث عمر خلفة عن علاقته بالإذاعة اللي كانت بعد معركة الجلاء، وقت طلبوا باسم جمعية قدماء مدرسة التمثيل العربي السماح لهم بتقديم تمثيليات حكاياتها من وحي المعركة، فكانت هذه الخطوات الأولى اللي شجعوا فيها الفنان المختار حشيشة بوصفه المسؤول عن قسم التمثيل، وكانت هذه البدايات. أما التلفزة فأول مرة يظهر فيها كان مع حصة ثقافة حية، ثم تم إنتاج أول تمثيلية الجون كوكتو مدرسة الأرامل إخراج عبد الرزاق الحمامي، وقام فيها بدور البطولة، وكانت المسرحية يتم بثها مباشرة. وهكا بقى في الإذاعة والتلفزة بالرغم أنه يبعد عليهم ساعات بحكم انشغاله بالمسرح. وأنتج عمر خلفة برامج إذاعية كما أمثال العرب وبرامج دينية، أما في التلفزة فقدم فيها أدوار مهمة وخاصة دور المحامي في القضايا اللي كانت تتقدم، إخراج الهادي بسباس، ودوره في مسلسل الواثق بالله الحفصي إخراج حماد يعرفة. وشارك عمر خلفة زادة في مسلسلات عراقية وأردنية كما المفسدون في الأرض، حصاد الشوك، وابن خلدون. ومن عشق عمر خلفة للمسرح أنه قام بدور البطولة في أوبيريت حكاية من قرطاج، موسيقى محمد القرفي وإخراج البشير الدريسي، في افتتاح مهرجان قرطاج، وطلع على المسرح وهو مصاب بكسر في ساقه. أما آخر دور مسرحي ليه فكان خليفة الزناتي في مسرحية الجازية الهلالية بقيادة البشير الدريسي وتأليف سمير العيادي، وكان هذا في صيف 1985، وكان في إطار مهرجان جابس الدولي، وكان يحضر في مسرحية بعنوان ثمن الحرية حتى تتعرض في افتتاح مهرجان الحمامات في صيف 1986، لكن توفى عمر خلفة نهار 10 فيفري 1986، وتوقفت رحلة فنية شاملة بين المسرح والإذاعة والتلفزة. النص هذايا مقتبس من برنامج نجوم المسرح، إعداد المنصف شرف الدين.
3: هكذا يا سيد الرئيس تنزل الستارة على هذه القصص الأربع لأربع شبان شاءت الظروف أن يكونوا منهم الآن. عمار الذي جرده العم من رزقه ومن حبه، المنجي الذي دفعه أبوه بكلتا يديه إلى الهاوية بعد الجوع والحرمان، خميس الذي عانى الألم والحرمان والعذاب من جموح خالته ومن طيشها وجحودها واستغلالها وتنكرها له وللقرابة العائلية، ثم نجيب ابن العائلة الذي دللوه حتى لم يعد يعرف حدا للنزق والطيش، فعاث فيها فسادا وأتلف أموال الأبوين، وبعد أن نضب معين العائلة التفت ودار إلى معين الآخرين. سيد الرئيس أعتقد أنكم الآن قد اطلعتم تقريبا على كل الظروف والملابسات التي حفت بهذه القضية وبهؤلاء الشبان. وليس لي كدفاع إلا أن أتساءل فأقول: لو رحم العم عمار ومكنه من رزقه ومن عطفه، لو قام أبو المنجي بواجبه كأب ولم يكن شريرا معه فدفعه إلى الهاوية، لو حنت الخالة على خميس هذا وعاملته كابن من أبنائها، لو استطاع أبو نجيب أن يقوم بواجبه كأب وأن يعرف وضع حد لجموح ونزق ابنه وعلمه على التربية والانضباط والطاعة، لو وقع كل هذا أكنا نرى اليوم يبثل أمامنا هؤلاء الشبان الأربعة اليافعون؟ كلا يا سيد الرئيس، قطعا كلا وألف كلا. سيد الرئيس، حضرات السادة الأعضاء، لم يبقى للدفاع فيما أعتقد ما يضيفه على ما أتى به من بيانات وشهادات وردت من خلال هذه المرافعة إلا شيئا واحدا، وهو أن موكلي الأربعة ليسوا من حسن الحظ من ذوي السوابق العدلية، نعم، وأن الإصلاح في نظري لا يتأتى عن طريق الردع والتأديب والسجن والجزر، لا، وإنما بتمكينهم من الحياة المثلى، من الحياة الفاضلة يا سيد الرئيس، وبتحذيرهم عاقبة العود إلى الإجرام. ختاما سيد الرئيس، أطلب الحكم من مراحمكم بغاية التخفيف على هؤلاء الشبان، وأن نفسح لهم المجال ليعيشوا ويصبوا إلى غد أفضل، وأملي هو أن تسعفوهم بالتأجيل، ولكم أكمل النظر وأتم، والسلام.
4: الإذاعة الوطنية التونسية.
5: تذكرني
6: من ناحية الممثل التلفزيوني، فالتلفزيون الممثل لابد أن يتغاضى عن قواعد التعبير المسرحي إلى قواعد التعبير التلفزيوني المرتبطة بإمكانيات ضخمة جدا وعظيمة تريحه من عناء الإيصال، فتأتي له بالمصدح أو الميكرو، تريحه من عناء إبراز تقطيع وجهه بالمبالغة أو بالأقنعة فتقرب منه الكاميرا. تريحه من عناء التحرك فتتحرك الكاميرا وهو في مكانه فتقوم أحيانا مقامه، وكثيرا ما تقوم الكاميرا مقام الممثل، أي هي التي تمثل بوجهه وهو لا يمثل إلا بصوته. فهذا كماليات، هذه كماليات طبعا تجعل من الممثل للتلفزيون أن يحتاط إليها وأن لا يبالغ كما هو العادة في المسرح، بحيث أن لا يصيح عندما يجب أن يصيح، فالصياح عند في التلفزيون أيضا بالنسبة للميكرو مقنن ونسبي إلى حد ما. بالنسبة للسينما، السينما أكثر ضغط فيها على الممثل من التلفزيون، والتلفزيون كيف يمثل في التلفزيون بحيث يستطيع أن يكون في الفيديو مثلا أن يتواصل تمثيله لمدة لردح من الزمن قد لا تخوله له السينما. السينما تعرف شوت بالشوت كما يقولوا، بلان بار بلان يقولوا، معناها بالمشهد بالمشهد، والمشهد يقسم إلى عدة لقطات، وهذا ما أردت أن أصل إليه، لقطة لقطة، ومجموع اللقطات تكون مشهد صغير، بحيث تلقاه الممثل ينطلق في أحاسيسه بكل معطياته في مشهد يدوم ثانية مثلا، تيرادة واحدة، هك تيرادة هذيك أحيانا توزع إلى عدة لقطات، فلا يستطيع أن ينقاد مع أحاسيسه في إلقاء ذلك الدور. فهنا لابد أن يكون ذا نفوذ كامل وسيطرة كاملة على الشخصية وعلى الدور الذي هو يتقمصه، حتى لا يفلت الزمام زمام المتابعة والتمادي والاستمرارية في الشخصية، حتى لا تتقطع تلك المتابعة بالتقطيع السينمائي الموجود في الموضوع.
4: الإذاعة الوطنية التونسية.
5: تذكرني
3: مع شجبة لعب
5: والنبي محمد
7: ورب العالمين. حلفش على خاطر كل حلاف كذاب. ثم حقائق ثابتة، أنا هوني عندي كل شيء. قل لي، أنت كنت تكمس في نهج بن سمح؟
5: نعم سيد الكوميسار.
7: إيش فيه النهج؟
5: إيش فيه؟
7: إيش فيه؟ باي نجاوبك، فيه دب وعزوز.
5: دب وعزوز؟ ما نعرفوش.
7: تعرفوش؟ لا. وين تسكن أنت؟
5: نسكن في نهج الرخاء
7: عدد 8.
5: نعم نعم عدد 8.
7: وعزوز ونسكن؟ تعرفش؟ أبش قولك أنا في نهج الرخاء زيدا، أنا ما عدد 5 مقابلك قد قد. فهمت؟ فهمت اللي مع الشجم تدجل عليا وتقول لي ما تعرفوش؟
5: ما نعرفوش، ما يحب يقول قصدي ما عنديش به خلطة.
7: ياسر؟
5: أيوه.
7: عندكش به خلطة برشا؟
5: أيوه.
7: شبيك كيف لقيتوا اللوح في النهج ما مشيتش عطيت اسمه؟
5: سيد الكوميسار دينا ذا ما قلتوش.
7: ما
5: قلتوش والله ما قلتو.
7: 80 دينار اللي عطيته من صاحبك الصحبي اللي يخدم معك منين جاو؟
5: لا سيد الكوميسار ما عطيتوش وما سلفتوش. يكذب.
7: عطيته وسلفته وعندك الفلوس، وانا هو باش نقول لك منين جاو الفلوس.

0: عند الإشارة تكون الساعة
1: ويكون اللقاء. تذكرني
2: وكل أيامك ذكريات هنية وساعة تقضيها ما بين أحبابك ترجعك الاثناش قبل المية. ودي عايزة كلام يا أستاذ.
3: إذاعة الجمهورية التونسية تقدم
1: تذكرني. إعداد وتقديم انتصار المانع.
4: الفنان والممثل محمد بن علي اكتب ذكرياته على الفنان الراحل عمر خلفه في ركن للوفاة والذكرى من مجلة الإذاعة والتلفزة في العدد 662 الصادر بتاريخ السبت 15 مارس 1986. يقول أنه الفقيد عمر بن الهادي بن علي بن خلفة المولود في 20 جانفي 1938 فارقنا فنان مؤمن برسالته، مخلص لمهنته، متفاني في خدمته، ما يشكيش، ما يتذمرش، وما يهتمش بالمصاعب وبالمتاعب وبالعقبات. ورجعت به الذاكرة الأول يوم تعرف عليه في أوائل 1953، كان أعضاء فرقة الإذاعة يجتمعوا في قهوة خالي علي بحي باب سويقة، وين كان يجتمعوا قبل سنوات جماعة تحت السور، وكان في القهوة المقابلة قهوة الطاهر زنقة يجتمع فيها الموظفين التوانسة بالإدارات، وبجنبها قهوة العباسية وكانت منتدى للفنانين والموسيقيين. السوق الفني هذايا انتقل في السبعينات والثمانينات للمقاهي المجاورة للإذاعة. محمد بن علي تعرف على عمر خلفة غديكا، ومن وقتها ما تفرقوش، وكان عمر خلفة مشارك في دروس ليلية في فن المسرح بإدارة الأستاذ حسن الزمرلي وتأطير أساتذة كبار كما محمد عبد العزيز العقربي ومحمد الحبيب وعثمان الكعاك. وتخرج عمر خلفة من مدرسة التمثيل باش يلتحق بفرقة بلدية تونس بعد ما قدم مسرحية فداء المحمود تيمور. ابقى لزوز مواسم في الفرقة البلدية ثم انتقل للإذاعة، وأول مرة دخل فيها عمر خلفة كان في البرنامج التمثيلي اللي كان إخراج وتمثيل الفنان الفلسطيني اللي كان موجود في تونس في هاك الفترة أكرم الدباغ، ثم عاد مرة أخرى للإذاعة كمنتج ومخرج لبرنامج من أقاصيص العرب، ومن بعد صار مخرج إذاعي وقدم مع فرقة الإذاعة روائع المسرح العالمي. وجات التلفزة فكانت مشاركته الأولى في مسرحية مدرسة الأرامل اللي مثلها مع الفنانة نجيبة بن عامر، وبدأت مشاركته التلفزية تتزايد وتتكاثر. وفي السينما قام ببطولة شريط وغدا تأليف عبد القادر بالشيخ وإخراج إبراهيم باباي، ثم شريط الضوء الأخضر إخراج المخرج المغربي عبد الله المصباحي، وبطولة فريد شوقي ويحيى شاهين وليلى طاهر والزهرة فايزة وعبد الوهاب الدوكالي، ثم مثل في فيلم القادسية. أما المسلسلات العربية فشارك في دور الأمير بدر في مسلسل المتنبي والمفسدون في الأرض وحصاد الشوك وابن خلدون والواثق بالله الحفصي وقضاة المسلمين. في سنة 1961 انضم للإذاعة الوطنية فشارك في العديد من أعمالها الدرامية وبرامجها الفنية، منتج وممثل ومخرج. وفي التلفزة كان عمر خلفة من ضمن الكفاءات اللي كان يعتمد عليها في البث التمثيلي المباشر اللي كان ما يقدرش عليه إلا المتمرسين مسرحيا، وتعرف بدور لسان الدفاع في برنامج القضية رقم للهادي بسباس ومحكمة وبعد العبد الرزاق الحمامي. وفي السينما التونسية شارك في شريط حكاية في منتهى البساطة لعبد اللطيف بن عمار وغدا لإبراهيم باباي. كان هذا اقتباس لذكريات الممثل والفنان محمد بن علي عن الراحل عمر خلفة في ركن للوفاء والذكرى في مجلة الإذاعة والتلفزة في العدد 662 الصادر بتاريخ السبت 15 مارس 1986.
5: الممثل الإذاعي له دور آخر أراه أصعب من هذه الأنواع الثلاثة. لماذا أراه أصعب؟ إذا كان الممثل المسرحي أو التلفزيوني أو السينمائي ملكة الحفظ وملكة التصور بأن يوضع وسط الديكور، فإن ذلك الديكور وذلك الإطار يساعدونه جميعا، كل تلك العناصر تساعده جميع في مجموعها على التقمص، تعين على التقمص مع الحفظ طبعا. أما ممثل إذاعي فإن له ورقة بيضاء عليها كلام مكتوب وأمامه مصدح، هذا المصدح قد لا يضعه في الـ في الـ في الـ في الصحن كما يقال، قد لا يضعه في صميم الشخصية، فلا يقال قد لا يضيفه يضيف إليه التصور الكافي للشخصية. وتلك الورقة التي أمامه يقرأ عليها دور الملك، وهو مطالب بأن يشعرنا أنه لا يقرأ وإنما يمثل مع الكثير من الجوانب، جوانب المؤثرات الأخرى. فهنا يأتي دور الممثل الإذاعي في نظري أصعب من أي دور من الأدوار الأخرى، أصعب من أي نوع من الأنواع الأخرى، لأنه أمام مصدح، ولأن بيده ورقة، ولأنه عليه أن يتخيل على أساس أنه لا مصدح أمامه ولا ورقة بيده.
0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: تذكرني؟
6: بإمكاني أن أجزم بأني لم أعش ولا يوما واحدا ولا حتى ساعة، لأن العمر في نظري ليس أياما وساعات، العمر لحظة، لحظة واحدة نظل بانتظارها طوال عمرنا. وانتظرتها كثيرا هذه اللحظة، وخلال انتظاري لها لم أحس بالسعادة على الإطلاق، لذلك أسموني رئيس جمعية الإحساس بالتعاسة. هذه الجمعية رصيدها الوحيد الصبر، وهذا ما يدعوني كلما خلدت إلى الصبر ولذت به أقول لنفسي اصبر اصبر يا صابر، فالصبر طيب. أما أمينة زوجتي،
7: أنا أعيش في منتهى السعادة، والذي ينقص جنتنا شيء غال عزيز، هو أغلى شيء في الحياة، أمل، ينقصها أمل، ابننا الذي طالما انتظرناه. لذلك كنت دائما أمني النفس بالصبر وأصبر معي صابر.
6: قضينا العمر كله نستعد.
8: كلا، بل قضيتما العمر في الانتظار.
6: أجل، انتظرنا انتظرنا وانتظرنا كثيرا،
8: وكأنكم لم تنتظروا بعد.
6: كيف؟ أبعد كل هذا الانتظار الطويل وكأننا لم ننتظر بعد؟
8: أو تعتقد أن الانتظار هو الانتظار؟
6: وهل يعني الانتظار شيئا آخر غير أن ننتظر؟
8: اعمل يا صابر، اعمل وانتظر، والله كفيل بالخاتمة.
7: ولا الملاك؟
6: أعمل وأنا أنتظر، ولكنه لم يقل لي ماذا أعمل.
7: لقد قال لك.
6: قال؟ ماذا قال يا امرأة؟ يا امرأة، لقد اختفى ولم يقل لي شيئا.
7: قال لابد أن تعمل.
6: طيب وماذا أعمل؟
7: لست أدري، المهم أن تعمل.
6: ما هذا الغباء يا امرأة؟ أليس هناك شيء يستدعي العمل؟ ما هو هذا الشيء الذي يمكن أن أعمل به؟
7: أنا لا أعرف، وكل ما أعرف أنه قال لك اعمل،
6: ولكنه لم يقل شيئا.
7: لا
6: لم يقل
7: لا شيئا. يا صابر لا، أذكر أنه قال، ماذا قال؟ ها أنا تذكرت، مركب وسرير. نعم،
6: مركب وسرير، لكن لأية غاية مركب وسرير ولمن؟
7: لأمل، هو الذي بحاجة إلى مركب وسرير.
6: أمل يريد مركبا وسريرا؟ مركب وسرير.
9: كانت هذه جلسة سرية لجان بول سارتر. اجتمع فيها كل من كمال الماجري، نجيب بن عامر، مع فاطمة البحري. سجلها لكم صالح سفاري ومنيرة شيبو. ساعد في إنجازها البشير البجاوي. عدها وأخرجها لكم عمرو خلفه.

0: الإذاعة الوطنية التونسية
1: تذكرني.
2: وهذا في الختام ما قاله مصطفى عطية في مترجمنا. كان عمر خلفة فنانا كاملا، فهو جمع بصيغة الفرد طرق أغلب أبواب الإبداع الفني، فكان تارة باحثا عميق الرؤية، وتورا ناقدا كثير الدقة غزير المعلومات، ودوما مسرحيا وإذاعيا وسينمائيا متميزا. عمر خلفة فنان جعل من النضال الفني مأثرة أخلاقية وإضافة إنسانية، فكان ولا يزال ذلك القبس النوراني الثابت دوما في الأفق، يحرك الهمم ويدفع إلى الإضافة والتواصل.
3: أما سمير عيادي فقال لأنه أحب الثقافة كان يغار عليها من الدخلاء، لأنه أحب الأدب كان يبثه في كل مجال، لأنه أحب اللغة العربية كان يلقنها كل ريح، ولأنه أحب المسرح كان يدعو إليه بكل حماس.

0: بدات الحكاية
1: ومحلاها حكاية،
0: محلاها محبة،
1: محلاها عشرة. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تحية طيبة من قسم الأخبار. مفتي الجمهورية هشام بن محمود يعلن يوم غد الاثنين مفتتح شهر ذي الحجة 1447 هجري وعيد الأضحى يوم الأربعاء 27 من مايو الحالي. لجنة التشريع بمجلس النواب تستمع غدا إلى خبراء في القانون حول مقترحي قانونين لتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية وتنقيح القانون عدد 52 المتعلق بالمخدرات. تجاوز الاحتياطي الصافي من العملة الصعبة 25.6 مليار دينار ما يوازي 105 أيام توريد إلى تاريخ 15 من ماي 2026 مقابل حوالي 23 مليار دينار السنة الماضية. وزير السياحة يؤكد ضرورة توظيف المقومات الثقافية والطبيعية والتراثية في سيدي بوزيد ضمن مسلك السياحي. في منطقة الشرق الأوسط، وسائل أعلام إسرائيلية تؤكد ارتفاع عدد قتلى الجيش منذ بداية الحرب في لبنان إلى 20 جندي، وذلك بعد الإعلان عن مقتل ضابط برتبة نقيب في معارك جنوب لبنان بانفجار مسيرة مفخخة. الطائرة الحربية الإسرائيلية تشن غارة على بلدة زوتر الشرقية جنوب لبنان صباح اليوم الأحد. وزير الطاقة الأمريكي يتوقع استئناف الملاحة في هرمز خلال الصيف. وبريطانيا تعلن أنها نشرت نظاما صاروخيا جديدا منخفض التكلفة في منطقة الشرق الأوسط لحماية مواطنيها وشركائها الإقليميين من هجمات الطائرة المسيرة. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
3: عذب الكلام.

مستمعين الأعزاء، صباح الخير والسعادة والأمل. يمتزج الحب والدعاء في ذكر أفضال تونس البر. الحب تعبير والدعاء لحفظ الوطن من الضر. يباركك الله يا وطني ويا باعث الروح في بدني، أحبك في السر والعلن وحبك دأبي، لنحن حبيبان يا بلدي، هوانا بعيد المدى سرمدي، وأبعد من فسحة الأمد لأنت بقلبي. يحار النهى فيك والألسن ويقصر عن كنهك المعدن، ثراك به يحلم السوسن على كل هدب، ولولاك ما كان دفء المنى يفيض على الروض هذا السنا، ولا الورق غرد لحنا هنا ورن بقربي. ويتغنى الكون بنشيد الأمل، نشيد غد مشرق بالنور والهناء حفل. لنا غد وموعد وموعد، لنا مع الفجر الجديد أمل مجدد، لنا الضحى ومعول يزهو وعزم أيد، لنا أخي فكر نبيغ مبدع لنا يد، لنا الحقول المائجات والجميم الأحصد، لنا النخيل والجنى دان القطاف عسجد، لنا على الزيتون من إكليله زبرجد، لنا القطيع تاهت السهب به والنجد، لنا على السفوح من ناي الرعاة غرد، لنا الظلال والمياه شرع ومورد. تونس راحة تحضن الوافد ويرتاح إليها الأقارب والأباعد. كم عشت بين رباك أستبق الخطى، والسحر فيها آخذ بقيادي، أمضي مع الأنغام والأحلام في مرح الأصيل وفرحة الآرادي، وأناغم الأطيار في تطوافها، ويكاد يسبقها هناك فؤادي، وأهيم في الغابات خلف مجاهل خفيت معالمها على الرواد، وروائع الشاب العظيم تقودني في رحلتي وتروح بي وتغادي، في عالم من فتنة وعذوبة ومشاعر من بهجة ووداد، وقصائد مثل الأساطير طوت فيها رؤى الآزال والآباد، قادت خطايا إليك منذ يفاعتي، فشعرت أن بتونس ميلادي، وعرفت أن الشعر بسمة منتشٍ وحنين مشتاق وصرخة حق.

لقد تميز ابن خلدون عن بقية المؤرخين والإخباريين بموقفه الخاص من التاريخ، فهو لا يعتبره مجرد سرد لأحوال الدول أو إخبار عن الملوك والأمراء، بل إنه ينحو به نحو ما يمكن تسميته بالذاكرة الجماعية. إنه مؤرخ الشعوب لا الأفراد، والقبائل والعشائر لا الأسر الحاكمة. فكيف لا يعتبر المصدر الأساسي والوحيد أحياناً لتاريخ المغرب العربي؟ يقول مثلاً في شأن السيرة الهلالية التي تعتبر عند ذوي الأصول البدوية العربية مدونة أمجاد ومفاخر وأصول وجذور، ويتناقلون من أخبار الجازية ما يعفي عن خبر قيس وكثير، ويروون كثيراً من أشعارها محكمة المباني متفقة الأطراف، وفيها المطبوع والمنتحل والمصنوع، لم يفقد فيها من البلاغة شيء، وإنما أخلوا فيها بالإعراب فقط، ولا مدخل له في البلاغة، إلا أن الخاصة من أهل العلم بالمدن يزهدون في روايتها ويستنكفون عنها لما فيها من خلل الإعراب، ويحسبون أن الإعراب أصل البلاغة وليس كذلك. أليس من اللافت حقاً تأكيد ابن خلدون وإعادة التأكيد على بلاغة الأشعار حتى وإن كانت ملحونة؟ أليس من الغريب ألا يعتبر نفسه ضمن الخاصة من أهل العلم بالمدن كما يقول؟ ينقل ابن خلدون ملخص تغريبة بني هلال وعدداً من القطع الشعرية التي تضمنتها بهدف الإحاطة بما يمكن أن نسميه اليوم الثقافة السائدة، وتمثل العناصر الشفوية فيها جوانب أساسية، وقد أثبت ذلك ضمن الباب السادس من مقدمته، وهو في العلوم وأصنافها والتعليم وطرقه وسائر وجوهه. إلا أنه قد اعتبر ذلك بالأساس مصدراً تاريخياً، واستشهد بأشعارهم ضمن تأريخه لأحداث دخول الأعراب، واستقرارهم وحروبهم مع زناته وفيما بينهم. ويبدو أن هذا الاعتماد على السيرة ليس مجرد استئناس أو بحث عن مصادر ثانوية تؤيد المكتوب، بل إنه عامل التغريب معاملة مصدر من الدرجة الأولى، ودخلت أحداثها ضمن التأريخ الرسمي. وهذه الميزة، أي الحس الأنثروبولوجي واعتبار المعارف الشعبية داخلة ضمن مفهوم الثقافة الجماعية، نادر عند الخاصة باستثناءات نادرة كالجاحظ مثلا. وتاريخ ابن خلدون من النصوص القليلة التي نجد فيها معلومات ثمينة عن أعلام هذه القبائل التي تمثل النسيج الأساسي لشعوب المغرب في عصره. ونكتفي بمثال واحد هو التعرض لأشعار قالها خالد بن حمزة من أولاد الليل من الكعوب. وحمزة هذا معروف جدا عندنا، بل إن العامة تردد اسمه باستمرار في المثل الشهير اسماح في بحيرة حمزة، وقد حقق ابن أبي الضياف نسبة المثل.

نصل إلى المسرح وقد كان في العشرينات متسماً بالطابع الغنائي، وأسماء سيد درويش وسلامة حجازي ومنيرة المهدية وغيرهم من أعلام الغناء مرتبطة بالمسرح الغنائي ارتباط حبيب مسيكا به في تونس. وقد ساهمت المغنية التونسية في معظم الفرق التي عرفت في ذلك العهد، وهي فرقة الشهامة والآداب والتمثيل العربي والمستقبل التمثيلي. وكان ذلك من سنة 1900. ومن المسرحيات التي أدتها مسيكا اليتيمتان وصلاح الدين الأيوبي وعطيل، لكنها عرفت خاصة في النسر الصغير للكاتب الفرنسي إدموند غوستون. ودور النسر الصغير الذي تألقت فيه سارا برنار سيدة المسرح الباريسي دور رجل، أو على الأصح فتى، هو ابن نابليون الأول الملقب بملك روما. وقد اختيرت حياته لأنها مأساة مؤثرة، فقد بقي هذا الأمير الشاب معظم حياته مسجوناً رغم طموحه والمكانة العالية التي خططها له والده الإمبراطور. فصورة النسر الصغير مهمة للغاية، صورة ملك الأجواء الذي قص جناحاه، وربما وجدت فيها الممثلة مجالاً متميزاً للتعبير عن الفاجعة الرومانسية. ويقال إنها نجحت في الآداء نجاحاً كبيراً رغم أنها لم تكن تتقن العربية، وهو ما جعل أعلاماً مثل حسين الجزيري أو الهادي العبيدي يتولون كتابة أدوارها، كما كانت تكتب لها القصائد أيضاً بالحروف اللاتينية، وكانوا يتولون أيضاً تقويم نطقها. أدت مسيكا دور النسر الصغير في نوفمبر سنة 28، وهي في أوج تألقها قبيل وفاتها بنحو العامين. وربما كان أشهر أدوارها، وهي التي أدت عشرات الأدوار وتقمصت عشرات الشخصيات. ويلقى هنا سؤال شبيه بما طرحناه في شأن مسيكا المغنية، وهو أليس الإعجاب بجمال الممثلة وشبابها وتألقها هو سر ما بقي لنا من أصداء تمجد أداءها التمثيلي؟ ومثلما فعلنا عندما أعدنا ضرباً من التوازن بين المدح والقدح في شأن الصوت والأداء الغنائي، فإننا نلح على أمور أهمها تتلمذ مسيكا على عدد من الممثلين الكبار مثل جورج أبيض المعروف بالطابع التراجيدي، وقد أدار جمعية التمثيل العربي عند تأسيسها سنة 1922، وكانت مسيكا أهم ممثلات الفرقة مع بهيجة الصغيرة التي لا نكاد نعرف عنها شيئاً. والغريب المؤلم أن دراسة واسعة ألفتها ابنة جورج أبيض وصدرت سنة 1970 لم تشر إلى رحلتي هذا الممثل الكبير إلى تونس ولا إلى إقامته فيها إلا في كلمات معدودة لا تشفي الغليل.

0: أحبك.
1: هج ابن رشيق الديك فقال: قام بلا عقل ولا دين يخلط تصفيقا بتأذيني، فنبه الأحباب من نومهم ليخرجوا من غير ما حيني، بصرخة تبعث موت الكرى قد أذكرت نفخ سرافيني، كأنها في حلقه غصة أغصه الله بسكيني. والغالب بالطبع عند الشعراء مدح الديك والتغني بحسنه وصوته العذب، وأبيات ابن رشيق من النادر. ومن الأمثال العامية المتعلقة بالديك كذلك: المشية مشية تملوك، والحال حال سردوك. ويقال هذا المثل في نقد المغتر الذي يمشي بخيلاء، ويشبه المغرور كذلك بسردوك الهند. وهذا الديك الذي يسمى تارة ديكا روميا وأخرى حبشيا هو في العامية التونسية منسوب إلى الهند، ولعل في ذلك إشارة إلى خطأ كولومبس التاريخي المعروف عندما ظن نفسه قد بلغ الهند. ولا حاجة للتذكير بأن الديك الرومي من طيور القارة الأمريكية في الأصل. وسخر الشاعر الحسيني محمد الورغي من منافسه عندما تحدث في تهنئة الباي بختان أبنائه عن العملية الجراحية فقال: مشوا نحو الختان بلا اختبال وقد شحذ الحديد لهم وسنا. ويعتبر الجاحظ من أهم المصادر حول الديكة والدجاج في كتاب الحيوان أو البخلاء، لكن الأدب المتوارث في هذا الشأن كبير. نذكر منه هذه الحكاية العربية القديمة التي يرويها الأصمعي: إن العرب كانت تزعم أن الديك كان ذا جناح يطير به في الجو، وأن الغراب كان ذا جناح لا يطير به، أي عكس ما هو الشأن اليوم، وأنهما تنادما ليلة فنفد شرابهما، فقال الغراب للديك: لو أعرتني جناحك لأتيتك بشراب. فأعاره الديك جناحه فطار ولم يرجع إليه. وتعتقد العرب في القديم أن الديك يصيح في الفجر طلبا لجناحه المسروق من الغراب الذي خان الأمانة مرات. ويروى عنه ما يشبه هذه الخيانة عندما أرسله نوح عليه السلام من السفينة للاستكشاف، ويقول المثل العامي: الأمانة سودت وجه الغراب. وتنسب إلى الشاعر الجاهلي أمية بن أبي الصلت قصيدة طويلة تروي حكاية خيانة الغراب للديك: فلما أضاء الصبح طرب صرخة، ألا يا غراب هل سمعت ندائي؟

0: رتح لي أفكاري، غني يا عصفور غني.
1: تسمعوا برامج ليبي على الوطنية في بنزرت على 102.6 FM، في جندوبة وباجة على 99.9 و97.2 FM، في الكاف على 104.9 FM.
2: ولله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى برنامج يعنى ببيان دلالات أسماء الله الحسنى وأثرها في عقيدة المسلم وسلوكه. تقديم الدكتور نوف الجراد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، نتحدث اليوم عن أسماء الله الحسنى. الأسماء هي الخالق البارئ، علما إخواني الكرام وأن ما يتعلق بالله عز وجل في الأسماء معلومه أسامي مشتقة من صفات غير داخلة في حقيقة الذات وماهيتها، هنا للتعريف فقط بمعنى الأسماء الحسنى. إذن عندما نتحدث عن هذه الأسماء التي ذكرناها، نقول إن كل ما يخرج من العدم إلى الوجود هو خلق لله سبحانه وتعالى وفق تقدير الإيجاد، وهذا التقدير هو ما أحكمه الله سبحانه وتعالى، أي تقدير وإيجاد، ويصور سبحانه وتعالى بعد الإيجاد. فكان خلقه سبحانه وتعالى مع ما قدر، وهو بارئ من جهة إيجاده للمخلوقات على غير مثال سابق سبحانه وتعالى. لا وجود لمثال سابق يخلق على وفقه سبحانه، لذلك أوجد من عدم، فهو الله وله الأسماء الحسنى. هذه الأسماء المشتقة من الصفات هي التي نفهم بها أنه يوجد من عدم، دون أن يستطيع الإنسان ودون أن يستطيع أي كائن، إنسان كان أو غيره، أن يدرك هذا الكيف. خلق من عدم دون أن يستطيع الإنسان أن يدرك، وهذا الإنسان الذي يدرك ويتعقل بالعقل، هذا العقل أيضا مخلوق، وقد وضع فيه الله سبحانه وتعالى مبادئ يسير وفقها، لا يمكنه أن يخرج عنها هذه المبادئ، لذلك لا يمكنه أن يدرك، فهو مجبول على إدراك ما يمكنه. لذلك يبعد أن نقول إن العدم هو شيء، فهذا مستحيل، لأن العلماء قد فسروا ذلك، والفخر الرازي وعبد الرحمن بن خلدون قال في هذا الموضوع: العدم نفي محض، وبالتالي العقل لا يمكنه أن يدرك هذا النفي. ونأخذ مثال على ذلك في الخلق، هو خلق الإنسان الذي يحتاج في وجوده إلى تقدير ما منه وجوده، وهو الماء والتراب، ليكون صلصالا كالفخار، فيكون خلق الإنسان على هيئة وتركيب ينتج عن تعقلها أن الذي أبدعه كان على وفق تقدير خالق، وفق تقدير مصور، وكان هذا الإيجاد من العدم إنباء بوجود بارئ سبحانه وتعالى. لذلك نفهم من الإيجاد، لأن عملية الخلق هي عملية إيجاد، قلنا الخالق سبحانه وتعالى من عدم، نفهم أن الإيجاد المجرد شيء، والإيجاد بالتقدير شيء آخر، وهذا يحتاج إليه من يبعد رد الخلق إلى مجرد التقدير، مع أنه في اللغة هناك وجه، إذ العرب تسمي الحذاء خالقا لتقديره بعض طاقات النعل على بعضه، وفي القرآن الكريم ورد: تبارك الله أحسن الخالقين. إذن هنا لا وجود لخالق آخر من عدم، وإنما الخلق هنا مع الخالقين تسمية على المجاز، تسمية بالاعتبار، ولكن الخالق الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، كذلك المصور والبارئ.
1: ولله الأسماء الحسنى. ولله الأسماء الحسنى برنامج يعنى ببيان دلالات أسماء الله الحسنى وأثرها في عقيدة المسلم وسلوكه. تقديم الدكتور نوف الجراد.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: تحية متجددة من قسم الأخبار. غدا الاثنين مفتتح شهر ذي الحجة 1447 هجري وعيد الأضحى يوم الأربعاء 27 من ماي الحالية وفق ما أعلنه مفتي الجمهورية هشام بن محمود. وزارة البيئة تعلن إطلاق خط تمويل بقيمة 20 مليون دينار للمؤسسات والباعثين الشبان الراغبين في بعث مشاريع ضمن الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق والاقتصاد الدائري. أحدث شبكة وطنية للمراقبة وتبادل المعطيات حول الآفات ووضع برامج تكوين لفائدة الإطارات الفنية بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية. إدراج وحدة قائمة على الذكاء الاصطناعي في المنظومة الوطنية الانتقائية الديوانية بهدف تعزيز جودة استهداف التصاريح عالية الخطورة في إطار تكثيف مكافحة الغش الديواني. بمناسبة تنظيف نصف الماراثون العسكري اليوم وزارة الداخلية تعلن تحجير جولان جميع أصناف العربات بشارع الحبيب بورقيبة في جزئه الممتد بين ساحة الثورة ومحطة الأرتال التيجيام وبالطريق الرابطة بين حلق الواد ومحطة الأرتال التيجيام وذلك بداية من 7 صباحا وإلى غاية نهاية السباقات. الوكالة العقارية للسكنة تحدد يوم 18 من جوان القادم كآخر أجل للمشاركة في طلب عروض لدراسة مثال التهيئة التفصيلية لمشروع الحناية 3 بالمحمدية. في منطقة الشرق الأوسط مقتل ضابط عسكري إسرائيلي في هجوم بطائرة مسيرة في جنوب لبنان. حزب الله يعلن تنفيذ هجمات ضد أهداف لجيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان شملت تجمعات لجنود وآليات وموقعا عسكريا. إسرائيل تشهد حالة تأهب مرتفعة تحسبا لاحتمال استئناف الحرب مع إيران ورئيس وزراء باكستان يعرب عن تفاؤله بعقد جولة ثانية من المحادثات المباشرة بين واشنطن وطهران بما يؤدي إلى سلام دائم. ومنظمة الصحة العالمية تعلن اليوم حالة طوارئ صحية عامة دولية بسبب تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.fr.

0: يوم سعيد. يوم سعيد مع ريم المدب.
1: قلبي يحدثني بأنك متلي في روحي فداك، عرفت أم لم تعرفي؟ قلبي يحدثني بأنك متلي في روحي فداك، روحي فداك، عرفت أم لم تعرفي؟ لم أقضي حق هواك إن كنت الذي لم أقضي فيه عسى، ومثلي من يفي.

أنت سيفي لم أخلو من حسد عليك لم أخلو من حسد

كفني واسأل نجوم الليل هل زار الكرى جفني وكيف يزور من لم يعرفي وحياتكم وحياتكم قسما وفي وحياتكم قسما وفي

سألته قلبي الذي لا زال فيك متياما، قلبي الذي لا زال فيك متيما.

لو كنت تنهاني عن الماء الذي فيه حياة نفسي، فيه حياة نفسي، لو كنت تنهاني عن الماء الذي فيه حياة نفسي.

سألته قلب الذي لا زال فيك متيما، قلب الذي لا زال فيك متيما.

لو كنت تنهاني عن الماء الذي فيه حياة نفسي، فيه حياة نفسي.

0: يوم سعيد
1: يوم سعيد
2: يوم سعيد مريم المدب.
1: صباح الأنوار وأهلا وسهلا ومرحبا بكم على موجة الإذاعة الوطنية التونسية في برنامج يوم سعيد. هذا البرنامج الصباحي اليومي اللي تلقاوها على موجاتنا منذ سنوات. اليوم الأحد 17 ماي 2026، الموافق للثلاثين من ذو القعدة من سنة 1447. بدينا بالأناشيد الصوفية بصوت الشيخ علي البراق ثم وليد القهواجي. نحاولوا أنه كل مرة نسمعوكم نوع أو على الأقل طريقة من الطرق في الإنشاد الصوفي والديني التونسي. 6:22، حمزة صفار معايا في الهندسة الصوتية. صباح النور يا حمزة. صباح النور فاروق الزرعي في الإخراج الرقمي، رامي مجولي في التنسيق العام للحصة، وفتحي العبيدي في القاعة الفنية المركزية. أنا معكم اليوم في يوم سعيد حتى 10 صباحا، ثم يتجدد الموعد مع الحبيب جغام في موعد الأحد في الساعة الأولانية. ذري تعودت بالنسبة للناس اللي اتبعنا يوم الأحد، نخليكم مع مجموعة من الأغاني التونسية.

0: يوم سعيد
1: يوم سعيد
2: يوم سعيد مع ريم المدب.
1: بعد مجموعة الأغاني التونسية اللي أكيد حبيتوها، فما برشا ناس تحب الأغاني التونسية القديمة، وساعات يقولون والجديد استنوا شوية. احنا كل مرة كل ساعة نقدموا فيها في يوم سعيد نقترحوا لون من الألوان الموسيقية التونسية بالأساس، تسمو الجديد والقديم والمخضرم. هكا عودنيكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، مرحبا بكم في يوم سعيد. يوم سعيد معكم حتى العاشرة صباحا، ثم الموعد يتجدد مع الحبيب جغام مع ضيوفه الفريق اللي معاه في موعد الأحد اللي يتواصل حتى الواحدة بعد الظهر، ثم برنامج عبق الراشدية والعشوية بعد تكون رياضية بداية من ساعتين مع رياضة وأهداف، متابعة لقرعة بطولة كرة القدم المصغرة، وكذلك متابعة للدور ثم النهائي لكأس تونس. الموعد الرياضي يتواصل حتى السادسة مساء، ثم برنامج يحلو المساء المنوعة الموسيقية والثقافية لترافقكم فيها أحلام المساحلي حتى الثامنة مساء، ثم البرنامج الأدبي حدائق السرد مع محمد عيسى المدب، ويتجدد الموعد كما كل يوم أحد مع السلسلة الوثائقية الفلاسفة القدامى العرب القدامى والمعاصرون، ثم السهرة تكون بداية من العاشرة مساء سامحوني مع برنامج مقامات الأنس مع وليد الزيدي حتى منتصف الليل. هي برمجة الإذاعة الوطنية التونسية لهذا اليوم الأحد 17 ماي 2026 30 من ذو القعدة من سنة 1447 للهجرة.

بكرة وبعد وهذا كان عبد الحليم حافظ سمعتوا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. غدوة غدوة هو اليوم العالمي للمتاحف 18 مايو 2026، هو باش يكون موضوعنا في الساعة الأخرانية من برنامج يوم سعيد، وباش يكون ضيف خاص جدا بداية من 9 صباحا. هو خبير في التراث الثقافي غير المادي، وهو كان بين فريق الخبراء اللي أعدوا ملفات ترشيح عدد من العناصر لتسجيلها على القائمة التمثيلية لتراث الإنسانية غير المادية. الأستاذ نصر البقدوتي ضيفنا بداية من 9 باش نتحدثوا معاه عن المتحف والمتحفية واليوم العالمي للمتاحف. أنا مشيت بكم الآخر الحساهات، بداوا من الأول. بعد صوت فيروز فما النشرة الإخبارية كيف العادة في تمام الساعة 7 صباحا، ثم موعدنا الفلاحي يكون اليوم مع موسم المشمش. تعرفوا أنه شفتوا الأسواق ما شاء الله، هذه ثمار غازت الأسواق التونسية، واليوم نحب نمشي والحاج بالعيون اللي ينتظم فيها مهرجان المشمش، ويبدو أنه المشمش بتحاج بالعيون وقيروان بصفة عامة من ألذ ما تاكل. ما يتغشوش علينا جهات الأخرى، لكن كل جهة أكيد عندها النكهة الخاصة متاحة والثمرة متاحة. في فقرة مواقع اليوم حبينا نهزوكم اليوم إلى المدينة العتيقة بقفصة، وهي مدينة واحية، هذا في إطار إضاءات نقدمها كل يوم أحد لمناطق وقرى ومدن عندها عمارة استثنائية متفردة في إطار شهر التراث اللي ينطلق من يوم 18 أبريل ويتواصل حتى غدوة يوم 18 مايو. في فقرة الصحة باش نتحدثوا عن عيادات ما قبل الولادة، فما حملة تحسيسية تنطلق الأسبوع المقبل بداية من يوم 20 مايو تتواصل حتى يوم 31 مايو، وتهتم بعيادات ما قبل الولادة. بعد شوية نتحدث عن هذا الجانب. هذا إجمالا معنا اليوم، بالإضافة إلى أنه سيمونير براهم في فقرة نورني باش يحدثنا عن النباتات الطاردة للحشرات. تعرفوا أنه صيف يجي معها العديد والعديد من الحشرات، نعاني منها احنا في الصيف، علاش لا يكون فما هكا جزء من الحديقة اللي نجم يبعد علينا هذه الحشرات. هذا معنا اليوم في برنامج يوم سعيد. نخليكم مع صوت فيروز حتى موعد النشرة الإخبارية الأولى اللي تجيكم في تمام 7 صباحا.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره.
3: الدكتور حكيم،
4: اليوم نحتفلوا باليوم العالمي للوقايه من ضغط الدم. وشكون اليوم اللي ما عندوش واحد في العائله ولا في الاحباب مريض بغلظ الدم؟ هالمرضى يزمهم ما يزيدوش الملح للماكلة، يبعدوا على الزيتون والمالح والماكلة المشحمة والميدمة واللي ناقصة خضرة وألياف. الملح راهو موجود زادة في الحلو والبسكوي وطبعا في جميع أنواع المصبرات وماكلة الشارع. واللي يحب يحمي نفسه من هالمرض يبدأ بتنقيص وزنه والابتعاد عن السمنة.
3: الدكتور حكيم،
5: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
6: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: السابعة صباحا من تونس. نشرة الأخبار.
7: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم في أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، ونستهلها بالعناوين. غدا الاثنين مفتتح شهر ذي الحجة 1447 هجريا، وعيد الإضحى يوافق يوم الأربعاء 27 من مايو الجاري. أضحي العيد بين نقص العرض وارتفاع الأسعار موضوع تقرير في النشرة. إطلاق خط تمويل لبعث مشاريع في الاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري ومتابعة لكيفية الانتفاع به. وفي العالم، واشنطن تلوح بالتصعيد ضد إيران وطهران تجدد التمسك بشروطها لإنهاء الحرب. أعلن مفتي الجمهورية هشام بن محمود في بلاغ له أن يوم الاثنين 18 من ماي هو أول أيام شهر ذي الحجة 1447 هجريا، وأن عيد الأضحى المبارك يوافق يوم الأربعاء 10 من ذي الحجة الموافق ليوم 27 من ماي الجاري. كما أضاف سماحة المفتي أنه عملا بالرؤية والاستئناس بالحساب، فإن اليوم الأحد 17 من ماي هو تمام 30 من شهر ذي القعدة 1447 هجريا. ومع اقتراب عيد الأضحى يكثر الحديث عن تواصل ارتفاع أسعار الأضاحي. هذا الارتفاع يعود إلى انخفاض العرض وفق ما أكده عضو نقابة الفلاحين التونسيين والغرفة الوطنية لمربي الماشية عماد وعذور في تصريح للإذاعة الوطنية.
8: عضو نقابة الفلاحين التونسيين والغرفة الوطنية لمربي الماشية عماد وعذور، رغم إقراره بغلاء الأسعار، إلا أنه أكد أن ارتفاع أسعار الخرفان يتراوح بين 150 و200 دينار مقارنة بالسنة الماضية.
9: 500 دينار رقم مضخم شوية، فما ارتفاع ما يقارب 150-200 دينار في سعر الأضحية من العلوش وإلا بركوس. العلوش بعد 6 شهور يتكلف ما بين أمه الإرعات وكلات، 6 شهور هو في كرشها وبعد 6 شهور اخرين وهو باش يتربى، في حدود 980 مليون. هذه الكلفه، يعني الفلاح اذا باش يبيع نهار اخر ب 1200 دينار في ربح نتاع عام كامل. اليوم راهي الاسعار مطيح كان بتوفير العرض، حاجيتنا في حدود 950 الف راس، نقص كبير يعني في حدود 600-700 الف موجوده، يعني فما فرق نتاع 200 الف.
8: تراجع عدد الاناث المنتجات في قطيع الاغنام وتفاقم ظاهره ذبحها ساهم في انخفاض العرض وبالتالي ارتفاع الأسعار، يضيف عماد وعذور.
9: على مستوى الأنثى المنجة العارض راهو انخفض، اليوم موجودة 3.5 مليون أنثى منجة اللي هي كانت في سنوات قبل رقم أرفع من هذا بكثير. لكن شنو واش تجيب؟ تجيب لنا شتر ذكورة وشتر إناث، عنا عامل تالي ولا عامين تفيق من ظهر الذبح الأنثى.
8: وبحسب عضو نقابة الفلاحين التونسيين عماد وعذور، فإن الاستيراد الظرفي للأضاحي بغرض الاستهلاك لن يساهم في حل الأزمة، داعيا إلى ضرورة استيراد الأم المنتجة بهدف الترفيع في الإنتاج.
7: سمية الفرجاني هي من أعدت هذا التقرير. أعلنت وزارة البيئة إطلاق خط تمويل بقيمة 20 مليون دينار لفائدة المؤسسات والباحثين الشبان الراغبين في بعث مشاريع ضمن الاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري، المكلفة بخلية الإحاطة بالمستثمرين بوزارة البيئة دلندا عز الدين.
10: عملنا 10 اتفاقيات مع البنوك، دونك خط التمويل هذا هو على صندوق مقاومة التلوث بقيمة 20 مليون دينار 20 مليار مخصصين للمشاريع هذه. تشجيعات تتمثل في 3 سنين الأولانيين إمهال وتزيد القروض على 10 سنوات دون فائدة بنكية، يخلصوا التمام فقط. الخط التمويل هذا موجه للشبان والمؤسسات والشركات الأهلية وكل نوع متاع مؤسسات اللي هي تخدم في المجال البيئي هذا. دونك المؤسسات حتى الموجودة حاليا يعني بإمكانها الحصول على القروض هذه، كسوة مش تقوي الفينانسمون تاعها وإلا عندها مشاكل مالية وإلا بصدد البداية تاعها. احنا نعطيه معناتها 50% من قيمة المشروع مع سقف 500 ألف دينار، مبلغ الحقيقة هام.
7: وعن كيفية الانتفاع بخط التمويل تضيف المكلفة بخلية الإحاطة بالمستثمرين بوزارة البيئة دلندا عز الدين.
10: يدخلوا على المنصة متاع وزارة البيئة يلقاو معناتها ثم اليان ينجموا تخرجوا الاستمارة، تم تعمير الاستمارة هذه ويوجهها للبنك المعني 10 بنوك، وإلا يمشيوا مباشرة للبنك معناتها ويتسلموا الاستمارة هذه ومعناتها يتم معناتها تعمير الاستمارة وطرح المقترح للمشروع. ومن بعد البنوك تبعث لنا الملفات نتاعهم للدرس على مستوى الوزارة، معناتها ثم لجنة فنية تقوم بدراسة الملف. وأهم نقطة، كل مشروع معناتها يدخل في إطار الاقتصاد الأخضر أو الأزرق أو الدائري، بعد إحنا نبلغ البنوك كسوة بالموافقة أو الرفض وذلك بالتعليل، مع ثم معناتها أجل تعسير كوي كامل معناتها الإجراء بين المستثمر والبنك ووزارة البيئة.
7: نبقى دائما في الشأن الوطني، وتزامنا مع أحياء اليوم العالمي لمكافحة ارتفاع ضغط الدم الموافق ل 17 من ماي، تنظم الجمعية التونسية لطب الكلى وتصفية الدم وزرع الكلى اليوم الأحد يوما تحسيسيا بمختلف جهات الجمهورية للتقصي المبكر لمرض ارتفاع ضغط الدم. الدكتورة منى الجربي عضو بالجمعية فادت للأخبار بأن التظاهرة تهدف إلى توعية المواطنين بالارتباط الوثيق بين اضطراب ضغط الدم وسلامة

0: مرض، وهكيك ما يصيروش تخلفات اللي هما اللي من بعد نجم يكونوا على القلب وعلى الكلاوي وعلى العينين.
1: على صعيد وطني آخر، تحتضن تونس من 19 إلى 22 من الشهر الجاري تظاهرة المكتب الدولي للمعارض لدعم الكفاءات، حيث أفاد مدير التظاهرات التجارية بمركز النهوض بالصادرات رفيق المنصوري للإذاعة الوطنية بأن هذه التظاهرة في دورتها الثانية تهدف إلى تطوير قدرات الدول الأفريقية الأعضاء التي تشارك في التظاهرات الكونية واستغلالها للترويج لثقافة البلدان.
2: مكتب الدولي للتظاهرات نظم سنة 2024 أول دورة بالجابون تهم تطوير كفاءة الدول الأفريقية الأعضاء اللي تشارك في التظاهرات الكونية. هذه الدورة الثانية باش تنظمها في تونس. الوفود باش يكونوا من 10 دول أفريقية، كذلك من صربيا للترويج لإكسبو بلغراد، والسعودية للترويج لإكسبو الرياض عام 30. كل الإدارات اللي عندها علاقة بتنظيم التظاهرات الكونية تم دعوتها باش يكونوا حاضرين من جانب التونسي. أهم المحاور اللي باش تدور حول هذه الدورة كيفية اختيار الموضوع، كيفية تهيئة تزويق الجناح، كيفية الاتصال قبل وأثناء وبعد العرض، كذلك كيفية استغلال الفترة تاع المعرض للترويج لثقافة البلاد، تاريخها إلى الاقتصاد إلى السياحة. باش تكون لقاءات مباشرة وتبادل خبرات وتجاربهم بين الدول، فيها لقاءات مع ممثلي إكسبو بلغراد وممثلي إكسبو الرياض 2030.
3: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
1: في آخر المستجدات في الملف الإيراني، وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس إنذاراً شديد اللهجة إلى طهران، مؤكداً نفاذ صبر واشنطن وكاشفاً عن توافق أمريكي صيني حاسم يرفض حيازد طهران سلاحاً نووي ويشترط إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل. كما لوح ترامب مجددا بتجديد التصعيد العسكري ضد إيران في ظل تعثر التوصل إلى اتفاق معها، ناشرا صورة تظهر سفنا حربية مع عبارة الهدوء ما قبل العاصفة. في غضون ذلك، أكد مسؤول إسرائيلي كبير أن التحضيرات في تل أبيب لاستئناف القتال ضد إيران بلغت ذروتها، مشيرا إلى أن الوجود الأمريكي في إسرائيل على أعلى مستوى، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي سيضرب الأهداف المتبقية في إيران من بنية تحتية للغاز والكهرباء والنفط ومنشآت استراتيجية إذا استؤنفت الحرب. وفي المقابل، ذكر وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي أن طهران تلقت رسائل من الولايات المتحدة تشير إلى أن واشنطن مستعدة لمواصلة المحادثات والتواصل. يأتي ذلك بينما تؤكد طهران أنها لا تعتزم صنع سلاح نووي وترفض إنهاء أبحاثها النووية أو التخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصب. على الجبهة اللبنانية، أعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم اعتراض صواريخ أطلقها حزب الله اللبناني باتجاه قواتها في جنوب لبنان. في الأثناء وبعد الجولة الثالثة من المباحثات التي عقدت بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي في واشنطن الجمعة الماضي، اتفق الطرفان على تمديد وقف إطلاق النار الذي يستري منذ 17 من أبريل الماضي في لبنان لمدة 45 يوما، إلا أن الغارات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني لم تتوقف. بهذا الخبر نأتي إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. غدا الاثنين مفتتح شهر ذي الحجة 1447 هجريا، وعيد الإضحى يوافق يوم الأربعاء 27 من مايو الجاري. أضحي العيد بين نقص العرض وارتفاع الأسعار كانت موضوع تقرير في النشرة. إطلاق خط تمويل لبعث مشاريع في الاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري ومتابعة لكيفية الانتفاع به. وفي العالم، واشنطن تلوح بالتصعيد ضد إيران وطهران تجدد التمسك بشروطها لإنهاء الحرب. شكرا على حسن الإصغاء، مع أجمل تحيات منيا سياري.
3: انت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها.

0: وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة. تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية. دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين. تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس. edusoutien.education.tn منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: يوم سعيد.
1: يوم سعيد مع ريم المدب.

0: يوم سعيد
1: يوم سعيد
2: يوم سعيد مع ريم المدب.
1: أهلا وسهلا بكم صباح الأنوار، مرحبا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. 7:18 دقيقة الآن تسمعوا في برنامج يوم سعيد اليوم الأحد 17 مايو 2026، معكم حمزة صفار في العنسة الصوتية، فاروق الزارعي في الإخراج الرقمي، رامي مجولي في التنسيق العام للحصة وفي القاعة الفنية المركزية، فتحي العبيدي معكم حتى 10 صباحا مع مواضيع مختلفة وكذلك مع الأغاني. بعد شوية يكون موعدكم اليومي مع النشرة الجوية في تمام الساعة 7:30، وبعد زيدا نتحدثوا مع سيمونير برام حول النباتات الطاردة للحشرات، وما زلنا باش نتحدثوا على برش حاجات أخرى. خليكم مع الأغاني مرة أخرى.

0: 27 دقيقة تسمعوا في الإذاعة الوطنية التونسية برنامج يوم سعيد يهتم في الفترة هذه من اليوم بالمواسم الفلاحية. وكي تعملوا طلع على السوق على الغلال على الأقل، فما الفريز، فما كذلك غلة بدأت تطغى أكثر على الفريز اللي هو المشمش. يوم سعيد مواسم مواسم. هو موسم المشمش وحدثنا عليه سي سالم الرابحي رئيس اتحاد المحلي الفلاحة والصيد البحري بحجب العيون القيروان. صباح النور سي سالم.
1: صباح النور.
0: أهلا وسهلا بك، مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا وأهلا بالإذاعة الوطنية، مرحبا بك من الله.
0: يعطيك الصحة وشكرا لك. احنا عم ناول في الوقيت نفسه، تحدثنا عن المشمش لكن متاع خيط الواد.
1: ايه
0: معروف.
1: اي نعم اي نعم اي نعم.
0: حبينا
1: فما برشا انواع، فما برشا انواع في الزيها، فما خيط الواد، فما الشيشي، فما عمر الاش، فما البيوذي، فما الوردي، هذوما الموجودين، النوعيه الموجوده في حجب العيون.
0: فما اسم واحد اخر استنى اللي يبدا خد بخد، شو اسمه؟ خد
1: حليمه.
0: خد حليمه يبدا مورد. احنا حابين نتحدث اليوم عن المشمش بصفه عامه، لكن خصينا بالذكر حجب العيون على خاطر فما مهرجان المشمش في حجب العيون توا.
1: في حجب العيون. اي نعم.
0: بدا نهار 14 يظهر لي هكا.
1: اي نعم اي نعم. والله شنو باش نقول لك، بالنسبه للانتاج الوطني يبدو انه يصل إلى 41,000 طن، يعني فما تطور بنسبة 28%. ولاية القيروان كل الغراسات شقوية، الإنتاج أكثر من 16,000 طن. حجب العيون الإنتاج معناتها يوصل 3,400 طن سنويا. المساحة ما يقارب 611 هكتار، خمس المساحة على مستوى الولاية. عدد الأشجار 116,572 عود. كل المساحة هي مساحة سقوية بالطبيعة، ما أنت مش سقوي، ما هوش بالي. المردودية 32 كيلو غرام للشجرة. بالنسبة لمعتمدية حجب العيون يعني تحتل المرتبة الثالثة على مستوى الولاية بعد السبيخة وحفوز. أهم الأنواع ما أنت أهم الزراعات نجم نقوله الشيشي وعمر العش والبيوذي والوردي وخيط الواد، ونزيد نضيفه لما أنت خد حليب.
0: خد حليب يسر. أيوة. عجبني الاسم. أنا الحق بيسي سالم الرابحي، الموسم يبدو أنه موسم جيد جدا، وذي نلبسوه حتى احنا سكان العاصمة نلمسوا أنه فما وفرة في الانتاج. بالنسبة للأسعار من عندكم أنتم ما قديش يخرج، خلنا نعرفه الفارق صار فيه.
1: 3000 في حدود 3000 ما نتحدث في التسويق للمرشيات.
0: النوعيه الجيده والا النوعيه العاديه؟
1: النوعيه الجيده. النوعيه الجيده
0: باغي تقول لي نوعيه جيده.
1: النوعيه الجيده
0: اش معناها؟
1: حتى لما انت من 4000 انت راجع، النوعيه الجيده هي النوعيه الطيب باهيه، معناتها
0: يعني في الحجم في المذاق،
1: في الحجم في المذاق في كل شيء. الحجم ماهوش نتاع تسويق، يمشي للمعامل معناتها بالطبيعه، فما معامل تحويل يمشي للمعجون وكل شيء. اما تروح في حدود ما انت لهنا الوسق ب 3000 حسب ما سمعت، ما حتى على مستوى ما انت التخضير يخضروا فيه الاسم الخضاره يعني
0: ايه؟
1: يعني يقوموا فيه ب 2500 في رسمه، يعني تبيع ب 3000
0: يتباع ب 3000 بالنسبه للمستهلك. الاسعار تختلف من 4 دينارات في السوق،
1: 4 دينارات
0: فما حتى لا لا استنى، فما حتى 9 دينارات راه.
1: والله اسمي هذا
0: انت والصحيح انت والتميه انتوما والحجم كاليبر
1: الوسيط كما تعرفي، معناتها التجار كما تعرفي، معناتها ديما الفلاح، معناتها انا قلت لك الفلاح الوسق نتاعو يخضر بسانيته او يبيع بسانيته في حدود 3000 في حدود 3000.
0: على كل حال فما معناها الاسعار الكل تقريبا. وبالنسبه لكم انتوما الموسم السنه يعتبر به
1: ماي موسم طيب، الحمد لله موسم طيب، رغم ان الفلاح معناتها يعاني لكن موسم به، نقولوا موسم به والحمد لله.
0: طول المشمشه الشجره شنو تستحق بالاساس؟
1: ولا تستحق اول حاجه بالدرجه الاولى هي الماء، الغبار، الامونيتر، الدياتي.
0: شنو المناخ اللي تحبه اكثر؟ تحب البرد تحب السخانة
1: مناخ معتدل تعرفي المشماش كي حاجه كطماطم نهار اللي يحبر يحبر يعني ما سبني نقول لك بيعني ولا لوحدي فهمني
0: هكا يقول لك
1: اي المشماش بيع ولا فيزا تحضر معناتها يا تمشي للمام يا تمشي للمستهلك فهمتي
0: بيه. وبالنسبه للتحويل هل انه فما معناها كميه كبيره برشا يقوم المصانع تحويلها
1: تمشي فما كميه كبيره برشا تمشي لمعامل التحويل يتحول للمعجون الاستهلاك معناتها فما كمية كبيرة برشا فما معناتها مجمعات تتجمع المشمشة تاعها وتجي كوامل تاع المعاملة هذيا ترفعوا للمصانع.
0: باهي توا فما مهرجان حج بالعيون المشمش هكا ولا؟
1: ايه مهرجان في دورته الرابعة
0: في دورته الرابعة. باهي للي باش يتواجهوا المهرجان هل باش يلقاو أصناف مختلفة باش يلقاو أسعار أفضل؟ كيفاش تجلبهم للمهرجان؟
1: تجي للحاج بالعيون تلقيه مزين بالمشمش على الطريق، الطريق رقم ثلاثة مزين بالمشمش، النوعية كل تلقاه موجود. ولا سوية معتدلة الحقيقة، ماهيش هكا غالية برشا، معتدلة، أنا ريت هكا معتدلة.
0: على كل حال احنا حبينا نعملوا اطلاله صغيره لحجب العيون اللي هي معروفه زاده هي في ولايه القيروان بانتاج المشمش هذا. هذه الغلال التي يعني تغط في اسواقنا التونسيه. شكرا لك سي سلم الرابحي.
1: شكرا لله، مرحبا بكم، مرحبا بالاذاعه الوطنيه، ونحن على ذمتكم في كل الاحيان وفي كل الاوقات.
0: بارك الله فيك، وشكرا جزيلا سي سالم الرابحي رئيس الاتحاد المحلي للفلاحه وصيد البحري بحجب العيون، تحدثنا معاها على المشمش.

0: 37 دقيقة تسمو في الإذاعة الوطنية التونسية برنامج يوم سعيد، والآن أخبار الطقس.
1: أحوال الطقس.
0: أحوال الطقس مع سعيدة بن صالحة من المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح النور. أهلا وسهلا بك، صباح النور. بالنسبة نحكي على سكان العاصمة، نحكي على أنا وزملائي، صباح ماطرة وتفاجأت راني تفاجأت شفت المطر.
2: صحيح، كانت يعني أمطار سجلناها أثناء الليل وكانت يعني كميات يعني ضعيفة إلى متوسطة، يعني ما فاتتش 5 مليمتر في أغلب الجهات. كانت في تونس العاصمة بين 91 مليمتر، سجلنا 4 مليمتر في ساقية سيدي يوسف من ولاية الكيف، سجلنا أيضا 4 مليمتر بتالة من ولاية القصرين. إن شاء الله نمدوكم بالقائمة الكاملة للأمطار يعني في الصفحة بتاعنا الرسمية. لاحظنا أيضا انخفاض في درجة الحرارة منذ اليوم الأمس، يعني كانت أقل شوية من المعدلات العادية لشهر ماي. بالنسبة اليوم تتواصل يعني هذه الحرارة يعني في انخفاض، يعني تقريبا اليوم نسجلوا تقريبا 22 درجة في تونس العاصمة، والحرارة القصوى تتراوح بين 18 و 24 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي، بين 25 و 30 درجة ببقية الجهات، وتصل 34 درجة بأقصى الجنوب. بالنسبة لحالة الطقس، السحب تكون محليا كثيفة بالشمال والمناطق الشرقية هذا صباح مع أمطار متفرقة، بعد شوية سحب عابرة بأغلب الجهات. ريح اليوم من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب تكون قوية في الجنوب، خاصة مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. بالنسبة ليوم الغد الاثنين 18 ماي، الطقس يكون مغيم جزئيا بأغلب الجهات، تتكثف محليا السحب آخر النهار في الوسط الغربي مع أمطار مؤقتة رعدية. بالنسبة للريح تتواصل من القطاع الشمالي في الشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، تنقص الفاعلية متاحة تكون ضعيفة فمعتدلة، والبحر قليل الاضطراب فمتموج. حرارة غدوة في استقرار تتراوح القصوى بين 20 و 25 درجة بالشمال والوسط، تكون في صباح حدود 17 درجة بالمرتفعات الغربية وبين 25 و 30 درجة ببقية الجهات. ننتظر يعني تقريبا غدوة 24 درجة في تونس العاصمة، والطقس يكون مغيم جزئيا، وتبدأ استقرار في العوامل الجوية ابتداء من يوم الثلاثاء، تكون سحب عابرة على كامل البلاد والحرارة تكون في ارتفاع طفيف وتدريجي.
0: إذن هذه إجمالا أخبار الطقس بالنسبة اليوم، كذلك بداية الأسبوع. شكرا لك سعيدة بن صالحة، كانت معنا في المباشر على موجة الإذاعة الوطنية التونسية من المعهد الوطني للرصد الجوي.

اسمعوا برامج جديدة على الوطنية في سليانة على 104.9 و97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.

0: إذا كان حسين الدوس نحبك قبلها غنية نغني لأسامة النابلي ومريم عثماني. 47 دقيقة الآن نسمو حديث عن النباتات الطاردة للحشرات.
1: نورني.
0: هي فقرة نورني مع سيمونير براهم خبير في البستنة والزراعة البيولوجية والمستدامة. حديث يجي في وقته، فما مطرة صارت وبش تتراكم المياه، لكن حرارة الطقس نجم تكثر الحشرات. علاش لا يكون أبعادها بطريقة بيولوجية وطبيعية من خلال نباتات الحدائق. صباح النور سيمونير.
2: صباح الخير، نهاركم فلو ياسمين.
0: شكرا لك لاختيار الموضوع.
2: عايشك والله، على خاطر مقلق هو بصراحة التقريب في الجهات الكل مقلق. ونحن ما معناها شواغل المستمعين والتوانسة تهمنا، وبما أن نحن بيننا توانسة ونعاني نفس المعاناة.
0: هل ممكن أنه النباتات اللي باش تحدثنا عليها أنت توا تباعا تطرد كليا كل الحشرات أو البعض منها؟
2: هو باش نكونوا
0: واضحين وصادقين.
2: صادقين بالطبيعة. هي عنصر من عناصر اللي باش تقاوم بها الحشرات هذه، وبدرجة أولى البعوض اللي هو مقلق جدا، ولكن زادا عندهم بعض مخلفات زادا الصغار خاصة خايبة ياسر. ولكن الأهم في الأمر أنه يكون طبيعي وعنده أكثر من غرض، هو نبتة زينة وتو نعرفهم بعد ممكن حتى أكثر، على خاطر بدرجة أولى النباتات هذه هي عطرية. وهذيك السر فيها في طرد الحشرات والبعوض.
0: أهم هذه النباتات العطرية الطاردة للبعوض. أنت أعطيتنا مجموعة من الصور للناس تبع فينا توا على صفحتنا الرسمية الإذاعة الوطنية التونسية، بتشوفوهم النباتات وبتشوفوا زيدة التسميات متاعهم ومصنفين كذلك، حتى اللي ما يعقلهم شوكا يعرفهم بعد يرجع الفيديو كامل ويعرفهم. تفضل سيموني كلمة عندك.
2: اللي متعارف عليه وبدرجة أولى واللي في كاسيتي وهي بدون منازع الأولانية بالكل هي سيترونيل،
0: اللي هي شنية بالعربي؟
2: يسميوها نبتة الليمون.
0: نبتة الليمون،
2: حشيشة الليمون في المغرب باي، ولا حشيشة الماء. هي كما الواحد السبولة معناها القمح ولا شيء، أول ما تنبت
0: كل حشيش هي هكا عودة عودة.
2: أيوة كل حشيش
0: يفوحوا بها زيدة ولا؟
2: أكيد هي درجة أولى للواحد للزيوت الأساسية، خلاص الزيوت الأساسية اللي بتبيعتها منها مقاومة الناموس الداخل اللي بممكن مش نحكيه عليها نتعرضوا لها. ومن بعد عنا الخزامة، معروفة الخزامة. عنا الأنواع العطرية، جيرانيوم سواء زهرية وإلا عطرية، فما اللي تعمل النوار كهو قطع الزينة، وإلا فما اللي يعرفوه توانسة برشا برشا الأحبق. عنا زادا كيف فما أنواع متاع كلاتوس وسرو اللي نسميهم سيتروني، يبدأوا مع الترين يخرجوا. هي العطور هي المقلقة للناموس واللي طرد الناموس في الأخر، معناها مش نفهمون كيفاش التفاعل. فما زادا نبتة نعتبرها بسيطة ولكن عندها فاعلية سوى في الحديقة سوى في مقامة الحشرات اللي نسميها قرنفل اسبانيور ولا إيدان ولا تجت. هذوما في اللي في كافيتي في الدرجة الأولى، معناها في المجموعة الأولى. في مجموعة ثانية فما أنواع متاع النعناع وخاصة هذي البوافري، في الحريق كما ما تعمل في فلك حلو، هذاك البي باش يقلق الناموس اللي يتقلق. فما زادة كيف المريامية، فما الزعتر والكليل كيف ذوما زادة ممتازين برش. هذوما كحلول نباتية وطبيعية، ولكن زادة عنا حلول أخرى طبيعية زادة مكملات. هما في الحق يتقسموا على خمسة. أول معناها دفاع، وإلا نحن اللي يجنبنا الناموس هي الوقاية أختري مقبل في الحدائق وفي الواحد وفي حتى في الأسس في البلكونات ما يلزمنا نتجنبه بدرجة أولى وين يتخبى ويفرخ يبيض الناموس هذا اللي هما وين يتركم الماء ويركض وهذه مهمة برشا وإلا وين فما التعفنات كما في الحدائق الكبيرة شوية تلقى فيها القوارص والغلال تطيح الغلة تتعفن تعمل ناموس هذه استتبعات منطقية للي باش يصير ولكن بعد نبقاو نعانيو زادا كيف كيف النباتات اللي تلبد برشا على الأرض وتخلي أوراق متعفنة تحتها كيف كيف ما جلب للناموس زادا كيف كيف اللي مغروم ياسر بيسقي ما يزموش يخلي فما كي منخفضات تشد الماء وتخزز وتعمل التعفنات معناها تقريب الوقاية راي مهمة قبل كل شيء
0: يعني برشا. الوقاية مهمة جدا انه ما تخليش تراكم للمياه خطر راهو الحشرات سريعة التكاثر وتفرخ في 24 ساعة وتكبر وتتحول المنزل متاعك به. انت ذكرت لنا مجموعة من النباتات العطرية نعود نذكر بها بالأساس سيترونيل هذا حشيش الليمون انت ترجمتونا كذلك الخزامة النعناع الكلاتوس كذلك الأحباق الأحباق العطرشية القرنفل هذم الكلهم يعني
2: الزعتر والكليل فما المريمية
0: المريمية السوج هذم الكلهم معناها نباتات عطرية بالأساس تزين الحدائق متاعنا ولكن كذلك هي طاردة للحشرات للبعوض بالأساس بي احنا توا يقول القايل في الحدائق هوك البرة ما يؤمن مش كل وقت اللي يدخل لك هل هذه النباتات قادرة على مقاومة هذه الحشرات داخل البيت سي منير
2: بعض منها اي بعض منها يتربى لداخل وبعض منها ناخذ المستخلصات نتاعها مثلا توا الزيت الزيوت الاساسيه نتاع سيترونيل تخدمنا لداخل فما كيما تبخر تعمل البخور تبخر وهذه منفعه اخرى للمارك دو كافي اكل البقايا نتاع البن خاصه اللي عنده كافيتيريا ولا غيله يتشيح مليح وتبخر بها راهو فعال بالقديه بالقديه لداخل صحيح انديزيرابل في الريحه ولكن طارد للناموس بالقدا فما كما قلت لك الزيوت زاد مش كان نتاع سيترون الزيوت حتى نتاع الخزامه وغيرها وكذا فهمتني
0: فما شكون اللي يستعمل اوراق الرند قالوا لي توا الاولاد
2: وحتى الرند بيدو حتى نبته شجره الرند ولكن احنا ما ديما نخمم ونحايل شويه مع جماعه البلكونات والبنايات العموديه
0: اي صحيح
2: ذكرنا نباتات اللي تجي في اسيس وتنجم تحطها في الشباك
0: اي شنو الرند بعد الناموس
2: اي هو الرند
0: خاطر عنده ريحه
2: عنده ريحة طيبة للبشر ولكن نويزيب للحشرات تقلق الحشرات
0: فما شكون يحرق الأوراق هل معاه أنت النقطة هذه حسب رأيك
2: والله ما هما توا ثم حتى من داخل الشمع نتاع يبدا بعطر الليمون ولا سيترونيل لكن هو فيه التوكسيكيتي معناها بارتي ينفع ويضر دونك نتجنبوها نحاولوا نتجنبوها هذيك اما نجموا نعملوا حلول بسيطه تاخذ قارصه وترشق فيها عود القرنفل بار اكزومبل وتحطها حتى على التمدنين تاع صغير ممتازه برشا هذه من الحاجات زاد البرة في الحديقة الكبيرة ما يكفيش النباتات هذه فما اللي بيجك الفخاخ سواء أشرطة لاصقة تكون صفرة وعكسة للضوء يحب يموت عليها الناموس يمشي تلصق فيه فما بالفخاخ بالبليفير أي نوع من الخميرة تحطها في ماء تتحلل واحد وكذا يموت عليها الناموس تتجمع تصبح الصباح تلقاها تلم فما زاد الدفاع بنوع آخر بنباتات معناها تحبها الناموس يمشي لها الناموس أما تزرعها على الكلوتور بعيد على محيط المنزل متاعك
0: البيت متاعك
2: فما كما قلت لك هذوما اللي ظللوا اللوطة تحتهم بصفة عامة
0: شجيرات للتسيج بهم
2: يمشي يتخبى فيهم وفما تجنب زادة قريب للبيت متاعك الجازون ماذا بيك ما تقربوش لوين تسكن تحب تحطه على بحظة البيسين ولا غيرها اللي هو بيدو يزمع عيني البيسين زادة باش ما يلمكش الناموس بعده على المحيط القريب معناها من نزرعوا قريب للليزونتري ولا للشباب كل غيره اللي هذه اللي تهرب الحشرات بصفة عامة.
0: علاش الغازون يهيج الناموس؟ خاطر فما برشا ماء.
2: برشا ماء بالضبط اختريم، هذاك بالحق مقلق ياسر، وحتى اللي يحبوا يعملوا عشويات ولا صاريات في الليل يعرفوا الحكايه هذه. قلت لك بالحق علاش يغلطوا هما؟ تسقي الصباح انت، خاطر كي تسقي العشيه عارف روحك انت باش تسهر فيها، هو فما الماء غاديك اي تحريك نتاع تراب باش نتاع الغازون هذاك باش يخرج هو ويتفاعل وباش يحاول كانه باش يدافع على روحه، دونك باش يضر العباد. موجودة هذه الحكاية. فما زاد الداخل يا أختريم ديما زاد كما أنت وأنت بالحق عملت لي هكا كما احنا أنبوبة يلزم نخمم على الداخل، حتى الثوم راهو نافع.
0: أي حتى الثوم احنا حكينا الجمعة اللي فاتت في فقرة مواسم على الثوم، ما هو طول الموسم نتاعو، وهي طريقة معناها تقليدية عند التوانسة أنه في المطابخ نتاعنا يكون عندنا كالظفيرة الثوم هذيك. هذيك مطاردة للحشرات كذلك.
2: اي بتبيع. اي هو حتى ولو تجي تاخذ كما نقولوا احنا كوبيل صغيره ولا اسيت ولا حاجه هكذا تكسر هو واحد سنه ولا زوز ثوم وتحطها في شباك بالكوزينه. معناها زاد عندها فاعليه ممتازه برشا. عندها فاعليه كبيره برشا. معناها هما كنجيو نلخصوا اختريم، معناها عندنا تقريبا خمسه فروع لهالمقاومة. عندنا في النباتيه زوز، واحده طارده وواحده جالبه معناها باش تهرب بها الناموس تبدل له الوجه نتاعو. عندنا معناها عنصر اخر دفاعي اللي هو الفخاخ. وعندنا العنصر الاهم قبلهم الكل هو الوقايه. نقص باكثر من نصف المشكله، على خاطر بالحق مقلق للي خاصه للي عنده صغار واللي عنده حساسيه مهل الواحد، على خاطر الناموس ما تعرفش شنو اللي جايبهم معاه. نقل في برشا بلايص وخاصه ما يمشي كان البلايص فيها معناها تراكمات وتركدات نتاع مياه ملوثة ولا معفنة، دونك ما تعرفش عليه شنو باش يجيب لك. فما اللي قشرته حساسة وتصير مضاعفات كبيرة برشا.
0: بالضبط.
2: دونك حاجات كما نقولوا نحن سلوكيات يومية تتجنب بها حاجات. وحاجة زادة مهمة برشا اللي كانت الدولة قبل هي بيدها تخمم فيها، راهو اللي باش يبدأ في العملية هذه راهو من المفروض يتفقد روحه من مارس اللي هو
0: قبل ركود المياه وتفريخ الحشرات.
2: التفريخ اللي تبيض فيه الناموسة، على خاطر في الاخر باش تبيض كم كبير برشا باش بعد تفرخ الناموسة 24 ساعة وتمشي على روحها تجي الاخرى. جيوش معناها توا العناية نتاعنا والوقاية كلها تبدا من مارس، راهو من قبل 5 مارس.
0: على كل حال احنا عطينا بعض الافكار الممكنه بالنسبه للعائلات التونسيه، او من معناها تبدا عندك نبته تستعملها في الحديقه نتاعك، تستعملها جماليا، تستعملها في المطبخ نتاعك، تستعملها لطرد البعوض. على كل متعدده الاستعمالات هي النباتات اللي نتحدثوا عليها كل اسبوع في الوقت هذايا مع سي منير برام. شكرا جزيلا سي منير، يعطيك الصحه، ان شاء الله صيفنا يتعدى بلاش ناموس هذاك اش نقولوا. احنا سي منير برهم نذكر هو خبير في البستنه والزراعه البيولوجيه والمستدامه. الحوار بكله تلقاوه على صفحتنا الرسميه الاذاعه الوطنيه التونسيه. بعد شوي يكون موعدكم مع موجز اخبار الثامنه، وانا بعد نهزكم لوين، نهزكم القفصه، لانه باش نتحدثوا على المدينه العتيقه بقفصه. هي مدينه وحيه تو نفهموا بعد شوية. مش يتحدث معنا بعد شوية سي حاتم زيتوني اللي هو رئيس جمعية صيانة مدينة قفصة.

0: المخرج السينمائي الكبير يوسف شاهين الذي أعطى للمتفرجين متعة السينما وبهجتها يتحدث في الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أستاذ يوسف شاهين، كيف أحببت السينما؟
2: دي الشغلانة اللي أنا عايز أعملها، وبعد كده لما أهلي حبوا أنه يطلعوني مهندس. مهندس إيه؟ أنا ما فيهاش مهندس. أنا بتضايق الأساسي أنه أنا ما كنتش بحب نفسي، كنت بتضايق من شخصيتي الحقيقية. لما كنت أقدر أن أروح لشخصية تانية وأبقى شخصية تانية، دي كان بتريح.
1: في مسيرتك لقيت صعوبات حقا؟
2: ما فيش خطوة ما كانتش بالدم.
0: يوسف شاهين وعناوين لامعة: الأرض، العصفور، عودة الإبن الضال، وداعا بونابرت، الاختيار، وتنيت أيام قرطاج السينمائية لعام 1970، وعشرات الأفلام.
1: أعتقد عندك موقف من السينما الأمريكية.
2: عمر الأنجلو ساكسونيين اهتموا بالسينما غير بتاعتهم، وخصوص الأمريكان، يعني مقفلين تقفيلة غير معقولة.
1: أستاذ شاهين، هل تعتقد أن السينما العربية قادرة أن تحقق أكثر مما حققت؟
2: شوف، دون شك.
0: في موعد الأحد مع الحبيب شغام، يوسف شاهين يتحدث عن أمه التي جعلته يحب السينما، وعن عبد الوهاب وفريد وعبد الحليم حافظ.
1: عبد الحليم حافظ ممثل ناجح؟
2: كان حبيب أهلي. ده
1: فريد لطرش يعرف يمثل؟
2: يا حسرة عليه، صوته جميل جدا، ده انت عايز يمثل ليه؟
1: وعبد الوهاب
2: لا، كمان يعني كان ضعيف قوي. لا، اللي كان ممكن يبقى ممثل ممتاز عبد الحليم.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: تحية متجددة من قسم الأخبار. غداً الاثنين مفتتح شهر ذي الحجة 1447 هجري، وعيد الأضحى يوم الأربعاء 27 من ماي الحالي، وفق ما أعلنه مفتي الجمهورية هشام بن محمود. تزامناً مع أحياء اليوم العالمي لمكافحة ارتفاع ضغط الدم الموافق لـ 17 من ماي، الجمعية التونسية لطب الكلى وتصفية الدم وزرع الكلى تنظم اليوم يوماً تحسيسياً بمختلف جهات الجمهورية للتقصي المبكر لمرض ارتفاع ضغط الدم. وزارة الداخل أو وزارة البيئة تعلن إطلاق خط تمويل بقيمة 20 مليون دينار للمؤسسات والباعثين الشبان الراغبين في بعث مشاريع ضمن الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق والاقتصاد الدائري. أحدث شبكة وطنية للمراقبة وتبادل المعطيات حول الآفات ووضع برامج تكوين لفائدة الإطارات الفنية بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية. إدراج وحدة قائمة على الذكاء الاصطناعي في المنظومة الوطنية الانتقائية الديوانية بهدف تعزيز جودة استهداف التصاريح عالية الخطورة في إطار تكثيف مكافحة الغش الديواني. لجنة التشريع بمجلس النواب تستمع غدا إلى خبراء في القانون حول مقترحي قانونين لتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية وتنقيح القانون عدد 52 المتعلق بالمخدرات. في منطقة الشرق الأوسط، استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على مخيم جباليا شمال القطاع فجر اليوم. مقتل ضابط عسكري إسرائيلي في هجوم بطائرة مسيرة لحزب الله في جنوب لبنان. تباين داخل إدارة الرئيس ترامب بشأن الخيار القادم للتعامل مع إيران. وزير الداخلية الباكستاني في زيارة رسمية لإيران من أجل إجراء مباحثات بشأن السلام الإقليمي. ومنظمة الصحة العالمية تعلن اليوم حالة طوارئ صحية عامة دولية بسبب تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
5: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظر تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

0: نوم سعيد.
1: يوم سعيد مع ريم المدب.

0: هذه كانت نبيها كارولي. رجعنا بها بعد أخبار 8:8 دقائق الآن. تسمعوا في برنامج يوم سعيد على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. حمزة صفار في الهندسة الصوتية، فاروق الزرعي في الإخراج الرقمي، رامي مجولي في التنسيق العام، الحصة فتحي العبيدي في القاعة الفنية المركزية. كما عودناكم في الوقت هذية نتوجه إلى موقع من المواقع، وتعودنا أنه خلال شهر التراث نتحدث عن مواقع عندها عمارة تقليدية استثنائية. اليوم نقفوا في المدينة العتيقة، المدينة الوحية بقفصة.
1: مواقع
0: مواقع يزور هذا اليوم المدينة العتيقة بقفصة. هي مدينة وحية تتسمى في قفصة حومة الود والحارة، هكا قال لي ضيفي اللي معايا الآن في المباشر سي حاتم زيتوني، رئيس جمعية صيانة مدينة قفصة. صباح النور.
2: صباح الخير.
0: أهلا وسهلا. هكاك استعملت التسمية متاع أهل البلاد، يعني حومة الود والحارة هكا اسمها.
2: حومة الواد والحارة.
0: هي مدينة وحية، أنت شددت عن النقطة هذه يا سي حاتم الزيتوني، المدينة العتيقة بقفصة، علاش؟
2: هي مدينة وحية لأن هي موقع عمراني يمسح 16 هكتار، وحوله واحد قفصة تاريخية، فهمت؟ وهي كذلك مدينة وحية خطرش معمارها، معناتها الأدوات اللي نستعملوا فيها، أدوات البناء كله يجي من الواحد، واحد قفصة، وكذلك معناتها من الجبال المحيطة بها.
0: هي إذن مدينة تبنيت حولها واحة وعلى هضبة، هكا ولا؟
2: أي
0: يعني سبب وجودها هي الواحة.
2: سبب وجودها هو هي الواحة، وسبب وجودها هو الماء بالأساس.
0: أيواش هذه النقطة الأساسية.
2: تعرف احنا في منطقة ما شبه جافة، عيون الماء موجودة في مدينة العتيقة، تخرج من مدينة العتيقة بتمشي لري الواحة. ذلك علاش فما ترابط ما بين المدينة العتيقة والواحة.
0: الماء اللي هو من الأحواض الرومانية،
2: الماء هو بالأصل من الأحواض الرومانية، وهذا ما نتحدث الأحواض كنشوفه تاريخ الأحواض الرومانية يتعود للقرن الثاني قبل الميلاد، ربما أكثر كما زعم تاريخيا على الأقل في البحث، هي تعود للقرن الثاني قبل الميلاد. وهي هذا هو ما نتحدث، هذه هي طريقة عايش فيها، أن الماء يخرج من المدينة العتيقة لري الواحة.
0: يعني خلافا احنا عملنا مقارنة ما بين توزر مثلا وما بين قفصة، الاختلاف لهنا هو أنه نقطة الماء موجودة في المدينة وهي اللي تمشي للواحة، هذه اللي يميز مدينة قفصة.
2: يعني خلافا في توزر مثلا الماء موجود في وسط الواحة.
0: بالضبط.
2: احنا الماء نقوله بالفرنساوية انتراميريس، موجود في ما تخلف اصل الاسوار تاع المدينه، ومن بعد يخرج خارج المدينه، يخرج للواحة.
0: هي مدينه كما قلت لي هي بنيت حول منابع مياه جوفيه.
2: مياه جوفيه، ومياه كانت معناتها عذبه، معناتها كيفاش نقولوا احنا معناتها دافئه، كمعناتها فهمت عديد المواقع للاستحمام اللي ترجع للعهد الروماني كله، فهمت؟ والسكان اللي يسكنوا في المدينة العتيقة هذيما هما فلاحون بالواحة تاع قفصة.
0: يعني كانت منازلهم هي إلى حد الآن ولا؟
2: أي لحد الآن كما سكان المدينة العتيقة أغلبهم كما هم من الفلاحون ومن المالكين معناتها في الواحة.

0: يعني مدينة فلاحة.
1: أي مدينة فلاحة أي فهم. هي خلافا للمدن العتيقة كل في تونس اللي هي مدن أغلبها عربية إسلامية. المدينة العتيقة في قبصة ما هيش عربية إسلامية مثلا، هي أقدم من الكاكا، والأغلب أنها هي مدينة نوميدية. لأن
0: شنو اللي شنو اللي يميز، كيفاش تنجم تعرف انت الزائر لمدينه قفصة العتيقه كيفاش تميز وتقول لا هذه اسلاميه وهذه نوميديه او غيره؟
1: اللي يميزها هو النمط العمراني فيها. المدن العتيقه العربيه في قلب المدينه العتيقه دي عندنا اسم ما نسميه الجامع الكبير، مسجد. احنا في قبصة ما عندناش المسجد، مش في وسط في قلب المدينة. قلب المدينة هو كما نرى نقطة، نقطة الماهية الأحواض الرومانية، وكل الأزقة وكل الشوارع في المدينة العتيقة تؤدي إلى الأحواض الرومانية. بينما في المدن العتيقة الأخرى كل الأزقة تؤدي إلى المسجد.
0: وانت كنت قلت لي احنا في حديثنا قبل المباشر، قلت لي انه حتى تسمية قفصة كبسة تعني هنا الماء.
1: اي كبسة، كبسة تاريخيا كب تبدي ايشي سا الماء كبسة. ومثلا عندنا قرية اخرى بعد في ارياف قفصة يعني اسمها سانوش،
0: زانوش.
1: يعني نقولوا توا زانوش، سانوش، سانوش سا الماء، ونوش العذب، هي معناتها العين العذبة.
0: المعمار بكله، إذا المعمار كان حول الماء وكذلك حول الواحة، وذلك اللي يميز المدينة العتيقة بقفصة. بالنسبة ما فيها منازل ولا تو المدينة شنو فيها، شنية عناصرها إذا كما فيهاش الجامع كما كل المدن الإسلامية؟
1: هي العنصر الأساسي في المدينة العتيقة هي بنية حول ما نسميها احنا دار، يعني يقول لك دار فلان دار فلان، هي الدار، الدار القفصية معناتها هي الدار، دار معناتها مميزة، فهمت؟ يعني الدار
0: ذات دار تعني المنزل ولا؟
1: الدار تعني المنزل، فهمت؟ وهي مجموعة معناتها كل مجموعة سكنية، فهمت؟ تلقى مجموعة تاع ديار، وكل الدار هذه فيها فناء، فهمت؟ وفيها معناتها مجموعة غرف، فهمت؟ والخاصية أن الدار في قفصة تسكن فيها عائلة واحدة، تلقاش برشا، تلقاش زوج ولا ثلاثة عائلات يسكنوا في نفس الدار، كل عائلة عندها دارها، ويجتمعوا مع بعضهم باش يكونوا النواة الأولى تاع المدينة العتيقة هذيك، فهمت؟ ومن بعد تلقى معناتها عندهم.
0: شو معناها؟ معناها مش العائلة الموسعة تسكن في نفس الدار؟
1: لا لا، هنا كل عائلة معناتها هي عندها استقلالية نتاعها، فهمت؟ الموسع هكا وفهمت الناس كل مع بعضها كا لا، كان ديما العائلة كا معناتها كل عائلة انديبوندونت في الدار نتاعها.
0: هو جمعية سنة مدينة قفصة اللي أنت سي حاتم الزيتوني رئيسها موجودة في دار لونغو.
1: اي موجودة في دار لونغو، فهمت؟ وحاول دار لونغو تلقي دار بن ناصر، مش عارف تلقي دار زيتوني، تلقي معناتها دار بالقاضي، كل دار هي مجموعة هذوما كل دار النجبي، وهما يكونوا أحياء معناتها صغيرة، مثلا نقولوا احنا مثلا حومة النجريين، حومة مانيش عارف حومة بالقاضي، مثلا حومة المرايدية، حومة كذا هكا، هما يكونوا النواتات الأولى اللي تاع تكوين المدينة. وبعد كل كلمة تلقاه كل مجموعة سكنية اللي هي ما تاريخيا هي مجموعة عرقية عندها علاقة ما عرقية أكثر منها علاقة تاع جوار، كما يعملوا ما نسموه في تونس أنتم تقولوا صابات، احنا نقولوا صيبات، فهمت؟
0: كل عائلة عندها صابات وحدها، الصيبات خلينا نستعمل المصطلح بالطريقة القفصية، كل عائلة عندها الصيبات متاحة.
1: أي كل عائلة عندها الصيبات متاحة، لأن الصيبات هو مكان تاع الالتقاء نتاعهم، مكان الحياة الاجتماعية نتاعهم، وكل عائلة كما عندها زاوية كما، وكانت أغلب المشاكل تتحل في الزاوية دي نتاعها.
0: زاوية وطبعا وفما ولي صالح.
1: أي فما ولي صالح ما يعتقدوا إلا هو إنه هو جدهم، وذلك كيفاش معناتها كانت تدعى، وكانت أغلبية المشاكل معناتها مثلا ما بينك المتساكنين هذوك تتفض فك الزاوية، فك ذاك في الزاوية ولا في الصيبات، فهمت؟
0: اللي هو يظلل الصيبات كذلك،
1: اللي هو يظلل ديما. احنا نتذكروا باللي هذه منطقة معناتها منطقة شبه معناتها قاحلة، امنتوا والدنيا سخونة في الصيف، الصيبات معناتها كان مكان معناتها كما احنا تو عندنا قهوة ولا تمشي معناتها على حافة البحر، هنا الناس تمشي للصيبات كي ترتاح فيه، فهمت؟
0: واضح. إذن هي معناها خصائص هذه المدينة العتيقة بقفصة، نذكروا هي مدينة واحية، هي موجودة على هضبة، وكي تحب تمشي للويحة تهبط.
1: أيوة أيوة.
0: نذكروا أن السكان متاحة هما بالأساس هما فلاحة أيوة. ليخدموا في في الواحة، اللي مالكين كذلك فلاحة، فلاحون واحيون كما كنت قلت لي سي حاتم زيتوني، ويتوجهوا نحو الواحة. تستعمل فما بعض الأفعال مستعملة عند علاقة أيوة. بالواحة وبالمنازل.
1: أي في اللهجة القفصية علاش نعقطاش ما علاش المدينة العتيقة في منطقة عالية، أم هو كيبدا باش يمشي للواحد يقول لك أنا راني مصوب للجر، مصوب للجر ولا مصوب للغابة؟
0: للجر
1: الجر معناتها ولا مصوب للغابة، معناتها هو عارف يمشي في اتجاه من منطقة معناتها مرتفعة إلى منطقة منخفضة، كيبدا في الواحد يقول لك أنا راني طالع للبلاد. طالع للبلاد ولا طالع للسوق، معناته هو باش يمشي من منطقة منخفضة من منطقة مرتفعة. دونك البنية الجغرافية تاع معناتها المنطقة هي اللي تحدد حتى اللهجة نتاعهم، حتى الاستعمالات اللغة نتاعهم. ومن بين الأشياء احنا معناتها نرجعوا للمدينة العتيقة كان باش معناتها في الليل معناتها للنوم،
0: للمبيت للنوم.
1: للنوم
0: ما فماش نشاط اقتصادي او
1: لا
0: ترفيهي.
1: المدينة العتيقة في قفصة مش الاسواق على الطريقة العربية الاسلامية، مثلا سوق النحاسين سوى الشواشين، لا هي مدينة يرجعوا لها للنوم، هي مدينة سكنية بالفرنسوية سموها مدينة دوتوار. حتى الناس تخرج الصباح بكري باش تمشي تخدم على روحها في الواحة، فهمت؟ سبتو معناتها الرجال يخرجوا بكري كما معناتها، فهمت؟ وكان انت تجي توا حتى لتوا معناتها مازالت تحسوا النمط مازال موجود، وتمشي وتتجولي الصباح في المدينة العتيقة، أغلبية الناس اللي تشوفهم هم نساء.
0: هما اللي يبقاو خاطر الذكور توجهوا للجر.
1: توجهت للجر.
0: كيفاش صوبوا للجر. صوبوا
1: للجر.
0: هاك حفظت ريتمو. باهي سي حاتم، احنا تو نوصلوا الى تقريبا ختام الحوار نتاعنا. البناء لهذه المنازل هو يحترم كذلك البيئه، ويحترم كذلك المواد البناء الموجوده غادي. اكثر المنازل او جو معناها يظل الكل بالحجاره ما مبنيه،
1: اي كل جل المنازل هي مبنيه من الحجاره، مكتعب زي منطقه بقفصه منطقه جبليه، فهمت؟ والسلفين تاع المساحه نتاعها جبال، فهمت؟ دونك الحجاره اللي موجوده في الجبال هي اللي تقوم تبنت بها المدينه العتيقه، فهمت؟ احنا ماك المحيط نتاعنا تاع الجبال، وهي ثم انواع تاع حجاره في قفصه معناتها غريبه، عديد الانواع تاع حجاره في قفصه.
0: علاش غريبه؟
1: خاطرش غريبه من حيث الالوان، غريبه من حيث مثلا التكوين نتاعها، فهمت؟ الالوان مثلا عندنا برشا حجاره نستعملوها للتزويق، فما مناطق كاملين فما دي كبير كبار كما تاع حجارة لكن ونرجع كما هاتك نرجع الإنسان القبسي كارو الإنسان القبسي إنسان أول ما بدأ يستعمل يستعمل في الحجارة
0: بالضبط. وعندكم شواهد لهذا ولا؟
1: لا أنا شواهد وفي المتحف الوطني في تونس شواهد وأنا إن شاء الله احنا الإنسان القبسي وموقع الإنسان القبسي هنا في قبصة نحب نسجلوه على قائمة اليونسكو للتراث الطبيعي والثقافي العالمي وكان نعود نولي نعرف باللي الإنسان القبسي هو إنسان ما قبل التاريخ هو الإنسان اللي يرجع ما بين 7000 و 10000 سنة في تونس هذاك علاش هو أو في الأول في الأول أول ما فهم الإنسان القبسي هو إنسان مستعمل للحجارة معناتها هو معناتها نحات لها
0: نحات بالضبط وهذايا معناها فما شواهد لهذا سي سي حاتم الزيتوني فقط نختم معاك كان ممكن في دقيقة قلت لي أنه فما طريقة ري للزراعات في الواحة المحيطة بالمدينة العتيقة خاصة ومتفردة زيدة في قفصة عندكم فما ما يتسميه بال بالشكابو لا هذه الآلة هذه آلة
1: ما شكابو تلقاه في الغرف نتاعنا معناتها هي قطعة خشبية تربط ما بين جدارين نعملوها احنا في البيت باش نعلقوا فيها التمر
0: هذه اللي باش تعلق فيها التمر لكن فما آلة أخرى فما آلة الفالة
1: أي الفالة آلة الفالة هي من أكبر الآلات موجودة في الواحة وهي آلة نجدها في مدينة قفصة فقط هي نستعملوها باش لتنظيم المساكب وعلاش تنظيم المساكب مسكبة مثل المربع اللي باش يغرس فيه الفلاح الزراعة قبوا فيها كاكا هو يعملها معناتها منحدرة فهمت علاش خطرش هو ذيك هي طريقته في الحفاظ على المياه الري وهو طريقته في إدارة مياه الري خطرش احنا في
0: يعمل معناه يعمل مربعات في ال نقوله في الزراعات متاعه في الغابة يعمل مربعات ويعمل حواجز باش الماء يبقى راكح شوية لكن زادة يعدي الماء للشجرة اللي من بعد يعني هي طريقة ري مبتكرة
1: هي طريقة ري مبتكرة وكذلك يعمل خطرش هو الماء بالنسبة لي حاجة ما مش متواجدة ياسر لكن هو يلزم يستعمل الكمية اللي عنده باش يزقوا يغابته كل ويعمل لك الفلاحة ذات ثلاثة طوابق باش يخلق أكثر ظل وباش تبقى التربة ما تسارية كما نقول احنا مسرية كما أكثر وقت
0: هذه تقنية من تقنيات الزراعة المستدامة والمحترمة كذلك للبيئة أكيد نرجع لها مرة أخرى في فقرة من فقرات يوم سعيد وعد سي حاتم الزيتوني أنا نشكرك شكر جزيل على كل هالمعطيات في وقت قليل برشا مقارنة بالأهمية الموجودة في المدينة العتيقة بقفصة هذه المدينة الواحية سي حاتم الزيتوني هو رئيس جمعية صيانة مدينة قفصة كان ضيفي الآن في فقرة مواقع وتلقوا الحوار كامل على صفحتنا الرسمية الإذاعة الوطنية التونسية بعد شوية معدكم مع أخبار رياضة مع نجوى الطالبي اللي بالمناسبة نقولها كل عام وانت حيا بخير قالوا لي اللي عيد ميلادك كان يوم أمس كل عام وانت حيا بخير يا نجوى بفارق يوم مثالش تفضل أغنية نحبها برشا زيدة تتغنى بنخلة واد البين

0: الإذاعة الوطنية. الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
1: فلاش سبورت. صباح النور، أهلا وسهلا بكم على موجة الإذاعة الوطنية التونسية في هذا الموعد الأول مع أخبار الرياضة. البداية ستكون بتتويج شخصي للاعب التونسي عصام جبالي البارح من خلال دوري أبطال آسيا. اليابان لعبت بتبيعة بممثلها جامبا أوزاكا اللي لعبت ضد فريق النصر السعودي. وسؤال يتطرح، هل أنه لو كان موعد تقديم قائمة المنتخب الوطني التونسي جاي بعد المباراة هذه، هل كانت تتغير حاجة ويكون موجود بتبيعة اللاعب عصام جبالي اللي كان موجود في مجموعة كبيرة من اللاعبين متميزين كما رونالدو كما ساديو ماني، وتم اختياره أفضل لاعب كما قلت في دوري أبطال آسيا. مبروك بتبيع لعصام جبالي نجاح هذيه، كما أيضا سيباستيان تونكتي البارح اللي توج مع فريقه سيلتيك سكوتلاندي بلقب البطولة. محليا اليوم الموعد يكون خاص بثم نهائي كأس تونس. الترجي الرياضي التونسي يلعب في المتلوي ضد نجم المتلوي مقابلة مطلثة ونص بتحكيم الصادق السلمي، وكالعادة تلقاو المقابلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. الفايز في المباراة هذه باش يلعب مقابلة الدور ربع نهائي ضد بعث بوحجلة يوم 21 ماي، نفس اليوم لقاء تقدم ساقية الدير ضد شبيبة العمران، وقبله بنهار 20 ماي النادي الرياضي صفاقسي ضد الملعب الجبسي، وترجي جرجيس ضد النادي الرياضي البنزرتي. الجولة الثانية من كأس إفريقيا للأصغر أقل من 17 سنة في المغرب، للأسف المنتخب التونسي القاضي لهزيمة قاسية ضد المنتخب المصري في اللحظات الأخيرة، هدفين مقابل هدف بعد ما كان تقدم في النتيجة هدف لصفر بضربة جوزيه. مازال عنا لقاء أثيوبيا. اتحاد شمال إفريقيا منح تونس تنظيم تصفية الكان أقل من 17 سنة. في البطولة الوطنية لكرة القدم المصغرة دور 16 إياب، مجموعة من النتائج تهم لقاءات عقارب الرياضية ضد فريق قربة الرياضية اللي كان فاز هدفين مقابل هدف، لكن الترشح لعقارب بفضل لقاء ذهاب. الخليج الرياضي بسخيرة ترشح على ملعب شراردة بهدفين لصفر. نادي الشرطة بأريانا لعب ضد مستقبل صبيتلة رغم الهزيمة 5-4، لكن فاز بفضل نتيجة الذهاب. اليوم في البرنامج مقابلات دور 16 فما الذهاب وفما الإياب. بالنسبة لقائات الذهاب، سيد علي شباب الرياضية ضد الشباب الرياضي بالقنطرة، نادي كيريبيس ضد مستقبل منزل بورقيبة، نادي خزيمة ضد فريق جنعورة. في الإياب فما مجموعة من اللقاءات تهم مستقبل رادس ضد نادي الشريفات، شباب عجزة ضد جمعية السكرة، اتحاد بن خيار الجمعية الرياضية بالختيمين، الرياضي بيسوسة ضد اتحاد المروج، ورواد ضد بوشمة. ما تنسيوش اليوم العشية في استوديوهاتنا بالإذاعة الوطنية التونسية بتتم عملية القرعة الخاصة بالدورة نصف النهائي من مسابقة الكأس بحضور مسؤولية الجامعة وأيضا ممثلي النوادي. الموعد يكون مضي ساعتين ونص مع لطفي خالد ولبيبة صغير. في بقية النتائج، تصفية بطولة إفريقيا في الرجبي ب 15 لعبة، فوز المنتخب التونسي على المغرب 54 مقابل 0، هكا بناتنا ضمنوا بتبيع الترشح للنهائيات. في الكرة الطائرة، ترجي الرياضي التونسي فاز في نهائي الكأس على النجم الرياضي الساحلي بثلاثة أشواط لصفر، هي الكأس رقم 24 للترجي الرياضي التونسي من 34 نهائي، العاشرة على التوالي من 2017، والدوبلي رقم 18 في تاريخ الترجي الرياضي التونسي والتاسع على التوالي من سنة 2018، أرقام رهيبة جدا الحقيقة لفرع الكرة الطائرة للترجي الرياضي التونسي. ألف مبروك. ألف مبروك أيضا في كرة اليد لنادي الرياضة النسائية بالمكنين اللي هما بطلات تونس بعد الفوز على النادي الإفريقي 22 مقابل 21. في كرة اليد دائما، المنتخب التونسي لعب البارح ثاني مقابلة ودية ضد الجزائر، فاز 27-25 بعد الفوز في اللقاء الأول 40 مقابل 30. دورة الهدي مالك في الأواسط، الدورة الودية تنتهي بهزيمة منتخبنا ضد إسبانيا 30-28 بعد زوز انتصارات ضد العربية السعودية والنمسا، ونكملوا في المرتبة الثانية. مروة بوزياني تنزل تحت 9 دقائق، رقم تاريخي في 3000 متر موانع في ملتقى في الصين، سجل التوقيت 8 دقائق 58 ثانية وبعض الأجزاء من المياه. في بطولة سويسرا المفتوحة لسباق الكراسي، ياسين الغربي تحصل على زوز ميداليات ذهبية. في مواكبتنا للاحتفال بذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني واختتام الموسم الرياضي بالمركب الرياضي العسكري مفتاح سعد الله، بالتأكيد ديما النهاية تكون هي في مختلف الأنشطة الرياضية بالماراثون. ذيك علاش نمشيو في جولة في العاصمة التونسية مع زميلي محمد حبيب قويسم اللي موجود بتبعة لمتابعة الماراثون. مرحبا يا وسهلا بك حبيب، صباح النور.
2: صباح الخير نجوى، مرحبا تحية كل مستمعينا. نحن موجودين في قلب العاصمة بتبعة أين سينطلق نصف الماراثون العسكري لذكرى 70 انبعاث الجيش الوطني من شارع 14 جار، في احتفالات كبيرة برشا. وزير الدفاع كان أعطى ضربة البداية والانطلاق الفعلي نصف الماراثون 21 كيلومتر بمشاركة العسكريين بالطبيعة الرياضيين العسكريين وأيضا نخبة رياضيين بالمجتمع المدني. بعدها إن شاء الله بعشرة دقائق سينطلق سباق 5 كيلومترات أكيد يشاركوا فيها من كامل الأعمار من أقل 15 سنة حتى فوق 50. إجراءات تنظيمية كبيرة برشا لأنهج المجاورة بطبيعة من مكان الانطلاق اللي كما قلت من ساحة 14 جافي الانطلاق ثم الذهاب إلى حلق الواد ثم العودة إلى مكان الانطلاق. هنا كما ذكرت كما قلت أجواء ممتعة، أجواء جيدة. حابين ناخذ بطبيعة معانا بطبيعة ضيف من المؤسسة العسكرية، تعرفوا حدث مهم جدا وتتأليه إن شاء الله أحداث أخرى بمناسبة ذكرى 70 انبعاث الجيش الوطني، لكن إن شاء الله بطبيعة تعرف الأمور التنظيمية تسبق السباق جيت في نفس التوقيت مع 8:30 مع انطلاقة النشرة. نجوى إن شاء الله أكثر تفاصيل وأكثر صور وفيديوهات كنوا معنا حاضرين بطبيعة في مواعيد القادمة. كما قلت حضور كبير، حضور إعلامي وأيضا حتى بطبيعة المجتمع المدني جاء ويصوروا ياخذوا صور تذكارية، أجواء كبيرة برشا في قلب العاصمة.
1: شكرا يعطيك الصحة، وكما قلت بتأكيد التسجيلات والفيديوهات والمتابعة الحدث هذا تلقاوها في برامجنا الرياضية واليوم العشية إن شاء الله في رياضة وهدف. منافسات البطولة الإفريقية لرفع الأثقال بالإسماعيلية في مصر، الختام كان البارح مع حصول الجندي أول أيمن باشا على 3 ميداليات ذهبية في وزن أكثر من 110 كيلوغرام الخطف النطر وأيضا المجموع. نعرف أن البطولة هذه عرفت سيطرة مصرية كبيرة جدا على الجزائر ثانيا ثم تونس. كرة القدم اتحاد العاصمة الجزائري هو بطل الكاف الموسم هذية بعد مباراة مثيرة ضد الزمالك في القاهرة البارح، مقابلة وفيت بضربات الجزاء 8-7 رغم أنه الزمالك الحقيقة سجل مبكرا، كان ممكن يعطي فكرة وأن المقابلة ستنتهي للزمالك في التوقيت، لكن اتحاد العاصمة حتى على امتداد المقابلة كان أفضل. اليوم 3 ذهاب نهائي تشامبيونز ليج بين ماميلودي سانداونز من جنوب أفريقيا والجيش الملكي. ختامة بالدوري الفرنسي بحكم أنه تقريبا كل الدوريات عرفت أبطالها، ننتظر بتأكيد البريمير ليج. المهم بالنسبة للدوري الفرنسي اللي نستناوه اليوم بعد اطمئنان فريق البي اس جي على لقب البطولة، ممكن لويس إنريكي اليوم يشارك خليل العياري في مقابل ديربي باريس بين باريس سان جيرمان وإف سي باري، مقابلة منتظرة 8 متاع الليل. هكا كملت معكم موعد هذية من أخبار رياضة، ما تنسيوش اليوم العشية في رياضة وهداف مع زميلي لطفي خالد وأيضا في استوديو مجاور هنا في الإذاعة الوطنية التونسية مع لبيبة صغير متابعة للقرعة الخاصة بنصف نهائي كأس تونس في كرة القدم المصغرة وأيضا متابعة ثم النهائي كأس تونس لكرة القدم والأخبار الرياضية وأيضا الأندية المتوجة الكل تلقاو أخبارها في رياضة وهداف. أنا نتقابل معكم إن شاء الله في موعد قادم، أجمل تحياتي نجوى الطالبي. Flash Sport.
3: يوم سعيد. يوم سعيد. يوم سعيد. مع ريم المدب.

تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟

0: يوم سعيد
1: يوم سعيد
2: يوم سعيد مع ريم المدب.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم على موجة الإذاعة الوطنية التونسية في يوم سعيد اليوم الأحد 17 مايو 2026. تحدثنا في السابق على موجة الإذاعة الوطنية التونسية عن اليوم الوطني الأول لصحة الأم، باش يكون يوم 20 مايو تحت شعار معا من أجل أمومة آمنة. مع اليوم تنطلق الحملة الوطنية التحسيسية الشاملة لعيادات ما قبل الولادة تحت شعار أمانة ليك ولصغيرك. الحملة تنطلق يوم 20 ماي تتواصل حتى يوم 31 ماي. شنو فيها الحملة؟ تحدثنا عن هذا الدكتورة نرجس بن عمار منسقة البرنامج الوطني لصحة الأم والوليد. صباح النور دكتورة.
3: صباح النور ريم.
1: أهلا وسهلا
3: صديقتي ريم. صباح كل الخيرات إلى كل مستمعي إذاعتنا الأم الإذاعة الوطنية.
1: شكرا لك. إذن فما حملة تحسيسية كبرى تنطلق يوم 20 ماي تتواصل حتى يوم 31 ماي. الأهم فيها هو استعادة نسق الإقبال على خدمات الصحة الإنجابية، وكذلك تركزوا فيها على أهمية متابعة فترة الحمل. أعليش أنتم لاحظتوا أنه النساء عازفات عن هذه العيادات؟
3: أختريم، هو في البداية نحب نذكره أن تونس من الدول اللي تراقب العديد من الميادين، من ضمنها ميدان الصحة ككل وصحة الأم بالخصوص. هذاك علاش ثم مسح عنقودي يصير كل 5 سنوات بنشوف مؤشرات نتاعنا وين هي، أين نحن من المؤشرات الدولية ولا من مستويات معناها العالم مقارنة، حتى هذوما المسح هذا يصير في العديد من الدول حتى يتسنى لكل دولة أنها تشوف روحها وين وين تحسن. احنا صار مسح عنقودي سنة 2018 ثم 2023، ولاحظنا أن رغم أن مؤشراتنا في الصحة في صحة الأم والصحة الإنجابية مؤشرات معناها مشرفة مقارنة بغيرنا من الدول، إلا أن اتفاجأنا بتأخر طفيف في عيادات في العديد من المؤشرات، من ضمنها مؤشر عيادات ما حول الولادة اللي وخر، عيادات ما قبل الولادة امرأة على 10 ما تمشيش تعدي على حبالتها جملة، معناها مش ما تمشي تعدي في الخاص، لا لاحظنا تأخر كبير. كنا امرأة على 20 ما تمشيش تعدي، أصبحنا امرأة على 10 9.7% من النساء ما يمشيوش يعدوا خلال الحمل نتاعهم. شفنا فما تأخر في الرضاعة الطبيعية، فما مؤشرات اللي حسينا أن المرأة التونسية تلاش، معناها المعلومة عند المرأة التونسية تلاشت معناها صار شوية كيف ما تراخي وإلا تأخر طفيف في هالمؤشرات هذه. نعرفوا بأن كل هذا، ووقت نتكلم على صحة الأم ثم مؤشر كبير ديما نتكلم عليه، مؤشر دولي اللي هو المؤشر وفيات الأمهات، وبرشا ما يفهموش مش معناها مؤشر وفيات الأمهات، هو عدد النساء التي اللطف معناها وإن شاء الله بعد البلاي على كل مرأة حبلة تموت خلال الحمل انتاحة أو 42 يوم بعد ما يوفى الحمل انتاحة، سواء كان بالإجهاض وإلا بالولادة الطبيعية وإلا بالولادة القيصرية. ثم دونك العدد هذايا نتاع النساء اللي يموتوا خلال الحمل، أن المرأة وقت اللي تحبل اون برينسيب معناها حاجه حلوه، معناها باش نفرحوا، هو حاجه تفرح المراه انها تولي ام وتفرح العائله وتفرح المجتمع. الا ان ساعات في بعض الاحيان نظرا ل ان المراه ما تمشيش تعدي تنجم تفقد حياتها وحياه صغيرها.
1: هذيك علاش انتم باش تكثفوا التحسيس للعيادات قبل الولادة. عمليا شنو باش يصير في الحملة هذه؟ حملة تحسيسية لعيادات ما قبل الولادة.
3: حملة تحسيسية ما هيش وزارة الصحة فقط، بل المرة هذه قلنا ما أنها علميا اتضح أن سبب الموت عند الأم يتسبب فيه 3 أنواع من التأخيرات. التأخير الأول هو اتخاذ قرار اللجوء إلى العيادة، إلى الخدمة. معناها المرأة تقول لك مازال بكري، ولا حماتها كله جايك وبعد مشي في آخر وقت، وإلا علاش ماشي وانت لاباس عليك، وإلا فهمت معناها التأخير في اتخاذ قرار طلب الرعاية، أنها المرأة تمشي سواء منها هي ما تحبش وإلا من العائلة نتاعها المضايقة أو العائلة الموسعة. التأخير الثاني هو الوصول للمؤسسة الشرعية، تحب تمشي لكن بعيدة ما لقيتش كرهبة ولا ما عندهاش فلوس تنقل، وإلا وصلت للسبيتار ويلزمها ترانسفير للسبيتار آخر، فما معناها تعطلنا شوي. والتأخير الثالث اللي وصلت للسبيتار لكن ما لقيتش جينيكولوج مثلا، وإلا ما لقيتش الدم، ولا معناها تأخير ناتج على المؤسسة الصحية. التأخير ناتج على المؤسسة الصحية دخلت فيه وزارة الصحة، والحمد لله توا ما فماش بقعة ما فيهاش دي جينيكولوج، وفما معناها سعي كبير من وزارة الصحة لتحسين الظروف نتاع الولادة. بالنسبة للتأخير الأول اللي هو طلب الرعاية، هذية بالحق وزارة الصحة المسؤولية نتاعها التحسيس، لكن الدور كبير كبير كبير للمجتمع المدني. هذاك علاش احنا حبينا أنه المجتمع المدني يعاود يرجع للميدان وعاود ياخذ مسؤوليته في صحة الأم، وكان شعار نتاعنا معا من أجل أمومة آمنة. وباش نذكر كل مرة حبلة أنها الحملة هذه لها راهي عيادات ما قبل الولادة نمشي
1: باش تتنقلوا دكتورة،
3: نبقى لديه
1: باش تتنقلوا وباش تقوموا بحملات تحسيسية في فضاءات 24 عامة.
3: ولاية 24 ولاية تم فيهم وضع برنامج جهوي بالتنسيق مع كافة المتدخلين من المجتمع المدني، نلقوا قوافل صحية، والقوافل الصحية باش تمشي بجهاز ليكوم معناها بجهاز الصدى باش يقوموا بعملي بالكشف بالصدى على النساء الحوامل. ثم في بعض الجهات حتى التحليل باش تكون معناها تحليل فقر الدم بالأساس باش تكون مجانية لفائدة النساء. التحسيس والتوعية بالطبيعة، ثم حتى نشاطات نتاع تكوين نساء اللي نسموهم احنا اللي فام غولي، تكوين نساء وسيطات من ضمن الشركاء اللي تكون عندها المعلومة واللي هي في الحومة نتاعها ولا في الحي نتاعها تعدي المعلومة، باش يكون عندنا القوافل الصحية في الأسواق الأسبوعية في المكان معناها مع المرأة الفلاحة في مجمعات المرأة الريفية مع اتحاد النسائي ومراكز التكوين مع اتحاد المكفوفين في كل في 24 ولاية أينما وجد مقر اتحاد المكفوفين، معناها ما نسينيش في المعامل والمصانع كيف باش يكون التعريف مع وزارة الأسرة، التعريف بقانون الأمومة اللي برشا ما يعرفوهش وبرشا ما تعرفش شنو حقوقها وشنو الحقوق اللي جابها القانون الرائد اللي قانون الأمومة في معناها أيامات العطل السابقة للولادة ومعناها المدة الزمنية للعطلة الولادة وعطلة الرضاعة وما وغيرها من معناها دونك باش تكون عندنا أيامات تحسيسية وأيامات مفتوحة داخل مراكز الصحة الأساسية وداخل المستشفيات الجهوية. إذن الأنشطة عديدة وعديدة جدا، لكن أهمها كانت متجهة إلى المرأة التي يصعب عليها الولوج إلى الخدمة، خاصة المرأة الريفية، المرأة الفلاحة والمرأة العاملة.
1: واضح. على كل حال احنا تو نتابعوا هذه الحملة اللي تنطلق يوم 20 ماي تتواصل حتى يوم 31 ماي. شكرا لك دكتورة نرجس عمار، نذكر انك منسقة البرنامج الوطني لصحة الأم والوليد. الحملة تنطلق يوم 20، عاود نذكروا عيادة ما قبل الولادة أمانة ليك لصغيرك. 58 دقيقة، خليكم مع أغنية محمد علي شبيل اخترت حمزة حتى موعد مجلس أخبار التاسعة. ومن بعد ضيفي سعيدة جدا أنه يكون حاضر معنا باش تحثوا عن اليوم العالمي المتحف، عن المتحف مع سي ناصر البقلوتي، هو خبير في التراث الثقافي غير المادي، أستاذ سابق في علوم المتحفية.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: انت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، تحية طيبة، أهلا بكم إلى هذا المعدل الإخباري. غدا الاثنين مفتتح شهر ذي الحجة 1447 هجري وعيد الإضحى يوم الأربعاء 27 مايو الحالية، وفق ما أعلنه مفتي الجمهورية هشام بن محمود. لجنة التشريع بمجلس النواب تستمع غدا إلى خبراء في القانون حول مقترح قانونين لتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية وتنقيح القانون عدد 52 المتعلق بالمخدرات. الاحتياطي الصافي من العملة الصعبة يغطي 105 أيام توريد إلى التاريخ 15 مايو الجارية، وفق المؤشرات النقدية والمالية الصادرة عن البنك المركزي التونسي. تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة ارتفاع ضغط الدم، اليوم حملة لتقصي مبكر لمرض ارتفاع ضغط الدم بالعاصمة وبمختلف جهات الجمهورية. الدكتورة منى الجربي عن الجمعية فادت في تصريح للأخبار.
4: الهدف من التظاهرة هذه هو أن باش نقوم بتوعية العباد بارتفاع ضغط الدم. نحب نقول لهم أن المرضى هذية تنجم تكون صامتة، نحاولوا نوعيوا العباد بأهمية المرض هذا، اللي ديجا عنده المرض نوعيوه كيفاش يزمو يعمل باش يحافظ على ضغطه مع الدويات. فما حاجات أخرى كما الرياضة، كما تنقيس الملح، كما شرب الماء، كما الخضر والغلال اللي هما مهمين جدا. واللي ما عنده ضغط الدم ماذا به ساعة ساعة يقيس ضغط دمه باش يقوم بتقصي مبكر للمرض، وهكذا ما يصيروش تخلفات اللي هما اللي من بعد نجم يكونوا على القلب وعلى الكلاوي وعلى العينين.
3: ختاما وفي بقية أخبار العالم، شهدان في غزة في قصف مكثف على جنوبي مدينة خان يونس وحي التفاح شرقي القطاع. الوزير الإسرائيلي يقر بعدم وجود حل لمنع مسيرات حزب الله المتفجرة، مؤكدا في الوقت ذاته جاهزية جيش الاحتلال لضرب إيران. والطيران الإسرائيلي يواصل غارته على بلدات جنوب لبنان وسط إعلان وسائل إعلامه عن ارتفاع قتلى جيش الاحتلال هناك إلى 20 بعد مقتل ضابط إثر انفجار مسيرة مفخخة. ورئيس وزراء باكستان يعبر لصحيفة التايمز عن تفاؤله بعقد جولة محادثات مباشرة ثانية بين أمريكا وإيران لتحقيق سلام دائم. السلطات الروسية تعلن فجر اليوم التصدي لهجمات مكثفة بطائرات مسيرة استهدفت العاصمة موسكو ومناطق أخرى، أسفرت عن سقوط قتلى وأضرار مادية. انتهى هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
5: الرياضة ماهيش وقت المباريات كهو،
6: تحاليل دقيقة، تصريحات حصرية من قلب الملاعب والقاعات الرياضية
5: على موجات الإذاعة الوطنية كل أحد من مدي ساعتين للسبعة متاع العشية.
6: رياضة وأهداف، الرياضة تولي فرجة والحماس يوصل لكل مستمع.
0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: يوم سعيد
1: يوم سعيد
2: يوم سعيد مع ريم المدب.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. هذه الساعة الرابعة والأخيرة من برنامج يوم سعيد ليوم الأحد 17 مايو 2026. حمزة صفار مازال معنا في الهندسة الصوتية، مازال مواصل زيدا بعد رامي المجولي كيف كيف تنسيق العمل الحصة، وفاروق الزرعي في الأخراج الرقمي، فتحي العبيدي في القاعة الفنية المركزية. رجعنا بعد الأخبار بغنية بصوت شبيلة راشد بخنوق بنت المحاميدة عيشة. العالم الكل وهكا المناخ كامل اللي باش نعيشوه في الساعة هذية يحيلنا دائما، يحيلنا للتراث والحديث عن التراث. واليوم باش نتحدثوا عن المتاحف. علاش؟ لأنه غدوة 18 ماي هو اليوم العالمي للمتاحف. فيكم اللي يحب المتاحف، فيكم اللي يقول لا هذه المتاحف للناس اللي مغرومة، وإلا للباحثين، وإلا للعلماء، وإلا اللي مغرومين بالحاجات القديمة. على كل هذا كل باش يكون حوار حديثنا مع ضيفي الناصر البقلوتي.
0: حديث الأحد
1: مع أستاذنا ناصر البقلوتي. ناصر البقلوتي هو أستاذ سابق في علوم المتحفية، هو خبير في التراث الثقافي غير المادي، وكان من بين فريق الخبراء اللي أعدوا ملفات ترشيح عدد من العناصر لتسجيلها على القائمة التمثيلية للتراث الإنساني غير المادي.
3: التراث الإنسانية
1: التراث الإنسانية غير المادي. نذكر من الملفات ملف الهريسة، ملف صيد الشرفية، نعم. ملف طويف بونتن، نعم. وملف فخار سجنين. سعيدة جدا تكون حاضر معنا في المباشر. مش أول لقاء بينات نحن سي ناصر البقلوتي، كنا تحدثنا لكن في أعمال مسجلة. مثلا كنا تحدثنا على الغولة كشخصية خرافية. كنا تحدثنا معاك على المعمار. يعني أنت مجالاتك متعددة جدا، لكن اليوم فما مجال مهم جدا اللي انت مختص فيه اللي هو المتحفية، او هو علم قائم ذات.
3: نعم.
1: علوم العلوم المتحفية هكا.
3: اي لا ميوزيولوجي.
1: باهي، حبيت نذكر سي ناصر البقلوتي كذلك انك باحث وكاتب تهتم بالتراث الشعبي وخاصة بالحرف والصناعات التقليدية والحكايات الشعبية التونسية.
3: نعم.
1: عندك عديد وعديد وعديد المجالات اللي انت كتبت فيها. فقط تحطوا ناصر البقلوتي راهو على محركات البحث وتخرج لكم الكتابات والدراسات وكذلك البحوث. اليوم موافق نحكيه عن اليوم العالمي للمتاحف وعن المتحف؟
3: نعم بالطبع. ولا جيت
1: كل وهل وعليها وعليش جينا وعليش اقبلت كذلك باش تكون بحثنا به يوم عالمي للمتاحف؟ هي فرصة باش نعود ونرجعوا لمسألة المتحف. ودائما السؤال اللي أنا نطرحه على ضيوفي سؤال بسيط وطفولي. ما هو المتحف؟ شنو هو المتحف؟
3: نعم، أولا المتحف حسب عفوا التعريف الرسمي، التعريف الرسمي هذا جاء من قبل المجلس الدولي للمتاح

0: هو الذي أقر يوم 18 ماي يوم عالمي للمتاحف، لايكوم سميوه مجلس دولي للمتاحف. أش يقول؟ يقول المتحف مؤسسة دائمة أو قارة غير ربحية، تخدم المجتمع، تقوم بالبحث عن التراث المادي وغير المادي. هذه غير المادي ما كانتش، هذه تحيين عملوه، غير التراث المادي وغير المادي، وجمعه وحفظه وتفسيره وعرضه للجمهور. هذا التعريف الرسمي. نجمو ناخذ منه مسألة مؤسسة غير ربحية، معناها الهدف من بعث هذه المؤسسات ليس الكسب المالي، وإن فيه قول
1: ممكن
0: فيه قول خاصة بالنسبة للمتاحف الخاصة. إنسان يعمل مشروع متاع متحف وكذا لازم يكون عنده هاجس ربحي،
1: لكن عادة المتاحف هي الدول اللي
0: متاحف الدولة، هذا ينطبق هذا التعريف عن على متاحف الدولة. ثم التراث، أنا البحث التراث المادي الأثريات وغيره وغير المادي، هذا كما قلت الغير المادي أضيفت، ما كانتش موجودة، أضيفت بعد ما صدرت اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي سنة 2003 فأضيفت. وهذا التعريف يعطينا أيضا مهام المتحف وأدوار. شنو هي مهامه؟ هو جمع عناصر التراث بماديه وغير ماديه،
1: الجمع هذه الوظيفة الأولى.
0: نعم. ثم الحفظ،
1: الحفظ من التلف خاصة،
0: المحافظة على العناصر هذه، ونقول الحفظ هو الصون أيضا، وإذا استوجب الترميم فيكون الترميم. ولو أن الترميم في المطلق غير محبب، يقول لك أشخ
1: كما هو نطلقه كما هو
0: كما هو وما تبقى عليه منه، ونحافظ على ما تبقى منه.
1: لكن إذا كان مهدد بالتلف
0: هك الوقت تسمى تدخل للصون لإيقاف البروسيسيس هذا تاع التلف، وذاك هو مش إعادة ما تلف. فهمتني؟ إذن الجمع والحفظ والتفسير، يلزم معناها الزائر يدخل المتحف
1: يفهم
0: نعم يفهم كل المعنى اللي يشوفه الاغراض المعروفه المعروضه كل يفهم لواش وشنو دلالتها وشنو وراءها ولماذا وضعت في العارضه البلوريه في بالضبط في السياق هذايا. فهمت؟ وبالطبع بعد يكون التفسير جاهز لكي يمكن العرض، والعرض هناك عدد من الأساليب خاصة في ما نسميه التراث الشعبي، ثم أساليب عدة، وأفضل أنا أعتقد أفضل أسلوب للعرض في ميدان التراث العادات والتقاليد والحرف إلى آخره هو ما نسميه بالتسييق، لا كونتكستواليزاسيون،
1: انك توضع الغرض المتحف في سياق طبيعي،
0: في سياق طبيعي، يا اما في سياقه الاصلي في طبيعته طبقا لتصور متحفي جديد، او اعاده انتاج ذاك السياق داخل فضاء المتحف.
1: به إذا احنا عرفنا فهمنا شنو هو المتحف، دور المتحف يعني الدور التعليمي التثقيفي،
0: أيوة،
1: الحفظ، الجرد، الترميم، العرض، التفسير. به المتحف هذا متاحف ولا سي ناصر؟ ونذكر الناس اللي تلتقوا بنا الآن، الحديث متاعنا هو عن المتحف. في العادة روى سي ناصر نتحدث عن متحف، مثلا متحف العملة، متحف باردو، متحف كذا، ولكن طرح السؤال عن المتحف نفسه بالنسبة لي أنا طريف جدا. يعني أنك تسأل شنو، علاش نعمل المتاحف، علاش الإنسانية بحاجة إلى متاحف. ساعات صغار يقول لك علاش هزني للمتحف.
0: هو طريف بالطريف أن المتحف بالنسبة للزوار يعرض ما تركه الأجداد، وكيف وما ابتدعوه وكيف كانوا يعيشون. هنا مكمن الطرافة خاصة بالنسبة للتلاميذ والأطفال، شعرفوا أجدادهم وكذا. ولكن بصفة عامة المتحف له هذه الوظيفة التربوية الهامة، هو أنه يحول النظريات التاريخية المجردة والأحداث التاريخية المجردة المسرودة في المدرسة ولا في الكتاب وكذا، يحولها من خلال إفرازاتها المادية إلى تجارب محسوسة يشوفها بعينه. فهمت؟
1: درس التاريخ يشوفه بعينه،
0: صحي، تشوفه مجسد،
1: يحكي له عن الرومان، يشوف مثلا
0: يحكي له على معركة زاما وكذا، باش يشوفها، باش يشوف المكان فيه صور، فيه فيديو، فيه، فهمت، باش يشوف بصفة محسوسة كل الوقائع التاريخية اللي سردها التاريخ سردا. فهو يحولها إلى
1: يعني هي تجربة حسية زيادة، تجربة
0: بالضبط
1: حسية
0: بالضبط. هذا كش قلت، إن تجارب حسية بالضبط، حسية ملموسة. هذه وظيفة هامة عند المتحف، لدى المتحف الكل، فهمتني، بحيث بصفة عامة المتحف هو مكان لحفظ الذاكرة، لا ميموار، ذاكرة الشعوب، ذاكرة الإنسانية، هذه هامة. ثم بالنسبة للزائرين، مثلا نتخيل أنا زائرين من المعاهد العليا للفنون، الحرف والفنون ما نسميها، الفنون التشكيلية وغيره وكذا وكذا وكذا، ما يشاهده من معروضات في المتاحف يمكن أن تكون بالنسبة إليه عناصر، معناها تلهم، عناصر إلهام للإبداع. ماشي هو باش يشوف أعمال فنية، منحوتات، مجسمات إلى آخره، خاصة إذا
1: أدوات
0: وكل، باش يستلهم منها أعمال، بحيث الجانب التربوي المتحف عظيم جدا.
1: يعني يقوم بدور تربوي مهم جدا، إنه يعطي شواهد لما يتعلمه التلاميذ في المدرسة
0: بصفة نظرية،
1: بصفة نظرية
0: ومشي بصفة تطبيقية مش يشوفها. ثم ثم شيء هام ما نتفطنلوش، الزيارات المتحفية، وهذا شاهدته بنفسي، خاصة وقت لما ثم زيارات منظمة، فهمتني،
1: المجموعات
0: التلاميذ، هنا هذايا الجانب الاجتماعي فيه يقوي اللحمة الاجتماعية والترابط الاجتماعي، اللقاءات الأطفال مع زملائهم، مع ربما جيرانهم، ثم معناها الترابط الاجتماعي يكون هام من في زيارة المتاحف.
1: فما
0: كصغيرات يبداو يعلقوا على المعروضات مع بعض، ما كيقول حاجه وكيقول حاجه، هذا شيء هام. هذا خطر، هذا الجانب الترفيهي اللي ثم في المتحف.
1: هذا هو يعني حتى في معناها الناس كانت تسافر سواء داخل تونس او خارج تونس، من بين وجهاتهم هي المتاحف.
0: نعم،
1: يعني هي عنده جانب ترفيهي كذلك.
0: نعم،
1: يعني مش بالضرورة
0: بالضبط
1: تعليمي ك
0: هو التعليم عنده جانب التعليمي
1: هذيك من التحصيل الخاص
0: بالترفيه. علموا
1: خرجه هو ولي
0: علموا
1: الأطفال
0: وهم يلعبون. هذا ينطبق بالضبط على زيارة المتحف. وهناك بعض المتاحف دائما متحف برضو تطور كذا، لكن بعض المتاحف اللي هي فيها فضاءات للاستراحة والترفيه، ومتحف برضو زاد أيضا ينظم بالنسبة للزيارات المبرمجة وكذا ورشات، ورشات تعليمية، ورشات لصنع الفسيفساء، ورشات لصنع الفخار، بحيث التلميذ وقت اللي يزور المتحف مش يتفرهد ويتعلم
1: ويمس
0: إيه نعم.
1: ويكون
0: إيه نعم.
1: معنى فما دور تفاعلي إيه
0: نعم.
1: المتحف إيه الحديث يقوم به إيه.
0: آه.
1: لأنه المتاحف وعلوم المتحفية إيه
0: نعم.
1: تحب تتجاوز جمود المتحف. خليني ساعة نسألك سي ناصر بقلوتي، ونذكر مستمعين مستمعات اللي يتبعوا فينا الآن، تسمعوا فيه أستاذنا الكبير سي ناصر البقلوتي اللي هو ما نحبش نقول أستاذ سابق، أنا يظهر لي أستاذ يبقى أستاذ.
0: إيه أنا في التقاعد ما عادش ندرس.
1: إيه مصيفة هل تنتفي؟ لا، الأستاذ يبقى دائما أستاذ. أستاذ في علوم المتحفية وخبير في التراث الثقافي غير المادي، وعندك عديد الصفات الأخرى، مهتم بالتراث، المجال اللي أنت يبدو هو مش على العمل فقط وإنما غرام كذلك، ومعناها فما محبة.
0: أكيد.
1: أه؟
0: أكيد.
1: قمت بالعمل نتاعك بالمحبة.
0: أنا اللي حببني في العمل هذا والميدان هذا، معناها وصلت رغم أني عندي سنوات من اللي بلغت سن التقاعد، فتني سنوات طويلة ما نقولش قداش.
1: لما ما نسألتش وشفتنيش سألت.
0: الشيء اللي ألهمني هنا العمل الميداني اللي قمت به. أنا ربما أمتاز بهذه الصفة أني قمت في سنوات شبابي، في السنوات الأولى متاع العمل، فهمتنا، قمت بأعمال ميدانية في كامل الجمهورية من شمالها إلى جنوبها،
1: في إطار بحوث ودراستي معهد الوطني للتراث.
0: نعم، في إطار البحوث هذه، وفي إطار إعداد من المتاحف الجهوية على غرار متحف الكاف ومتحف جابس للفنون والتقاليد الشعبية. من نوع هذه المتاحف هذه تستوجب قبل معناها تهيئتها تستوجب عمل ميداني كبير لتغطية كل جوانب التراث للمنطقة اللي يغطيها المتحف. فهذا العمل الميداني هو اللي وكان لي معناها الزهر، خلينا نقولوا الحظ، اللي معناها واكبت وعشرت باحثين اخرين على غاية من الكمبيتانس، معناها
1: الكفاءة
0: العلمية وكذا، خدمت معاهم زملايا،
1: تعلمت منهم
0: تعلمت مع بعضكم. نعم، تعلمت منهم هنا، ممكن أذكر سميرة قربوري ستهم، عزيزة بن طنفوس، فتحية سخيري الله يرحمها توفيت، نذكر الأب لويس بيرلوي أندري لوي هذا جاب هذا خدم نصف قرن في على تراث تونس حتى في وقته الزعيم الحبيب بورقيبة واسمه وسام الأكبر تاع الجمهورية للإنجازات اللي عملها الخدم هذه التلمذة عليه في الميدان العمل الميداني العمل الميداني عنده نواميس وقواعد ونستعمله خاصة ما يسمى بالمعايشة المباشرة وقت ماشي نبحث في عادات وتقاليد جماعة من الجماعات المحلية البشرية وكذا باش نفهم تقاليد نعيشوا معها باش نعملوا بحث مثلا على تقاليد الزواج في منطقة كذا وكذا نمشي ونعيشوا معهم يستقبلونا ونعيشوا معهم السهرات نتاع العرايس وكل ونشاركوا معهم المعايشة المشاركة هذيك تذكر مع الأب
1: يعني اندماج كلي
0: اندماج
1: في الثقافة اللي باش تشتغل عليها كباحث عمل اثنوغرافي أساسي
0: اللي مازلت نتذكره اللي مازلت راسخ في ذهني وفي ذاكرتي ان قمنا بأعمال حول الترحال النوماديزم الترحال وكذا نمشيو مع مجموعة من البدو الرحل وباتوا معهم تحت الخيوم الخيام وغيره كل هذا العمل الميداني والاتصال المباشر مع الناس وتولي تحبهم وهم يحبوك فهمتني هذا وعز كبير للعمل
1: المتحف وأصنافه بعد الإشهار.
2: الدكتور حكيم. اليوم نحتفل باليوم العالمي للوقاية من ضغط الدم وشكون اليوم اللي ما عندوش واحد في العائلة ولا في الأحباب مريض بغلط الدم هالمرضى يزمهم ما يزيدوش الملح للماكلة يبعدوا على الزيتون والمالح والماكلة المشحمة والميدمة واللي ناقصة خضرة وألياف الملح راهو موجود زادة في الحلو والبسكوي وطبعا في جميع أنواع المصبرات وماكلة الشارع واللي يحب يحمي نفسه من هالمرض يبدأ بتنقيص وزنه والابتعاد عن السمنة. الدكتور حكيم إشهار للمرة السابعة على التوالي اتصالات تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس تتويج أوراها سنين خدمة استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب ريزو تي تي يكبر يقوى ويتطور باش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا اتصالات تونس مش عام ومش اثنين سبع سنين وكالعادة أحسن ريزو موبيل في تونس
3: إشهار
4: يوم سعيد
5: يوم سعيد
6: يوم سعيد مع ريم المدب
1: أهلا وسهلا بكم على موجة الإذاعة الوطنية التونسية نواصل حواري مع الأستاذ ناصر بقلوتي اللي هو أستاذ في علوم المتحفية خبير في التراث الثقافي غير المادي نتحدث عن المتاحف بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف شكون غدوة 18 مايو تحدثنا عن دور المتحف أهميته وظيفته التثقيفية التعليمية والترفيهية كذلك المتحف سي ناصر المتحف متاحف يعني فما متاحف مختلفة هكا ولا
0: بالطبع
1: انت كنت تحدث مثلا على متحف العادات والتقاليد
0: بالضبط.
1: اللي هو متحف للتراث غير المادي او يجمع بين الاثنين
0: صحيح
1: يجمع بين الاثنين هل فما اصناف كبرى في هذا العلم علم المتاحف
0: اي هو معناها منذ نشأة المتاحف هذه الصيغة اللي توا موجودة معناها منذ القرن 17 و 18 ولو أن جمع التحف في أمكنة معدة للزوار وكذا سبقت من عهود قديمة وفهمتني المتاحف إذن منذ ذلك التاريخ منذ نشأتها شهدت كثير من التفرعات والتحويرات والتغييرات إلى آخره عموما عموما في تونس مثلا عموما تنقسم المتاحف إلى متاحف أثرية تعتني بالأثار عندك الصبغة التاريخية ولدينا متاحف الفنون ما نسميه الفنون والتقاليد الشعبية. هذا المصطلح هذا الفنون والتقاليد الشعبية تراديسيون بوبولير خذيناها على الفرنسيس في الواقع. في البلدان العربية كانوا يقولوا الفولكلور وكانوا الفولكلور عندها كل الصبغة عندها الصبغة التحقيرية. احنا في تونس ما اعتمدناهاش المصطلح هذايا اعتمدنا وحتى العرب زاد كيف نحاو هكا ولاو التراث الشعبي. ثم ظهر المقولة الجديدة هي التراث الثقافي غير المادي. إذن لدينا المتاحف الأثرية ميزي أركيولوجيك ومتاحف الفنون التقاليد الشعبية لميزي إثنوغرافيك. هذوما المتاحف الفنون التقاليد الشعبية تعنى بالعادات والتقاليد بالحرف التقليدية وتعرض أنا بعض المشاهد مجسمة بعض المشاهد من العادات كما الأعراس كما الختان كما إذن من التقاليد اللي تم دورة الحياة وغيره. ثم تعرض في ميدان الحرف التقليدية المعارف العمل السافوار فير معارف العمل المتعلقة بالفنون الحرفية. هذا عموما اللي موجود في العالم الكل ولكن ثم تفرعات أخرى ظهر في فترة ما أعتقد في القرن 19 اللي هو ما نسميه متاحف الهواء الطلق. هذه متاحف الهواء الطلق ظهروا في الاسكندنافيا. هذا شنو الخطاب المتحفي مختلف عن المتاحف اللي في تم معناها تهيئتها في معالم تاريخية قديمة كنتني ولا كانوا يقتطعون هو يعنى بالعمارة يقتطعون العمائر من وصولها وين كانت مبنية
1: ويجيبوها إلى مكان آخر.
0: إلى مكان آخر يجمع مختلف الأنماط المعمارية اللي موجودة في البلاد هذيك في مكان واحد. هو متحف مفتوح وفيه هالنوع هذا ظهر في فترة ما ومن بعد تم تجاوزه بالطبع اعتبارا لتطور الوسائط والتكنولوجيا
1: والعالم
0: الجديد واللي تدي في وقتك وتشوفهم ما غير بالضرورة تمشي الغاديك
1: هذه مع المتاحف الافتراضية والتقنيات الجديدة. بيقول لي سيناس
0: هذا الهواء الطلق وانت ذكرت هذا النوع آخر من المتحف الافتراضي المتحف الافتراضي اللي غير موجود في الواقع
1: مش ملموس
0: مش ماديا غير موجود.
1: أما هو موجود
0: ما هو موجود أولين على الخط كنتني ولا ثم ما نسميه
1: كان دارج برشا في فترة الكوفيد لأنه سمح للناس أنهم يتجولوا في متاحف
0: افتراضية
1: افتراضية وكانت مسموحة وكانت مجانية كذلك لأنه كان غير ممكن زيارة الميدانية للمتاحف وخلتنا نجم نتجولوا في متاحف كانش عندنا الإمكانية إنه نمشي ولا
0: خليني نكمل هذا هام خاطر أعتبره متعرف في عهود الاستعمار البلدان المستعمر خاصة في أفريقيا وكذا في أفريقيا نقولوا خذوا باش ما نقولش كلمة أخرى
1: ما نقولوش استولوا أو استعوا
0: أكثر من هكا أكثر من هكا. لو عدد مهول من الأثريات، من الأغراض اليومية، من التحف وكذا،
1: سرقات
0: هذه اللي ما حبش يقوله أنا ثم وضعوها في متحف. بعد الاستقلال هو نهب وقع، بعد استقلال بعد الستينات وفي السبعينات وكذا، فهمتني، بعض البلدان طالبت باسترجاع مكاسب تاع ما تراثها فهمتني للمتاحف الكبرى. شنو كان رد المتاحف الكبرى؟ استنبطوا هذه المقولة جديدة، هي المتاحف الكونية، الميزي يونيفرسال، المتاحف الكونية. قال لك يا سيدي احنا المتاحف متاعنا كونية، جي زار ماشي شوف تراث الكون الكل. فمش مش بالضرورة الرجعوا متاع افريقيا لافريقيا ولا متاع
1: الهند للهند، هو تراث كوني وكل انسان على البسيطة من حقه انه يزور هذا المتحف. تطليعة تقول انت،
0: تطليعة طلعوها ثم في اخر نمط، ولو انه هو ما هوش تسمى متحف فهمتني، ولكن من عمه هما مراكز تقديم التراث.
1: هذا صنف من الأصناف، مركز تقديم التراث.
0: مركز تقديم التراث هذا شوف المركز تقديم التراث، علاوة على أنه صيغة فيها كثير من اليسر والسهولة في التنفيذ والأعداد، خلافا للمتحف. المتحف متحف فيه فضاءات للعرض، فضاءات لخزن المجموعات، فضاءات معناها مخابر للترميم وغيره، فضاءات للترفيه، في معناها
1: فما لوجيستيك كبيرة للمتحف هذا، يزم نقولوه كلفته كبيرة.
0: نعم لوجيستيك كبيرة، وكل التعامل مع المجموعات والجرد نتاعهم ومتابعة الجرد ومتابعة وضعيتهم من حيث الصون والصيانة، متابعة كل الأغراض هذيك سواء كانت أثريات أو إثنغرافيات إن صح التعبير فهمتني. احنا أمام الصعوبات هذه الكبرى، المركز التقديم التراث هو هناك من المنظرين يقول هو متحف دون تحف.
1: شنو هو ناصر مركز تقديم؟
0: هو هو
1: مركز تقديم
0: التراث.
1: التراث
0: هو
1: شكل من أشكال المتحف،
0: أي
1: لكن مخفف لايت،
0: خفيف لايت صحيح لايت بالضبط
1: بالضبط،
0: ولكن عنده خاصية هامة، هو أنه يقترب من الجماعات الحاملة لذلك التراث في حومتهم وإلا في ريفهم، ولا ممكن يكون هكا المفروض يكون فهمتني. يظهر لي احنا عندنا في تونس في العاصمة مركز تقديم التراث، عندنا في تستور معناها هذية يعنى بالتراث الجهة. ما فيش كثير من الأغراض المادية، حاجة قليلة جدا، ولكن فيه تقديم من خلال الوسائط السمعية البصرية المختلفة لأهم أوجه التراث وعناصر التراث الجهة هذيك وحاملها معناها فهمتني، من الوسائل بمقاطع الفيديو، بالتسجيلات الصوتية البشرية، هناك بعض المراكز اللي لما نتحدث مثلا في التراث، أتصور مركز تراث شعبي في جهة مدين مثلا، جيت مبنين عندهم العنصر هذايا تاع الموسيقى والعروض، العروض الطوايف غبونت مسجل على التراث الثقافي غير المادي الإنسانية، فهمتني ولا؟ هذا من دور أن يقيم المركز التقديم
1: التراث
0: أن يروج هذا العنصر هذايا باش يروجوا عروض داخل المركز، عروض دائمة داخل المركز.
1: يعني هو طريقة لتجاوز نخبوية المتحف كذلك.
0: نخبوية المتحف
1: حببنا أن كرهنا، أنت نفسك عندك موقف من نخبوية المتحف. فما جملة أنا باش نقراها، أنت كنت كتبتها: ليس المتحف مجرد مكان يحوي مجموعة أغراض نفيسة أو فريدة يتأمل فيها عدد من السياح ويدرس خفاياها الباحثون على ما ندر، بل مهمته الأساسية هي الإبلاغ وتواصل الأجيال. معناها بالنسبة لك أنت أنه يغير خطابه المتحف مهم جدا، أنه يزمه هو يتغير. المتحف مكان زيدا هو سيناس هكا مكان ما يتغيرش، ولكن طريقة العرض تتغير.
0: طريقة العرض تتغير بالطبع. وعليش احنا توا الاتجاه؟ اولا هذه قاعدة انا بحكم اختصاصي درستها في الجامعة، قاعدة نقول ان لا يجب ان نهيئ متحف في داخل معلم تاريخي. جات فترة احنا في تونس، جات فترة منذ سنوات الاستقلال الأولى، حفاظا على عدد من المعالم التاريخية وكذا وكذا، تم ترميمها. اي ما بعد الترميم ثم بعض المعالم اللي حولت الى متاحف، فهمتني؟ خلينا متحف باردو ومتحف قرطاج، هذوك متحف باردو منذ اسس منذ سنة 1888 وكان اسمه المتحف العلوي وقت خطر صار في عهد الباي علي الثالث، فهمتني؟ لماذا هو كان التمنية ان في نفس الوقت نحافظ على المعلم و نقدم متحف. ولكن الإشكال اللي ظهر هو أن المعلم عادة يكون محمي، ولا أقل حاجة محمي إذا كان مش مسجل، فهمتني ولا؟ ما تجمش تتدخل فيه وتغير الهندسة نتاعه لاستقبال العرض المتحفي، بحيث العرض المتحفي يجب أن يتكيف
1: مع خصوصية
0: مع الهندسة المعمارية خصوصية المعلم. وهذا الجانب هذا يحد من إبلاغية العرض
1: المتحفي. وهذا هي مصطلح أنت تستعمله برشا، العرض المتحفي هو ما يوصل من المتحف
0: للمشاهد
1: للزائر المتلقي.
0: أيوة.
1: وهذا هو اسمه العرض المتحف.
0: العرض المتحف
1: شفت الوقت كيفاش زرب توا، مازال عندنا تقريبا 4 دقائق في الحديث متاعنا وما درناش المتحف الكل.
0: متحف
1: ما درناش المتحف الكل.
0: درناش لا مش ممكن، وما يلزمناش ندورهم باش نخليه الزوار يكتشفوا يزوروا.
1: انا سؤالي ديما يجي لذهني، وقتاش نقروا نعرفوا انه مثلا الكيس هذا سي ناصر الكيس هذا هل ينجم يكون جزء من متحف يوما ما؟ وقتاش نقروا انه الشيء الغرض المتحفي هكا الاسم نتاعه
0: الغرض لوبجي
1: يكون جزء من متحف؟
0: اولا شوف، اذا كان الغرض هذا من الاثريات عنده اكل الحمله مش الحمله لشارج رابط علي الكلمة الاستوريك التاريخية، عنده كالبعد التاريخي.
1: بعد التاريخي بعدد السنوات؟
0: بعدد السنوات. بعدد السنوات هذا يرجع إلى العهد الفاطمي، هذا النصب يرجع إلى العهد الروماني، هذه الفسيفساء ترجع كذلك. مع العمل بين قوسين، متحف باردو يعرض ويمتلك أهم مجموعة من الفسيفساء في العالم.
1: في العالم.
0: فهمتني؟ هذه معناها، ولكن لابد أن التحفة هذيك وغيرها، وهذا ينطبق على الأغراض الحديثة من الصناعة التقليدية وكذا، أن تحمل ما وراءها من دلالات، يكون عندها دلالات. دلالات أحيانا الدلالات مرسومة على مهادها، مثلا نأخذ فخارة فخارية جارة مثلا، ومزخرفة بزخارف معينة. هك الزخارف هذيك هي تكون موضوع للعرض، موضوع للبحث في الجماليات في الزخارف وتكوينها ومصادرها إلى آخره. الغرض باش يعرض يكون عنده يحمل دلالات، يكون عنده دلالات. ما بعد المادة نتاعو عنده دلالات.
1: احنا تقريبا نوصلوا الى ختام حوارنا سي ناصر بقلوتي، ان شاء الله نعاودوا لقاء واحد اخر نزيدوا ندخلوا فيه اكثر الى اغوار المتاحف في تونس والا في العالم. المتحف قديش يطلب وقت لانجازه بالشكل يرى النور؟ اقل حاجه عمل بحث وتجميع
0: سوني با كونتيفيابل،
1: ما تنجمش
0: تحسب عليه، لان اولا شنو الحجم نتاعو، الحجم نتاعو واش ماشي تعرض فيه. لازم قبل كل شيء هو اعداد المشروع العلمي باش ماشي يهتم، ثم هاي المجال اللي مش يغطيه، مش يغطي جهة، مش يغطي منطقة محدودة، مش يغطي وطني، مش يغطي البلاد الكل. فهمتني؟ ما تجمش
1: تحسب بالوقت.
0: وديما الميدان لتران الميدان يختلف من جهة لجهة. ثم ميدان تجم تخدمه في ساحل مثلا، تخدمه في عام، ثم ميدان يلزم عامين في جبل ولا في هذه. العمل الميداني معناها
1: نتحدث عن أعمال ميدانية على متحف. على كل حال احنا دخلنا شوية، دخلنا الباب المتحف معك انت، ما كملناش
0: دخلنا الباب ما خرجناش،
1: ما خرجناش. هذا أكيد. للتذكير المتحف هو تجربة كما قال سي ناصر بقلوتي، هي تجربة حسية فيها مسارات معناها تعتمد منطق معين.
0: بالطبع هو زيارة المتحف هو مسلك في الزمان والمكان، معناها وقت اللي الزائر يتبع هك المسلك تكتمل عنده هك الرسالة اللي يحملها العرض المتحفي. مثال بسيط، كأنه العرض المتحفي كأنه نص نتاع مقال علمي، فيه المقدمة والإشكالية وفي التحرير وفي كذا وكذا وكذا، معناها وفي الأخر ثم الخاتمة الحصيلة هكا الزيارة وهكا المسلك. هذا هو شيء هام. زيارة المتحف هي مسلك في الزمان والمكان.
1: وما تقلقوش كي تمشيوا المتحف، عاودوا ورجعوا،
0: عاودوا ورجعوا،
1: ما تكملش المسلك،
0: ومشيوا ومشيوا جماعات وتفرهدوا
1: واكثر من مره زيدة.
0: اي اكثر من مره، واعطيونا رايك وقولوا على رايكم لبعضكم، حتى لبعضكم وللمسؤولين على هك الحاجه شنيه، واسالوا عليها هذيك الواش وكيفاش كيفاش تعملت وشكون عملها وشكون كذا. هذه الزياره المتحفيه تكون تفاعليه، لابد أن تكون تفاعلية.
1: ما يزمش واحد يخجل ويقول هذه حاجة ما فهمتيش وعليش هي هكا، ونحشم باش نسأل اللي يقولوا ما يعرفش.
0: أسأل وكل ما نعرفوش وعرفنا بالسؤال نسأله على كشي.
1: ومهم أنه المتحف يوفر كل سبل الإجابة على هذه الأغراض المتحفية. وفرت لي بعض الأجوبة راك سي ناصر اليوم.
0: مرة جاية سوق جاية
1: سي ناصر البقلوتي، سعدت جدا جدا بحضورك معنا، صغلينا فرصة وجودك في تونس العاصمة، قدمت عديد المحاضرات من بينها اللي كنا حضرنا لها في معهد التراث يوم الجمعة حول العمارة في الجنوب التونسي، واكتشفنا أسرار هذه العمارة، وهذه من بين الأعمال اللي تقوم بها. مازال عندك مواعيد أخرى في تونس العاصمة ولا كهو؟
0: العيد كهو.
1: العيد إن شاء الله عيد مبروك.
0: العيد عاش.
1: سي ناصر البقلوتي تشرفت بحضوره معنا، تحدثنا عن المتاحف من السبت اليوم العالمي.
0: والله كليبة كان تسمع. أنا سعيد لأني بهالفرصة هذه وبهالبرنامج هذه وصلت صوتي للمستمع باش نحثوا على زيارة المتاحف للتعلم وللترفيه.
1: على كل حال نحاولوا احنا كل مرة زيادة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية انه نقدموا متاحف، انه نبسطوا بعض المعلومات باش الزائر يلقاها في المتحف. علاش ليه حصة خاصة بالمتاحف؟ انا معاه، كان انت معاه ميسيج. سي ناصر البقلوتي هو أستاذ في علوم المتحفية، هو خبير في التراث الثقافي غير المادي، كان من بين فريق الخبراء اللي عدوا ملفات ترشيح عدد من العناصر لتسجيلها على القائمة التمثيلية للتراث الإنساني غير
0: التراث الإنسانية.
1: التراث الإنسانية عودتها نفس التراث الإنسانية غير المادي، باحث وكاتب في التراث الشعبي وخاصة في الحرف والصناعات التقليدية والحكايات الشعبية التونسية. ما هو نوصل إلى ختام يوم سعيد اليوم، بعد شوية موعدكم مع موجز أخبار، ثم الحبيب شغام في 3 ساعات من الحوارات مع ضيوفه والفريق اللي معاه. شكرا جزيلا حمزة صفار، شكرا جزيلا رامي مجولي، فاروق الزرعي، فتحي العبيدي، هما اللي كانوا معايا في هذا الصباح. قلكم شان نهاركم زين وإلى اللقاء.

0: إشهار.
1: للمرة السابعة على التوالي اتصالات تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة أنترنت موبيل في تونس. تتويج أوراها سنين خدمة، استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. ريزو تي تي يكبر يقوى ويتطور باش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا. اتصالات تونس مش عام ومش اثنين، 7 سنين وكالعادة أحسن ريزو موبيل في تونس.
0: إشهار.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: مستمعينا الكرام، تحية متجددة، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. حجير وجولان جميع أصناف العربات بشارع الحبيب بورقيبة في جزيرة الممتد بين ساحة الثورة ومحطة الأرتال تجيما، بالطريقة الرابطة بين حلق الواد ومحطة الأرتال تجيما اليوم بمناسبة تنظيم نصف الماراثون العسكرية وفق بلاغ لوزارة الداخلية. البريد التونسي يعلم أصحاب البطاقة الاجتماعية من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل أنه يمكنهم سحب مبالغ حوالتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية. بمناسبة إجراء الاختبارات الخاصة بمناظرات انتداب أساتذة التعليم الثانوي والتقني والفني بعنوان سنة 26 و2000 اليوم الأحد من الساعة 7 صباحا إلى 1 بعد زوال، شركة النقل بتونس عدت برمجة خاصة لضمان حسن إجراء هذه الاختبارات. وزير السياحة خلال زيارته إلى ولاية قفصة يؤكد العمل على أحداث مسالك سياحية إقليمية متكاملة، ويشير أنه تم الشروع في تنظيم رحلات نموذجية بهذه المسالك بالتنسيق مع وكالات الأصفار لإدراجها ضمن برامج الرحلات السياحية الوطنية. اليوم أحياء اليوم العالمي لمكافحة مرض ارتفاع ضغط الدم الموافق للسابع عشر من ماي من كل سنة، وحوالي 2,400,000 شخص في تونس مصابون بالمرض لم يتم تشخيص سوى 49 منهم وفق رئيس الجمعية التونسية لأمراض الكلى وتصفية الدم وزراعة الكلى الدكتور لحبيب الصخيري. وفي أخبار العالم، مقتل ضابط عسكري إسرائيلي في هجوم بطائرة مسيرة جنوب لبنان. وحزب الله يعلن تنفيذ هجمات ضد أهداف لجيش الاحتلال الإسرائيلي جنوبي لبنان شملت تجمعات لجنود وآليات وموقعا عسكريا. إسرائيل تشهد حالة تأهب مرتفعة تحسبا لاحتمال استئناف الحرب مع إيران، ورئيس وزراء باكستان يعرب عن تفاؤله بعقد جولة ثانية من المحادثات المباشرة بين واشنطن وطهران بما يؤدي إلى سلام دائم. منظمة الصحة العالمية تعلن وأعلنت اليوم حالة طوارئ صحية عامة دولية بسبب تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا. ختم هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
0: تسمع على موجاتنا الهادي القلال.
5: نرجع نرجع لك، لازم نرجع لك، نرجع لك، انا لازم نرجع لك.
0: صفوة
6: ببلاش واحد هي مديري لي، ببلاش واحد هي مديري.
0: يوسف التميمي
7: عمارو يا سلمى عمارو.
0: الإذاعة الوطنية تونسية 100%.
8: في الطريق إلى موعد الأحد،
0: وكن في الطريق عفيف الخطى،
8: شريف السماع، كريم النظر،
0: وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر.
8: عندما يأتي موعد الأحد
0: يأتي ومعه صاحبه.
8: موعد الأحد لقاء أسبوعي منوع من 10 إلى 1 بعد منتصف النهار،
0: يعد ويقدمه حبيب شغام.
9: أهلا بكم مستمعين الأعزاء، صباح الخير، تحية لكل مستمعين الأعزاء. هذا موعد جديد مع موعد الأحد 17 ماي 2026. مفتي الجمهورية يعلن مستمعينا الأعزاء أن يوم الأثنين يعني غدا 18 ماي هو أول أيام شهر ذي الحجة 1447 هجرية. إذن بذلك يكون عيد الأضحى المبارك إن شاء الله يوم الأربعاء 27 ماي 2026، يعني 10 ذي الحجة 1447 هجرية. يقول سماحة المفتي أنه عملا بالرؤية والاستئناس بالحساب، فإن اليوم، نعم اليوم الأحد 17 ماي هو آخر أيام شهر ذي القعدة 1447. كل عيد وأنتم بألف خير.

0: الساعة الآن في تونس 10 صباحا و10 دقائق.
1: موعد الأحد
2: مع لطيفة من القيروان.
1: من القيروان
3: حديث ذو شجون.
0: نتحدث في السعادة. السعادة في حياة الإنسان هو أن يسعى إلى طريق المحبة، أن يسعى إلى الخير. السعادة هي في الأخير مشاعر داخلية، كأن تقابل الناس بوجه باسم، بكلمة طيبة ترفع من المعنويات. الابتسامة تعني الراحة والطمأنينة. لطيفة، صباح الخير ومرحبا بك، وأرجو أنك سعيدة.
4: إن شاء الله. أنا
0: إن شاء الله.
4: وجميع المستمعين
0: إن شاء الله.
4: صباح الخير يا الحبيب لي كل قصة البرنامج.
0: يعيشك.
4: وصباح الخير لكل المستمعين.
0: مرحبا
4: بك. إن شاء الله الناس الكل تكون في سعادة وراحة بال.
0: شوف، إحنا من خدمتنا وبرامجنا ولقاءاتنا وأغانينا واختياراتنا نحاول
4: نخلف سعادة على المستمعين.
0: هذا هو.
4: يكونوا سعداء حتى.
0: وإحنا نفرحوا لما نبلغوا هذا.
4: بالطبيعة. أي نعم. عبد يفرح كي يسمع غناية تجيه على خاطره، معناه
0: أي.
4: يحبها، يحس بسعادة. والسعادة سي الحبيب
0: نعم.
4: راهو مش في العبد يمتلك كل شيء، بالعكس السعادة في كونك تدخل الفرحة على قلب غيرك.
0: هو الإنسان لما يملك كثيرة. لما يملك أي. لطيفة وتكون تكون عنده أموال كافية باش تخليه يعيش مرتاح، يعيش سعيد، ولكن مش المال هو كل السعادة.
4: مش المال هو السعادة،
0: هذا هو.
4: مش الرزق هو السعادة. هذا كان شنو حبيت نقول لك. مش العبد كل شيء يملكه ليلو أذاك هو اللي مش يسعده. ساعات يكون عنده كما نقوله مال قارون، لكن فما حاجة ناقصته، ناقص وقت التأذر متاع الأسرة متاعه، ناقصه فما حاجة ما وصلش باش يعملها، ما عندوش كما نقوله صغير في صحته، عنده حاجة ناقصته. باللي تكون أمواله كثيرة لكن ما هوش سعيد.
0: توا لطيفة، أنت قيروانية في عاصمة الأغالبة، قيروان مدينة جميلة، اللي ما زالهاش قبل مثلا ويجيها ويزورها
4: يفرح
0: بالطبيعة ويشعر بنوع من السعادة اللي يحصل لي. أنا نذكر أنا صغير كيف مشيت القروان أول مرة كنت فرحان برشا، شفت جامعة عقبة ابن نافع ومشيت البروطة
4: والبروطة والمدينة العربي القيروان. باللي مش نوصف لك ما تقولش خطر. أنا من القروان، القروان شيء أكثر من الخيال. كي تدخل لها تحس براحة. أهل القيروان يحبوا الضيف، تحسهم يبجلوها على رواحهم. احنا نحبوا اللي جينا، والقروان ما شاء الله فيها محبة كبيرة وفيها روحانيات وفيها جمال كبير.
0: هذاك علاش انت المستمعين الراحة. هذاك علاش يا لطيفة المستمعين يحبوك. راهو برشا لما يعرضوني في ثنية ولا يكلموني ولا يحكيوا لي على البرنامج يقولوا لي لطيفة محلاها.
4: يعيشهم ويحل ايامهم ومرحبا بهم. انا والله انا رقمي عندكم، اللي يجي في المولد ويحب يكلمني ولا ما يلقاش فيني بيت يجيني مرحبا على الرحب والساعة. مرحبا كل اللي يجي.
0: نعم لطيفة
4: مرحبا.
0: يعيشك، شكرا. شنية انت لطيفة بصفة خاصة، شنية الأشياء اللي أسعدتك في حياتك مثلا؟
4: أنا الحاجات اللي أسعدتني كي قريت ونجحت وعملت مورد رزق الروح.

0: هذه هي حاجة فرحت بها.
1: صحيح.
0: أسعدني كي نبدأ في الخدمة ومريض يكون تعب وبعد الراهة مثل للشفاء وكالصغير مش يخرج وما لي فرحانين، صدقني نبات في الليل بفرحة ما نجمش نوصفها.
1: أنت كنت ممرضة لطيفة لطيفة.
0: نبدأ أي أنا كنت ممرضة وكنت في قسم الأطفال في القيروان.
1: أي
0: وقت الرأس صغير كي نوزن ونلقاه زيت حتى 20 جرام نبدأ فرحانة كيني ملكت الدنيا بما فيها.
1: ملا عندك ملا عندك مئات الأبناء أنت.
0: ما شاء الله. ساعات أنا نبدأ نمشي في الشارع واللي تكلمني تقول لي هذا ولدك هذا بنتك هذا، ما ربي يفضلهم الكل وربي يوفقهم الكل وربي ينجحهم الكل.
1: نعم.
0: وربي يفتح على الجميع.
1: نعم.
0: السعادة سي الحبيب كي يعرضني عبد في الثنية والراه محتاج المساعدة ونطبس ونساعد ونخليه يتعدى من الطريق، نوقف له التاكسي، نهز له كل حاجة اللي هززها. صدقني حتى ولو أنا تعبة توا ومرأة كبيرة ومريضة، لكن نحس بفرحة في داخلي اللي أنا ربي سبحانه أعطاني القوة باش نأكل إنسان ذاك نعاونه.
1: نعم نعم.
0: معنيها السعادة
1: يعني السعادة تكمن في العطاء، في أنك تعطي الخير لغيرك.
0: تعطي لغيرك وتراه فرحان.
1: نعم.
0: كي ترى عبد سعادة لحبيبي صادر، نبدأ عندي مبلغ بسيط في الأسطوشي في يدي والراء إنسان ما يعلم به كالربي. أقسم بالله مبطل الحاجة اللي مش نقضيها وكن مدهل ونروح فرحانة كيني اشتريت كل شيء وكسبت كل شيء وروحت بكل شيء.
1: نعم.
0: كنت حط راسي على المخدة نرتاح كي نضحك في وجه إنسان ونقول له صباح الخير ويبادلني التحية نفرح ونقول الحمد لله مازال الخير في الدنيا. كي نرى الشباب في الشارع وراهم ملتزمين وراهم يصبحوا على العبد الكبير نفرح ونقول الحمد لله الحمد لله يا ربي مازال الخير في الدنيا.
1: نعم نعم.
0: السعادة كيف الراء المطر تصب، السعادة كي الراء الطقس مزيان، السعادة كي الراء غيري لبس عليه، كي الراء إنسان محتاج ولا لبس عليه، كي الراء إنسان تعب وسهر ونجح نفرح له، هذيك السعادة. السعادة عندي كي الراء العبد الكل في خير ننسى روحي ونفرح لسعادتهم.
1: لطيفة. كيف تغلط في حق إنسان مثلا تقول كلمة مش في بلستها ولا تصرف أغضب حد من عائلتك ولا من جيرانك ولا من ناسك من أهلك، ترجع وتطلب السماح مثلا؟
0: أي نطلب السماح مع أني مش نفتح قوسين، مش هو الكمال لله، أما أنا لحد الساعة والحمد لله نحس روحي ما نغلطش في حق العباد، بالعكس العباد هي اللي تغلط في حقي ومع هذا كأن نسامح ونعديها وكل ما يسالش ربي يهدي وربي يهديهم ويرجعهم لطريق الخير. وانا ديما نسعى الخير، عمري ما ضريت جار، عمري ما ريت جار عنده لقدر الله حالة موته ما جريتش وما وقفتش باللي نقدر عليه، عمري وربي شاهد عليا ما نقصر في حق حد. أما إذا قصرت في حق حد وأنا ما معناها ما فقتش بالحكاية، يسامحوني وربي يسامح الكل.
1: أنت باهية مع أخواتك مثلا؟ أنت تتذكر أخواتك أختك؟
0: نتذكر أي عندي فرد أخت توا مازالت خويا الكبير الله يرحمه.
1: الله يرحمه. نعم.
0: مازالت عندي وخية واحدة نمشي لها تجيني نطلع عليها كي تبدأ مريضة. الحمد لله نحبهم الكل وماذا بيا الكل يحبوني وربي يهديهم وكهو.
1: اي شتقول لطيفة لبعض الناس اللي معناها صلة الرحم تاعهم مش كما يلزم مثلا؟
0: نقول لهم ربي يهديكم وراهو ما دايم كان وجه ربي، حبوا بعضكم. انا برش عباد حتى على الام كرا اشكون حتى من اللي خدموا معي حتى من الناس اللي نعرفهم وراهم يتقلقوا من تصرفات أمواتهم شبه هكا قلقتني، قل لهم ردوا بالكم ردوا بالكم راهي أكبر نعمة ذيك عندكم في الدنيا، راهو يشوفوني أنا قديش عمري ما فرقت أمي مع دال عمين اللي خدمتهم البرة في تونس. ما باقي أمي ليل ونهار معايا، أمي من نجم نخبي عليها شيء، عاشت 94 سنة
1: ما شاء الله.
0: نهار اللي توفيت حسيت روحي ما شبعتش بها، مانيش ما شبعتش بها بالحق، وهاني توا في العمر هذا وامرأة كبيرة ومحتاجة لأمي. محتاجة الكلمة منها، محتاجة كي تبدأ تقول في كلمة طيبة نحس فرحة كبيرة، وقت ندخل حتى كلمة لها الحاجة تقول لي يا رب يبارك لك في صحتك وفي نظرك إن شاء الله. أنت
1: كيف تشوف، كيف تشوف لطيفة بارك. حاجة من حوايجها في الدار في بيتك مثلا، تحس تحس بنوع من الراحة والطمأنينة والسعادة.
0: أي
1: ولكن ولكن شوية ملفوفة بشوية حزنة.
0: طبيعي طبيعي في كل شيء صدقني، أنا دقيقة في برشا حاجات، ساعات حتى الحاجة اللي نطيبها ونعرف اللي هذه كانت أمي يرحمها تحبها ويرحم أميات الجميع، نقول نحسها تقف في حلقي، نقول هذه متعودة. وأنا في الثلاثة سنين التلانين قبل ما تتوفى، حتى احنا خرجنا طو من موضوع السعادة سمحت، ندخل نوكلها هي قبل ما نشق فطري في رمضان.
1: أي.
0: صدقني فهمت، هذيك السعادة عندي وقتها نحس روحي كليت كل شيء وشربت كل شيء والحمد لله.
1: والحمد لله
0: سعادتي في حاجة بسيطة، سعادتي كي نرى إنسان لبس عليه، سعادتي كي نسمع بإنسان لبس عليه نبدأ فرحانة، كي نحط راسي على المخدة نقول له يا ربي إن شاء الله ما ظلمت حد، ما قصرت في حق حد، يا ربي لك ألف حمد وألف شكر، أنا مرتاحة باللي عندي، يا ربي لك الحمد، وش الفايدة إيش نملك وش عندي. وزيدك سي الحبيب تعرف السعادة تول للعباد اللي موجودين مش في الحاجة اللي يملكها ولقاها على الجهاز، بالعكس هذاك ما يقدرش قيمتها، ما يحسش بفرحة بها، قد لقاها جاهزة لقاها كهربا قدامه لقاها بيلا قدامه.
1: نعم.
0: لكن وقت يكونها وحده ويبنيها حجرة حجرة صدقني الفرحة اللي في داخله ما تتقدرش، خاطر أنا اللي عملت هالحاجة هذية، أنا كن نحب على حاجة ونوصل باش نشريها نفرح بخطرها من حر مالي من فلوسي اللي أنا تعبت عليها وأرقت عليها مش اللي نلقاها جاهزة.
1: نعم. من أسباب السعادة يا لطيفة، هي كثيرة أسباب السعادة، منها الوقت والصحة والعقل. أيوة. وأقوى هذه الأسباب الإيمان بالطبيعة، الإيمان
0: بالطبيعة.
1: سلوة المحزون وطاقة للفقير وقوة للضعيف. نعم.
0: تعرف سي الحبيب السعادة كي كونك ما تقارنش روحك بغيرك، ما تقولش بهذاك عندي وانا لا، لا اقتنع باللي عطاهولك ربي صدقني تعيش حياتك مرتاح، كي ترضى باللي كتبهولك ربي في كل شيء، وربي ان شاء الله يكتب لنا ليك وللمستمعين واللي يسمعوا فينا الكل الخير والصحة وراحة البدن.
1: أي.
0: الفلوس حتى شيء قدام صحتك وراحة بدنك، كي تبدأ مرتاح ومخك ما فيهوش حاجة متعبتك، ماكش ظالم حد، ماكش ماكل حق حد، ماكش مقصر في حق حد، صدقني كي تشرب كاس الماء تحسه بلسم يهبط على بدنك. هذا هي السعادة. أنا بالنسبة لي ما نعرفش العبد كيفاش يراوها، أنا الراس سعادة كيف أنا اشتهيتك الصحن وصلت باش شريته بفلوس وحطيته قدامي حس روحي فرحانة.
1: إن شاء الله ديما فرحانة يا لطيفة، إن شاء الله ديما فرحانة.
0: السعادة توا مثلا جاي العيد الكبير.
1: أي.
0: وفم عباد محتاجة نداء للناس اللي لبس عليهم وعندهم.
1: أي.
0: بربي اتفقدوهم حتى باللي تقدر عليه، خلي صغيراته تفرح نهار العيد. والله أنا سمعت أشهار وما عجبنيش، نحب عيد العلوش باش أنا وأخواتي وشنو، فما صغار ما وصلوهمش العلوش اللي معناها خارج على الموضوع هذا، أنا ما عجبنيش، أنا في حد نفسي ما عجبنيش، وربي يهدي وكهر.
1: شكرا لطيفة، يعطيك الصحة، أتمنى لك ديما السعادة والهناء وراحة البال، وديما تلقى سعادتك في إذاعتنا من خلال متابعتك للبرامج والاستماع إلى الأغاني والحوارات واللقاءات والمنشطين والمنشطات. شكرا لك لطيفة.

0: موعد الأحد.
1: أخلاق التوانسة.
2: أخلاق التوانسة.
3: قيم وعبر
2: مع أسامة المدني.
3: مع أسامة المدني.
4: أسامة صباح الخير ومرحبا بك كالعادة في موعد الأحد.
5: عسلامة يا سي الحبيب ونهارك طيب أنت وكل السادة المستمعين والسيدات المستمعات. أيام مباركة بالخير وبالراحة والإطمئنان.
4: هذا من توا من توا نقولوا لك إن شاء الله عيدك مبروك نهار الأربعاء الجاي.
5: يا سيدي نعيد عليكم وعلى كل السادة المستمعين بقلبي وبروحي، ونعيد بشكل خاص على مستمع وفي اسمه حازم المداني عبد الهادي من مستمعينا في الساقط. ولنا اليوم نعيش لحظات ونسمات تفوح في قلوب وأرواح المؤمنين والمسلمين. يا سيدي الحبيب اليوم نشم في ريحة مباركة طيبة في بلادنا العزيزة، بلادنا اللي الحمد لله أهلها وشعبها طيب وتقي نقي، وبطبيعة كما يعرفوا السادة المستمعين نعيش في نفحات الحج. الحج اللي هي فريضة يا سيدي الحبيب، لكن ربي اختصها وخلاها فريضة استثناء.
4: نعم.
5: اللي هي لمن استطاع إليه سبيلا.
4: نعم. يعني اللي في مقدوره.
5: بطبيعة اللي في مقدوره، اللي في مقدوره بطبيعة هي قدرة مالية، قدرة بدنية، وبطبيعة دخلت مسألة أخرى اللي هي القرعة، واللي هي يعني الأقدمية في التقييد أو التسجيل بالنسبة لنا.
4: نعم.
5: وتعرف الرسول عليه الصلاة والسلام هو سيد الحجاج. يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم، يقول من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه.
4: نعم. به أسامة أسامة نعم
5: لي.
4: خلينا قبل توا الحجاج يمشيوا تبارك الله في الطيارات
6: توا مش قبل صباح نور ساسي أسامة.
5: صباح نور خويا حسين،
6: صباح الخير
5: معقبلينا ونمشيو للحج وللعمرة احنا والسادة المستمعين.
4: اما نتصور في التاريخ الاسلامي والتاريخ بصفة عامة فمش كنمشي على سقيه
6: ما نصورش من بلدان المغرب، لانه قبل حسب متابعت شوية المسارات الحجيج كانوا يجيو قبل الحجاج متاع المغرب يتلموا مع حجاج الجزائر وحجاج تونس، يتلموا الكل في ليبيا يخرجوا مع بعضهم غاديك يمشيو قافله واحده، لانه ما تنساش قبل ما كانتش الدنيا كما تو، فما حرس وفما شرطه، فما قبل كانوا فما قطاع تاع طرق، وكانت فما بالحق كانوا يتلموا مع بعضهم.
4: فما هادش عندك
6: فما اي فما بعض الحكايات هذيك كانوا يتلموا مع بعضهم باش ينجموا يعملوا كلي نوع من اللحمه، وكانت حاجه باهي كانت محليه انه يتلموا العبيد الكل، وكانت فيها برشا مشقه، لانه مثلا الموسم تاع الحج كانوا يخرجوا له قبل برشا مع السي وسام سيد العارفين يعطينا بعد مثلا هما باش يحجوا مثلا في كيما الحال نقولوا مثلا في جوان، في اول جوان نقولوا مش ما يقولوا جوان، يخرجوا من فيفري ولا من مارس باش نجموا يتلموا الكل ويلقاو الوقت باش نجموا يعملوا الرحله نتاعهم، ورحلتهم تعدي ولا قداش من بلاد وفيها تجاره، توا بالطياره لحظه تكون موجود.
5: في واقع الأمر خويا حسام والسادة المستمعين الكرام، الحج كما تعرفوا الكل كونه كان بوسائل أخرى مختلفة على الحال، وكان النسمات وكانت الشوق اللي يهز المؤمن باش يعمل ويزورك البقاع المقدسة تبدأ تحرك فيه ويهزوا الشوق ويهزوا الوجدان.
4: قبل السفر كان على الدواب،
5: كانوا على الدواب، وفي بعض كان من شدة الشوق يمشي على الأقدام، ولكن الله سبحانه وتعالى يطوي له الأرض. وكانوا المؤمنين كان كما قال سيدي حسام كانت قوافل تجي وتلم بعضها باش قطاع الطرق ما يسرقوهمش، وكانوا يتونسوا بعضهم وكانوا يبقوا عام، وكان اللي يخرج حاج يخرج مودع ما يخرجش على أساس العودة، وفيها
6: يودع عيلته كله كذا يقول له على بيت شكون يعرف.
5: عديد من الحجيج انتقل إلى فضل الله وأكرمه الله بالانتقال في البقاع المقدسة، وكان من العائلات اللي التوى موجودة في الحجاز هي عائلة التونسي، كانوا هما توانسة ومشاو الغادي وكرموا حباب ربي وأصبحت عائلة من الأشراف تتسمى عائلة التونسي، هما مطوفين، والعائلة هذه مشاو قبل بالقوافل، ثم جي الباخرة، الباخرة هذه تخرج من المغرب إلى الجزائر الشقيق ثم إلى تونس ثم إلى ليبيا وترسو في مصر. مصر العظيمة، وكانت الباخرة تضم تقريبا 900 شخص، يعني على كل دولة ثم تقريبا 200-300 شخص، لأنه الحج أولا كان مكلف وكانت الأعداد قليلة.
4: شو كان مكلف حتى توا مكلف؟
6: إيه هو
4: ربما أكثر توا.
5: لكن قبل كان المؤمن اللي يقصد ربي للحج يحصل كما يقولوا الصابة متاع القمح بالنسبة للشمال، الصابة متاع الزيتون بالنسبة للسواحلية، صابة التمر بالنسبة للجنوب. كان ربي يهيئ لهم أجواء طيبة ويهيئ لهم أرواحهم وأجسادهم باش يقوموا بفريضة الحج. وبطبيعة احنا مناش بتحكيوا على المناسك، المناسك حكاوا عليها السادة الأئمة والسادة.
4: لا أسامة خليني الحجاج منين يجيوا مثلا من أبعد المسافات؟
5: في واقع الأمر الحمد لله
4: معناها اللي ينوي الحج قبل عقود، قبل مئات السنين من الآن يعني.
5: نعم.
4: يجي من الهند مثلا.
5: هو حسب انتشار الإسلام، لأنه يعني انتشر الإسلام حتى في الصين على طريق الإسلام التجاري، وانتشر الإسلام في أفريقيا الصحراء، وانتشر عن طريق التصوف الإسلامي وعن طريق الطرق الصوفية والحمد لله. وقتها بطبيعة هما يعرفوا ما هي أركان وما هي أركان الإسلام، ثم ما هي قواعد الإسلام اللي هي خمسة كما يعرفوا السادة المستمعين.
4: نعم.
5: من جملتها فريضة الحج.
4: خلينا من هذا، خلينا مش نحكيوا على المناسك ولا الفريضة، نحكيوا على الرحلات. الرحلات
6: على الناس من جي معتمنا بعض الأماكن، نقولوا مثلا الحجاج متاع ماليزيا، الحجاج متاع اندونيسيا، الحجاج متاع الصين،
5: على الأقدام وكانت على الدواب، وكانت طبعا عندهم وسائل. وقتها طبعا الأجساد كانت مهيئة لتلك
4: تقريبا يعني الرحلة كانت ساعات يلزمها 6 أشهر هكا.
6: في وقت مش أكثر.
5: في الحبيب لما يخرجوا من العيد، عيد الإضحى، وقتها يتهيئ الحاج ويسلم على أهله ويسلم على عياله، وقتها تتهيئ القوافل باش يترافقوا مع بعضهم، لأن تقريبا يجب عام كامل باش يتنقلوا من مكان إلى مكان.
4: ويهز معاه المؤونة اللازمة كذلك.
5: يهزوا المؤونة ويأكلوا في الثنية بطبيعة. كما قلت لكم هي الحج يعني هو مسافة طويلة أولا.
4: نعم.
5: ثم المناسك، ثم حتى زيارة المدينة، لأنه من الكعبة إلى من المكة إلى المدينة 420 كيلومتر تقريبا.
4: نعم.
5: وتعرفوا مليح أن زيارة المدينة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام لازم ولابد، هي في قلوبنا، لأنه الشوق يهزنا إلى حضرة الرسول عليه الصلاة والسلام.
4: نعم.
5: كنا نعرف سي الحبيب أن الحج في عشرينات القرن الماضي كما قلت كانوا يبعثوا مطوفين من الحجاز يأخذوا أفاضل الناس، كل واحد عنده عائلة ويمشي إلى تونس، إلى الجزائر، إلى المغرب، عنده عائلة. مثلا بالنسبة لتونس كان فيها الشيخ محمد خليل صبحي وهو من أفاضل الناس، كان هو يلم الحجيج ويتهيئ معاهم.
4: وين يلمهم؟ وين يلمهم؟
5: يتلموا في تونس العاصمة بطبيعة، وكانت الأعلام والأعيان متاع تونس العاصمة يستقبلوه ويشموا عليه ريحة البقاع المقدسة ويجلوه ويكرموه، ويتهيئ وياخذ القوائم متاع الأسماء ويجهز هو فريق عمل غادي يتسمى المطور.
4: نعم.
5: وإلا المرافقين. وطبعا كان المكلف بالجمهورية التونسية في المدينة المنورة واحد اسمه الشيخ محمد حلابة، كانوا من أفاضل الناس، ولازالت الحمد لله تونس تحظى بمحبة أهل السعودية، وإحنا الحمد لله وين نمشي ونمشي وإحنا منارات، منارات علم ومنارات سلوك حسن.
6: بالله سي أسامة عندي سؤال، نعرفش بالنسبة للتو نعرف وزارة الشؤون الدينية هي اللي تكفل معتها بالحجيج متاعنا، وكيف تمت حتى اللي ما يعرفش يبعث معهم مرافقين باش يوريهم المناسك نتاع الحج وكل شيء، قبل شكون اللي كان يتكفل معناتها بالحجيج؟ نحكي الحجيج التونسي.
5: هاني قلت لسيادتك هو شخص حجاجي،
6: هي مبادرات هذه اللي سميتهم انت مبادرات فرديه.
5: مبادرات لا مش هذا داخل في اطار الترتيب للحج بالنسبه للجمهوريه التونسيه. الشيخ محمد خليل صبحي يجي خصيصا وياخذ القوائم ويفرحوا به علماء الزيتونة، ويعمل إقامة مدة تقريبا 10 أيام، بعد يرجع باش يهيئ الإقامات في المدينة ويهيئ الإقامات في مكة ويعملوا الخياب ويحضر هو فريق عمل غادي.
6: المبعوث الرسمي للحج نجم نقولوا.
5: بالضبط صحيح. وهذا كانت الحمد لله الحج دائما وبدن كانت فيه ترتيبات خاصة، وفيه من ينتقل إلى فضل الله ويدفن هناك، يدفن في البقيع أولا يدفن في مكة بطبيعة.
4: ثم حجاج عند العودة إلى أهله وإلى بيته يستقبلوه بالزغريد وبالأفراح.
6: أي أنا نتفرج البارح في فيديو هو ماشي يعملوا له نوع من تقاليد خاصه للحاج قبل ما يمشي.
4: أي.
6: يظهر لي تيبوا له عصيده ولا حاجه هكا ولا بسيسه ولا
5: خويا حسام وسي الحبيب تعرفوا مليح ان بكلنا ان نسافروا ونزوروا دول عديده ونزوروا اقصى البلاد امريكا اليابان الصين، لكن سفرة الحج تبقى اولا اداء فريضه وواجب وتلبيه لطاعه الله ونداء الله، وايضا عندها خصوصيه لانه الذاهب الى الحج هو يلبي نداء الحق، وبالتالي لازم في التوديع ثم فرحة، ولازم في الاستقبال ثم فرحة، ولازم ثم صغاريد، ولازم ولابد ثم ذبيحة، ولازم ولابد ثم إنشاد، والناس تحتفل وتصرف والناس تجي تسلم عليه. تعرف الحج الأول صار السنة 9 من الهجرة والرسول ما مشاش فيه يا سيدي الحبيب، مشي فيه سيدنا أبو بكر. ووقتها الرسول عليه الصلاة والسلام يغزر إلى سيدنا عمر يقول له يا أخي لا تنساني من الدعاء، والرسول عليه الصلاة والسلام حج حجة واحدة في تاريخه
4: كما توا الحجاج نتوانسا نقول لهم ما تنسوناش في الإذاعة
5: طبعا ما
6: ينسوناش
5: الدعاء ويسلموا على الرسول ويدعيوا لبلادنا باش ربي يحفظ بلادنا ويحفظ أولادنا. وطبعا الرسول كما تعرفوا اعتمر 4 مرات، لكن حج حجة واحدة اللي يعرفوها السادة المستمعين والناس الكل.
4: نعم.
5: هي حجة الوداع. احنا الايام هذه كلها سي الحبيب فيها ايام التشريق وفيها ايام التكبير وفيها محبة ربي والرسول، ولازم ولابد نكثروا من الدعاء لأهلنا وولادنا ولبلادنا العزيزة باش نحطوها في قلوبنا. ومرة من المرات ربي يشوف النادرة هذه ما احلاها.
4: نعم.
5: المأمون ولد هارون الرشيد جاه واحد فقير الحال هزوا الشوق الى الرسول وهزوا الشوق باش يقوم بالحج. قالوا يا أمير المؤمنين راني فقير الحال وحالتي حليلة ولكن هزني الشوق وهزني المحبة باش نمشي للحج. قالوا سقط عنك الفرض. قالوا جئتك مستعطيا لا مستفتيا، حرك روحك واعطيني الفلوس خليني نمشي نقوم بفريضة الحج.
4: نعم.
5: هذه نادرة صارت مع المأمون، يعني لما الشوق يحرك المؤمن فالشوق هذاك ما ينجم يوقفه إلا
4: نعم. زيارة
5: وأداء
4: شكرا
5: وزيارة سيد الوجود. نعم. صلى الله عليه وسلم.
4: شكرا أسامة مداني، سعي مشكور إن شاء الله وذنب مغفور لكل الحجاج التوانسة أولا بطبيعة وكل الحجاج اللي جايين يزوروا بيت مكة من كل جهات العالم. شكرا لك وأوقات طيبة.

0: موعد الأحد.
1: يا تونسي أعرف بلادك،
2: يا تونسي
0: أعرف بلادك
2: مع المنجي بورجو.
0: مع المنجي بورجو.
2: الوقت الآن في تونس 10:42. منجي بورجو صباح الخير.
3: الحبيب أشرقت الأنوار.
2: أهلا وسهلا
3: بيكم بصيح وسام. هاو هل هلالو؟
4: أي طبعا سيرون جيرام.
3: ما شاء الله عليك، يعطيكم الصحة وتحية لكل أوفياء الوطنية في كل مكان.
2: تحية ليك أنت أيضا،
3: بارك الله فيك، يعطيك الصحة.
2: نعم، وين نمشي؟
3: سي الحبيب توه نعم. في الحقيقة بمناسبة شهر التراث، ما يخفاكش
2: أي.
3: البلاد التونسية قاعدة تحتفل بالتراث في كل مكان.
2: صحيح.
3: ودور الثقافة
2: نعم
3: قاعدة تساهم بقسط كبير في المعارض نتاعها اللي هم تقريب أهم المعالم والمواقع.
2: صحيح. أنا أخيرا زرت دار الثقافة برشيق في الباهو نتاع الدار، فما معرض نتاع بعض القصور التاريخية كما قصر الوردة وقصر السعادة وقصر خير الدين. يعني
3: ملس الحبيب
2: أي.
3: خلينا نقترح عليك أنا وعلى السيدات والسادة أوفياء الوطنية
2: نعم.
3: قصور وإقامات منوبة
2: به،
3: وهي راه في الحقيقة عديدة في الحبيب،
2: يعني في منوبة تحديدا في المنطقة هذيك،
3: في منوبة هي في منوبة يفوق عددها راه 30، ربما ما نتصوروش الشيء هذا. ونعرف توا اللي برشا مستمعين باش يقولوا بالله علاش منوبة والقايل، لأن أغلبها سي الحبيب اللي وهي تم تشييدها في أواخر القرن 18 وبداية القرن 19، يعني في عهد حمودة باشا
2: نعم،
3: اللي هي فترة متاع رخاء اقتصادي ومتاع سلم اجتماعي. وكانت منوبة وقتها سي الحبيب
2: نعم
3: منتزه فلاحي حقيقة نجم قوله يعبق برائحة الأزهار والأشجار الباسقات.
2: إن شاء الله ترجع منوبة كما هكا،
3: وهو كذلك
4: هي مازالت راهي للامانه معناتها احنا ما نربطوش منوبه، معناتها انها منوبه سنتر معناتها المدينه.
3: لا لا مازالت الاقامات هو باش نقولوها توسيع،
4: يعطيك الصحه.
3: اما على كل حال قبل ما سي الحبيب نقدم لك بصفه سريعه وبرقيه بعض القصور ثم ناخذ ربما مثال ونعطيه قدره، نحب نقول ان وجه الشبه بين كل هذه الاقامات والقصور، اقامات البيات بالطبيعه، وجه الشبه هي الهندسه نجم نقولوا ذات الطراز الأندلسي على خاطر فيها المربعات الخزفية، والمغربي على خاطر فيها هيك النقش حديدة، مع بعض أيضا التأثيرات المعمارية الإيطالية المتمثلة في الأساس بالرخام وبالنوافذ الطويلة.
2: توا منجي بورجو سميلي توا، أنت قلت لي 30 تقريب قصر في منوبة، سميني بعض القصور.
3: خليه قصر الوردة ونعطوه التفاصيل نتاعه. من سميلك مثلا قصر العربي زروق
2: أي.
3: اللي هو كان وزير أول لمحمد باي، واللي الآن سي الحبيب تم توظيفه، وهذا مثال لأهمية استغلال هالقصور هذية، تم توظيفه كمركز للتكوين في الإلكترونيك في الدندان.
2: أي.
3: ثم مثلا قصر علي زروق، احنا نقوله قصر الهداية، هذا كتو جزء منه مقر ولاية منوبة، والجزء الخلفي متاعه
2: أي.
3: مدرسة الراهبات المسيحيات اللي نسميوها الناس ونسميوها
4: البباسات.
2: أي.
3: أي. ثم القصر السعيد سي الحبيب،
2: أي وهو مركز ثقافي كذلك.
3: أي هذاك تيمنا سماه صدق باي بالسعادة، وتم تحويله مش كان للآثار في الأول سي الحبيب، تم تحويله إلى مستشفى هذاك. ثم في الثمانينات ألحق بوزارة الثقافة وحولته كما قلت سيادتك إلى مخزن لمقتنياتها وكورشات لسيارة الأرض. ثم قبة النحاس سي الحبيب،
2: أي طبعا،
3: اللي هي الآن على ملك الخواص وتنظم فيها الاحتفالات المختلفة، وسميت بقبة النحاس لأن فيها كان في الوسط قبة هامة وكبيرة
2: من النحاس
3: تحمل النحاس
2: نعم.
3: ثم سي الحبيب قصر مراد باي اللي برشا ما يعرفوش، وهو الآن مقر سمحني سجن النساء.
2: أي.
3: ثم قصر المصمود اللي بجنبه مقابله من جهة أخرى من سكة المترو، واللي تم فيه تصوير فيلم صمت القصور. ثم قصر بلدية الدندان. أنا حبيت في الحبيب واحد من القصور اللي نجم يلخص كل تقريب الإقامات والقصور متاع جهة منوبة من جميع النواحي، سواء كان في المعمار أو سواء كان في التوظيف، هو كان تسمح لي في وقت وزيز جدا مقدم قصر الوردة.
2: علاش اسمه الوردة؟
3: وردة لأنه هو وردة كما كنا نحكيه، وفي جماله تشوف حتى في الهندسة المعمارية متاعه، موجود في وسط منوبة. كيفاش نجيه سي الحبيب؟
2: نعم،
3: كانك تحب تجيه عن طريق القصر السعيد مرورا بمستشفى القصاب
2: نعم،
3: ولا كانك تحب تجيه من الدندان مرورا بواد قريانة.
2: اي
3: القصر، القصر كان يتسمى قصر الورده ولكن يتسمى البرج الكبير، تبنى عام 1798 كيف كيف كما قلنا في عهد حموده باشا.
2: نعم.
3: والهندسه نتاعو تنتمي الى الطراز اللي نجم نقولوا الاندلسي المغربي كما قلنا، بطبيعة مع بعض التاثيرات المعماريه الايطاليه. حيطانه كلها سي الحبيب مغلفه بمربعات الخزف المزخرف.
2: نعم.
3: وبالرخام وبالفسيفساء وبالمجصصات، احنا نقول المجصصات هي في الحقيقه نقش نقش حديده. كيف وجد كيف المعالم الاخرى سي الحبيب تم توظيفه عده مرات، هاو باش نقول لك كيفاش. في الاول سي الحبيب كان راهو مركز اصطياف للعائله الحاكمه، ما قلنا منتزهات هي ولا.
2: نعم.
3: ثم اصبحت سكنه لاقامه فوج المدفعيه، ثم سكنه لاقامه الخياله، هذا انطلاقا من عام 1841.
2: نعم.
3: وفي فترة الأربعينات والخمسينات والستينات من القرن التاسع عشر الضباط الأوروبيين اللي كانوا ما يجيوا لتونس يدرسوا في المدرسة الحربية ببارد وسي الحبيب كانوا استعملوه، واستعملت القوات الفرنسية مقرا لقواتها انطلاقا من سنة 81.
2: نعم.
3: وكذلك جيوش المحور الحلفاء كي جاوا في الحرب العالمية الثانية واستعملته. ومنذ بداية الاستقلال نجم نقوله استعمل قصر الوردة مقرا لإدارة اللباس والتمويل، ولكن وزارة الدفاع من عام 77 اعتبرته متحف. بالله سي الحبيب في الغالب نحن الكلنا رانا نقوله متحف،
2: صحيح
3: لازم نقوله متحف.
2: متحف.
4: نعم. متحف. متحف خطأ شيء عوي.
3: نعم المتحف العسكري الوطني. توا سي الحبيب في ثواني فقط نحب نحمل السيدات والسادة أوفياء الوطنية في زيارة افتراضية للمتحف هذا، يتسمى المتحف العسكري الوطني. يتكون من ايش سي الحبيب؟ يتكون من 15 نجم نقولوا قاعة. القاعة الأولى توجد على اليمين المتحف لحد ما يدخل، فيها ما يعرف بالدريبة قديما.
2: أي.
3: هذه توا قديما كانت مقر للمحكمة سابقا، وتوا مخصصة لمعروضات الفترة القرطاجية.
2: نعم.
3: فيها خرائط وفيها مجسمات من البواخر الحربية والنصب. القاعة الثانية سي الحبيب،
2: نعم،
3: تقدم القدام شوية، هي عبارة على مقصورة فيها لقاء فترة الفتوحات الإسلامية. نزيد نمشي وعلى اليسار القاعات ثلاثة أربعة وخمسة، هذيك لعرض قطع حربية ورسوم زيتية نجم نقوله تعود إلى فترة الحكم العثماني والحسيني. أما القاعات اللي بعدها سي الحبيب من ستة حتى الأربعتاش وفيها حاجة كبيرة ياسر سي الحبيب. أولا من الناحية المعمارية هي بيوت بالقبوة المعكوس، هاك الفوت كروازي هذيك، وتزخر كلها بمعروضات النجم يقولوا تتعلق بنشأة الجيش الوطني سنة 1956. والقاعة 15 والأخيرة على يسار المدخل الرئيسي للمتحف، هذيك سي الحبيب مخصصة للأسلحة النارية والبيضاء التي يعود استعمالها تعرف الوقت سي الحبيب إلى القرن التاسع عشر.
2: نعم.
3: لا سيما وقت الجيش التونسي شارك في مع الإمبراطورية العثمانية في الحرب ضد روسيا.
2: نعم.
3: حبيت نقول لك حاجة سي الحبيب ربما تخص المتحف هذايا، تعرف قداش فيه؟ في قرابة 23,000 قطعة على شكل سلاح أبيض أو ناري أو رسوم زيتية أو نماذج لمعارك ونماذج من قطع بحرية حربية ودروع ومدافع وأسلحة.
2: إذن ثم ثراء كبير في المتحف.
3: حاجة كبيرة ياسر. هي الطيارة اللي استعملت اللي استعملها الجيش التونسي موجودة في الباو قبل ما تدخل لها.
2: نعم.
3: نحب ننهي سي الحبيب بحاجتين. الحاجة الأولى نجم نقولوا المعلومات المفيدة الموجودة في المتحف هذايا، لأنه فيه مركز توثيق وفيه مقر اللجنة الوطنية للتاريخ العسكري التي من مهامها اليوم مراجعة برامج التاريخ العسكري وتحيينها. ونحب نقول للسيدات والسادة المستمعين راهو والزوار راهو يفتح كل يوم ما عدا نهار الاثنين من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الرابعة مساء، وينجموا معناتها الزوار يستفيدوا بكل ما يوجد فيه. راهو المتاحف نتاعنا سي الحبيب راهو فيها ثروة كبيرة ياسر، يلزمنا نمشيو لها، يلزمنا نشوفوها باش نزيدوا نتشبعوا بتاريخنا وما فعله الأسلاف.
2: صحيح. نعم. باش نسألك سؤال، توا قصر الوردة العربي زر وقصر الهداية كما كنت تذكر مدرسة الراهبات، القصر السعيد، مراد باي، القصر اللي فيه توا بلدية الدندان، علاش قمت تنحاس ملك خاص توا؟
3: لا هي مشكلة هي ملك خاص برك. ثم جزء كبير ياسر تم التفويت فيه اشتراه العائلات قصر المصمودي راه هو اشتراه الوزير الخارجية محمد المصمودي سابقا.
4: شراه مشكون من الورثة من الدولة مشكون؟
3: لا لا شراه من الورثة اللي هم ورثة البيات
2: هما هو من المفروض من المفروض
3: واحد سي الحبيب
2: سيلمونجي
3: نعم تفضل
2: شكرا. من المفروض أن الدولة هي اللي تقتني وتحافظ عليه. مثلا نعطيك مثال تو معقول واحد يمشي يشري دار ابن خلدون حتى كان عنده المليارات
4: صحيح
2: ما يلزمش الدولة تبيع له
3: اي هذا كما فيها رمزيه
4: ولا قبة الهوية كما يصير في قبة الهوية
3: محمد عربي زروه سي الحبيب راهو بناء ثلاثة قصور ووزعها على اولاده واولاده في وقت من الاوقات اولاد اولاده فوتوا فيها فهمت كيفاش هي هو ملك خاص تعرف شنو هو جاب المداخيل شكون من مداخيل صحيح واغلبيتها من مداخيل القرصنه راهو سي الحبيب اغلبيتها من تنجم تقول من مداخيل البلاد لكن كانت على ملك البيات في تلك الفتره يعتبروها هم ملك خاص بهم.
4: هو الناس المنجب ليبا ونختم بالكلام هذا انت يعطيتنا لمحه ما اللي لاحظت انه اغلبهم قصور حسينيه فما حاجه نعرف انه فما قصور حفصيه ما زالت موجوده في تونس قصور حفصيه من عهد الدوله الحفصيه
3: هي طبعا هي
4: مرجع حكينا عليه
3: مازال ولكن في حاله متداعيه جدا هذوكم
4: تعرف تعرف في, في في الجزائر شقيقه عاملين متحف اسمه متحف باردو اللي هو المتحف مبني على قصر من القصورات تاع واحد من الامراء الحفصيين اللي مشاو للجزائر معناتها كيفاش حافظوا على الموروث وكذا
3: استورد وهز نجم نقول النمط المعماري هز
4: النمط المعماري التونسي اللي هو اصلا معناتها الامير الحفصي التونسي مشى بنيه على النمط المعماري التونسي بنيه غاديك بعد ولا متحف من المتاحف
2: على كل منجي بورغو رحله ممتعه مع هذه القصور وان شاء الله في الحصص القادمه بطبيعه تأخذنا إلى معالم أخرى في بلادنا
3: إلى اللقاء
2: شكرا
5: أنت ولا بلاش
2: حسام أنت
4: إيه نعم
2: أنت
4: فهم غيرك أنت لا عنده كلمات جميلة جدا هذه خليتها

انت النشوة والكاس غرامي هو انت، انت النشوة والكاس غرامي هو انت، على جالك ننسى الناس ما نفكر كان فيك.

0: اسيرك اذ ظلمتي ولا انا اسيرك اذ ظلمتي ولا انت انت
1: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية. الإذاعة الوطنية،
2: الإذاعة الوطنية
1: تونسكم
2: معكم وين ما كنتم،
1: وين ما كنتم.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، تحية متجددة، أهلا بكم إلى هذا المعدل الإخباري. وزارة الصحة تؤكد أنها تتابع بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والهيئات الصحية الدولية المختصة تطورات الوضع الوبائي المرتبط بفيروس هانتا، مشددة على أنه إلى حدود هذا التاريخ لم يتم تسجيل أي حالة في تونس. والوزارة تؤكد في بلاغ لها أنها تواصل متابعة الوضع الصحي العالمي وتعزيز منظومة اليقظة الصحية والترصد الوبائي والاستعداد والاستجابة، خاصة عبر نقاط الدخول والمصالح المختصة، بما يضمن الكشف المبكر والتعامل السريع مع أي تطورات محتملة. كما أوصت وزارة الصحة المسافرين بالالتزام بالتوصيات الصحية العامة أثناء السفر واحترام قواعد حفظ الصحة وتجنب ملامسة القوارض أو فضلاتها والاتصال بالمصالح الصحية في حال ظهور أعراض حمى أو ضيق تنفس بعد العودة من مناطق يعرف فيها انتشار هذا الفيروس. قافلة صحية متعددة الاختصاصات تحل اليوم بمدرسة بطحاء السوق بالجريسة تقريبا للخدمات الصحية للمواطنين. المدير الجهوي للصحة بالكافة دكتور منصف الهوانية:
4: في مدرسة بطحاء السوق قافلة متعددة الاختصاصات تضم تقريبا 11 اختصاص، من ضمنها طب العيون، أمراض القلب والشرايين، أمراض المعدة، أمراض النساء والتوليد، طب الأطفال، طب الأسنان، طب النفسي، طب الشيخوخة، طب العام، الأمراض الصدرية، تقصي سرطان الثدي وعنق الرحم، وذلك في نطاق صحتك تهمني. بالتالي احنا ان شاء الله الابواب مفتوحه بالمدرسه لكافه مواطنينا بمعتمديه جريسه والمعتمديه المجاوره للتمتع بعيادات مجانيه للاطمئنان على صحتهم وكذلك متابعه الحاله الصحيه اللي تستحق المتابعه وقت الكشف عنها.
3: لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب تستمع غدا إلى خبراء في القانون حول مقترحي قانونين لتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية وتنقيح القانون عدد 52 المتعلق بالمخدرات. الاحتياطي الصافي من العملة الصعبة يغطي 105 أيام توريد إلى التاريخ 15 مايو الجارية وفق المؤشرات النقدية والمالية الصادرة عن البنك المركزي التونسي. ختاما وفي العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلوح عبر منصته تروث سوشيال بتصعيد عسكري محتمل ضد إيران، نشرا صورة لسفينة حربية في مضيق هرمز معلقا بعبارة الهدوء ما قبل العاصفة، وذلك في ظل جمود المفاوضات السياسية. المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية يقول إن تكرار أي حماقات من واشنطن للتعويض عن فشلها في الحرب سيؤدي لرد أشد قوة، وإذا نفذ ترامب تهديده بحق طهران فسيوجه مصالح أمريكا وجيشها سيناريوهات هجومية مفاجئة. حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز تشهد تراجعا حاد جراء صراع، وطهران تكشف عن مباحثات مع دول أوروبية لتأمين عبور سفنها. ختم هذا الموعد الإخباري، للقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
5: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟ في الطريق إلى موعد الأحد،
1: وكن في الطريق عفيف الخطى،
5: شريف السماع، كريم النظر،
1: وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر.
5: عندما يأتي موعد الأحد
1: يأتي ومعه صاحبه.
5: موعد الأحد لقاء أسبوعي منوع من 10 إلى 1 بعد منتصف النهار،
1: يعد ويقدمه حبيب جغام.

0: يا ست قديش الساعة قولي لي قديش الساعة
1: محمد سلمان يا ست قديش الساعة
0: قديش الساعة لو حامل ساعة ما سألت وحيا

قصدي عرق الخطواتك ولا اعرف يوم ملاقاتك مش قصدي عرق الخطواتك ولا اعرف يوم ملاقاتك في عندي موعد وحياتك

حامل ساعة ما سألتك باردون كاني زعلتك لو حامل ساعة ما سألتك باردون كاني زعلتك أولت مبارح فهمتك بعت الجاكيت والساعة يا ست يا ست

الساعة 7:05 مواعيد إياتي تمسي، الساعة 7:05 عالباب موقف لي التاكسي، وبخامس لي راتي الساعة يا ست، والله يا ست يا

0: يا ست قديش الساعة؟ قديش الوقت حسام؟ توا ال11
1: ترك ال11 8 دقائق.
0: 8 هذا، تعرف محمد سلمان راهو كذلك يغني، عنده أغاني خفيفة محبوبة، وهو مخرج سينمائي يعني لبناني،
1: مخرج زاده
0: مخرج سينمائي.
1: في الوقت هذاك يظهر لي في الوقت نتاعهم كانوا يعملوا عديد الفنون، يكتب يلحن يخرج كليبات يخرج افلام، مش خدم زاده مع نجاح سلام.
0: انت علاش ما تكتبش وما تلحنش وما تغنيش؟
1: وكنت توفر لا الغناء، لا الغناء عنده ناسه،
0: عنده
1: الكتابه عندي بعض المحاولات،
0: نعم.
1: الاخراج ان شاء الله.

0: التاريخ المعاصر والتاريخ على الاقل حتى القرن التاسع عشر عنده مؤلفات
1: صحيح
0: في تونس في الثوره والقمع والحاجات هذوك.
1: نعم.
0: هذا يظهر لي معناتها من كبار المؤرخين التوانسه من كبار المثقفين التوانسه. ان شاء الله ربي يتوفى.
1: توفى نهار الاربعاء اللي فات 13 من هذا الشهر يعني.
0: اي لا هو الحق تربي ابنته وزاره الثقافه وتقال فيه كلام باهي وتقال فيه معناتها من الناس اللي سمعته برشا من المثقفين. فما النخبه تعرف فما زاد حتى غير النخبه وغير الناس اللي ممكن مهتمين شويه معناتها بالثقافه ومهتمين بالتاريخ حتى المستمعين كما قلت عبيد رو ساعات سي الحبيب علاش اهميه الاذاعه معناتها في الحاجات كيما هكا. ينجم يكون انسان مؤرخ كبير ياسر، ينجم يكون مثقف كبير ياسر، ينجم يكون انسان عنده كتابات واسهامات كبيره على الاخر، اما معروف في المجال نتاعو.
1: كما الاستاذ محمد مسعود إدريس وهو أستاذ متخصص في المسرح، درس في مركز الفن المسرحي وكان في لجان جامعية
0: أكيد وراه مرجع معناتها معروف عالميا.
1: كذلك توفى هذه الأيام،
0: توفى إن شاء الله ربي يرحمه. أما الفرق ممكن بينه وبين سي خليفة أنه اللي كي تسمع في الإذاعة مشى الجمهور آخر، تعرف عن جمهور آخر.
1: صحيح.
0: هذيك الأهمية نتاع الإذاعة أنه تزيد تكبر أكثر الجمهور وتخلي الناس تسمعك أكثر وأكثر يمكن يوصل.
1: نعم.
0: وهذيك الفائدة نتاع المثقف في الآخر لأنه يتوجه لعامة الجماهير.
1: خليفة شاطر هو أستاذ بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، نال الدكتوراه مرحلة ثالثة من جامعة السوربون سنة 74 والمسيرة نتاعو حافلة بالنجاحات. معنا زميلتنا من قسم الأخبار وقسم الوثائقيات أحلام القاسمي. أحلام صباح الخير ومرحبا بك.
2: صباح النور سي الحبيب ليك والحسام وكافة مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية.
1: هذه فرصة باش نحييك أنت بصفة خاصة وزميلاتك وزملائك في
2: قسم
1: الأخبار. صحيح. وما تحضروه من أشرطة مهمة أو وثائق مهمة باش
2: هو العمل سي الحبيب في قسم الأخبار يختلف عن خلية الوثائقيات اللي هي قسم آخر. خلية الوثائقيات اللي أنا سنة لأول مرة ساهمت معهم بوثائقي.
1: صحيح.
2: اللي كان معناتها من ضيوفه راحل سي خليفة شاطر.
1: صحيح.
2: فقط حبيت إشارة نبدأ منه في تونتوم حكيتوا على السينما.
1: نعم.
2: ربما سي خليفة شاطر نعرفوه كمؤرخ وأستاذ في التاريخ المعاصر والحديث، ولكن مثلا اللي جمهوره أوسع اللي هو كان معناتها من محبي السينما. مثلا حسام قال نعاتوا وزارة الثقافة مش وزارة الثقافة كهو المكتبة الوطنية وأيضا الجامعة التونسية لنوادي السينما لسي خليفة شاطر الراحل كان أحد الأسماء المؤسسة وكان عضو فاعل في أول مكتب جامعي وأشرف مع سي طاهر الشريعة اللي هو أب السينما التونسية طبعا أشرف على تسيير الجامعة وساهم في ترسيخ حركة نوادي السينما ونشر الثقافة السينمائية.
1: حسام
2: هاو معلومة هذية وهذية ورد في نص النعي متاع الجامعة.
1: كذلك أحلام هو تولى الإدارة العامة لإدارة الكتب الوطنية من 97 إلى 2002 كذلك.
2: أي وأيضا المعهد العالي للتوثيق وأهم حاجة بالنسبة لنا نحن اللي هو انتمى للمؤسسة العريقة هذه مؤسسة الإذاعة التونسية وكان عنده برامج فيها.
1: هاو باش نسمعوا اللحن المميز لبرنامج وثائق تونسية.

0: وثائق تونسية.
1: صفحات تاريخية من إنتاج خليفة شطر.
2: في نطاق دراستنا لشخصية إبراهيم الرياحي، هالشخصية الشيقة، وقلنا اللي إبراهيم الرياحي هو عالم تونسي عاش في القرن 19، ولكن هالعالم هذا ذاع.
3: إذن هذه يعني فقرة قصيرة من برنامج هو، واللحن مميز مع تقديم بصوته الله يرحمه الدكتور خليفة شاطر، واللي سمعناها تقول وثائق تونسية أحلام هي زميلتنا القديرة الله يرحمها مليكة بن خامسة بصوتها اللحن المميز. نعم.
4: وثائق تونسية هو أنا جمعني حوار قبل 3 أشهر تقريبا براحل خليفة شاطر. كما قلت لك سي الحبيب، الإطار كان إعداد وثائقي. الإذاعة التونسية عملت سلسلة وثائقيات رمضان المنقذي،
3: نعم،
4: اللي كان بعنوان حماة وطن،
3: نعم،
4: مخصص للشخصيات

0: الوطنيه اللي ساهمت في الاستقلال وفي المرحله هذيك الكل. الشخصيه اللي انا محور الوثائقي نتاعي الطاهر بن عمار اللي هو موقع وثيقه الاستقلال.
1: نعم.
0: في رحلة البحث طبعا تكون رحلة بحث مطولة عن المراجع اللي تنجم تثري الوثائقي متاعي، من أهم الأسماء اللي كان لازم تكون مرجع بالنسبة لي سي خليفة شاطر الله يرحمه، اللي هو عمل دراسة بيوغرافية على الطاهر بن عمار عام 2010.
1: نسمع أحلام معاك جزء من
0: الوثائقي ونرجع نكمل نحكيه على ظروف الحوار معه. تفضل.
2: وبخصوص اختيار الطاهر بن عمار لقيادة التفاوض، يضيف المؤرخ خليفة شاطر في شهادة نعتز بتضمينها، فرغم ندرة ظهوره وحواراته في مرحلته العمرية الآن، إلا أنه استقبل بالترحيب طلبنا بأن يحدثنا عن الطاهر بن عمار الذي كان قد خصه بدراسة بيوغرافية.
3: بورقيبة هو اللي اختاره المناقشة خاطر عنده ثقة فيه، وكان المرحوم الطيب المهي هو صلة ما بين بن يوسف اللي كان في جنيف وبورقيبة كان في بازلون في فرنسا وحكومة طاهر بن عمار. طاهر بن عمار لعب دور سياسي.
1: نعم. إذا هذه فقرة.
0: نعم. لو تلاحظ سي الحبيب اللي أنا ما أنت حبيت إن نوضح اللي هو استقبل بالحق الحوار بالترحيب.
1: نعم.
0: رغم معناتها الفترة العمرية ورغم كان تعب شوية.
1: صحيح.
0: لكن وقت اتصلت به رحب بالحوار وقت اللي سمع معناتها الإذاعة الوطنية. وحتى وقت اللي وصلت للدار والسيدة اللي استقبلتنا عند الباب الخارجي كانت مستغربة، قالت لي استغربنا كيفاش واثق على حوار معناتها تعب شوية وكل، أما راهو فرحان بيك.
1: لا هو الحقيقة كريم معنا، أنا سجلت معاه
0: أنا آخر حوار معناتها كان معاه.
1: صحيح.
0: في معناتها في الصالون استقبلنا.
1: نعم.
0: هو والسيدة زوجته، كان حوار مميز رغم اللي معناتها كان كما قلت لك بدا عليه تعب شويه، فما حاجات هكا تذكرهم حاجات اللي تجاوزناهم.
1: لا هو احقاقا للحق احلام لطيف جدا
0: جدا
1: يتعامل باخلاق عاليه.
0: باخلاق عاليه. نعم.
1: صحيح. انا الاول عطاني في مرات عديدة لقاءات معه، وإن شاء الله في فرصة قادمة نقدم آخر لقاءاتي معه في الإذاعة تقريب 10 سنوات. نشير أحلام أنه الدكتور المؤرخ الله يرحمه سي خليفة شاطر تولى الإدارة العامة للمركز الثقافي الدولي بالحمامات عام 78.
0: نعم.
1: وكذلك كما ذكرت أنت المعهد الأعلى للتوثيق ودار الكتب الوطنية، كان رئيس لجنة استراتيجية الترجمة من أجل الحضور الثقافي التونسي في المشهد الثقافي العالمي من 2008 إلى آخر سنوات. ومن أهم مؤلفاته نذكر التبعية والتحولات ما قبل الاستعمار بتونس، ترجمة إبراهيم بالقاسم، الثورة والقمع بتونس في القرن 19، كذلك كتاب عن جامع الزيتونة، ومؤلفات عديدة وعديدة جدا.
0: ومؤلف عن الطاهر بن عمار اللي هو كان موضوع حوارنا.
1: نعم.
0: وقت الحوار بقى حكى لي على ظروف كتابة المؤلف هذاك اللي هو كان بتنسيق من ابن الطاهر الراحل الطاهر بن عمار خالد بن عمار.
1: نعم.
0: الابن الأكبر للطاهر بن عمار اللي كانت عنده جلسات مع سي خليفة شاطر، وكان متأسف شوية اللي خالد بن عمار توفاه الأجل قبل ما يشوف الكتاب هذاك، ثمرتك الحوارات واللقاءات.
1: صحيح.
0: مع سي خليفة شاطر.
1: نسمع
0: لحظة بركة في وسط الحديث تذكر الإذاعة طبعا، مرور بالإذاعة وإدارة المكتبة الوطنية وحكي على البرامج اللي أنتجهم ونسمع التسجيل. تفضل.
1: تفضل.
3: المكتبة الوطنية أنا قالوا لي ما لا خليفة شاطر، دونك سموني أنا وقتها مدير المكتبة. وقتها المكتبة الوطنية كانت في البلاد العربية وأنا اللي أشرفت على البنية نتاع المكتبة الوطنية العالية. أنا موضوع تأسست الإذاعة النداوني مش عملت حصة مع حمادي عزيزة اسمه ثقافة حية، مدور مع حمادي عزيزة من وحدي، أعطوني حصة اسمها حياة ثقافية. الحصة الأولى فيها عز الدين المدني وخالد بليتلي، أعطوه حصة الشباب، قالنا كل واحد يخدم على روحه برا فترة التجربة. قعدت برشا في الإذاعة لحالية عبد العزيز قاسم، عملت حصة اسمها وثائق تونسية.
1: صحيح. يعني هنا سمى البرنامج اللي كنت نسمعه وأنا صغير يا أحلام ثقافة حية مع محمد عزيزة. ونقول لك حكاية طريفة، كان يقوم ببعض الجولات في مراسم الفنون التشكيلية في تونس العاصمة. ونتذكر أنه كان ديما يتحدث على الرسامين منهم الرسام البغدادي شنيتر اللي يعيش توا في بوغرارة في الجنوب التونسي، وكنت معجب بطريقة تقديم خليفة شاطر للضيوف متاعه وللبرامج والمتابعات الثقافية. وكان يعجبني كذلك لما يقول البغدادي شنيتر، يعجبني الاسم نتاع سي البغدادي.
4: الاسم عنده وزن، عنده وقع خاص في الوزن.
1: تحية لسي البغدادي شنيتر في الجنوب التونسي في بوغرارة اللي قاعد يسمع في الإذاعة يتبع في البرامج. نعم
0: نعم، يعطيك الصحة سي الحبيب، أنت تعلمت من جيل هذاك ونحن نتعلموا منكم أنتوما، وهكذا هي مش على نتنقلوا. ما شاء الله الإذاعة التونسية ولادة، وجيل يتعلم على جيل، وهذا الكل يقعد وثائقيات ومدارس لنا نحن إن شاء الله.
1: يعطيك الصحة أحلام، تحية ليك مرة أخرى، نقول لك شكرا، ومن خلالك نحيي كل زملائي وزميلاتي في الأخبار وفي الوثائقيات، كل الزملاء في الإذاعة التونسية مش كان هنا في تونس، كذلك في داخل الجمهورية، في المستير، في قفصة، في الكاف، في صفاقس، في القصرين، في إذاعة الشباب، الإذاعة الدولية، بانوراما، إذاعة الزيتونة، وإذاعة تونس الثقافية، الكل قاعدين يجتهدوا وربي يعينهم. شكرا أحلام القاسمي.
0: من الكرام، بارك الله فيك، شكرا.

احبك وانت فاكرني واحبك وانت ناسيني عشان طول ما انت هاجرني افكر انت هتجيني انا احبك انا احبك انا احبك انا احبك.

احبك وانت فاكرني واحبك وانت ناسيني عشان طول ما انت هاجرني افكر امتى هتجيني انا احبك انا احبك انا احبك انا احبك انا انا انا, أنا

0: انت في ليله الحب نحكيها. انا احبك انا احبك انا انا انا انا احبك.
1: نواصل مستمعينا الاعزاء هذا اللقاء في موعد الاحد حتى الساعه الواحده بعد منتصف النهار في إطار شهر التراث، تظاهرات ثقافية متعددة مميزة للغاية. من ذلك تظاهرة انتظمت في غار الملح تحمل عنوان وجهة أندلسية، غار الملح ترمز إلى إحدى أهم الروافد الحضرية التي عاشت على وقعها بلادنا على مر التاريخ. معنا الأخت وفاء بن سليمان من غار الملح أو رأس جبل. وفاء مرحبا بك وأهلا وسهلا.
2: صباح النور سي الحبيب، صباح النور لكل مستمعي الإذاعة الوطنية، صباح الخير في موعد الأحد، مرحبا بك ويعطيك الصحة على الدعوة.
1: شكرا على تلبية الدعوة. وفاء أنت من في رأس جبل توا ولا في غار الملح؟
2: أنا من رأس جبل، أما كنت شاركت في التظاهرة في غار الملح.
1: نعم، شنو هي التظاهرة هذه؟ فيها تأكيد على لباس تقليدي مميز اللي هو السفساري اللي قاعد ينقرض، يعني ما عادش تلقى النساء يلبسوه إلا الكبار في العمر.
2: في إطار دورة 35 هي شهر التراث،
1: نعم،
2: بعنوان التراث وفن المعمار، حبينا هالمعمار هذي نحيوه الموجود في غار الملح، وإلا المنظمين هذه كانت رؤيتهم.
1: نعم.
2: خاطر بلاش عادات وبلاش تقاليد وبلاش تراث ما نجموش نحكيو على فن معمار وزين المدينة العتيقة كان باللبسة بالأكلة بالحاجات هذه الكل.
1: صحيح.
2: من ضمن هالتراث هذية وهالعادات متاعنا هي اللبسة، ومنها اللحفة وإلا السفساري. السفساري اللي ادخل للمناطق هذية مع وفود المورسكيين ولا الأندلسيين اللي جاوا استقروا في المناطق هذية العالية، غار الملح، رأس جبل، سليمان، في نابل، تونس العاصمة، في مناطق زادة في باجة وبرشا مناطق أخرى في البلاد التونسية.
1: صحيح.
2: فما عبيد أخرين يقولوا لك أصله قرطاجني، يعني اللي بس السفساري الحاف هذاك كان موجود قبل. كما دستورنا زاد دستور عنا دستور قرطاج قبل ودستور تونس، حاجات كيما هكا يعني ديما عندها أصول قديمة برشا ومتجذرة برشا في التاريخ. نحكيه على لبسة السفساري بالنسبة
1: قبل كل شيء. وفاء،
2: نعم.
1: وفاء أنت عندك في عائلتك يلبسوا سفساري قبل مثلا؟
2: بالطبيعة أنا الوالدة التوى ربي يذكرها بالخير وربي فضلها لي التوى تلبس السفساري وما تخرج من دار كان السفساري، كانش كي تتنقل مسافات خارج يعني رأس جبل بالكهرباء باش تمشي لبلاصة بعيدة، أما حتى للسبيطار تصر إلحاحا حتى باش تمشي رونديفو تصر إلحاحا لبستها السفساري وسفساريها الحرير وما تحبش شكون يستعمله لها وتحبه مغسول بالصابون الأخضر ومحدد وكل عادة.
1: شوف أسيدي يعني فما لهوة خاصة،
3: فما تقاليد خاصة بالطبيعة،
2: فما لهوة خاصة. وصدقني وقت اللي حبيت نتلفوا منها وكل يعني تتوصي فيها وتخاف على سفساريها الحقيقة، سفساري حرير أصلي، وتبعثوا للمرأة اللي تعمل له الكروشي بجنب وتكتب لها اسمها مجنب، يعني فما تفاصيل لكي صغيرة متاع هوية متاحة ولا تحط بصمتها كل مرأة
3: هو يعني. هو راه اسمعني في استعمال السفساري، انا زاد نثبت على امي كانت قبل كانت تستعمل وتخرج هو شنو السفساري، كان انه باش تقضي قضيه ولا تمشي بلاصه مثلا حتى في الحومه ولا في البلاصه اللي انت فيها، هوك السفساري يستر وتخرج تقضي قضيتك وترجع ما تلزش باش تلبس وتعمل وكذا وتعمل الاجواء الكل. اللي صار توا انه نفس العاده مازالوا نسيم يمشيوا يقضيوا قضيتها كما نقولوا القضيه الصغار، ما عادش يلبسوا سفساري للاسف سي الحبيب، ولا يلبسوا حتى حاجات داخله، فما حاجات كذا اللي يسميوه جلباب، معناتها مش الجلباب اللي نعرفوه، جلباب اخر تلبس جوست معناتها فوق اللبسه وكذا باش يقضيوا به قضيته، وقت هو السفساري نتاعنا وحاجه اصيله حاجه تونسيه وفيه معناتها صناعه تونسيه كامله، وما فماش عائله نتصور ما عندهاش السفساري.
1: هي وفاء حسام اكدت على ان امك انت قلت توا
2: اي وخالتي وعمتي وعمتي وعمتي كلهم التو.
1: شنو سر يعني حرصهم على ارتداء السفساري؟
2: هي أمور يعني هما ستانسوا التنس نتاعهم كانت على اساس السفتاري. احنا حتى كي كنا صغار قبل توا مثلا انا تفاجئت في التظاهره هذه ما يعرفوش يلبسوا السفتاري. انا لقيت روحي جاهزه نعرف نلبس السفتاري رغم اللي ما نستعملوش. علاش؟ كنا قبل في التنس.
1: اما عندك عندك سفتاري خاص بك انت؟
2: ليه انا والله ما خرجت، عرست مش مبكري، اما اخواتي البنات الزوز امي خرجت لهم سفتاري في جهازهم.
1: وانت علاه ما عطتكش ما عملتكش؟
2: والله انا ما يعني انا ما خيط فما حاجات برشا.
1: شنو انت زعما مودرن؟
2: لا مانيش مودرن، هي حتى امي بس نحكي لك حاجه، ام الوالده راهي قرات كلتي وقرات في بنزرت يعني في الليسي في المعهد الثانوي، نحكي لك اخذت سيزيامها عام 67 قرات الوالده يعني.
1: نعم.
2: اما كي هي في قرايتها ما لبستش، اما تقول لي فما بنات قبل الوقت هذاك من قبل الستينات 65 يلبسوا حتى هما يقراوا في سنه خامسه.
1: نعم.
2: يلبسوا اللحفه المصري، هي دوب ما عرفت يعني ما عادش نجم تتخلى على السفتاري.
1: حسب رايك وفاء، حسب رايك وفاء، يعني في كامل انحاء الجمهوريه مازالوا فما بعض الناس ويلبسوا السفتاري مثلا في
2: نتصور العمر بين 65 فما فوق فما اللي يلبسوا محافظين عليه. قلت لك انا هاني في مدينه راس الجبل مثلا نريد في غار الملح، انسان كبار قد امي قد خالتي قد عمتي كلهم باقي يلبسوا يستحقوا ويعني محافظين على اللباس
1: ونوعية السفتاري. هاو انت توا في غار الملح نمشيو للشابة في ولاية المهدية مع السيدة حسنة دياج. حسنة صباح الخير.
4: صباح النور، صباح الفل.
1: أهلا أهلا وسهلا حسنة.
4: مرحبا بإذاعتنا.
1: يعيشك. هاي معك وفاء بن سليمان من غار الملح.
4: تونس من بنزرت البنقردان دولة واحدة، علم واحد يشملنا.
1: صحيح صحيح. هاي معك وفاء، سلموا على بعضكم.
4: مرحبا بأختي، مرحبا بوفاء. إن شاء الله نكونوا نحافظوا على تراثنا على تقاليدنا متاع أجدادنا متاع أمهاتنا. نيما لعمري نقول 19 عام نلبس السفتاري بعمري.
1: شوف سيدي.
2: مرحبا سيدة حسنة، نتشرفوا بيك. مرحبا بيك. كما قلت تونس الكلها، تونس عزيزة وغالية وين ما كنا وولادها ومواطنيها الكل وين ما كانوا، نتقاسم برشا حاجات مع بعضنا وحتى الخصوصيات هي تميزنا وتثرينا وما تفرقنيش.
1: نعم.
2: إن شاء الله.
1: حسنة، شنو اللي يخليك متعلقة بالسفساري؟
4: احنا تربينا مع أمه، وأحنا جدي عاش 127 عام
1: ما شاء الله.
4: يعني ياك الإنسانك المحافظ، ياك الإنسانك اللي احنا فلاحة قبل كل شيء، احنا فلاحة.
1: أي
4: يعني زيتون وقمح وشعير وأكل حاجة تذيك.
1: أي
4: لكن معناها دخلنا شوية على العصر. أما السفساري ما يتنحاش، أمي كانت تلبس المالية
1: يعني التخليلة، تخليلة المالية هكا.
4: إيه تخليلة.
1: نعم.
4: نقول أمه مش خاطر أمه كانت أزين وحدة ولحفتها بالسفساري وحدها.
1: أي
4: ني ساعات نقعد واقف على ما نستناها حتى تتلحف باش نتعلم منها.
1: أي.
4: وتعلمت منها وفما بلايص برشا نمشي لهم كان بالسفساري.
1: وفاء وفاء كانت تحكي تو وقالت اللي لبسها يلزمها معرفة انك تعرف تلبس السفساري. بطبيعة
4: الحال
3: طريقة خاصة
4: الناس كلها تتلحف بالسفساري.
1: أي.
3: هل فما فرق تتصور انت بين لبس السفساري في الشابة او لبسته في مثلا في بنزرت او لبسته في سيدي بوزيد او في اي بلاصة؟ فما فرق؟
4: السفساري سفساري، لبسة السفساري يلزمها منظمة. لبسة السفساري عندها رونق وحده. لبسة السفساري راهو المرأة تبدأ مفخمة بالسفساري متاعها، راهي تبدأ موهرة، راهي بلا تلبس، راهو السفساري عنده رونق آخر.
1: أي ولكن توا نادرا ما ترى مرأة لابسة السفساري في لافايات هنا مثلا.
4: صحيح راه مش حتى
1: أو في السوق
3: تشوف
1: في المارشي سنترال
3: تشوف فما قليل هو تعرف انت تراهم في البلايص ترا فيها منسى جينيرالمون تلقاها في المارشي مثلا باش تقضي في الخضره، تلقاها في الفريب، تلقاها ممكن معناتها في البلايص تمشي تقضي مثلا داك نتاع الميناش البلايص تلقى فيه منسى جينيرالمون
1: او في مناسبات الاعراس
4: ماكش تلقاها معناتها تمشي للعراس بالسفساري. علاش كان في المارشي؟
1: أي.
3: قلنا يوميات، احنا ما قلناش معناتها في المناسبه، في اليومي
2: كان متراوش منع. بالنسبه في راس جبل مثلا عندنا خرجه المستدنات نسميوها قبل العرس، يلبسوا برشا نساء يتلموا نتاع العائله، العمات الخالات اصحاب قراب، يعملوا خرجه كامله بالسفساري باش يمشيوا ويستدنوا من دار لدار، يدقوا على الحوم ويبداوا لابسين العجار مع السفساري والا الخامه. والتوا ولات ما عادش موجوده، اما قاعدين نحرصوا باش نخليوها كما الخرجه اللي عملناها، والا خرجة الحمام زادة في الحمام يلبسوا على الاقل باش ما تموتش هاللبسه هذيا وهالحافل مزيان.
1: نعم. قداش الاسعار نتاعهم السفساري بقداش؟
3: هو هل متوفر ساعة قبل كل شيء؟ قبل ما نحكيوا على اسعار مثلا، هل نقاط البيع متوفره معناتها تنجموا تلقاوها سفساري ولا تكمانديه ولا كيفاش للي يحب يشري مثلا؟
2: والله نخلي الاخت
4: السفساري اليومي السفساري العادي معناه موجود في المجازان، فما بلايس يبيعوه معناها عادي ماهوش التكمندي.
1: قداش
4: بالنسبة للسفساري الحرير؟ بالنسبة للسفساري الحرير فما اللي عربن عليه يحب ينجو معناها على كيف، وحب ينقش فيه اسمه، يحب في حاجة تميز لي له هو، فما اللي يلقى عنده حاضر عند النساج متاع الحرير.
1: أي.
4: أحليف المهدية نتميزه بالنسيج، نسيج الحرير معروفة المهدية كلنا نساجة بحري.
1: وفاء بقداش سفساري؟
2: والله أنا عندي مدة من آخر مرة مشيت مع الوالدة يمكن 4-5 سنين، يمكن 150-160 دينار سفساري الحرير، وتوصي عليه عنا احنا حانوت شربي بذي نوصيوه باش يجيب لنا سفساري الحرير الأصلي. سمحني. أنت والنوعية متاع الحرير؟
1: أنت والنوعية
2: هاك اللي يحب زعاب واللي يحب، كنت تقول لي الوالده زعاب كبار والا صغار والا
4: النوعيه نتاع الحرير.
2: الحرير وفما حرير كامل ولونه ديما ماهوش ابيض نصع، راهو سكري يعني
4: سكري.
2: سكري هذاك الحرير الاصلي يعني.
1: نعم.
2: وهاني قلت لك يزيدوا يهزوه للنساء الحرفيات، يا اما تعمل له بالشبيكه في من الجناب هذوما نتاعو.
4: وفما السلسله نتاع الشفشاري مدام أبار الكروشيه، فما خدمة أخرى بما أنني نخدم حرفية، فما نوع متاع تسلسيل كيم التشبيك.
2: أي تصرف لها أي تصرف لها بتعمل تسلسيلاج، يا إما بالماكينة يا إما بالحاجات كروشيا يا إما شبيكة يا إما
4: مدام اللي حبيت نوصلها لك، مش لا بالكروشيه لا بالتشريفة بالماكينة، فما الشرارة بالهلوب متاع السفساري هذوكم يجيو تشبيكة مزيانة حاجة أخرى.
1: شريا اللهلوبة هذه
3: هذه فهم أمور من فهمهم مش الحق.
2: نوع
3: متاع يتكلموا بالنشاط،
4: نوع متاع غرزة مني نخدم حرفية أسية حبيب، لكن راهو فما تتفنن في حاجات تخرج منها بالحق، تخرج منها تحفة، تخرج منها تقول الحاجة هذه شني.
1: شوف أسيدي حسنا، أنت
4: مدام ركبي في الضمير يقود أنا موجود،
1: مدام ركبي دقيقة مدام ركبي في ال
3: في الفضاء
4: موجود، مادام ركبي في الضمير يقود أنا موجود.
1: أي.
4: ومادام طبعي في الكرم والجود أنا موجود.
1: أي.
4: ومادام دمي خفيف وروحي نسايم سيف وفي الشعور رهيف،
1: الله.
4: يا شق نغم العود أنا موجود.
1: الله.
3: هذه مش بالقاسم بوغنة ما زلت ولا أنا غلط؟
1: هذا شعر شكون هذا؟
4: هذايا من القسري.
1: من القسري
3: نعم.
1: تحفظ انت
4: كل حد نعطيه حقه.
1: اي انت تحفظ اشعار؟
4: اي بابا شاعر انا، وجدي شاعر، جدي رتل الستين من راسه وشاعر، معناها جدي معروف قبل عزل القاضي من الكرسي بالقران.
1: شوف
4: هو يقول له القانون كذا كذا، وجدي يقول له السوره كذا كذا، الايه كذا كذا.
1: نعم باهي، اقرا لي بعض الابيات هكا فيها غزل او فيها أو فيها أمومة، تحية للأم مثلا يعني.
4: للوالدين يقول سي علي، الوالدين سعد أيام من رضاهم ومن عاش طول العمر في مرضاهم، يا سعد من سيسهم ومنه ظهر من الصغر ما منغصهم، ولا يوم في الأيام فيها عكسهم، ولا يوم غطر من قداها سفاهم، يقدش يرد الدين ويخلصهم، لكن خلاصهم صعبة مولهم. خويا راهو الوالدين وحدهم، راهو كيم الأم كيم البو.
1: نعم.
4: راهو البو هو الركيزة متاع الدار، والأم هي الحنان، هي منبع الجنة.
1: صحيح. شفت حسام؟
3: حاجة من القلب تخرج من جواجي.
1: نعم.
3: مش بيش واسمعني الشعر نتاع العاطفه روما يتقال كان بالشعر الشعبي بصراحه. الشعر الشعبي عندك
4: لا لا ني ضد انسان يقرم الورق ضد شعر يقرم
1: الورق. ولكن تكون... ولكن مش الناس الكل تحفظ يا حسن.
4: هو إذا كان عنده إلهام هو إلهام رو الشعر.
1: أي.
4: إذا هو عنده إلهام هو من خارج من من من جواجيه نقول إحنا مستحيل يكتبه.
1: هذا مش غريب منك أنت باعتبار جدك ووالدك
3: فما في الأديان كما نقول
1: يعني أنتم
4: أمي خذت مرتين يعملوا لها تكريم الأم المثالية وتكريم الأم الكادحة.
1: أي
4: في الشابة
1: نعم طبعا الأم والعائلة ديما تبقى مكرمة يعني في كل وقت لأنه الأم ديما تسعى أنها توفر السعادة وتلم العائلة
4: وكل شيء
1: والأم
4: تلم العيلة
1: صحيح والأم كذلك عندها توا برغم نشوفوا فيهم في الـ في الـ في المزارع في كل بلاصة
4: المرأة نص المجتمع بكمالة هي الأم هي الخالة ولولا المرأة ما كانت الرجال
1: صحيح صحيح نعم
4: خاطر هي الأم والابن والابنة والأخت والزوجة هي الأم الكل معناه.
1: نعم شكرا لك حسنة من الشابة يعطيك الصحة على هذه الفسحة معك وشكرا كذلك وفاء بن سليمان من غار الملح.
2: شكرا على الاستضافة سي الحبيب. نحب نشكر مدير دار ثقافة سي عبد الباقي
1: نعم.
2: اللي استدعانا للتظاهرة هذه وإن شاء الله نكتفوا منهم باش العادات والتقاليد هذه ما تمشيش وما تنقرضش ونعلم صغيراتنا باش يلبسوها سفسيري ويحافظوا عليها اللحفة حتى ولو كان مناسبتيا يعني.
1: نعم نعم شكرا لكم يعطيكم الصحة إلى اللقاء.

0: غنت سيدة نعمة: احنا في الدنيا مناش اثنين، احنا روح واحدة. شفت الكلمات
1: الكلمات والالحان وصوت سيدة نعمة زيت
0: والاداء كذلك.
1: ما تتنجم عليك من كلمات من اقوى من فما والحان من اقوى من فما، يبدا الصوت على مراد الله. سيدي ما عملنا شيء.
0: شوف الخزينه نتاعنا في الاذاعه التونسيه ما شاء الله زاخره ببرشا اعمال غنائيه جيده جدا.
1: هو تذكر سي الحبيب الجمعه اللي فات حكينا نتاع عدينا الاغاني نتاع قلت لك مخدومين بالذكاء الاصطناعي.
0: نعم.
1: ما كنتش نتصور انه باش تكون ثوره للدرجه هذيك. الجمعه هذه على الاقل على الاقل فما 7 و8 اغنيه في الترند كما نقولوا في الترند، معناتها الاغاني اللي هما خارجين توندونس اللي يسمعوا فيهم برشا الجمعه.
0: نعم.
1: هذه
0: نعم
1: كلهم ذكاء اصطناعي. المشكل فيه السي الحبيب برشا منهم
0: نتاع اذا هذه مغالطه.
1: مش مغالطه، هو ما تعرف اللي ذكاء اصطناعي معناتها كي تسمع ولا ما نعرفش، ممكن خاطر كي لازم يكون انسان يعرف شويه. اما راهو اللي مش باهي في الحكايه الكل انه فما اغاني تونسيه نتاع الارشيف نتاع الاذاعه
0: بالطبيعه
1: عندها ماليها عندها ناسها. مانيش كونتر تخدم ذكاء اصطناعي، تخدم يخدم يا اما تاخذ اوتوريزاسيون من البراثه نتاعهم ولا خلصهم.
0: بكري وريتك فيديو لفنان مصري شاب يشبه لعبد الحليم في قسمات وجهه وفي شعره كذلك،
1: حتى في الصوت ما مش بعيد.
0: ولكن هذاك ذكاء اصطناعي،
1: ذكاء اصطناعي
0: سارق الصوت. لاني انا بعثتك الفيديو لشبانه ولد خو عبد الحليم محمد شبانه وقال لي
1: وتبرأ منه تماما. قال لك ما نعرفوش هذا مش يعملوا.
0: شفتي غلطوا هذوما،
1: ياخذوا البصمه نتاع الصوت. انت مثلا حبيب شغام نجم ياخذ البصمه نتاع صوت حبيب شغام.
0: نعم.
1: ويعمل لك بها برنامج يحكي على اي حاجه هو اللي حاجته
0: ويقولني في كلام ما قلتوش.
1: قولك في كلام انت ما قلتوش لانه لهنا ولا صعيب. هو تنجم فما اليه تنجم تعرف بها صحيح من الغلطه، ما راهو كمان تقعد ديما راهو صعيب. صعبوا علينا الذكاء الاصطناعي صعبه برشا. هو باهي أمر في بعض الحالات، في عديد الحالات كي توقع في أيدي اللي هي تبدأ خبيثة نوعا ما ومش بريئة، أكيد رو مش عاتينا حاجات مش به. وإحنا ما تخدم الحاجة الأصالة رو بالخص في الغناء. نحكي في الغناء لأنه الغناء رو فما عازفين، فما موزعين، فما استوديوات، فما كذا. جينتي بكليك تعمل الغناء عيب، حتى
0: صحيح.
1: عيب عيب.
0: صحيح. نعم. حكينا بكري على التراث وشهر التراث. غدوة سيدة وزيرة الثقافة باش تنظم نقطة إعلامية، تعرف وين؟ في الموقع الأثري شمتو في ولاية جندوبة.
1: اي نعم.
0: غدوة اختتام شهر التراث الدورة 35. إذا برشا صحفيين باش يمشيوا لشمتو.
1: المركز هذا نحبوه، نحبوا ديما في ما نحبوش الثقافة تتركز في مدينة ثقافة أو تتركز في لهنا في العاصمة.
0: نعم.
1: المركزية الثقافية.
0: حافلة وزارة الثقافة تخرج من مدينة ثقافة غدوة 3:30 على العشية. واللقاء يكون في شمتو ولاية جندوبة. ثم غنية غناها فنان اسمه عبد القادر المعز، حلوة برشا. أمي يما.
1: منين هو عبد القادر المعز؟
0: تونسي.
1: تونسي؟
0: صحيح.
1: شفت تونسي. كيفاش تونسي ما نعرفوش؟
0: أمي يما أجري يما. أمي

0: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، تحية متجددة، أهلا بكم إلى هذا المعدل الأخبارية. وزارة الصحة أكدت في بلاغ لها اليوم عدم تسجيل أي إصابة بفيروس هانتا في البلاد حتى الآن، ووضحت أنها عززت منظومة اليقظة الصحية والترصد الوبائي بكافة نقاط الدخول والمنافذ الحدودية، وذلك في إطار متابعة الوضع الوبائي العالمي عقب رصد إصابات بالفيروس لدى مسافرين على متن سفينة سياحية دولية. كما طمأنت الوزارة العموم بأن الانتشار العالمي للفيروس لا يزال محدودا، داعية المسافرين القادمين من المناطق الموبوءة إلى تجنب ملامسة القوارض والاتصال الفوري بالمصالح الطبية في حال ظهور أعراض كالحمى أو ضيق التنفس. رئيس الجمعية التونسية لأمراض الكلى وتصفية الدم وزراعة الكلى الدكتور لحبيب صخير يفيد بأن 40% فقط من المرضى المشخصين بمرض ارتفاع ضغط الدم يتلقون العلاج، محذرا من الارتباط الوثيق بين هذا المرض والإصابة بأمراض الكلى. استئناف حركة القطارات على خط ساحل صباح اليوم محطتي المنستير والسوسة ببجديد في الاتجاهين وفق ما أعلنته الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية. والشركة تؤكد أن استكمال الأشغال متواصل من أجل عودة جميع السفرات، مجددة اعتذارها للحرفاء عن الإزعاج الناتج عن هذا التعطل. وفي بقية أخبار العالم، الجهات المختصة في الإمارات تعاملت مع حريق بمولد كهربائي خارج محيط محطة بركة للطاقة النووية نجم عن استهداف بطائرة مسيرة دون إصابات وبلا تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية. إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي تقول إن رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو دعا المجلس الوزاري الأمني السياسي المصغر إلى اجتماع مساء اليوم على خلفية تزايد الحديث عن احتمال استئناف الحرب على إيران. وتقارير استخباراتية تتحدث عن أن جيش الاحتلال الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى لاستئناف المواجهات ومهاجمة البنى التحتية وقطاع الطاقة في إيران في حال فشل جهود الوساطة الباكستانية. حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز تشهد تراجعا حادا جراء الصراع، وطهران تكشف عن مباحثات مع دول أوروبية لتأمين عبور سفنها. ختام هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
5: في الطريق إلى موعد الأحد،
6: وكن في الطريق عفيف الخطى،
5: شريف السماع، كريم النظر،
6: وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر.
5: عندما يأتي موعد الأحد
6: يأتي ومعه صاحبه.
5: موعد الأحد، لقاء أسبوعي منوع من 10 إلى 1 بعد منتصف النهار،
6: يعد ويقدمه حبيب شغام.
7: نواصل أعزائي المستمعين هذا اللقاء في موعد الأحد. توا في الساعة الأخيرة حسام نتحدث سينما. تعرف فما حضور تونسي في مهرجان كان السينمائي، أكبر تظاهرة سينمائية دولية وعالمية، وطبعا المشاركة التونسية عبر التاريخ أكدت أنه فما مجهود قاعد يبذل في الإنتاج السينمائي متاع بلادنا. كذلك سنقدم فقرات من حوار كنت أجريته مع السينمائي الكبير المخرج المصري يوسف شاهين، اللي في الفترة الأخيرة مدينة الثقافة توا أسبوع احتفلوا بمئويته، باعتبار أنه معناها قدم ما شاء الله من الأفلام العربية الناجحة، وكان تحصل على التانيث الذهبي عام 70 في أيام قرطاج السينمائية. في كان زميلتنا كريمة الوسلاتي. كريمة مرحبا بك.
8: أهلا وسهلا، مرحبا يا حبيب، تحية لك الحسام ولكل متابعي الإذاعة الوطنية التونسية من قلب الجناح التونسي في القرية في مهرجان كان الدولي.
7: نعم.
8: الموعد المهم جدا اللي ينتظره كل السينمائيين من كل أنحاء العالم حبيب.
7: نعم. طبعا الحضور التونسي مميز، يعني
8: الحضور التونسي مميز، والتميز يكون على برشا أصعدة، راهو في دورة يكون عنا أفلام، دورة أي. أخرى ما عناش أفلام، ولكن المميز أنه ديما عنا الجناح التونسي اللي هو يعتبر من أبرز نقولوا احنا الفضاءات اللي تجمع التوانسة وقت اللي يكونوا في كان، على خاطر في مهرجان كان السينمائي معناتها مش بالضرورة تكون الدولة عندها أفلام مثلا، وإذا ما عندهاش سناء أفلام يعني حضورها ما يكونش مميز، بالعكس وجود الجناح في واحد من أهم الأسواق الخاصة بصناعات السينما في العالم هو واجهة، لأنه أي دولة تحب تبرز وجودها وتحب تأكد أنها في صناعة السينما موجودة لابد أن يكون لها جناح، لأنه يعتبر فضاء للقاءات، مساحة كذلك تشاور،
9: اتصال زي كريمة،
8: العلاقات المهنية، فما برشة أبواب التعاون وإنتاج مشترك وتوزيع
7: اللي هذا هو
8: تتاح في هذا الفضاء.
9: كريمة سمحني الفضاء. كريمة شنو الحاجات اللي راهم مثلا في الجناح التونسي؟
8: الجناح ترى فيه برشا حاجات، ترى فيه لقاءات، ترى في الجناح اولا المساحه نتاعو صغيره، راهو حسام على خاطر
9: اكيد باش تكون، لانه ما تعرف البلدان الكل باش تحاول تكون تلقى مكان، وتونس راهي وصلت انها لقات وخذيت، وكل عام تقريبا يكون عندها جناح، هذول مش سهل، معناتها مش بالمساحه بالموجود فيه.
8: احنا تو مثلا جارنا عمناول كانت الصين والاردن، السنة الاردن ما فماش، وناس كل تتساءل لماذا غابت الاردن مثلا، والغياب كي يصير يحدث عده تساؤلات. بالنسبه لنا نحن نعرفش، انا شخصيا نتبع ديما في الاخبار وفي مجال السينما وكل، مهم جدا كصحافه كاعلام كمنتجين كفنانين كتقنيين أن يكون فما الفضاء هذا اللي كما قلنا هو للقاء، ولكذلك تقديم برنامج على هامش المهرجان واللقاءات، راهو ديما الأجنحة تكون عندها 3-4 مثلا لقاءات ندوات، لكن الأهم أنه تونس موجودة، نقدم ثقافتنا التونسية في بعدها المتنوع، لقاءات المهنية حول التشبيك الدولي في المهرجانات التونسية، معناتها عنا سنة لقاء حول التشبيك، كانت البارح فما يوم تونس اللي من خلاله قاع تقديم الحقيقة ما هو احنا في التراث المادي ولا مادي، معناتها ديما كنزوروا احنا الأجنحة باش تعرف على ثقافة ذلك البلد من خلال الأكل، من خلال الموسيقى، من خلال برشا حكايات اللي تخليك تعرف البلد بما يزخر. يوم تونس تقدمت الثقافة التونسية في بعدها الحي والمتنوع كما قلنا، غدوة فما لقاء مهني حول التشبيك الدولي للمهرجانات، وبشكون فما جلسة خاصة بتونس كوجهة للتصوير السينمائي. حسام وحبيب احنا حكينا على التشبيك وحكينا على الجلسة واللقاء المهني، مختار العجيمي مع جنبي الآن،
7: اي مرحبا بيه،
8: هو وعفيف بن محمود في جلسة خاصة بأهمية التشبيك بين المهرجانات، وهو يرأس مهرجان الحمامات أكيد في بعده الاحتفال السينمائي اللي أشع من مدينة الحمامات.
7: نعم.
8: مختار أهلا وسهلا وصباح النور على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.
10: صباح الخير يا حبيب.
7: أهلا وسهلا مختار العجيمي.
10: صباح الخير، شحوارتكم
7: يعيشك لبس. أكيد مختار العجيمي عندك محبة لهذا المهرجان باعتباره تشوف برشا ناس وبرشا نجوم وتربط علاقات قد تفيدك في عملك السينمائي.
10: والله صحيح الكلام هذا. أنا من وقت اللي كنت طالب في معهد السينما في الإيداك في باريس وقت نجي نجي من أكثر من 30 سنة كان يعني متعود أنا من معاك من سنوات, وهذا كان مهم جدا بالنسبة لسوق الأفلام, الأفلام اللي في المسابقات المختلفة ونفذة على السينما العالمية مهمة جدا.
7: نعم.
10: يعني نتعلموا منها حتى بالنسبة للمهرجانات التونسية.
7: نعم.
10: احنا اليوم عندنا بزيادة جناح التونسي اللي هو انا ديما ندافع عليه لانه مهم جدا, مهم للمهنيين الكل اللي نجموا يجيوا على حساب

0: رايك في هذا المهرجان؟ من عرش تامي الشافعي المخرج المعروف جدا واللي هو عنده جمهور يتبع فيه على السوشيال ميديا. قديش عندك من عام تامي سيا؟ مرحبا اهلا وسهلا بك على الاذاعه الوطنيه التونسيه.
1: أتمنى الكل أول حاجة نشرف أنه فما برشا فرنسا لهنا، ونحب جدا نركز حاجة قبل نفس الكل أنه فما من الجامعة اللي كنت نقرأ فيها ليزام فما ديزي تيديون في بيك فمتاحهم اليوم هما في كان نفرحولهم على الأخر على خاطرهم هما لهنا زادة تقبلوا واللي هما بالنسبة لي أنا حاجة شرف لنا الكل وليزام خرجوا منها برشا ناس ما شاء الله عليها وكل
0: سيمي. قداش عندك من عام اللي بديت تجي كان تقريبا؟
1: توا عندي ثلاثة سنين.
0: ثلاثة سنين، وشنو اللي شنو اللي نقوله احنا الكلمة او الحاجة اللي انت بتخليك هوني ديما تجيل كان وما عادش تراكي حتى عام؟
1: اول حاجة الصبر. اول حاجة انا نحب نقول للناس الكل انا جيت لكان في 2023 كنت نخدم مع براند متاع جلاس معناتها باش تفهم انه كل حاجة هي هكيكة. بعد العام اللي بعد جيت نخدم مع بعد ما كور متراج نتاعي ربح في اسبانيا نفس الانسان اللي عمل المهرجان هذاك استدعاني باش نعاونهم في البافيون تاعهم تاع يو كي تاع يونايتد كيندم، نعاونهم نسمع دي بيتش ولا كاين من نعمل فيلم
2: نعم.
1: دونك دخلت في الكوتي بروفيسيونيل على الاخر.
2: صحيح كريمه بربي نحب نساله سامي شنو هي السينمائات الاخرى اللي تجلب انتباهه؟
1: به اما جست لحظه برك اخر حاجه تقول وسني فيلم تاعنا تقبل في الشورت فيلم كورنر اللي
2: هو
1: مش كومبيتيشن اوفيسيل مي هانا موجودين لهنا والحمد لله. معنا
0: السينمائات التي تغريك يا سامي شيخ؟
1: انا نفرش في السينمائات الكل من اول بدايه السينما من اللي فيغل ونيغل تو معناتها بالحق معناتها الحمد لله ما زلت معناتها جيت بشتر بشتر بالنسبه للجينيراسيون انه ما نقلقش كي نبدا فرشي فيلم تاع ثلاث سوايع
0: حبيب يعني بين مختار اللي عنده 30 سنه يجي وبين سامي اللي عنده 3 سنين اجتمعوا الكلهم
1: في الكتاب كيفاش ملا ربت يا خويا ربت العزيب
0: عملت ربت العزيب واللي يجمعنا هو الجناح
1: الشرقي ما قلت 4 سنين
0: 3 به يا سامي.
3: وانت كريم قداش عندك تمشي غادي كريم؟
0: أنا ما نقولش توا ما تسالونيش على الارقام عادة توا
3: توا انت سلت مختار سي مختار وسلت سامي وسلت عليك انت.
0: لا لا سامي هات نقول لكم بعد خليني خاطر عنده لقاء مهم باش نربح زوج دقائق الاخرانيين. سامي انتظاراتك من حضورك في كان كشاب تونسي مخرج تونسي الان؟
1: اسمعني الاجابه دبلوماسيه انا في كان فرحان وان شاء الله مراجع اكثر حاجات ولكن الاجابه الحقيقيه نحبوا فلوس.
0: فلوس ادعمونا ادعموا الشباب هذه نداء سامي شافعي من كان ادعموا الشباب اكيد وزارة الشؤون الثقافية بمختلف مؤسساتها الداعمة. انا جولتي
2: عادتي كريمة تعرف صندوق التنمية السينمائية في وزارة الثقافة قاعدة تعطي في برشا فلوس وبرشا مخرجين خذوا اموال ولكن في بعض الاحيان ما يكون الانتاج دون المستوى يعني
3: فماش متابعة
0: دون المستوى ذي تناقش من بعض
2: أي. أي.
0: الامور ديما نسبية. انا ما زلت مواصلة في جو مع في الجناح تو خرجت خرجت للبحر انا تو كنت لداخل وشكون لقيت يتشمس تحت اشعه الشمس كان محمد علي النهدي اللي زاد عنده سنوات وعلاقته كبيره بالجناح الحقيقه هوني في القريه العالميه. اهلا وسهلا بك محمد علي النهدي.
4: اهلا اهلا مرحبا بك. الاستاذ حبيب وحسام مرحبا بكم.
2: مرحبا بك.
4: شرفنا اني نكون معاكم هكا مباشرة على الأمواج الإذاعة الأم.
2: شبيك ما جبتش معاك لمين
4: يا حبيب؟ كنت نجي صغير ومع أمي وبابا غادي نجري في الكلوار
2: نعرف. نعم نعم نعم
0: يا حبيب ما عندكش حويجه تقولها هكا للدلي ولا نسالينا تاو
2: بطبيعه محمد علي النهدي شنو هو الحلم هكا السينمائي الكبير اللي في قلبك
0: اللي يراودك؟
4: والله شوف انا الحقيقه باش نكون ندخل مباشره في صلب الموضوع
2: أي.
4: ونمشي للاخر معناها باش ما نطولوهاش برشا. انا فرحان برشا بنجاح فيلمي الروندا 13
2: نعم.
4: في تونس وخارج تونس والجوائز اللي تحصل عليها ونحس شخصيا نحس انه فما خطوه هامه جدا للعالميه وهذا جاء من من من شغل قال الفاضل الجزيري الله يرحمه ونعمه واحد يسني الرقبة يخدم على المستوى الفني وحتى على مستوى العلاقات. أنا كما قال كريمة طيب باش نربط الخيوط في بعضها كل عام نجي منذ سنوات طيب الجناح السينما التونسية في كان وتعرفت على برشا ناس الحقيقة لهنا وكانت ولادة هالعلاقات هذية. تعرفت هوني على شكون تخل معايا في المشروع الروندا 13 كيف أنا جيت لهنا بمشروع جديد فيلم وثائقي إبداعي يروي قصة

0: الفنانة القديرة سعاد محاسن.
1: نعم.
0: والفنان القدير لمين نهدي، دوكيمونتير إبريد يتسمى باللغة الفرنسية. جيت لهنا كيف كيف شغل، جيت باش نتعرف على العباد، باش نقابل العباد، باش ندافع على المشروع هذايا، وفرحان بردود الفعل للناس الحقيقة تبارك لي، يعني على خاصة من العالم العربي سمعوا برشا بالفيلم الروندة 13، خاصة أن الروندة 13 تحصل على دعم من وزارة الثقافة، وتحصل كذلك دعم من البحر الأحمر، ودعم من الـ DFI يعني في قطر. يعني الفيلم عربيا خذ حظه وسمعوا به، خذ جائزة أحسن تمثيل في القارة، جائزة أحسن تمثيل رجالي في عناب.
1: محمد علي، الفيلم نتاعك الروندة 13 شوهد من طرف الجمهور التونسي في قاعات السينما داخل الجمهورية مثلا، مش كان في تونس العاصمة؟
2: داخل الجمهورية. أي وصل داخل الجمهورية.
0: هو هو هو كما تعرف في حبيب هذا شغل الموزع.
1: نعم.
0: ولكن أنا حارس حرص كبير باش الفيلم يتعرض في كل جهة في تراب الجمهورية.
1: نعم.
0: وإن شاء الله إن شاء الله الموزع يقوم بالشغل نتاعه بخدمته.
1: صحيح.
0: ويبعث لنا الفيلم في المناطق، ونعرف وتعرف يا حبيب أنه للأسف الشديد فما بعض المناطق ما عندهاش قاعات سينما،
1: قاعات خاصة.
0: فما دور ثقافة.
1: نعم.
0: فما دور ثقافة اللي تنجم هي تاخذ بالزمام الأمور ونتلقلوا خويا احنا كفريق، وأنا كمخرج مستعد نتقل المناطق الداخلية ونعرض الفيلم ونعمل دي بقى حوارات بعد يعني بعد ما نشوفوا العباد.
1: صحيح. نعم.
2: شكرا. نعم. ليك دليل من الجناح التونسي. فما حاجة مهمة برشا زادة، هو الحديث ذو شجون حبيب، لأنه
1: نعم.
2: وقت اللي يقولوا احنا الفيلم يشاهد داخل الجمهورية ولا مسألة أخرى، والحكاية مرتبطة بالجهات وما تطلبه كذلك من أفلام وظروف العرض.
1: نعم.
2: هذا موضوع آخر.
1: فما توا كريمة أخيرا أفلام حسن. تونسية باش تعرض للجمهور في كان؟
2: لا هو لا مختلف، هوني السيستم، هوني فما المسابقات الرسمية.
1: أي نعرف نعرف.
2: فما لكن ممكن فما شكون يستغل فترة كان ويعمل أنشطة موازية، لأنه اسم كان وحده حتى ساعات تشوف حد أنت على السجادة الحمراء يخيل أنه هو مدعو أو ماشي على السجادة الحمراء، يعني هو خلاص كما نقولوا احنا. لكن هوني المسائل تنجم أنت تقتني كل شيء، متذكرة للسيارة اللي بتحملك، للمصورين اللي باش يصوروك، تتفق معاهم، معناتها فما كواليس أخرى. لكن أنا المهم في هذا الكل وإحنا توا في الجناح التونسي بين الصين وبين المغرب، ومن غديك مصر، قدامنا العراق، فلسطين، تحس المكان نتاعو تعرف، حتى ساعات وقت اللي تغيب حتى عام ترسلك تتلوج أو تبحث على فرصة أخرى باش تلقى مكان آخر مميز. معناتها
1: وطبعا الأجنحة هذه موجودة كما نعرفها في الشارع الكبير اللي محاذي محاذي للبحر.
2: غيرنا المكان، ما عادش نفس المكان هذاك،
1: ما عادش بحذا البحر.
2: في دورة من الدورات ممكن تأخروا في الحسم هل يكون لنا جناح أم لا، وبالتالي تغير المكان، لأنه الأهمية متاع الجناح داخل القرية عالمية راهو يؤكد أنه تونس بلد لا ينتج فقط أفلاما، بل بلد يريد أن يكون جزءا من الاقتصاد العالمي اللي يتحكم في الصورة وفي الثقافة. الآن في عالم السينما الجناح لأي دولة هو مهم جدا، لأنه أداة تسمح لتونس بأن تتحدث عن نفسها.
1: صحيح.
2: وجود
1: وفرصة للمتابعين هناك والمتفرجين ورواد مهرجان كان أنه يفتحوا نافذة على تونس باش يجيوا ويزوروها ويعرفوا مناظرها الجميلة ويحبوها ويرجعوا لها مرة أخرى.
2: بخلاف السياحة والثقافة اللي هما من تحت الحاصل، راهو التشبيك هوني مهم جدا.
1: نعم.
2: راهو
1: نعم.
2: مش كان الناس اللي أصبحت معروفة مخرجين ولا نجوم، لا هو فضاء زادة للشباب. وإحنا كنا نسمع قبيلة في سامي الشافعي وسمعنا التجارب، قلت لي محمد علي النهدي يقولك أنا من خلال حضوري تمكنت من أني نعقد شراكات ونتعرف على عباد ومش تقابل معاهم الناس هذوك الفضاءات، يعني هوني مكتب كل شيء بحسب.
1: صحيح.
2: مرحبا.
1: نعم.
2: بيك إيجا عنا الجناح التونسي، نعملوا جلسة عمل وتعقد هكذا الشراكات، سواء التي تشرف عليها الدولة أو اللي تكون بصفة
1: واضح. نعم.
2: أنا البارح مثلا تقابلت مع في الجناح التونسي مع منتج، قال لي أنا فيليب هو فرنساوي، راني أنا كوبرودكتور في فيلم أمين بخريت اسمه سولو، و تعرفت عليه هوني وقت اللي 2023 كان فما لقاءات بين المنتجين
1: صحيح.
2: حاملي نعم. المشاريع المخرجين والمنتجين اللي تم بإشراف
1: هذا مهم أنه تتوفر فرص لشركات وإنتاج.
2: وقتها اللقاء تم بإشراف المركز الوطني للسينما والتلفزيون صحيح. هذه اللقاءات لابد أن
1: نعم.
2: تكون سنويا
1: شكرا
2: نعم.
1: نعم. شكرا كريمة
2: يعطيك الصحة
1: يعطيك الصحة. عندما نحب الحياة نذهب إلى السينما يا كريمة نحب الحياة نذهب إلى السينما.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: في الطريق إلى موعد الأحد،
1: وكن في الطريق عفيف الخطى،
0: شريف السماع، كريم النظر،
1: وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر.
0: عندما يأتي موعد الأحد
1: يأتي ومعه صاحبه.
0: موعد الأحد لقاء أسبوعي منوع من 10 إلى 1 بعد منتصف النهار،
1: يعد ويقدمه حبيب شغام.
2: نجاة الصغيرة.

0: قلبي.
1: نجاتة صغيرة في وسط الطريق. نواصل حسام حديثنا عن السينما، وأشير أنه كنا نحكيه تو على مهرجان كان عام 97 تم إعطاء ومنح يوسف شاهين المخرج الكبير جائزة الإنجاز سماوها وقتها، وهو تكريم له كرجل
2: مجمل أعمال
1: صاحب مسيرة سينمائية ناجحة. وكما أشرنا أيضا مركز سينما والصورة بمدينة ثقافة منذ أيام قليلة احتفلوا بمئويته. ايش معناها مئويته؟ يعني على ميلاده، لأنه يوسف شاهين مولود في جانفي 1926
2: من 26 2026 هو تدارك نسمة يوسف شاهين قرن من السينما والإبداع.
1: نعم، هو توفى عام 2008. نعم،
2: ما تنسيش انه علاقه كبيره ياسر تجمع يوسف شاهين بطاهر شريعه اللي هو مؤسس نتاع.
1: صحيح، ان شاء الله فرصه قادمه نحكيو على طاهر شريعه،
2: لانه عندهم زاد رؤيتهم الخاصه للسينما الجنوب ورؤيتهم الخاصه للسينما والطرح نتاعها وكل شيء. ولكن يوسف شاهين اول تتويج عالمي تقريبا اللي هو خذاه في تونس، خذاه في جي سي سي في ايام قرطاج السينمائيه عام 1970 عن فيلم الاختيار من عرش انت حبيب موجود.
1: شفته الفيلم؟ لا شفت. انا وقتها صغير لما حاله، اما تفرجت في الفيلم وعجبني لانه مثل فيه عزة العلايلي وكان حاضر عزة العلايلي. قبل هذا كذلك فيلم ممتع جدا وهو فيلم الارض،
2: الارض
1: اللي يمثل فيه محمود المنيشي دور الفلاح،
2: واللي ما كان الظهور نتاعو ما كانش كبير برشا، معناتها نحكيو حتى معناتها لي ريبليك اللي تكلموا، معناتها الكلام اللي تكلموا تدخلات، اما راهي قعدت توا الى يوم الناس هذا الناس تاخذ في كلام محمود المنيشي في فيلم الارض تاخذ فيه يجسد حاجات قاعد تصير.
1: صحيح، يعني تشبث ذلك الفلاح بارضه.
2: اي نعم اي نعم، درس
1: بالحق
2: بالحق درس. وكيفاش وظفها يوسف شاهين؟ يوسف شاهين لانه زاد نعرف المسير، نعرف باب الحديد، نعرف برشا فيلم ما تخدمهم يوسف شاهين، وتقعد كما قلنا احنا نحسوا اللي احنا مساهمين في التجربه الكبيره نتاع يوسف شاهين، لانه كما قلت عنده تجارب في تونس.
1: كان صديق هو لايام قرطاج السينمائيه، كان صديق للتوانسه، ومهرجان قرطاج السينمائي او ايام قرطاج السينمائيه كما تتسمى حسام عرفت ببرشا مخرجين عرب. أيوة. وافارقه باعتبار انها موجهه اكثر نحو السينما العربيه الافريقيه.
2: تو ان شاء الله بيريود الجي سي سي في الفتره نتاع الجي سي سي قريبا ان شاء الله نحكيو فيه، لانه نعاود نرجعوها. نعم. للبعد الافريقي نتاعها، لانه تعملت اساسا للبعد الافريقي.
1: صحيح،
2: مش نجيبوا افلام من هكا وهكا.
1: كانت لي معه لقاءات في اذاعه المنستير قبل وفي الاذاعه الوطنيه. نسمعوا بعض اللقطات من حواراتي مع يوسف شاهين.
3: أستاذ يوسف شاهين، كيف أحببت السينما؟
4: كان من وقت أنا صغير خالص، كان عمري 6-7 سنين.
3: نعم،
4: جدتي خدتني، وقتها ما كانش في سينما قوي يعني، بس كان في جماعة جريج بيعملوا خيال الضل، يعني شاشة كده ومن ورا يعملوا شوية هبلات. أول ما خشيت سخسخت، يعني حسيت أنه أنا دي حاجة عجباني قوي. وبعد كده بقى ابتدت تبقى شوية تلمهات صغيرة خالص، آلة صغيرة جدا جدا، أماتور وحتة فيلم كده بتعريفة، لحد لما تجسمت تماما أنا عايز إيه. كان بقى من 13 سنة 14 سنة دي الشغلانة اللي أنا عايز أعملها. وبعد كده لما أهلي حبوا إنه يطلعوني مهندس، مهندس ايه؟ انا ما فيهاش مهندس، انا مش عايز هندس، انا عايز هندس أفلام.
3: مهندس في المعمار.
4: اي
3: مهندس معماري.
4: فروحت الجامعه 6 اشهر وما عرفتش ادرس، عملت لهم حفله، فمن حفله لحفله وحفله مدارس على حفله ما اعرفش ايه، كانت اتثبتت تماما انه انا مش عايز اعمل اي حاجه تانية. وعشان كده ما ضيعتش وقت، انا كسبت وقت جامد جدا، انه القرار انه انا ابقى سينمائي جه بدري. فأول ما خلصت المدرسة رحت المعهد، أول ما خلصت المعهد ابتدت أشتغل، يعني ما كانش فيه تضييع وقت.
3: نعم.
4: واللي ما كنتش أعرفه كنت بتعلمه في السك خطوة خطوة
3: خطوة خطوة.
4: أغلط، مش مهم أنه أغلط، المهم أنه أعرف أنا غلطت فين وإزاي.
3: نعم، ولكن متى أحسست أستاذ يوسف شاهين أنك صاحب مشروع ثقافي سينمائي؟
4: مش عارف، لو جالي الإحساس ده كان في الأول. أنا بحب التركيبة، إنه في حاجة اسمها ممثلين وفي حاجة اسمها تكست.
3: نعم.
4: بعدين لما مثلت شيكسبير مرة أو اتنين وحبيت أعرف كل كلمة معناها إيه، لقيت إن فيها متعة غير معقولة، كنت هتجنن إنه إزاي أنت تسيب شخصيتك وتاخد شخصية تانية. وكان في داعي، الداعي الأساسي إنه أنا ما كنتش بحب نفسي، كنت بتضايق من شخصيتي الحقيقية، متضايق من أنا، وكنت معذب، أنا كان يعني معذبني قوي. غريب فلما كنت أقدر أن أروح لشخصية تانية وأبقى شخصية تانية وديها بقى دم ولحم ونبض قلب وكل حاجة دي كان بتريح. وحتى دي بعد كده حكيتها شوية في حدوتة مصرية.
3: نعم أكيد أستاذ يوسف شاهين كنت تشاهد الأفلام التي تصل إلى القاهرة في قاعة السينما وكنت مأخوذ ربما ببعض المخرجين والممثلين الكبار. يعني طبعا. ما هي السينمات التي كانت تعجبك؟
4: لو هي بتعجبني أنا في الأول كانت اللي بتعجب والدتي وكانت مغرمة بممثل فرنساوي اسمه أوريجا رابي يغني ويرقص يعني أول أفلام موسيقية اللي شفتها مش زي ما الناس فاكرة إنه هي أمريكا، لا كانت جاية من فرنسا في وقتها، وكان في سينما كده عجرانة جنب البيت فنروحها كتير، وبعدين أطلع عند الراجل فوق بتاع المكنة أفرح قوي إنه أنا أرجع الفيلم، هو بالنسبة له كان أحسن بدل ما يتعب.
3: نعم
4: وأنا كنت أفرح إنه حتى ألمس الفيلم نفسه. بعد كده جت قامت الحرب وجت الأفلام الأمريكانية الراقصة كانت فظيعة ومصروف عليها
3: أموال طائلة
4: ملايين من الجنيهات، بقى كانت حقيقي جميلة يعني.
3: نعم
4: فكملت حبي للسينما والشدة مش مخلياني أفكر في أي حاجة تانية، مش هضيع وقتي في أي حاجة تانية، فروحت درست ورجعت وابتديت أشتغل حالي.
3: قبل دراستك وقبل بداية اشتغالك وبداية أعمالك السينمائية، السينما المصرية وقتها كيف تراها؟
4: برضو بقى أمي كانت بتوديني من ناحية وجدتي كانت بتوديني من ناحية تانية. جدتي كانت مغرمة بقى بعبد الوهاب والوردة البيضة فلام الله يرحمه محمد كريم اللي هو أسس يعني السينما العربية بحالها، ما نقدرش ننساله دلوقتي. صحيح. عجبنا شغله مش عجبنا مش ده المشكل، ده أسسها ما كانش يعني في حاجة عملها.
3: يعني تقول أعجبتنا هذه الأعمال أم لم تعجبنا، الناس يشاهدون هذه الأعمال إلى الآن.
4: طبعا طبعا، وبعدين لو ما كانتش اتعملت ما كانش هيبقى في سينما.
3: صحيح.
4: فإحنا نقول له شاكرين ويعني ما ننساهوش،
3: بارك الله فيه على التأسيس يعني.
4: أمال
3: ما فما حتى شك في هذا. شكون بدأ معاك أستاذ يوسف شاهين؟ من بدأ معك؟
4: أنا جيت بعد الدراسة في أمريكا لقيت صناعة جاهزة وصناعة ماشية كويس جدا وبيعملوا 120 فيلم في السنة. حتى أنا أول فيلم أخدته عشان كان في شركة متفقة مع مخرج راح اشتغل في حتة تانية ومش لاقيين مخرج ريديو بي.
3: نعم.
4: وفي الأول أنا كنت ضحك شوية عشان كنت صغير ورفيع يعني رفيع قوي ومناخيري طويلة ووداني كبيرة فما اخش على اي منتج يعني يقول لي انت عايز ايه اقول له لا انا عايز اخرج. في واحد منهم اسمه ابراهيم وردة الله يرحمه
3: قال لي
4: لا لا كده ما تنفعش، انت تروح تدخن شوية عشان انت مين هيحترمك. قلت له هم بيحترموا التخان. وبما انه كان مشغول المخرج بتاعهم ده ادوني فرصة ان انا اعمل فيلم. انا كنت جاي من امريكا جاهز بابن النيل، عرضت عليهم قالوا لا احنا عايزين حاجة اخف شوية وما اعرفش. اوكي ما كانش عندي مانع، عندي 100 مشروع.
3: نعم
4: اوكي حعمل بابا امين، حكيت لهم الحكاية عجبكم دي طب دي هعملها، وبرضو كانت تلات اربع جاهزة جاي من بره تقريبا في فيلم ونص جاهزين تماما. والحمد لله على انه هم لما لقوني جاي قالوا لي اتفضل خش.
3: صحيح. نعم اكيد استاذ يوسف شاهين مجمل اعمالك اعطت للمتفرجين العرب وغير العرب فكرة عن ماذا يمكن أن تقدم السينما العربية وماذا باستطاعة السينما العربية أن تفعل. هل تعتقد أن السينما العربية قادرة أن تحقق أكثر مما حققت؟
4: شوف دون شك يعني السينمائيين العرب غلابة، مش بس المصريين حتى هنا عندكم لما أنت تبص يعني كان أنتوا كنتوا جاهزين كفنانين، كان في كذا شاب جاهز انه يبقى مخرج عالمي منهم في وقتها بقى بن عمار وعبد
3: اللطيف
4: عبد اللطيف ده هايل. اول اعمال كانت تجند بس مسكين كان مضطر بين فيلم والتاني يستنى 4 سنين. الدول بدل ما تساعد السينما عطلتها، ولحد لما فهموا اهميه السينما دي خارت وقت طويل جدا جدا، وده يحتقرك وده يزقك وده يشتمك بسهولة يعني ما كانش في أي دفاع. عشان كده لما سألوني عن النقاد، لا النقاد الكويسين هم اللي كونوا كذا مخرج.
3: نعم.
4: وهم اللي كانوا أساس في حياة كذا مخرج، إنه ابتدوا يقولوا يا ناس يا هو استنوا دول ناس عندهم صنعة جديدة، صنعة هتبقى مهمة، صنعة هتوصل بلادنا انها تاخد مطرحها في وسط الحضارة الجديدة اللي نابع من السينما. وشوية شوية السينما ابتدت تاخد مطرحها، السينما العربية عملت كتير جدا جدا نسبيا لحتى الفهم، فهم العرب. يعني احنا عاملين صلاح الدين من كذا سنة، النهاردة يمكن من اهم الافلام انه الشعب الامريكاني لازم يشوفها هو المصير. ودينا نيويورك سقفوا له، قالوا له كويس جدا، ووزعوا كده يدوب على سينمتين ثلاثة يعني للأجانب، يعني التوزيع ضئيل. وبالرغم انه كانوا في وعد انه حيوزعوا على كبير، عمر الانجلو ساكسونيين اهتموا بالسينما غير بتاعتهم، وخصوص الامريكان يعني مقفلين تقفيلة غير معقولة. انا رحت 30 مرة عشان افتح، فتحنا اوروبا وفتحنا فرنسا، فتحنا المانيا، فتحنا ايطاليا، فتحنا اللي كانوا بيسموها اوروبا الشرقية، الاتحاد السوفيتي، الصين، اليابان خدت مننا، الا امريكا.
3: برغم انك اعتقد عندك موقف من السينما الامريكية، اذكر انك قلت مثلا على شريط تيتانيك ان جوائزه مفبركة، هذا صحيح؟
4: يعني ما هوش من الافضل افلام بالنسبة لي،
3: في يعني كمثال
4: في افلام يعني اهم قوي قوي قوي. يعني هو لما يقول لي المركب بتغرق ولسه بيجري ورا الولد التاني عايز يضربه بالنار فالمفتاح يقع
3: يعني حكايه يعني
4: مشيت وجاب مليون جنيه وحلال عليه، لكن

0: إذن حسام، هذه فقرة نمشيو بعد الفقرة أخرى من حواري مع يوسف شاهين. شفت يعني كيفاش هو ملول كان يحب
1: بدايته. كان يحب السينما الفرنسية وبعدك تغرم بالسينما والناس معناتها كما يقولوا حتى في الدومين تقيس في قالوا انت رفيع معناتها فما ناس تقيس الواحد معناتها بالحجم نتاعو وظهر له مفك بلاصته معناتها حب يوضح انه يوسف شاهين ممكن مساج للناس انه راهو سهل تلقى بلاصتك من الاول باش تلقى الرفض رو مش باش تقبلك الناس اما بشوي بشوي تفرض روحك
0: بالاصرار خاصة.
1: اما فما حاجة وجعتني في كلامه كي حكي على المنتجين التوانسة قال وقت قابل عبد الطيب بن عمار وقابل برشا من المخرجين التوانسة قال مشكلتهم عندهم اعمال جيدة جدا اما الفاصل بيناتهم 4 سنين معناتها بين الفيلم والفيلم 4 سنين خاطر ما يلقاوش التمويلات
0: لانه التكاليف كذلك الانتاج مرتفعه غاليه انت
1: تتكلف اما كمان فما دور نتاع دوله باش تعاون هذا راه ما نحكيوش تور ونحكي لك معناتها في الستينات وفي السبعينات وكن حتى قبل
0: شوف شوية. حسام قولها بكل صراحه مش مجامله في بلادنا او وزاره الثقافه او اي قرطاج سينمائيه كان عندها فضل كبير هذه الايام وصندوق التنميه والدعم الانتاج السينمائي معناها كان مهم في حقيبه وزاره الثقافه
1: صحيح عاونوا اما راهو حاليا بين نحكيو حتى حاليا وحتى قبل شويه فما بعض الافلام اللي ياخذوا في الدعم من النتيجه اللي تخرج قبيله كريمه قالت لك النتيجه نسبيه اما راهو نسبيه ما فما مينيموم من الجوده
0: نعم صحيح
1: فما اقل ما يمكن من الجوده هذاك اللي طالبينه لانه باش تمشي معناتها انت خديت دعم معناتها خديت دعم على حساب عباد اخرين معناتها تكون فما حاجه معناتها حاجه قيمه مضافه للفيلم نتاعك كذا على ملف تاع دعم كبير برشا هذاك تو يفتح ان شاء الله في وقت من الاوقات احنا نقعدوا في الموضوع نتاع يوسف شاهين لانه حكي على الانتاجات نتاع التوانسه وحكي على علاقته بالتوانسه وحكي على هو كيفاش البدايات نتاعو لانه في الاخر كيفاش بدا يوسف شاهين وصل لانه الافلام نتاعو اللي تتقرى في كبرى الجامعات العالميه يظهر لي مسيره تستحق معناتها والتكريم اللي خذاه من وزاره الثقافه التونسيه دليل على علاقته الكبيره بالبلاد هذه
0: صحيح يوسف شاهين
2: في مسيرتك لقيت صعوبات حقا
3: ما فيش خطوة ما كانتش بالدم أولا عشان أكسب حريتي تماما وأعمل الأفلام اللي أنا عايز أقولها وبعدين الخطورات أنك أنت تتكلم ناس متثبتة اوعى تقرب لكده اوعى تقول لي كده لا هقول الله امال انا بعمل ايه ده انا واجبي
2: ما تعتبرش نفسك محظوظ كذلك في انك انجزت عشرات الافلام واصبحت سفير للسينما المصريه والعربيه في المحافل الدوليه ومطلوب والجماهير تنتظر اعمالك
3: لا دون شك انا محظوظ جدا جدا وعشان كده انا بني ادم سعيد جدا ببكي كتير وبزعل كتير وبتنرفز كتير ربنا دلعني حتى واداني بالصدفة مرات افلام كبيرة جدا ومرات انه انا كنت بجري وراها بس وعشر مية خطورة كان هو اللي جنبي كان سريع ما كنتش خايف
2: استاذ يوسف لو نطلب منك غناية شنية الغناية اللي تحب تسمعها الان
3: في حاجات كتيرة قوي يعني انا بحب الموسيقى
2: مثلا يعني
3: انا كنت بعبد حليم
4: القمر

0: أستاذ يوسف شاهين يقول أنه أنت في المحافل الدولية في المهرجانات تفتعل بعض المشاكل ربما أو تثير لتكون حديث الناس ولتكون حديث النقاد وحديث المهرجان ككل، هل هذا داخل في صنعتك، داخل في جوك السينمائي؟
1: أنا ما بحاولش أنه أستفز ولا أثير المشاكل، بس المهرجانات فيها مشاكل. يعني المهرجانات زي لما يقولوا لي ما انت اتبسطت ورحت المهرجان، ما اتبسطت هتبسط ازاي؟ ده حرب، معركة بتبقى شنيعة، بس كنت متعود شوية من كارتاج معركة يعني كل ثانية لما تروح مهرجان ما فيش حد تقابله انت ما تكونش بتدافع عن السينما المصرية، عن البني آدم العربي، يعني لا ده حاجة مميتة صعبة جدا. واللي يقول لك المهرجان ده لعبة، لا مش لعبة. فين وفين لما كنا بنروح اولا كده يعني دخلونا تقريبا فولكلوريا اهو عالم زيادة ونقول احنا عالميين، ابتدوا شوية شوية ينتبهوا ان الشغل مش بطال، ابتدوا يقولوا الله دول بيعملوا شغل كويس. لي انا بقى بالذات طب ما نشتغل مع بعضينا، لو تيجوا انتوا على ارضيتي اهل وسهل، ما يبقاش في مشاكل، ما انت ما تقوليش انا عايز كذا وكذا وكذا.
0: نعم
1: انت عندك ثقه فيا ان انا بعرف اعمل فيلم، حامل الفيلم اللي انا شايف لازم اعمله مش انت. راديو ومره واثنين وثلاثه، ودلوقتي ولا حتى همامهم انه يقروا السيناريو بتاعي. الحمد لله يعني بقت اسهل الحكايه، انه الاقي انا بس الناس فاكرها انه ده تمويل، ده مش تمويل، ده شراكه، ده حاجة زي ما تسميها سلف التوزيع، بس بما انهم عندهم ثقة فيا بيدوني الفلوس اللي انا بقدر اعمل فيها الفيلم، ولما يخلص الفيلم بالاسواق وبال يعني بالماديات هم بياخدوا حصتهم وانا باخد حصتي، بس في الثقة انهم بيدوني فلوس مقدم، بيشتروا الفيلم مقدم.
0: ليس هناك بعض العرب اللي عندهم ثقة فيك ايضا ممكن يعطيوك الاموال لتنتج افلامك؟
1: طبعا ما انا لما يقولوا لي ما انت اشتغلت مع فرنسا فهم ضغطوا عليك، قلت لهم ليه؟ طب ما كنت اشتغلت مع العرب غير دولتي في لبنان مدام فيروز وعملت لهم حاجة بتاعتهم هم بتاعت الرحبانية، وكنت فرحان قوي بيها، وقلت لهم دي يعني دي الحاجة بتاعتكم، انا هتدخل بس كمخرج مش كمؤلف.
0: نعم، شكون من الممثلات والممثلين القدامى اللي خدموا في السينما العربية والمصرية بصفة خاصة وتمنيت انك تشغلوا في اعمالك؟ يعني تمنيت انك تعتمد على بعض النجوم اللي كانوا ناجحين ولكن الظروف ربما لم تسمح؟
1: والله عادة خلقتهم كلهم من شكري طرحان،
0: نعم عارف،
1: لحد هاني سلامة دايما كان في جديد تاني، ما كنتش خايف انه انا اقدم جديد، ما بحبش قوي انه اضمن انه انا اخدت اللي بيسموها حاجة تضحك يعني كوكبة او نجمة او كده
0: او لهلوبة.
1: انا ده بالنسبة لي كلام فارغ، كفاية قوي لما تقول عليها انها فنانة.
0: فما وجوه اخرى موجودة الان في الوطن العربي او في مصر او في لبنان او في تونس او تحب تعمل معاها؟
1: بدون شك
0: أستاذ يوسف شاهين، عبد الحليم حافظ كان يغني ويمثل، ممثل ناجح.
1: كان حبيب قلبي، ده اديته أنا دور في الفيلم اللي أنا خدت بيه جايزة عندكم، التنينة الذهبي، أخدته لفيلم الاختيار.
0: الاختيار مع عزت العلايلي.
1: ما كانش دور عزت، أنا كنت عايز عبد الحليم. ففضل يقول لي يتردد يعني مش هغني، قلت له لا مش هتغني.
0: قال لك لا،
1: انا شايفه كممثل كان حيموت عايز يعمله لحد اخر ثانيه. تعب هو جدا وتعبني انا جدا.
0: فريد الأطرش يعرف يمثل؟
1: يا حسره عليه، صوته جميل جدا، ده انت عايز يمثل ليه؟
0: وعبد الوهاب
1: لا كمان يعني كان ضعيف قوي، لا اللي كان ممكن يبقى ممثل ممتاز عبد الحليم،
0: كان ممكن يكون افضل مما قدم يعني.
1: لا هو قدم كتير جدا، بس إيه؟ انا كان نفسي انه يمثل دور حقيقي صعب شويه ويمثل معايا انا، معلش مع التانيين انا ماليش دعوه، يمكن بيسيبوهم يمشوا على كيفهم.
0: اخر سؤال، عندك مشروع قريب في البال؟
1: دون شك يمكن اعمل لك انا المصير اتنين.
0: نعم
1: مش عارف، ويمكن اعمل لك برضو فيلم رأس، لحد دلوقتي عايز استوعاب جامد جدا، يعني عايز
0: يعني في انتظار ما ستفرز هذه العملية يعني.
1: لازم نفكر شوية ايه اللي هيحصل. نعم. ولازم يبقى لنا رؤية مستقبلية يعني تم من هنا لسنتين هيحصل ايه.
0: شكرا أستاذ يوسف شاهين. وكلمة أخيرة للجمهور التونسي.
1: هرجع تاني أقول لهم إنه بحبهم أولا عارفين.
0: شكرا شكرا.
2: ألو مدموزيل سامية. بونجور أنا شمس السكرتير الخاص للسيد أحمد ممتاز، بتكلم من العزبة.
3: وفين أحمد؟
2: مسكين ده مشغول لشوشته مع ناظر العزبة، حاكم اليومين دول زي ما انت عارفة موسم جمع القطن. كلفني اني اطلب حضرتك على التليفون دقيقة واحدة من فضلك. تليفون يا أحمد.
4: مين؟
2: تعالى بس.
4: مين عايزني؟
2: مدموزيل سامية.
4: صحيح لازم وصلها جواب وعرفت حقيقتي عشان كده طلبتني في الشركة.
2: أيوة لازم.
4: ألو أنا أحمد، وصل جوابي؟
3: وصلني وقريته كلمة كلمة.
4: أو ده الكلام اللي كنت عايز أقوله لك.
3: الجواب فهمني كل شيء وأثبت لي إخلاصك وحب.
4: يعني ما زالتيش مني؟
3: بالعكس ده أنا فرحت جدا، وحتى قلت لبابا وماما وعازمينك الليلة على العشاء.
4: أنت متأكدة أنهم انبسطوا؟
3: طبعا يا أحمد اوعى تتأخر.
4: أتأخر إزاي؟ أنا حاجة أسرع من الطيارة. أوروفار يا حياتي، إلى اللقاء.
0: ذلك هو سيدتي وسادتي المخرج يوسف شاهين، وتلك هي بعض علامات رحلته السينمائية كما رواها بنفسه بوعيه وبنظرته إلى الحياة.
5: إذن كانت هذه فقرات حسام من حوار مع يوسف شاهين.
6: نذكره بالسنة،
5: وعندي في المكتبة متاعي حوارات أخرى إن شاء الله في فرص.
6: بالعام كيكا وقتاش؟
5: هذا تقريب عام
6: حسب تقريب
5: 89 تقريب.
6: أي وقتها عبد الوهاب حي.
5: بالطبيعة عبد الوهاب توفى بعد 90.
6: خاطر ما ذكروش بالخير الحق. هو يحكي على التمثيل ما حكيش على حاجة أخرى.
5: هنا شكر عبد الحليم،
6: قال مشكره، قال ممكن يولي.
5: وفريد قال صوته جميل لكن عايزه تغني ليه.
6: مجامليت عليش يصلح كممثل في بها، ما يصلحش ما يصلحش. هو أصلا ما يوسف شاهين من الناس اللي يقولوا معناتها يحب يظهر في أفلامه، حتى لي باساج اللي عملهم ما يكونش دور رئيسي، راه فقط يدخل يحب يعمل بصمه.
5: أيه.
6: كما كان يعمل في الفريد هيتشكوك،
5: وشفت كان حلمه انه يعمل فيلم رقص خاص، يعني فيه برشا رقص، ولكن هذا اعتقد لم ينجز.
6: مكلف
5: أيه.
6: مكلف برشا، ما نعرفش هو يظهر لي حتى عربيا، ما نعرفش فيلم غنائي كامل 100%.
5: الغريب شفت في بعض القنوات الهنديه يشتحوا برشا، يرقصوا برشا الهنود في أفلامهم،
6: جزء من ثقافتهم،
5: وعندهم منتاج سينمائي كبير في العام يعني،
6: وعندهم تصميم رقصات. نعم. جزء من الثقافة متاعهم.
5: الطريف أنه فيلم الاختيار اللي تفرجت فيه أنا وقت تحصل على جائزة في أيام قرطاج سينمائية، والبطل هو عز العلايلي، يعني هو كان يحب عبد الحليم يقوم بالدور، ولكن عبد الحليم قالوا مش بغني، مش حغني فيه، قالوا لا باش تمثل.
6: هذيك من الاختيارات اللي ممكن كان عبد الحليم اختار وقتها باش يمثل كاو من غير ما يغني.
5: نعم.
6: كان يصنع كارير اخر غير الكارير اللي هو عمله، معناتها يعمل مسيره اخرى معناتها في السينما، وكما قال ظهر لي عنده مؤهلات باش يعمل معناتها مسيره سينمائيه واعده.
5: ولكن اختيار عبد الحليم انه هو مقدم روحه للجمهور كفنان كمطرب، يقول لك خليني في التوجه هذا.
6: اختيارات.
5: اي
6: اختيارات. شكون في تونس انت مسيره هذه سؤال عارضي، شكون في تونس تصوروا من المغنيين اللي كان نجم يعمل مسيره سينمائيه به؟
5: شكون
6: مغني تونسي نجم يعمل مسيره سينمائيه هاي؟ حتى من القدم مثالش منه عرفتك فيه اخت مقداد. مقداد هو يعمل اصلا في المسرح وكذا. وعنده اجواء
5: نعرفش ما نشوفش
6: هذه جوينه، كنت عنده تجارب
5: يعني
6: تدخل بسيط. ونذكر فرشته في فيلم مع مرته يدد جويني زد. محمد جاموسي مثل
5: اي
6: حسيب روجي مثل.
5: الجاموسي اقام فتره في القاهره راح. نعم. كما اقام قبل في باريس مثلا.
6: حسيب روجي مثلت ومثلت مع
5: اي حسيب روجي كذلك مشات لمصر، ولكن ما لقاتش روحها، تلقى الزخم كبير وتلقى يعني برشا تنافس من طرف فنانين اللي ما يحبوش يكون ينافسهم، خاصة أبناء البلد ولاد مصر.
6: أيوة في الفترة ذيك بالذات كانت صعبة شوية. نعم. ونفس ومثلت الفيلم جوحاء مع كلاودي كاردينال هنا في تونس.
5: صحيح. بهذا نصل حسام إلى ختام حصة اليوم من موعد الأحد. شكرا لك حسام الدين همامي. شكرا زملائي في الإخراج الفني حمزة صفار، بالقاعة الفنية المركزية فتح العبيدي، في الإخراج المرئي سيف الطرابلسي، بالمكتبة الغنائية ليلى جلاصي، نجوى العربي نسيمة الماجري. إلى اللقاء مع التحيات حبيب جغام.

0: معنا احنا بديت الحكاية
1: ومحلاها حكاية
2: محلاها محبة
1: محلاها عشرة.
3: الدكتور حكيم.
4: اليوم نحتفلوا باليوم العالمي للوقاية من ضغط الدم، وشكون اليوم اللي ما عندوش واحد في العائلة ولا في الأحباب مريض بغلط الدم؟ هالمرضى يزمهم ما يزيدوش الملح للماكلة، يبعدوا على الزيتون والمالح والماكلة المشحمة والميدمة واللي ناقصة خضرة وألياف. الملح راهو موجود زادة في الحلو والبسكوي وطبعا في جميع أنواع المصبرات وماكلة الشارع. واللي يحب يحمي نفسه من هالمرض يبدأ بتنقيص وزنه والابتعاد عن السمنة.
3: الدكتور حكيم.
2: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أخبار على رأس الساعة.
2: رياضة،
1: ثقافة،
2: موسيقى.
1: 24 ساعة على 24،
2: مش من عام
1: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
5: الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
5: متعة الاستماع.
1: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الظهر.
6: تمام الواحدة بعد منتصف النهار هنا في تونس. مستمعينا الكرام، تحية طيبة. 36% من التونسيين مصابون بضغط الدم، وتحذيرات من خطره الصامت على الكلى والقلب، والتأكيد على ضرورة التقصي المبكر بعد سن 30. غدا انطلاق امتحانات الأسبوع المغلق للثلاثي الثالث للمرحلة الإعدادية والثانوية. في العالم، مخاوف من تجدد الحرب على إيران بعد تعثر مسار المفاوضات بين الجانبين، وخمسة شهداء ومصابون في غارة إسرائيلية على قطاع غزة. التفاصيل. بمناسبة الاحتفال بالذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، نظمت إدارة التربية البدنية والرياضة العسكرية اليوم بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة سباق نصف الماراثون العسكري، وذلك بمشاركة عدائين عسكريين ومدنيين. وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي شدد بالمناسبة في تصريح للزميل زياد الخياري على أهمية الدور الذي تطلع به المؤسسة العسكرية، خاصة في مجال تكوين الرياضيين في اختصاصات متنوعة وتشريف بلادنا في المنافسات الإقليمية والدولية.
7: يندرج سباق نصف الماراثون العسكري في إطار الاحتفال بالذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني الذي يوافق اليوم 24 جوان من كل سنة. هذا الموعد الرياضي معناتها لقي إقبالا مكثفا، يعني جمع المدنيين والعسكريين، هذا الاحتكاك الجميل يعني، وطبعا هذا يعكس الثقة في المؤسسة العسكرية التي دأبت على تنظيم مثل هذه التظاهرات. ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أؤكد الدور الذي تطلع به الرياضة العسكرية على مستوى يعني تكوين الرياضيين في اختصاصات فردية متعددة، وكذلك على مستوى التتويجات، وكذلك على مستوى تشريف تونس في المنافسات الإقليمية والدولية.
6: من جهته، أفاد مدير التربية البدنية والرياضية العسكرية العميد أحمد بن صالح بأن إدارة التربية البدنية العسكرية بصدد الإعداد إلى عدد من المنافسات، من ذلك الألعاب العالمية العسكرية التي ستجري بالولايات المتحدة الأمريكية سنة 27 و2000.
8: تمشي بتاع استراتيجية وزارة الدفاع الوطني وإدارة التربية البدنية كونه ندعم الرياضة الوطنية على المستوى الوطني. قاعدين نحضر في تحضيرات شبال الألعاب العالمية العسكرية اللي مش تمرجع سنة 2027 في أمريكا، وعن الألعاب قبل المتوسط خلال الصيف بتاع 2026، وبالتوازي مع رياضات أخرى، جيدو، تايكواندو، رفع الأثقال. بارح أيمن باشا زوز ميداليات ذهبية، وإن شاء الله الرياضيين العسكريين يكونوا ديما متألقين ودائما داعمين للمنتخبات الوطنية.
6: كشف رئيس الجمعية التونسية لأمراض الكلى وتصفية الدم حبيب السخيري في تصريح للإذاعة الوطنية عن أن نسبة الإصابة بارتفاع ضغط الدم في تونس تناهز 36%، وهي نسبة عالية جدا وفق تعبيره، محذرا من الارتباط الوثيق بين ارتفاع ضغط الدم والإصابة بأمراض الكلى والقلب، داعيا الأشخاص الذين تجاوزوا 30 سنة إلى ضرورة القيام بعملية قيس الدم مرة في السنة على الأقل.
9: الدراسة قمنا بها بين ثلث وأربعة الناس اللي عندهم ارتفاع ضغط الدم عندهم أمراض كلى، والناس اللي عندهم أمراض كلى نجم تقول 9 على 10 يكون عندهم ارتفاع ضغط الدم. دونك تقصي مرض الكلى وقت اللي بدأ عندنا ارتفاع ضغط الدم حاجة مهمة برشا. منذ عقود يحتل المرتبة الأولى في سبب الوفاة للبشرية عامة في تونس زادة بذات. المرض هذا ينجم يكون ما عندوش حتى علامة. دراسة صارت في تونس ورات لي النسبة نتاع ارتفاع ضغط الدم تناهز 36%، معناها على 3 توانسة واحد يكون عنده ارتفاع ضغط الدم نسبة عالية. أي مواطن فوق السنة نتاع 30 سنة مرة في السنة كل سنة يلزم يقيس الدم نتاعه واجب.
6: وفي الشأن الصحي دائما أفادت وزارة الصحة في بلاغ لها بأنه لم يتم إلى حدود اليوم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس هانتا، مؤكدة دعمها لمنظومة اليقظة الصحية والترصد الوبائي والاستعداد والاستجابة خاصة عبر نقاط الدخول والمصالح المختصة بما يضمن الكشف المبكر والتعامل السريع مع أي تطورات محتملة. وأوصت الوزارة المسافرين بالالتزام بالتوصيات الصحية العامة أثناء السفر واحترام قواعد حفظ الصحة وتجنب ملامسة القوارض والاتصال بالمصالح الصحية في حال ظهور أعراض كالحمى أو ضيق التنفس بعد العودة من مناطق ما يعرف فيها من مناطق يعرف فيها انتشار هذا الفيروس. تنطلق غدا امتحانات الأسبوع المغلق للثلاثي الثالث للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي لتتواصل حتى 23 مايو الجاري، على أن تجري الاختبارات الكتابية للمرحلة الابتدائية خلال الفترة الممتدة من 22 مايو إلى 2 جوان 2026. وتكتسي هذه الفترة أهمية بالغة بالنسبة للعائلة التونسية لما تقتضيه من إعداد نفسي للتلميذ الأخصائية في علم النفس إيناس بنسلي.
10: بالنسبة للتلميذ طبعا لازم يفهم انه يحاول ديما يعطي جوانب ايجابية لروحه، يقول حاجات هكا تحفيزية، يحط الهدف نتاعه انه هو يركز قبل كل شيء ويقرا الامتحان باهي. خرج من الامتحان ماذا بك ما ترجعش تعود تحكي عليه، خلي روحك مركز ديما على الامتحان اللي من بعد. لازم نبدأ كان مغذيوه مليح، ديما عندنا معانا حاجة فيها سكريات طبيعية، زبيب، دقلة، حاجات فيها الحبوب كما البسكوي، ما تخافش ماكلة دسمة ولا فيها برشا عجين او فيها برشا دهني، تاخذ سلايد، تاخذ حاجات اللي هي خفيفه تفوقها الجافه، تقوي في التركيز، ماذا بيك وتشرب قوي في الليل، ترقد نوم كافي قبل ما ترقد، ديما هيك المعلومات الاساسيه ويقولها قبل ما ترقد، خاطر المخ نتاعنا يهز ديريكت وهو وقت نرقد الذاكره بعيده المدى، وهذاك يفيدك باش تلقى روحك حاضر للامتحان. بالنسبه للعائله وبالنسبه للاولياء، ماذا بينا ما نوصلوش رسائل سلبيه لاولادنا على خاطر توا مش وقته، نشجعوا صغيراتنا نعطيهم حافز ايجابي.
6: تعقد لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب غدا الاثنين جلسة استماع إلى عدد من الخبراء في القانون للنظر في مقترح قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية ومكافحة المخدرات. وتأتي هذه الجلسة في إطار سلسلة من الاستماعات شملت سابقا ممثلي وزارة العدل ومختصين في القانون الجزائي بهدف طرح تصورات جديدة ومراجعة السياسة الجزائية التونسية. رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان فوز الدعاس:
11: تواصل اللجنة يوم الاثنين استماعها إلى مجموعة من الخبراء في القانون من خيرة أساتذتنا، وذلك في إطار جلسات الاستماع المتتالية للنظر في التنقيحات الواردة على مقترح القانون. ثم آليات لتشديد العقوبات على المروجين خاصة، زيد أنه يضع نص القانون آليات أخرى للمستهلكين للعلاج كيف يعني في علاقة بالمستهلكين. هنا ثم ورد على لجنة من خلال جهة المبادرة أنه مثلا التنقيح يخير ما بين العقوبة السجنية واللي حددها بحد أدنى وهو 6 أشهر أو العقوبة المالية. هذا أهم التنقيحات. كذلك آليات التتبع أو آليات النظر في الشبكات الإجرامية، وضع مجموعة من الآليات اللي تخول لباحث البداية ويتمكن من رصد هذه المجموعات وتتبعها بشكل ميسر.
6: طلبت رئيسة تنسيقية الوطنية للمقاسم الفلاحية زكية الحاجة عبد الله في تصريح للإذاعة الوطنية بإلغاء المقرر المشترك بين وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير أملاك الدولة وشؤون العقارية لسنة 2022 المتعلق بالترفيع في القيمة الكرائية للعقارات الدولية الفلاحية.
12: المطلب الرئيسي نتاعنا الغاء المقرر 2022، القرار المشترك بين السيد وزير الفلاحه وزير املاك الدوله، لابد من الغائه خاطر بالحق قرار باطل ومجحف وما عادش يخلي الناس تنجم باش تخلص. القرار الثاني هو تجديد العقود المنتهيه، عندنا شكون من 2015 ومن 2010 وعقوده منتهيه ويتبع في الاداره باش يجدد له العقد، الى يومنا هذا العقد نتاعو ما تجددش، وتراكمت عليه مديونيه تتمثل في سنوات ماهيش خالصه، في خطايا تاخير ووصل صارت عقل على زملاء ذوما يوصل يبيع عناصر الانتاج باش يخلص القباضه، والقباضه ما عليهاش لوم، تقول كذا فلوس الدوله لازمها تخلص، والمشكل في املاك الدوله ماهيش تجدد في العقود، ناس باعت عناصر الانتاج باش خلصت، يقول قايل كيفاش باش ينتج، احنا معناها ثم ازمه كبيره، ازمه اجتماعيه وازمه اقتصاديه.
6: كما اقترحت رئيسة التنسيقية الوطنية للمقاسم الفلاحية زكية الحاج عبد الله الاتجاه نحو تفويت، خاصة أن العديد من أبناء متسوقي هذه المقاسم من خريجي المدارس العليا وبإمكانهم استغلالها بما يساهم في التقليص من البطالة في عدة مناطق داخل الجمهورية.
12: ديجا معاليم كيرا تخلصها راه بالواقع، من المفروض الدولة تمشي في التفويت لهذوما، خاطر أول حاجة باش يشدوا بناءهم ياخذوا المشعل، عندنا برشا لأولادهم خريجي معناها المدارس العليا معطلين على العمل، موجودين في كامل الولايات، احنا من صغار الفلاحين، واحنا من جماعه اللي كانوا ناخذوا شهاده فقر، احنا من جماعه ذوك، احنا من جماعه المفقرين.
6: مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك أطلقت جمعية صفاقس الخيرية حملتها السنوية تحت شعار أضحي الخير 2026، وذلك لتوفير لحوم وأضحي العيد لنحو 1900 يتيم وعدد من الأسر المعوزة وفق

0: وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
1: في العالم ينتظر العالم موقفا أمريكيا واضحا بشأن إيران وسط حالة من الترقب والمخاوف من تجدد الحرب بعد تعثر مسار المفاوضات بين الجانبين، في حين استأثرت عبارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدوء ما قبل العاصفة باهتمام إقليمي ودولي واسع في تعبير قد يشير إلى نية ترامب العودة إلى التصعيد العسكري ضد إيران. وبالتزامن مع منشور ترامب الأخير، أكدت مصادر إعلامية عبرية أن إسرائيل والولايات المتحدة تواصلان استعداداتهما لاستئناف القتال، مشيرة إلى أن التنسيق جار على أعلى المستويات بين الطرفين. في الأثناء تتباين تصريحات كبار المسؤولين في واشنطن بين من يدفعون باتجاه توجيه ضربات عسكرية دقيقة من أجل الضغط على إيران لتقديم تنازلات، وبين من يدعون إلى الاستمرار في التركيز على مسار الدبلوماسية. وردا على تصريحات الأمريكية، أكد المتحدث باسم الجيش الإيراني أن طهران سترد بأشد قوة إذا نفذ ترامب تهديداته. رغم تمديد الهدنة لمدة 45 يوما، وصل جيش الكيان الصهيوني اليوم خروقته في لبنان، حيث شن غارات على عدة بلدات جنوبية لبنان زعم أنها استهدفت منشآت لحزب الله. يأتي ذلك في وقت ينتظر فيه أن يلتقي ممثلو لبنان والكيان الصهيوني مجددا يومي 2 و3 من جوان المقبل لإجراء جولة جديدة من المفاوضات. وختاما، وفي قطاع غزة استشهد اليوم 5 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح في قصف إسرائيلي على دير البلح وعدة مناطق بقطاع غزة. كما وصل جيش الاحتلال فجر اليوم خروقاته لاتفاق الهدنة من خلال إطلاق نار كثيف وقصف مدفعي على المناطق الشرقية لحي التفاح شمال شرق مدينة غزة وخان يونس في جنوب القطاع. وفي تطور آخر، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أن التقرير المتعلق بإصدارها مذكرة توقيف إضافية لـ5 مسؤولين إسرائيليين غير دقيقة. بهذا نصل مستمعينا وإياكم إلى نهاية هذه النشرة، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. 36% من التونسيين مصابون بضغط الدم، وتحذيرات من خطره الصامت على الكلى والقلب، وتأكيد على ضرورة التقصي المبكر بعد سن 30. غدا انطلاق امتحانات الأسبوع المغلق لثلاثي الثالث للمرحلة الإعدادية والثانوية. مخاوف من تجدد الحرب على إيران بعد تعثر مسار المفاوضات بين الجانبين، وخمسة شهداء ومصابون في غارة إسرائيلية على قطاع غزة. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
4: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. عبق الرشيدية. عبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

0: الرشيدية، رحلة موسيقية مع مختار المستيسر وعلي السياري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة الأفاضل مستمعي إذاعة تونس، مرحبا بكم وشكرا على وفائكم الدائم لبرنامج عبق الرشيدية. نرحب كالعادة بصديقي العزيز في البرنامج الأستاذ علي السياري.
2: مرحبا.

0: بك سي مختار ومرحبا بالسادة المستمعين.
1: سي علي، كنا في بداية موعدنا اليوم نحب نتواصل مع الحديث اللي ديناه في الحصة الماضية، اللي هو أكدنا فيه على أهمية العوامل والتقلبات الفكرية والفنية الناتجة عن انتصاب الحماية الفرنسية سنة 1881. لماذا؟ لأنها على غرار الميادين السياسي والاجتماعية الأخرى لعبت دور أساسي في بلورة الحركة الإصلاحية الموسيقية اللي عندنا واللي تجسمت عبر مشروع الرشيدية في الثلاثينيات متاع القرن العشرين. وكنا أشرنا العامل الأهم في الموضوع هذا هو عامل الاستيطان الكثيف للأجانب. تقول الإحصائيات اللي عملتها المصالح الفرنسية وقتها أنه بلغ عدد المستوطنين في تونس 200 ألف فرد على مدى 20 سنة، معدل 10 ألاف كل سنة من 1881 إلى 1911، يعني بمعدل 10,000 شخص كل سنة.
0: وقتها سكان تونس قداش كانوا سي مختار؟
1: كانوا حوالي حسب الإحصائيات نتاعهم حوالي مليون ساكن، منهم 110,000 في مدينة تونس داخل العاصمة، ومنهم ما بين 30,000 و40,000 من الأقلية اليهودية. بالطبيعة عن طريق المعمرين اللي هما استوطنوا الشمال والأراضي الخصبة نتاع الشمال والمناجم في الغربية والمواني سوسة وصفاقس، ما نختاروا بقايا اللي فيها معناها بوتنسيال، معناها فما خيرات واستغلالها. بالطبيعة وقت اللي تحكوا التوانسة بهم وقتها، احنا التوانسة الشعب التونسي وقتها وقع تصادم، لانه الشعب التونسي كان مجتمع تقليدي
0: محافظ
1: تقليدي، يعني عايش ما نشوفوش الاحداث السياسية، لكن طريقة العيش متاعهم ومتاع القرون ما تبدلتش، معناها ما فماش فما الاستدام هذاك خلخل المجتمع التونسي من القواعد نتاعو في الاخلاق وفي الديانة وفي الممارسات اليومية، وتخلقت اللي يهمنا احنا هو اللغه، لهجه جديده اسمها الفرنكو عرب. هذا بالطبيعه هذا شيء معناها كان متوقع، وكما يقول ابن خلدون المغلوب يتبع الغالب، معروفه انه النظريه نتاعو الاجتماعيه. اللي يهمنا في الموسيقى هو انه تخلقت اغاني ولوثت المناخ الغناء التونسي البدوي والحضري اللي نتاع وقتها، مالوف بالنسبه وغير المالوف والاغاني الشعبيه، وزاد في الملحون نتاعنا في البوادي كل، سواء في الشمال او الوسط او الجنوب. هذايا معناها قلنا هذا الموضوع تحدثنا فيه، معناها خلق الناس الجاليات الاجنبيه عملت معناها قاعات عرض ماهيش كما العاده، ما يعرفوهاش التوانسه الكباري والكافيشانت ما يعرفوهاش، قبل يعرفوا المقاهي. فتخلقت زاد اغاني قلنا عليها برشا في الحصه الماضيه، اللي هي معناها مهجينه ومدنيه، كيف شيري حبيتك وزيتي فو مادموازيل، شيري حنا عليا حسي، وغيرها. معناها المطربات اللي طلعوا وقتها وخاصة حبيبة مسيكة، اللي فما الشيخ العفريت، لكن خاصة المطربة حبيبة مسيكة تحدثنا عليها، اللي هي بدلت الجوقة متاعها التقليدية، وهي بعض المستمعين ربما يقولوا ما عرفونا بها. حبيبة مسيكة هي نجمة، هي أول نجمة غنائية ومسرحية تونسية بالمفهوم العصري، وولدت في تونس في المدينة تونس ما بين الحفصية وبسويقة في عائلة يهودية في آخر القرن 19. فما اختلاف على تاريخ ميلادها، فمن يقولوا 93 1893، فمن يقولوا 94،
0: فما جدل 900. فما جدل حول
1: وفاتها معروفة. وقتاش الوسط العائلة متاحة كان فني، تقرب لها المطربة اللي تحدثنا عليها المرة الأخرى ليلى سفيس، هي من عائلة ليلى سفيس، خلتها هي اللي اكتشفتها، هي اللي اكتشفت مواهبها في الغناء وفي التمثيل وحتى في الرقص. بالطبيعه من غير نطول، معناها انها تعلمت من بعد اللغه العربيه الفصحى واللغه الدارجه، واللي رغم عندها لكنه صغيره، ولكن وقت كانت تمثل كانت معناها بارعه في التمثيل بالعربيه، شيء معناها الجمهور كان يحبها برشا. المسرحيات اللي شاركت فيها كان استاذها سي شو اسمه المصري هذاك
0: حسن بنان،
1: ومعاها سي خميس تنان وقت اللي يخرج معاها في العشرينات باش يسجلوا في برلين ولا في فرا في باريس وغيرها. كان عندها أتباع متاع عسكر الليل، هي الوحدة هذه التقليد هذا عملته هي، وطبتها بعد فضيلة ختمي وشافية رشدي بعد اللي توفيت بالطبيعة، وحتى حسيبة رشدي وحتى فتحية خير وغيرهم. العسكر الليل هذوما كانوا مجموعة من معناها معجبين بالفنانة متاعهم المطربة متاعهم، ويتبعوها في كل حفلة ويعملوا جو للصالة متاعهم. فما نكتة صارت مع حبيبة مسيكة، صارت مجد مش نكتة هي، فما واحد ساري استدعاها للعرس باش تعمل عرس في داره في تونس لهنا، وجمعاتها وقت جاو يدخلوا ما خلوهمش يدخلوا، قال لهم المولى الفرح قال لهم راهو ما فماش بقعة تعبات الدار، ما عادش ينجموا. اش يعملوا؟ يمشيو يكريو سلوم ويطلعوا فوق السطح وهي تغني وهما عيطوا لها يعملوا لها، قالت لهم شبيكم؟ قال لها راه ما خلاش ندخل. وقفت العرس، مولا العرس قال لها كيفاش بنتي؟ قالت له انا ما نغني الماء ودي جماعتي في وسط دم راسك، خرج لي تحبة ما ولادي يزم يقعدوا. وذاك اللي تم رجعوا في دخلوا بالسيف علي مسكين الراجل، خرج بعض المدعوين بتاعه ودخلهم بشوريك قيمة بتاع عسكر الليل.
0: كما نقول اليوم سي مختار اللي فان يعني
1: اللي نتوقفوا هوني ساعة لي كان عندنا نبدأ الحصة متاعنا باش نبدأ النغمة متاعنا اليوم.
0: بطبيعة الحال باش نشوفوا النماذج وشواهد لحبيبة مسيكا، ما قبل ذلك نستفتحوا الحصة هذه من ناحية الموسيقية باستفتاح ومصدر من نوبة الأصبعين من الملف التونسي، هذه فرقة الإذاعة، ويعود تاريخ تسجيل إلى 18-10-1958.

0: كنا في الاستماع إلى استفتاح مصدر نوبة الأصبعين، مواصلوا حديث قصير على حبيبة مسيكة، على الأقل من نعطيوها حقها أنها كانت مرأة تحب الخير وتعتف على الفقراء من الديانتين المسلمين واليهود، وخاصة كانت عندها حس وطني. يقول المؤرخين في الفترة هذه كأنها في رواية من روايات اسمها شهداء الحرية تحمست لدرجة أنها تلحفت بالعلم الوطني، واللي الشيء اللي خلى سلطة الداخل وقفتها معناها ليل كامل هي والممثلين نتاعها ومولا الفرقة، وأطلقوا صراحة على أساس أنها متعودش تمثل الرواية هذيك. للأسف الشديد توفيت في حادث مؤلم، حرق وقع لها في فجر يوم 21 فيفري 1930. بالطبيعة اهتزت لها الوفاة الأوساط التونسية الكل، وأرثوها منهم الشعر اللي كان مغرم بها كثيرا محمد سعيد الخلصي هذايا اللي نرجعوا له في الوقت نتحدثوا على شعراء الرشيدية. تعرف من محبين بتاعها معروفين برشا ملك مصر فؤاد الأول في نيس، كان تعرف عليها وهي مشيت نيس مع خميس ترنان ومحمد التريكي، وهدى لها معناها منطوب العربية معناها معطف تاع فرو غالي ياسر، فكانت عندها معناها شعبية كبيرة سواء في تونس ولا في الجزائر ولا في أوروبا وقت تمشي تغني. هنا هذا يحيلنا إلى عامل هام جدا سي علي، هو الذوق متاع الجمهور التونسي بدأ يتبدل خاصة في العشرية الأولى والثانية ومع دخول المسرح. يعني نعرف المسرح التونسي انطلق من 1906، معناها بدأت التمثيل والعادة تاع التمثيل تبدأ. والعام الثالث هو الفونوغراف. الفونوغراف تعرف سي علي هو وقع اختراعه على مراحل في العقود الأخيرة متاع القرن 19، لكن يعتبر حدث بارز في تاريخ الموسيقى العالمية. علاش؟ لأنه أول مرة فما جهاز يثبت الصوت الموسيقى، ما عادش واحد يستنى باش يجيب واحد يغني له كي يحب الغناء ولا والغناية يسمعها وكذا، ولا في الأسطوانة بطبيعة. وتخلقت شركات كبيرة كيف باتي وماركوني وجراموفون وغيرها وغيرها، وبطبيعة الطيار هذا وصل لتونس وصل البلدان العربية الكل معناها اللي فيها معناها مستعمر كما مصر الإنجليز كما شمال أفريقيا تونس وجزائر المغرب في فرنسا إيطاليا في ليبيا إنجلترا زادها في الشرق في الشام. خلقت إذن معناها أذواق، بدأت الفونوغراف والاستوانات نتاعو يبدل الذوق نتاع المستمعين في البلدان العربية. احنا معناها الجزء اللي يتجزأ من الوطن العربي الكبير، ولهذا ناخذ مثلا الجزائر. فما في الجزائر، علاش الجزائر؟ خاطر الاستوانات نتاع الجزائر قريبة لينا كما احنا قراب ليهم أشقائنا. أول ما حل غديك الفنان الجزائري هذا يهودي هو جزائري اسمه إدمون نتان يافيل، سجل التراث الأندلسي نتاع الجزائر وسجل باسمه حتى في فرنسا في جمعية
1: حقوق المؤلفين.
0: أول جراموفون، أول استوانة تونسية هي استوانة بنات شمامة هذوما كمونة ومنانة وبيبية وبحيلة عام 1908، وعندهم أغنية معناها شعبية سجلوها باسم بخنوق بنت حميدة عيشة اللي بعد سجلتها الرشيدية مع شافي رشدي وخاصة صليحة الزين الزين وتبقوا على خير يا سيادي على جنات أنا معروفة هذه
1: يا من صبر صبري على جنات
0: أيوة وطهر يا مطهر اللي غناها راول جورنو في دير المدام في الكاس. بنات شمامة مش نطولوا عليهم، هما بنات توانسة زادة كيف كيف من الطائفة اليهودية، احترفوا الغناء بعد وفاة والدهم والرقص وكونوا مجموعة اللي اشتهرت برشا في الأعراس وفي الأوقات هذيك.
1: كان معهم خيلو صغير على آلة كمانجة،
0: يقولوا أنه هو خيل صغير، هو يكون حتى من حبيبة مسيكة، ولكن مش ثابت الخبر هذا. فما زاد فريتنا وقتها حبيبة دارمون اللي سجلوا عدالة يا عدالة سيدي محرز يا رجالة. وفي 1908 هبط الجيت دخلت تونس استوانات المنشدين المصريين كيف يوسف المنيلاوي كيف عبد الحي حلمي كيف
1: سيد صفتي
0: اللي سجلوا تراث متاع العمالقة المصريين المعروفين عبد الحمولي ومحمد عثمان،
1: اختصوا بأداء تراث المشرقي كما القصائد المشحات والأدوار الشرقية خاصة.
0: أيوه هذا تعرفوا به، هم كلهم تقريبا تولدوا في نصف القرن 19 وتوفي في بداية القرن 20. شوف أنه حتى حمد الوافي ومحمد الورديان وساقسلي معناها الموجة متاع نصف القرن 19 وحتى في الشام، حتى في الشام كيف كيف، حتى القباني كيف كيف. وبعد الحرب العالمية الأولى زاد تكثف هذا توريد الأسطوانات من الشرق والغرب، ونشطت الشركات تسجيل الأغاني الشعبية المقتبسة منين، اقتبسوها من الغناء المتداول الشعبي البدوي والحضري وحتى الشرقي وحتى المالوف، ودخلت فيها القطاع الخليعة والهجين اللي تحدثنا عليها في المرة الفاتة وأشرنا لها المرة هذه. نحب نسمع سي علي حاجة الآن على الحبيبة مسيكة، لأن يظهر لي هي اللي كانت نجمة العهد هذاك، ونحكيه على العهد هذاك.
1: إيه بالفعل سي مختار، هي على الرغم من تواضع إمكانيتها الصوتية لأنها في مجال صناعة الموسيقى والغناء كانت نجمة بامتياز، لأنها أولا كانت عندها شبكة علاقات يعني رهيبة بالأثرياء وبالصحفيين وبالشعراء وبالملوك وبالرؤساء وبالسلطات، وثم كانت يعني الثلاثي المتلازمة الفن اللي هما ثلاثي الغناء والرقص
0: التمثيل
1: والتمثيل، إذا ما كانوا
0: مع الجمال بتاعها
1: مع الجمال والدلع اللي عندها كانت الحقيقة سطت يعني سطع نجمها في الفترة هذيك. والملاحظة الثانية أن نشوفوا الجرد في التسجيلات نتاعها نلقاو عملت غنى سجلت المالوف، سجلت الأغاني الطرابلسية، سجلت الأغاني الحضارية التونسية، وسجلت التقطوقات الشرقية، وسجلت الأدوار، وسجلت السلام كما نقولوا احنا النشيد الرسمي لبعض الدول العربية.
0: ايوه
1: نختاروا بالنسبة اليوم خط في تبع سيكا بعنوان دير المدام أداء فنانة حبيبة مسيكا.

0: شكرا سي علي على هذه ندير المدام الكاس الفنانه حبيبه مسيكا. احنا بالطبيعه نكرر شكري للمستمعين إذاعة تونس ولبرنامج عبق الرشيديه على وفائهم للبرنامج هذايا. ونتعداو الان الى تاثير الحفلات الفنانين المشارقه على الاوساط التونسيه. هو يؤكد الشيخ مويس ترنان أنه مجالس الطرب في تونس كانت متمسكة بالفن الأصيل نتاعها حتى للتاريخ اللي قلناه حوالي آخر العشرية الأولى 1908-1909 لما انتشرت الأسطوانات الشرقية كما قلنا واستمع الناس إلى أدوار المشايخ اللي حكينا عليهم المنيلاوي والصفتي وغيرهم. بدأ قسم جديد خاصة الشباب منه يميل ويتخلى على الفن التونسي العتيق. رائد المسرح الغنائي المصري سي علي هو الشيخ سلامة حجازي اللي تولد سنة 1852 وتوفى سنة 1917. كان معناها هو بدأ كمقرأ وبدأ كمؤذن وبدأ كمنشد المدايح والأذكار حتى معناها من الطريقة السلامية وهذه في مصر غادي في اسكندرية خاصة وين تولد. حضر على عرض مسرحية تدعو لنتشهر ياسر عايتوله في القاهرة مع سي قرداحي. قرداحي هذي من الناس اللي ركزوا المسرح المصري في بداية القرن العشرين ونهاية القرن التسعتاش. فهما يعرفوا بعضهم ويسمعوا بعضهم وعجبوا التمثيل ومن الوقت هذاك دخل في تغرم وعرف المسرح مش حاجة حرام. تعرف كانت فكرة أنه المسرح حاجة مش حلال مش باهي
1: كما
0: الفن. فعمل الفرقة واشتهرت الفرقة هذيك. ما نحكيوش على سيرته لأنه معروفة. أما نذكروا أنه جال تونس في عقاب حياته في سنة 1914 قبل الحرب العالمية بأشهر في ماي وقدم عديد المسرحيات في تونس. وعمل أول مسرحية قدمها هي مسرحية صلاح الدين الأيوبي في مسرح روسيني اللي هو البلاس اليوم في شارع الحبيب بورقيبة. كان على ملك الإيطاليين وكانوا فيه تعدوا فيه الحفلات الإيطالية. عادي يقولوا أنه في أول ما بدأ كان معبي شهرته وسبقته بالطبيعة وكان مشهور ياسر. عمل القصيدة قبل ما يتبدأ الرواية بتاع صلاح الدين الأيوبي يقول فيها: يا آل تونس السلام عليكم، إن السلام تحية الإسلام، أقبلت من أرض الكنانة نحوكم فحللت بين أفاضل وكرام، يا نعم يوم قد حللت به إلى أرجائكم هو غرة الأيام. معناها هذا دي معادهم عادة، هم يشكروا الملوك يشكروا الشعوب. وقدم الرواية هذه صلاح الدين الأيوبي في قصر نصر بي في المرسى. وقدم عديد الروايات نذكر منها مثلا شكسبير، هاملت متاع شكسبير نقصد منها كذلك هارون الرشيد، ضحية الغواية أو شارلوت، عايدة اللي معروفة فيردي لمحالة مش بالأوبرا لكن النص ترجموه، اليتيمتان، صدق الإخاء، حسيلو معناها أكثر من هكا في الحقيقة مش نسم نطول أكثر. فضل سي علي عندكش
1: مدزي. كان في زيارة وذيك لتونس على هامش زيارة ذيك كان التقى بالشيخ محمد بن سليمان اللي هو كان شيخ ملوف وشيخ قصايد وشيخ الطريقة العروسية، وكان نظم عدة لقاءات ومطارحات في مخصص المقامات والطبوع. ويذكر علي جندوبي في مخطوط موجود في أرشيف الرشيدية أن الشيخ سلامة حجازي يعني أعجب وأبهر مبارك يعني بالنغمات التونسية وبقدرة المشايخ التونسية على أداء المقامات الشرقية، وهذا موثق في مخطوط في موجود في أرشيف الرشيدية.
0: تصديق قولك فما كتاب طلع في مصر وقريته أنا يقول أنه هو بنفسه لحن خذا من المغرب. المغرب شنو نقولوا؟ ما خاطر ما مشاش للجزائر والمغرب، احنا كي نقولوا المغرب في الوقت هذاك راهو
1: شمال افريقيا
0: دونك خذا معنا تصديق قولك خذا وعمل قطاع خارق العاده نجحت نجاح كبير في الشام وفي مصر.
1: حتى وكذلك في المخطوط هذا يذكر علي جندوبي انه يعني روايه على الشيخ محمد سليمان انه نظم له الشيخ محمد سليمان ابيات خاصه بغايه تلحينها.
0: هذا سكوبسي هذه فضل عندناش ما نسمعه توا.
1: نحب نوصل كذلك نرجع له نحن سلامة حجازي، نرجع للحبيبة مسيكا في أغنية أخرى قلنا قطرة غنت في مختلف الأنماط الموسيقية.
0: أيوة.
1: أنا هذه أغنية طرقية بعنوان على الباب دارك.
0: معروفة ياسر، غنوها عديد المطربات والمطربين.

0: شكرا سي علي، واصل أحباء البرنامج عبق الرشيدية على أمواج الإذاعة. فما أستاذ كبير جامعة سلامة حجازي، هو الأستاذ في الموسيقى ومعروف، شارك حتى في المؤتمر الموسيقى العربية وملحن في الموسيقى العربية، معروف شخصية كبيرة في تاريخ الموسيقى العربية المعاصرة، هو الشيخ الأستاذ محمد كامل الخلعي اللي تولد عام 1870 وتوفى يوم 5 جويلية 1938. جامعة كان صديق سلامة حجازي، لكن هو وحسن بنان ومعاهم أفراد أخرى من الفرقة ما حبوش يروحوا، عجبتهم تونس وقعدوا. السيد هذايا سي الموسيقي هذايا عمل كتاب الموسيقى الشرقي سي كامل الخلعي، وقعد في ضيافة عبد العزيز زروق، هذا مثري ثري كبير في تونس، كان يسكن في سيدي بوسعيد، وكان عنده مجلس ترب، مجلس ترب معناها كانت
1: نادي موسيقي،
0: احتضنه وقعد وعمل له حتى قصيدة يشكر فيه، وقعد في تونس عامين، ثم وقابله حتى سي محمد التريكي، قل تعرفت عليه واعطاني فكرة على كتاب على الأدوار العشرة حكا بخلاف أحمد فاروس، في حكى عليه سي محمد التريكي تصغير، هو سي محمد وقت اللي هو 1914، معناها سي محمد عمره 14-15 سنة معناها. وفي سنة 23 جاء لتونس مطرب جديد، نديد محمد عبد الوهاب، هو سيد شطة، كانوا معناها يتنافسوا في بداية متاحة في مصر، ورجع مشى للمغرب عمل حفلات غديكة ورجع لمصر، ثم عام 25 عاود رجع وحكي عليه برشا الأستاذ عبد العزيز العروي المصحفي الشهير، وقال أنه سيد شطة هو اللي من الناس اللي الحفلات متاعه أعطى دفع كبير لتيار الغناء المصري في الوسط التونسي، وكان معه زاد أحمد فاروز، هذا أحمد فاروز هذا كان من فرقة سيد درويش، وكان عنده دور كبير في نادي عبد العزيز جميل باش نتحدث له بعد قليل، وتوفى للأسف الشديد في تونس، وقعد معناها تاريخه ما يذكروا فيه التلامذة متاعو بالخير. محمد عبد العزيز عقربي كان من نادي عبد العزيز جميل، وهذا ممثل كبير ومطرب كبير، لكن معناها ما كانش محترف، وكان عنده صوت رهيب في القرار وحتى في الجواب، وكان يحفظ عجوبة، يحكي سي عبد العزيز جميل يقول كنت نحط راس سيتار في الخليوة، يجي الفنان المصري ولا الشرقي يغني، وبعد يمشي على روحه يعود لنا هو شن غنى، معناها تقول له مسجلة،
1: كانت مطرب حافظة كبيرة،
0: حافظة كبيرة ياسر. هذا هنا الحقيقة قصصنا للمفترة هذه بغير الذوق العام تاع تونس، نحكيه على المدن، منحكيوش على داخل الإيالة وقت استمها تونس إيالة، لأنه قد فيها الغناء البدوي سواء في الشمال ولا في الوسط ولا في الجنوب قد معناها مسيطر، لكن في المدن بدأت الفونوغراف والغناء
1: الفونوغراف اللي اكتسح المقاهي الكل وعوض فصل الملوف وعوض
0: صحيح، مازال منهم لكن قاعدوا يدافعوا. طيب نرجعوا للموضوع هذا، كيفاش جماعة الملوف مسكين قاعدين يدافعوا ومستميتين على التراث هذاك؟ تفضل سي علي علاش ما نحكيو في الموضوع هذا.
1: بالطبيعة فما شخصية سلامة حجازي، شخصية محورية وشخصية مؤثرة في تاريخ تأثير الموسيقى الشرقية على تونس،
0: ورأت
1: المسرح نسموه في قصيدة في مقام البياتي. القصيدة هذه بعنوان قد حلى نظمي ورق الغزل، والنص نتاع القصيدة هذه ورد في رواية بعنوان مظالم الأباء لفرقة اسكندر فرح. يعني هنا نرجع مرة أخرى لعلاقة المسرح والغناء والموسيقى والتأثير. نتفضلوا نسمعوا إذن سلامة حجازي.

0: الهوى.
1: شكرا سي علي، نتحدثوا توا الان على سي عبد العزيز جميل، هذا حكينا عليه منذ قليل وحكينا عليه في السابق زادة، قلنا معناها كان من دعاة الغناء المصري والموشحات الشرقية، لكن كان زادة من شيوخ المالوف ومن مؤسسي الرشيدية. هو الدكان متاعه المشهور هذا الخليوة اللي في
2: ناس سيدي مفرج
1: في بتحة رمضان بي يسموها في تونس، ناس سيدي مفرج، بداها عام 1916 مع أصحابه، منهم عبد العزيز العقربي ومنهم مصطفى بوشوشة وآخرين ومنهم محمد بدرة اللي ولا وزير في الأخر. هذوما كل كانوا يتلقاو كشبان ويحطوا الفونوغراف ويسمعوا كما برشا عائلات وقتها. وهو الدكان بتاعه الحقيقة هو تعلم النجارة ونجارة الآلات الموسيقية،
2: صناعة الآلات الموسيقية والترميم الآلات
1: العود خاصة والقانون والجرانة والكمانجة.
2: هو من الأوائل العيدان الشرقية اللي تصنعت في تونس، والقانون هي تصنعت في محل عبد العزيز جميل.
1: هو معروف محل هذايا، ولو ماذا بينا وزارة الثقافة تتلهبي لأنه معلم من معالم التاريخ الموسيقي التونسي. سي عبد العزيز الجميل كان عنده فضل أنه جيل كامل علموا الموسيقى الشرقية والموشحات الشرقية وحتى معناهم بعد هما خرجوا ويحبوا صغير المالوف ويغنوا المالوف ولا غني التونسية ولا الشرقية. منهم سي عبد العزيز العقربي اللي توفى عام 68 في طرابلس في
2: حادث أليم.
1: وكانوا كل المطربين المشارقة اللي يجيوا لتونس كلهم، منهم زكي مراد والد ليلى مراد، منهم أحمد فاروز قلنا عليه، منهم علي الدرويش، معناها كل حتى المطربات كانوا يجيوا، غادي فتحية خيري تربيت غادي صالح المهدي
2: خميس علي الرياحي
1: كلهم هذية. قبل ما نختموا الحصة بتاعنا اليوم ركزوا على أنه بدأت أزمة تظهر في تونس، أزمة متاع هوية الموسيقية متاع تونس. تونسي، هل ترى احنا عندنا موسيقى تونسية عندها شخصيتها، وإلا احنا نتبعوا في المشارقة ولا نتبعوا في الأندلس ولا نتبعوا في الغرب اللي كان مستعمرنا وقتها؟ هذايا اللي خلق الحركة، بدأت الحركة متاع الإصلاح متاع الموسيقى، بدأت البذرة متاعها تخلقت من هالجو اللي تخلق في السنوات 10 و20 من القرن العشرين. معناها كان عندك إضافة سي علي في
2: ايه، والحقبة ذيك كانت يعني حقبة مفصلية في ظهور بوادر حركة إصلاحية تبنوها خاصة الشبان من الصحفيين والشعراء والبعض المنتسبين للجمعيات الثقافية اللي كانت مداولة في الوقت ذيك. ومن الطبيعة ذي كلها باش
1: تحضرنا
2: إلى سؤال كما قلت أنت، الهوية، سؤال أنا شكون نحن، شنو لغتنا، شنو معناتها، شنو موسيقتنا، وهي كلها في إطار الإعداد لتأسيس الرشيدية اللي نجيوها إن شاء الله. سي مختار، نمر إلى شاهد موسيقي بصوت الفنان المسرحي والموسيقي محمد عبد العزيز العقربي. هي في الحقيقة جلسة ترابية سجلت سنة 1964 هكا،
1: سجلت الحصة عام 1964
2: على ما أظن. فما جمع من الموسيقيين في
1: الجلسة،
2: في الجلسة هذه
1: هو مجلس ترب.
2: نأخذ نحن مقطع فيه موشح في مقام رست سوزناك بعنوان العذارة المئسات
1: مع سي عبد العزيز العقربي
2: طبعا.

0: شكرا للسادة المستمعين، كنتم في شاهد موسيقي يتمثل في جلسة ترابية كان نجم فيها هو سي عبد العزيز محمد عبد العزيز العقربي في أداء لمجموعة من المشحات والأدوار الشرقية، وهذا تسجيل يعني جلسة ترابية خاصة تم سنة 1964. سي مختار، كان لخصوا نحن المحاور الأساسية نتاع الحلقة القضية باش نلقاو أن التأثير المشرقي بدأ تقريبا في مفتتح بداية نقول العقد الأول من القرن العشرين، كان أولا عن طريق المسرح الغنائي والفرق المسرحية الغنائية اللي كانت تتجول وجاءتنا من المشرق وتقيم أحيانا في تونس، تنتقل لمناطق أخرى في مجاورة ثم تعود تونس وترجع. ثم الظاهرة الثانية هي زيارة الفنانين وإقامتهم في تونس، ذكرنا أحمد فاروز، أحمد كامل الخلعي، ذكرنا سلامة سيد شتى، سلامة حجازي وغيرهم من الفنانين اللي هما يعني حسن بنان
1: استقر في تونس،
0: استقر في تونس
1: ايه. وسيد شتى كيف
0: وهذا كان منفذ كبير على يعني منفذ
1: خلى بدل الذوق
0: ايه
1: تاع الشباب التونسي وقتها،
0: شبه
1: التونسي انه تسمع الغناء الشرقي. وبعد جات منيره المهديه تنحكيو، وبعد جات بديعة مصابني، وبعد
0: وفي التزامن مع الظاهره هذه انتشار اله الجراموفون اللي هو كذلك كان محبل لدخول المشحات والقصائد المشرقيه وتاثيرها على الذوق الموسيقي، الاستوانات اللي هي خاصه 78 لفه هذه اللي كانوا التجار والاثرياء والمقاهي ولا يتزاحموا شكون يشري الاله هذه وشكون يهبط الاستوانه هذه وشكون يفتح شركه لترويج هذه. وذكرنا شركات مثل باتي ماكروفوني، وعندنا بيضافون، وعندنا
1: بيضافون لورلاو هذيك في الثلاثينات، ولا
0: في الثلاثينات
1: شو اسمه الرصايسي البشير الرصايسي اللي خذا التعهد نتاع بيضافون في تونس.
0: ثم مررنا في اخر حلقه على الزاويه الفنيه او الخلوه الفنيه
1: لسعد الجميل
0: اللي كانت على الحقيقه نقطه قويه برشا في التاثر والتاثير، وخاصه في التاثير المشرقي اللي وقع في الموسيقى والذوق الموسيقى التونسي.
1: باش نختموا حصتنا اليوم سي
0: علي، نختموا يلزمنا نرجعوا للملف والى نوبه الاصبعين، وختامها باش يكون مع خفيف بعنوان أجذوك الشمايل، يليه ختم حاسبونا فدققوا
1: ودق.
0: أداء فرقة الإذاعة، والتسجيل هذا كما قلنا يعود إلى سنة 1958.
1: وبهو نختم حصتنا اليوم، وإن شاء الله إلى اللقاء في الحصة القادمة إن شاء الله.

0: عبق الرشيدية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، تحية طيبة. قافلة صحية متعددة الاختصاصات بمعهد حسي الفريد من ولاية القصرين اليوم، والمنتفعون من خدمتها أكثر من 350 مواطنا. وزارة الصحة تؤكد في بلاغ لها عدم تسجيل أي إصابة بفيروس هانتا في البلاد حتى الآن، وتوضح في بلاغ لها أنها عززت منظومة اليقظة الصحية والترصد الوبائي بكافة نقاط الدخول والمنافذ الحدودية، وذلك في إطار متابعة الوضع الوبائي العالمي عقب رصد إصابة بالفيروس لدى مسافرين على متن سفينة سياحية دولية. كما تطمئن الوزارة العموم بأن الانتشار العالمي للفيروس لا يزال محدودا. وفي تصريح سابق للإذاعة الوطنية، المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية رياض دغفوس يشير إلى أن الفيروس لا يمثل حاليا حالة وبائية، مؤكدا صعوبة انتقاله من شخص إلى آخر.
4: الآن تقريبا هذا الفيروس يجب يكون مخطر في بعض الحالات، هو البداية نتاعه ديما تبدأ كي الجريب قوية، ويجب يتسبب في سخانة قوية، وجع راس، وجع انفاس الفشلة، وفما برشا حالات تبدا يعطي مشاكل تنفسية، يجب نص جهاز تنفسي ويكون خطورة كبيرة، وفما حالات وفاة توصل حتى 50%. زادة فما نوع يمس الكلاوي، هو العدوى نتاعه سفن من القوارض للعباد، العدوى من العبد لعبد صعيبة ياسر، ويتعدى يلزم بالوسخ نتاعهم، الوسخ يلزم ينسل الماكلة ولا الوسخ كيشيح يوهي كي الغبرة، وكي الغبرة كي يستنشقها الإنسان يلزم ما يمرض ديما. هو فما حالات في العالم كله، أنا مش بصفة كبيرة المنظمة العالمية للصحة قولوا لي ما نجموش نقولوا تويكا فما إبيدامي، فماش حاجة عندها خطورة على الصحة العالمية بصفة خاصة، تحقش باش تخوفوا أكثر من لازم، تبقى تبعوه.
3: الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تفيد بأنه سيتم الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين أوليا للانتخابات الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبرية من ولاية تونس في أجل أقصى يوم الأحد 24 من ماي، على أن يكون الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا بعد انقضاء الطعون في أجل أقصى يوم 8 من جوان القادم. مدينة المهدية تطلق حملة وطنية تحت عنوان المهدية تتجمل طيلة شهر مايو الجاري، استعدادا لاستقبال الموسم السياحي الجديد. وتتضمن المبادرة خاصة حملة لتنظيف الشواطئ وإزالة النفايات البلاستيكية وتطهير الميناء القديم والمنطقة السياحية، فضلا عن صيانة المسالك والساحات العامة وتجميل أزقة المدينة العتيقة. في العالم، مصادر إعلامية عبرية تؤكد أن إسرائيل والولايات المتحدة تواصلان استعداداتهما لاستئناف القتال في إيران، مشيرة إلى أن تنسيق جار على أعلى المستويات بين الطرفين. على الجبهة اللبنانية، جيش الاحتلال الصهيوني يصعد عدوانه ويستهدف عدة بلدات وقرى في جنوب لبنان بعد إصدار إنذارات بالإخلاء. وحزب الله يعلن استهداف تجمع لجنود إسرائيليين في بلدة البياضة الجنوبية. استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين اليوم جراء غارة إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة. ووزارة الصحة الفلسطينية تحذر من أن المستشفيات في القطاع تعاني ضغطا هائلا نتيجة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود، مما يهدد استمرارية تقديم الخدمات الصحية خصوصا في أقسام الطوارئ والعناية المركزة. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
5: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية. معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرا اخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي وين هي؟
6: رياضة وأهداف، نقل مباشر.
7: تبدل الرسم التكتيكي واللي نلعب 4-2-3-1.
6: تصريحات
8: في المباراة خلناها يعني بمعنويات كبيرة بثقة كبيرة.
6: رياضة وأهداف مع لطفي خالد.
9: مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، أهلا وسهلا بكم. رياضة وأهداف من توا حتى للستة متاع العشية، عديدة هي فقرات رياضة وأهداف هذا اليوم. الموعد سيكون في الجزء الأول المخصص بإجراء قرعة الدور النصف النهائي لبطولة كرة القدم المصغرة على المباشر على موجات الإذاعة الوطنية التونسية مع زميلنا لبيب الصغير في ربط مباشر في استوديو 8 انطلاقا من ساعتين ونص. الضيوف اللي كان اللي ان شاء الله مش يكونوا موجودين: رئيس الجامعه التونسيه لكره القدم المصغره سي يوسف بالحاج، كذلك الاعضاء مهدي بن علي، وداد محرزي، ميسى الحبس، وكذلك ممثلي النوادي المتاهله لهذا الدور: السيد مولدي درمول عن فريق رواد، سيد حمدي الخياري عن فريق بني خيار مينيفوت، شهاب الخميري على نادي كريبيس، والسيد عادل العربي عن النادي الرياضة الرياضي بسوسة. إن شاء الله تكون قرعة اليوم على المباشر، نذكر في ربط مباشر مع زميلنا وصديقنا لبيب الصغير مع حضور أعضاء ورئيس الجامعة التونسية لكرة القدم المصغرة. من مثلثة المثلثة ونص سيكون الموعد مع ركن قار في الويكاند كل يوم أحد مع زميلنا الشاكر بالحاج ركن الألعاب الفردية. وانطلاقا من 3:30 سيكون الموعد مع النقل المباشر لمباراة الدور الثمن النهائي المتبقية لمسابقة كأس تونس لكرة القدم في ملعب المتلوي، مواجهة منتظرة بين فريق نجم المتلوي وترجي الرياضي التونسي. التعليق للثنائي رضا الفهم وكذلك رؤوف العياري. تحية كبيرة لي وهبي الواعر مخرج الحصة، فاطمة عبار في التنسيق، وسيف الدين الترابلسي على الديجيتال. بعد شوية راجعين مش نحكيه على الرياضة العسكرية ونصف الماراثون اللي صار اليوم الصباح في أجواء ممتازة وممتازة جدا. راجعين بعد شوية.

0: الموعد مع النقل المباشر لقرعة الدور نصف النهائي لبطولة كرة القدم المصغرة مسير على المباشر كذلك في الصفحة الرسمية مشوف اللايف اليوم في استوديو 8 مع زميلنا لبيب الصغير. بعد شوية إن شاء الله ننتقلوا لاستوديو 8 ويكون وبداية القرعة بالنسبة للدور النصف النهائي لبطولة كرة القدم المصغرة. الرياضة العسكرية اللي دائما متألقة وناجحة ووزارة الدفاع الوطني دائما على مستوى عالي جدا على مستوى أنه تنظيم الأحداث الرياضية. اليوم الصباح كان الموعد مع حدث رياضي كان مع سباق نصف الماراثون العسكري بساحة 14 جان في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة. كان أعطى إشارة انطلاق السباق وزير الدفاع الوطني السيد خالد السيلي اللي حكى في ميكرو زميلنا حبيب قويسم. نسمعه وزير الدفاع الوطني السيد خالد السيلي يتحدث عن هذه التظاهر الرياضي.
1: فعليا ده مش سباق نصف ماراثون العسكري في اطار الاحتفال بفوق 70 من جهات الجيش الوطني الذي وافق اليوم 24 جوان من كل سنه. وطبعا كما لاحظتم هذا الموعد الرياضي مع التلقي استقبالا مكثفا لجمع المدنيين والعسكريين هذا الاحتفال الجميل. يعني وطبعا هذا يعكس الثقه في المؤسسه العسكريه التي دأبت على تنظيم مثل هذه التظاهرات. ولا يفوتني بهذه المناسبه ان اؤكد الدور الذي تطرح فيه الرياضه العسكريه يعني تكوين الرياضيين النظريين في اختصاصات فرديه متعدده وكذلك على مستوى التدريجات وكذلك على مستوى التشريف تونس في المنافسات الاقليميه والدوليه. وطبعا هذا بفضل عده عوامل، اولها يعني الدور اداره التربيه البدنيه والرياضه العسكريه في الاحاطه والتطهير الرياضيين، ثم كذلك التفاني والانضباط على مستوى التدريبات والتمارين، ثم كذلك التحلي بالروح الوطنيه. ومؤخرا يعني هناك تألق ابن المؤسسة العسكرية الجندي الأول أيمن باشا في تحقيق ثلاثة ميداليات ذهبية في البطولة الإفريقية لرفع الأثقال التي انعقدت مؤخرا في الإسكندرية المصرية. وهذا طبعا هذا الإنجاز ليس مجرد انتصار بل هو النجاح في التوفيق بين العسكري الصلب المقاتل الذي يدافع عن حوزة الوطن وبين كذلك الرياضي المتميز.
0: كان هذا تصريح وزير الدفاع الوطني السيد خالد السيلي في ميكرو زميلنا حبيب قويسم اللي كان موجود اليوم الصباح في هذا الحدث اللي حكيت عليه سباق نصف الماراثون العسكري بساحة 14 جان في بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة اللي كانت الأجواء ممتازة الأمانة وممتازة جدا. والرياضة العسكرية دائما ترفع الراية الوطنية عاليا مثل نجاح الجندي أول أيمن باشا كان هدية تونس ثلاثة ميداليات ذهبية في البطولة الإفريقية لرفع الأثقال. أيمن باشا اللي كان متألق الرباع هذا رباع المنتخب الوطني التونسي وزن أكثر من 110 كيلوغرام أحرز ثلاث ميداليات ذهبية ضمن منافسات البطولة الإفريقية لرفع الأثقال اللي احتضنتها مدينة الإسماعيلية المصرية من 10 إلى 16 ماي الجاري. جاءت الذهبية الأولى بعد رفعه 183 كيلوغرام خطف وإضافة ذهبية النطر برفع 213 كيلوغرام وذهبية كذلك المجموعة بحصيلة 396 كيلوغرام. برافو أيمن باشا وبرافو كذلك للرياضة العسكرية اللي دائما ولادة على مستوى أبطالنا الرياضيين. يحضر معنا السيد العميد أحمد بن صالح مدير التربية البدنية والرياضة العسكرية. سيد العميد أهلا وسهلا بك على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. سيد العميد أحمد بن صالح مرحبا بك
2: مستمعي الإذاعة الوطنية.
0: شفنا تصاور شفنا الفيديوهات الصباح مع زميلنا حبيب قويسم كذلك نجوى الطالبي في أول مواعيدنا للرياضية. شيء يعمل كيف، برافو على التنظيم، برافو كذلك على المشاركين، برشا مشاركين وبرافو. اليوم الحدث كان ناجح بامتياز.
2: هو الحدث تنظم كما قال السيد وزير الدفاع الوطني والتأمل اليوم تحت إشراف السيد وزير الدفاع الوطني وبدعم السادة أعضاء المجلس أعلى للجيوش. سباق نصف الماراثون العسكري بمشاركة تبارك الله حوالي 2500 عداء ما بين العسكريين ومدنيين ومختلف الفئات العمرية من اللي فوق 50 المتوسط حتى الأقل من 15 سنة وأكثر من 15 سنة.

0: نحن نشكر المواطنين اللي لبوا الدعوة للمشاركة في التظاهرة الرياضية الهامة. والحاجة اللي لفت الانتباه كونه فما حتى المواطنين جاءوا من مختلف الجهات الجمهورية، من نابل، من سوسة، من قرويات، فمشكم سيدي بوزيد، فمشكم من قبلي، وجاء وبات في الليل على حسابه الخاص وتعب وكذا بالشركة التظاهرية ويساهم في فرحة وزارة الدفاع الوطني والجيش والقوات المسلحة التونسية في السبعينية لانبعاث الجيش الوطني.
1: واضح سيد أحمد سيد العميد، بخلاف هذا الكل دائما عندكم نظرية أن هامة جدا أنه الرقيب الرياضي، التشريف الراية الوطنية، الإحاطة والعمل والتأثير على مستوى الانضباط والتحلي بالروح الرياضية على مستوى أبطالنا،
0: أبطالنا الرياضيين العسكريين، ونحكي بالذات النخبة الرياضية العسكرية اللي هي النواة وتدعيم للمنتخبات الوطنية. عنا في إدارة التربية البطنية البرمجة والتخطيط والمتابعة العلمية والنفسية والطبية للرياضيين المتواصلة، التدريبات المتواصلة، وخاصة الانضباط في كل مجال من المجالات هذوما باش نرفع الراية الوطنية. ومشاركتنا ما تكونش من غير من أجل المشاركة، لا، من أجل التتويج وحصد أكثر ما يمكن الميداليات. نحن في 2024 العاب الأفريقية حصلنا قريب 35 ميدالية
1: ما شاء الله.
0: الألعاب العالمية السنة الفارطة 25 في ألمانيا 4 ميداليات في 9 رياضيين شاركوا. ختامها مسك كما قلنا احنا مازال العام الجاي، أما ختامها مسك اللي هو البارح الجندي أول أيمن باشا 3 ميداليات زي كما ذكرت.
1: يعطيه الصحة، برافو أيمن والله،
0: يعطيه ألف صحة. وذي نحن نحضر فيه وإن شاء الله نكون حاضر للألعاب العالمية العسكرية والألعاب الأولمبية 2028 لوس أنجلوس، 2027 بالنسبة للألعاب العالمية العسكرية، و2028 بالنسبة للألعاب الأولمبية. إن شاء الله الرياضيين تاع النخبة العسكرية يكونوا حاضرين وفي المستوى باش يشرفوا تونس ويرفعوا الراية الوطنية في كل المحافل.
1: يا سيدي موافقين، يعطيك الصحة سيد العميد أحمد بن صالح مدير التربية البدنية والرياضية العسكرية، يعطيك الصحة، كنت معنا لموجات الإذاعة الوطنية التونسية، وهذا واجبنا. نراجعين بعد شوي.

0: بكم الناس كل على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، وين ما كنتم. والآن التحول سيكون في رابط مباشر مع استوديو 8 مع زميلنا لبيب الصغير لمتابعة فعاليات قرعة الدور النصف النهائي لبطولة كرة القدم المصغرة، كذلك تجمو تشاهدوها على المباشرة في الصفحة الرسمية للإذاعة الوطنية التونسية على الفيسبوك. لبيب مرحبا بك.
1: مرحبا بك لطفي، تحية رياضية ليك ولكل مستمعي ومستمعات الإذاعة الوطنية التونسية في هذا الربط المباشر بين استوديو 3 واستوديو 8 في سحب لعملية قرعة الدور نصف النهائي لكأس تونس لكرة القدم المصغرة بعد الشراكة المبرمة بين مؤسسة الإذاعة التونسية والجامعة التونسية لكرة القدم المصغرة. أكيد تتواصل الاتفاقيات وعمليات سحب القرعة، وإن شاء الله كما قلنا إن شاء الله نكون موجودين في نقل مباشر لمباريات الأدوار النهائية في البطولة والكأس إن شاء الله. طبعا نعطيكم بقية الرزنامة الخاصة بالأدوار النهائية. أكيد اليوم عملية سحب قرعة كما ذكرت الدور نصف النهائي لكأس تونس كرة القدم المصغرة. الأندية المتأهلة لهذا الدور المربع على ذهبي نادي كيريبيس للمينيفوت كانت تحصل على كأس 2017-2018. الرواد لكرة القدم المصغرة صاحب الكأس الأخيرة ويلعب من أجل الحفاظ على هذه الأميرة. ثم الاتحاد الرياضي بابن خيار اللي تحصل على كأس 2020-2021، والفريق الرابع هو الرياض الرياضي بسوسة اللي يسعى للحصول على أول تتويج له بالنسبة لكأس تونس. إن شاء الله بعد قليل شكونوا موجودين معنا ممثلي الأندية في انتظار ذلك، الحاضرين معنا في استوديو 8 واللي تعودتوا عليهم تقريبا من خلال عمليات سحب القرعة الخاصة بلقاءات البطولة أو الكأس. مهدي بن علي مرحبا بك مهدي، مستشار فني. مرحبا مهدي.
2: مرحبا بك وعايشك على الاستضافة ذي
1: تعودت بالأجواء
2: بالطبيعة.
1: مرحبا بك وداد المحرزي عن الإدارة الفنية. مرحبا بك وداد.
3: عايشك لبيب. مرحبا. عايشك. مرحبا بك.
1: اليد البريئة أنت اليوم.
3: أي
1: إن شاء الله. ميسا الحبس أيضا عن الإدارة الفنية. مرحبا بك ميسا.
4: عايشك لبيب. مرحبا بك أنت زيد.
1: مرحبا بكم. يعطيكم الصحة. معنا أيضا محرز برناس في الكواليس. مرحبا بك محرز باش يوثق بالصورة كل ما يدور في هذه الأمسية الخاصة بالمينيفوت. ما ننساش يوسف الحاج رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم المصغرة موجود أيضا في الكواليس. طبعا بعد نهاية عملية القرعة يكون موجود معنا باش نحكيه شوية عن الرزنامة المتبقية لكرة القدم المصغرة. نبدأ مع بعضنا عملية سحب القرعة دون إطالة. نبدأ بتقديم الأندية المتأهلة. الرياض الرياضي بسوسة. الرياض الرياضي بسوسة كان تأهل في الدورة التمهيدية على حساب نادي مستي الرياضي بالكريب. في الدور 16 على الملعب الرياضي بدار شعبان الفهري. في الدور ثمن النهائي على الشباب الرياضي بعوزجة. سيف الترابيسي موجود معنا في الديجيتال والإخراج. ركز لي ديما على الورقة باش تبدأ الأمور بكل شفافية ووضوح. ثم في الدور ربع نهائي تأهل على حساب إف سي مورنيك. هذه مسيرة الرياض الرياضي بسوسة، الكرة الأولى اللي موجودة قبل انطلاق بتبيع عملية السحب. الفريق الثاني هو رواد لكرة القدم المصغرة حامل لقب النسخة الفارطة، معفى في الدورة التمهيدي. في الدور 16 أزاح الأمل الرياضي بالجرسين. في الدور ثمن النهائي تأهل على حساب الجمعية الرياضية ترونجا. وفي الدور ربع النهائي تأهل على حساب قربة الرياضية. يعطيك صحة في درسك مهدي. الفريق الثالث إذن هذه الكرة الثانية بعد الرياض الرياضي بسوسة رواد لكرة قدم المصغرة، الاتحاد الرياضي بابن خيار. الاتحاد الرياضي بابن خيار معفى في الدور التمهيدي. في الدور 16 أزاح عقارب الرياضية. في الدور ثمن النهائي تأهل على حساب النادي الرياضي بخزامة. وفي الدور ربع النهائي تأهل على حساب جمعية ميني فوت سليمان. هذا بالنسبة للاتحاد الرياضي بابن خيار. الفريق الرابع نادي كيريبيس كان معفى في الدور التمهيدي، تأهل على حساب الاتحاد الرياضي بماطر في الدور 16 وعلى المستقبل الرياضي بسبيتلة في الدور ثمن النهائي وعلى جمعية بوذر الرياضية في الدور ربع النهائي. وكما ذكرنا الاتحاد الرياضي أو نادي كيريبيس كان فاز بكأس 2017-2018. إذن الأربعة كرات موجودين. مهدي يقوم بعملية التدوير والتخليط و... اي خلط مليح دور مليح ودات اليد البريئه والكره الاولى هكا ميسا باش تقيد لنا كل الامور الكره الاولى الكاميرا الاتحاد الرياضي بابن خيار الاتحاد الرياضي بابن خيار هو اللي باش يستضيف في الدور نصف النهائي لكاس تونس لكره القدم المصغره ذكروا انه الدور نصف النهائي يومي 30 و31 ماي 2026 الكره الثانيه الكرة الثانية من سيلاقي الاتحاد الرياضي بابن خيار ومن سيستقبل الاتحاد الرياضي بابن خيار رواد لكرة القدم الصغرى قريت الاسم ما حبيته يوري وجه الورقة رواد لكرة القدم المصغرة حامل اللقب في تحول إلى ابن خيار لكرة القدم المصغرة المباراة الثانية الرياض الرياضي بسوسة أو نادي كيريبيس من سيستضيف الدور نصف النهائي الثاني لكرة القدم المصغرة من سيستضيف توضحت الأمور بالنسبة للزوز مباريات الرياض الرياضي بسوسة وأكثر مصداقية أخيرا نادي كيريبيس للميني فوت نادي كيريبيس لل ميني فوت هكا الأمور واضحة الاتحاد الرياضي بابن خيار رواد لكرة قدم المصغرة والرياض الرياضي بسوسة يستضيف نادي كيريبيس للميني فوت المباريات مهدي نهار 30 31
2: مايه
1: 30 و31 مايه معناها باش تلعب مباراة نهار 30 ومباراة نهار 31
2: نجمو تلعبو
1: نجمو تلعبو زوز نهار 30 ولا زوز نهار 31
2: نجمو نجمو
1: نجمو يتلعبو إذا سين مولدي الدرمور رئيس رواد لكرة قدم الصغرى مرحبا بك هكا بحذاك الميكرو خذيناك على الطاير مرحبا بك
5: بارك الله فيك سي لبيب شكرا للإدارة الوطنية على على الاستضافة نتاع القرعة نتاع كرة قدم الصغرى وان شاء الله يتعدى موسم ممتاز وربي يوفقكم ان شاء الله بارك الله فيكم على المجهود اللي تعملوا فيه
1: القرعه وضعتكم في تحول لابن خيار مش تحول بعيد
5: مش مشكل احنا تحب تهز الكاس يزمك العوامل الكل تتعامل معها دونك ما عندناش حتى اشكال نتنقلوا بقوه ربي ثم كل الخير ان شاء الله
1: ثم في حمله الدفاع عن اللقب
5: صحيح
1: اصحاب النسخه الفارطه تلعبوا ضد ابن خيار اللي فاز باللقب 2020-2021 معناها غايبة عن المنصة تقريبا خمسة سنين مباراة
5: هي
1: نجم تعتبر القمة بالنسبة لنهائي قبل الأوان سامحني
5: لا حتى الماتش الاخر كيف حتى يعتبر قمه على خاطر الدومي فينال الاخر لعبوا فينال تاع بطوله عندهم ثلاث سنين تو دونك معناها اللقاءات الزوز هما قمم وكل ما يرقاني هكا هو ان شاء الله روح رياضيه تغلب على كل شيء
1: اهم حاجه
5: فهمت اهم حاجه ويتعدوا في يتعدوا نحبوا نعطيو صوره باهيه على كره القدم المصغره في تونس باش كان سهل ربي بخوت ربي ولا تلفزي ولا
1: ان شاء الله
5: فهمت باش يعطيو كما قلت نعاودها صوره باهيه على من يفوت في تونس
1: مع الاتفاقيه الموجوده مع مؤسسه الاذاعه التونسيه مع المولود الجديد القناه الرياضيه بالنسبه للتلفزه الوطنيه
5: ان شاء الله
1: المن يفوت يكون موجود في المباشر كما قلت نحن ديما نقولها الروح الرياضيه راهو المرآة نتاع كره قدم مصغره هي الروح الرياضيه وراهي جعلت باش تتخلق الصداقات والعلاقات
5: صحيح
1: من
5: صحيح
1: بنزرت التطاوين هذيك ليش شفنا برشا مناطق اكتشفناها من خلال كره القدم مصغره
5: صحيح برشا مناطق ما كناش نعرفوها كيف بار اكزومبل جنعوره في الجنوب
1: جرسين برشا
5: بوشمه كنا ما نعرفوها سوق لحد عميره الفحول ما ثم برشا جمعيات ما كناش نعرفوهم وقراصه ميني فوت ولا معناها دخلنا الجمهوريه وشفنا معناها ميني فوت اخرى والحمد لله هذاك هو تقعد كان العلاقات وإحنا اليوم لعبنا مع بوشمه جاوب بحذانا استضافونا الجمعه اللي فات في الدور السادس عشر البطوله استضافونا وعملوا معنا كان الباهي علاش وخرت شويه على خاطر معناها معامله بالمثل كيما عملوا معنا غادي استقبلتهم وعملت لهم ريسبسيون ما حسيلوا ما قصدنا ربي جينا لهنا الا ما تهنينا عليهم وشدوا ثنيه وان شاء الله ربي
1: والنتيجه قداش عطينا النتيجه
5: والله النتيجه هي اخر حاجه بالنسبه لي نحن راي العلاقه
1: نحن اول حاجه بالنسبه لي نحن قاعدين تو نجموا في النتيجه
5: ربحنا 7-3
1: 17 تأهلتوا للدور
5: تأهلنا للدور ثمانية
1: إلى البطولة. مبروك التأهل وحظ أوفر لبوشما بتبيع في السنوات القادمة. أنت موجود معنا وفي إن شاء الله هيكون المان أخير بالنسبة لشهاب الخمير رئيس نادي كريبيس من يفوت. حمدي الخيار يقولوا لي مازال في ثنية الاتحاد الرياضي بابن خيار كان ما خلطش علينا قبل ما ثلاثة تو نعملوا له تحويل وجهه إلى استوديو ثلاثة مع لطفي خالد باش على الأقل يعطينا كلمة على بعد إن شاء الله على عملية القرعة. وسعاد العربي رئيس الرياضي الرياضي بسوسة تحية ليه لم يتسنى له القدوم. نستغل وجودك معنا مش مشكلة سين مولدي.
5: مرحبا
1: رواد حي الغزالة جعفر المنطقة ذيك الكل ما فيهاش ملعب تاع كرة قدم بحداش لاعب تقريبا. فماش انتم قاعدين تمثلوا ممكن فيها شباب الجهة وبارزين خاصة في السنوات الأخيرة وتلعبوا على البطولة ومتحصلين على كاس تونس عملنا الدور النهائي للبطولة. تراش أنه المنطقة هذه في حاجة إلى أكثر فضاءات رياضية خاصة وأنه الكثافة السكنية أصبحت عالية جدا في السنوات الأخيرة.
5: والله يا سي لبيب أنا في كل باساج في الإذاعة مع إذاعتكم ولا مع إذاعة الشباب ولا تعديت قبل في إذاعات أخرى من غير ما نسمي
1: لا لا مش مشكلة
5: نجبد على حكاية التيرا راهي رواد فيها 470 ألف سكن باش نقول لك راهي مصحرة بصراحة ان شاء الله ما يكونش متعمد التصحر هذا ان شاء الله ما يكونش متعمد. عندنا تيران تاع فوتا 11 انا ملي كنت انا كنت شاد كاتب عام تاع جمعيه النادي الرياضي برواد قديمه شديت عام 92 عام 93 التو التيران
1: الكل شباب المنطقه في انتظار الملعب هذا
5: وصلنا برمجوه تيران فوتا 11 اي تو من 2016 وهو احنا التو نستناو ها الفلوس ما ثماش ها والميزانيه شنو معناها عملوا ميزانية وقت اللي كان كان كانت السوم بتاع المواد البناء كانت رخيصة بعد طلع السوم بتاع المواد البناء هذا نحكي أنا بصفة عامة على الفوت عونس على تيرا احنا تعمل يفوت السيدي الصفقة خذاها سي المقاول خذاها من ديسمبر 2025 يعني خذاها الصفقة وصافي من وقت هذاك باش يصبوله الفلوس معناها باش يتوكع على باش يبدأ
1: شبدأ الأشغال
5: كل شهر يقول الشهر هذا باش عندنا تيران تاع من يفوت في قلب رواد في وسط رواد هو ملعب معناها حومه في حومتنا معناها كبرنا فيه تيران تعلمنا في الكره
1: وكنا ملعب احياء اللي تحولت الى ملعب كره قدم
5: مصاف توا نستناو كنا احنا كنت نامل باش على الاقل سنه نلعب الادوار نتاع المجموعات نلعب على الاقل في التيران تاعي
1: في حومتك
5: في هي او انا توا نلعب في حومتي اما باش نترانا نخلص ماتش باش نلعب ماتش نخلص معناها توتي بريفي فهم انت معناها شوف معناها القيمه نتاع المصاريف اللي قاعدين نكبدوا فيها مع هذا جينا ديبلاسمون لمارتين الجنوب معناها شوف المصاريف دونك معناها انا من المنبر هذايا نسغل وبارك الله فيك سي لبيب اللي انت جبت الموضوع هذايا انا قلب
1: هذا نداء من شباب الكل رواد جعفر كما قلت لك حي الغزاله الكل منطقه كل الشباب
5: منطقه مصحره احنا عندنا جمعيه النادي برواد فوتو 11 مجمد على خاطر ما نشتيرها وحتى المعتمديات اللي جذبنا في ما نحبش نسمي كيف حتى حد ما حب يعطينا ترخيص باش نلعبوا فيه على هذاك الفوتو 11 مجمد
1: ان شاء الله النداء هذا يوصل كل المسؤولين ان شاء الله يتحركوا شويه على الاقل المنطقه اللي انا فيها برشا شباب برشا مواهب وعلى الاقل كما قلنا كما فيها الشباب كما فيها المواهب كما فيها شويه فساد يلزمنا نقضيه عليه بالرياضه هذا معناها الحل الوحيد ان شاء الله يتحركوا المسؤولين. يعطيك الصحه سي المولدي مبروك التاهل للدور النهائي بعد رحله شاقه لبوشما ويعطيهم الصحه حتى بوشما جاوا تنقلوا لتونس ويعطيهم الصحه وبرافو كانوا يسمعوا فينا تحيه كبيره لهم ان شاء الله في قادم السنوات يكونوا موجودين في ادوار متقدمه ولما لا التتويج بلقب الكاس او البطوله. هيا سي يوسف مرحبا بك سي يوسف بالحاج مرحبا اي مهدي تفضل
2: نعاود نذكره
1: اي مايسين نعاود نذكره بعمليه القرعه
6: التذكير لقرعه الدور النصف النهائي لكره القدم المصغره فيما يتعلق بالمقابله الاولى الاتحاد الرياضي بابن خيار ضد رواد لكره القدم المصغره والمقابله الثانيه الرياض الرياضي بسوسه ضد نادي كريبيس
1: 30
6: موافق للجمعيات
1: 30 31 ماي في انتظار بتبيع برمجة المباريات اما مباراة نهار 30 مباراة 31 ولا زوز نهار 30 ولا زوز نهار 31. سيوس بالحاج مرحبا بك رئيس الجامعة التونسية لكرة قدم المصغرة في استوديو 8.
7: مرحبا لبيب تحية ليك تحية سادة المستمعين احنا ولينا ولاد الدار لبيب أكيد. تقريبا مشكورين على الاستضافة والاحتضان للقرعة للمرة الثانية هذه بتاع الكأس تونس وان شاء الله تكون الحق صوره جديده معناها الجامعه التونسي كره القدم المصغره من خلال الاذاعه الوطنيه
1: ان شاء الله. به اليوم عملنا عمليه القرعه الخاصه بالدور نصف النهائي لكاس تونس. المباريات قاعده تدور بين البارح واليوم اياب الدور 16 للبطوله. الموسم تقريبا على وشك الانتهاء. شنو تبقى من الرزنامه؟
7: هو كما قلت لبيب اليوم نلعبوا الدور الاياب نتاع الدور 16 اللي هو الدور الوحيد اللي فيه ذهاب واياب باش نعطي حظ اكثر الحق للجمعيات الكل. دونك الاسبوع القادم اللي هو 23-24 ماي باش يكون الدور الثمن النهائي للبطوله في ملعب محايده اكيد فهمتني. ثم يوم 30-31 كما كنت تقول الدور نصف النهائي لكاس تونس. ثم 6-7 جوان باش يكون الدور ربع نهائي للبطوله. ثم بعد اسبوع يعني باش يكون كل اسبوع
1: طبعا كل اسبوع
7: كاين حقيقه 13-14 جوان باش يكون الدور نصف النهائي للبطوله. ثم يوم 21 جوان يوم الاحد 21 جوان باش يكون يوم النهائي للبطوله السيدات والبطوله الرجال فهمتني في فضاء ضواحي تونس العاصمه. ثم يوم 28 جوان اختتام الموسم الرياضي باللقاء النهائي تاع الكاس تونس
1: تاع الكاس في البحيره
7: اكيد
1: في منطقه البحيره
7: بالضبط. هذا تقريبا معناها البرمجه بتاع نهايه الموسم ان شاء الله.
1: نهايه الموسم حكيت على كره قدم المصغره النسائيه اما زوج دورات داروا واحده في برقو
7: ولا جوله الثانيه
1: في الثانيه في بعراده كاكا
7: في البارح في بندين
1: والبارح في بندين الثالثه كاكا
7: الجوله الثانيه في بندين
1: عمل معناز على يومين على الجوله الاولى كانت ما بين برقو
7: وبعراده وشرارد
1: سامحني شرارد به ال
7: كيف 9 فرق في السباق زوز مجموعات مجموعه الشمال ومجموعه الجنوب اكيد باش تعرف حكايه المسافات وحكايه الواحد
1: والميزانيات
7: ميزانيات اكيد وخاصه معناها احنا قاعدين معنا في الرياضه النسائيه تعرف اللي في الرياضه النسائيه معناها كل شيء مجاني بالنسبه لنا معناها نعلم بالحق بطوله اللي هني تعرف معناها الحق نعطي دور معناها ودور المراه التونسيه معناها في الرياضه التونسيه الحقيقه هذا هو اللي معناها علاش شجعت معناها الجامعه التونسيه وعطات معناها ديزافونتاج للبطوله النسائيه. دونك يترشحوا بطبيعه على اثر زوز مجموعات هذوما في نهايه المجموعات هذوما زوز في رقم كل مجموعه يلعبوا نصف النهائي ثم النهائي كما قلت لك نهار 21 ان شاء الله جوان ان شاء الله.
1: للي يسمعوا فينا واللي يتفرجوا فينا اكيد خاصه مسؤولي الانديه فما حوافز ماليه بالنسبه لحامل لقب البطوله اناثا وذكورا وحامل لقب
7: الكاس كما وعدنا كنت حاضر انت في الجلسه الافتتاحيه للموسم في قرب ساعتها لبيب وقع الاتفاق مع مستشار الحقيقه وكنت معاه جلست معاه الاسبوع اللي فات اخذتني على الطايره كما كل فاهم معلومه
1: خبر طازج
7: تاع الصحه. دونك اتفقنا على حوافز ماليه لكل من فائز باللقب كوسوسوا للرجال في الكاس او البطوله او السيدات
1: الوصيف للثاني
7: لا الحقيقه للامانه باش تكون على الاقل معناها منحه معتبره ما نجمش تقسمها الحقيقه على الاقل كبدايه ثم ربما علاش لا ربما نساعدوا اكثر في
1: ممكن تنجح
7: الادوار هي التجربه الاولى ديناها من سوبر كوب
1: صحيح ديناها ونجحت وقتها
7: نجحت
1: تنجح فنيا وتنظيميا
7: المره الجايه
1: المره الجايه تكون اكثر
7: مستشارين اكثر بالطبيعه بتستقطبهم اكثر فهمتني ثم الاعلام اكثر
1: من الاعلام اكيد صح يولي يجيو المستشارين
7: هذا كل شيء معناها حق دفع جديد للرياضه هذه اللي احنا مؤمنين بها واحنا تعرف الوجوه
1: معناها هذاك علاش قلنا حكينا مع سي المودي وحكينا مع برشا رؤساء انه راه انتم هما بيدكم وانكم باش تطوروا الرياضه هذه وباش تجي تدخلوا برشا فلوس نجموا انتم معناها تكونوا المستفيدين
7: راهو لبيب على فكره راهو المكتب الجامعي قرر كي نجيبوا مستشار راهو كل العوائد نتاعو الماليه
1: العائدات تمشي
7: للجمعيات
1: الجامعه ما تاخذ شيء
7: ما تاخذ شيء مش دالي واضحي
1: يعطيكم الصحة
7: فهمتي هذا أقل واجب أنا نعملوه مع جمعيات مش مزي
1: يعطيكم الصحة. مهدي باش نختم معكم مازال تقريبا 5 دقائق ونحيلوا الكلمة إلى لطفي خالد كيما قلت شالك إذا كان خلطت حمدي الخيار يا حمدي كان تسمع فينا ما تعملش دميتور وترجع لا كمل إجا يستضيف لطفي خالد وتحكي معنا شو المنتخب الوطني المنتخب الوطني في تربص
8: يعني تربص المنتخب الوطني نبدأ دائما الغدوة 18-19-20 في نابل
1: في نابل قداش عدد الملاعبين
8: 19 لاعب
1: 19 لاعب
8: عندك ليست نورمالمون
1: لا عندك انت انا طبعا نعطيهم مش مشكله حتى القائمه نجم تبحث على القائمه
7: وعاودت الروح عاودت الروح حقيقة المنتخب الوطني
1: يعني شنو الالتزامات القادمه للمنتخب؟
7: الالتزامات القادمه فما عندنا معناها دوره او معناها لقاء نموذجي الحقيقه خلينا نقول باش الحقيقه للتوضيح يوم 25 جون احتفال بيوم عيد الجمهوريه ثم تحديدا هذاك بطبيعه كاس العالم ان شاء الله في شهر مارس القادم في شهر سبتمبر القادم ان شاء الله
1: ان شاء الله. اعطينا القائمه مهدي ياك اعطيتك حيز زمني باش تدخل للهاتف الجوال نتاعك
8: اي اي
1: المره الجايه جيب القائمه مكتوب
2: نبدأ باللاعبين وسام دغمان اف سي مورنيك احمد جليدي مستقبل رياضي بسبيتلا حمزه السباعي رواد لكره القدم مصغره وائل الهلالي حارس مرمى رواد كره قدم مصغره محمد عزيز يوسف الجمعيه الرياضيه برحليمه رمزي زويبي الرياض الرياضي بسوسه خالد يحيى الرياض الرياضي بسوسه خالد يحيى لاعب نجم الرياضي الساحلي سابقا ولعب
1: يوم برشا من كره قدم ما حدش لعب تحول من الفوت بالعكس بالعكس
2: اي محمد عزيز بالحاج. محمد عزيز بوغري جمعية سكر كرة قدم صغرى سكندر اللومي نادي كريبيس حمزة بوذريوة نادي كريبيس فادي بلغيث اتحاد الرياضي بني خيار فراس عبد اللطيف اتحاد الرياضي بني خيار بلقاسم الكار جمعية جنعورة لكرة قدم مصغرة ثابت مرواني عقارب الرياضية فارس بن عويشة عقارب الرياضية راشد الباجي اتحاد الرياضي بالمروج حلمي الدريدي قربة الرياضية سمير ملاح حارس مرمى مستقبل رياضي الراتسي أحمد الرزقي حارس مرمى النجم الرياضي بسليانة.
1: أنا تبارك الله من تقريبا الأندية الكل ممثلة.
2: ممثلة.
7: أي تقريبا اللي يترفني الحق منها تابع منها اللاعبين على على مدى منها على على كامل الجمهورية تقريبا فهمتني وخرج بالليست هذه بتبيع ديما نقولوا ليست أولية طبعا هذه. كأذا كمنا عارفين ترجع الروح على المنتخب ثم تو بتبيع فما أكيد فما لاعبين آخرين موجودين مازال ما عينوا مش مثلا اللي يترفني إن شاء الله في الفرص القادمة أكيد بيكون فما تربوسات أخرى قبل الكأس العالم يكونوا موجودين إن شاء الله معنا نحب نبيب بعد إذنك من خلال الإذاعة الوطنية
1: قبل الإذاعة الوطنية خلينا نمشي سي المودي وشرفنا اليوم ويعطيه الصحة وجاء بعد المقابلة ومشكور جدا خليني خلي له كلمة الختام ومن بعد نرجع لك هاي سي المودي مساحة مفتوحة أما ما تفوش دقيقة
5: ونص نشكر الأعضاء الجامعة التونسية كرة القدم مصغرة على المجهود خاطر مش ساهل راهو باش تنظم أنت المسابقات ما شاء الله عليهم وربي يوفقهم ما شاء الله كيف كيف الإذاعة الوطنية نشكركم على التغطية الهامة معناها للنشاط نتاع الميني فوت وإن شاء الله أنا هذا مطلب متاعي طلبته قبل هو عودة الروح الحمد لله عودة الروح للمنتخب الوطني على خاطر الملاعبين الكل يحلموا باش يمشيوا يلعبوا في المنتخب الوطني دونك هذا يزيد يحفزهم باش يعطيوا
1: هذاك الهدف من أي ملاعب يحفزهم باش يعطيوا باش المنتخب
5: يعطيك الصحة صحيح هذا هو
1: إن شاء الله نلقاو حل أنا أقول إن شاء الله نلقاو حل إن شاء الله وزارة الشباب والرياضة تلقى حل جذري بكل صراحة بخصوص مشاركة المنتخب الوطني التونسي هم فاهمين وإحنا فاهمين والناس كل فاهم الوضعية نعرف الوضعية صعبة ولكن كما قلنا راهو حلم أي ملاعب أنه يلبس الزي الوطني ويشرف البلاد متاعه ويسمع النشيد الوطني ذاك حلم كل ملاعبي ماذا بينا نلقاو حل يرضي الجميع إن شاء الله يا
5: صحيح الولادي أنا ولادي كل تفرجوا مع بعضنا تفرجنا في كوب دافريك اللي صار في ليبيا توا عم نقول أنا يتأثروا برشا علاش مش إحنا علاش كان تونس مش غادي أنا إن شاء الله هذه الاختلافات هذه إن شاء الله تتلملم وراه مصلحة الملاعبية أفونتورة والاختلافات كلها رايت على جدبر مصلحة الملاعبية هي حتى الفيفا كي تبدأ جوار معاقب وده ديما تغزل البروجي الملاعبي صحيح مصلحة الملاعب
1: هتك صحة سي المولدي مشكور جدا مرة أخرى أي سي يوسف
7: فقط حبيت بإجاز لبيب حبيت من خلال الإذاعة الوطنية قلت رياضة وبرنامج رياضة وأهداف نحب نوجه نداء للجمعيات بتاعنا اللي هم الباز بتاع الرياضة بتاع الميني فوت باش يتحلوا بروح رياضية الحقيقة خاصة في الفترة الحساسة بتاع نهاية الموسم راهو احنا كإداريين أو كأعضاء جامعة أو كفنيين
1: حكام
7: وحكام خاصة
1: هم
7: أكيد أكيد
1: المحرار
7: قضاة وقلانة بتاع الملاعب الحقيقة راهو على نفس المسافة من الناس الكل ومن الجمعيات الكل فبالتالي خلينا الكل نحاول ننهضوا بها الرياضة هذه راهو في الآخر نجاح ناس الكل مش نجاح طرف او دون اخر دونك بالتالي راي نجاح راي منظومه كامله نتاع مين يفوت وكل نكونوا مع بعضنا باش نوصل برا الامان نتاع ان شاء الله نهايه الموسم هذا
1: شكرا لك سي يوسف بالحاج يعطيك رئيس الجامعه التونسيه لكره القدم مهدي بن علي شكرا لك وداد المحرزي ميسى الحبس الاداره الفنيه يعطيكم الصحه الناس كل الاداريين تاع الجامعه الناس كل الحكام كما قال سي يوسف انتوما اللي تنجموا تعدلوا المزاج خاصه بتاع الملاعبيه والمسؤولين وقت اللي تكون قراراتكم عادله تعطيه كل واحد حقه راهو الناس كل تخرج فرحانه ماذا بينا الناس كل ديما فرحانين في كره القدم الصغره محرز برناس يعطيك الصحه شرفتنا من ابرز الاسماء في ميدان التصوير الفوتوغرافي مشكور جدا محرز وثق تقريبا كل شيء سيف الترابيس يعطيك الصحه على الاخراج والديجيتال اخراج التلفزي محسن الماطري ما نجمش اسم كبير في عالم العالم التقني وملحن هكا ولا سي الملحن المعروف. يعطيك الصحه سي محسن كان موجود معنا اليوم في استوديو 8 امنا هذا الربط. وهبي الواعر موجود في استوديو 3 ولطفي خالد اللي باش نحيلوا الكلمه الان باش يكملوا معاكم الى حدود السادسه في رياضه واهداف. الى اللقاء.
0: الى اللقاء لبيب يعطيك الصحه. كنت تابعت معنا فعاليات قرعه الدور النصف النهائي لكاس تونس لكره قدم المصغره. مشكور جدا لبيب الصغير, كذلك مرحبا بضيوفنا الكرام عائله الميني فوت شركائنا شركاء الاذاعه التونسيه. راجعين بعد شويه.
9: اللي بقلبه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن, اعلام الفن التونسي من البارح لليوم. شكري بوزيان.

0: Ardina, unë asli në trik.
1: I najt në
0: Tu nëseja në efrimje.
1: I najt në lotanija.
2: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: مستمعين الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب تستمع غدا إلى خبراء في القانون حول مقترحي قانونين لتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية وتنقيح القانون عدد 52 المتعلق بالمخدرات. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تفيد بأنه سيتم الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين أوليا للانتخابات الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبرية من ولاية تونس في أجل أقصى يوم الأحد 24 مايو، على أن يكون الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا بعد انقضاء الطعون في أجل أقصى يوم 8 جوان القادم. وزارة الصحة تؤكد في بلاغ لها عدم تسجيل أي إصابة بفيروس هانتا في البلاد حتى الآن، وتوضح في بلاغ لها أنها عززت منظومة اليقظة الصحية والترصد الوبائي بكافة نقاط الدخول والمنافذ الحدودية، وذلك في إطار متابعة الوضع الوبائي العالمي عقب رصد إصابات بالفيروس لدى مسافرين على متن سفيرة سياحية دولية. كما تطمئن الوزارة العموم بأن الانتشار العالمي للفيروس لا يزال محدوداً. البريد التونسي يعلم أصحاب البطاقة الاجتماعية كارت سوسيال من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل أنه يمكنهم سحب مبالغ حوالتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية. لقاء بسفارة تونس ببرلين خصص للتباحث في برامج التعاون الثنائي في مجال الهجرة، وتم بالمناسبة التطرق إلى إمكانية برمجة أنشطة مشتركة بين السفارة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي تستهدف تثمين خبرات الكفاءات التونسية المقيمة بألمانيا لفائدة تونس، خاصة في قطاع الصحة حسب سفارة الجمهورية التونسية بألمانيا. وإلى آخر أخبار الحرب على إيران، ومع استمرار المساعي الباكستانية من أجل تقريب وجهات النظر بين إيران وأمريكا، مصادر إيرانية تفيد بأن واشنطن قدمت لطهران 5 شروط ضرورية من أجل استمرار التفاوض بين البلدين، وذلك ردا على المطالب الإيرانية، موضحة أن الولايات المتحدة رفضت دفع أي تعويضات عن الأضرار الناجمة عن قصف الأراضي الإيرانية وفق وكالة فارس. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يؤكد أن أعين بلاده مفتوحة على طهران وأنها مستعدة لكل الاحتمالات، موضحا في تصريحات له اليوم أنه من المقرر أن يتحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. والأخير يلمح إلى اقتراب جولة جديدة من العمليات العسكرية ضد إيران. وختاما ومن جانبه، أكد رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون أن عملية الغضب الملحمي انتهت، وأن الولايات المتحدة بصدد إعداد مشروع يتمثل في إعادة فتح مضيق هرمز. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين. رياضة وأهداف، نقل مباشر،
6: الكرة وهدف التعادل الثاني،
4: تحاليل
6: تبدل الرسم التكتيكي اللي نلعبوا 4-2-3-1
7: تصريحات المباراة خلناها يعني بمعنويات كبيرة ثقة كبيرة
8: رياضة وأهداف
9: مع لطفي خالد.

0: مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. نذكركم اللي تمت منذ قليل على المباشر في استوديوات الإذاعة الوطنية التونسية، كنا في رابط مباشر في استوديو 8 مع زميلنا لبيبة الصغير صحبة عائلة الميني فوت كرة القدم المصغرة، تم سحب قرعة الدور النصف النهائي لكأس تونس هذا الموسم. نذكركم بالمقابلات، الاتحاد الرياضي بيبن خيار يستضيف رواد لكرة القدم المصغرة، والنصف النهائي الثاني الرياضة الرياضي بي سوسة يستضيف نادي كريبيس. المقابلات أيام 30 و 31 ماي الجاري. نرحب بزميلنا سي شاكر بالحاج. مرحبا بك سي شاكر.
1: أهلا وسهلا لطفي وجميع مستمعي الإذاعة الوطنية.
0: جولة على مستوى الأخبار أبطالنا وكذلك على مستوى الرياضات الفردية، شنو عنا الركن هذا كل ويكاند كل يوم أحد في الرياضة وهداف اليوم نصيف ساعة نسيلش إن شاء الله القادم أفضل
1: إن شاء الله. تفهمني لطفي حسين نيح. الحقيقة كما قلت أنت في كل معنا آخر أسبوع باقي عنا أنباء سارة بالنسبة للألعاب الفردية. الدخلة متاع اليوم الحقيقة عاملها أنا للألعاب القوى على خاطر تو تشوف بعد فما كونتراست، فما بارادوكس، فما حاجة تفرح كي ترى مروة بوسياني اللي عملته في مشاركتها البارح نهار 16 ماي في شنغاي وعملت الرقم القياسي، حتمت الرقم القياسي التونسي. الرقم هذايا ما جاو قدامها كان شيموتاي من أوغندا ومن كينيا، الرقم هذا 8 دقائق أسطوري، 8 دقائق 58 ثانية و9 بالمئة أجزاء من المئة. هذا كان الهدف متاعها في سنة 2026 الحقيقة.
0: أحسن رقم عندها هي
1: أحسن رقم ورقم قياسي تونسي. ومعناها الرقم القديم 9 دقائق وثانية و46 بالمئة، معناها حتمته أكثر من 3 ثواني. وفي احنا في أول معناها الموسم المسابقة هي بيدها، فازت بها شيموتاي من أوغندا، كان سبرينت معناها في الاخر. ورغم اللي هما أبطال أولمبيين وأبطال عالميين كشيروتيش هذه الكينية بطلة العالم 2025 في طوكيو، المرتبة الرابعة وقتها كانت مروة، المرتبة بطلة أولمبية في طوكيو شيموتاي وعاملة فضية في ألعاب أولمبية. رغم اللي منافسة متاعهم صعيبة، مروة شدت صحيح وقعدت وراهم وبذلت معناها مجهود كبير ياسر باش نزلت ولا تحت التسعة دقائق. التسعة دقائق هذوما كي تنزل تحتهم راهو إنجاز تاريخي على خاطر في العالم ما فماش برشا اللي طاحوا تحت التسعة دقائق، أكثريتهم كينيات أثيوبيات مجنسين حسيلوا. معناها اللي يفرح
0: التحسين حاجة حلوة برشا،
1: هذا هو
0: إن شاء الله تزيد تحسن.
1: هذا هو معناها هو الهدف بتاع الموسم، عملته في 16 مايو، الموسم مازال بشوفه آخر أوت وسبتمبر، معناها ما بالك من الغاديكا إن شاء الله تزيد تحسن الأرقام تاعها. اللي يفرح اللي توا متوسطين هي عاملة أحسن رقم معناها هي البرميلي فافوريت في الألعاب المتوسطية متاع تارنتو. حاجة
0: في إيطاليا،
1: في إيطاليا
0: نستنوا منها حويجة مروة إن شاء الله ذب علاش ليه
1: عاملة هي أحسن وقت حتى
0: متوسطية
1: وما فماش علاش باش ما تعملش ذب. قلت تربي كان عشنا اللي يثلث معناها الصدر أكثر زادة اللي كي تشوف الرقم القياسي الأوروبي تلقاه عند أليس فينو من نهار 6 أوت 2024 في باريس في الألعاب تاع باريس وقت كملت الرابعة فينو، عملت 8 دقائق 58 ثانية و67 بالمئة،
0: مش بعيد على مروة.
1: معناها مروة عملت خير من الرقم القياسي الأوروبي.
0: أيوة
1: اش تفهم معناها أوروبا بقوتها الكل اللي تعرفها، بلدانها الكل الشرق الغرب الوسط، معناها

0: كالجورور الأسبوع الجاي باش تعاود تلعب في اكزامين غادي في الصين نهار 23 ماي ننتظروها مع الأول وربع باش تعاود تشارك معناها في مسابقة هذه الدايمون ليغ اللي هي
1: ديما تشارك فيها يا مروة.
0: فوالا هذه هذا ثالث بوديوم راه عملت مرتبة ثالثة عملناه في 12 جوان عملت البوديوم في أوسلو بعد عملت كذلك بوديوم آخر عملته نهار 28 أوت 25 في زوريخ وهذا البوديوم الثالث نهار 16 ماي في شنغاي. الحقيقة كما تعرف الرقم القياسي العالمي 8 دقائق 44 ثانية و 32 جزء بالمئة كما قلت لك ستيب باي ستيب تيح تحت 9 دقائق بعد قدرة ربي تحذر باش تنزل تحت 8 دقائق و 50
1: وتحافظ
0: وتقعد معناها بقدرة ربي معناها على النسق ذاك. الحقيقة ما نساوش كذلك ستاف تكنيك متاحة وستاف متاحة مشكورين زاد عمل كبير عاملينه مع مروة باش وصلت عملت هالإنجازات هذه. كيف كيف زاد البارح البارح إنجاز آخر للألعاب قوات التونسية شاب تونسي قرأ في بنزرت ليسي غادي قرأ متاع فرحات حشيات وبشي لأمريكا مسمع بيه حد ما سمعنا بيش بالكل معنا في تونس ما كانش نسمعوا بيه ولا من مواليد 2004 عمره 22 سنة الحقيقة قبل البلاء الحسن البارح معناه يزيد يحطم الرقم القياسي التونسي مرة ثانية بعد ما حطمه نهار 2 ماي في 400 متر حواجز. راهو هذوما مسابقات الحواجز ولا ستيبل مسابقات صعيبة
1: صحيح
0: مسابقات فيها برشا
1: جهد بدني
0: أمور فنية
1: تركيز
0: تركيز حواجز مش سهل
1: أتلت بأتم معنى الكلمة
0: هذا هو. دونك البارح عمل المرتبة الثانية في البطولة الكونفرنس بطولة الكونفرنس هذه اللي يسميها الساك بطولة جهوية مع الفريق وفريق جورجيا هو كان الحقيقة عم ناول في يلعب في القسم الثاني
1: ذكرنا باسمه البطل متاعنا
0: محمد العدواني
1: صح.
0: محمد العدواني من مواليد 25 مارس 2004 كي تدخل على السيت بتاع الجامعة الدولية ما تلقاش داد نيسانس بتاعه وقت وين مولود وقتاش مولود كيفاش
1: مش المعلومات مش محايد
0: مش تعرف مش معروف بالكل يلزمك تدخل على جامعة جورجيا الأمريكية باش تاخذ معطيات عليه تبارك الله عليه عم ناول كان 50 ثانية 71 انزل المرة هذه ل 48 ثانية 74 معناها في موسم واحد حسن معناها الرقم القياسي بتاعه
1: إيه الإدارة الفنية تابع فيه ولا نحب نسألك سي شيك
0: معناش إدارة فنية رأي.
1: مثلا
0: معناش. معناش.
1: احنا كتوانسة مسؤولين يتابعوا فيه ولا
0: يظهر لي من نهار 2 ماي وقت حتى من الرقم القياسي التونسي الاول اول مره معناها الناس تتبع فيه ساسي سوري سرتان تبقى ما تعرف لازم اداره فنيه هي اللي تتصل هي اللي تخطط هي
1: البرمج
0: هو تو
1: ولدنا
0: هو رقمه تو حاليا يخليه ثاني متوسطيا وراء تركي
1: واحنا واحنا على ابواب على ابواب المشاركه
0: عم ناول شارك في البطوله الجامعيه الامريكيه صنف ثاني معناها قسم ثاني عمل المرتبة سابعة اليوم ولا في جامعة كبيرة جورجيا في وبش يشارك إن شاء الله في بش تبدأ تعرف برنامجه 27-29 ماي بش يعمل التصفيات والربع النهائي في كنتاكي إن شاء الله بش نتابعوه ومن بعد خاصة نهار 10 جوان و 12 جوان في أوجين بش يعمل أدوار النهائية الجامعية كيما عمل أيوب الحفناوي وأحمد الجوادي باش تبدا تعرف راه ايوب الحفناوي وجوادي ما عملوا مراتب مشرفه وهزوا ميداليات في نفس البطوله هذه اللي عمل فيها هو المرتبه الثانيه راه الجوادي عمل الذهب وفضه ووقت الحفناوي مازال كيرجع في فيفري عمل زوز برونز هو اليوم عمل الفضه معناها باش تعرف انجاز كبير عمله محمد العدواني اللي انكونيتو انكونيتو معناها في الرياضه التونسيه كما قلت لك مواليد 25 مارس 2004 يعمل توا في الدبلوم تاعه في الاقتصاد والفينانس الثالث احسن رقم بالنسبه للجامعه نتاعه تاريخ الجامعه نتاعه جورجيا هذيا هو الثالث احسن وقت اللي عمله هذايا كان فرصه هي باش نحكيه شويه على هال 400 متر حواجز 400 متر حواجز الرقم القياسي التونسي كان عند فاضل خياطي من عام 94 فاضل عمل هو اول تونسي نزل تحت ال 50 ثانيه 49 ثانيه و 52 جزء بالمئه استنينا عام 2015 21 سنة
1: 21 سنة
0: بش محمد الصغير حتى من الرقم نستاعه وعمل 49 ثانية و 22 بالمئة. استنينا ثلاثة سنين باش زياد العزيزي

0: عمل 49 ثانية و 13% حتى وصل اليوم محمد العدواني عمل 49 ثانية و 2% والمرة هذه عمل 48 ثانية
1: واختصاص صعيب
0: اختصاص فني صعيب. الأبطال الكبار اللي عرفتهم تونس فاضل خياطي محمد فارس الجلاسي هاني كاشي كمال طبال تيتي العروسي زياد العزيزي محمد صغير محمد أمين تواتي واليوم محمد
1: مولود بطل
0: العدواني جديد. مولود بطل جديد
1: محمد العدواني
0: شيء يفرح اسم هذا نمشي وتوا بهذه الدخلة على الألعاب قوة والبارادوكس البارادوكس بطولة عربية شاركنا فيها آخر أفريل منتخب تونسي كمل في المرتبة السابعة هز كان 4 ميداليات في الذهبية
1: حكيت عليهم أنت قلت شوية وقتها
0: شوية وقتها بطولة فريق اللي بشتوفة اليوم نزل عنا رحاب إن شاء الله بشتشارك مع الخمسة متاع العشية وقت تونس نزل عندها رحاب دونك الظاهري 3000 متر موانع ان شاء الله يا ربي معنا تفوز بها ولا تعمل بوديوم خاطر حتى لتو تونس عندها ميدالية فضية يتيمة درة المحفوظي ما قصرتش عملت الفضة مدرة المحفوظي مواليد 93 31 سنة في الرمي المطرقة محسن عناني هذا اللي كان مع المنتخب المصري وبعد جيل تونس مواليد 85 عمره 40 سنة ما صحفوش الحظ ما نجحش في المحاولات نتاعو عبد السلام عيوني 32 سنة ما ترشحش لدور نهائي 800 متر نادى الشهودي من مواليد 87 تبارك الله 38 سنة كذلك عملت مرتبة خامسة ما عادش فاهمين اليوم مع كل احتراماتنا الأبطال نتاعنا اليوم مش مشيو يشاركوا في بطولة إفريقيا في غانا في أكرا نبعثوا رياضيين عمرهم 40 سنة و 37 سنة وما همش كومبيتيتيف يخي ويني وزارة وين وزارة
1: مثلا سؤال وين
0: وين وين إدارة النخبة شنو الحكاية راهو كي نقول لك يا لطفي قدام مرة احنا من هنا من المبر هذا رانا قاعدين نلوحوا في فلوسنا راهو فما إهدار للمال العام من وزارة شباب والرياضة نعاودوها ونكرتوها راهو اليوم عاش ما همش قاعدين يقراو في الدوسيات كي يجيهم دوسي باش حد يخرج يحضروا له باش يخرج ما غير ما يقرا الدوسي اقراوا الدوسيات يهديكم يصلح رايكم راهو مش معقول باش نمشيو نشاركوا في غانا كيف هكاكا مشاركه كي هكا شو مروه البوزياني اش قاعده تعمل
1: هو نقد بنا بكل لطف يعني
0: فهمتني
1: ياخذوا كيما لطفي احنا نسالوا علاش
0: اي لطفي ياخذوه كيما يحبوا النقد هذا ياخذوه كيما يحبوا خاطر شو نعرف شو داخل منا خارج منا يا لطفي ما يهمهمش حتى تو نهار رئيس الدوله
1: اي ملاحظه
0: تو رئيس الدوله كيفيق بالامور هذه الكل على الفلوس كيفاش قاعده مدهور مهدوره بالصفه هذه تو الناس تفيق على روحها بتتر هذا بالنسبة للفلوب بطولة عربية انتاج بتاعنا شفناها شفنا بطولة افريقيا انتاج بتاعنا ومن شير اخرى راو مروة بوسياني تبارك الله وراو محمد العدواني اللي ما يعرفه حد وما يسمع لي حد دونك فما التناقض وفما بارادوكس
1: هذاك علاش صحيح كبيرة على اللجنة الفنية والإدارة الفنية
0: ولا هماش إدارة فنية هكا يحبوا الجامعات بلاش إدارة فنية باش هما يتحكموا
1: في إيطاليا غدوة المشاركة نتاع ألعاب البحر الأبيض المتوسطة
0: صحيح صحيح فما الرقم متاع اليوم ثلاثة
1: أي.
0: الرقم هذا سي لطفي شنو هو ثلاثة هي من اللي بدأ الموسم اليوم عندنا ثلاثة ميداليات ذهبية بالنسبة للرجال متاعنا شاركنا في الألعاب قوة معنا حتى ميدالية ذهبية بطولة إفريقيا شاركنا في السباحة صفر الذهب في الأكابر شاركنا في الجيدو صفر الذهب شاركنا في المصارعة صفر الذهب شاركنا في تنس طاولة كأس إفريقيا صفر ذهب شاركنا في الجمباز صفر ذهب الحمد لله البارح
1: الامتياز
0: الرباعي من باش عمل ثلاثة ذهب فهمتني وين حبيت نوصل مازال الكاراتيه والتكواندو والمبارزة باش يشاركوا التجديف والكاياك إن شاء الله
1: وإشادة كبيرة سي شاكر بالجندي الأول أيمن باشا وكان معنا السيد العميد سي أحمد بن صالح مدير التربية البدنية والرياضة العسكرية بما أنه اليوم كان حدث كبير اليوم احتضان تونس لنصف الماراثون العسكري بساحة 14 جان في شارع الحبيب بورقيبة وكان موجود زميلنا حبيب قويسم كانت الأجواء ممتازة اليوم الصباح وكان الإشادة الكبيرة بالجندي الأول أيمن باشا فخورين به الرياضي هذا جاي من الرياضة العسكري
0: صحيح دخل هو الرياضه العسكريه
1: من اكيد ولدهم قلت لك فرحانين بولدهم حتى في التصريحات أي. فرحانين باللي عملوا البارح
0: عنده زوز مواسم معناها في الرياضه العسكريه الحقيقه وعمل انجازات عام 2024 وقت عمل ميداليه فضيه في بطوله عالم 2024 أي. اللي حبيت نقوله في مادام عملنا ترانزيسيون احنا أكيد. لرفع الاثقال تونس شاركت في بطوله افريقيا في الاسماعيليه وكانت الحصيله نتاعنا 8 ذهب نبداو بشيء ما رحموني عملت 3 ذهب ما قصرتش بعد ما عملت الفضه عملنا السنه عملت 3 ذهب باش نعطي كان الرقم نتاعها في المجموع شيء ما رحموني دونك 202 كيلو كي تشوف انت 202 كيلو تعطي في الترتيب المتوسط المرتبه 11 بعد ما صارت بطوله اوروبا نمشيو للجواهر القاسم كيف كيف قاسمي عملت زوز ذهب اول مره جواهر تعمل ذهب بعد ما عملت 3 فضه عمناو اول مره شيما رحموني بالثلاثه ميداليه الذهبيه نتاعها توصل في مرتبه معناها بالنسبه لي انا معناها تاريخيه على خاطر بال 12 ذهب نتاعها وصلت توا عادلت الانجاز اللي عملته ايمان الحسناوي في معناها مشاركه نتاعها من 2000 حتى 2006 عملت 12 ذهب معناها اليوم شيء من رحموني كيما ايمان الحسناوي معناها عاملين 12 ذهب مع بعضهم من اللي في تاريخ معناها رفع الاثقال في تونس وهذا يحسب لها ايمان شيماء الرحموني خاصه مازالت عندها تظاهرات اخرى افريقيه باش تولي بقدره ربي من عام الجاي معناها اكثر رفيعه في تونس هزت الذهب كيما عنا كارم بن هنية اللي الغائب ومعناها كان 3 ميداليات ذهبية ضاعت على تونس من غياب كارم بن هنية ان شاء الله يرجع في اقرب معناها الاوقات معناها بشي يحضر الالعاب المتوسطية كارم عام 32 ذهب عينا كيف كيف ايمن باشا الثلاثة ذهب اللي فاز بهم هما الثلاثة ذهب لي سول متاع منتخب الرجال حتى للمشاركة أيمن عندهم 8 برونز وجاء أيمن عمل 3 ذهب التوى ولا عنده أيمن 10 ذهب في سجله
1: برافو بالمارس لحد الآن
0: هذا هو الرقم متاعه توى كي ناخذوا التوتال اللي عمله 396 عمره ما عمله أما زاد أول مرة يشارك فوق ال 110 كيلو وقت اللي كان 102 كيلو عمل 395 دونك هو في اول سنه بقدره ربي منا شهر اوت وبطوله العالم باش يكون فوق ال 400 كيلو وذاك هو معناها انت باش تولي كومبيتيتيف على شيل مونديال معناها يلزمك توصل فوق ال 400 كيلو هذا بالنسبه للمنتخب التونسي رفع الاثقال اللي عمل 8 ذهب وزوز فضه و16 برونز 26 ميداليه مرتبه ثالثه ورا مصر 19 ذهب ورا نيجيريا 14 ذهب منتخب التونسي عمناول عمل 12 ذهب هذا تو في بداية الطريق فما ستاف جديد وفما رؤية جديدة وفما استراتيجية جديدة إن شاء الله البداية معناها هذه تخلي الإطار الفني والجامعة معناها تقف على نقولوا احنا النقائص والحاجات الباهية
1: إذا فما نقائص
0: تقعد باقي تقعد رياضة رفع الأثقال هي اللي تجيب أكثر ميداليات تونس لابروف كما كنت نحكي لك معناها 8 ذهب
1: من كيرم الأيمن كذلك قاعد يبرز الآن
0: جواهر القاسمي معناها كما قلت 69 كيلو أول مرة تفوز بالذهب وشيما
1: وقبلها غفران بالخير
0: وشيما الرحموني كيف كيف ناخذوا على مثال في فوق البطولة أوروبا اللي صارت آخر مرة آخر مرة في شهر أفريل الأرماني هز 451 كيلو الروسي الثاني هز 425 الروسي الثالث هز 418 الجورجي هز 406 والأوكراني هز 406 والنورفيجي هز 394 يجي اي من باشا معناها بالبرفورمانس نتاعو ما بين الاوكراني والنورفيجي هذا مقارنه ببطوله اوروبا اللي صارت اخيرا ايمن في كما تعرف احسن ارقامه هي 183 وزيدهم 212 395 هذا نحكيه على لاراشي وليبول جوتي التوتال نتاعو 395 هذا الرقم نتاعو القديم المره هذه حسن بكيلو في ليبول جوتي من 212 حتى 213 اما كيما قلت لك تعدى الوزن اخر اللي اول مره يشارك فيه الوزن الثقيل كي تقول 110 كيلو أكثر معناها الوزن الثقيل.
1: وانا جيت باش نقول استناوه معانا اللي يسمعوا فينا بعد شويه ان شاء الله باش يكون النقل المباشر لمباريات نجم المتلاوي والترجي الرياضي التونسي انطلاقا من 3:30 مباراه هامه لزوز فرق من اجل المرور للدور القادم من مسابقه كاس تونس هذا الموسم. التعليق سيكون لرضا الفهم وكذلك رؤوف العير. نرجع معك في دقيقتين. شاكر.
0: شكرا. انا السباحه جميله بولكباش موجوده في تركيا في بيليك مع الفريق مارتيغ ومع فيليب لوكا من 9 إلى 19 ماي. من بعد بشارك في كاني في فرنسا 27-28 ماي في 400 متر و 800 متر سباحة حرة. باش تكون زادة موجود معها محمد ياسين بن عباس في 100 متر 200 متر على الظهر 400 متر 4 سباحات و 200 متر سباحة حرة. هذا بالنسبة
1: جميل المتألقة اللي نعاود وإن شاء الله نقوله إن شاء الله تزيد شوية على مستوى التحذيرات وعلى شلات فرحنا.
0: هذا هو
1: في اللعب المتوسطية موجود
0: إن شاء الله موجود إن شاء الله. كيما اليوم 17 ماي 1928 ألعاب أولمبية بتاع أمستردام بدأت والقايل بدأت بالهوكي 17 ماي. يا موفيت كان 12 أوت كانت هكا الألعاب الأولمبية تبدأ في شهر أفريل ماي وتكمل في أوت ولا جويليا. الألعاب هذه اللي صارت في أمستردام حبينا نفكروا اللي الفلام أولمبيك الشعلة الأولمبية تخلقت في 28 في أمستردام. حبينا نقولوا زادة
1: في هولندا
0: للفتيات ألعاب قوات دخلوا أول مرة في تاريخ ألعاب أولمبية في 1928 في أمستردام. كذلك الجمباز للفتيات تخل زادة عام 1928. التنس خرج من المسابقات الأولمبية خاطر فما شكوك اللي هو ولا معادش أماتور بروفيسيونيل. وآخر حاجة ألمانيا رجعت 16 سنين بعد المشاركة متاحها الأولمبية في ألعاب أولمبية 1928.
1: يعطيك الصحة مشكور جدا سي شاكر بالحاج على كل هذه الأخبار اللي كنت تطرق عليها على مستوى نتائج أبطالنا مشاركات أبطالنا وإن شاء الله القادم أحسن وأفضل. بالنسبة لأبطالنا في الرياضات الفردية الآن وجهة لملعب المتلوي مباراة نجم المتلوي وترجي الرياضي التونسي بصوت زميلنا رضا الفاهم ورؤوف العياري. مرحبا رضا وكذلك رؤوف.
2: أهلا وسهلا بك لطفي. تحية لك تحية لكل مستمع الإذاعة الوطنية التونسية داخل تونس وخارج هذا الوطن العزيز كذلك. لحظات وتنطلق مباراة الدور الثمن النهائي لكأس تونس طبعا آخر مباراة لحساب هذا الدور الدور الثمن النهائي لكأس تونس لكرة القدم تجمع بين نجم المتلوي وضيف الترجي الرياضي التونسي صادق السالمي حكم المباراة مع بقية اللاعبين فوق أرضية الميدان. لحظات وتعطوا يعطي إشارة ضربة البداية للفترة الأولى. بالنسبة لتشكيلتي الفريقين الفريق الضيف الترجي الرياضي التونسي يلعب بالتشكيلة التالية: أمان الله مميش حارس مرمى، إبراهيم كايتا، نزال العيفي، حمزة جلاسي، ياسين مرياح قائد فريق، كون عبد الرحمن كوناتي، حمزة رفيع، حسام طقاء، أشرف الجبري، كسيد أبو عالية وجاك الجراء. على مقعد احتياطي الترجي صدق الدبشي كحارس مرمى ثاني مع محمد بن علي، محمد أمين بن حميدة، علاء الدربالي، محمد الحاج علي، هيثم ضو، فلوريون دانو، شهاب جبالي، أمان الله الحميدي والمدرب كريستيان براكوني. بالنسبة للفريق المحلي رؤوف نجم المتلوي وتشكيلة المحلي.
3: نعم، تشكيلة النجم الرياضي بالمتلوي تتركب من العناصر التالية: في حراسة المرمى حمزة بن شريفية يحمل شارة القيادة، أسامة البحري، فارس المسكيني، ياسين السلطاني، محمد ديامي، إسلام القاسمي، شريف بوديان، إريك كواسي، ياسين بوخريس، نبي سيلا وحمزة المنصري. على مقعد بوديلا نجم المتلوي الصادق يزعس حارس احتياطي، رائد الفادع إسماعيل هرميس، باسم الحاجي، عبدولاي بونغورا، جوهر الديناري ونانا براندون. 7 لاعبين على مقعد بوديلا نجم المتلوي والمدرب عماد بن يونس. إذن لحظات تحية حبيتها لكل السادة المستمعين أو في الرياضة على موجات الإذاعة الوطنية وفي هذه الآونة بالذات يعطي الحكم الصادق السالمي إشارة انطلاق مباراة الدور الثمن النهائي هنا في ملعب المتلوي بين الفريق المحلي نجم المتلوي وضيفه الترجي الرياضي التونسي.
2: بالنسبة لطاقم تحكيم المباراة رؤوف الحكم الرئيسي صادق السالمي، الحكم المساعد الأول والهدف الأول للهدف الأول للترجي، كرة ممتازة من جاك الديارة وفي الاعتراض حمزة رفيعة على الطائر يسدد كرة قوية اتغالت حمزة بالجريفية ويكون الهدف الأول للترجي منذ الدقيقة الأولى افتتاح النتيجة للترجيين. طبعا كما ذكرت كرة كانت ممتازة توزيعها من جاك جارا على الجهة اليسرى وكرة قوية كرة قوية من أعتقد حمزة رفيع حسام تقا حسام تقا بالفعل يمضي الهدف الأول كرة على الطائر حسام تقا إذا غارت
3: فعلا رضا حسام تقا وتسديدته كانت صعبة يصيب بها شباك الحارس حمزة بن شريفية ويوقع على أولى الأهداف في هذه المباراة تبدو واعدة منذ بدايتها مباراة مفتوحة على كل الاحتمالات أكيد رضا ننتظر إن شاء الله الأهداف وكذلك الفرجة تكون حاضرة في مباراة الكأس بين نجم المتلوي وضيف الترجي الذي التونسي. إذا يتواصل اللقاء والكرة حاليا
2: فقط رؤوف باش نعم. نكمل مع طاقم التحكيم طبعا صادق السالمي حكم مساعد أول خليل الحسين حكم مساعد ثاني أحمد الضويوي الحكم الرابع رضا الشويحي في مراقبة المباراة فؤاد قدارة وفي التنسيق الإعلامي ماهر بن محمد عصام شعباني ما فماش فار بطبيعة الحال في دور الثمانية لكأس تونس إن شاء الله يكون الفار حاضر في مقابلات الدور الربع النهائي فضل رؤوف
3: شكرا. إذا يتواصل اللقاء بعد مضي دقيقتين لعب في هذه الفترة الأولى لقاء نجم المتلوي والترجي أراضي التونسي افتتح النتيجة في اللحظات الأولى من هذه المباراة بواسطة حسام تقا تمشي الكرة حاليا في مناطق الترجي أراضي التونسي والمخالفة لفريق نجم المتلوي قلت الفريق نجم المتلوي في إطار مباريات الدور السادس عشر كان ترشح أمام مستقبل جابس بنتيجة عريضة 5-2 والترجي أراضي التونسي فاز على وداد الحامة خارج ميدانه بنتيجة عريضة كذلك 5 أهداف نظيفة مخالفة لفيت نجم المتلوي تتنفذ عالية داخل مناطق 18 متر والتغطية من ياسين مرياح تمشي الكرة وبداية محاولة هجومية لفيت الترجي أراضي التونسي وتجتاز الكرة خط منتصف الميدان الحكم يقول ثم مخالفة لفيت اللاعب اسلام القاسمي لاعب نجم المتلوي والمخالفة في مناطق نجم المتلوي تتنفذ عن طريق فارس المسكيني تمشي الكرة طويلة عالية وفي التغطية دفاع النجم الترجي أراضي التونسي تعود مرة ثانية الكرة لفيت الترجي ثم مقطوعة بسرعة لفيت النجم المتلوي تمريرة قصيرة داخل مناطق 18 متر لكن تغطية من دفاع الترجي التونسي تتواصل المحاولة والتسديد روبون أمام الحارس أمان الله مميش يأخذ الكرة هذه والكرة تخرج حاليا للتماس تماس لفيت الترجي التونسي تتنفذ الكرة توصل في اتجاه عبد الرحمن كوناتي ثم الحكم يقول إعادة تنفيذ المخالفة تتنفذ عن طريق عبد الرحمن كوناتي تمشي الكرة على مستوى محور دفاع الترجي أراضي التونسي حمزة جلاسي يمد الكرة لقائد فريقه ياسين مرياح ثم تمر الكرة في اتجاه جاك ديارا أرجع مرة ثانية والكرة تبادل للكرة والتمريرات قصيرة بين عناصر الترجي التونسي تمشي الكرة طويلة والحكم يتدخل يقول ثم مخالفة لفيت الترجي أراضي التونسي يتحصل عليها كسيلة أبو عالية والمخالفة بعد مضي الآن 5 دقائق لعب في الفترة الأولى لقاء الكأس بين نجم المتلوي والترجي أراضي التونسي ننتظر ردة فعل من جانب أبناء نجم المتلوي بطبيعة الحال فيما تبقى من ردهات هذه المباراة
2: كما ذكرت رؤوف 5 دقائق لعب إذن في الفترة الأولى يبقى التقدم في النتيجة للترجيين بهدف مقابل 0 حسام تقا منذ الدقيقة الأولى فريق الترجي يلعب بالأزياء الحمراء والصفراء تبانات سوداء يعني زي التقليدي للترجي والفريق المحلي نجم المتلوي بأقمصة بيضاء تبانات بيضاء فريق نجم المتلوي على الجهة اليسرى بالنسبة لمتفرجي المدارج الرئيسية وفي الطرف المقابل فريق النجم المتلوي أو الترجي الذي تونسي على الجهة اليمنى كما ذكرت بالألوان المعتادة للترجي في الحقيقة في البطولة تعودنا أن الفريق الضيف هو اللي غير الألوان في مباراة الكأس، ما نعرفش القوانين، لكن أكيد الترجي يحافظ على الألوان العادية، ونجم التوي يلعب بأقمصة بيضاء وتبانات بيضاء. هذا هو جملة الترجي. عبد الرحمن كوناتي لياسين مريح قائد الفريق. نضال العيفي، نضال العيفي رجع كرة، والموجود جلاسي يضغط لاعب نجم المتلوي، تاخذ الكرة لإبراهيم كايتا، يوزع كرة في ظهر الدفاع، تقطع من رقم خمسة من أسامة البحري، كرة في التماس، رمي التماس للترجي، يمشي في التنفيذ، يخلي الكرة حسين أبو علي، يخلي الكرة لإبراهيم كايتا. إبراهيم كايتا يلعب في الرواق الأيمن في تشكيلة الترجي، يأخذ مكان محمد بن علي، كرة للترجي، الكرة تبادل الأرض للكرة بين عناصر الترجي، تقطع تمشي لشريف بوديان في بداية عمل هجومي للنجم المدلوي. شريف بوديان ينتظر المساندة، يقرب لإسلام القاسمي، كرة لياسين يحسين بوخريس، يسقط والحكم يدخل يعطي رمي التماس، رمي التماس للترجي، رمي التماس لنضال العيفي، كرة لحمزة رفيعة، حمزة رفيعة لقائد فريقه ياسين مرياح، ياسين مرياح المسكورة لياسين لحمزة جلاسي، حمزة جلاسي، حمزة جلاسي يربح بعض الأمتار في مناطق، في يبقى تبقى الكرة دائما في مناطق، في مدينة الترجي، في مناطق الترجي، كرة من حسام اللتقاع يبحث عن الجابري، كرة بعيدة مباشرة ترجع للحارس حمزة بن شريفية، حمزة بن شريفية قائد النجم المتلوي، كرة لفارس المسكيني يطول الكرة، تقطع من حمزة جلاسي مرة أولى، إسلام القاسمي يأخذ الكرة خاطئة، تقطع من عبد الرحمن كوناتي مرة أولى، ثم للعب حسام حمزة رفيعة، هجوم للترجي وكرة خاطئة من الجابري، كرة خاطئة كانت من أشرف الجابري، تقطع من دفاع نجم المتلوي، والحكم يتدخل يعطي ضربة مخالفة، ضربة مخالفة لنجم المتلوي في مناطق الترجي بعد تدخل من حمزة الجلاسي أمام ياسين بوخريس أو نبي سيلا، والحكم يصفر ضربة مخالفة في مناطق الترجي الرياضي التونسي، يجي على يمين الحارس أمان الله مميش في باش ترجع كورة، إذا بضربة مخالفة، حضور جماهيري متوسط العدد، تم تخصيص 600 تذكرة اللي حبها نجم المتلوي، لكن العدد أقل من 600، تقريبا 300-400 متفرج يواكبوا هذه المباراة طبعا على مدارج ملعب المتلوي. تبقى الإشكالية دائما ملعب المتلوي الأرضية، أرضية الميدان يعني صعبة، وصعبة جدا ربما مع نهاية الموسم باش يتم إعادة تعشيب هذه الأرضية، لأصبحت تشكل خطورة كبيرة برشا على اللاعبين، اللاعبين المحليين وحتى على الفرق الزائرة بطبيعة الحال. باش ترجع كورة إذا بضربة مخالفة لنجم المتلوي، يمشي شريف بوديان في التنفيذ، شريف بوديان كل لاعب الترجي في مناطقهم دون استثناء، يرفع كورة في القائمة الثاني، كورة بعيدة مباشرة ضربة مرمى، كانت المتابعة من أمان الله مميش حارس الترجي، والكرة تخرج ضربة مرمى في 9 دقائق لعب في الفترة الأولى، 1-0 للترجي. حسام تقع في الدقيقة الأولى كان افتتح النتيجة للفريق الضيف،
3: وضربة 6 أمتار لفيت الترجي أرادي التونسي، والكرة في حوزة الحارس أمان الله مميش، أمان الله مميش في تنفيذ ضربة 6 أمتار، يطلب من زملائه التقدم باش ينفذ 6 أمتار، ياخذ وقته ينفذ الكرة طويلة على مستوى خط منتصف الميدان في التغطية، دفاع نجم المتلوي يقطعها لياسين مرياح، ياسين مرياح الكرة ثم تتحول في اتجاه اللاعب حمزة رفيعة، يبدل وجهة اللعب في اتجاه إبراهيم كايتا، لكن تخرج الكرة للتماس، تماس لفيت نجم المتلوي، تتنفذ مازالت ما تنفذتش التماس في مناطق الترجي الرياضي التونسي، تتنفذ الطويلة ما ياخذهاش حمزة النصري، قابلوا دفاع الترجي التونسي ثم ترجع الكرة مرتدة، محاولة التوزيع، ينتظر المساندة اللاعب نبي سيلا، لكن تبقى تدور الكرة بين عناصر نجم المتلوي في محاولة للبحث عن منافذ المؤدية للشباك الحارس أمان الله مميش، ترجع الكرة للخلف، تتوزع الكرة توزيعة طويلة على مستوى خط 18 متر لمرمى حارس الترجي، ثم تبقى الكرة لفيت النجم المتلوي، توزيع الكرة تصطدم فارس المسكيني تصطدم بمدافع من الترجي ثم ترجع الكرة مرتدة باقي المحاولة لفايت محمد ديامي ويوزع الكرة تمشي الكرة تخرج إذا ضربة ستة أمتار لفايت الترجي الرياضي التونسي ضغط في هذه اللحظات الأخيرة من جانب لاعبي نجم المتلوي في محاولة البحث عن هدف تعديل النتيجة للعودة في المباراة. التنفيذ عن طريق الحارس أمن الله مميش ضربة ستة أمتار قدم ينفذ عالية على مستوى دائرة نصف الميدان في التغطية اللاعب إسلام القاسمي ترجع الكرة مرتدة ومحاولة عكس الهجوم لفايت الترجي الرياضي التونسي محاولة التوغل عن طريق مهاجم الترجي تترفع الكرة عالية ترجع مرة ثانية عكس الهجوم لفايت نجم المتلوي طويلة الكرة في اتجاه نبي سيلا نبي سيلا قبل دفاع الترجي يأخذ الكرة هذه والحكم يأمر بوسط اللعب يعطي أسبقية اللعب تمشي الكرة في اتجاه عبد الرحمن كوناتي وتخرج الكرة في الأخير رمية جانبية لفايت النجم المتلوي ثم لاعب من الترجي الرياضي التونسي ملقى على أرضية الميدان إن شاء الله يقوم لباس على ذلك تم إخراج الكرة فير بلاي تخرج الكرة للتماس تماس طبعا لفايت النجم المتلوي في توقيت الآن نذكر بالتوقيت والنتيجة لكل من التحق بنا الآن على موجات الإذاعة الوطنية 13 دقيقة لعب في الفترة الأولى من لقاء نجم المتلوي والترجي الرياضي التونسي والترجي الرياضي التونسي يتقدم في النتيجة هدف لصفر أمام نجم المتلوي تعود الكرة للحارس أمان الله مميش ياسين مرياح ثم حمزة جلاسي تترفع عالية الكرة تجتاز خط منتصف الميدان مقطوعة من دفاع وتخرج الكرة للتماس تماس لفايت نجم المتلوي تتنفذ ترجع مرة أخرى الكرة التوزيعة والهجوم حاليا لفايت نجم المتلوي مراوغة أولى ثم توصل الكرة عملية واحد اثنين وان تو توصل الكرة مرة أولى ومرتدة وتسديد تسديدة خارج الميدان فوق العارضة الأفقية لمرمى الحارس أمن الله مميش والتسديدة كانت عن طريق شريف بوديان بدون عنوان تبقى النتيجة إذا تقدم الترجي الرياضي التونسي بنتيجة هدف لصفر هدف من توقيع حسام تقاء في اللحظات الأولى من هذا اللقاء بعد ما أدركنا الآن 14 دقيقة لعب نقترب من ربع ساعة لعب في هذا الشوط الأول الحكم يقول ثم مخالفة دفع والمخالفة لفايت النجم المتلوي في مناطق نجم المتلوي التنفيذ باش يكون عن طريق فارس المسكيني فارس المسكيني في حوس الكرة ينفذ الكرة قصيرة ثم تتوزع الكرة طويلة تبدل وجهة اللعب من وسط الميدان إلى الناحية اليسرى ومرة أولى ثم مرة ثانية ياسين مرياح يخرج الكرة بالرأس بعدها من مناطق الترجي الرياضي التونسي ويتواصل الهجوم لفايت نجم المتلوي محاولة اختراق الدفاع ثم التوزيع أرضية ياخذها دفاع الترجي الرياضي التونسي محاولة عكس الهجوم فعلا تعكس الهجوم بدل وجهة اللعب عن طريق اللاعب حمزة جلاسي يرفع كرته عالية ثم محاولة عكس الهجوم باقي الكرة والمحاولة لفايت الترجي الرياضي التونسي وتخرج الكرة للتماس تماس لفايت نجم المتلوي على مستوى خط منتصف الميدان تقريبا تتنفذ الكرة من جهة المدارج الرئيسية لملعب المتلوي يصبح الهجوم لفايت الترجي الرياضي التونسي بواسطة اللاعب عبد الرحمن كوناتي ترجع الكرة يخير يرجع الكرة للخلف في اتجاه ياسين مرياح وبدوره يوزع الكرة توزيعة طويلة داخل مرمى 18 متر والتسديد تسديد كنترول الكرة والتسديد تسديدة مرت عالية فوق مرمى الحارس حمزة بن شريفية في توقيت الآن 16 دقيقة لعب في الفترة الأولى من لقاء نجم المتلوي والترجي التونسي. الترجي يتقدم في النتيجة هدف مقابل صفر. رضا.
2: نعم شكرا رؤوف. لعب مفتوح من الجانبين، محاولة بمحاولة، آخر محاولة كانت للترجي تسديدة قوية من أشرف الجبري مرت جانبية باش ترجع كرة بضربة مخالفة للترجي بالتنفيذ. أمان الله مميش، أمان الله مميش يخلي الكرة لقائد فريقه ياسين مرياح. ياسين مرياح باش يرجع الكرة بضربة مخالفة، كرة تمشي لحمزة جلاسي، حمزة جلاسي ينتظر المساندة ثم يطول كرة يبحث عن كسير أبو عالية ممتازة لحسام تقا يتفطن ياسين السلطاني يقطع الكرة مرة أولى حافظ على كورته والحكم يدخل يعطي ضربة مخالفة لرقم خمسة في تشكيلة نجم المتلوي أسامة البحري. أسامة البحري اللي ارتكبت ضد المخالفة تتنفذ بسرعة، كرة تمشي لفارس المسكيني، فارس المسكيني رجع كرة لحمزة بن شريفية حارس مرمى، حمزة بن شريفية أسامة البحري، أسامة البحري يرجع كرة تبادل أرضي للكرة بين عناصر نجم المتلوي في مناطقهم. فارس المسكيني طول كرة في التغطية المرة الأولى نزال العيفي لكن تبقى لحمزة المنصري. حمزة المنصري ماذا يفعل؟ نزال العيفي يأخذ الكرة دون ارتكاب المخالفة يحافظ على كورته ثم يوزع كرة للجبري، كرة لعبد الرحمن كوناتي خاطية، كرة عبد الرحمن كوناتي تمشي لشريف بوديان يلمس الكرة مرة أولى بالرأس نبي سيلا ترجع الكرة لنجم المتلوي تصطدم بالحكم والكرة باش ترجع لشريف بوديان لاعب نجم المتلوي باش ترجع كرة إذن بضربة كرة ساخطة ترجع كرة لترجع كرة لفارس المسكيني أسامة البحري. أسامة البحري، أسامة البحري يدخل مناطق الترجي وزع كرة تقطع من كسيد أبو عالية، كسيد أبو عالية ينتظر المساندة يمشي حمزة لحسام التقا لعبد الرحمن كوناتي، عبد الرحمن كوناتي جاك ديارا، جاك ديارا ماذا يفعل؟ جاك ديارا يرجع كرة عبد الرحمن كوناتي لحسام التقا، حسام التقا يرجع كرة لأشرف الجبري، أشرف الجبري يوزع كرة تصطدم بالمدافع ترجع كرة ضربة ركنية، ضربة ركنية كانت عملية هجومية منسقة للترجي دارت الكرة بين أكثر من تقريبا أربع لاعبين خلطت الكرة وصلت لأشرف الجبري وصدت كرة تصطدم بالمدافع وتخرج ضربة زاوية يمشي في التنفيذ كسيل أبو عالية لاعب الجزائري في تشكيلة الترجي. كسيل أبو عالية في تنفيذ ضربة الزاوية يجي على يسار الحارس حمزة بن شريفية يعطي الحكم إشارة التنفيذ يرفع كرة مقوسة في القائمة الثاني كرة بعيدة ما خلطش مساش حمزة جلاسي ما خلطش كذلك اللاعب حمزة رفيعة ومباشرة رمية التماس، رمية التماس لنجم المتلوي في مناطق نجم المتلوي إسلام القاسمي في إرجاع الكرة، إسلام القاسمي باش يرجع كرة برمية التماس إسلام يعطي الحكم إشارة يطلب منه باش يسرع بيرجع في إرجاع الكرة. كرة ترجع من جديد من دفاع الترجي مرة أخرى رمي التماس في نفس المكان يخلي الكرة لزميله فارس المسكيني يطول كرة يبحث عن حمزة المنصري يلمسها ما يلمسهاش ياسين مرياح تمشي لي حمزة جلاسي ترجع كرة تبقى للترجي حسام تقا، حسام تقا كرته خاطئة يقطعها إريك كواسي يرجع إسلام القاسمي، إسلام القاسمي دي حارس مرمى حمزة بن شريفية يضغط جاك جاراي يمس كرة لزميله أسامة البحري والكرة تخرج رمية تماس لنجم المتلوي تتنفذ بسرعة كرة لنجم المتلوي ياسين مرياح يقطع الكرة أمام حمزة المنصري تمشي لجاك جاراي يلمس كرة حسام تقا، حسام تقا يأخذ الكرة ينتظر المساندة يرجع كرة للوراء والموجود نضال العيفي مع ياسين مرياح، ياسين مرياح إلى حمزة الجلاسي في 20 دقيقة لعب إذن في الفترة الأولى يبقى التقدم في النتيجة دائما بهدف مقابل صفر للترجي أمام نجم المتلوي صاحب الهدف الوحيد إلى حد الآن حسام تقا منذ الدقيقة الأولى.
3: توصل الكرة للعيفي ثم باقي الكرة بين عناصر الترجي الذي التونسي في الأخير توصل للاعب حمزة رفيعة على مستوى دائرة نصف الميدان حمزة رفيعة تمشي الكرة محاولة هجومية لفايدة الترجي انطلاقا من مناطق الترجي ياسين مرياح على مستوى الدائرة المركزية لوسط الميدان الكرة ما توصلش يقطعها المدافع فارس المسكيني، ثم تترفع الكرة عالية في مناطق الترجي التونسي، تخرج الكرة يخليها اللاعب حمزة رفيعة، تخرج الكرة للتماس ينفذها ياسين، توصل في اتجاه حمزة جلاسي، باقي الكرة في مناطق الترجي التونسي، ثم تمر الكرة إلى مناطق النجم المتلوي، الحكم يقول ثم مخالفة لفايت الترجي. باش تتنفذ المخالفة فعلا تتنفذ طويلة، تبدل وجهة اللعب من اليمين إلى اليسار، والتوغل داخل المنطقة 18 متر تنتهي بتوزيع على مستوى القائم الثاني، والحارس حمزة بن شريفية يراقب الكرة هذه، خلاها تخرج ضربة 6 أمتار، كانت محاولة سريعة من جانب الترجي الرياضي التونسي، والكرة حاليا ضربة 6 أمتار في تنفيذها حمزة بن شريفية قائد فريق نجم المتلوي، تتنفذ عالية تجديز خط منتصف الميدان، ترجع الكرة لنجم المتلوي ومحاولة التوزيع عن طريق ياسين السلطاني والتسديد في الأخير، ياخذ الكرة الحارس أمن الله مميش، ما توصلش الكرة الكسيل أبو عالية يقطعها النجم المتلوي، تحول المحاولة اللي فايت نجم المتلوي لكن ما يحافظش على الكرة، ياسين السلطاني يعود الهجوم لفايت نجم الترجي التونسي عن طريق عبد الرحمن كوناتي، عبد الرحمن كوناتي، جاك ديارا، جاك ديارا ينتظر المساندة، تمشي الكرة تمريرة طويلة في اتجاه حمزة رفيعة إلى حمزة جلاسي، ماذا يفعل حمزة جلاسي؟ باقي الكرة الدور ما بين عناصر الترجي التونسي لكن مقطوعة، ويتحول الهجوم مرة أخرى لفايت النجم المتلوي لكن بسرعة مقطوعة الكرة، وترجع لفايت عناصر الترجي الرياضي التونسي، بداية محاولة عن طريق نضال التيفي العيفي، نضال العيفي إلى ياسين مرياح، باقي الكرة على مستوى محور دفاع الترجي التونسي، مرياح جلاسي يوزع الكرة طويلة يقطعها دفاع النجم المتلوي، ثم ترجع معاكسة الكرة وهجوم معاكس لفايت الترجي لكن التسرع، يقطعها المدافع النجم المتلوي على مستوى خط 18 متر لمرماه، ترجع الكرة لفايت النجم المتلوي، تمشي الكرة ما توصلش اسلام القاسمي، قبلوا اللاعب جاك ديارا يوزع الكرة تمشي بدون عنوان، تخرج الكرة لفايت النجم المتلوي، حاليا الكرة في حوزة شريف بوديان، اسلام القاسمي ما زالت الكرة في مناطق نجم المتلوي، ثم تتوزع طويلة الكرة داخل مناطق 18 متر لمرمى الحارس أمان الله مميش، ياخذ الكرة هذه أمام المهاجم حمزة النصري، وفي التغطية كان اللاعب حمزة جلاسي، بداية هجوم لفايت الترجي انطلاقا من مناطقه، حمزة رفيعة مازالت الكرة في مناطق الترجي الرياضي التونسي، والمحاولة ترجية تصل المرة الأولى النضال العيفي يحافظ على كورته، ترجع مرة ثانية في اتجاه اللاعب عبد الرحمن كوناتي، عبد الرحمن كوناتي للخلف ياسين مرياح، حمزة رفيعة جلاسي، ماذا يفعل حمزة رفيعة؟ مرة ثانية توصل الكرة، لاعبو الترجي التونسي بالتمريرات القصيرة في مناطقهم، عناصر الدفاع في محاولة لاستدراج لاعبي نجم المتلوي لترك مساحات شاغرة لعكس الهجوم، باقي الكرة تولى على مستوى منتصف الميدان، صاحب الهدف الوحيد إلى حد الآن يمرر الكرة في اتجاه زميله عبد الرحمن كوناتي فما توصل الكرة جاك ديارا يبحث عن الموساندة يحاول يتوغل داخل المنطقة 18 متر يخير يرجع الكرة للخلف في اتجاه عبد الرحمن كوناتي تعود له مرة ثانية عبد الرحمن كوناتي يرجع الكرة للخلف في اتجاه ياسين مرياح حمزة جلاسي حمزة رفيعة على مستوى دائرة نصف الميدان تمشي لبو عالية بو عالية يبحث عن المساندة يرجع الكرة لحمزة رفيعة دور الكرة مليح بين عناصر الترجي التونسي في فتح المنافذ في دفاع النجم المتلوي لكن الكرة ما توصلش في اتجاه جاك ديارا يقطعها دفاع النجم المتلوي مرة أولى ثم ترجع مرة ثانية ويتواصل الهجوم لفيت نجم الترجي الرياضي التونسي أرجع للخلف ياسين مرياح حمزة جلاسي على مستوى خط منتصف الميدان في اتجاه عبد الرحمن كوناتي محاولة التوغل عن طريق اللاعب حسام تقاء ترجع مرة ثانية ولا محاولة اختراق الدفاع واحد اثنين والتسديد فوق العارضة الأفقية تسديدة فوق العارضة الأفقية لمرمى الحارس حمزة بن شريفية تسديدة اللاعب عبد الرحمن كوناتي تمر الكرة إذن ضربة 6 أمتار لفيت النجم المتلوي في توقيت الآن التوقيت وصلنا على كل تقدم
2: 27
3: دقيقة لعب بعد مرور 27 دقيقة لعب تقدم الترجي الرياضي التونسي أمام نجم المتلوي هدف لصفر من توقيع حسام تقاع
0: يعطيك الصحة رضا الفاهم وكذلك رؤوف العياري الترجي الرياضي التونسي إذن متقدم هدف مقابل صفر على حساب نجم المتلوي هدف كان سجله في الدقيقة الأولى وبالأحرى نقول الثواني الأولى من المباراة حسام تقاع الطاير كرة باليمين كان هدف جميل جدا بالنسبة لحسام تقاع راجعين بعد شوية لملعب المتلوي فاصل إخباري الأربعة ثم نعود لرياضة وهدف
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية الشبكة الإذاعية الأولى في تونس الإذاعة التونسية وين أنتي وين هي
5: الإذاعة الوطنية الإذاعة الوطنية متعة الاستماع
6: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية
7: مستمعين الكرام تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز غدا انطلاق امتحانات الثلاثية الثالث لتلاميذ المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية لتتواصل إلى غاية 23 من مايو الجاري استئناف حركة القطارات على خط الساحل بين محطتي المنستير وسوسة باب جديد في الاتجاهين وفق ما أعلنته الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية قافلة صحي وزارة الصحة تؤكد في بلاغ لها اليوم عدم تسجيل أي إصابة بفيروس هانتا في البلاد حتى الآن وقافلة صحية متعددة الاختصاصات لتقريب العلاج من متساكني حاسي الفريد من ولاية القصرين المدير الجهوي للصحة بالقصرين عبد الغني الشعباني يتحدث عن أبرز اختصاصات القافلة في تصريح للزميلة فدوى القرمازي
8: اختصاصات كما طب الأطفال طب أمراض النساء والتوليد طب أمراض القلب طب أمراض طب الأطفال عديد الاختصاصات اليوم جاءوا للمعتمدين حس الفريد لتقريب الخدمات لأهالينا في حس الفريد وكذلك توفير الأدوية في هذه القافلة فيما يخص القافلة هذه حوالي 35 إطار طبي وشبه طبي وإداريين
7: وزير الدفاع الوطني خالد السهيل يؤكد في تصريح للإذاعة الوطنية أهمية الدور الذي تطالع به المؤسسة العسكرية في تكوين الرياضيين في عدة اختصاصات فردية وذلك بمناسبة إحياء الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني واستعدادا لاستقبال الموسم السياحي الجديد، مدينة المهدية تطلق حملة وطنية تحت عنوان المهدية تتجمل طيلة شهر مايو الجاري، وتتضمن المبادرة خاصة حملات لتنظيف الشواطئ وصيانة المسالك والساحات العامة وتجميل أزقة المدينة العتيقة. وإلى آخر أخبار الحرب على إيران، تواصل التصعيد الميداني في قطاع غزة مع استمرار القصف الجوي والمدفعي وتكرار الاستهدافات في مناطق متفرقة من القطاع. وفي لبنان، قوات الاحتلال الصهيوني تشن غارات جديدة في جنوب لبنان وشرقه رغم تمديد وقف إطلاق النار. وفي المقابل، حزب الله يواصل الإعلان عن هجمات ضد الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان وشمال إسرائيل، قائلا إنها تأتي ردا على انتهاكات إسرائيل للهدنة. الرئيس الإيراني يؤكد لوزير الداخلية الباكستاني أن بلاده تسعى لعلاقات صادقة ومستقرة مع دول المنطقة، فيما تسعى أمريكا وإسرائيل لإثارة الانقسام، وذلك وفق وسائل إعلام إيرانية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
9: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
10: الإذاعة الوطنية.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: المسألة مسألة ذوق.
2: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: رياضة وأهداف، نقل مباشر.
2: هذه كرة وهدف التعادل الثاني.
1: تحاليل
3: بتبدل الرسم التكتيكي اللي بنلعب 4-2-3-1.
1: تصريحات
4: المباراة خلناها يعني بمعنويات كبيرة بثقة كبيرة.
1: رياضة وأهداف مع لطفي خالد.
5: عودة من جديد على موجات الإذاعة الوطنية التونسية لمتابعة مباراة نجم المتلوي والترجي الرياضي التونسي، مباراة في إطار دور الثمن النهائي لمسابقة كاس تونس هذا الموسم، والعودة الآن إلى ملعب المتلوي لصوت زملائنا رضا الفهم وكذلك رؤوف العياري. مرحبا رضا رؤوف.
6: أهلا وسهلا بك لطفي من جديد، تحية لك لكل مستمع الإذاعة الوطنية التونسية. نلعب في 37 دقيقة لعب في الفترة الأولى في مباراة نجم المتلوي وضيف الترجي الرياضي التونسي، يتقدم بالنتيجة للفريق الضيف الترجي بهدف مقابل صفر، هدف وحيد إلى حد الآن عن طريق حسام ثقاف في الدقيقة الأولى تقريبا في الثواني الأولى كما ذكرت أنت لطفي. طبعا هدف كان جميل من حسام الدقاء، ترجع كورة عالية مباشرة للحارس، قبل ذلك العيفي بلقطة فنية يأخذ الكورة، نضال العيف ياخذ الكره، بدات عمليه هجوميه للترجي، يسقط عبد الرحمن كوناتي والحكم صادق السالمي كان قريب للعمليه، يصفر ضربه مخالفه للترجي في مناطق الترجي، يمشي في التنفيذ حمزه رفيعه يلمس كره لقائد الترجي ياسين مرياح حسام الدقاء يرجع كره لحمزه جلاسي. حمزه جلاسي لاعب في الحقيقه مستوى فني متوسط لا أكثر ولا أقل في هذه الفترة الأولى، صحيح الترجي يعني امتلاك نسبة امتلاك أكبر وأكثر للكرة، طبعا بالمقابل ما زالت المحاولات غائبة عن الفريق المحلي نجم المتلوي، والترجي كان بتقريب في زوج مناسبات قريب من تحقيق الهدف الثاني، كرة من عبد الرحمن بن إبراهيم كايتا ضاعت، وكذلك أيضا آخر محاولة كانت من أشرف الجبري، كرته قوية مرت جانبية. هذه بداية عملية هجومية لنجم المتلوي، ترجع الكرة من حمزة جلاسي والهجوم للترجي، عبد الرحمن كوناتي يتدخل، إريك كواسي يرتكب المخالفة ترجع الكرة بضربة مخالفة للترجي في مناطق الترجي، هذه يمشي حمزة رفيعة في إرجاع الكرة، حمزة رفيعة يخلي الكرة لياسين مرياح ينتظر تمركز بقية زملائه في مناطق نجم المتلوي، ياسين مرياح يرفع كرة لحسام دقاء، حسام دقاء بلقطة فنية حاول يمس كرة لأشرف الجبري، ترجع له الكرة لجاك جارا، جاك جارا ماذا يفعل؟ جاك جارا يمشي لإسلام القاسمي، جاك جارا أمامه إسلام القاسمي يحاول يمس كرة لحسام دقاء، حسام دقاء لرفيعة، رفيعة يسدد كرة عالية ضربة مرمى، كانت محاولة من حمزة رفيعة كورته عالية ضربة مرمى في 40 دقيقة لعب إذن في الفترة الأولى، والتقدم في النتيجة دائما للترجي بهدف مقابل صفر، حسام دقاء منذ الدقيقة الأولى.
7: الخمسة لنهاية الفترة الأولى رضا من مباراة الكأس في إطار الدور الثمن النهائي لكأس تونس، ولتجمع منذ حين النجم المتلوي بضيف الترجي الرياضي التونسي ليأخذ بزمام الأمور لعبا وكذلك على مستوى النتيجة للأمانة بفضل هدف حسام دقاء منذ الثواني الأولى يأخذ الأسبقية في النتيجة، وفي المقابل لعبوا نجم المتلوي بعض المحاولات لكن بدون خطورة على مرمى الحارس أمن الله مميش، محاولات لتعديل النتيجة والعودة كما ذكرت في هذه المباراة، حاليا رمية جانبية لفيت نجم المتلوي، رمية جانبية في منتصف مناطق النجم المتلوي باش تتنفذ عن طريق الظهير الأيسر فارس المسكيني، تتنفذ عالية تمشي الكرة وترجع مرة ثانية في اتجاه إريكواسي، ماذا يفعل؟ تمشي الكرة بدون عنوان يخليها الحارس أمن الله مميش تخرج خارج الميدان ضربة 6 أمتار لفايت الترجي الأرضي التونسي. طبعا ننتظر ارتفاع نسق اللعب أكثر في هذه المباراة باعتبار رغبة الطرفين في أخذ الأسبقية وكسب نتيجة اللقاء للمرور إلى الدور

حمزة رفيعة، بعده كذلك عبد الرحمن كونتي، يبعد شوية لمختلف جل اللاعبين المهاجمين وكذلك مدافعي نجم المتلاوي على مستوى خط 18 متر لمرمى الحارس حمزة بن شريفية، تتنفذ مقاوس على مستوى القائم الثاني وباقي الكرة ما زالت، والدفاع يخرج الكرة مرة أولى ثم محاولة عكس الهجوم، تمشي لإسلام القاسمي يوزع الكرة توزيعة طويلة في اتجاه اللاعب ياسين السلطاني، ياخذ الكرة دفاع الترجي التونسي ثم تتحول في اتجاه اللاعب عبد الرحمن كونتي، ترجع مرة ثانية معاكسة والهجوم لفايت نجم المتلوي، محاولة التمرير الكرة والهدف التعادل، هدف التعادل، والحكم يلغي الهدف، يلغي الهدف، يلغي الهدف بداعي التسلل. على كل ما فماش امامنا الصور كذلك الفار للتثبت على كل هدف ابيض لنجم المتلوي. الحكم قريب من العملية، الصادق السلمي يلغي هذا الهدف. تبقى اذن النتيجة، تقدم الترجي الرياضي التونسي هدف لصفر في وقت 43 دقيقة لعب، الا دقيقتين لنهاية الفترة الاولى، هدف حسام تقاء في الثواني الاولى من اللقاء. اذا مخالفة التسلل باش تتنفذ لفايت دفاع الترجي باش ينفذ المخالفة، الحارس امن الله مميش ينفذها عالية في مناطق نجم المتلوي، يصعد اللاعب شريف بوديان ياخذ الكرة هذه ثم تخرج الكرة، او قبل ذلك ثم مخالفة، مخالفة لفايت النجم المتلوي، تتنفذ الكرة على مستوى محور الدفاع فارس المسكيني ثم ترجع الكرة مجددا في اتجاه فارس المسكيني، فعلا تتوزع الكرة وتخرج الكرة رويدا رويدا، يخليها مدافع الترجي الرياضي التونسي، تخرج ضربة 6 امتار، ضربة 6 امتار لفايت الترجي. اذا اللاعب نضال ليفي يخلي الكرة تخرج، ضربة 6 امتار في تنفيذ الحارس امان الله مميش، اقبل نهاية الفترة الاولى باقل من دقيقة، والتقدم للترجي هدف لصفر امام نجم المتلوي، هجوم لفايت اللاعب كوناتي، كوناتي ثم ترجع له مرة ثانية في اتجاه نضال ليفي الظهير الايسر للترجي التونسي، يخلي الكرة ياسين مرياح، ياسين مرياح باهي الطيبة من ياسين مرياح بكل ثبات، يبعد الكرة يتجنب زوز مهاجمين ثم يمرر الكرة في اتجاه جاك ديارا، ماذا يفعل جاك ديارا، يدور بلاعب ثم يسدد، تسديدة تصطدم بمدافع ثم ترجع الكرة عكس الهجوم عن طريق ياسين السلطاني، رفع كرة عالية في اتجاه حمزة المنصري، حمزة المنصري يدخل داخل منطقة 18 متر ينتظر المساندة، يمشي له اسلام القاسمي يخير الحل الفردي، مقطوعة من دفاع الترجي وتعكس الهجوم عن طريق اللاعب جاك ديارا، جاك ديارا في اتجاه نضال العيفي، نضال العيفي يتسرب من الناحية اليسرى ودفاع النجم المتلوي في مرة أولى ثم يتواصل الهجوم والتسديدة، والحارس حمزة بن شريفية ياخذ الكرة هذه مع إضافة دقيقتين كوقت مبدد حسب إشارة الحكم الرابع رافعا اللوحة الإلكترونية. إذا نذكر بالنتيجة لكل من التحق بنا الآن على موجات الإذاعة الوطنية في نهاية هذه الفترة الأولى، لم يتبقى سوى دقيقة لنهاية الفترة الأولى باعتبار الحكم الصادق السلمي أضاف دقيقتين كوقت مبدد، والأسبقية في النتيجة لفايت الترجي الرياضي التونسي، هدف حسام تقاء، باقي الكرة لدى عناصر دفاع النجم المتلوي ثم تتوزع الكرة فارس المسكيني، تدخل دفاع الترجي في عكس الهجوم، توصل الكرة في اتجاه جاك ديارا، ماذا يفعل، تمشي الكرة باقي التمريرة في اتجاه حسام تقاء، يدور بلاعب ثم يتحصل على مخالفة، مخالفة، مخالفة لفايت حسام تقاء، ويرتكب المخالفة إريك واسي طبعا في أواخر هذا الشوط الأول، مع تذكير بالنتيجة أسبقية الترجي هدف

0: 0 من توقيع حسام دقا في بداية المباراة.
1: وهو كذلك رؤوف إذن اللحظات الأخيرة في الفترة الأولى، ضربة مخالفة للترجي قد تكون آخر محاولة في هذه الفترة الأولى. عبد الرحمن كوناتي يأخذ الكرة، جاك ديارا ينتظر نزال العيفي من الكرة، عبد الرحمن كوناتي كرته خاطية تقطع من إريك كواسي، يطول كرة يمشي في المتابعة ياسين مرياح يخلي الكرة تخرج رمية تماس، وفي ذات اللحظة الحكم الصادق السالمي ينهي إذن الشوط الأول بتقدم ترجي الرياضي التونسي بهدف مقابل 0. الهدف الوحيد كان عن طريق حسام دقا منذ الدقيقة الأولى. نلتقي إن شاء الله مع مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية مع بداية الفترة الثانية.
2: يعطيك الصحة، مشكور جدا زميلنا رضا الفاهم وكذلك زميلنا رؤوف العياري في النقل والوصف والتعليق لمباراة نجم المتلاوي والترجي الرياضي التونسي، مباراة لحساب الدور الثمن النهائي لمسابقة كأس تونس هذا الموسم، مباراة متأخرة والترجي الرياضي التونسي متقدم في الشوط الأول على حساب فريق نجم المتلاوي، هدف مقابل 0، هدف جاء في الدقيقة الأولى عن طريق حسام دقا. بعد قليل العودة ستكون لملعب المتلاوي لمتابعة فعاليات الشوط الثاني من هذه المباراة. في المقابل نذكر أنه اليوم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في المباشر تابعتوا معنا قرعة الدور النصف النهائي لكأس تونس هذا الموسم بالنسبة لكرة القدم المصغرة، كنا في ربط مباشر في استوديو مع استوديو 8 مع زميلنا لبيب الصغير، وكانت أجواء ممتازة بحضور عائلة الميني فوت، كان حاضر رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم المصغرة السيد يوسف بالحاج، بقية الأعضاء كذلك سي مهدي بن علي، وداد المحرزي، ميسل الحبس، وكذلك أيضا كانوا موجودين ممثلي النوادي المتأهلة في هذا الدور، سيمول دي درمول، حمدي الخياري، شهاب الخميري، وعادل العربي. نعطيكم نتيجة القرعة ونذكركم بالقرعة متاع الدور النصف النهائي بالنسبة لكأس تونس لكرة القدم المصغرة. المقابلات مش تلعب أيام 30 و 31 مايو الجاري. الاتحاد الرياضي بابن خيار يستضيف رواد لكرة القدم المصغرة، ننتظر مباراة كبيرة حماسية، من سيتأهل من خلال هذه المواجهة بين الاتحاد الرياضي بابن خيار اللي قاعد يعمل في موسم متميز للأمانة، وكذلك رواد الميني فوت الفريق هذا العريق نوعا ما بصراحة في كرة القدم المصغرة لكرة القدم المصغرة. إذا ننتظر مباراة كبيرة. في المقابل أيضا مباراة كبيرة ستكون بين الرياضة الرياضي بسوس يستضيف نادي كريبيس، مواجهة صعبة للزوز فرق بما أنه زوز فرق قاعدين يعملوا في موسم ممتاز وممتاز جدا، سواء الرياضة الرياضي بسوسة أو كذلك نادي كريبيس. هذه القرعة متاع الدور النصف النهائي بالنسبة لكرة القدم المصغرة. نذكر الاتحاد الرياضي بن خيار يستضيف رواد لكرة القدم المصغرة، والرياضة الرياضي بسوسة يستضيف نادي كريبيس. في المقابل تو بعد نهاية مباراة نجم المتلوي وكذلك الترجي الرياضي التونسي، ان شاء الله نعطيكم النتائج المتبقيه اللي قاعدين دور في هذا اليوم بالنسبه للبطوله الوطنيه لكره القدم المصغره الدوره 16 بالنسبه لمرحله الاياب. كل النتائج ستكون موجوده على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه. راجعين بعد شويه.

0: رياضة وأهداف.
1: عودة من جديد على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في رياضة وأهداف. تبعتوا معنا الشوط الأول في ملعب المتلوي، مواجهة بين نجم المتلوي والترجي الرياضي التونسي في إطار الدور الثمن النهائي لمسابقة كأس تونس. هذا الموسم الترجي متقدم في الشوط الأول هدف مقابل صفر على فريق نجم المتلوي، هدف كان سجله حسام أتقاف الدقيقة الأولى. تبعتوا الشوط الأول بصوت زملائنا رضا الفاهم وكذلك رؤوف العياري. مع اقترابنا من نهاية موسم كملنا البطولة، انتهت البطولة وانتهى الموسم بالنسبة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى. نعود نقول ألف مبروك للبطل النادي الإفريقي اللي توج بالبطولة هذا الموسم رقم 14 في تاريخه. شنو ولا ما زالت مسابقة كأس تونس في المقابل المنتخب الوطني التونسي اللي قاعد يستعد بعد الكشف على القائمة الإسمية يوم الجمعة الفارط في المؤتمر مرة الصحفي للناخب الوطني صبري اللاموشي في أحد نزل العاصمة. نذكركم بقائمة المنتخب الوطني التونسي استعدادا للمونديال: ثلاثة حراس مرمى أيمن دحمان، صبري بن حسن وعبد المهيب الشامخ، في الدفاع منصر طالبي، ديلان برون، عمر رقيق، إدم عروس، رائد الشيخاوي، يان فاليري، معتز النفاتي، علي العبدي ومحمد أمين بن حميدة، في وسط الميدان الياس صخيري، محمد الحاج محمود، راني خذير، حنبع المجبري، أنيس بن سليمان، مرتضى بن وناس وإسماعيل الغربي، وفي الهجوم خليل العياري، سيباستيان تونكتي، إلياس العاشوري، فيراس شوات وحازم المستوري، إلياس سعد وكذلك ريان اللومي. إن شاء الله التحضير يكون جيد بالنسبة لأولادنا بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي. الحاضر الآن أن القائمة هذه قائمة الناخب وهذه قائمة المنتخب الوطني التونسي. ما علينا كان نشجع أولادنا، تشجع المنتخب، احنا ديما وراء المنتخب الوطني التونسي من اجل مشاركة تكون طيبة في هذا المونديال ان شاء الله. والآن العودة والوجهة ستكون لملعب المتلوي لمتابعة فعاليات الشوط الثاني من هذه المباراة بين نجم المتلوي والترجي الرياضي التونسي. نرجع لزملائنا رضا الفاهم وكذلك رؤوف العياري. مرحبا رؤوف. رضا
2: أهلا وسهلا بك لطفي، تحية ليك، تحية لكل مستمع الإذاعة الوطنية التونسية. لحظات وتنطلق الفترة الثانية في لقاء نجم المتلوي وضيف الترجي الرياضي التونسي. نعود نذكر بنتيجة الشوط الأول: هدف مقابل صفر للترجي، الهدف الوحيد كان عن طريق حسام دقيقة من الدقيقة الأولى. أو نذكر بطاقم تحكيم المباراة وكذلك بتشكيلتي الفريقين، يقود اللقاء صادق السالمي الحكم المساعد الأول، خليل الحسين الحكم المساعد الثاني، أحمد الذويوي في الحكم الرابع، رضا الشويحي ومراقب المباراة فؤاد قدارة بالتنسيق الإعلامي، كل من ماهر بن محمد وعصام شعباني. تشكيلة الفريقين: نبدأ بالفريق الضيف الترجي الرياضي التونسي، أمان الله من ميش، إبراهيم كايتاني، ذا العيف في حمزة جلاسي، ياسين مريح قائد فريق، عبد الرحمن كونتي، حمزة رفيع، حسام تقا، أشرف الجبري، كسير أبو عالية وجاك ديارا. احتياطي الترجي صدق الدبشي حارس مرمى الثالث مع محمد بن علي، محمد أمين بن حميدة، علاء الدرباري، محمد الحاج علي، هيثم ذوف، فلوريون دانو، شهاب الجبالي، أمان الله الحميدي، ويدرب الفريق الفرنسي كريستيان براكوني. بالنسبة لتشكيلة الفريق المحلي نجم المتلوي معك رؤوف العياري.
3: شكرا رضا. إذن تشكيلة الفريق المحلي تتألف من حمزة بن شريفية في حراسة المرمى ويحمل إشارة القيادة، أسامة البحري، فارس المسكيني، ياسين السلطاني، محمد ديامي، إسلام القاسمي، شريف بوديان، إريك كواسي، ياسين بوخريس، نبي سيلا وحمزة المنصري. الاحتياطيون بالنسبة لنجم المتلوي: الصادق يدعس حارس احتياطي، رائد الفادع إسماعيل هرميس، باسم الحاجي، بانغورا عبدولاي، جوهر الديناري ونانا براندون. على طبعا يشرف على المقاليد الفنية لنجم المتلوي عماد بن يونس. إذن كل اللاعبين وإطار التحكيم لهذه المباراة فوق أرضية الميدان في انتظار أعطاء إشارة انطلاق الشوط الثاني بدون تغييرات. أعتقد ثم تغيير في صفوف تشكيلة النجم المتلوي. إذن رائد الفادع باش يدخل، نثبتوا شكون اللاعب اللي باش يخرج. إذن أولى التغييرات في هذه المباراة من جانب المدرب عماد بن يونس، في حين المدرب كريستيان براكوني يحافظ على نفس التشكيلة اللي نزلت منذ بداية المباراة ومتقدمة في النتيجة أمام نجم المتلوي، هدف من توقيع حسام تقاء في مطلع المباراة. إذن نثبت التغيير باش يتم بعد اللحظات. إذن ياسين السلطاني باش يخرج ويعوض الرائد الفادع. أولى التغييرات في انتظار إذن أعطى إشارة انطلاق الفترة الثانية من قبل الحكم الصادق السالمي. الكرة في وسط الميدان وعودة اللعب للترجي الرياضي التونسي في مباراة إلى حد الآن مستوى الفترة الأولى كان متوسط عموما مع أسبقية في النتيجة. فعلا اللاعب ياسين السلطاني يخلي مكانه الرائد الفادع. أولى التغييرات من جانب الفريق المحلي نجم المتلوي اللي يحاول العودة في النتيجة، ولا ترجي التونسي يحاول مضاعفة النتيجة وفي هذه الآونة بالذات. إذن انطلاق الشوط الثاني لطفي مباراة النجم المتلوي والترجي الرياضي التونسي.
1: نواصل معك رؤوف وكذلك رضا، تفضل.
3: شكرا. تمشي الكرة حاليا هجمة لفيت نجم المتلوي من ناحية اليمنى، تصل الكرة في اتجاه إريك واسي، ترجع الكرة مرفوعة عالية على مستوى خط 18 متر لمرمى الحارس أمان الله مميش. ياخذ الكرة هذه، ياخذ الكرة أمان الله مميش، يمطط كورته داخل مناطق 18 متر، يتهيأ لإرسال الكرة باش يسدد الكرة داخل مناطق 18 متر. طبعا تتنفذ عالية، تمشي تجتاز خط منتصف الميدان في تغطية المدافع النجم المتلوي، ترجع الكرة عالية في اتجاه حمزة النصري، معاه يتبع فيه ياسين مرياح، ياخذ الكرة هذه ثم يخير يمد الكرة للخلف في اتجاه حارس مرماه أمان الله مميش. تترفع الكرة عالية والهجمة والمحاولة لفيت نجم المتلوي، ترجع الكرة للخلف في مناطق نجم المتلوي، تمشي الكرة حاليا في اتجاه اللاعب أسامة البحري، ترجع للخلف ثم تعود لأسامة البحري، يرفع كورته عالية على مستوى خط 18 متر لمرمى الحارس أمان الميش، ياخذها دفاع الترجي التونسي ثم تمشي الكرة في وسط الميدان، والحكم صادق السالمي يعلن على مخالفة لفايت لاعب الترجي التونسي. ننتظر تنفيذ هذه المخالفة. كرة في حوزة ياسين مرياح، دقيقتين منذ انطلق الشوط الثاني. إذن يقوم اللاعب حسام تقا صاحب الهدف الوحيد إلى حد الآن، فيما مازال زميله أعتقد اللاعب عبد الرحمن كوناتي ملقى على أرضية الميدان يشكو بعض الأوجاع بعد احتكاك مع لاعب من نجم المتلوي. على كل دخول المسعفين لإخراج اللاعب عبد الرحمن كوناتي لتلقي الإسعاف مبدئيا فوق الميدان، يشكو في حسب ما يبدو حسب الصورة الأمامنا من أوجاع على مستوى الظهر، ربما الاحتكاك أو ربما الإصابة جاءت على مستوى الظهر. يقوم لباس لمواصلة بقية ردهات هذه المباراة. عبد الرحمن كوناتي يقوم لباس لمواصلة المباراة والمخالفة على كل فايت الترجي الرياضي التونسي.
2: ممكن باش يكون تغيير اول في تشكيله الترجي كذلك عبد رؤوف باعتبار تشوف في مرافق من نعم. طبعا فريق الترجي التونسي يقرب للحكم الرابع، ممكن عبد الرحمن كولاتي ما يكملش المباراه بطبيعه الحال بعد ما تعرض لاصابه، قد يتم التغيير بين الفينتي والاخرى. بالنسبه لفريق الترجي نعود نذكر نجم المتلوي قام بتغيير مع انطلاقه الشوط الثاني، رايد الفادع خذاء مكان ياسين السلطاني في 4 دقائق لعب اذا في الفتره الثانيه، ويبقى التقدم في النتيجه دائما للترجي بهدف مقابل صفر. فما بالفعل كما ذكرت فما تغيير في صفوف الترجي الرياضي، نشوف في تغيير شكون خذا الحاج علي، محمد الحاج علي، محمد الحاج علي ياخذ مكان كوناتي، محمد الحاج علي او شهاب جبيري، عفوا شهاب جبيري بالفعل رقم 31 شهاب الجبيري ياخذ مكان عبد الرحمن كوناتي في تشكيلة الترجي، يعني تغيير بتغيير كما ذكرت شهاب
3: تغيير اضطراري رضا
2: تغيير اضطراري بالفعل
3: نعم إصابة كوناتي منذ لحظات على كل غادر الميدان، وأولى التغييرات في صفوف الترجي التونسي، نفس الشيء بالنسبة لنجم المتلوي
2: في 5 دقائق لعب إذا في الفترة الثانية، 50 دقيقة من عمر المباراة، دائما 1-0 للترجي، كرة للترجي التونسي، نزال العيفي، نزال العيفي رجع كرة للوراء والموجود ياسين مرياح، ياسين مرياح يلمس كرة حسام تقاع، حسام تقاع ينتظر شهاب جبيري اول لمس للكره، شهاب جبيري غير عمون موجود ياسين مرياح على جهه اليسرى لدفاع الترجي، ياسين مرياح كره تبادل ارضي للكره بين عناصر الترجي، حمزه رفيعه ياسين مرياح من جديد، ياسين مرياح يرجع كره لحارس مرمى امن الله مميش، الترويض مره اولى ثم يوزع كره بالساق اليمنى، ويتدخل اسلام القاسمي مع لاعب الترجي الحكم يخلي اللعب، ترجع كره من جديد لفريق نجم المتلوي، هذا نبي سيلا ينتظر ياسين بوخريس، ياسين بوخريس يحافظ على كورته، يوزع كره داخل منطقه 16 متر 50 تجي تخرج الكره لشريف بوديان، ونزال العيفي يقطع الكره مره اولى مره ثانيه دون ارتكاب المخالفه، الهجوم يصبح للترجي، اشرف الجبري يلمس كره بسرعه لحسام تقاع، حسام تقاع ياخذ الكره، حسام تقاع بجنبه حمزه رفيعه، شهاب جبالي ياخذ الكره يمسها لحمزه رفيعه، حمزه رفيعه يغير والموجود نزال العيفي ينتظر جاك الجارا، ياخذ كره جاك الجارا، بدايه عبري هجوم من الترجي سريع، جاك الجارا مره اولى مره ثانيه، واسلام القاسمي يقطع الكره والحكم يعطي ضربه مخالفه للمدافع اسلام القاسمي امام جاك الجارا، ضربه مخالفه باش تتنفذ بسرعه، شريف بوديان يضغط حمزه رفيعه يرفع الكره تمشي لياسين مرياح يقطعها، ياسين مرياح وموجود اشرف الجبري في موقع تسلل، اشرف الجبري كان موجود في موقع تسلل بعد كره جاته من ياسين مرياح تمشي كره ياسين بوخريس لمحمد جامي تصطدم بابراهيم كيتا، ترجع لياسين بوخريس من جديد، ياسين بوخريس يرجع كره لحارس مرمى حمزه بن شريفيه بسرعه لأسامة البحري يطول كرة في مناطق الترجي في الاعتراض مرة أولى يا حمزة جلاسي ثم يا أبو عالية لأشرف الجبري، أبو عالية في قيادة عملية هجومية للترجي، أبو عالية ماذا يفعل؟ أبو عالية ينتظر شهاب الجبري يوزع كرة تصطدم بالمدافع تخرج ضربة زاوية وهي الأولى مع انطلاقة الفترة الثانية تجي على يمين الحارس حمزة بن شريفية يمشي في التنفيذ جاك جارا في تنفيذ ضربة الزاوية للترجي يقرب له شهاب الجبالي يمشي كرة يلمسها جاك جارا لشهاب الجبالي ورائية لنضال العيفي أو يرفع كرة كيف ما جاءت بسق اليمنى في الاعتراض مدافع نجم المتلوي كرة قبل ما تخرج للتماس ياخذها حمزة جلاسي يوزع يغير وجهة اللاعب لكن اسلام القاسمي في الاعتراض قبل ما تخلط للاعب الترجي شهاب الجبري تقطع بسرعة للترجي حسام تقاع نضال العيفي كرة للترجي شهاب الجبري حافظ على كورته يملأ يلعب كرة مع نضال العيفي يوزع كرة في المرة أولى أشرف الجبري ورائية ممتازة حسام تقاع ممتاز حمزة بن شريفية كذلك كاد يكون الهدف الثاني من نفس اللاعب اللي كان سجل الهدف الأول كرة مختومة من عناصر الترجي، كرة ورائية من أشرف الجبري، كرة قوية من حسام تقاع، يتألق حمزة بن شريفية وينقذ فريقه، كرة تخرج ضربة مرمى في 9 دقائق لعب رؤوف في الفترة الثانية، 1-0 دائما للترجي أمام نجم المتلاوي.
3: فعلا باراد من الحارس حمزة بن شريفية على غرار حراس مرمى، كرة اليد بالساق إذن بعد كرة، وكانت تسديدة قوية من حسام تقاع صاحب الهدف الوحيد إلى حد الآن لفايت الترجي الرياضي التونسي. تخرج الكرة حاليا رمية تماس، رمية تماس لفايت النجم المتلوي أو مخالفة قبل ذلك، قبل خروج الكرة مخالفة لفايت النجم المتلوي قريبة من خط التماس في منتصف مناطق الترجي. التنفيذ باش يكون عن طريق شريف بوديان، بعده كذلك اسلام القاسمي. التنفيذ كرة اكيد الكرة جانبية، جل اللاعبين على مستوى خط 18 متر لمرمى الحارس امان الله ميميش، تتنفذ عالية مقوسة على مستوى في البوكس، الكرة يقطعها دفاع الترجي، محاولة عكس الهجوم ثم تنتهي بتوزيعة طويلة في اتجاه بوعالية، لكن يخرج الحارس حمزة بن شريفية يقطع الكرة هذه، ثم ترجع الكرة مجددا لفايت نجم المتلوي، توزيعة طويلة ويأخذ الكرة هذه نبي سيلا، ماذا يفعل؟ يدور بلاعب، لا تمشي الكرة معاكسة، تمشي الكرة معاكسة لهشام جبالي، ما يأخذش الكرة هذه، تخرج الكرة للتماس، تماس لفايت الترجي، التنفيذ عن طريق نضال العيفي، نضال العيفي في تنفيذ رمية جانبية لفايت الترجي الرياضي التونسي طويلة على مستوى خط منتصف الميدان، والحوار يتواصل في هذه المباراة، والكرة حاليا تتحول بهجوم لفايت نجم المتلوي، ترفع الكرة عالية لكن مقطوعة من دفاع نجم المتلوي، ترجع في المقابل، توزيعة طويلة، تخرج ضربة 6 أمتار يخليها مدافع نجم المتلوي، تخرج ضربة 6 أمتار الظهير الأيسر وسام البحري يخلي الكرة، تخرج ضربة 6 أمتار تتنفذ، تمشي الكرة طويلة في مناطق الترجي التونسي، اسلام القاسمي يرفع كرته عالية في اتجاه نبي سيلا، ماذا يفعل؟ ما يخلطش على الكرة هذه، يلمس الكرة بالفعل يخرج الكرة، ضربة 6 أمتار تتحول إلى ضربة 6 أمتار لفايت الترجي. نذكروا بالتوقيت الآن 11 دقيقة لعب في هذه الفترة الثانية من لقاء نجم المتلوي والترجي الرياضي التونسي. تقدم الضيوف هدف لصفر من توقيع حسام تقاع في اللحظات الأولى من المباراة. زوز تغييرات إلى حد الآن في صفوف تشكيلتي الترجي والنجم المتلوي. من جانب الترجي دخول شهاب الجبالي مكان عبد الرحمن كوناتي بداعي الإصابة، وفي المقابل المدرب عماد بن يونس يدخل اللاعب رائد الفادع مكان ياسين السلطاني على مستوى محور دفاع النجم المتلوي. تتنفذ الكرة، تخرج تماس لفايت الترجي الرياضي التونسي باش تتنفذ عن طريق كسيل أبو عالية، يخلي الكرة إبراهيم كايتا، إبراهيم كايتا في تنفيذ التماس، فعلا تمشي الكرة لحمزة جلاسي ومنها إلى المدافع المحوري قائد الفريق ياسين مرياح، تمريرة طويلة في اتجاه اللاعب أشرف الجبري، وتتوزع الكرة وتوغل داخل منطقة 18 متر، والهدف الثاني، الهدف الثاني
2: جبري،
3: الجبري، إذن أشرف الجبري يضيف الهدف الثاني، يضاعف النتيجة للترجي الرياضي التونسي. رضا كانت المحاولة والتسرب من الناحية اليمنى أو الناحية اليسرى، من الناحية اليمنى لدفاع النجم المتلوي، تنتهي بتوزيعة في اتجاه أشرف الجبري،
2: هو في الحقيقة عمل كبير من جاك ديارا،
3: جاك ديارا فعلا العمل الأسيست، وأشرف الجبري ما يفلتش الفرصة ويضاعف النتيجة، تصبح هدفا لصفر، تقدم الترجي الرياضي التونسي في مطلع دقيقة 13 من هذا الشوط الثاني رضا.
2: نعم، اذا 58 دقيقة لاعب من عمر المباراة تغيرت النتيجة واصبحت هدفين لصفر للفريق الضيف الترجي النادي التونسي. تغييرات منتظرة كذلك في تشكيلة الترجي، نشاهد في دانو فلوريون دانو يقرب للحكم الرابع، كذلك تغيير اخر هيثم ضو اعتقد باش ياخذ مكانه في تشكيلة الترجي. اذا يخرج في جاك جارا اللي كان وراء المحاولة، محاولة الهدف الثاني، لاسيست ممتاز لزميله اشرف الجبري، واشرف الجبري بدوره صاحب الهدف الثاني، يعني اللي قام بالاسيست واللي سجل كذلك. يتم تغييرهم في هذه اللحظات من قبل المدرب كريستيان براكوني، ياخذ هيثم ذو ودانو اذا ياخذوا مكانهم في في في تشكيلة الترجي. ثلاثة تغييرات إلى حد الآن في صفوف الترجي. هذا هجوم لنجم المتلوي نابيسيلا، كورتو تصطدم بحمزة جلاسي، تخرج ضربة رمية تماس في التنفيذ. ياسين بوخريس بعد 60 دقيقة لعب في عمر الفترة في عمر المباراة، والنتيجة هدفان مقابل صفر للترجي أمام نجم المتلوي. حسام تقا منذ الدقيقة الأولى، وفي الدقيقة 58 أشرف الجبري أمضى الهدف الثاني للترجي. هذه كرة طويلة نحو فلوريان دانو، فلوريان دانو ياخذ كرة، يلمس كرة لهيثم ذو بسرعة لجبالي بوعالية ترجع كرة شهاب الجبالي من جديد بوعالية سد الهدف الثالث. الهدف الثالث كرة قوية غلطت حمزة بالجريفية ويكون الهدف الثالث للترجي.
3: كسيلة بن عالية
2: كسيلة بن عالية بالفعل هو اللي سجل الهدف الثالث في 61 دقيقة لعب، دقيقة 61. إذا تصبح النتيجة 3-0 بعد عملية هجوم سريعة قادها فلوريون دانو، شهاب الجبالي وكسيلة بن عالية بكل قوة بالساق اليسرى على يسار الحارس كسيلة بن عالية بالفعل بعد هيثم ذو طبعا اللي أخذ مكانه مس الكرة كذلك، وهدف إذا ثالث للترجي في دقيقة 61. تتغير النتيجة تصبح 3-0 للترجي، وفلوريون دانو يحيي الحارس مرمى أمام منار مرميش اللي كان في الحقيقة وراء تسريع العملية الهجومية، يعني كانت كرة طويلة من أمام منار مرميش مباشرة لفلوريون دانو هو اللي قاد الهجمة قبل ما تخلط لهيثم ذو مرة أولى، ثم شهاب جبالي ثم كوزيلا يجسم المحاولة ويسجل الهدف الثالث للترجي في توقيت بالضبط 62 دقيقة لعب في عمر اللقاء. 3-0 للترجي أمام نجم المتلوي روف.
3: نعم، إذن تصبح النتيجة 3-0 سيطرة ميدانية وكذلك على مستوى النتيجة من جانب الترجيين، وهذه كرة تترفع عالية ياخذها دفاع الترجي، محاولة عكس الهجوم عن طريق شهاب الجبالي، ثم صاحب الهدف الثالث كسيلة بوعالية يراوغ اللاعب الأول ثم يحاول يبعد على اللاعب الثاني يواصل الهجوم، حب يمد الكرة وثم مخالفة وبطاقة صفراء. إذا بطاقة صفراء ومخالفة لفايت كسيلة بوعالية. إذا يتواصل اللقاء وثم تغيير ثاني في صفوف تشكيلة النجم المتلوي منذ لحظات، دخول نانا براندون مكان محمد ديامي. ثاني التغييرات في صفوف تشكيلة المدرب عماد بن يونس، في حين 3 تغييرات من جانب المدرب كريستيان براكوني، والمخالفة حاليا لفايت الترجي الرياضي التونسي، محاولة فردية من اللاعب كسيلة بوعالية اللي تألق في صورة الهدف الثالث، كانت تسديدة مؤثرة ودقيقة تغالت الحارس حمزة بن شريفية ويمضي على الهدف الثالث لفايت الترجي الرياضي التونسي أمام صاحب الأرض والجمهور نجم المتلوي. ننتظر تنفيذ هذه المخالفة قبالة الحارس حمزة بن شريفية. مجموعة من لاعبي الترجي التونسي أمام الكرة، يبقى اللاعب كسيلة بوعالية وكذلك إذا الإنذار أسامة البحري، ينظر الحكم بعد العملية الأخيرة اللي قادها والتسديد مرة جانبية على مرمى الحارس حمزة بن شريفية. إذا قلت اللاعب أسامة البحري كان ارتكب مخالفة على صاحب المحاولة الأخيرة لكسيل أبو عالية، والمخالفة تنفذت خارج الميدان، ضربة ست أمتار لفايت نجم المتلوي تتنفذ، ثم تعود بسرعة الكرة والهجوم لفايت نجم المتلوي، ترجع الكرة، محاولة تمرير الكرة في اتجاه حمزة النصري، معها مدافع الترجي الرياضي التونسي، زوز مدافعين يأخذوا الكرة، مدافع الترجي نضال اللاعفي يأخذ الكرة هذه ويتحصل على مخالفة، مخالفة لفايت الترجي في مناطق الترجي في توقيت الآن 19 دقيقة لاعب رضا من الشوط الثاني، والنتيجة 3-0 تقدم الترجي أمام نجم المتلوي.
2: نعم، فما لاعب كذلك من في تشكيلة نجم المتلوي ملقى فوق أرضية الميدان، إسلام القاسمي باش تلقى الإسعافات. نعاود نذكر بأصحاب الأهداف بسرعة: حسام متقاه دقيقة الأولى، أشرف الجبري دقيقة 58، وكسيل أبو عالية كان أمضى الهدف الثالث للترجي في توقيت 61 دقيقة لعب. سيطرة واضحة في الحقيقة وجلية للترجي، كان الترجي أفضل من نجم المتلوي في هذه المباراة، تحكم في نسق المباراة وأخلق فرص أكثر يعني في الفترة الأولى وكذلك مع بداية الفترة الثانية. تغييرات كذلك باش تتم في صفوف نجم المتلوي باش نتابعوها مع بعضنا بطبيعة الحال. ما نعرفش الحكم ينتظر إسعاف اللاعب وينتظر كذلك التغييرات.
3: نعم، إريك كواسي باش يخرج، وثم أعتقد اللاعب بانغورا عبدولاي.
2: بانغورا عبدولاي طبعا تغيير ثالث في تشكيلة عماد بن يونس مدرب نجم المتلوي. بانغورا إذا يأخذ مكان إريك كواسي، فما تغيير رابع كذلك رؤوف.
3: نعم،
2: ننتظر كذلك التغيير الرابع في تشكيل نجم المتلوي. ما نعرفش، اعتقد ربما اسلام القاسمي هو باش يخرج بعد ما تعرض لي اصابه، ربما ياخذ مكانه باسم الحاجي. مبدئيا ممكن باسم الحاجي باعتبار انه باسم الحاجي هو اللي يلعب في الرواق
3: نفس المركز.
2: اي باسم الحاجي بالفعل فعلا. باسم الحاجي اذا ياخذ مكان اسلام القاسمي في تشكيله نجم المتلوي. باسم الحاجي في توقيت بالضبط نلعب 21 دقيقه لعب في الفتره الثانيه. التقدم في النتيجة دائما للفريق الضيف الترجي الرياضي التونسي بثلاث أهداف مقابل صفر. هذه كرة في ظهر دفاع الترجي وبعيدة، بعيدة تخرج ضربة مرمى، كانت بعيدة على براندو نانا لاعب نجم المتلوي، تخرج ضربة مرمى في إرجاع الكرة. أمان الله من ميش يخلي الكرة لزميله ياسين مرياح
1: في توقيت رضا
2: حمزة جلاسي في توقيت بالضبط 21 دقيقة لعب في الفترة الثانية. 3-0 للترجي أمام نجم المتلوي.
1: شكرا لك رضا الفهم. كذلك رؤوف العياري ترجي متقدم 3-0 على فريق نجم المتلوي. هدف حسام تقاد الدقيقة الأولى، أشرف الجبري دقيقة 58، وكسيل أبو عالية كان سجل هدف الثالث في دقيقة 51. موجز الخامس على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. ثم نعود لرياضة وهدف.
0: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
4: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
5: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب تستمع غدا إلى خبراء في القانون حول مقترحي قانونين لتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية وتنقيح القانون عدد 52 المتعلق بالمخدرات. غدا انطلاق امتحانات الثلاثي الثالث لتلاميذ المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية لتتواصل إلى غاية 23 من مايو الجاري. إمضاء 30 مذكرة تفاهم بين جامعات تونسية ونظيراتها الرومانية وفق بلاغ نشر على المنصة الإعلامية والاتصالية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج. صفر إصابة بفيروس هانتا في تونس. وزارة الصحة تؤكد وتوصي في بلاغ لها المسافرين بالالتزام بالتوصيات الصحية العامة أثناء السفر واحترام قواعد حفظ الصحة وتجنب ملامسة القوارض أو فضلاتها. حجز طنين و160 لترا من المواد الغذائية غير المطابقة للشروط الصحية بعدد من الولايات وفق الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. بمناسبة عيد الإضحى، جمعية صفاقس الخيرية تطلق حملتها السنوية أضاحي الخير، وذلك لتوفير لحوم وأضاحي العيد لنحو 1900 يتيمة وعدد من الأسر المعوزة وفق ما صرح به لإذاعة الشباب رئيس الجمعية سهيل كمون. رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة بمكثر طارق المخزومي يؤكد انطلاق موسم جني حب الملوك بالجهة وسط تسجيل نقص في الإنتاج بنسبة 40% مقارنة بالموسم الفارط. وفي العالم، قطر تدين استهداف محطة للطاقة النووية في الإمارات وتشدد على تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة وخفض التصعيد لاستعادة الاستقرار. إسرائيل تشن سلسلة غارات على جنوب لبنان وشرقه، والجيش الإسرائيلي ينذر مجددا بإخلاء قرى بعيدة عن الحدود رغم تمديد وقف إطلاق النار عقب جولة جديدة من المحادثات التي اعتبر حزب الله أنها أفضت إلى طريق مسدود وأدخلت الدولة في مأزق. وختاماً، وبعد التحذيرات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحثه طهران على عقد اتفاق وإلا ستواجه مصيراً سيئاً، الجيش الإيراني يعد بالرد بقوة على أي هجوم أو مغامرة أمريكية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
5: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm. رياضة وأهداف، نقل مباشر.
7: الكرة وهدف التعادل الثاني.
5: تحليل.
8: تبدل الرسم التكتيكي للنلعب 4-2-3-1.
5: تصريحات.
9: المباراة خلناها يعني بمعنويات كبيرة، بثقة كبيرة.
5: رياضة وأهداف مع لطفي خالد.
1: عودة من جديد لرياضة وأهداف، والوجهة ستكون ملعب المتلوي مع تذليل الفارق بالنسبة لفريق نجم المتلوي 3-1. الآن المباراة لصالح الترجي الرياضي التونسي. أكثر تفاصيل مع زملائنا رضا الفهم ورؤوف العيار. تفضل رضا. رؤوف،
2: شكرا لك لطفي. ما نعرفش انت عندك اكيد الصوره، احنا شفنا اسامه البحري كورته داخله يعني دخلت الشباك، ومتابعه كانت من رايد الفادع. على كل هدف يمكن يتم احتسابه لاسامه البحري في الدقيقه،
1: بالفعل اسامه البحري
2: دقيقه 69، اذا تضليل الفارق لنجم المتلوي. نذكر بالنتيجه 3-1 بعد بالضبط 27 دقيقه لعب في الفتره الثانيه. هذه كره للترجي، حسام التقا كره لابراهيم كايتا، ابراهيم كايتا يدخل وسط الميدان يمشي لشهاب الجباري، شهاب الجباري رجع كره لحمزه جلاسي يرفع الكره في مناطق نجم المتلوي. المتابعه مره اولى من حسام التقا، ثم الكره للاعب الترجي حسام ابو علي، حسين ابو علي يرتكب المخالفه، حسين ابو علي يرتكب المخالفه، ترجع كره بضربة مخالفة لنجم المتلوي في مناطق النجم المتلوي. في التنفيذ يمشي لعب أسامة البحري، سحب هدف تبديل الفارق لفريق نجم المتلوي. كرة عالية مباشرة للحارس أمل الله مميش، بل حمزة المنصري ياخذ كورته، حمزة أمل الله مميش ياخذ كورته، ثم باش ترجع كرة بضربة مخالفة بعد مضايقة من حمزة المنصري في 28 دقيقة لعب. إذن في الفترة الثانية 3-1 للترجي أمام نجم المتلوي. كرة باش ترجع من حمزة جلاسي، كرة طويلة ليبحث عن هيثم ضو، كرته قاطية ترجع لنجم المتلوي، يحاول يصلح الهفوة. هيثم ضو يضغط مرة أولى لكن تمشي كرة باسم الحاج لشريف بوديان، شريف بوديان أو براندون أنا بلقطة فنية يبعد على المهاجم. هذا حمزة المنصري، حمزة المنصري كورتو عالية، كورتو عالية، تصويبة قوية، تصويبة قوية تمشي عالية، ضربة مرمى، ضربة مرمى بعد لقطة فنية بعد على المدافع وصوب كرة قوية حمزة المنصري كورته تخرج ضربة مرمى للترجي في رؤوف في 29 دقيقة لعب إذا في الشوط الثاني دائما التقدم في النتيجة للترجي 3-1.
3: نعم كرة حاليا ضربة 6 أمتار لفيت الحارس أمان الله مميش ينفذ الكرة عالية في مناطق نجم المتلوي يهيئ الكرة بالرأس مهاجم الترجي الذي التونسي في محاولة معه زوز مدافعين يخير يوزع الكرة داخل مناطق 18 متر لمرمى الحارس حمزة بن شريفية يأخذ الدفاع ثم يحاول عكس الهجوم عن طريق اللاعب ياسين بوخريز توصل الكرة في اتجاه الآن نابيسيلا وعلى مستوى الدائرة المركزية لوصل ميدان شريف بوديان باهي العملية ثم توصل الكرة مرة ثانية في اتجاه اللاعب رائد الفادع يلوج على المساندة يمد الكرة للزميل بانغورا عبدولاي مقطوعة من دفاع الترجي الرياضي التونسي توزيعة طويلة ياخذها لاعب النجم المتلوي توصل في اتجاه ياسين بوخريس ماذا يفعل يبعد على المدافع الأول ثم تقطع له الكرة هجوم لفيت الترجي إذن كسيلة بوعالية يأخذ الكرة المدافع فارس المسكيني ثم محاولة التوزيع عن طريق ياسين بوخريس يخير يمد الكرة لزميله حامل القميص رقم 18 به المحاولة حاليا لفيت النجم المتلوي حافظ على الكرة البحث عن منافذ في دفاع الترجي الرياضي التونسي تتحول الكرة على الناحية اليمنى الناحية اليسرى لدفاع الترجي الرياضي التونسي محاولة التوغل والتوزيع والكرة طبعا راية من الحكم المساعد الثاني يقول ثم المساعد الأول يقول ضربة 6 أمتار لفيت الترجي الرياضي التونسي في توقيت نص على لعب مرت على بداية الفترة الثانية من لقاء الكأس في إطار الدور 18 لكأس تونس بين نجم المتلوي وضيفها الترجي الرياضي التونسي لأخذ الأسبقية 3 أهداف مقابل هدف واحد كرة حاليا في مناطق نجم المتلوي والحكم يقول ثم مخالفة يتدخل الحكم الصادق السالمي مخالفة لدفاع نجم المتلوي في منتصف مناطق نجم المتلوي تتنفذ الكرة توصل في اتجاه اللاعب رائد الفادع يبدل وجهة اللاعب والكرة بل تمريرة خلفية في اتجاه اللاعب زميله رقم 19 شريف بوديان يوزع الكرة على مستوى محور دفاع الترجي الرياضي التونسي بالمرصاد ابعاد الكرة تتحول الكرة في مناطق نجم المتلوي كسيل ابو عالية يتوغل يدخل داخل مناطق 18 متر يوزع توزيع عرضية والحارس حمزة بن شريفية يتدخل قبل ما توصل الكرة لمهاجم الترجي الرياضي التونسي ويمنع مهاجم الترجي من إضافة الهدف الرابع يمشي الكرة والمحاولة حاليا لفيت النجم المتلوي في اتجاه نابيسيلا ماذا يفعل يدور بلاعب وتخرج الكرة لياسين بوخريس تخرج التماس وثم تغيير ثم زوز تغييرات بالأحرى في صفوف تشكيلة المدرب كريستيان براكوني لاستكمال التعويضات الخمسة القانونية في صفوف تشكيلة المدرب كريستيان براكوني من جانب الترجي الرياضي التونسي اللي متقدم في النتيجة 3 أهداف لهدف واحد في حين النجم المتلوي 4 تغييرات إلى حد الآن دخول رقم 20 محمد أمين بن حميدة
2: يأخذ مكان ياسين مرياح ياخذ مكان ياسين مرياح
3: نعم فعلا اذا
2: ياسين مرياح
3: مدافع بمدافع
2: باش يمشي للاكس بطبيعه الحال
3: اكيد
2: وكذلك محمد الحاج علي باش ياخذ مكان حسام تقع
3: نعم شكرا رضا اذا صاحب الهدف الافتتاحي للترجي الرياضي التونسي منذ بدايه الفتره الاولى واللقاء كذلك حسام تقع يغادر الميدان ويعوض لاعب محمد أمين بن حميدة إذن يأخذ مكان ياسين مرياح، هكا يستوفي المدرب كريستيان براكوني التعويضات الخمسة القانونية، ترجع الكرة لفايت نجم المتلوي، باقي الكرة في مناطق نجم المتلوي عن طريق نبي سيلا، يمد الكرة في اتجاه حمزة النصري، يسقط على أرضية الميدان والحكم يمنح مخالفة في مناطق الترجي الرياضي التونسي. ننتظر تنفيذ هذه المخالفة، يقوم اللاعب حمزة النصري لاستكمال بقية ردهات هذه المباراة في توقيت الآن 34 دقيقة. لاعب رضا من هذا الشوط الثاني، نذكره بالنتيجة 3-1 تقدم الترجي الرياضي التونسي أمام نجم المتلوي.
2: نعم، نقترب من دقيقة 80 والنتيجة دائما 3-1 للترجي أمام نجم المتلوي. ضربت مخالفة لنجم المتلوي، يمشي في التنفيذ شريف بوديان في تنفيذ ضربة المخالفة، يرفع كرة في القائمة الثانية، ترجع من حمزة جلاسي مرة أولى، ترجع شريف بوديان مرة أولى، المتابعة من أمان الله مميش، رغم ربما كاد يرتكب الهفوة حمزة الجلاسي، كانت متابعة كذلك من اللاعب حمزة المناصري. محمد أمين بن حميدة يأخذ الكرة، يلمسها لحمزة الجلاسي بسرعة لشهاب الجبالي لإبراهيم كايتا ماذا يفعل؟ يدخل وسط الميدان، إبراهيم كايتا ينتظر كسيل أبو عالية، تخلطه الكرة، كسيل أبو عالية ينتظر شهاب الجبالي، قرب البعضهم شهاب الجبالي وكسيل أبو عالية، رجع كرة لحمزة الجلاسي، حمزة الجلاسي كرة لفلوريون دانو، يأخذ الكرة فلوريون دانو والحكم يخلي اللعب، فلوريون دانو بلياقة بدنية ممتازة والكرة تخرج بعد ما يلمسها باسم الحاج، تخرج ضربة زاوية، لياقة بدنية كبيرة برشا للاعب الترجي فلوريون دانو، اللي في الحقيقة يعني الحظ يعاكسه
3: في انتظار التجسيم، طبعا
2: في انتظار التجسيم باعتبار انه يخلق برشا فرص وكذلك ثقيل يعني على خط الدفاع، لكن الى حد الان يعني اهدافه قليلة مع فريق الترجي الذي التونسي. ترجع كرة بضربة زاوية تتنفذ بسرعة، تمشي كرة لكسيل أبو عالية، كسيل أبو عالية، كسيل أبو عالية.

0: حسام الحاج علي لكن كورتو ترجع لي لفريق النجم المتلوي براندونانا رائد الفادع رائد الفادع يتبعه هيثم ضوي يرجع كرة ورائية يقطعها شهاب الجبيري شهاب الجبيري شهاب الجبيري ورائية هيثم ضوي هيثم ضوي يخلي كرة بسرعة ممتازة وممتاز في التغطية ممتاز في التغطية كاد يخرج وجه لوجه هيثم ضوي كرة تجي من حسام الحاج علي والكرة طبعا
1: محمد الحاج علي
0: حسام ولا محمد
1: محمد الحاج علي حسام اللاعب السابق للنادي الافريقي
0: بالبعد بالفعل محمد الحاج علي
1: على كل استرقت الاسماء
0: محمد الحاج علي بالفعل محمد الحاج علي رؤوف كورتو كانت في طريقها لهيثم ضو يقطعها المدافع بتالق كبير برشا وسام البحري تنفذ ضربه الزاويه للترجي ترجع كسيل ابو عاليه يحط كره على الساق اليسرى ينتظر حمزه رفيعه حمزه رفيعه لنضال العيفي نضال العيفي هيثم ضو هيثم ضو يبعد على اللاعب اوري يحافظ على كورته هيثم ضو يلمس كره لابراهيم كايتا ابراهيم كايتا في كانه قلب هجوم تمشي كره لشهاب الجبيري شهاب الجبيري كره ترجع لهيثم ضو من جديد هيثم ضو يلمس كره كسيل ابو عاليه كسيل ابو عاليه ينتظر المسانده كره عمليه خذوهات ما تنجحش وترجع يرجع الهجوم لنجم المتلوي كره لشريف بوديان وكسيل ابو عاليه يرتكب المخالفه ترجع كره لاسامه البحري لفارس المسكيني فارس المسكيني في بدايه عمليه هجوميه رائد الفادع او باسم الحاجي باسم الحاجي ياخذ الكره يبحث على براندونانا يحط كره على الساق اليسرى يضغط نزار العيفي بتالق ياخذ الكره دون ارتكاب المخالفه الهجوم يصبح للترجي نزار العيفي كره بسرعه لشهاب جبالي شهاب جبالي شهاب جبالي ماذا يفعل شهاب جبالي يسدد كره ضعيفه كان فلوريون دانو ينتظر التمريره لكن فضل باش يسدد كرة ضعيفة في دين الحارس حمزة بن شريفية في 39 دقيقة لعب رؤوف إذن في الفترة الثانية والنتيجة دائما 3-1 للترجي أمام نجم المتلاوي
1: فعلا رضا إذن يتواصل اللقاء والكرة في وسط الميدان الهجمة لفايت الترجي الرياضي التونسي سلسلة من المراوغات محمد الحاج علي ثم ترجع الكرة تبادل الكرة بين عناصر الترجي الرياضي التونسي في مناطق نجم المتلاوي توصل الكرة في اتجاه اللاعب شهاب الجبالي ترجع الكرة للخلف على مستوى الدائرة المركزية لوسط الميدان في مناطق الترجي تصل الكرة حاليا في اتجاه ابراهيم كايتا هشام الجبالي ثم تعود الكرة تبقى الكرة لدى عناصر الترجي الرياضي التونسي كسيل ابو عاليه ثم تبديل وجهة اللعب تمشي الكرة على مستوى الناحية اليسرى للهجوم الترجي الرياضي التونسي باهي المراوغة يتواصل الهجوم عن طريق اللاعب حمزة رفيعة يحاول يسدد ينتظر المساندة يقطع حاله المدافع النجم المتلوي أسامة البحري يطلب الكرة زميله نبي سيلا والحكم يقول مخالفة مخالفة لفايت نجم المتلوي في تنفيذها أسامة البحري توصل الكرة في اتجاه اللاعب شريف بوديان ترجع للخلف فارس المسكيني يخير يوزع الكرة توزيعة طويلة في مناطق الترجي الرياضي التونسي تصل الكرة في اتجاه رائد الفادع ماذا يفعل معاه مدافع الترجي الرياضي التونسي عملية 1-2 لكن ما تنجحش ياخذها دفاع الترجي ورفع راية من الحكم المساعد الأول الخليل الحساني معلنا عن مخالفة لفايت مدافع الترجي في مناطق الترجي
0: هو في الحقيقة المعذرة رؤوف هو معز نعم. الحاج علي ليس محمد حنعطونا في الورقة محمد الحاج علي
1: نعم
0: الورقة تحكي ورقة المباراة على كل محمد الحاج علي مسجل عنا لكن هو معز الحاج علي لاعب الترجي
1: نعم
0: بطبيعة الحال نعتذر لأحباء الترجي وكذلك لمستمعي الإذاعة الوطنية التونسية معز الحاج علي هو لإخذاء مكان حسام الثقافي تشكيلة الترجي
1: فعلا فما بالك بالأرقام برشا أرقام غيرناها وبطبيعة بقى فقط اللاعب معز الحاج علي
0: انت كتبه أصدقائنا المكلفين بالتنسيق الإعلامي طبعا اللي يعطونا في أوراقات المباراة، باعتبار أنه ساعات يخلونا

0: نرتكب الهفوات. على كل معذرة من جديد معز الحاج علي واللي يلعب في تشكيلة الترجي عوض حسام الدقاقي مذكر.
1: نعم، إذن الآن وصلنا دقيقة 42 من عمر المباراة وفي الشوط الثاني، والتقدم للترجي الرياضي التونسي 3-1، توصل الكرة من الحارس حمزة بن شريفية في اتجاه زميله رائد الفادع، ثم ترجع الكرة مرة ثانية للحارس حمزة بن شريفية. ثماش حلول للمرور طبعا المناطق الخلفية للترجي الرياضي التونسي من لاعبي النجم المتلوي أمام ضغط اللاعبي خاصة وسط الميدان من جانب الترجي. تبقى الكرة حاليا في مناطق الترجي، محاولة عكس الهجوم توصل الكسيلة أبو عالية باهل شهاب الجبالي. شهاب الجبالي بسرعة ترجع الكرة على مستوى محور الدفاع في اتجاه ياسين في اتجاه الظهير الأيمن شهاب الجبالي، باهي المراوغة والحكم يتدخل، حكم المساعد الثاني يقول الكرة خرجت، رمية جانبية لفايت نجم المتلوي تتنفذ الكرة في مناطق الآن الكرة في مناطق نجم أو الترجي الرياضي التونسي. اللاعب إسماعيل هرمس يدخل منذ حين يوزع الكرة ثم تصل في اتجاه نبي سيلا، ماذا يفعل؟ ترجع له مرة ثانية اللاعب بالأحرى اللاعب شريف بوديان، ترجع الكرة للخلف على مستوى محور الدفاع ثم تصل الكرة في اتجاه أسامة البحري، ماذا يفعل؟ يبدل الكرة في اتجاه هرمس، ما يخذش الكرة هذه تمشي معاكسة، ترجع له مرة ثانية الكرة ايش الهرمس ولا تسديده الحقيقة كنترول اورينتي يخذ الكرة ثم استدار لمحاولة التسديد، فعلا يسدد الكرة فوق العارضة الأفقية لمرمى الحارس أمان الله من ميش. تمشي الكرة ضربة ست أمتار لفيتد الترجي الرياضي التونسي في توقيت الآن 44 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني. تقدم الترجي 3-1 أمام نجم المتلوي، أقل من دقيقة لنهاية المباراة، مباراة الكأس في إطار الدور الثمن 18 للكأس أو الدور الثمن النهائي. تمشي الكرة توصل في اتجاه كسيل أبو عالية، كسيل أبو عالية يدور بلاعب يخير يرجع الكرة على مستوى الدفاع في اتجاه اللاعب حمزة جلاسي إلى حارس مرمى. دور الكرة بين عناصر الدفاع الترجي الرياضي التونسي شهاب الجبالي، ثم توصل الكرة في اتجاه معز الحاج علي، يقطعها له اللاعب النجم المتلوي ومما يكلفه البطاقة الصفراء، البطاقة الصفراء الثالثة في هذه المباراة في وجه لاعب نجم المتلوي والمخالفة لفايت الترجي الرياضي التونسي تتنفذ عن طريق كسيل أبو عالية. إذن حامل القميص رقم 28 ياسين بوخريس هو اللي ينظر الحكم، يتواصل الهجوم لفايت الترجي الرياضي التونسي في اتجاه اللاعب حامل القميص رقم 23 إبراهيم كايتا، ثم ترجع للخلف في اتجاه كسيل أبو عالية. حمزة الجلاسي ينتظر المساندة، تمشي الكرة معاكسة في اتجاه فارس المسكيني، ترجع الكرة بسرعة لفايت الترجي الرياضي التونسي، محاولة التوغل وداخل مناطق 18 متر والكرة تسديدة فوق العارضة الأفقية لمرمى الحارس حمزة بن شريفية. إذن هيثم ضو صاحب المحاولة الأخيرة للترجي الرياضي التونسي. إذن في العمر الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة بين النجم المتلوي وضيف الترجي الرياضي التونسي، يتأهب الحكم الرابع للإعلان رفع اللوحة الإلكترونية للإعلان على الوقت المبدد في هذه المباراة. نذكر بالنتيجة 3-1، تقدم الترجي الرياضي التونسي أمام نجم المتلوي. مشاهدنا فعلا 4 دقائق أضافهم الحكم الصادق السلمي والهجوم لفايت الهرمس، لكن ما يتخلصش من اللاعب المدافع مدافع الترجي والحكم يقول مخالفة، مخالفة لمدافع الترجي الرياضي التونسي. خلنا دقيقة في الوقت المبدد من مباراة الكأس بين نجم المتلوي والترجي الرياضي التونسي، والمخالفة في مناطق ال 18 متر لمرمى الحارس أمان الله مميش في تنفيذ هذه المخالفة. إذن ثلاثة دقائق لنهاية المباراة بالوقت المبدد وكذلك الوقت القانوني. ثلاثة أهداف تقدم الترجي أمام نجم المتلوي، قلت في مباراة إلى حد الآن السيطرة خاصة في الفترة الثانية من جانب الترجيين لأحكموا الخناق على دفاع النجم المتلوي وتوصلوا إلى تسجيل ثلاثة أهداف، في حين رد عليها نجم المتلوي في مناسبة وحيدة عن طريق أسامة البحري رضا.
0: نعم، وهو كذلك رؤوف. إذن اللحظات الأخيرة من عمر المباراة، دائما التقدم بالنتيجة للترجي بثلاثة أهداف مقابل واحد. معزز الحاج علي بتألق كبير يأخذ الكرة، لكن قبل ذلك يرجع صادق السالمي للمخالفة، يعطي مخالفة في وجه من في وجه لاعب الترجي، في وجه لاعب الترجي اعتقد نضال العيفي. نضال العيفي يرفع الحكم
1: في وجه يدولي الرفيع محمد امين بن حميده.
0: لا لا، رفيعه رؤوف.
1: نعم فعلا،
0: رفيعه رقم 24 هو اللي تم رفع البطاقه الصفراء في وجهه
1: باش ما نظلموش محمد امين بن حميده.
0: ربما احتج الحكم على قرار الحكم باعتباره رجع للمخالف على كل الحكم صادق السالمي. يعني ادار هذه المباراه ب يعني درايه كبيره في الحقيقه، حكم عنده خبره كبيره برشا، ما فماش يعني لقطات ربما يعني تسترعي يعني التشكيك او غير ذلك. على كل كان تحكيمه طيب في هذه المباراه بين الترجي ونجم المتلوي الحكم صادق السالمي، اللي كان قريب من كل العمليات من كل المحاولات، وايضا احسن يعني كذلك اداره هذا اللقاء. باش ترجع الكره اذا بضربه مخالفه في اللحظات الاخيره تقريبا قبل 30 ثانيه من نهايه الاربع دقائق اللي كان اضافهم الحكم صادق السالمي كوقت بدل ضايع. كره طويله ممتاز امان المميش، ممتاز امان المميش ياخذ الكره باش يرجع كره بسرعه. ديما نذكر بالنتيجه 3-1 للترجي في اللحظات الاخيره من عمر هذه المباراه. نعاود نذكر الحكم كان اضاف اربع دقائق، الحكم صادق السالمي كان اضاف اربع دقائق، مرت ما زالت تقريبا 10 ثواني وينتهي طبعا الوقت بدل ضايع اللي كان اضاف صادق السالمي. هذا معز الحاج علي ياخذ الكره، معز الحاج علي ياخذ الكره، حاول يبعد يسقط والحكم يتدخل. وقبل ذلك في هذه اللحظه بالذات ينهي اذا لقاء الترجي ونجم المتلوي بتاهل الترجي الى دور ربع نهائي لكاس تونس. تاهل في الحقيقه مستحق عن جداره يعني بالنظر والعوده بطبيعه الحال للسيطره اللي كان فرضها الترجي سواء في الفتره الاولى او في الفتره الثانيه. مبروك للترجي، حظ اوفر لفريق نجم المتلوي بطبيعه الحال.
1: نعم، باش يكون في مواجهه امام بعث بوحجه
0: دور ربع نهائي طبعا
2: يوم الخميس القادم.
0: يوم الخميس القادم باش ينزل الترجي ضيف على بعث بوحجه. هذه كانت اخر مباراه اذا لحساب الدور الثمانية النهائي لكاس تونس لكره القدم. تحياتي لطفي، تحيات زميلي رؤوف العياري، وكذلك
2: بعد شوية ان شاء الله تصريحات رضا وكذلك رؤوف. يعطيك الصحة انت
0: تفضل. اي مرحبا زميلنا التقني محمد بن داود.
2: يعطيه الصحة
0: يعطيه الصحة محمد بن داود اللي كان في التنسيق الفني بطبيعة الحال. ان شاء الله نلتقي بعد شوية في التصريحات.
2: يعطيك الصحة، مشكور جدا رضا الفاهم، كذلك مشكور جدا رؤوف العياري. اذا انتهاء المباراة بتأهل الترجي التونسي الى دور الربع النهائي بعد الانتصار منذ قليل على فريق نجم المتلوي بنتيجة 3-1. أهداف الترجي سجلها حسام تقا في الدقيقة الأولى، أشرف الجابري في الدقيقة 58، وكسيل أبو عالية في الدقيقة 61. في المقابل هدف نجم المتلوي سجله أسامة البحري في الدقيقة 69. إذن الترجي الرياضي التونسي يلتحق بالدور الربع النهائي وسيواجه بعث بوحجلة في بوحجلة في الدور الربع النهائي يوم يوم الخميس القادم. نعطيكم البرنامج الكامل بالنسبة لمقابلات الدور الربع النهائي لمسابقة كاس تونس هذا الموسم. يوم الأربعاء 20 مايو الجاري سيكون الموعد مع زوز مقابلات في ملعب الطيب لمهير بصفاقس. النادي الرياضي الصفاقسي يستضيف الملعب الجيبسي، وفي مركب جرجيس الترجي الرياضي الجرجيسي يستضيف النادي الرياضي البنزرتي. في المقابل يوم الخميس 21 مايو الموعد مع زوز مقابلات، بعث بوحجلة يستضيف الترجي الرياضي التونسي، وتقدم سقيط الداير يستضيف فريق شبيبة العمران. من جديد الهني وتقدم سقيط الداير اللي صعد لبطولة الرابطة المحترفة الأولى بعد موسم كان ممتاز جدا بالنسبة لهذا الفريق في بطولة الرابطة المحترفة الثانية، وكذلك متميز وصل إلى حد الآن دور متقدم من مسابقة كأس تونس هذا الموسم. في المقابل نعطيكم بقيت برنامج الكأس. الدور النصف النهائي سيكون يوم 24 مايو، والدور النهائي يوم 31 مايو. هكا نكملوا مع الموسم الرياضي وفسح المجال بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي. إن شاء الله تكون مشاركة طيبة في المونديال. راجعين بعد شوية، ثم تحول لملعب المتلوي والتصريحات ما بعد أهل الترجي على حساب نجم المتلوي بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف.

0: عودة من جديد لموجات الإذاعة الوطنية التونسية في رياضة وهداف. شكر لفاطمة عبار في التنسيق العام للحصة، وكذلك وهبي الواعر مخرج رياضة وهداف، يعطيك الصحة وهبي. ونذكر أنه تبعتوا معنا منذ قليل مباراة انتهت بتأهل الترجي الرياضي التونسي للدورة الربع النهائي لمسابقة كأس تونس هذا الموسم، بالنسبة بعد الانتصار على نجم متلوي 3 أهداف مقابل هدف. هدف الترجي سجلها كل من حسام تقاف في الدقيقة الأولى، أشرف الجبري في الدقيقة 58، وكسيل أبو عالية الجزائري أضاف الهدف الثالث في الدقيقة 61. في المقابل هدف نجم المتلوي سجله أسامة البحري في الدقيقة 69، والترجي يواجه بعث بوحجلة في الدور الربع النهائي. بعث بوحجلة يستضيف الترجي في هذا الدور المتقدم من مسابقة كأس تونس لهذا الموسم. يحضر معنا في التحليل الفني صالح حمزالي في انتظار التصريحات في ملعب المتلوي. الأولاد يقولوا لي رحب صالح. صالح مرحبا بك. صالح
1: مرحبا بك لطفي، مرحبا بمستمعات مستمعي الإذاعة الوطنية.
0: يقولوا لي رضا الفاهم حاضر من ملعب المتلوي. رضا مرحبا بك من جديد.
2: أهلا وسهلا بك لطفي، تحية لك لكل مستمع الإذاعة الوطنية التونسية، ومشترك الشمشي لكريستيان مراكوني مدرب ترجي التونسي، تحدث حول هذا الترشح والفوز. كوتش فيكتوار ميريتي كاليفيكاسيون ميريتي اوسي.
3: On est très satisfait de cette victoire. On savait que ça allait être un match difficile sur un terrain difficile, mais je pense qu'on a fait preuve de beaucoup de maîtrise et beaucoup de bonnes intentions offensives. On a été dangereux, on n'a pas subi, on les a maîtrisés dans tous les compartiments du jeu. Puis je pense que la victoire est méritée et logique.
2: Merci. كان هذا مدرب ترجي التونسي كريستيان براكوني في انتظار طبعا طرف من نجم متلوي ان شاء الله.
0: يعطيك الصحة رضا الفاهم. وين يبدا عندك جديد؟
2: اذا كان لطفي كذا حاضر نمشي مباشرة لعماد بن يونس.
0: باهي حاضر معنا. حاضر معك الان.
2: حاضر معنا.
0: يلا تفضل.
2: عماد بن يونس مدرب نجم متلوي. اذا عماد بن يونس في
4: فريق معناتها ضد فريق كبير مش وعنده رصيد بشري كبير معناتها، وتعرف في اخر الموسم يظهر هذا. نحب نشكر برشا كل مكونات نادي نجم متلوي معناتها على الموسم والظروف الصعيبه اللي تعدينا بها وقله الزاد البشري عندنا، ما عندنا لاعبين الحقيقه كل واحد زاد من عنده. اليوم فان سيزون مع عملنا 5 مقابلات في ظرف لام با شهر، انا شهر 3 جمعات الرصيد البشري ما كانش يجاوب. شفنا سيرتو ديزاني طون في برشا ديسيبونس دي جو كنا رجعنا برشا، وهذا راجع كما قلت لك اللي تعب للفريق. نحب نشكر اللاعبين اللي قدموا كل ما عندهم، مع لي سيركونستانس نتاع الماتش ما كانوش فافورابل لينا. قدرنا بونتو دقيقه الاولى، كملنا الشوط الاول كنا نجمو نرجعو. الشوط الثاني كما قلت لك سجلوا الترجي الهدف الثاني والثالث اللي صعب علينا اللقاء. مبروك للترجي اللي يستحق الترشح نتاعه وحظه في النجم المتلوي.
2: تقريبا كان هذا عماد بن يونس مدرب نجم المتلوي لطفي. طبعا هكا ننهي تصريحات الملعب المتلوي.
0: يعطيك الصحه، مشكور جدا رضا الفهم، كذلك ايضا مشكور جدا زميلنا رؤوف العياري. ونذكر نهايه المباراه منذ قليل 3 أهداف مقابل هدف بالنسبه لفريق نجم المتلوي. حسام تقاش، اشرف الجبري، وكسيل ابو عالي. في المقابل هدف متلوي سجلوا أسامة البحري. صالح حمزالي مرحبا بك من جديد. مباراة اليوم زوز فرق من بطولة الرابطة المحترفة الأولى، والرهان هو المرور للدور الربع النهائي.
1: صحيح، معناتها مباراة اليوم بين الترجي ونجم متلوي كانت مباراة صعيبة بالنسبة للفريقين الاثنين. نجم متلوي نعرفوه في ميدانه سنة من هزم في حتى مباراة، معناتها فريق صعب في ميدانه. تعرف أنت الوضعية متاع أرضية ملعب المتلوي، وأنا بالمناسبة قبل ما ندخل في التحليل الفني نداء معناتها للسلطات وللمسؤولين على الرياضة في تونس، راهو مش عادي اليوم فريق في حجم نجم المتلوي ما عندوش ملعب معناتها معشب اصطناعي عشب اصطناعي بالكاليتي اللي يستحقها نجم المتلوي ولاعبي نجم المتلوي. فريق الحقيقة قاعد يؤدي سنوات في الرابطة الأولى، نشوفوه رقم صعب بالنسبة للفرق الكل. اليوم ما عندوش ملعب باش ينجم يلعب كرة قدم ممتازة. كيف زاد ملعب بنقردان، اتحاد بنقردان سنوات في الرابطة المحترفة الأولى وقاعد يأدي، وكيف ما عندوش ملعب يليق به ويليق بزوز الفرق هذوما. راهو ماهوش عادي اليوم المسؤولين على الرياضة يتفرجوا في ملاعب كيما ملعب المتلوي وملعب بنقردان بكل الوضعية هذيك. اليوم لازمنا نفيقوا، يراو راهو اليوم كي نشوفوا المغرب ونشوفوا الجزائر ونشوفوا ليبيا ونشوفوا الكل راهم عندهم ملاعب ممتازة ممتازة جدا. اليوم كيفاش الجماهير تحب تطلب من اللاعبين باش يأديوا ويعطيهم معناتها كرة قدم ممتازة وانت ما عندهمش أبسط الضروريات ملعب معناتها باش يأديوا عليه كرة قدم تليق بالفرق هذه وتليق بكرة قدم تونسية. اليوم نداء عاجل للسلطات والناس المسؤولة على الرياضة في تونس، يلزمكم اليوم معناتها تفيقوا ويلزمكم اليوم تتلهاوا بملعب المتلوي وملعب بن قردان. راه مش عادي لطفي، معناتها الحقيقة أنا واحد من الناس وليت وين نتفرج على الملاعب هذه نتقلق ياسر، نتقلق على على على كرة قدم تونسية ونتقلق على على على البنية التحتية نتاع كرة قدم تونسية. دونك لهنا إن شاء الله إن شاء الله معناتها المسؤولين على الرياضة يسمعوا النداء هذا وإن شاء الله معناتها يقوموا بالواجب ومعناتها ويغيروا أرضية الميدان نتاع ملعب المتلوي وملعب بن قردان. في خصوص المباراة كما حكيت لك نجم المتلوي معناتها فريق صعب في ميدان، ونعرفوا مباراة كأس ديما فيها برشا حسابات، زوج فرق يحبوا ترجي بعد ما خذا المرتبة الثانية معناتها حقق الصعود نتاعو لرابطة الأبطال الموسم القادم، كانت أمامه معناتها بعد الهزيمة نتاعو في البطولة كانت أمامه معناتها اليوم باش يعوض النتائج مخيبة الأمال خاصة في المباريات الأخيرة في البطولة. اليوم الحقيقة شفنا فريق متمكن، فريق مركز، شفنا الحقيقة المدرب نتاع الترجي الرياضي التونسي وكأنه بومال معناتها كان خارج الموضوع في عديد المباريات. اليوم كل ملاعب يخذى مكانه، شفنا روح جديدة، شفنا ملاعبية يحبوا يعملوا نتيجة إيجابية خاصة بعد الغضب الكبير لجماهير الترجي الرياضي التونسي، وهذا عادي في فريق كبير كما الترجي الرياضي التونسي واسمه على المستوى الإفريقي والعربي. دونك لهنا الفريق ديما يطمح باش يسيطر سواء محليا ولا إفريقيا. دونك لهنا الحقيقة المدرب قرأ نجم المتلوي كما يلزم، الهدف في الثواني الأولى متاع المباراة سهل المباراة على الترجي الرياضي التونسي. بالمناسبة حسام تقى سجل أسرع هدف في سباق الكأس في 25 ثانية، هذه حاجة تحسب معناتها للاعب. ظهر لي هدف في بداية مباراة سهل على الترجي الرياضي التونسي المباراة، وشفنا حتى الأداء متاع حسام تقى في المباراة هذه كان أداء معناتها ممتاز. شفنا كيف رفيعة قاعد يأكد من مباراة لأخرى أنه ملاعبي من طينة الكبار، ونتأكد لك لطفي كان جاي رفيعة يلعب معناتها عنده مدة طويلة في كأساسي في الترجي الرياضي التونسي. بتاتر صبري اللموشي كان يستدعى اللاعب هذه خاطر عنده بوتنسيال كبير، فنيات عالية، عنده فكر في الميدان، فكر كبير، خروجه بالكرة فنيا ممتاز. كيف اليوم شفنا معناتها الترجي التونسي دخل لاعبين شبان، هيثم ضو زاد كيدخل اعطى الاضافه، شفنا ديارا اللي في مباراه الدربي كان خارج القائمه والحقيقه نقطه استفهام بعد المردود اللي قدمه امام شبيبه العمران، وفي مباراه الدربي ما تلقاش موجود، ومن بعد كي رجع اعطى الاضافه. شفنا ابو عاليه في المباريات الاخيره الحقيقه احسن عنصر في الترجي التونسي، والملاعبي هذا ناكد لك كان يزيد يخدم على المستوى البدني ويحسن روحه على المستوى البدني،
0: قاعد يتطور
1: قصيل ابو عاليه في الترجي التونسي. أشرف الجبري يعود معناتها للتهديف، وأشرف الجبري الحقيقة في المدة الأخيرة في عديد المباريات كان غائب وكان ينجم يكون إضافة للترجي التونسي خاطر عنده حس تهديفي ممتاز، وشفنا معناتها أشرف الجبري التموقع متاعه خاصة في الباس اللي يعطيها له ديارا كان تموقع ممتاز وسجل الهدف الثاني. يظهر لي الترجي التونسي عمل كل شيء في المباراة هذه، ما ننساوش تألق حمزة بن شريفية،
0: هو الانتصار الثاني على التوالي بالنسبة لكريستيان براكوني. هل أنه الترجي خسر الوقت ما ثبتش المدرب هذا؟
1: صحيح نجم يكون كي نشوف النتائج متاع براكوني في الترجي التونسي، المباريات اللي يلعبها الكل انتصر فيها، ما تفهم المدرب هذا يعرف ايش يعمل، متمكن من نفسه ويعرف المجموعة ككل، يعرف يوظف اللاعبين ويعرف معناتها حتى التغييرات شفناها اليوم كي عمل تغييرات أعطت الإضافة حتى دانو معناتها كي دخل في المباراة أعطى الإضافة. يظهر لي المدرب هذا قاعد يأكد من مباراة لأخرى أنه قادر معناتها باش يكون على رأس الترجي الرياضي التونسي، والنتائج متاعه معناتها هي اللي تدل عليه، ويظهر لي مازالت المباريات وما عليه كان يأكد خاصة وأنه الترجي الرياضي التونسي ديما الهدف متاعه هو الفوز بلقب الكأس. كما حكيت لك معناتها لطفي المباراة ما نساوش تألق حمزة بن شريفية خاطر في المباراة هذه كانت نجم تكون نتيجة أعرض من 3 أهداف، تألق في عديد المناسبات. فالنجم المتلاوي فريق محترم، فريق عنده لاعبين ممتازين، تعرف نهاية موسم موش بالسهل، معناتها باش تكمل بالنسق نتاع وسط الموسم،
0: وموسم ناجح يعني مع موسم ناجح مع عماد.
1: شوف عماد بن يونس الحقيقة عنده مش الموسم هذا، الموسم الفارط كيف كيف كان موسم ناجح،
0: استقرار فني،
1: استقرار فني، وعنده لاعبين زاد موجودين في الفريق، ويظهر لي النجم المتلاوي فريق ممتاز السنة والموسم الفارط، والنتائج نتاعو خير دليل، وشفناه في عديد المباريات كان فريق ممتاز، فما اللاعبين نتاعو متميزين، عنده أجانب زاد قاعدين يقدموا في الإضافة. عماد يظهر لي على رأس النجم المتلاوي مش من فراغ، بالعمل نتاعو بالنتائج نتاعو، برافو الفريق نجم المتلوي، والنتيجة متاع اليوم الحقيقة ما تنقص من قيمة الفريق هذا ومن قيمة اللاعبين ومن قيمة الإطار الفني. الحقيقة كانت مباراة ممتازة بالنسبة للفريقين الاثنين، مباراة كأس فيها الأهداف، الحاجة الباهية الجماهير تمتعت، 4 أهداف كاملة كانت في المباراة، وهذا هو المطلوب. ما أنت كرة القدم الجمالية متاعها هي في الأهداف وهي في الجمل.
0: وفريق بعث بوحاج لا تهم المباراة، لأنه الآن رسميا يستضيف الترجي الرياضي التونسي يوم الخميس القادم. صالح،
1: عرس كروي بالنسبة للبعث بوحاج في استضافة الترجي الرياضي التونسي، تعرف أنت وصول بعث بوحاج إلى الدور الربع النهائي في حد ذاته تتويج، معناتها الفريق هذا قاعد عدى مباريات
0: ونكهة الكأس، أنك يجيك فريق كبير في المنطقة.
1: بطبيعة الحال يجيك فريق كبير حتى تسويقيا،
0: تسويقيا للفريق،
1: تسوق المباراة وتشوف حتى الملاعبية يحبوا يؤديه ويحبوا يعطيه كل ما عندهم، هم بيدهم يشوفوا فرق معناتها في الرابطة المحترفة الأولى، كيف كيف الناس كل تحضر روحها، حتى مدينة بوحجلة
0: تعيش يوم خاص تتزين. يوم خاص
1: وتتزين معناتها في المباراة هذه، إن شاء الله تكون مباراة عرس كروي بين ترجي وبعث بوحجلة، وإن شاء الله معناتها الجماهير متاع بوحجلة تتمتع بمباراة كرة قدم ممتازة بالنسبة للفريقين الاثنين، وهذا معناتها فرصة في استضافة الترجي الرياضي التونسي بس الجماهير متاع بوحجلة، وفما حتى أحباء الترجي الرياضي التونسي في بوحجلة معناتها
0: أكيد.
1: اللي يشوفوا فريق الترجي عن قريب، وهذا هو المطلوب، كرة القدم معناتها هي تقرب
0: متبعد. وهذه نقطة الكأس،
1: وهذه نقطة الكأس كما قلت لك، كرة القدم تقرب متبعد، وهذا هو اللي نحبوه احنا، ان شاء الله ديما الروح الرياضيه هي الطاغيه في المباريات الكل.
0: هذا هو، حكينا على مقابلات الكاس. صالح، مش نحكيه شويه على المنتخب الوطني التونسي مع نهايه الموسم، كما قلت نهايه الموسم بالنسبه للبطوله، ما زلنا نستناو نهايه الموسم بالنسبه للكاس، والانظار تتجه للمونديال وكذلك للمنتخب الوطني التونسي. اكيد تبعت نهار الجمعه 26 لاعب رسميا تم الكشف عليهم من خلال الناخب الوطني في المؤتمر الصحفي استعدادا للمونديال. 3 حراس مرمى: ايمن دحمان حارس مرمى النادي الرياضي الصفاقسي، صبري بن حسن حارس مرمى النجم الرياضي الساحلي، ومهيبة شامخ حارس مرمى النادي الافريقي. في خط الدفاع: منصر طالبي مدافع لوريون الفرنسي، ديلان برون مدافع سيرفيت السويسري، عمر رقيق مدافع ماريبورا السلوفيني، ادم عروس مدافع قاسم باشا التركي، رائد الشيخاوي مدافع مدافع الاتحاد الرياضي المنستيري، يان فاليري مدافع يانج بويز السويسري، معتز النفاتي مدافع نورتشوبينغ السويدي، علي العابدي مدافع نيس الفرنسي، محمد امين بن حميده مدافع الترجي الرياضي التونسي. في وسط الميدان: الياسر الصخيري لاعب انتراكت فرانكفورت الالماني، محمد الحاج محمود لاعب لوغانو السويسري، راني خذيره لاعب انيون برلين الالماني، حنبال المجبري بيرن الانجليزي، انس بن سليمان نرويج سيت الانجليزي، مرتضى بن والناس قاسم باشا التركي، اسماعيل الغربي اوكسبورغ الالماني. وفي خط الهجوم: خليل العياري بي اس جي الفرنسي، فراس شوات الافريقي، سيباستيان تونكتي سلتيك اسكتلندي، الياس سعد هانوفر الالماني، ريان اللومي فانكوفر الكندي، حازم مستوري دينامو ماتشكالا الروسي، والياس العاشوري مهاجم كوبنهاغن الدنماركي. صالح، كيف تشوف القائمه هذه بالنسبه في فكر صبري اللموشي؟
1: والله شوف، هو كان تركيز صبري اللموشي كان على اللاعبين المحترفين والموجودين خارج حدود الوطن، كيف كيف على المستوى المحلي فما لاعبين يستحقوا يكون موجودين. انا الحقيقه عندي زوز ما همش موجودين في القائمه اللي كنت الحقيقه كانوا يستحقوا
0: موجودين.
1: نحكي على الحارس بشير بن سعيد، ونحكي على المدافع على غرام. الحقيقه على غرام شفناه في المده الاخيره لعب 6 مباريات
0: مع شختار دونيتسك الاوكراني،
1: مع شختار دونيتسك، مع تقييم الفريق نتاع شختار، وعليه معناتها ملاعب صغير وملاعب عنده امكانيات كان ينجم يكون الحقيقه موجود في القائمه نتاع الناخب الوطني. كيف كيف بشير بن سعيد بالنسبه لي اكثر حارس عنده خبره على المستوى الافريقي، مشاركته مع الترجي التونسي في ربيع الابطال والتالق نتاعه، وشفناه معناتها مع المنتخب عديد المباريات، وكان موجود حتى في الكاس الافريقيه مع المنتخب، كيف كيف مشاركته في كاس العالم للانديه، اللي هو الحارس الوحيد اللي عنده المشاركات هذه الكل، واللي كان ينجم يكون موجود وعنده خبره كبيره وقادر باش يكون موجود. وانا الحقيقه استغربت عدم استدعاء الحارس بشير بن سعيد في المره الفارطه لطفي، وحتى في مداخله معك حكيت على الموضوع هذا وقت صبري نموشي حكى قال نعرف الحارس هذا، لكن انا قلت راهو الحارس كي تبدا معناتها الناخب الوطني حاجته به وموجود في المجموعه ما ينجمش ما يستدعاش حارس. واليوم معناتها صبري لموشي اكد كلامي اللي معناتها استغناؤه على بشير بن سعيد كان المده الاخيره. الحقيقه لهنا فما ظلم بالنسبه لبشير بن سعيد، كما على غرام اللي المدافع هذا كان ينجم يعطي اضافه، ومدافع احنا باش نقووه في المستقبل على غرام، ومدافع ممتاز. اليوم الحقيقه صحيح التحفظات عزوز هذا، لكن الناخب الوطني هو معناتها عنده المجموعه، هو عنده تفكيره الخاص، هو يعرف ما يصلح به. لهنا معناتها يلزمنا نكون وراء المنتخب، احنا نتمنوا حظ سعيد للمنتخب الوطني التونسي معناتها في الكاس العالم هذية. يلزمنا نمشيو نشرفوا كرة قدم تونسية، نشرفوا ندافعوا على الرأي الوطنية، وباش نلقاو جماهير تونسية حاضرة بعدد وفيرة معناتها
0: في كاس العالم
1: كالعادة كيما عودتنا. ان شاء الله احنا اهم حاجة الملاعبية اللي باش يكونوا موجودين ان شاء الله ما يكذبوش الناخب الوطني ويأديوا هما بيدهم يعطيوا احسن ما عندهم في الكاس العالمية هذية، خاصة وانها فرصة. تعرف انت الفرق العالمية الكل باش تتبع الكاس العالم، وكلاء اللاعبين باش يتبعوا كاس العالم، دونك لهنا فرصة للاعبين هذم باش يأديوا كما يلزم وباش يشوفوا معناتها
0: امام الرشاه جديد كاحسن الثوالث، علاش لا لاول مرة نمشيوا ان شاء الله
1: النجم نكونوا في الدور الثاني. هو الهدف هذا عندنا كل كاس العالم نجري وراه، دونك ان شاء الله الكاس العالم هذه تتحقق الهدف هذا، وان شاء الله كما قلت لك اهم حاجه انا نشوف نعديو كره كاس عالم ممتازه ونوريو كره قدم ممتازه، خاصه وانه صوره تونس راهي في الميزان تسويقيا للرياضه التونسيه وللاعبين نتاعنا.
0: وأكيد صالح من خلال زوز مقابلات وديه المنتظره امام النمسا وبلجيكا، الان اكيد ملامح التشكيله او رؤيته اكثر من 90% مش تتوضح من خلال النمسا وكذلك بلجيكا. صالح
1: بطبيعة الحال والمباريات الودية هذه فرصة للناخب الوطني باش يختار التشكيلة نتاعو، باش يعرف معناتها شكون اللاعبين اللي قادرين باش يعطيو
0: الإضافة، باش يبدا بهم المونديال هذا هو،
1: ولا باش يبدا بهم المونديال ويسيرتو معناتها الاوتوماتيزم باش التجانس بين اللاعبين. معناتها لهنا يلزمك تختار التشكيلة الأساسية، حتى التغييرات معناتها تعرف كيفاش
0: شكون حارس المرمى، شكون على اليسار، شكون على اليمين، شكون في المحور في وسط الميدان، فوالا هذا هو.
1: شوفوا التشكيلة راهو بصفة كبيرة واضحة لطفي، معناتها فما لاعبين علي العابدي ما تنجمش معناتها باش تختار ملاعب،
0: شنو واضحه صالح لحد الان احنا في سؤال للناخب الوطني في المؤتمر الصحفي قلنا له شكون حارس الاول، قال كل الولا.
1: لا الحارس مازال عنده شك. انا ريتني باش بديت ولا لا، انا بديت لك بعلي العابدي.
0: صحيح بديت لك ومش ومش تقول لي يا فاليري، فهمتك.
1: عندي شك في الحارس، مازال ما وقعش الاختيار عليه بعد صبري اللموشي.
0: هكا رجعت لك للحارس، قلت لك شكون انت هكا ترى شكون ترى
1: خاطر صبري اللموشي. انا الحقيقه بون الحارس نصور رغم الفورمه نتاع الشامخي باش نصور باش يكون دحمان، خاطر عنده خبره ودحمان معناتها لاعب اكثر من الحراس، اكثر من صبري واكثر من الشامخي معناتها على المستوى
0: الشامخ الفريقي. شامخ مهيب الشامخ،
1: مهيب الشامخ معناتها عنده خبره كبيره لدحمان.
0: أيوة.
1: ونصور باش يخمم في الخبره هذه. وسط الدفاع بالنسبه لي معناتها باش يكون الطالبي محافظ على المكان نتاعو، علي العابدي محافظ على المكان نتاعو، يعني فاليري محافظ على المكان نتاعو، رقيق يكون اساسي مع منصر طالبي معناتها
0: عمر رقيق،
1: عمر رقيق خاصة انه ديلان براون عنده مدة طويلة
0: صحيح
1: بعيد على الميادين معناتها موش كومبيتيتيف
0: صحيح،
1: دونك لهنا تنقص ونسق المباريات نجم تكون عائق بالنسبة لديلان براون. في وسط الميدان بالنسبة لي صخيري باش يكون موجود، حنا بعد المجبري باش يكون موجود معناتها في وسط الميدان ممكن بن سليمان باش يكون
0: أنيس.
1: أنيس بن سليمان نعرفوه مر بفترة جاية
0: صحيح، ما نروش سيتي
1: الإنجليزي معناتها الحقيقة ملاعبي
0: هداف ويصنع في الأهداف، عمل موسم متميز مع نروش سيتي
1: سيرتو في الخروج بالكرة لطفي صحيح، ملاعبي ينجم يخرج بالكرة بسهولة وعنده تمريرة طويلة والتمريرة القصيرة نتصور هذا واضح. على المستوى الهجومي نتصور معناتها فما إلياس سعد باش يكون موجود الحقيقة إضافة كبيرة للمنتخب وشفناه في المباريات حتى في التصفيات نتاع كأس العالم ولا في ولا في كأس الإفريقية ملاعبي ممتاز وممتاز جدا، باش يكون ينجم يكون معاه الطيف، ينجم يكون معاه العاشوري، كيف كيف اللومي على مستوى الهجوم ينجم يكون مهاجم الأول للمنتخب الوطني التونسي كما نشوفه ريان اللومي معناتها ملاعبي
0: ممتاز لاعب فانكوفر الكندي
1: الكندي الأخير
0: واعد جدا المهاجم
1: ملاعبي واعد وعنده إمكانيات كبيرة وينجم يكون في المنتخب الوطني
0: بين الثلاثي رأس الحربة ريان اللومي حازم مستوري شوات
1: وشوات
0: عنده
1: عنده
0: شواف ولا كرأس الحربة عنده ثلاثة ملاعبية باهين متقاربين في نفس المستوى للأمانة
1: كما قلت لك لطفي ممكن ثلاثة مراكز اللي فيهم شك معناتها في الاختيار لكن المراكز الأخرى كلهم واضحين حاجة باهية
0: ما نساوش تونكتي أيضا بطل في اسكتلندا مع سلتيك
1: سامحني صحيح تونكتي ملاعبي ممتاز وممتاز جدا
0: صحيح
1: ينجم يكون موجود كأساسي مع الياس سعد صحيح كونكتي ملاعبي ممتاز وممتاز جدا وشفناه معناتها في الدوري الاسكتلندي قاعد يتميز وقاعد يعطي في الإضافة الأهم حاجة وأنه الملاعبية متاعنا هذوما
0: وسجل أهداف حاسمة جدا خليت أنه الفريق هذا يتوج
1: أي ويعطي تمريرات حاسمة أهم حاجة إن شاء الله الملاعبية متاعنا والمجموعة الكل تكون حاضرة معناتها في بداية كأس العالم على المستوى البدني على المستوى التكنيكي والفني
0: هذا هو
1: وهذا هو معناتها الجماهير التونسية الكل تنتظر في كأس العالم هذه بفارغ الصبر إن شاء الله المنتخب الوطني متاعنا ما يخيبناش
0: هو المباراة الودية باش تعرف الجمهور التونسي قداش يستنى وبصراحة راهو الرقم واحد هو بالنسبة للجمهور التونسي ديما تحية كبار لهذا الجمهور اللي يحب بلاده شفناه في الكأس العربية شفناه في المونديال الفارط في روسيا شنو عمل اليوم سولت اوت بالنسبة للمباراة الودية ضد المنتخب البلجيكي باش تفهم الجمهور التونسي يعني امام شبابيك مغلقة في هذه المباراة قبل أسابيع
1: هو الجالية التونسية في بلجيكي وتحديدا في بريكسل
0: في أوروبا خلينا نقوله في أوروبا
1: في أوروبا
0: يتنقلوا آلاف الكيلومترات
1: مباراة اللي لعبناها ضد المنتخب البرازيلي في ليل
0: ماكريت
1: شفتوا جالية كبيرة مشيت من بلجيكا لتفرجت على المباراة دونك هنا الحقيقة عندنا جالية كبيرة في أوروبا خاصة بين بلجيكا وفرنسا وألمانيا والجماهير الكل باش تكون كالعادة معناتها هما اللي باش يعملوا الشو وهم الأجواء اللي باش يحفلوها
0: إن شاء الله أولادنا يكونوا باهين في الميدان
1: هذا هو حاجة إن شاء الله أولادنا
0: كرد الجميل لهذا الجمهور العظيم
1: بطبيعة الحال كرد جميل للجماهير وللحضور متاحة يسيرتو يعطيوا ميساج معناتها لأنهم حاضرين
0: موجودين
1: العالمية
0: موجودين
1: وإحنا رانا ماشيين باش ندافعوا على الرأي الوطنية هذا هو المطلوب إن شاء الله ربي يوفقهم
0: يعطيك الصحة صالح هذا هو
1: وإن شاء الله الناس الكل إحنا نكون وراء المنتخب وإن شاء الله المنتخب متاعنا يشرفنا في الكأس العالم هذه
0: وإنت يعطيك الصحة مشكور جدا صالح حمزالي منورنا كذلك محلل الإذاعة الوطنية التونسية مشكور جدا على هذا التدخل الرشيق نذكر أنه الترجي الذي التونسي كان تأهل اليوم على حساب فريق نجم المتلاوي للدور الربع النهائي لمسابقة كأس تونس هذا الموسم بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف هدف الترجي سجلها حسام تقاف الثقة الأولى أشرف الجبري ثقة 58 وكوسيل أبو عالية في ثقة 61 في المقابل هدف نجم المتلوي سجل أسامة البحري في الدقيقة 69 هذا بالنسبة للمباراة كذلك حكينا ونذكركم بمقابلات المنتخب الوطني التونسي تونس السويد يوم 15 جوان أول مباراة في المونديال يوم 21 جوان مع الخمسة متاع الصباح تونس تواجه المنتخب الياباني ويوم 26 جوان مباراة الثالثة ضد المنتخب الهولندي مقابلات كبيرة كما كنا نحكيه أنا وصالح حمزالي إن شاء الله أولادنا كونوا حاضرين كما يلزم لهذا المونديال نعاولوا على أولادنا وكذلك الإطار الفني أنه نعملوا بريستاسيون تكون ممتازة ومحترمة في هذا المونديال نذكركم كذلك اليوم أنه تمت عملية سحب القرعة الخاصة بالدور النصف النهائي لكرة القدم المصغرة على المباشر في استوديو 8. كنا في ربط مباشر مع زميلنا لبيبة صغير، كانوا حاضرين موجودين عائلة الميني فوت كرئيس جامعة سيوسف بالحاج وبقية الأعضاء وكذلك ممثلي النوادي. نعطيكم نتيجة القرعة متاع الدور النصف النهائي. اتحاد الرياضي بن خيار يستضيف رواد لكرة القدم المصغرة في المقابل المباراة الثانية. الرياضي بسوسة يستضيف نادي كريبيس. في ختام رياضة وأهداف، تحية كبيرة كما قلنا لوهبي الواعر مخرج الحصة، فاطمة عبار في التنسيق العام لرياضة وأهداف، وكذلك سيف الدين الترابلسي على الديجيتال. كذلك تحتفل اليوم ديديكاس من تحتفل اليوم مريم بعيد ميلادها 6 سنوات. بهذه المناسبة كافت عائلتها يهنوها عبر موجات الإذاعة الوطنية التونسية، والدها عبد الناصر وأمها رجاء وأخوها محمد أمين وفي الإذاعة الوطنية وأوفياء الرياضة وكذلك أوفياء البرنامج هذا. إن شاء الله كل عام وهما حيين بخير. هكا نكملوا.

0: هكا كملوا رياضة وهدف. يعطيكم الصحة لانيس الكل، رفقة طيبة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، نشرة السادسة مع مريم الغربي دائما على الوطنية.
1: الدكتور حكيم،
2: اليوم نحتفلوا باليوم العالمي للوقاية من ضغط الدم، وشكون اليوم اللي ما عندوش واحد في العائلة ولا في الأحباب مريض بغلظة الدم؟ هالمرضى يزمهم ما يزيدوش الملح للماكلة، يبعدوا على الزيتون والمالح والماكلة المشحمة والميدمة واللي ناقصة خضرة وألياف. الملح راهو موجود زادة في الحلو والبسكوي وطبعا في جميع أنواع المصبرات وماكلة الشارع. واللي يحب يحمي نفسه من هالمرض يبدأ بتنقيص وزنه والابتعاد عن السمنة.
1: الدكتور حكيم،
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
4: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
5: السادسة مساء هنا في تونس من الإذاعة الوطنية التونسية، نحييكم ونقدم إليكم نشرة السادسة مساء للأخبار. وزارة الصحة تؤكد عدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس هونتا ودعم منظومة اليقظة الصحية. غدا انطلاق امتحانات الأسبوع المغلق للثلاثي الثالث للمرحلتين الإعدادية والثانوية. شأن الدولي، تصعيد صهيوني متواصل في غزة ولبنان، وإيران تحذر الولايات المتحدة من مغبة شن أي هجوم جديد. إلى التفاصيل. أفادت وزارة الصحة في بلاغ لها بأنه لم يتم إلى حدود اليوم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس هونتا، مؤكدة دعمها لمنظومة اليقظة الصحية والترصد الوبائي والاستعداد والاستجابة، خاصة عبر نقاط الدخول والمصالح المختصة، بما يضمن الكشف المبكر والتعامل السريع مع أي تطورات محتملة. وأوصت الوزارة المسافرين بالالتزام بالتوصيات الصحية العامة أثناء السفر واحترام قواعد حفظ الصحة وتجنب ملامسة القوارض والاتصال بالمصالح الصحية في حال ظهور أعراض حمى أو ضيق تنفس بعد العودة من مناطق يعرف فيها انتشار هذا الفيروس. وفي تصريح للأخبار أكد المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية رياض دخفوسة أن الفيروس لا يمثل حاليا حالة وبائية، مشيرا إلى صعوبة انتقاله من شخص إلى آخر.
6: العام تفيروس هذا مرض فيروسي يجب يكون مختلف في بعض الحالات، هو البداية متاعه ديما تبدأ كالجريب قوية ويجب يتسبب في سخانة قوية، وجعة رأس، وجعة نفاس الفشلة، وفما برشا حالات هذا يعطي مشاكل تنفسية يجب ينص الجهاز التنفسي ويكون خطورة كبيرة، وفما حالات وفاة توصل حتى 50%. زادة فما نوع ينص الكلاوي، هو العدوى متاعه ستن من القوارض للعباد، العدوى من العبد لعبد صعيبة يسوي يتعدى يجب بالوسخ متاعهم، الوسخ يجب ينسى الماكلة ولا الوسخ كيشيح يوهي كالغبرة، وكالغبرة كيستنشقها الإنسان يجب ما يمرض. ديما هو فما حالات في العالم كله، أنا مش بصفة كبيرة المنظمة العالمية للصحة قولوا لي ما نجموش نقولوا تويكا فما إبيدمية، فماش حاجة عندها خطورة على الصحة العالمية بصفة خاصة، تحقش باش تخوفوا أكثر من لازم، تبقى تبعوا.
5: كشف رئيس الجمعية التونسية لأمراض الكلى وتصفية الدم حبيب الصخيري في تصريح للإذاعة الوطنية، كشف أن نسبة الإصابة بارتفاع ضغط الدم في تونس تناهز 36%، وهي نسبة عالية جدا وفق تعبيره، محذرا من الارتباط الوثيق بين ارتفاع ضغط الدم والإصابة بأمراض الكلى والقلب، وداعيا الأشخاص الذين تجاوزوا سن 30 إلى ضرورة القيام بعملية قيس الدم مرة في السنة على الأقل.
7: الدراسة قمنا بها بين 3/4 الناس اللي عندهم ارتفاع ضغط الدم عندهم أمراض كلى، والناس اللي عندهم أمراض كلى نجم تقول 9/10 يكون عندهم ارتفاع ضغط الدم. دونك تقصي مرض الكلى وقت اللي يبدأ عندنا ارتفاع ضغط الدم حاجة مهمة برشا. منذ عقود يحتل المرتبة الأولى في سبب الوفاة للبشرية عامة في تونس زاد بذات. المرض هذا ينجم يكون ما عندوش حتى علامة. دراسة صارت في تونس ورات لي النسبة نتاع ارتفاع ضغط الدم تناهز 36%، معناها على 3 توانسة واحد يكون عنده ارتفاع ضغط الدم، دونك نسبة عالية. أي مواطن فوق السنة نتاع 30 سنة مرة في السنة كل سنة يلزم يقيس الدم نتاعه واجب.
5: على هامش قافلة صحية متعددة الاختصاصات تم تنظيمها اليوم بمعتمدية حاسي الفريد من ولاية القصرين، أكد المدير الجهوي للصحة بالقصرين عبد الغني الشعباني في تصريح للزميلة فدوى القرمازي. أكد الانطلاق قريبا في أشغال إحداث المستشفى المحلي بالمنطقة مع تركيز إحداثات أخرى جديدة تشمل عددا من العمادات بالولاية.
8: إن شاء الله في القريب العاجل تنطلق الأشغال متاع المستشفى المحلي بحاسي الفريد. تم تركيز زوز مراكز صحة صحية إضافية، واحد تعويض واحد إضافي اللي هو القويرة، وكمركز صحة صحية سهلة واحد سهلة اثنين، إن شاء الله تنطلق الأشغال فيهم في القريب العاجل كذلك في إطار تقريب خدمات الصحية لأهالينا في حاسي الفريد، وهذا في إطار العدالة الصحية.
5: تنطلق غدا امتحانات الأسبوع المغلق للثلاثي الثالث للمرحلتين الإعدادية والتعليم الثانوي لتتواصل حتى 23 من مايو الجاري، على أن تجرى الاختبارات الكتابية للمرحلة الابتدائية خلال الفترة الممتدة من 22 من مايو إلى 2 جوان، وتكتسي هذه الفترة أهمية بالغة بالنسبة إلى العائلات التونسية لما تقتضيه من إعداد نفسي للتلميذ الإخصائية في علم النفس إناس بن سليمة.
9: بالنسبه للتلميذ لازم يفهم انه يحاول ديما يعطي جوانب ايجابيه لروحه، يقول حاجات تحفيزيه، يحط الهدف نتاعو انه هو يركز قبل كل شيء ويقرا الامتحان بيه، خرج من الامتحان ما تبيك ما ترجعش تعود تحكي عليه، خلي روحك مركز ديما على الامتحان اللي من بعد. لازم نتنا كان مغذيوه مليح، ديما عندنا معنا حاجه فيها سكريات طبيعيه، زبيب دقله، حاجات فيها الحبوب كما البسكوي، ما تخافش ميك الدسمه ولا فيها برشا عجين او فيها برشا دهن، تاخذ سلايد، تاخذ حاجات اللي هي خفيفه تفويكها الجافه، تقوي في التركيز، ما بالك بتشرب قوي في الليل، ترقد نوم كافي قبل ما ترقد، ديما ياك المعلومات الاساسيه ويقولها قبل ما ترقد، خاطر المخ نتاعنا يهز ديريكت وهو وقت نرقد الذاكره بعيده المدى، وهذاك يفيدك باش تلقى روحك حاضر للامتحان. بالنسبه للعائله وبالنسبه للاولياء، ماذا بينا ما نوصلوش رسائل سلبيه لاولادنا على خاطر توا مش وقته، نشجعوا صغيراتنا نعطيهم حافز سلبي ايجابي.
5: مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك يوم 24 مايو، أطلقت جمعية صفاقس الخيرية حملتها السنوية تحت شعار أضاحي الخير 2026، وذلك لتوفير لحوم وأضاحي العيد لنحو 1900 يتيمة وعدد من الأسر المعوزة، وفق ما صرح به لإذاعة الشباب رئيس الجمعية سهيل كمون.
10: حملة أضاحي الخير حاولنا أن نكون إلى جانب العائلات اللي متسجلين في الجمعية واللي هما متكونين من أساسا أيتام، قرابة 1900 يتيم مكفول في الجمعية، وكذلك بعض العائلات الأخرى اللي محتاجة لزادة كيف جمعية حاول تقف معهم في الموسم هذا. عندنا تجربة عملناها تتمثل في توزيع لحوم بقري على العائلات باش نمسوا أكثر ما يمكن من العائلات دينا فيها أمس. إن شاء الله نواصلوا من هنا اليوم العيد، وكذلك عندنا مجموعة من الخرفان اللي أهل الخير تبرعوا بهم مش نحاولوا نوزعهم على خصوصا العائلات اللي فيهم أطفال أيتام، ونمسوا أكثر ما يمكن من العائلات. بارك الله فيهم الداعمين اللي عندهم ثقة في الجمعية.
5: تعقد لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب غدا الاثنين جلسة استماع إلى عدد من الخبراء في القانون للنظر في مقترح قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية ومكافحة المخدرات. وتأتي هذه الجلسة في إطار سلسلة من الاستماعات شملت سابقا ممثلي وزارة العدل ومختصين في القانون الجزائي بهدف طرح تصورات جديدة ومراجعة السياسة الجزائية الجزائرية التونسية رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان فوزي الدعاس.
11: تواصل اللجنة يوم الاثنين استماعها إلى مجموعة من الخبراء في القانون من خيرة أساتذتنا، وذلك في إطار جلسات الاستماع المتتالية للنظر في التنقيحات الواردة على مقترح القانون. ثم آليات لتشديد العقوبات على المروجين خاصة، زيد أنه يضع نص القانون آليات أخرى للمستهلكين للعلاج كيف يعني في علاقة بالمستهلكين. هنا فما ورد على لجنة من خلال جهة المبادرة أنه مثلا التنقيح يخير ما بين العقوبة السجنية واللي حددها بحد أدنى وهو 6 أشهر أو العقوبة المالية، هذا أهم التنقيحات. كذلك آليات التتبع أو آليات النظر في الشبكات الإجرامية، وضع مجموعة من الآليات اللي تخول لباحث البداية يتمكن من رصد هذه المجموعات وتتبعها بشكل ميسر.
5: استأنفت صباح اليوم حركة القطارات على خط الساحل بين محطتي المنستير وسوسة باب جديد في الاتجاهين، وذلك عقب عطب في السلك الكهربائي وفق بلاغ للشركة الوطنية للسكك الحديدية. وطنيا دائما، أكد رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة بمكثر من ولاية سليانة طارق المخزومي أكد انطلاق موسم جني حبل ملوك بالجهة وسط تسجيل نقص في الانتاج بنسبة 40% مقارنة بالموسم الفارط.
12: انطلق موسم جني حب الملوك خاصة في عمادتي ابن حازم وسوالم. موسم الاثنين نقص على السنة الماضية بنسبة 40%، وهذا ناتج أساسا على حجر البرد اللي نزل بالأتاع على مساحات كبيرة، كذلك صدى ما يعبر عنه شعبيا بالحمرة هو مرض فيروسي وجليدة وقت اللي الأزهار منورة خلى الصابة تنقص حوالي 40%. البداية الجني نتاعها هي البدرية، طالما هنا العيد تحضر السلع الكل. بالنسبة للأسعار الأسبوع الماضي باعوا 50 دينار الكيلو، تو نزل نظرا لتواتر عملية الجني نزل ل 30 و25 دينار، ونأمل أنه في الأيام القادمة خاطر هي فيها البدرية والفصلية والمتأخر، الأيام القادمة قبل الفلاحة عملية الجني أكثر وتحضر سلعة أخرى أكثر ينخفض الثمن شوي.
4: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
5: في تصعيد ميداني متواصل، استهدفت غارات صهيونية اليوم مناطق متفرقة من قطاع غزة وخاصة في جنوب خان يونس وحي التفاح شرقية القطاع، مما أدى إلى استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين. يأتي ذلك فيما تتفاقم الأزمة الإنسانية وتزداد نتيجة نقص الإمدادات الغذائية والصحية واستمرار الاحتلال في عرقلة وصولها إلى مستحقيها مع غياب أفق لتسوية دائمة. أعلن جيش الاحتلال اليوم إصابة 4 عسكريين جراء انفجار عبوة ناسفة في جنوبي لبنان. يأتي ذلك غداة مقتل 18 مواطنا لبنانيا في قصف للاحتلال الصهيوني على مناطق متفرقة بالجنوب اللبناني. ويطلق حزب الله صواريخ وطائرات مسيرة على قوات وأليات عسكرية إسرائيلية بجنوب لبنان وشمال إسرائيل ردا على خروقات الاحتلال لوقف إطلاق النار الساري منذ 17 من أفريل الماضي. في الشأن الإيراني، حذر المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية أبو الفضل شاكرجي اليوم الولايات المتحدة من مغبة شن أي هجوم جديد على إيران، محذرا من ردود قوية ومفاجئة لطهران. بدوره حذر نائب رئيس مجلس الشورى الإيراني حميد رضا حاجي بابائي من أن شن أي هجوم على البنى التحتية النفطية لإيران قد يحرم الولايات المتحدة والعالم من الوصول إلى نفط المنطقة لفترة طويلة. وألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألمح إلى إمكانية استئناف العمليات العسكرية ضد إيران بعد أن نشر صورة سفن حربية مرفقة بعبارة هدوء ما قبل العاصفة، وهو ما رأت فيه طهران مؤشرا على استئناف التصعيد. من جهة أخرى، أفادت وسائل إعلام إيرانية اليوم بأن الولايات المتحدة رفضت كل طلبات إيران للدخول في مفاوضات جديدة، ومنها دفع تعويضات عن الحرب لطهران والإفراج عن أصولها المجمدة، وطالبت بأن تتسلم من إيران 400 كيلوغرام من اليورانيوم.

0: الغربي، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

يحلو المساء، مرافقة بالأنغام، اللقاءات والاستضافات والمواعيد.

0: 28 دقيقة بعد الساعة 6 الموعد يتجدد إذن معاكم أوفياء الإذاعة الوطنية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، نمسيكم بالخير، نمسيكم بالهنا والرضا وين ما كنتوا تسمعوا فينا في ربوع هذا الوطن العزيز ولا خارج تونس. معنا وبرفقتنا أكيد يحلو المساء في عشية هذا الأحد 17 ماي 2026، يحمل إمضاء كل من وهبي الواعر في الهندسة الصوتية، فاطمة عبار في التنسيق العام للحصة، وأحلام في الأعداد والتقديم، وإحنا معاكم حتى للثامنة ليلا في إيقاع المساء وكما يتطلبه إيقاع المساء. إذن مرحبا بزوارنا سميرة توفيق، افتتحنا بها هذا اللقاء المنوع المباشر كمقدمة ترحيبية بكم أحلى مستمعين لأم الإذاعات. مرحبا بزوارنا أيضا تقولها جابس لزوارها في جابس، حيث الفن يحيي الذاكرة بمناسبة شهر التراث، وحيث توجد فعاليات أخرى عديدة ومتعددة تدخل الكثير من الحركية على هذه المدينة الأبية جابس. إبراهيم العرف المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بجابس أيضا نرحب به ترحاب خاص، ضيف مبجل على موجات الإذاعة الوطنية. أهلا وسهلا ومرحبا إبراهيم.
1: مساء النور سيدة أحلام، ومساء النور بأم الإذاعات أو على أم الإذاعات الإذاعة الوطنية، وشكرا على هذه التغطية وعلى هذا الامتداد الثقافي للإذاعة الإعلامي على كامل ربوع الوطن وخاصة جابس ومدنين وتطاوين والجنوب الشرقي بصفة عامة.
0: طبعا هذا واجبنا سي إبراهيم، ولأن إذاعة الجمهورية التونسية من شمالها إلى جنوبها، فواجب علينا أن نكون مواكبين كل الأمور في كل المجالات. نحب نشكرك الساعة على قبول الدعوة، خاصة أنك أنت توا شاد الثنية مروح الجابس هكا ولا
1: أي شاد الثنية مروح المدنين
0: مروح المدنين. نعم
1: طبعا، وخذيت توصياتك سيدة أحلام، وكما قلت معناها تحبس الكربة وتوقف على اليمين. وشكرا على هذا الاهتمام، بارك الله فيك.
0: ضروري، لابد مش واحد يحكي في التليفون، وهذه وصيتنا ونصيحتنا لكيف السواق، الناس اللي قاصدين ربي الآن وفي أي وقت يشدوا ثنية ابعدوا على التليفون، نحي عليكم التليفون وخليكم مركزين على الطريق، لأنه الراو أحيانا فما شكون حتى يحاول مش يتكلم بركة سي إبراهيم، يبعث في رسائل يشوف
1: خطيرة المسألة ولا خطيرة بالتجربة، يعني معناها نعم. خطيرة، وحتى الإحصائيات أكدت أن معناها لا قدر الله معناها يعني كبرى معناها النسب كانت معناها كلها من وراء التليفون، خاصة لأنه هو يحدث عملية السهو ويحدث عملية الارتباك ويحدث لك المشاعر تولي بين الفوق ولوطة، دونك الإنسان لازم يكون مركز حتى في السياق.
0: صحيح صحيح، إذا هذا هو سي إبراهيم.
1: من باب الخروج على الموضوع هذا، ولكن هذا هي ثقافة في حد ذاتها.
0: طبعا هذا قوس حابين نفتحه، وانت من الناس اللي تحترم هكا إشارات المرور والطريق وكل شيء وما يتطلبه الطريق. ندخل لموضوعنا سي إبراهيم العرف، الحديث باش يكون عن جابس اللي تشهد نشاط ثقافي متنوع بمناسبة شهر التراث، حافلة جابس هالنهارين.
1: والله كما قلت سيد أحلام، كما نعم. قلت هو احنا انطلقنا قبل مدة معناها بمهرجان السينما اللي تشرف عليه جمعية فوكيس تحت الإشراف المندوبية والوزارة، نعم. وكان حدث مميز بالفعل، أنا وقتها يعني في أيامي الأولى على رأس المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بجابس، ولكن كنت يعني في قمة الدهشة والانبهار بهذا الحدث النوعي بصراحة، ليس معنا من باب الإطراء أو من باب المدح، لكن بصراحة جمعية يعني محترفة، وكان فما ما كانتش فما ثقافة بردة، كان فما سياحة، وكان فما كان فما اقتصاد، كانت محزنة هند صبري وظافر العابدين ودرة بوشوشة
0: تتحدث على مهرجان جابس فن. نعم
1: جابس سينما فن.
0: جابس سينما فن نعم نعم،
1: هذا حدث مميز. وبالتالي دخلنا في شهر التراث اللي هو ينطلق من 18 أفريل حتى 18 ماي، نعم. السنة تحت شعار التراث وفن العمارة، وكانت حتى المعلقة الرسمية متاعنا إحدى يعني البنايات الحفرية وهي تسمى العمارة.
0: نعم.
1: عمارات مطماط الجميلة اللي على عكس العمارات الأخرى حتى العمارات التقليدية، هذه عمارة محفورة في الجبل، محفورة في التراب.
0: نعم.
1: غائرة في عمق الأرض، وفيها تكنيك سيدة أحلام، وفيها يعني إحنا شفنا عملنا ندوة قبل يومين، معناها كانت تحت إشراف السيد والي الجهة، إيلادو يوم 15 مايو اللي تعدى، يعني فن العمارة، خصائص العمارة، المحافظة والتفمين أو مطماطة خذيناها مثال على فن العمارة.
0: نعم.
1: فكان ثم كما قلنا يعني ليست بالأمر الهين، وهي خصوصية معينة. كذلك زاد سيد أحلام في إطار معناها إحنا كنا معناها عملنا الندوة هذه اللي كان معناها الجمهور متاعها كان محترم جدا، من النخب، من الجمعيات، من الناس اللي مهتمة بالثقافة وبالتاريخ، خاصة تاريخ العمارة وتاريخ مطماطة. كانت معناها مناسبة للاحتفاء يعني بانضمام سلسلة جبال الظاهر الجبلية إلى اليونسكو طبعا.
0: نعم.
1: اللي تمتد من مطماطة حتى تطاوين حتى مدنين، وتشمل مدنين وبقابس. علاش تسمت هذه معناها جبال الظاهر اللي هي وانضمت إلى الحديقة الجيولوجية؟
0: نعم.
1: لأن فيها هذه الخصوصية، فيها التعايش متاع الإنسان مع الجبل، عادات الإنسان، حضارة الإنسان الجبلي، كيفاش بني عمارته، كيفاش تتعامل مع الجبل، وكيفاش أصبح يعني هيك اللغة الثقافية بينه وبين الجبل، وصارت حضارة بطم طميمها، وصارت يعني ثم تشييد هكا.
0: نعم.
1: ليش معنا انضمت إلى السلسلة الجبلية لليونسكو، اللي هي معنا تونس ثالث دولة أفريقية وأول الأولى عربيا، وكذلك معناها 80 على مستوى العالمي. وهذا راه سيد احلام مش معناها تسميه هكذا وانا مر، بالعكس كما تسمت طوايف غبنته في مدنين تسمت جبال الظاهر، لان باش نستفيدوا من هيك كل البرامج اللي تنظمها الامم المتحده واليونسكو الخاصه بها، لان فيها اعتمادات اكيد، وباش تنشط الحياه الثقافيه والسياحيه والاقتصاديه.
0: نعم.
1: اكيد.
0: نعم.
1: على طول سلسله جبال الظاهر اللي هي تمتد على 6000 كيلومتر مربع معناها من قابس حتى تطاوين.
0: نعم. وتم الاحتفاء بهذا التسجيل من
1: طبعا
0: قبلكم سي ابراهيم. نذكر تسجيل سلسلة جبال الظاهر كما كان يحكي سي ابراهيم على قائمة الحدائق الجيولوجية العالمية لليونسكو. كنت احتفيت بهذا الحدث في إطار فعاليات الدورة 35 لشهر
1: طبعاً.
0: التراث.
1: نعم. طبعاً. نعم. هو يشمل بعض كله، ما زلنا باش نحتفوا، فما عمل. نعم. يعني مميز جدا وفي صميم الحدث للأستاذ الفنان قيس الزايري، وهو موسيقي مبدع من جهة الحامة، أستاذ جامعي.
0: نعم.
1: فما عمل فيه تتماهى الموسيقى مع الموسيقى الجبلية مع يعني مع التراث التراث الغنائي بجهة السكان الجبل في الظاهر، يعني بصفة عامة، سواء في مطماطة سواء حتى في الجهات المحاذية كما الحامة، كما غنوش، كما زادة، كما منزل الحبيب. منزل الحبيب زاد لي أمس أو اليوم هي على وقع اختتام شهر التراث، انطلق نهار 16 نهار الجمعة اللي فات.
0: نعم.
1: 16 ماي بعرض للفنان الشاب عماد، كذلك كان فما معرض الفروسية.
0: نعم.
1: سباق الخيل، سباق أحسن فرس، هذه عادات وتقاليد الجهة منزل الحبيب اللي هي ما تبعد شوي على مركز الولاية بتاع قابس، ولكن احنا راضيين على المستوى الثقافي اللي قاعد يصير، لأنه السكان بصراحة هنشوفنا حتى الصور من خلال صور سيد أحلام.
0: نعم.
1: ثم تعطش كبير.
0: صحيح.
1: ثم لهوة بالأكلة يعني الشعبية.
0: نعم.
1: اللبسة الشعبية، الخيل وما أدراك ما الخيل، زاد معناه كان ثم سباق الخيل.
0: نعم.
1: الغناء الشعبي الموروث كذلك زاد في مطمطة جديدة، كذلك اليوم.
0: نعم.
1: كان الاختتام زاد.
0: صحيح.
1: عرض
0: والصور والفيديوهات اللي قاعدة توصلنا جميلة. أي. جدا الحقيقة.
1: على صفحة المندوبية كل شيء هبطه في سيد أحلام. خلخال 7 زاد بمطمطة جديدة، اللي هو في نفس السياق سيد أحلام، في إطار الاحتفال بشهر التراث، فما زاد الندوات العلمية، فما زاد المعرض اللي بس التقليدي، فما الأكلة الشعبية زاد. هذا هو معناه من هنا ومن هناك زاد معناه قاعدين ننوع ونهتم بجميع المجالات، سواء الأوكلير هي ثقافة، الموسيقى التراثية ثقافة، اللبسة ثقافة،
0: طبعا.
1: والعروض الموسيقية زاد ثقافة زاد كما قلنا.
0: نعم.
1: إن شاء الله.
0: مشكور جدا سي إبراهيم العرف، نخليك تواصل طريقك، طريق السلامة إن شاء الله. فين وصلت توا؟ فانا محطة،
1: وأنا على بعد إن شاء الله 40 كيلومتر على جابس إن شاء الله.
0: دخلت
1: كمل المدنين ومنها إلى بن قردان موطني الحبيب.
0: دخلت بالسلامة إن شاء الله. ثنية زينة، كنت في سوسة في نشاط ثقافي ولا زيارة؟
1: طبعا في نشاط ثقافي، كان تحت إشراف الإدارة العامة للعمل الثقافي، وفي إطار إعداد المكونين في موضوع الهجرة غير النظامية.
0: نعم.
1: من 10-18، وأنا أشكر الإدارة العامة للعمل الثقافي وجميع، يعني حتى جمعية هاوس بيرغ على ما أعتقد جمعية منظمة، كل هذا يحدث تحت إشراف الوزارة، تحت إشراف الإدارة العامة للعمل الثقافي. هو موضوع مهم زاد الهجرة.
0: نعم.
1: غير النظامية، تكوين المكونين في من أجل معناها الحد من الهجرة غير النظامية، وآلية ذلك والأساليب وكل شيء يعني. فشكرا للنفس كل وعلى اللهوة خاصة اللي كانت معناها، وبارك الله فيهم، وبارك الله في الإعلام زاد اللي يعمل في أكل الفيزيبيليتي والمقرئية لكل شيء، لكل ما هو نشاط ثقافي. احنا حلقة متكاملة سيدة.
0: أكيد طبعا طبعا. سي إبراهيم، لما نستحضر جابس وأي حاجة يعني تذكرنا بجابس، ما نجموش ما نذكروش الشاذلي الحاجي والكوكتيل الشهير حول جابس.
1: يعني هو المدرسة والعملاق الشاذلي الحاجي
0: ابن جابس هو. طبعا
1: طبعا طبعا طبعا طبعا.
0: إذا بكوكتيل جابس بإمضاء الشاذلي الحاجي نختم هذا الحوار. ألف شكر سي إبراهيم العرف، المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بجابس، وثنية زينة إن شاء الله. إلى اللقاء.

0: يبدو أنه طرأ خلل تقني على الأغنية، في انتظار أنه المخرج يحضر الأغنية، أغنية الشاد الحاجي جيبس. إذا كان ماهيش غير صالح للبث مثالش وهبي، نتعداه ونتعداه للنغم آخر فنتي، ولو أنه حبينا نسمعه جيبس. بعد شوية باش تجيكم زميلتنا منى الماجري في فقرة نيشان، فقرة نيشان اللي خاصتها منى الماجري للممثل شريف العبيدي، اللي ما يعرفش شكون شريف العبيدي ولو انه اسم شهير اسم علم. معليكم كان تسمعوا هالورقة اللي تحمل امضاء زميلتنا منى الماجري. نمشي ولا نيشان وهبي؟ بعد شوية وهبي. اذا شنو باش نسمعوا تو؟ نيشان يلا.
1: نيشان. في شهر مي من كل عام تسترجع الساحة الفنية التونسية ذكرى وفاة الفنان شريف العبيدي، واحد من الوجوه اللي عرفها الجمهور التونسي بخفة الروح والبساطة والحضور اللي يدخل القلب من غير استئذان. هو من مواليد نوفمبر 1936 وفارقنا في مي 2020. تولد في باب سويقة وبدا عام 1959 مع فرق الهوات، ومن بعد التحق بفرقة بلدية تونس في الستينات وين سقل موهبته وتدرب على يد علي بن عياد. اتحصل على جائزة أفضل ممثل في أسبوع المسرح كانت عام 1982، وشارك في أعمال مسرحية هامة كما ماريشال عمار. شريف العبيدي ما كانش من الفنانين اللي يجري وراء الأضواء والظهور الإعلامي المتواصل، أما كان من الممثلين اللي خلاو أعمالهم تحكي عليهم. ممثل عرف كيفاش يخلق لنفسه مكانة خاصة عند التوانسة، خاصة من خلال مشاركته في عديد الأعمال التلفزية اللي بقات محفورة في ذاكرة المشاهد، ويبقى الدور اللي قربه أكثر الجمهور هو شخصية عبد الستار في المسلسل التونسي الشهير الخطاب على الباب، العمل اللي يعتبر إلى اليوم من أبرز وأنجح المسلسلات الكوميدية الاجتماعية في تونس. وشارك زادا في أعمال أخرى كما عشقة وحكايات وريح المسك. كان شريف العبيدي من المغرومين برشا بقراءة الكتب بجميع أنواعها، ومتمكن زادا من اللغة، هذا اللي عاونه برشا في انطلاقته باش يحتل مكانته بالفن الرابع. خذا التقاعد عام 1996 وتوفى في ماي 2020 عن عمر يناهز 86 سنة. شريف العبيدي رغم أنه رحل، إلا أنه الأعمال اللي شارك فيها ما زالت حاضرة لليوم، خاصة مع إعادة بث الخطاب على الباب في أكثر من مناسبة، وين يرجع الجمهور يضحك ويتفكر شخصية عبد الستار وكأنها ما غابتش اليوم. وفي ذكرى وفاته يبقى شريف العبيدي واحد من الفنانين اللي تركوا أثرهم بالبساطة والمحبة، وفنان من جيل آمن أنه الفن الحقيقي هو اللي يعيش في ذاكرة الناس حتى بعد الرحيل. نيشان.

يا جابس شادي الحاجي ونحكي سينما تو من الموسيقى نمشي للسينما وسنتحدث في خصوص الحضور التونسي في مهرجان كان السينمائي الدولي الدورة 79 سنة ما كان مهرجان سينمائي عالمي عريق تحاول تونس في كل عام أنها تكون موجودة وأعتقد أنه لا بد من هذا الحضور في هكذا محافل دولية. إذن تونس عندها جناح خاص ضمن فعاليات هذه الدورة من مهرجان كان السينمائي والجناح حاولت فيه وزارة الثقافة أنه يكون في أجواء تعكس حيوية السينما التونسية وتنوع حضورها المهني والثقافي على الساحة الدولية. فيشهد الجناح التونسي بالقرية العالمية بانتينيرو سلسلة من اللقاءات المهنية والاجتماعات الرسمية لتجمع ممثلي القطاع السينمائي بعدد من المهنيين وصناع السينما من مختلف أنحاء العالم. لابد من ربط الصلة من أجل الانتاج مشترك بما يعزز فرص التعاون والتشبيك والتعريف بالمشهد السينمائي التونسي. أيضا كما يحتضن الجناح عدد من الفعاليات واللقاءات الحوارية الهامة من بينها اللي انتظم اليوم ضمن فعالية يوم تونس. اليوم هو يوم تونس في مهرجان كان اللي تم فيه التعريف بالثقافة التونسية وإبراز ثراء الموروث الثقافي والإبداع التونسي في تماهي مع شهر التراث اللي نعيشه وفي أجواء احتفالية تعكس تنوع الهوية التونسية وأصالتها. غدا 18 ماي على الساعة الواحدة ظهرا سيشهد أيضا الجناح التونسي جلسة حوارية بعنوان المهرجانات التونسية والتشبيك الدولي. كما سيشهد هذا الجناح يوم 19 ماي بعد غدوة على الساعة 5 مساء لقاء بعنوان تونس وجهة للتصوير السينمائي. ويواصل الجناح التونسي بمهرجان كان استقطاب الزوار والمهنيين للتأكيد على حضور تونس كوجهة سينمائية وثقافية منفتحة على العالم وحاضنة للإبداع والتبادل المهني السينمائي لما لا. مازلنا مواصلين معاكم في يحلو المساء نمشيوا لنغم آخر يقترحه علينا مخرجنا اليوم نغم تونسي نقعدوا في التونسي بصوت الهادي القلال.

0: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: معنا أحنا بديت الحكاية
2: ومحلاها حكاية،
3: محلاها محبة،
2: محلاها عشرة.
4: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع، متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: السابعة مساء هنا في تونس من الإذاعة الوطنية التونسية، نحييكم ونقدم إليكم موجزا لأهم الأخبار. تونس تتولى رئاسة الهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية التابع لجامعة الدول العربية، وفق ما أعلنته اليوم وزارة الصحة، مؤكدة أن اختيار تونس لهذا المنصب يشكل اعترافا عربيا جديدا بمكانة الكفاءات الطبية التونسية بمجالات التكوين والتأطير وتطوير الاختصاصات الصحية. لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب تستمع غدا إلى خبراء في القانون حول مقترحي قانونين لتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية وتنقيح القانون عدد 52 المتعلق بالمخدرات. غدا انطلاق امتحانات الثلاثي الثالث لتلاميذ المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية لتتواصل إلى غاية 23 مايو الجاري. إمضاء 30 مذكرة تفاهم بين جامعات تونسية وناظراتها الرومانية، وفق بلاغ نشر على المنصة الإعلامية والاتصالية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج. المعهد الوطني للتكوينات البيئية يدعو المواطنين إلى المساهمة الفعالة في إنجاح الحملة الوطنية لجمع جلود الأضاحي وتسليمها بطريقة سليمة ومنظمة حفاظاً على البيئة ودعماً للاقتصاد الوطني. المعهد حث في هذا الصدد على تجنب رمي الجلود في الطبيعة أو مع النفايات المنزلية وتنظيف الجلد من الشوائب والمحافظة عليه قدر الإمكان ووضعه في أكياس مخصصة وتسليمه لنقاط الجمع المعتمدة، إلى جانب المساهمة في نشر الوعي البيئي بين أفراد المجتمع. في شأن الدولي، جيش الاحتلال يعلن اليوم إصابة 4 عسكريين جراء انفجار عبوة ناسفة جنوب لبنان، وحزب الله يطلق صواريخ وطائرات مسيرة على قوات وآليات عسكرية إسرائيلية بجنوب لبنان وبشمال إسرائيل ردا على خروقات الاحتلال لوقف إطلاق النار الساري منذ 17 أبريل الماضي. المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية حذر اليوم الولايات المتحدة من مغبة شن أي هجوم جديد على إيران. ووسائل إعلام إيرانية تفيد اليوم بأن الولايات المتحدة رفضت كل طلبات إيران للدخول في مفاوضات جديدة، ومنها دفع تعويضات لطهران عن الحرب والإفراج عن أصول إيران المجمدة، وطالبت بأن تتسلم 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب من إيران. غارة صهيونية اليوم في مناطق متفرقة من قطاع غزة، وخاصة في جنوب خان يونس وحي التفاح شرقي القطاع، مما أدى إلى استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين، مع تواصل حرب إبادة صهيونية في خرق لوقف إطلاق النار. شكرا على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .تي إن.
6: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟

يحلو المساء، مرافقة بالأنغام، اللقاءات والاستضافات والمواعيد، ويحلو المساء مع أحلام المساحلي.

0: خالد الحلاق في كوكتيل شامي، رجعنا به في الجزء الثاني من برنامج يحلو المساء. نجدد الترحاب بكم وبكل من اختار موجات الإذاعة الوطنية، ومباشرة نمشي ونستقبل ضيفنا. ضيفنا وضيفكم، ضيفنا وضيفكم اللي منورني هذا المساء في الاستوديو الاذاعه الوطنيه، الاستاذ طاهر الحبيب. قولوا عسلامه. مرحبا سي طاهر.
1: عسلامه، مرحبا، مساء النور، تحيه ليك.
0: شكرا لك.
1: تحيه الى الفريق التقني،
0: ربي يفضلك،
1: مصاحب لنا. تحية إلى إذاعتنا، إذاعة وطنية تونسية.
0: أنت ولد الإذاعة، على زميلنا بالتلفزة.
1: أي كيف
0: وفي العادة نستقبلوك بصفتك واحد من
1: نائب رئيس المعهد
0: الرشيدية. اليوم موضوع آخر.
1: موضوع
0: اليوم مش باش نحكيو موسيقى، باش نحكيو مسرح.
1: لا نجمو نحكيو حتى نجمو هكا.
0: هما الفنون الكلها تتداخل في بعضها.
1: تتداخل في بعضها، فهمت؟
0: اليوم أنت بحذانا بمناسبة إصدار كتاب أصدره المجمع التونسي للعلوم والأداب والفنون بيت الحكمة بقرطاج، كتاب فيه جزئين حول شخصية الوالد يرحمه والدك سي محمد الحبيب، رائد المسرح التونسي، حياته وأثاره. هذا هو العنوان الكبير للكتاب اللي خرج في جزئين، وكان جمعه ورتب المادة متاعه وقدمها الكاتب الصحفي والمسرحي الأستاذ العربي الزواوي اللي حبيناه. تحية ليه، حبيناه هو زاد يكون موجود بحذانا، لكن تعذر عليه الحقيقة، نتمنوا له الشفاء وإن شاء الله في فرصة أخرى، لأنه هو من الأسماء اللي يلزم كما كنا نحكيه في الأوف، يلزمنا نقعد معاه
1: شاهد متميز على العصر،
0: لأنه ذاكرة
1: بعد الاستقلال، ذاكرة صحيح. وإن شاء الله معتها يكون معتها فرصة نمشي له ونأخذ من عنده لماكسيمو،
0: عنده ما يقوله في المسرح خاصة.
1: خلطت على الجيل الذهبي والعصر الذهبي للنهضة اللي بعد الاستقلال. الحقيقة هذاك هو اللي أنا أحترمه برشا، الرجل ذي أنا كنت أعرفه من قبل،
0: العربي الزواوي
1: إن شاء الله ربي يشفيه وربي يفضله ويمد في أنفاسه.
0: أي نعم. إذن الكتاب أنت جمعت المادة متاعه وهو قام بالترتيب والتقديم.
1: استنى خلنا نوضح شوية. جينيس العربي الزواوي أواخر 2019. أواخر 2019 أنا نعرفه من قبل، لكن ما عنديش بيه علاقة، شفته في بعض مناسبات ثقافية فكرية. كان من الحقيقة من الأوفياء للتظاهرات الثقافية وخاصة المسرحية منها، فهمت؟
0: كان
1: جاني وقال لي راهو نحب نعمل كتاب حول الوالد. قلت له ايش بيه، مرحبا.
0: الفكرة جت من عنده، من لوك
1: الفكرة جت من عنده. هو سبق راهو برشا ناس معتها يجيوني من السادة الجامعيين، من طلبة، جاوني حتى من خارج حدود الوطن، فهمت؟ بيحبوا

0: استفادوا من مخطوطات وبعض ما اثر الولد.
1: نعم.
0: كما هو الولد حي انا كنت ان شاء الله نكون معناتها طبقت وصيته، خاطر كان قبل ما يبخلش على العباد. قال شي الاخر تطلب منه ربع ساعه تيك ساعه، فهمت؟ دونك هات بركه يبث المعرفه والثقافه في معناتها عامه الناس.
1: نعم.
0: تفهمنا جاء الكوفيد.
1: اي
0: واخرنا من بعد بدينا نخدمه، مشينا شوط باهي بالقدا بالقدا بالقدا، قعدنا مده نخدمه وبالتليفون نحاولوا نسقوا بينات بعضنا. وشو مرض سير عربي قال لي راني مرضت وراه صار فيا وصار فيا ان شاء الله كل لاباس ان شاء الله. قعدني حكيت عامين نص كيكه في الفراخ
1: معناتها وقفنا على فهمت عمل. نعم.
0: من بعد انا غبري
1: استأنفت
0: الحمد لله، معناتها تم كل شيء وتبارك الله المعلومات برشا والمخطوطات برشا. ما نجموش انا في الاخر قلت معناتها
1: هذاك علاش عملتوه في جزئين
0: 450 ومازال
1: مازلت حاجات ما تنشرت ان شاء الله فما جزء ثالث.
0: ان شاء الله جزء ثالث ولا بتاتخ معناتها نحاول باش نتصل بعض ناشرين عندي احبابي. عندي المخطوطات القصه القصيره، هو من رواد القصه القصيره فهمت. دونك اللي ما تنشرتش قصص قصيره
1: عنده قصص مخطوطه لم
0: عنده
1: تنشر.
0: قصص لا ثم تنشرت وثم اللي ما زلت
1: تجم تجمعها في مجموعه قصصيه.
0: مجموعه يعطيك الصحه. هذاك هو الواحد عندك الدراسات نتاعو والمحاضرات نتاعو حول المسرح وحول الموسيقى وحول الثقافه بصفه عامه ما تنشرتش.
1: كيف كيف هذا منشور اخر واصدار اخر.
0: ثم بعض برامج كانت تذاع في الاربعينات اسمار رمضان زاد هذه باش
1: في الاذاعه
0: فهمت اقتصي بن حميده ولا بن محمود والله فهمت في بلاس لاموني
1: في ساحه العمله
0: قبل
1: في وقت اللي كانت تونس البريديه اذاعه تونس البريديه نعم
0: راديو تونس فهمت. دونك عنده شرح الايساغوجي في العلم في الفلسفه والمنطق فهمت معناتها انا بدي
1: هذا مش منشور زاده
0: هذا مش منشور
1: مخطوط
0: فهمت العديد العديد العديد العديد وقت السي عربي قال لي قلت له لا يثقالوا على لي لاكتور معناتها هذوما كيفاش تعملهم الباحثين هما اكثر الاكاديميين هما لكن كقراء ياسر معناتها
1: ما فضلت الكتاب هذا اللي فيه جزئين انه يكون الماده نتاعو حول المسرح اساسا
0: حول المسرح بصفه عامه وبعض من مثل الرواية مثل المباحث الإسلامية اسمه أدبية ثقافية بصفة عامة فهمت.
1: باش نرجعوا سي طاهر نتصفحوا معاك الكتاب هذايا والسادة المستمعين خليهم يعرفوا مضمونه ونذكروا أنه الكتاب موجود في المكتبات التونسية. اللي يحب يزيد يعرف على شكونه محمد الحبيب ما قبل احنا باش نعطيه نبذة على رائد المسرح التونسي محمد الحبيب كيفاش هو رائد توا نفهموا معاك التفاصيل من بعد والإنجازات اللي عملها وشكون هو محمد الحبيبي لازمنا نزيدوا نتعرفوا عليه أكثر ونعرفوا به الجيل التونسي الجديد. لكن قبل اسمح لي ستاهر هذا الكل بعد ما نرفعوا أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
2: ويحلو المساء، يحلو المساء مع أحلام المساحلي.
3: تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. كان هذا إذن أذان صلاة المغرب رفع من الإذاعة الوطنية، وعلى السادة المستمعين القاطنين خارج العاصمة مراعاة فارق التوقيت، نعود لمواصلة الحوار مع ضيفنا المبجل اللي منورنا في استوديو الإذاعة الوطنية، سي طاهر الحبيب نجل محمد الحبيب، رائد المسرح التونسي، اللي هو موضوع حوارنا اليوم بمناسبة إصدار كتاب حوله. رائد المسرح التونسي محمد الحبيب في جزئين أصدرته بيت الحكمة، جمع وتوثيق طاهر الحبيب،
4: ترتيب وتوثيق السي العربي،
3: السي العربي الزواوي،
4: وأنا مساعدته في التوثيق،
3: وأنت في التوثيق. أيوة، إذن قبل ذين قلنا أنه لابد من الغوص في هذا الكتاب، نتصفحوه معاك، مش صفحة صفحة، نخليه التشويق للقارئ باش يقبل عليه، خاصة المهتمين بالمسرح. الكتاب موجود في المكتبات التونسية، لكن باش نعرفوا أكثر من هو محمد الحبيب وكيفاش كان رائد المسرح التونسي. أكيد عنده العديد من الإنجازات في مجال الفن، إلى جانب أنه هو بالأساس محامي،
4: محامي وكيل كانوا قبل يقولوا، من بعد كيف وقت توحيد القضاء تنحى مع الدريبة ولا محامي معقد التعقيب من سنة 1950. دونك محمد الحبيب شخصية تونسية تولدت وليدة في مطلع القرن العشرين بمدينة تونس. الأصل هو وجود العائلة، الجد الأعلى هو جاء من تركيا، لوحة وجاب هوات فهمت، في أواخر القرن السابع عشر استقروا في أو بادئ الأمر في ساحل تونسي بمدينة بمبلة. واحد من الجدود هبط لتونس بحكم فهمت، دونك
3: عاشر فيها واستقر،
4: عاشر فيها واستقر، تولد في نهج تربة البي،
3: أيوة،
4: اللي فيها توفى وعاش وكمل حياته فهمت.
3: أيوة، غادي كان قريب برشا لل...
4: قريب قريب بتبيع فهمت، كانت معناتها أهل الفن وأهل السياسة وأهل الثقافة بصفة عامة وأهل الفكر، وكانت نهضة هي توا. أنا بعد ساعات أنا ما نعرفوش معناتها، الوالد ما نعرفوش معناتها بالقداء،
3: توفى وانت صغير،
4: وأنا صغير عرفته عن طريق أصحابه وتلامذته والمآثر متاعه الأثار متاعه. بديت نفهم، وبديت نفهم حتى الإطار الزماني في الوقت ذاك، خاطر تعكس مدى معناتها نهضة النهضة الأدبية والفكرية اللي عاشتها تونس
3: طبعا،
4: فهمت، في بداية القرن، في أواخر القرن.
3: نعم،
4: رواد الإصلاح، ثم جاء طبقة من معناتها المفكرين والأدباء والمثقفين.
3: نعم،
4: اللي كانوا هما قلخ الشرارة الأولى لبعث ومعناتها جيل آخر اللي نهض بالبلاد.
3: صحيح،
4: فهمت. نعم، دونك هذه رسالة كانت مستمرة تورثوها على جيل ورا جيل، باش تونس. أنا راني بعد ساعات نقرأ رسائل كانت جينا من الشرق، من بلاد الشام ومن اسطنبول.
3: نعم،
4: ومن مصر، يعاركوا معتها، يعاركوا في الرسائل كيفاش ما نبعثوا لهمش احنا بعض المجلات، راهو موصل لهمش بعض النمر معتها. شوف
3: قبل هذا
4: في العشرينات،
3: في بداية القرن، كانت فما نهضة أدبية وفكرية وثقافية كبيرة في تونس،
4: كانت ترعب معناتها فهمت. نعم، من الفصاحة والسلاسة في التعبير وقوة المعنى وقوة الخط نتاعهم فهمت. دونك الولد قرا ككل مع تجل التونسيين في الوقت ذاك معناتها في الكتاب.
3: نعم.
4: من بعد مشى المدرسة القرآنية قرا في كارتاج قرا في بعد وفي المدرسة القرآنية. في المدرسة القرآنية غاديك فين بدا الشغف نتاعو. هو يقول عمره صغير قال على جدي أحمد قال هزوا التياتر. كان ثم تياتر في الصيف توا في الباساج غاديك في شارع لندرا فهمت يعملوا بالملحفة وباللوح فهمت.
3: اي نعم.
4: عاد كوميديا هي اسمها جاو يصطادوا يا اخي اصطادونا. عاد في موقف هزلي هو يقول في مذكراته يقول معناتها جبد الكرابيله واحد باش يضرب ويضرب والعباد تضحك وبابا ويحكي هو قال معناتها ترعبت خفت روحت للدار قلت له بابا ما عادش نمشي معك للتياترو فهمت.
3: اي
4: وعزيزي كان مغروم فهمت دونك. نعم. عاد في المدرسة القرآنية كان عنده زوزة السادة متاعه منهم واحد كان في فرقة الشهامة فهمت اللي هو سي علي الخذيري والآخر سي محمد بن جعفر.
3: نعم.
4: فهمت الآخر يكتب العربية والآخر بالفرنسية وعملوا مسرحية وكانوا يتدربوا عليهم صغار. قال من غادي كان طلق.
3: أيوة.
4: فهمت تو لهنا نحكيو مسرح.
3: أيوة.
4: ما نحكيوش حاجه اخرى باش ما نفرتوش. أيوة.
3: خلينا في المسرح
4: في الخط
3: على اعتبار انه رائد المسرح. نعم.
4: بدخول مع تاجين المسرحي الكبير العربي جورج ابيض.
3: اي
4: اللي هو يعتبر تلميذ مارون النقاش هو.
3: نعم.
4: مؤسس المسرح في العالم اول مؤسس في العالم العربي.
3: نعم.
4: وبدا اتصل به واخذ عليه مع تعمل عليه كما بليزيور ستاج فهمت تربص فن الاخراج فن. نعم. الالقاء فن الكتابه المسرحيه فهمت هو مجموعه
3: شوف معناتها حتى وقت اللي خاف من العرض الاولاني مع ابوه كما في داخله كانت فما بذره المحبه للمسرح.
4: اي صغير وقتها تفجع ورا في كرابيله والعباد تضحك وبت قال تعجبت كيفاش
3: ربما هذاك اول اكتشاف ليه للمسرح
4: فهمت. اي من وقتها قال ما عادش نفلت وبالاخص معناتها كيف جاء فرقه السلامه حجازي وفرقه. أيوة. فاطمه رشدي فهمت قال ما عادش نفلت حتى عرض.
3: نعم.
4: كنت نمشي انا بابا بعد وليت نمشي وحدي وقلت لك بجين جورج ابيض فهمت الوالد كان يتقرب ويتسبب.
3: ايه؟
4: يستدعي فيهم العشاوات كيك لله في سبيل الله جوست يحب يفك من عندهم الماكسيموم من معلومات حول.
3: نعم.
4: المسرح خاطر اهلنا في مصر هما سباقين في الميدان اكثر فهمت. رغم اللي وجود المسرح موجود في تونس لكن كان منحصر في القصور.
3: صحيح.
4: فهمت من وقت رمضان باي. أيه. أمه كانت طليانية وكانت تجيب في واحدة كانت ممثلة فهمت خطفوها البيغات الكورسير وحمد باي وقت اللي مشى زيارته ما لباريس كان. نعم. معناتها معجب منبهر بالأسباب النهضة ومن جملتها معناتها اسمه المشهد المسرحي اللي حضر عليه فهمت.
3: نعم.
4: حب يجيب لكن كان منحصر في القصور قلت لك كان هما ثلة كما سي عمي سيدي عبد العزيز العقربي الله يرحمه. سي محدين مرات. شكون آخر ما نستحضرش توا إن شاء الله نكون ربي سامحوني أما هم مجموعة معينة كانت هما النواة الأولى لتركيز المسرح التونسي الجاد.
3: أيوة.
4: فهمت صارت برشا محاولات مقبل لكن وأسس من بعد كان في مصحح في فرقة الله فرقة الأداب فرقة الأداب.
3: نعم.
4: من بعد ثم مساعد مخرج وكان
3: مصحح معناتها مدقق لغوي
4: في اللغة العربية.
3: نعم.
4: ثم يقولوا لي عام 21 بدأ صغير ثم يقول عام 19 كل واحد يقول فهمت.
3: نعم.
4: سي المدني وسي مصر الشرف الدين عندهم روايات مختلفة فهمت.
3: نعم.
4: بالنسبة من بعد أس هو عم بشير متني الله يرحمه المستقبل التمثيلي.
3: اي
4: عاود أحيا فرقة السعادة المسرح فهمت اللي ركضت في وقت من الأوقات. من بعد وقع توحيد مسرحي دي الاتحاد المسرحي. بين السعادة والمستقبل. من بعد كوكب التمثيلي. وفي الكوكب التمثيلي لهنا كانت حاجة اللي كوني عبارة كانت نواة عبارة على وزارة شؤون ثقافية. في كل وقت حث الأقلام على الكتاب والإنتاج المسرحي.
3: نعم.
4: وشجع وكانت معتها سي من من من ابرزهم كان سي عبد الجليل بن علي، سي عبد الرزاق كرباكا، سي لا اله الا الله محمد رسول الله، سي زروق، سي خليفه اسطنبولي الله يرحمه وينعمه.
3: نعم.
4: كان من اغزرهم هذا، فهمت؟ دونك كانت هذه من غاديكا هذه بالنسبه للحركه. هو بدا وبعد وقت الاستقلال قبل الاستقلال كان معناتها اقترح كونه يقع انشاء معهد تكويني اكاديمي من الاولانيين اللي شجع.
3: أيوة.
4: مدرسه التمثيل العربي.
3: أيوة.
4: واقترح اسم سي عم حسن الزمرلي الله يرحمه.
3: أيوة.
4: اللي كان مش يكفل هو قعد الوالدي درس في تاريخ الموسيقى تاريخ المسرح فن الكتابة فن الإلقاء، فهمت؟ دونك حتى لين بشوي بشوي بشوي بشوي حتى لين ابتعد المسرح وكهو ذيك.
3: أما ما ابتعد إلا ما
4: خلى مقتضبة راهو، أما
3: خلى إنتاجات كبيرة،
4: خلى إنتاجات كبيرة لتوا. نعم. هذاك اللي قلتك عليه المخطوطات اللي كوني مخطوطات،
3: وكتب مسرحيات،
4: كتب مسرحيات واقتبس.
3: نعم. نعم.
4: فهمت؟ وكان ثم بعض من التهذيب، ثم عمل الإخراج. معناتها كان
3: خلينا نذكر السادة المستمعين ببعض المسرحيات اللي كتبهم.
4: المسرحيات من التاريخ التونسي. أي. اللي هي الواثق بلال الحفصي.
3: أي.
4: وكانت أخرجها في رباعية سي حماد يعرفة.
3: نعم.
4: مع سي عمر خلف الله يرحمه.
3: نعم.
4: واخذت الجائزة في
3: رواية شهيرة،
4: فهمت؟
3: نعم.
4: تاريخ من الأول أوائل الرواية اللي تحكي على تاريخ.
3: نعم.
4: تونس المعاصر، وهذيك كانت له نكبة. هي
3: علاش؟
4: تخدمت من لي زانيكدوت اللي عرفت عن طريق الوالد عن طريق ناس.
3: ايه.
4: هذا يحكيها لي سي زكريا بن مصطفى الله يرحمه وعم صالح المادي، وعاودوا هالي برشا من الناس اللي سي زي العابدين دوغاز كان مبثل زادا.
3: ايه.
4: في الثلاثين هي تخدمت الواثق بلال الحفصي في سنوات الثلاثين الثلاثينات.
3: نعم نعم.
4: جات لا سكوند غير مونديال بعد الحرب الثانية.
3: نعم.
4: وقفت. ايه. الأنشطة بصفة عامة ثقافية وسياسية وكل إلى آخره.
3: نعم.
4: من بعد الحرب كانت معناتها لوبريز.
3: ايه.
4: فهمت؟ لكن وقعت وقتها الحادثة نتاع عزل الملك الشهيد
3: منصف بي
4: نعم رحمه الله.
3: نعم.
4: واعتلاء العرش بعده هو سيد محمد الأمين بي رحمهم الله. لكن ثم تو ما نحبوش نذكروا الأشخاص، ثم شكون اللي مازال ولادهم حيين وما نحبش، فهمت؟ ثم صراعات كانت في الدوائر الحكومية والدوائر.
3: نعم.
4: فهمت؟
3: واضح واضح.
4: أقسام الحنفية والمالكية.
3: ايه.
4: واحد فهمت؟
3: ايه.
4: والأسباب السياسية باش يضربوا جماعة. ارتكزوا شكون كما قال أضربوا محمد الحبيب العكاز نتاعهم راهو. الوالدة الخطر قرا على روحه.
3: اي نعم.
4: عزيزي كان في
3: هو قرا في جامع الزيتونة.
4: قرا في جامع الزيتونة.
3: نعم.
4: لكن من المتمردين.
3: نعم.
4: ومن بعد مشى لخلدونية، ما كملش قرا في جامع الزيتونة. عنده مجلة، مجلة البدر.
3: نعم.
4: عنده مجلة الجامعة المؤسسين لجامعة الزيتونية. فهمت؟ كان مع الإصلاح نتاع جامعة الزيتونة، وكان ذاك وقع طرده هو راهو.
3: إذا الواثق بالله الحفصي رد فعل منه جاته؟
4: لا مش رد فعل، لا مش رد فعل. هو وقت اللي صارت العملية النقلة الحادثة نتاع عزل محمد، هي تتشابه شوية في الأحداث نتاع تنحيت.
3: نعم.
4: المنصف الشبابي.
3: اي.
4: وتوليت
3: التاريخ يعيد نفسه
4: في الواحد وشاية خلوا له راهو يقصد بها ويقصد بها ويقصد بها. فهمت؟ وقع حزله.
3: ايوه. واكيد راه توقفت المسرحيه وما تعملتش.
4: بون المسرحيه كان الفرنسيس كانوا ينجموا يتحايلوا على كل شيء الا على الثقافه.
3: اي نعم.
4: ما يقدروا حد يقدروه على ثقافته، فهمت؟ خاطر يولي الفرنسيس بصفه عامه يولي اهتمام كبير ياسر الثقافه، فهمت؟
3: من بعد بسنوات تم اعاده تصويرها للتلفزه.
4: اي بعد سنه في الثمانينات.
3: اي في الثمانينات.
4: الثمانينات
3: وقتها بالالوان.
4: دونك هي تخدمت عندي مع خاطر. علاش؟ خاطر هي موجوده المسرحيه تخدمت في الثلاثينات قبل الحرب.
3: نعم.
4: الثانيه.
3: نعم.
4: والكاشيم تاع الريزيدونس فرونسيز سانسور دو لا ريزيدونس فرونسيز موجود فهمت
3: طبعا.
4: بعد الحرب هما قالوا في
3: وقت اللي تخدمت في التلفزه هو مازال حي ولا توفى؟
4: لا بعد متوفى
3: بعد
4: ما توفى
3: خدم
4: عنده جيل اليوم عنده
3: عنده في المسرح الأحد بهذا ترجمها مع البشير المتهني عنده السفاح الواثق بالله الحفصي اللي كنت تذكر فيها فتح فارس الرشيد والبراكمة
4: البرامكة
3: برامكة عفوا أمير سجل ماسة طارق بن زياد فرقة مدينة تونس عملت له أخلاق العصر أو جيل اليوم أي اقتبسها هو عن العصفور في القفص محمود تيمور القصة الشهيرة لمحمود تيمور عمل تأليف العديد من التمثيليات بالتلفزة التونسية من اللي تأسست التلفزة هو موجود معاهم
4: هو من بنات نخبة من بنات وزارة الشؤون الثقافية
3: نعم
4: خاطر كانت سلمت له الوزاره وقتها نسخه نتاع تصحيح اتحاف اهل الزمان وكان هو كاتب المقدمه نتاع كتاب الاغاني الشهير لصدق الرزقي رحمه الله فهمت دونك معناتها كانت عنده معناتها الحقيقه انا باش تحدث عليه
3: مآثر لا تحصى ولا تعد مآثر محمد الحبيب
4: انا دريمون انا
3: عارف حتى الرشيديه كان عنده عضو كانوا عضو فيها
4: مش عضو هو
3: من مؤسس
4: هو القائم من القائمين الأوائل على فهمت خاطر عندي المانوسكري ماهيش فيها قبلت أنا وقتها في التسعينية وجبت الأصل الرشيدية حفظ الأغاني التونسية
3: ايوه
4: وفي مجلة الثورية
3: اي هذا الهدف نتاعها من الاول
4: وسي في الكتاب معناتها نشأة الرشيدية المعلن المخفي نتاع الدكتور سي مختار مستيسر تحيوه بالمناسبة اللي كتب اللي كونه هكا في الهوامش مكتوب معناتها اول اسم خرج اول مرة يخرج اسم الرشيدية من بيت محمد الحبيب فهمت عندي المانوسكري بالسوري وبالعربي نتاع
3: نعم
4: الرشيديه دونك الواد راه ما كانش يجي ولا ماشي شهره راه
3: نعم
4: فهمت يخدم في موسيقى كما قال احسن الزمري الحيط الحيط رسم طبز دي ما يمشي فهمت ما عندوش لا عنده لا
3: ما عنده العديد من الانجازات كان نقعدوا نعدوا فيهم من هنا الغدوه وما نكملوش
4: النخبه هذه هو كان في الصحافة كان في لسان العرب وبدا يكتب في مجلة البدر تكفل الحقيقة كتب برشا ولكن الإشكال فين الإشكال معناتها في ما كانوش يتدثرون بالثقافة لكن هما عندهم غايات سياسية لبعض الروح الوطنية عن طريق الكتابات نتاعهم والمسرحيات نتاعهم
3: من خلال الفن
4: من خلال الفن لكن هما قاعدين يخدموا في بلاد من الأوائل نتاع الحزب الحر الدستوري التونسي حضر أول أول اجتماع بالمرسى في دار دار المستيري عنده العديد مع تذا جمعيات هذيك حاجة أخرى من المؤسسين العديد جمعيات مثل مقاومة البدع والإسراف حلوة ياسر ذي فيها طار الحداد وجماعة الليليت فهمت معناتها بروتيكتور مع بروتيكسيون دي زانيمو فيك الوقت هذاك راه فهمت
3: حتى
4: عنده عنده عنده عنده معناتها شهاده كبيره برشا كونتر الكوليزم الجمعيات اللي لقيتو
3: متعدد
4: اكثر مئات الجمعيات فهمتني العمل الجمعياتي في الوقت هذاك كان قوي برشا
3: نعم
4: رغم الميزيريا ورغم الفقر ورغم الظروف القاسيه اللي مر بها الشعب التونسي لكن خلق تينا نتاع رجال اللي بعثت في الروح في الشعب هذا باش يقف ويقارع المستعمر
3: والشخصيه
4: الوطنيه التونسيه مع الحفاظ على مميزاتها
3: بالضبط بالضبط هذا هو إذا محمد الحبيب هذا هو واحد من مش هو رائد المسرح التونسي معناته من الأوائل ولا أولهم محمد الحبيب اللي نحكيه وعديه كنت تحبوا تزيدوا تعرفوا أكثر تفاصيل
4: إن شاء الله.
3: ماذا بيكم تقتنيوا الكتاب هذا صادر حديثا عن بيت الحكمة بإنجاز سي العربي
4: الزواوي
3: تحية ليه
4: أستاذ العربي الزواوي
3: أي نعم وفما أيضا نحب نذكر أنا زادة بشريط وثائقي كانت أنجزته التلفزة التونسية في أربعينية محمد الحبيب سنة 1980. ذكر أنه سي محمد الحبيب توفى في مارس
4: في فيفري
3: 1980 ذاكرة مازالت أنا
4: فكرها.
3: وفما شريط وثائقي بالمناسبة موجود على اليوتيوب
4: أنا هبطته
3: وأنا أدعو المستمعين أنهم يطلعوا عليه لأنه راهو لنحكي عليه شخصية وطنية بامتياز، شخصية ثقافية بامتياز، شخصية فنية بامتياز، علم من أعلام تونس عطى برشا لهالبلاد، ومن حقه علينا أنه نستذكروه، من حقنا أنه نفكروا به الجيل الجديد باش يعرفوا شكونه محمد الحبيب، وما يلزمش ننساو أعلامنا واللي خلى الخليفة ممات كما يقولوا. ربي يبارك لك وربي يفضلك. الحمد لله
4: هما بيدهم توا ولادي معناتها الحقيقة فخورين وعندي فهمت أنا توا إن شاء الله كان ربي يعطيني العمر ونكون أهل الدنيا. أنا من أهم أهدافي قبل ما نقصد ربي قال آخر
3: ربي يعطيك طول العمر إن شاء الله
4: الحمد لله هذيك بيد ربي سبحانه عز وجل فهمت. مش نعمل رقمنت أنا وصلت توا بريسك 15%
3: هايل
4: عندي مش ترق من 8 سنين رو نعم فيه رو
3: هايل ممتاز
4: فهمت
3: ياخو برشاور
4: 15% من بعد باش نعطي نسخة
3: اشتراك من اللي يخليهم يعني
4: كل
3: بما فيهم المخطوطات
4: هو يعني ما عندي كان مخطوطات أنا.
3: أيوة
4: ما عنديش حاجة
3: وهذا في انتظار أنك كما قلت قبليك في بداية الحوار أنك باش تحاول أنك تصدر مجموعة قصصية اللي
4: من بعد باش نعطيهم لوزارة شؤون الثقافية.
3: خلينا نطلعوا على كتاباته الأدبية. الناس الله. ربما تعرف الأعمال المسرحية لكن الرجل عنده باع وذراع في الأدب أيضا
4: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله عنده قطاع مختارة
3: أي نعم
4: يعتمدوها كانت معناتها مرتكزة على عديد القصائد
3: نعم
4: ومآثر كما الطهر من عاشور كما العديد من العلامة التونسية عنده كتاب لب التاريخ
3: نعم.
4: عنده كتاب النحو يعتمدوه في مصر
3: أي.
4: في جامعة الأزهر عنده قصص قصيرة عنده العديد من الدراسات عنده العديد من المخطوطات اللي مازالت ما تبعتش سبقته الموت
3: أي.
4: مسكرين كما هما فهمت ما حبيش نمس ثم حاجات هذوما يلزمهم محقين من طراز عالي انا ما نجمش نعملهم
3: نعم.
4: فهمت انا نجم كان سهل لهم العمليه فهمت
3: اي الدعوه وجهها
4: فوالا دعوه وجهها
3: للي يعنيهم الامر
4: الجيل الجديد فهمت هما الحقيقه تو الحقيقه
3: الاكاديميين
4: الاكاديميين كل تو اللي في المسرح وفي الموسيقى قلوا نادر ما يستشهدوش
3: بعد
4: محمد الحبيب اقوال محمد الحبيب نعم. فهمت
3: الى جانب كل العناوين اللي ذكرت سي طاهر عنده مكتبه كبيره زاده
4: في ولايه نابل أي. في ولايه نابل تقريبا وزاره الثقافية لكن هو في حياته تبرع بالعديد من المجلات والصحف منذ من بداية القرن العشرين معناتها يشري الوالد كان ينحي من فمه ويشري الكتاب يشري المجلة فهمت دونك انسان مغروم من عند ربي معناتها ما عنده ما تخلق رسالة معينة ومشى
3: الله يرحمه
4: تعيش
3: طرح الله يرحمه الناس النوعية هذه من الناس ما يموتوش لأنهم باش يكونوا خالدين بالأثار اللي خلاوها وهو خلى أثر كبير وغزير وعميق. نحب نشكرك برشا سي طاهر
4: يعيشك نشكركم أنتم وأنتم رواد زاد كيما سبقونا الرواد اللي كانوا أنتم رواد الأعلام وأنتم ما تبخلوش على باش إبراز هذا المخزون كسوى الوالد ولا غير الوالد الله يرحمهم وأنتم قعدت الحقيقة تعطيه قيمة للشيء هذا بصراحة نحييكم ونحيي الإذاعة
3: اللي ما عندوش ماضي ما عندوش مستقبل
4: أختي وصديقتي وزميلتي وربي يبارك لي ويبارك الفريق التقني إن شاء الله
3: يفضلك. هكا نوصلوا لنهاية حصتنا. نحب نشكر الفريق التقني اللي كان معانا أنيس مازال مواصل معانا تحية لي أنيس الوريمي قبل وهبي الواعر فاطمة أعبار تحية موصولة لكم أنتم السادة المستمعين وأنا أعود وألتقي وإياكم غدوة في نفس التوقيت في يحلو المساء يوم الاثنين. إلى اللقاء.

0: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أن تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn، منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: الثامنة مساء هنا في تونس من الإذاعة الوطنية التونسية، نحييكم ونقدم إليكم موجزا لأهم الأخبار. صفر صفر إصابة بفيروس هونتا في تونس إلى حد الآن حسب وزارة الصحة، والوزارة توصي في بلاغ لها المسافرين بالالتزام بالتوصيات الصحية العامة أثناء السفر واحترام قواعد حفظ الصحة وتجنب ملامسة القوارض أو فضلتها. حجز 260 لترا من المواد الغذائية غير المطابقة للشروط الصحية بعدد من الولايات وفق الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. بمناسبة عيد الأضحى، جمعية صفاقس الخيرية تطلق حملتها السنوية أضاحي الخيرة، وذلك لتوفير لحوم وأضاحي العيد لنحو 1900 يتيما وعدد من الأسر وفق رئيس الجمعية سهيل كمون. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعلن أنه سيتم الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين أوليا للانتخابات الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبارية من ولاية تونس في أجل أقصاه يوم الأحد 24 من مايو، على أن يكون الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا بعد انقضاء الطعون في أجل أقصاه يوم 8 من جوان المقبل. في الشأن الدولي، العالم ينتظر موقفا أمريكيا واضحا بشأن إيران وسط حالة من الترقب والمخاوف من تجدد الحرب بعد تعثر مسار المفاوضات بين الجانبين. في تعبير قد يشير إلى نية ترامب العودة إلى التصعيد العسكري ضد إيران، عبارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدوء ما قبل العاصفة تلقى اهتماما إقليميا ودوليا واسعا. وبالتزامن مع منشور ترامب الأخير، مصادر أعلامية عبرية تؤكد أن إسرائيل والولايات المتحدة تواصلان استعداداتهما لاستئناف القتال، مشيرة إلى أن التنسيق جار على أعلى المستويات بين الطرفين. في لبنان، قوات الاحتلال الصهيوني تشن غارات جديدة في جنوب لبنان وشرقه رغم تمديد وقف إطلاق النار. وفي المقابل، حزب الله يواصل الإعلان عن هجمات ضد الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان وشمال إسرائيل قائلا إنها تأتي ردا على انتهاكات إسرائيل للهدنة. جيش الاحتلال يعلن اليوم إصابة 4 عسكريين جراء انفجار عبوة ناسفة جنوب لبنان، مشيرا إلى أن 105 من الجنود أصيبوا في معارك جنوب لبنان خلال أسبوع. الإمارات العربية المتحدة تدين بشدة الهجوم بمسيرة قرب محطة باراكا للطاقة النووية وتقول إنه تصعيد خطير تحتفظ في مواجهته بكامل حقوقها السيادية. شكرا على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
1: الإذاعة الوطنية التونسية.
2: أخبار على رأس الساعة.
1: رياضة،
2: ثقافة،
1: موسيقى.
2: 24 ساعة على 24،
1: مش من عام
2: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
4: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: حدائق السرد. حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.
1: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. عدد جديد من حدائق السرد، موضوعه هو الرواية البوليسية بين تسريد الحدث وتحليل عمق الإنسان، انطلاقا من الرواية الجديدة لهيبة إنوبلي هديتك لكردستان. احذر أن يصبح القتل فكرة، صادر عن دار نحن للنشر والتوزيع. هيبة أهلا وسهلا بك.
2: مرحبا أستاذنا محمد عيسى المدب، سعيدة جدا بوجودي معك في تونس وفي الفقرة هذه.
1: نعم، زينب بن عثمان الناشرة والمثقفة يعني والمبدعة قريبا. نعم، مرحبا بك.
3: عايشك سي محمد عيسى، يشرفني كلامك علي وفرحانة ياسر اللي أنا هوني معاك مرة أخرى ومع كاتبة من الكاتبات اللي نحبهم برشا في دار نحن واللي هي هيبة إنوبلي. إن شاء الله تتعدى حصة ممتعة للمستمعين
1: إن شاء الله. إذن موضوع مهم جدا، نبدأ معك زينب. الرواية البوليسية بين اللهاث وتسريد الحدث وكذلك تحليل عمق الإنسان في المناحي النفسية ربما وكذلك الاجتماعية. أولا لمستمعين الأعزاء، كيف يمكن أن نعرف هذه الرواية البوليسية أو ما تسمى برواية الجريمة؟
3: هو أدب الجريمة ما هوش مجرد حكايات عن القتلة والتحقيقات، أما هو مرآة للمجتمع اون جينيرال، خاطر يكسر القوانين وتظهر الطبقات المخفية. خاطر أدب الجريمة هو اون جينيرال على شنو يقوم؟ معناتها يقوم على جريمة مركزية اللي هي اون جينيرال تلقاها قتل، اختفاء، ابتزاز، فساد، ويقوم زادة عن البحث عن الحقيقة، تحقيق، مطاردة إلى غير ذلك، ويقوم أساسا زادة على صراع أخلاقي بين القانون والفوضى وبين الظاهر والمستور، لكنه في جوهره يسأل دائما لماذا يجرم الإنسان. معناتها وهذه حاجة نلقاها في زوز روايات، معناتها متاع هيبة إنوبلي سيد الحدود وهديتك لكردستان. وكي نحكيو على أدب الجريمة نحكيو على برشا أنواع، فمش نوع كهو، وكأنه هيبة في أهديتك لكردستان جمعت الأنواع الكل متاع أدب الجريمة في روايتها، مش بوليسية كهو. خاطر الأنواع الأساسية متاع أدب الجريمة نلقاو الأنواع الرواية البوليسية الكلاسيكية، معناتها اللي هي فيها جريمة ومحقق عبقري ولغز منطقي وكذا، وفما الجريمة السوداء اللي هي نلقاو فيها العالم المظلم والشخصيات الفاسدة والمدينة القاسية، والجريمة هنية ديما تكون نتيجة مجتمع مريض، ونلقاو زادة الإثارة النفسية اللي هي نلقاو فيها هيبة تلعب على العقول والصدمة الداخلية، والقاتل ساعات هو الراوي نفسه، أما هنية مش القاتل، ما نحبش نحرق لكم، خليكم انتم تكتشفوها. نلقاو زادة الجريمة الاجتماعية، وهي خطر تربط الجريمة بالفقر، بالسلطة، القمع، الفساد، وهذا النوع معناتها قريب جدا من الواقع العربي متاعنا. ونلقاو القتلة المتسلسلين اللي هما اللي غادي يتحول فيهم الشر إلى نمط وسلوك ودراسة نفسية. وعليش النوعية هذية متاع أدب الجريمة يجذب القارئ؟ على خطره يشبع فضول الإنسان نحو الممنوع، وهذه حاجة يسر اللي يحظوها سوختو في اللي جون، معناتها اللي يحبوا يقراوا نوعية ذي متاع الروايات. وهو يمنحنا شعور السيطرة كي نحلوا اللغز ذي، مش يبقى وحدي تبع عيا شكون قتل كيف صارت الحكاية، ويبدا معناتها القارئ في حد ذاته يولي محقق، وهذا يعطينا شيخة معناتها ولذة مش عادية. وهو زاد يعري المجتمع من غير خطب مباشرة، معناتها من غير ما يصعب لنا حياتنا، ويخلي القارئ في موضع القاضي والمحقق، مع انه هي حاجة حكيت عليها قبيلة. وكما نعرفوا زاد أدب الجريمة ماهوش أدب راهو خفيف، راهو أدب معقد جدا، معناتها وأدب بدا من 1840 يمكن، فهمت؟
1: البدايات كانت مع إدغار ألان بو، قصة جرائم شارع مورغ
3: 1841. وكي نلقاو معناتها من وقت ذاك الوقت، احنا الساعة خلينا نتفاهموا اللي الجريمة بدات من قبيل وهابيل، من خرافتنا الأولى بدأت الجريمة وتفشيت وانتشرت بوجوهها المتعددة. كان جيت تثبت في تفاصيلنا اليومية تلقى الجريمة متواجدة في أصغر التفاصيل، معناتها بأنواعها وبتفرعاتها. أعظم الروايات الجنائية ناقشت العنصرية، فضحت الأنظمة، حلت النفس البشرية، وكشفت وحشية المدن الحديثة. أحيانا يكون أكثر عمق من الرواية الجادة، المتعالية معناتها رواية الجريمة فهمت خاطر وعلاش نحتاجوهم احنا اون جينيرال في المجتمع متاعنا وفي القراءات متاعنا على خاطر النوعية ذي متاع الروايات هو قادر باش يتناول مواضيع عميقة جدا كما الفساد كما العنف الأسري كما المخدرات كما التطرف كما الجرائم المسكوت عنها اجتماعيا بطريقة تلقاها جذابة مغرية وتصل للناس فيسع فيسع
1: صحيح
3: معناتها هذا هو أدب الجريمة اون جينيرال ما هوني أنا نحب نقول راهي هيبة غيالمون ما هيش تكتب في أدب الجريمة أما هيبة تكتب في أدب الحياة
1: أدب الحياة مع هيبة
2: بالضبط أنا نكتب في أدب الحياة يعني وين القصة وين أنا أكانت جريمة نفسية لأن أنا في نهاية في ككاتبة لازمني بناء للقصة اللي هو البناء السردي نختاره حسب الموضوع وكيف أريد أن أوصله للقارئ أو أجمله يعني الموضوع يحكم فيا كيف نحب نوصله لذا قادتني المواضيع إلى الجريمة اللي هي الجريمة النفسية أو جريمة التهريب عبر الحدود الجريمة الإنسانية والاجتماعية اللي عملها محمد التطواني في حق الناس وفي حق دول
1: نعم هذا يقودنا مش تحكيه على سيد الحدود حكيت زينب منذ حين قليلا عن هذه الرواية الأولى لكن هذه ليست مجرد سيرة متخيلة فقط وإنما هي نوع من حتى السيرة الذاتية لتطواني هذا محمد وهو كما نعرف أحد المهربين من المغرب في المغرب العربي يعني أعطيتنا وسردت يعني تفاصيل المطاردات وكذلك الاشتباكات التي تمت نعم
2: هي سيرة ذاتية لصاحبها
1: طبعا
2: ولكن هي ما تكتبتش في الرواية كسيرة ذاتية له جميع ما ذكر في الرواية حقيقي 100% في النهاية ولا كلمة كانت مني فقط السرد هو بطبيعة سرد الكاتب يعني فما الجمل الشعرية وفما قراء قالوا لي حسيناك في وسط الرواية اللي هو في الأفكار وقال تجي تعطي رأيك معناها فقنا بيك إنك موجودة في التطواني مش أنا موجودة ولكن وقت هو يحكي حسيت أنا موجودة في روح التطواني يعني تخيل أنت مهرب ومفيوزي كانت عنده أفكار وجودية وأفكار نحو الإنقاذ نحو الشفاء نحو البقاء نحو الرجولة أصلا هذوما هما اللي قادوني أنا وقت نكتب الجملة حسوني كأني أنا قاعدة ناخد في استعارات أو نحب نكون الكاتب العليم وإلى الموجود في حياة البطل وهي ليه اتصلت فيه دامت الاتصالات 4 أشهر بما معدل عمل ما بين 5 ساعات يوميا في الأشهر الأولى اللي وصلت 2 ساعات يوميا رو على فكرة في الأشهر الأخيرة أول اتصال بديناه مع الساعة 9 وانتهى 2 صباحا أنا كبداية حكي لي قلت عبد بش يحكي معناها شني حاجة مهمة أنك تتعدى في جبولات يعني حاجة عادية ما تصورتش بالعنف والشراسة هذيك أولا تنقسم 3 أقسام اللي هي طفولته وعبوره الأول جبال مقدونيا وجبال البلقان المميتة حكيها بالتفاصيل أحكيها على صربيا على نقطة هرقس اللي هي نقطة العبور اللي مرت منها برشا سوريين توانسة مغاربة أنا سماها رحلة الموت ورحلة البقاء بالنسبة لي أنا التطواني كشخص هو كان غير لي برشا حتى في حياتي الشخصية على فكرة علمني الشجاعة والكاريزما أنت كي تقرأ أصلا تحس بيه شخص عنده عمق نفسي أكثر ما عنده عمق الجريمة لذا أنا أتخيل حتى ولو كانت الكتب يحبوا يسموها أو تتبع الجريمة ولكنها كتب إنسانية تتمشى مع العمق النفسي للشخصيات
1: وهذا يعني يندرج حتى في ما يسمى بالأدب الاستقصائي يعني أنت استمعتي إلى سيرة ثم كتبتها بنوع من حولتها إلى نص مكتوب وهذا يعني يتطلب منك يعني عمق نفسي كبير
2: شوف أنا لم أبحث لا أدب استقصائي وإلا أدب حدود هي حكايات الحياة تأتيني لأني أنا محبة للحياة يعني أنا جلسة والحكايات تأتي فمرحبا
1: يعني أنت
2: بها
1: جلست معه جلسات استماع يعني
2: شهادات أكيد. شهادات في النهاية
1: هذا هو يعني نعم.
2: ولكن لو ما كانتش فيها روح ما كنتش نجم نكتبها لأن هي ما هيش كما السبق الصحفي أو الأرشيف أو البحث أو التاريخ هي كي تقراها تحسها إنسانية أكثر منها كونها
1: هذا هو نعم
2: بالضبط هي
1: هيبة لكي أسألك يعني فيما يتعلق بما كتبته سيد الحدود وطبعا هديتك كردستان هذا النوع من الأدب يعني فيه إشراك للقارئ المتقبل المتلقي يعني في هذا الأمر وفي هذه الرواية هناك سيد الحدود هناك تسريد للشر الإنساني هل هناك تبرير لهذا الشر أو تحليل له أكثر ما يمكن لكي يستفيد القارئ لأنه هذا يعتبر يعني أدب نفسي وأدب اجتماعي يمكن أن يكون دروسا للمتلقي أيضا
2: هو فعلا أنت لهني وصلت الأهم حاجة اللي دور عليها حياتي كلها اللي هي الشر الإنساني.
1: صحيح.
2: أنا في حياتي معناها أنا عشت 9 سنين في إسطنبول تعرضت لبرشة شر إنساني. بديت نكتب، توقفت عن الكتابة عمري 18 سنة، ولكن كنت نكتب أدب صغار، مشاركات صغيرة بسيطة، ولكن اعتقادي كانت البذرة ما بين 12-18 سنة، وتوقفت 20 سنة. رجعت نكتب في 38 سنة، وأول كتاب نشرته 40. السبب اللي خليك تنقطع 20 وترجع هو الشر الإنساني. أنا مهتم

0: هي الجديدة الصادرة عن دار نحن. زينب أعود إليك، هذا الأدب، هذا نوع من الأدب، طبعا نحن قلنا البدايات كانت مع إدغار ألان بو مع قصة جرائم شارع مورغ 1841، تطور مع غاثا كريستي، مع خاصة الأنسة ماربل، كذلك عربين أحمد خالد توفيق عرف بهذا النوع. لماذا يهتم الشباب اليوم بهذا النوع من الأدب، أدب الجريمة البوليسية غيره؟
1: هو أدب الجريمة ساعات يدخلوه حتى في أدب الرعب، معناتها بالنسبة ليهم ماشية هي الحكاية مع بعضها. وأنا مرة عملت عليه فيديو الحكاية هذية وقلت علاش يتجه الشباب لأدب الرعب وأدب الجريمة، خاطر تحسهم يهربوا من الواقع في الرواية هذيك، ولا ينجم يكون يلوجوا على الواقع في الرواية هذيك، ولا يلوجوا على انتقام من الواقع في الرواية هذيك. توا في الوقت اللي احنا قاعدين نعيشوا فيه هو أدب الجريمة وأدب الرعب ما بعضهم، معناتها خاطر ما نجمش نجمعهم زوز في نفس معناتها الأدب، كل واحد وحده موجود من أول ما بديت معناتها الكتابات الأدبية، وحتى في السينما زادة من أول من الحاجات اللي تعملوا معناتها الرعب دراجولا إلى غير ذلك وكذا. الصغار ساعات يبدأ عندهم عنف كامل من داخل ما ينجمش يعبر عليه، العنف هذيك يعبر عليه انكونسيامون كي يتفرج في الحاجة هذيك، الأدب كي يقرأ أدب الجريمة ولا أدب الرعب ولا كي يتفرج زادة يحس فما حاجة من داخل سيبون تمليت، حاجة اللي هو ما ينجمش يقدها في الواقع تمليت له هو الداخل وهو قاعد يقرأ ولا هو قاعد يتفرج. هي نوع من الهروب، هي نوع من التفريغ، هي نوع من معناتها انه انسان قاعد يعبر، معناتها يشيخ حتى انه انسان اخر قاعد يعبر في بلاستو. وللعبرة زادة انا واحدة من الناس نعشق الروايات البوليسية ونعشق الافلام البوليسية، وخاصة زادة نعشق توسكي رعب، خاطر نحس فما حاجات ساعات انا ما نجمش نعملهم في الدنيا ونشوفهم في الافلام وفي القراءة والله ويبردوا لي على قلبي اموا ترى، وتتعظ زادة وتدخل عبرة زادة
0: في أدب نجاة
1: افكتيفمون، وتتعرف ساعات خاطر انا كل واحد فينا راهو كي تجي ثبت من داخل وتلقاه مريض نفسي كلكو باغ، تلقاه عنده حاجات سافا با، اما الحاجات هذوك ديما يحاول يكتمهم، ديما يحاول يخبيهم بالتربيه الزايده ولا بالكتيبه ولا انه يكون انتوائي ولا انه يكون اجتماعي اكثر من اللازم اللي تحب انت كل. اما ساعات تصير لك ظروف في الحياه انك انت تكتشف انك انت بسيكوبات غيالمون ولا عندك ميولات غريبه ولا حكايه، هذوكم باش تسكرهم باش تسكتهم، اما كان عندك حلين يا تقرا يا تكتب يا تتفرج وتتعظ
0: أي.
1: وتحاول تحلل شخصيتك
0: يا ترسم يا تصطاد في البحر.
2: بالضبط، انا نوافق زينب على فكره، الكلام كله صحيح.
0: نعم،
2: يعني انا في جزء ما بتيتر مثلا في اداتك الكردستان، يعني في جزء ما من اللي حكيته زينب في اداتك الكردستان حسيت يمكن اني كنت بسيكوبات شويه في
1: حسيتك موجوده يعني
2: اي موجوده
1: برشا زي في المراه في الراج
2: في بالحق على فكره
0: وجودك يعني
2: انا موجوده في روايتي الكل.
0: على ذكر ما قالته زينب الكاتب، حضور الكاتب مع شخصياته.
2: تعرف استاذنا العزيز، انا كنت قارئة، يعني قريت برشا في نهاية من طفولتي، وحاليا رجعت نقرأ زادة برشا. اكتشفت بعد ما وليت كاتبة سر كبير، ان الكاتب نحسه يحط حاجة منه ما بين 10% ل100%، الا يحط حاجة منه يحب يوصلها. حتى في رواية تاريخية بوليسية إجرامية فما خط انا نحسه هذا هو الكاتب ونكتشفها كي نقرأ، كلنا نحط حاجة منا اللي نكتبه، في النهاية احنا بشر وهذا إناء نفرغ فيه كل مشاعرنا ونحب كل واحد يحس بالأنا الأعلى، كل واحد عنده فكرة حاب يوصلها ولو حتى من وراء الكلمات.
0: طبعا هذيك الكتابة،
2: انا موجودة
0: هذيك الكتابة،
2: انا بطلت كل رواياتي في النهاية أشئت أم أبيت، من بنت عتيق، سيد الحدود، أهديتك الكردستان، روايتي الرابعة بحول لي. كل رواية على فكرة أنا بطلة فيها بطريقة أو ما، حتى ولو في الاختيارات وفي الشجاعة أنا موجودة ونكتب الأدب هذا وفقط.
0: نعم، بعد ذلك زينب، التحليل النفسي والاجتماعي يتطلب منك أيضا قرب من علم النفس وعلم الاجتماع والمجتمع، وأيضا اقتراب من تجارب مش فقط في تونس، كما ذكرت أنك عشت يعني التقاط لتجارب.
2: هو اللي قرأوا لي روايات أروع، يعني ديما أول حاجة يكتبوها لي القراء كي يتصلوا بي على الميسنجر، أنت طبيبة نفسية، قارية طب نفس، قارية علم نفس. هي بديت كهواية على فكرة، أنا من كثر ما شفت قلت لك شرور في الحياة ومن كثر ما تعرضت

0: خضت البرشا حوايج، امتلأت، تشبعت، فهمت، تحلقت اصلا من الشر، وبديش نبدا ندافع على روحي، خاطر لازم في النهايه ندافع على روحي. كي بديت باش ندافع على روحي ولزمت رغما عني اني نفهم النفس البشريه، وتواجهت مع النفس البشريه، لان الحياه حطتني في زاويه، يا تفهم يا تفهمش. يعني العمل متاعي في اسطنبول حتم عليا استاذنا اني لازم نفهم البشر. انا عندي شركه صغيره هكا نتاع السياحه العلاجيه، اللي احنا نجيبوا عباد نخدموا مع عباد. تعلمت فنون اني نفهم العبد من عينيه قبل ما ينطق، من حركه يده، من بديت ولدت كل حكايه هوايه. بديت ندقق في التفاصيل، حتى كي يتنفس طاقته، عينيه، حركاته، هي حاجة ممكن عبد ما يصدقهاش، ما يصدقني فعليا. بعد بديت نقرأ، بديت نلوج، ناخذ مثلا الذهان، الانفصام، الخوف، بديت كل واحد ندخل ونقرأ فرويد، نقرأ الدراسات، نقرأ التحاليل، نقرأ نقرأ نقرأ نقرأ، وبديت نتعلم، واللي نقراه نركبه ونركز ونلوج على كل واحد شنية الحاجة اللي عنده من اللي اكتسبتها أنا بالقراءة وبالمخالطة وبالتجارب. بالطبيعه هذا ما تنجمش تلقاها في واحد مثلا يكتب عمره 18 و19. انا اكتب من تجربه واكتب من الم. وقت وصل الالم حده من البشر قررت اني نكتب. والكتابه هذه على فكره على درايه اجتماعيه. وحتى توا مثلا ممكن نخرج على الموضوع شوي، اختي تقول لي حل مثلا تيك توك، حل كذا، واعطي زبده خبرتك وافكارك اللي هي في علم النفس، بيان سور من التجربه وخاصه من القراءه. ممتع،
1: نعم.
0: ممتع علم النفس.
1: ما تقولينه في الحقيقة مهم جدا لكل
0: زينب، توافقيني أكيد
2: بالطبيعة.
0: زينب على فكرة نحس عندها زاد عمق في علم النفس.
1: زينب هذا العمق طبعا يخلي الرواية البوليسية وأدب الجريمة أو أدب التحليل النفسي والاجتماعي له بناء خاص في الحقيقة. البناء يقوم على أولا لغز مركزي لأي عمل، ثم يبدأ التحقيق، ثم كشف لشبكة من المشتبه بهم، ثم كذلك التحقيق والتضارب ما بين إذن حجج معينة، أيه. إلى أن نصل في نهاية الأمر إلى الخاتمة التي ستكشف إذن هذا السر. طبعا تختلف الأنواع، ما تكتبه مثلا هيبة نوبلي يختلف عن هذا البناء الذي ذكرته أنا في هذا المنح.
2: أي هاي كما قلت لك أنا هيبة نوبلي هي الماما، هيش تكتب في أدب الجريمة، هي قاعدة تكتب في أدب الحياة. وأدب الحياة شنية يقوم؟ يقوم على تفكيك هشاشة النفس البشرية، تفكيك المشاعر متاعها، تفكيك الأحاسيس، تفكيك التجربة. خاطر هونية نلقاوها كما قلت قبيلة هيبة، معناتها موجودة ياسر في التكست، موجودة سورتو في المرام الأول معناتها، وسلسة بطريقة مش عادية في الكتابة متاعها. معناتها شوف، فما ساعات مشكلة تصير في الروايات تحسوا ينقز لك من حاجة الحاجة، هيبة السلاسة متاعها وهي تروي في الحكاية وكيفاش كانت الأمور رايدة هك رغم الوجاعة اللي فيها، وفجأة انقلبت الحياة متاعهم الكل، وبدأت الحكاية وبدأت الاستقصاء وبدأت الأبحاث وبدأت رحلة المخاض اللي هي ديجا بادية من أول رواية، أما هنا يتعمقنا فيها بالقديم. كتبتها بطريقة اللي خليت القارئ ديجا حاير مش فاهم هو فاش قاعد يقرأ بالضبط. معناتها اسكو يقرأ في جريمة، ولا يقرأ في قصة حب، ولا يقرأ في سيرة ذاتية، ولا قاعد يكتشف في كاتبة، ولا فاش قاعد يقرأ بالضبط. معناتها الطريقة متاع هيبة في كتاباتها الكل، معناتها اللي انا ريتهم ما بنت عتيق وسيد الحدود وهدايتك لكردستان، تخرج على الكتابة العادية والنمطية اللي قاعدين نشوفوا فيها. هيبة جي تحكي لك حكاية وتخليك انت بيدك تلعب الدور متاع المحقق، عبارة انت الكاميرا اللي قاعدة تدور مع الكاتب، غادي القوة. معناتها انت شد كاميرا وقاعدة تدور مع هيبة، وهيبة هي محققة ولا قاعدة تروي لك في حكاية، وانت بيدك قاعدة تفكك، قاعدة تحاول تفهم الشخصيات، تحلل الشخصيات، تتوجع مع الشخصيات زاد. وهذه حاجة كويس، راه فما برشا كتاب يوصفوا الشخصيات بشكل عميق اما ما تحسش بهم غيالمون، تحسوا وصف بارد.
1: هذا سيقودنا طبعا إلى هديتك لكردستان، رواية جديدة للكاتبة التونسية هيبة إنوبلي صادرة عن دار نحن. نستمع إلى هذه الأغنية من اقتراح زينب وهيبة أيضا، ونستمع إلى مقطع من الرواية بصوت أمل الكتاري، ثم سنعود.

0: حدائق السر.
1: حاولت أن أتوه في معالم تلك الغرفة البيضاء، شعرت أن المكان شفاف غارق في اللاشيء. جلت فيها أبحث عنه بين الأغراض، بين الملاءات والشراشف، أبحث عن أثر يديه، عن تفاصيل جسده، إلى أن واجهتني صورته في الركن. سحبتها نحوي وتفرست فيها طويلا. كان مرسوما بدقة موجعة. تحسست اللوحة بطرف أصابعي، بدت فائقة الجمال، حتى خيل إلي لوهلة أنه سيخرج منها ليقول لي: كيف حالك؟ وضعت يدي على اللوحة وأخذت أحدق في وجهه الذي التهمته لحيته الكثيفة المطعمة بالشيب، تلك التي تخفي ابتسامته اللعينة. غرقت في عينيه اللتين تحيان بثبات موجع. ما رسمته هي كان مذهلا إلى حد الجنون، إلى حد الفن. سقطت أرضا وانهرت بالبكاء. خانتني ذاكرتي ونجحت فرشاتها في رسمه أفضل مما فعل قلبي. صدره القوي المفتول، شعره الخفيف المنحني شمالا، أذناه، بنيته، لقد اخترقته هي، عرفته أكثر مما عرفته أنا. لم يكن لي يوما، كان ملكا ليديها، لموهبتها ولفرشاتها. كنت أتبخر بين أحضان تلك اللوحة الملعونة، أكتشف الوجه الآخر له، ذلك الرجل الذي أخفاه عني ولم أعرفه أبدا. لم أكن محصنة ضد الألم، فحتى بعد موتها نجحت في أن تؤلمني عميقا بهذا الإرث الفني الذي خلفته، والذي سيظل محفورا في عقلي إلى الأبد. شعرت بيد تربت على كتفي وصوت يقول: لنرحل. مسحت دموعي بكفي ونظرت نحوهما بانكسار، ورغم الجرح القابع في أعماقي نهضت برشاقة وارتميت على ذراعي ويليام وغادرنا. أنا مذبذبة مضطربة، تهان المرأة في مشاعرها مع رجال، فتكون دوما غير كافية أو غير مهمة في لحظة ما. هناك دائما امرأة أخرى يستطيع أن يستبدلها بها، امرأة أكثر جمالا أو رقة أو علما أو مالا. هناك دائما المزيد الذي يطلبه الرجل ليبرر خيانته. أشعر كأنني نصف غير مكتمل. أتذكر كيف كنت أركض خلفه لأرضيه، علّه يشعر بشيء من ذلك الحب العظيم الساكن في. لم أكن مجنونة ولم أكن أهدي، كان ذلك قلبي، قلب حطمه الحب. ابتعدت أخيرا عن كل تلك الضوضاء والخطايا. نحن بخير، وهذا أهم لدي من كل قصص الحب. أنا المعنية وحدي، فلا سلطة القانون ولا ويليام يدركان حجم الجرح الذي خلفه عشقه في قلبي. خلت أنني سأكون وطنه حين أخبرني أنه بلا وطن، وأن كردستان مغدورة، وأنه ينتظرها دولة حقيقية بعلم ونواميس وقوانين. اعتقدت أن المرأة وطن آخر، توهمت ذلك ونسيت أن بعض الظن إثم. من رواية أهديتك لكردستان، هباء نوبلي.
0: حدائق السرد.
2: مستمعين الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. نعود إلى حدائق السرد في جزئه الثاني. نذكر أن موضوع هذه الحصة الرواية البوليسية بين تسريد الحدث وتحليل عمق الإنسان، رواية هديتك لكردستان، مثالا دار نحن للنشر
3: والتوزيع.
2: مبروك هيبة.
3: شكرا.
2: هذه رواية جديدة صادرة في إخراج أنيق في الحقيقة، و 230 صفحة من الحجم المتوسط وغلاف جميل أيضا، يطرح إشكالية سنتعرف عليها خلال. زينب من جديد، أهلا بك.
4: أهلا بك سي محمد عيسى.
2: أهديتك لكردستان
4: هي رواية الشيخ ياسر كي جاتني. ساعة على فكرة الرواية دي هيبة كتبتها برشا مرات، مش مرة كهو، كانت رواية أكبر برش. نحات منها بارش أجزاء. اللي عجبني اللي كما قلت لك أنا ملون شرط سيد الحدود الهيبة، ومن بعد بعثت لي أهديتك لكردستان، ورأيت هيبة في أهديتك لكردستان وكأنها كاتبة جديدة وشخصية جديدة، وكأني قاعدة نلاحظ اللي هيبة كل كتاب جديد تكتبه هي تخرج شخصية جديدة من شخصيتها الجوزائية. مع أنت هي تتقلب وتتمحور مع الشخصيات. بأهديتك لكردستان كما قلت قبيلة هو من نوعية الكتابات التي أفضل أنا، اللي هي الكتابات مع أنت هنا نلقاو الجريمة، نلقاو المنحة الاجتماعي، نلقاو الأحاسيس، نلقاو الريبة، نلقاو الخوف، نلقاو الشك، نلقاو غير مو أي مشاعر ينجم يعيشها الإنسان. معناتها هي هيبة وكأنها تتخبط وسط الكتابة ذي وكأنها في رحلة مخاض معناتها بين الشخصيات متاحة. أصلا هي حتى في الكتابة متاحة حسيتها ملقتش أنه الطرف اللي هي تنجم تكون معاه، اسكو هي تكون مع المرأة، اسكو هي تكون مع المحقق، اسكو هي تكون مع الزوج، خاطر كل شخصية من شخصياتها عندها مشكلة نفسية، كل شخصية من شخصياتها تعيش في مخاض كبير ومخاض متاع برشا احاسيس. معناتها نبداو بالمراه اللي راوها مراه مضطهده واللي هي نورمالمون كاتبه تكون متمرده وتكون خارجه عن القواعد والقوانين، اما هي جهه منها ملتزمه بيهم. المراه اللي تعيش في حياه زوجيه فاشله جدا وبارده جدا، الزوج البارد وال معناتها شخصيته فيها برود وفيها حركيه وميم طون، ما تفهمش علاقه سامه بيناتهم وعلاش العلاقه هذه متواصله، ومن بعد نفهموا احنا اسختموا ما علاش العلاقه هذيك متواصله. نشوفوا راجل بكامل عنفوانه وقوته ولكنه منكسر انكسار شديد، وهذه اللحظه زاده من الصفحات الاولى رغم اللي هي حاولت توصفه بوصف معناتها حاد، انسان بارد ما عندوش حتى مشاعر، ما يتفاعلش مع مرته، يطيحلها في قيمتها. فاش تكتب انت فاش قاعده تكتب، انت كان باش تكتب اكتب حاجه على كردستان معناتها، وكل انت تكتب في نابورت كوا، تكتب على الحب والمشاعر وكذا، ما يقراوش والناس ما تقراش وكذا. وكيفاش هي المحاوله انها هي توري له اللي هي قادره على الكتابه واللي هي قادره على خلق عالم جديد وخلق صوره اجمل وكذا. ومن بعد كيفاش انقلبت الحياه معناتها وصار الانهيار نتاعها وكيفاش بدات تكشف الحقيقه. وبيان سور وصدقني تلقى روحك تقرا في الكتاب، معناتها كان شديد الصفحه الاولى في الكتاب هذايا وماهوش اشهار هذا، كان شديد الصفحه الاولى مش تلقى روحك في الصفحه الاخرى، خاطر السلاسه في كتابه، السلاسه والبساطه معناتها هيبه في كتابتها، دخلك في الاحداث وتعيشك. هاني قلت لك كاينك شد كاميرا وتتبع فيها، والتعابير بسيطه والمشاهد بسيطه رغم عمقها الانساني، معناتها ما تقلقك الجمله، تلقى روحك تقرا وتحب تفهم وتحب تعرف. وكوين تقول انا فهمت وعرفت، هيبه تقول لك لا يبطل شويه، لا فما حاجات اخرين،
2: فما حاجات اخرين. نعم هيبه سانطلق مع العنوان هديتك، هناك متكلم، هناك مخاطب، وهناك مكان كردستان. نتحدث عن هذا العنوان. نعم
3: نتحدث عن عنوان أهديتك لكردستان، هو يلخص أو هو مفتاح الرواية، معناها هي رواية الجريمة. أنا حبيتها نعملها كما الهوك، معناها تحل الكتاب من العنوان شني تحب تهدي لكردستان، تهدي وطن، تهدي علم، تهدي معناها شنية ستكون الهدية لدولة مثل دولة كردستان. هذا هو الفكرة اللي جيتني متاع العنوان.
2: يعني هناك طرح الإشكالية مهمة.
3: نعم هو يتحدث
2: مثير هذا العنوان.
3: أي يتحدث أولا عن دولة كردستان، يتحدث عن الإقليم، يتحدث تاريخيا عما حدث في كردستان العراق.
2: إذن هذه الرواية فيها طرح لجريمة قتل غريبة، ثلاث نساء دفن في حديقة منزلها، زوجة منهارة تتبع خيوط الحقيقة تريد تبرئة زوجها الحبيب، بين العشق والخذلان الكثير من الأوجاع المخبأة، فهل تغفر له خيانته أم تتعايش مع هذا الألم الأبدي وتنقذه من السجن المؤبد؟ هذه إشكالية تطرح في بداية الرواية في نهاية الأمر.
3: نعم هي إشكالية، معناها إشكالية الجريمة ولا
2: نعم.
3: تقصد
2: طبعا.
3: أي هو إشكالية الجريمة، معناها احنا حبيناها كافتتاحية تكون رواية بوليسية تكون فيها خيوط اتباع جريمة محقق من القاتل، هي نوع ترغيب القارئ في الرواية،
2: ترغيب يعني خاصة في بحث يعني موضوع نفسي الخيانة وفي روح النساء، يعني ما تحدثه الخيانة من عذاب أو ألم نفسي في قلب المرأة خاصة وتدفعها طبعا إلى الدفاع عن حبها، الدفاع عن زوجها، الدفاع عن حبيبها،
3: هذا عن كرامتها
2: طبعا في نهاية الأمر. نعم
3: هو رواية هذه كما قالت زينب ما عرفش ساعة نشك انها حاضرة معايا ولا تقرأ لي أفكاري، كتبتها كتابات كثيرة. أولا بديت بها خواطر. نعم. على فكرة يعني كانت معايا في إسطنبول تسكن صديقة تونسية عاملة علم اجتماع، أخذنا ليالي نتناقش في الخيانة، في الحب، في الزواج، في كذا. بديت نجيني أفكار كل مرة نكتب حاجة، كتبت 20 صفحة على أساس حبيت نعملهم خواطر، وسميتها وقتها شمعتي، أعطيتها عنوان ديجا مجموعة الخواطر هذه. بعد لقيتها انها لا تستجيب لذائقتي اني في القراءه وفي الكتابه، يعني انا في النهايه عندي نوع نحب نقراه، عندي نميل الادب معين خاصه الروايات، واللي تحولتها روايه. وقت جيت نفكر اي نوع من الروايات باش نحولها، قلت لازم تكون روايه ممتعه، لان ما بعد الروايه هو الاثقل من الروايه اللي هي المشاعر، مشاعر الخذلان والخيانة والبحث عن الأنوثة في خضم الوجع ذي، لازمني نعملها شوية خفيفة. وأنا كلمة خفيفة بوليسية وجرائم قتل،
2: جرائم بالقتل وما شابه ذلك. زينب أعود إليك، في الحقيقة هذه الرواية يعني فيها نوع من التحليل النفسي أكثر منه تتبع لأحداث وكشف عن جريمة وكشف عن كذا، هناك اعتناء بعمق نفسي أكثر ما يمكن. نعم
4: أي صحيح، هي تلعب ياسر على الجانب النفسي، معناتها سواء كان في الشخصيات ولا في القارئ. وأنا كمرأة أتعاطف مع الكتابات النسائية كثيرا، وخاصة كي تكون ثورجية، وخاصة كي يكون فيها برشا قلق، خاطر أنا كي قريت كتابة هيبة شفتوها على مرأة في الكتابة ذي قلقتني ياسر، قلقتني ياسر، خاطر أنا نكره المرأة الضعيفة، معناتها نكره المرأة المستهلكة، نحب المرأة القوية، نحب المرأة المتمردة، نحب المرأة المتجددة. هيبة شخصية متجددة جدا، ولكنها قتلت الشخصية متاحة الرئيسية في الأول متاع الرواية وجددتها في الأخير متاع الرواية. والحاجة اللي عجبتني في هيبة مثلا، نجم نعطيكم أنا لمحة
2: طبعا
4: للناس اللي تقرأ شنية كاتبة هيبة في الكاتخيام دو كوفيرتور، مش أقرأ لكم فقرة الأخرانية من اللي كتبته هي، وينجم يعكس لك شنية الجوانب النفسية اللي هي لعبت عليهم. رواية ترمي بظلالها على المنطقة المعتمة بين العشق والغفران، رواية تقوم على صراع بين الحب والكرامة، فهل يمكن أن نتحدث عن توافق بينهما أم أن النصر حليف أحدهما فقط؟ رأته يقبل إحداهن من خلال زجاج المقهى، استطاعت تحمل تلك الضربة بشجاعة. أي قوة تلك التي تمتلكها المرأة لتظل متماسكة في موقف مثل ذلك؟ هناك سر في عقل النساء ليس بقدرة العلم أن يحدده، وليس بقدرة رجل فهمه، إنها القوة الكامنة في داخلهن، فهن أقوى بكثير مما يعتقد أحدهم. المرأة ذكية، لينة، شرسة، قاسية، بقدرة واحدة منهن أن تتحول لدوامة من الغضب والجنون، إلا أنها قادرة أن تكتم ذلك القهر ولا تعلن خسارتها، وقد تستعد حقا لتسديد ضربة موجعة لمن انتهك سلامها. لا أحد بقدرته تحديد ما تفكر فيه النساء. المرأة وهي الثورة والحرب، وهي الجريمة والسلام، وهي التناقضات، وهي التمرد، وهي الحب، لما كل شيء المرأة في صوراتها الكل مش لقاوها موجودة في الكتابة ذي.
2: وهذا ما يعني سعدت إليه يعني هيبة في هذه الرواية، وهي تبتسم الآن، عالجتي
3: يغشبني كلام
2: عالجت التوتر النفسي الباطني الداخلي، الصراع بين الحب والكرامة، ليس سهلا
4: وهو صراع نعيش. وريت القوة، أنا راني يعجبني الجانب الحياتي والحقيقي في الروايات، يعجبني الروايات اللي تمس حاجات
2: حية.
4: ريت الشخصية ذي النساء متاع العالم الكل قاعدين يعيشوا في نفس المخاض وفي نفس التجربة، معناتها كل مرأة في كل دار تلقاها ديما عندها صراع ما بين إنسانيتها ما بين الكرامة متاحة، ما بين أنوثتها وما بين الراجل. كل مرأة تحب تحتوي الراجل وتنفر من الراجل، ديما فمك الصراع ذاك. وهذه أكثر ما أنت من أكثر الحاجات اللي نحبها راهو أنا في كتابات دار نحن، وديما أون جينيرال لوج على الحاجة راهو الحقيقية أكثر منها خيالية. الحاجة الحقيقية، الحاجة السردية، الحاجة النفسية، الحاجة اللي تخليني نفكك الأشياء، نزيد نفهم الأشياء، تقول تيا مانيش وحدي، تيا ها فما ناس فهمتها الحكايه اكثر مني.
2: نعم.
4: تولي عندك منظور اخر، وجهه نظر اخرى.
2: لا احد بقدرته تحديد ما تفكر فيه النساء، وانت عالجتي يعني في هذا البناء الفني لهذا العمل الروائي هذه الدهشه وهذا التوتر النفسي وهذه الهشاشه رغم القوة الظاهرة هناك هشاشة نفسية تعيشها إذن هذه المرأة في نهاية الأمر.
3: هو لا أحد يفكر يعني لا أحد بقدرته معرفة ماذا تفكر به النساء. هي رسالة أنا حبيت أوصلها لكل رجل يعتقد أنه قادر يكتب عن الأنثى أكثر من الأنثى بحد ذاتها. نحن النساء نعرف من نحن
2: أكاو
3: ليه بقدرتنا أن نكتب في منطقة معتمة أقسم لك لا يصلها أي رجل. احنا النساء نفهم بعض يعني عدنا اكتئاب ما بعد الولادة، عدنا الحزن، عدنا الخذلان، عدنا تزوج عليك زوجة ثانية شو تحس. فما مشاعر مهما كان الرجل خبير وإلا عليم لن يصل، لأن المرأة ديما يعتقد الرجل أنها طيبة بسيطة قادر يكسرها. ولكن أنا أشوف أن المرأة من أشرس وأقوى المخلوقات على وجه الأرض. أنك تعتقد أنك هزمتها وألا تحكمت فيها، ولكن ديما المرأة تبهرك على مدار التاريخ حتى من الملوك قبل. ديما نحس أن النساء تحكم حتى ما وراء العرش. لذا أنا حبيت نوصل الرسالة هذه أن المرأة مهما تصورتم أنكم تعرفوها حتى حد ما يعرفها قدنا. أنا على فكرة أستاذنا أخاف من المرأة ولا أخاف من الرجل. أحذر ألف مرة من مرأة ولا أحذر معناه بنفس النسبة من الرجل. المرأة تشد في قلبها قادرة تنتقم وانتقامها يكون ساعات أشرس حتى من الرجل. ساعات تكون ما عندهش الرحمة اللي عند الرجل. هذوما الحكايات اللي قلت لك حد ما ينجم يعرفنا لأن يعتقدوا إنها أم وتولد وصغار وحنينة. لكن لا، فما منطقة
2: سوداء
3: سوداء.
2: طيب هذه الرحلة، رحلة البحث ورحلة الصراع ما بين الحب والكرامة، طبعا لنكشف الأحداث أحداث هذه الرواية لأن هذا يعني مدعو إلى القارئ للكشف عن هذه الرواية في أحداثه الكبرى، في مناخاتها، في الصراعات ما بين النفسي وكذلك الحدثي الذي تم في هذه الرواية. تنتهي إذن إلى ربما انتصار الحب، انتصار الحياة على الموت.
3: هو في الرواية هذه ما فهمش حياة.
2: نعم.
3: وما فهمش انتصار حياة الموت، ولكن انتصار للكرامة.
2: أي
3: انتصار للكرامة بصفة عامة في الرواية هذه. وعلى فكرة أنت تعتقد أن مثلا أنا حتى كنحرق الأحداث، الأحداث ليست مهمة بقدر أهمية المشاعر اللي تكتبت بها الرواية. أنت كي باش تقرأ باش تلقى برشا فقرات فيها بماذا تفكر النساء. هذيك بالنسبة لي أنا هي الرواية، وهي اللي قلت كنت بديت نكتبها في خواطر وفجأة ما عجبتنيش وليت دخلت حكاية وحطيت هذوكم. هذوكم بالنسبة لي أهم حتى من الحدث اللي تصير عليه الرواية، واللي أنا نسميه حدث عادي متاع جرائم قتل وجرائم البوليسية. لكن المشاعر هذه لن تطفر بها في أي رواية بوليسية، اللي هي بصمة الكاتب، اللي هي بصمتي أنا أكيد. هذيك هي اللي تزين الكتاب أنا باعتقادي، فهمت؟ حتى كعودت قريته أنا كقارئة، لأني أنا أيضا أجلد نفسي على فكرة كنشد رواية ما نرحمش روحي. وأنا وصلت فما رواية حبست كتيبتها لأن لم تعجبني النهاية ولا ما جتنيش رؤية بنائية وإلا سردية أتوقف. في الرواية هذه كل ما نقرأ نقول هذا هو سر الرواية، هذا هو الباز متاع الرواية، الحكم هذه، الرؤية هذه، الوجود هذا، وإلا التجربة هذه، هذه هي الرواية بالنسبة.
2: ما قصدت منذ حين حول الحياة هي زوجة منهارة تتبع أيضا خيوط الحقيقة، تريد تبرئة زوجها. هذا هو الصراع، تريد، هي ترغب تبرئة زوجها، يعني صراع ما بين العشق والخذلان في نهاية الأمر. هذا هو العمل الروائي أكثر منه في أدب الجريمة أو أدب النعم.
3: أي كما قالت زينب قبيلة، هو يمشي العمق النفسي أكثر منه هو أدب جريمة. هو في منطقة المظلمة متاع الأدب النفسي، يعني وقعت جرائم قتل ورجلها أتهم بقتل عشيقاته وهي تحب تبرئه. هنا
2: نعم.
3: تبدأ البحث عن براءته والبحث عن كرامته.
2: لماذا التبرئة؟ لأنها تحبه. نعم، لكن المشكلة هي وقفت في منطقة وسطى ما بين الحب وما بين الكرامة.
3: بالضبط.
2: نعم.
3: هذا هو لموضوع الرواية.
2: نعم.
3: هذا هو الشعر.
2: يكفي أن توجد ثلاث عشيقات لكي تكون الخيانة مطروحة.
4: نصف عشيقة لتكون الخيانة مطروحة.
2: نعم، لأنه وجود العشيقات يعني
3: يربيكنا نحن النساء.
2: طبعا طبعا،
3: حتى طيفة حلمها ذكرها
2: هي الطيف، يعني يخيف أكثر من الحقيقة. نعم زينب، يعني هذا الصراع في نهاية الأمر جعل هذا البناء الفني لهذا العمل مختلف.
4: أكيد أكيد. فمعندها هيبة بالحق، عندها بصمة، عندها بصمة متاعها هي، تحسها وكأنها تتجدد مع كل كتاب وتتجدد حتى مع كل فصل معناتها في الرواية، وكأنها تخلق من جديد.
3: على فكرة آه.
4: تبعث من رمادها.
3: يعني قالوا لي الملاحظة ذي أن اكتشفنا مزاجيتك وأنت تكتبين. هنا سعيدة ما بين الفقرات وفعلا أنا نكتب يعني نهار فرحان نهار ندخل مزاجيتي ونفسيتي ومشاعري في الكتابة أخلط بينهم. يعني الرواية باش تلقاها كل بيك طالعة هابطة
2: جدا.
4: يعني أنا هي حقيقية جدا في كتابتها معناتها الحقيقة. وحتى الشخصية كما هيبة تبعث من رماد حتى وهي معناتها في أسوأ حالاتها وفي أصعب حالاتها شخصيتها بعثت من رماد في الأخير وقت اللي اختارت الكرامة متاعها ووقت اللي تأكدت انه الإنسان ذاك لا يستحقها وانها هي كانت عايشة مضطهدة وانها هي كانت عايشة في وهم وهم المشاعر ووهم الحب ووهم العلاقة المثالية ووهم الصورة المثالية أمام المجتمع. هكيك ولا ليه هيبة؟
3: صحيح.
2: أحببت على الدوام مهنة روائية.
4: أي.
2: فكرت منذ سنوات أن يساعد الناس الذين يتألمون يبحثون عن وصفة سحرية تساعدهم في معالجة كل الخيبات في حياتهم، إلا أنني ما اعتقدت أبدا أن أكون بطلة روايتي، أن أكون أنا الضحية وأكتب تفاصيل هزيمتي وعمق وجعي. الأمر ليس رائعا كما يتصور القارئ، إنه مجهد للغاية أن يحصل أحدهم على رواية يتصفحها لساعات أو شهر أو سنة. لهو أمر بسيط أمام حجم معاناة كتابته وكم المشاعر التي تحويه تلك الرواية. هذا نص يعني يبين هذه الحوارية في الحقيقة هيبة ما بين الكاتبة المبدعة وما بين شخصياتها. أنت تتحاورين كأنك تخوضين نوع من ورشة الكتابة داخل الكتابة.
3: صحيح، أنا أخوض ورشة كتابة داخل الكتابة. هي البطلة أنا اخترتها روائية لأن يعني في مرحلة ما المحيط وإلى الناس اللي تعرفك يشككوا في أهمية الكتابة. علش تكتب أنت في العصر هذا اللي الناس ما تقراش فيه؟ علاش تضيع في وقتك وتكتب؟ علاش علاش علاش؟ فما كما قلت لك في الكتاب هذا الكثير مني والقليل من الحقيقة. يعني الأحداث في النهاية ماهيش أحداثي، مانيش أنا البطلة، ولكن الكثير من آرائي ومشاعري. فعلا علاش نكتبوا؟ علاش يشككوا فينا العباد؟ هذه كل الأسئلة وإلا القلق وإلا الشك والريبة حطيتها في روايتي.
2: نعم. نحن قلنا في النصوص السابقة بعدين زين روائي هو مؤرخ ورجل دين هو دور من أدوار داخل المجتمع، لكن أنت في هذا العمل أعتقد أنك تحولت إلى طبيبة نفسية تعطينا جرعة من العلاج النفسي ربما للبطلة أو حتى للكاتبة في نهاية الأمر.
3: هو النص هذا الحقيقة فيه جرعة كبيرة من علم النفس وفيه من تتبع الأمراض النفسية وإلا الأسباب اللي تدفع الرجل للخيانة وتدفع المرأة للبحث عن كرامتها والنهوض من الخذلان لبداية جديدة. ولكن أنا في النهاية ما عطيتش حلول على فكرة.
2: طبعاً الحلول مش من دورك. نعم
3: بالضبط، هي ما هيش حلول. أنا حطيت على الطاولة جميع الأوراق وفي نهاية الرواية كشفت جميع الأوراق وحطيت اللي هي المفاجأة متاع البطلة. كما قالت زينب في أول رواية تحسها هشة، تحسها تبكي، تحب تدافع على رجلها. الحدث الكبير يقع في وسط البطلة اللي هي الكاتبة في حد ذاتها. يعني هي الكاتبة واعية بمرضها النفسي لأن هي فعلا مريضة نفسيا وهذاك هو اللي تبنت عليه الرواية، ولكن هي قدرت إنها تشفي روحها وإنها تتجاوز هذاك للوعي الكامل متاعها بفهم ماذا يحدث معها ولماذا ولأين تريد أن تصل اللي هو الخلاص. يعني
2: زين قصة عليك منضحين. نعم
4: لي يعطيك الصح. أنا اللي لاحظته في هدايتك لكردستان وكاين وفما عركة كبيرة في وسط هيبة، والعركة ذي تمثلت في الرواية وفي الشخصية الرواية وفي أحداث الرواية. كاين وفما عركة ما بين الوعي واللاوعي والأنا العليا، معناتها كل شخصية من شخصياتها مثلت حاجة من الحاجات هذوما، معناتها من الحاجات بتاع الوعي هذوما، من الحاجات النفسية هذوما. وكأنها هيبة في الرواية ذي بشخصيتها المتعدة قاعدة تحكي مع روحها هي غير ما هي قاعدة تلوج على روحها. هي هيبة نلقاهوني هيبة المرأة، نلقاهوني هيبة الزوجة، ونلقاهوني هيبة الكاتبة، ونلقاهوني هيبة المواطنة، ونلقاو هيبة المجرمة، وهيبة البسيكوبات، وهيبة المحققة. هيبة في تجلياتها الكل في التكست هذايا، معناتها ديجا معناتها فما خضة كبيرة في الكتابة تحسها وانت تقرأ. وراو حتى الآخر صفحة ماكش مش ترتاح، ماكش مش تلقى جواب مقنع ولا مشهد مقنع نتاع سي بون هاني خرجت منها. هيبة الذكاء نتاعها في الكتابة هذايا انها تخليك واحد ما تسيبكش
2: مأزق.
3: اي اتصلوا فيه يسألوا في النهاية رانا شكينا والله بالحق قداش.
2: لا لا لا تكشفي لله.
3: لن أكشف نحبوا يتصلوا بي انتوكا.
2: طبعا وهذه النوعية من الكتابات هي التي تشد المتلقي، تشد القارئ، تشد ذهن خاصة الشباب، الشباب الذي يعاني الكثير من القضايا الحافة، لأن المجتمع اليوم أصبح مجتمع أيضا معقدا في قضايا في هشاشته أيضا، ويرغب في حلول في نهاية الأمر، لكن ليس حل وإنما يرغب في تجارب في نجاة، يعني قصة نجاة أو خشبة نجاة نجاة. نعم
4: سامحني قصيت عليك، أما بيزارمون هيبة أغلب اللي يقرأوا لهم هم الشباب.
2: أي.
4: معناتها ما نحكيو على من 40 سنة فما فوق، معناتها هما الناس اللي ديما يطلبوا كتبة هيبة، وهما الناس اللي يشيخوا على كتبة هيبة ويتبعوا في الهيبة في الهيبة في هيبة وفي جديد متاع هيبة. بالحق بالحق، سواء كان في جناحي في المعرض ولا سواء كان الناس اللي تعدي دي كوموند معناتها في الباج ولا أي حاجة، ديما هذوما أكثر الفئة اللي يتبعوا هيبة.
2: هيبة استفدتي من وجودك في تركيا في متابعة إذن الحياة الثقافية، نمط المجتمع، سرعة الحياة، تغيير من الأحداث؟
3: لو لم تكن تركيا ما كتبت، مش استفدت أصلا. لو لم تكن ما نصوش روحي كنت باش نكتب يوم الأيام. يعني الفضل يعود إلى تركيا وللصدمة الثقافية والإنسانية والاجتماعية والأخلاقية اللي صارت في تركيا، وكل اللي عشته هذيك هو اللي دفعني أني نكتب، ونحمد ربي أني جيت في الوقت المناسب، لأن في النهاية أنك تكتب في العمر هذا وتكتب التجربة هذه وتكتب العمق هذا يتطلب برشا سفر، يتطلب برشا استماع، لازمك تسمع تسمع ياسر للعباد.
2: أنت مستقر هناك في تركيا؟
3: أي 9 سنين عندي.
2: نعم هذا مهم جدا، يعني لرصيدك المعرفي، رصيدك الإبداعي، تجربتك، وطبعا لولا الألم لما استطعنا نكتب حرفا واحدا بهذا الصدق وبهذا العمق النفسي والعمق الاجتماعي. هني لك هذه الرواية الممتعة، أدعو في الحقيقة بصدق قراء أيضا دار نحن والقراءة التونسي بشكل عام إلى قراءة هذه الرواية. أديتك لكردستان، احذر أن يصبح القتل فكرة، الكاتبة التونسية هيبة إينوبلي. زينب شكرا.
4: عايشك عايشك سي محمد عيسى، نتمتع ديما اني انا نجيب حذاك هنايا ويشرفني برشا، ان شاء الله ديما متالق.
2: عايشك عايشك زينب بن عثمان. دار نحن ما لاحظته يعني في دار نحن هذه الحرفيه في الاخراج، اخراج الكتاب على احسن صوره، واحترام الكاتب ايضا. هيبة إينوبلي في انتظار العوده الى تركيا. شكرا لك.
3: شكرا.
2: تقديري محبتي أيضا.
3: عايشك حتى أنا تقدير ومحبتي، وأنا من متابعينك وقراءك، سعيدة جدا بالحق أني شفتك على أرض الواقع، وفرحانة بزينب. زينب صديقتي على فكرة وأختي، غير أنها نشرتي معناها زينب، نحس هكا فكريا
2: فمش تدخل مصالح.
3: ليه ما فمش.
2: طبعا طبعا
3: فمش حتى.
2: نعم مستمعي الأعزاء شكرا على الانتباه والمتابعة، إلى اللقاء.
0: حدائق السرد، حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة،
5: حوارات في الرواية والقصة.
0: حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.
6: تسمع الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
7: الإذاعة الوطنية،
8: الإذاعة الوطنية
7: تونسكم
8: معكم وين ما كنتم،
7: وين ما كنتم.

0: حسرت بالجمال.
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: تمام 9 مساء هنا في تونس. وزارة الصحة تؤكد عدم تسجيل أي إصابة بفيروس هانتا في تونس، وتدعو المواطنين إلى الالتزام بالتوصيات الصحية العامة أثناء السفر واحترام قواعد حفظ الصحة وتجنب ملامسة القوارض أو فضلاتها. غرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية تنظم غدا الاثنين في العاصمة لقاء رفيع المستوى حول مستقبل قطاع البناء المستدام، الذي سيجمع مسؤولين وخبراء ومهندسين معماريين وباحثين ومطورين عقاريين وممثلي مؤسسات مهنية لبحث الرؤى والحلول القادرة على مواكبة تحديات البناء المستدام والمدينة القادرة على الصمود. تونس تحتضن من 9 إلى 11 من جوان المقبل فعاليات صالون الصناعات الغذائية والتغليف إفسا أفريكا، الذي ينتظر أن يشهد مشاركة واسعة لعارضين من تونس وإفريقيا والعالم. في أخبار العالم، استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة عدد آخر بجروح اليوم بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي وسع مناطق سيطرته شرقية مدينة خان يونس عبر تحريك الخط الأصفر غربا. هذا وفي لبنان، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم إصابة 5 من جنوده جراء انفجار عبوة ناسفة جنوبي البلاد، ويؤكد إصابة 105 عسكريين خلال أسبوع واحد من المعارك جنوبي لبنان. هذا أعلن حزب الله اليوم تنفيذه 10 عمليات استهدفت تجمعات وآليات ومواقع لجيش الاحتلال جنوبي لبنان باستخدام مسيرات وقذائف مدفعية وصواريخ، قال إنها خلفت قتلى وجرحى في صفوف جيش الاحتلال. من جانب آخر، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم مقتل 5 أشخاص بينهم طفلان وإصابة 15 آخرين بينهم 3 أطفال وامرأة في حصيلة غير نهائية لغارات الاحتلال الإسرائيلي اليوم على جنوبي البلاد. فيما يتعلق بالملف الإيراني، وفي تصريحات نقلها موقع أكسيوس، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه إذا لم يقدم النظام الإيراني عرضا أفضل فإنه سيتلقى ضربة أشد قسوة بكثير، مضيفا أنه يترقب مقترحا إيرانيا محدثا. في الأثناء، قالت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدثا هاتفيا أكثر من نصف ساعة، وناقشا إمكانية استئناف القتال في إيران وزيارة ترامب إلى الصين. انتهى الموجز إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.
1: إذاعة جمهورية العراق من بغداد تقدم فيلسوف عاش بين الفكرة والكلمة، جعل من الفلسفة أدبا ومن الأدب فلسفة. رحلة فكر، الفيلسوف مدني صالح.
2: الفلسفة ليست برجا عاجيا، بل مقهى مفتوح على ناصية الطريق.
1: رحلة فكر، الفيلسوف مدني صالح. إعداد سميرة تشاد. رحلة فكر، جعفر الزبيدي مخرجاً.

0: أي زمن اعتاد فيه الناس أن يروا الفلسفة في كتب غامضة ومصطلحات معقدة؟ ظهر رجل عراقي حملها إلى المقاهي وأجلسها بين الناس، وخلط أسئلتها العميقة بضحكة صافية ونكتة ذكية. هو الأستاذ والمفكر مدني صالح، فيلسوف أدرك أن الحكمة لا تكتمل إلا إذا ابتسمت، وأن الضحك أحياناً أعمق من 1000 كتاب. في هذه الحلقة نأخذكم في جولة بين محطات حياته، نقرأ أفكاره ونستمع إلى صوته وهو يحاورنا من بين السطور.
1: بدأت من قرية صغيرة لا يعرفها موظف البريد ولا تمر بها الخرائط. كنت أرى الدنيا أوسع من بيتنا الطيني وأطرح أسئلة غريبة. سألت أمي يوما: لماذا لا نطير مثل الطيور؟ فقالت: اذهب ونم، غدا ستذهب إلى المدرسة وتعرف. لكن المدرسة لم تجب، الفلسفة هي التي أجابت، أو بالأحرى زادت الأسئلة.
0: إذن أسئلتك لم تنتهي بعد.
1: لو انتهت الأسئلة لانتهت الحياة. درست الفلسفة لكنني لم أردها حبيسة الكتب والمكتبات، أردتها أن تنزل إلى الشارع، إلى الناس، إلى المقهى، حتى إلى طاولة بائع الفول. كتبت عن سقراط وأرسطو، وفي الصفحة نفسها كتبت عن إبريق الشاي وبائع الجبن.
0: وهذا الأسلوب هو ما جعل الناس يحبونك؟
1: لم أرد أن يحبني الناس، أردت أن يحبوا الفلسفة، أن يعرفوا أن الفلسفة ليست مصطلحات معقدة، بل هي ضحكة، سؤال، حوار، نكتة عابرة تحمل فكرة عميقة.
0: وكيف تختصر رسالتك في الحياة؟
1: بسيطة، لا تخف من السؤال ولا تخجل من الضحك، كلاهما فلسفة، لكن الضحك أحيانا أعمق من كل كتب الفلاسفة.
0: سوسن فرحان إحدى طلبة فيلسوفنا تحدثت قائلة:
2: كنت أجلس في الصف الأخير ليس لأني كسولة، بل لأنني كنت أريد أن أراه من بعيد، كأن النظر إليه من مسافة يمنحك فرصة لاكتشافه أكثر. في أول محاضرة سألني: ما الفلسفة بالنسبة لك؟ قلت بخجل: علم الأسئلة الكبيرة. ابتسم وأجاب: والحياة؟ سكت، فمد يده إلى كتاب على الطاولة وقال: الحياة أن تتعلم كيف تسأل السؤال الصغير قبل الكبير. كنا نخرج من محاضرته ونحن نحمل أكثر من فكرة وأكثر من شك، لكنه كان يقول: الشك بداية الإيمان بالفكر. أتذكر يوم سقطت ساعة جيبه على الأرض، أمسكتها بسرعة وركضت نحوه، لكنه ضحك وقال: احتفظي بها، ستذكرك أن الوقت لا ينتظر أحدا، لكن الفكرة ينتظرك دائما.
0: مزج بين العمق الفلسفي وروح الدعابة العراقية. كان يرى أن الفلسفة ليست حكرا على الأكاديميين، بل يجب أن تكون جزءا من الحياة اليومية. دمج اللغة الأدبية مع الطابع النقدي، فكان يكتب بأسلوب فيه سخرية لطيفة وفكاهة ذكية. أعد الضحك أداة فلسفية قادرة على كشف زيف الأفكار أو تناقضها. الأستاذ الدكتور أحمد عبد الكريم الشماع، أستاذ الفلسفة في جامعة بغداد، متحدثاً.
3: مدني صالح واحد من المفكرين والفلاسفة العراقيين اللي جمع بين الفلسفة والأدب، وتميز بأسلوبه الخاص الذي مزج بين العمق الفلسفي واللغة الأدبية الساخرة والموحية. هو طبعا درس

0: فلسفة إلى الناس بأسلوب ممتع وشيق. ونحن نعرف تماما أن الفلاسفة لهم أماكنهم الخاصة وأبراجهم العاجية ولغتهم التي لا يستطيع الإنسان العادي أن يفهمها، لكنه كسر هذا الحقيقة، كسر هذا الجدار وهذه الحواجز، وبدأ ينشر هذه الفلسفة بطريقة مبسطة يستطيع الإنسان غير المتخصص أن يفهمها. على الرغم من أن كتاباته مليئة بالرموز والإشارات الشعرية، حيث كان يجمع بين التفكير الفلسفي والكتابة الأدبية. وكما نعرف احنا كنا نتابع في ذلك الوقت، كان ينشر في الصحف اليومية مقالاته النقدية التأملية، وفعلا كان حينما يقرأه مثلا الشاعر أو يقرأه القاص أو يقرأه الناقد العادي، يقرأ مادته أو مقالته يفهم كل ما يكتب، على الرغم من أن المقالة التي يكتبها مدين صالح مليئة بهذه الرموز وهذه الأفكار الفلسفية، ولكن لغته لغة مبسطة يستطيع أن يفهمها غير المتخصص كما أسلفنا. فضلا عن كل ذلك، عرف هذا الرجل بسخريته اللاذعة وقدرته على نقد الواقع السياسي والاجتماعي والثقافي بلغة فلسفية ساخرة. كان يرفض الجمود الأكاديمي ويؤمن بأن الفلسفة يجب أن تعاش في الحياة اليومية، لا أن تبقى حبيسة قاعات الدرس. وهذا بالحقيقة طبقه في حياته اليومية تطبيقا رائعا وملموسا، كلنا كنا نشاهده حينما يجلس في المقهى مثلا، مقهى حسن عجمي، بين الكثير من زملائه من كبار النقاد والروائيين والشعراء، ويتحدث معهم، وحوله طبعا الكثير من طلابه المعجبين به والمتابعين للكثير من طروحاته الفلسفية.
1: كان مدني صالح أكثر من أستاذ فلسفة، كان مدرسة في الحياة، لم يكن يعلمك لتجيب عن الأسئلة، بل يعلمك كيف تصنع أسئلتك الخاصة. في حضرته تتحول القاعة إلى مختبر للعقول، وأحياناً كان يكسر القواعد كلها ليصنع درساً لا ينسى. ومن بين كل الحكايات التي يرويها طلابه، هناك واحدة بقيت في الذاكرة ترويها سوسن.
2: في يوم الامتحان وزع علينا الأوراق، كانت الأسئلة عميقة لا إجابات جاهزة لها. جلست أنظر إلى الورقة، لم أكتب شيئا. اقترب مني، نظر إلى الورقة الفارغة، ثم قال بهدوء: أحيانا الصمت هو الإجابة الأصدق. جلس بجانبي وأكمل: لكن الصمت لا يسمع إلا إذا عرفت كيف تملئه بالفكر. لم يخصم من درجتي، لكنه جعلني أفهم أن الامتحان ليس ما على الورقة، بل ما في عقلك وقلبك. غادر أستاذنا القاعة منذ سنوات، لكنه لم يغادر عقولنا وقلوبنا. كلما واجهت سؤالا صعبا في الحياة أسمع صوته يهمس: فكر ولا تتسرع في الإجابة. تعلمت منه أن الفلسفة ليست مجرد كتب أو محاضرات، بل طريقة للعيش، للنظر إلى العالم بعين صادقة، وللصمت الذي يحمل الإجابات الأكثر صدقا. شكرا لك لأنك علمتني أن أكون طالبة طوال حياتي.
3: أنا مدني صالح، ولدت في قرية صغيرة لا يعرفها الجغرافيون إلا إذا ضلوا الطريق. أول ما فتحت عيني على الدنيا رأيت أمي تخبز، وأبي يزرع، وجيراني يضحكون رغم الفقر. كنت صغيرا لكن عقلي كان مشغولا بأسئلة أكبر من عمري. كبرت ودخلت

0: الجامعة أدرس الفلسفة. قالوا لي الفلسفة صعبة. قلت وهل الحياة سهلة؟ أحببت سقراط لأنه كان يسأل، وأحببت أرسطو لأنه كان يدون، لكنني أحببت العراقية لأنه يمزج السؤال بالنكتة. كتبت كثيرا، مرة عن بيت الحكمة، ومرة عن الضحك والبكاء، ومرة عن أشياء لا يكتب عنها الفلاسفة أحيانا، مثل القوري، الشاي، الشارع. كنت أؤمن أن الفلسفة ليست برجا عاجيا، بل هي بسطة على الرصيف يمر بها كل الناس. في الجامعة لم أكن أستاذا بقدر ما كنت طالبا بين طلابي، أتعلم منهم كما يتعلمون مني. أحيانا يظنون أنني أمزح، لكن في المزاح نصف الحقيقة والنصف الآخر في الصمت.
1: في كل جامعة هناك من يدرس ليشرح المادة، وهناك من يدرس ليوقظ العقول. مدني صالح لم يكن مجرد أستاذ فلسفة، بل كان رمزاً للفكر الحي وصديقاً للطلاب وزميلاً للزملاء. كل كلمة يقولها وكل ابتسامة يشاركها كانت تحمل درساً في الحياة، درساً لا يكتب في الكتب ولا يحفظ في الاختبارات. واليوم سنجلس مع زميله صادق حاتم لنستمع إلى شهادته عن الرجل الذي غير طريقة التفكير والعيش، وعلم كل من حوله معنى أن تكون طالبا دائما.
2: أتذكر ذات يوم دخلت القاعة متأخرا قليلا، لكنه لم يوبخ أحدا، جلس بهدوء ورفع عينيه نحوي فقط كأنها دعوة صامتة للتأمل. جلس الطلاب وبدأ الحديث عن الفلسفة، لكن بطريقة لم أسمعها من قبل. لم يكن مجرد شرح نظريات، بل كان يغرس التساؤلات. قال بصوت منخفض لكنه صارخ في أثره: لا تبحثوا عن الإجابات فقط، ابحثوا عن الطريق الذي يقودكم إليها. أحد الطلاب الذي كان يخشى المشاركة رفع رأسه وقال: لكن كيف نعرف أن الطريق صحيح؟ ابتسم مدني صالح وقال: لن تعرفوه إلا عندما تسيرون فيه، وعندما تتوقفون لتفكروا بما تعلمتم. بعد المحاضرة خرج الطلاب وهم مختلفون، أكثر فضولا وأكثر شغفا، حتى أنا زميله. شعرت أن كل يوم أمضي معه هو درس جديد في الحياة والفكر. رحل مدني صالح عن هذه القاعات، لكن حضوره ما زال معنا. في كل محاضرة، في كل فكرة جديدة، في كل سؤال يطرح نفسه، نسمع صوته يهمس: فكروا، استكشفوا، ولا تتوقفوا عند الإجابات السهلة. لقد علمنا أن الفلسفة ليست مجرد كتب أو محاضرات، بل حياة تعاش، وعقل ينمى، وقلب يفتح على العالم. وسأظل ممتنا له دائما لأنه جعلنا طلابا حتى بعد أن أصبحنا زملاء.
0: لم أختر أن أكون فيلسوفا، أنا فقط اخترت أن أطرح السؤال حتى لو لم أجد الجواب. ورحلت، لكنني تركت لكم وصية بسيطة: لا تأخذوا الحياة بجدية مفرطة،
3: لأن الضحك أحيانا أكثر فلسفة. هناك من يتكلم بعبارات غامضة، وهناك من يكتب بأسلوب جاف، لكن قلما نجد من يخلط الفلسفة بنكهة الشاي البغدادي ويرش عليها ابتسامة ساخرة.
1: ضيفنا اليوم ليس حاضرا بجسده، لكنه حاضر بأفكاره، بكتبه، وبضحكته التي جعلت الفلسفة أقرب إلى الناس. اليوم نسافر إلى حياة مدني صالح، فتحدثنا سوسن قائلة:
4: دخلت القاعة متأخرة، كان يجلس خلف الطاولة، عيناه تلاحقاني، لا بعين الأستاذ الغاضب بل بعين الأب الذي يسأل: أين كنت؟ جلست فابتسم وقال أمام الجميع: أحياناً التأخر عن الوقت ليس خطأ، بل الخطأ أن تتأخر عن نفسك. تلك الجملة أربكتني أكثر من أي سؤال فلسفي، كأنها مرآة وضعت أمام حياتي. بعد المحاضرة لحقته إلى الممر، سألته: كيف أعرف أنني لا أتأخر عن نفسي؟ أجاب: حين يكون فكرك أسرع من خوفك، أنت في الوقت المناسب. ذلك اليوم لم أتعلم درسا في الفلسفة، بل تعلمت درسا في العيش.
1: ولد مدني صالح عام 1932 في قرية صغيرة في محافظة الأنبار، هناك حيث الأرض طينية والسماء مفتوحة على أحلام الأطفال. بدأ مدني رحلته بأسئلة أدهشت الكبار. كان يسأل: لماذا نعمل في النهار وننام في الليل؟ ولماذا لا تضحك الحيوانات؟ لم يكن يعرف أن هذه الأسئلة هي البذور الأولى لرحلة فلسفية طويلة. انتقل مدني إلى بغداد ليدرس الفلسفة في جامعة بغداد، وتدرج حتى حصل على الدكتوراه وأصبح أستاذا فيها. لكنه لم يكن أستاذا عاديا، كان يدخل القاعة بابتسامة ويبدأ المحاضرة بحكاية أو طرفة، ثم ينزلق بسلاسة إلى أعقد المفاهيم الفلسفية. الدكتور مؤنس عمار الراوي أستاذ الفلسفة في جامعة النهرين متحدثا:
5: هو ليس مع فكرة الحضور والغياب، كانت فكرة يعني ملزمة في يعني أنه ينبغي أن الأستاذ يسجل الحضور والغياب. وأتذكر أنه من الممكن أن تخرج خارج القاعة وكأنه لا يراك، ولذلك هو يتغاضى عن تصرفات صبيانية مثل هذه إن فعلها أحد الطلبة، ويفعلوها مرات يعني. اثنين، هو يعني ميزته أنه يترك بصمة في ذاكرة طلبته، سواء على مستوى الأداء يعني التعابير الجسد، أو سواء على مستوى الحكمة التي يمتلكها. أنا أحيانا كتبت أكثر من إشارة مقال عن أستاذنا: حكيم أكثر من كونه فيلسوف، بمعنى أنه يعطيك زبدة أو لب ما يريد قوله في كل كلمة واحدة أو في جملة واحدة. نشرت دار الشؤون الثقافية في زمن النظام السابق كتيب صغير له اسمه ما بعد الطوفان، يعني تنبأ بهذا الوضع وما نصل إليه في هذا الوضع، يعني أنه من ضمن عباراته أن لربما سيأتي يوما شخص ما يصعد إلى خارج الكرة الأرضية فيهدد كل بشر، يهدد كل الكرة الأرضية بنفيها. وحدث ما حدث يعني شخص مثل أسامة بن لادن أو البغدادي أو داعش أو وحتى ترامب، وما يتعلق أيضا بالثقافة الأورو أمريكية يسميها، أو روبن كروزوية دانيال دوفو يقول لك شخص اسمه فرايدي اللي هو ويا روبنسون كروزو. روبنسون كروزو يمثل الكولينيال الغربي المسلم، وفرايدي يمثل هذا العربي المسلم اللي هو روبنسون كروزو يصنع له صورته، وفرايدي يصدق ان هذه الصوره هي صورته الحقيقيه التي لم يرسمها هو وانما رسمها من هو الغربي. الان نحن كلنا مثلا نتحدث عن ان الغرب روحاني والشرق مادي، وهذه الفكره سادت باعتبار ان الاديان ظهرت في بلاد الشرق، ولكن على مستوى السلوك الاجتماعي والإنسان هذا لا يوجد أدلة أكدها على أن هناك طابع خاص روحاني لدينا وهناك طابع خاص مادي لدى الغرب.
1: كان يقول لطلابه: الفلسفة ليست أسئلة في الامتحان، الفلسفة سؤال في الحياة. كتب مدني صالح مقالات وكتبا أصبحت علامات في الفلسفة العراقية، منها بيت الحكمة الجديد، الضحك والبكاء، وفيزياء الكلام. فيها كان يمزج بين سقراط وأرسطو، وبين بائع الشاي على ناصية الشارع. كان يؤمن أن الضحك فلسفة، وأن النكتة الذكية قد تحمل من الحكمة ما لا تحمله الصفحات الكثيرة. عودة إلى الدكتور أحمد عبد الكريم الشماع قائلاً:
6: كان الرجل رحمه الله من أكثر المفكرين العراقيين حضوراً في الوسط الثقافي في السبعينيات وحتى التسعينيات. جمع حوله تلامذة ومحبين بسبب شخصيته الكاريزمية وأسلوبه المختلف. مثل حالة خاصة في الفلسفة العراقية. على خلاف كثير من المفكرين العراقيين، لم يلجأ مدني صالح إلى لغة جامدة أو مصطلحات معقدة مغلقة لا يستطيع أن يفهمها أحد، بل كتب بلغة مدهشة قريبة من القارئ، مشبعة بالصور البلاغية والرموز والاستعارات. وكما أسلفت طبعا، فقد استخدم مدني صالح السخرية اللاذعة كأداة فلسفية في الواقع السياسي الاجتماعي بعمق، لكنه أخفاه في عباءة الفكاهة والتهكم، الرغم من هو يعني شكله كأنه وجه متجهم أو غاضب أو حزين، ولكنه يحمل في داخله روحا شفافة وجميلة وتواقة إلى التحرر والانطلاق.
1: وها نحن نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، حيث كنا مع سيرة الفيلسوف والمفكر العراقي مدني صالح وفلسفته التي تجاوزت الكتب إلى الشوارع وإلى المقاهي وإلى قلوب وعقول الناس. هذا الرجل ترك بصمة واضحة في عقول وقلوب طلابه وزملائه، والذي جسد الفلسفة ليس فقط في الكتب، بل في كل كلمة وفي كل لحظة عاشها مع من حوله. نتمنى أن يظل صوت مدني يهمس فيكم، وأن تستمروا في التساؤل والتفكير والعيش بفلسفة كما علمنا هو، بابتسامة وسؤال ونكتة عابرة تحمل حكمة عميقة.
7: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو، بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام، فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.
8: إذاعة جمهورية العراق من بغداد قدمت لكم فيلسوف عاش بين الفكرة والكلمة، جعل من الفلسفة أدباً ومن الأدب فلسفة. رحلة فكر، الفيلسوف مدني صالح.
3: الفلسفة ليست برجاً عاجياً، بل مقهى مفتوح على ناصية الطريق.
8: رحلة فكر. الفيلسوف مدني صالح. إعداد سميرة تشاد. رحلة فكر. جعفر الزبيدي مخرجاً.
1: الإذاعة الوطنية.
9: الإذاعة الوطنية
1: تونسكم
9: معكم وين ما كنتم.
1: وين ما كنتم.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: العاشرة مساء هنا في تونس. وزارة الصحة تؤكد عدم تسجيل أي إصابة بفيروس هانتا في تونس وتدعو المواطنين إلى الالتزام بالتوصيات الصحية العامة أثناء السفر واحترام قواعد حفظ الصحة وتجنب ملامسة القوارض أو فضلاتها. غرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية تنظم غدا الاثنين في العاصمة لقاء رفيع المستوى حول مستقبل قطاع البناء المستدام الذي سيجمع مسؤولين وخبراء ومهندسين معماريين وباحثين ومطورين عقاريين وممثلي مؤسسات مهنية لبحث الرؤى والحلول القادرة على مواكبة تحديات البناء المستدام والمدينة القادرة على الصمود. ارتفاع المؤشرات السياحية لجهة المونستير إلى غاية موفى أفريل الماضي بارتفاع عدد الوافدين على المنطقة بنسبة 21% بالتوازي مع نمو الليالي المقضات بنسبة 22% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وفق المندوب الجهوي للسياحة في المونستير فواز بن حليمة.
3: زيادة في عدد ليالي المقضات ب 22% وزيادة في عدد الوافدين ب 21%. مؤشرات هذه الكل تقول انه ان شاء الله يكون فما موسم سياحي ممتاز. نعرف انه حتى ارقام سنة 25 كانت ارقام ممتازة في جهة المونستير. السياحة العائلية تخذت بعد كبير برشا في جهة المونستير كيو على السوق الاوروبا الغربية سوق اوروبا الشرقية الاجوار الجزائر ليبيا هذا كل قاعد يتطور في جهة المونستير وقاعدين نحرصوا باش نتطوروا. الدراسة اللي صارت على اساس الانفراستركتور تاع النزول في جهة المونستير هي توفر متطلبات العائلة من المبسطات المائية الموجودين من الاسباس المساحة الكبيرة ميني كلوب نوادي الأطفال اللي يقاوهم لبارون على ذمتهم.
2: تونس تحتضن من 9 إلى 11 من جوان المقبل فعاليات صالون صناعة الغذائية والتغليف إفسا أفريكا الذي ينتظر أن يشهد مشاركة واسعة لعارضين من تونس وأفريقيا والعالم. في أخبار العالم استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة عدد آخر بجروحنا اليوم بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي وسع مناطق سيطرته شرقية مدينة خان يونس عبر تحريك الخط الأصفر في اتجاه الغرب. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اليوم إصابة 5 من جنوده جراء انفجار عبوة ناسفة جنوبية لبنان ويؤكد إصابة 105 عسكريين خلال أسبوع في معارك جنوبية لبنان. هذا وأعلن حزب الله اليوم تنفيذه 10 عمليات استهدفت تجمعات وآليات ومواقع لجيش الاحتلال جنوبية لبنان باستخدام مسيرات وقذائف مدفعية وصواريخ قال إنها خلفت قتلى وجرحى في صفوف قوات الاحتلال. من جهة أخرى أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم مقتل 5 أشخاص بينهم طفلان وإصابة 15 شخصا بينهم 3 أطفال وامرأة في حصيلة غير نهائية لغارات الاحتلال الإسرائيلي اليوم على جنوبي البلاد. السعودية تعلن اعتراض وتدمير 3 مسيرات صباح اليوم الأحد بعد دخولها مجالها الجوي قادمة من أجواء العراق. في تصريحات نقلها موقع أكسيوس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه إذا لم يقدم النظام الإيراني عرضا أفضل فإنه سيتلقى ضربة أشد قسوة بكثير مضيفا أنه يترقب مقترحا إيرانيا محدثا. في الأثناء قالت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدثا هاتفيا أكثر من نصف ساعة وناقشا إمكانية استئناف القتال في إيران وزيارة ترامب إلى الصين. انتهى الموجز إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس الإذاعة التونسية. وين انتي وين هي؟ مقامات الأنس. سفر إلى عوالم الأدب والفكر والفن. يصحبكم فيها وليد الزيدي.

0: بسم الله نبدأ وعليه نتوكل وبه نستعين. أحبائي المستمعين حيثما كنتم طابت أوقاتكم، أسعدكم الله تعالى وأمتع بكم. من جديد نلتقي في هذا المقام لنسجي المحبة والسلام، عسى أن تطرب النفوس لعذب الأنغام، تطعمها أطيب الكلام مما جنته العقول من امتداد الأيام. مرحبا في هذا المقام الذي يسهم معي في خلق مقامات الأنس فيه، العزيز أنيس لوريمي وضيفنا المألوف الذي صار حضوره هوية البرنامج وكيانه. مرحبا بريان.
1: شكرا جزيلا أستاذي العزيز على هذه الاستضافة المتجددة وهذه المساحة الحرة للتفكير والإبداع، شكرا لك ولإذاعتنا الوطنية.
0: إذن نسعد بك دائما، لا نعد عدة وإنما نلقي الحبل على غريبه، نتوسع في معان ونتمعن في حقائق. بما نختار من نصوص وبما تسعفنا به الذاكرة وما يجري على اللسان عفو الخاطر، مما لا نتقيد فيه بوثيقة ولا ننضبط فيه لمقياس. مباشرة ريان، نودك ونود المستمعين بهذا المقطع من هذا النغم، ثم نشرع بشراع الأدب في بحر الأدب.

0: الله الله، أجمل تمهيد وأوفق تقديم لهذا النص الذي اخترناه من كتاب الأيام في اعتراف جميل وملهم يرسله طه حسين ويطلقه معبرا عن عاطفة مخصبة وعن خاطر جياش. أي ريان، اقرأ لنا.
1: وهو قد عرف التبطل والفراغ في أشهره تلك التي قضاها في مصر. بعد أن أعلنت الحرب، وهو يعود ليلقى التبطل والفراغ مرة أخرى في مصر.
0: هنا استوقفك، يعني لأؤطر النص. يتحدث طه حسين عن نفسه طبعا حينما اندلعت الحرب العالمية الأولى، وكان إذاك في البعثة الفرنسية، عضوا في البعثة الفرنسية ليزاول تعليمه الجامعي العالي بعد أن استوفى الشروط والأسباب. وكانت الشروط أنذاك أن ينجز دكتوراه في الجامعة المصرية. كان موضوع الأطروحة أنذاك، كان موضوع رسالته الجامعية تجديد ذكرى أبي العلاء والجغرافيا الطبيعية عند العرب. إذن انتسب إلى البعثة على الرغم من الاعتراض الذي عرض له لكونه كفيفا، لكنه استعصم واستبسل وثبت. لما تولى إلى فرنسا أنذاك كان تعيينه في مونبيليه، ولم تلبث الحرب أن تندلع لتستعيد مصر أنذاك طلابها. إذن رجع ريان طه حسين إلى مصر، وكما أفصح هو عن حقيقة الحال، عرف التبطل، البطالة كما نقول،
1: والفراغ.
0: إذن هو يأبى التبطل ويتبرم بالفراغ. لماذا؟ أو يتبرم من الفراغ لماذا ريان في تقديرك؟ الفراغ خاصة في تقديرك ريان، ما الذي يمكن أن يجره الفراغ؟
1: الفراغ
0: إذا اتصل بحياة الإنسان،
1: الفراغ والتبلد الذهني
0: فعلا يبعث على الشطط،
1: على الشطط وعلى الملل وعلى ضياع المواهب.
0: يمكن أن يؤذي المرء نفسه
1: بطبيعة الحال
0: إذا شعر بالفراغ.
1: بالفراغ
0: يمكن أن
1: يسعى إلى ملء وقته
0: بما لا ينفعه. ثم إن الفراغ أيضا يقذف اليأس في الصدر.
1: بالضبط،
0: مقلق نور قذفه الله
1: الغزالي في صدري،
0: هذا يقذف اليأس في الصدر ويبعث على
1: القنوط.
0: ثم إن الفراغ كما قلت قد إذا انقادت إليه النفس وكلت عميت، بمعنى أن لقدر الله أن يرى المرء حياته عبثية
1: ويفقد المعنى،
0: أي لا معنى لها. حينها يمكن أن يأتي أعمالا أو أن ينشط لأفعال لقدر الله أيضا عابثة

0: تجلبه الأذى.
1: أي عابثة وكاو.
0: بالضبط.
1: وهي كما تعلمنا والسر في الحياة أن يكون لك هدف في الحياة.
0: بالضبط. وأن تخلق ذلك الهدف وأن تبدع أهدافك الخاصة ومعانيك.
1: وأن تنظم أطوارك. أحيانا نسأل الناس لماذا انقطعتم عن عادة أو عن موهبة؟ يجيبونك جوابا ذكيا أنيس، يقول لك يعني كل وقت وقته، يعني لكل طور أنشطة، لكل طور مواهب، لكل طور ممارسات، لكل طور من أطوار العمر تجارب. لا يمكن أن يختزل العمر كله في طور ما. جبدناها ذكرنا هذا كله على في ما أوحى به حديث طه حسين
0: عن التبطل والفراغ،
1: عن التبطل لأنه كان مستوثقا من أن رجوعه
0: سيعود به إلى
1: إلى التبطل
0: مرة أخرى
1: والفراغ. والحال أنه ذهب إلى فرنسا وأخذ يتعلم اللغة الفرنسية، يعني حينذا تولى إلى فرنسا لم يكن يتقن من اللغات إلا العربية، وأخذ في تعلم الفرنسية ورجع حتى فيما قرأت إلى كتب التعليم الابتدائي وكتب التعليم الثانوي ليجيد اللغة، وتعلم أيضا اللاتينية، وتعلم الإغريقية والرومانية، اللغة خاصة يعني تعلم اللغات القديمة أي لكونه سيتخصص في التاريخ. أيوة فضل سيري.
0: أف لهما من رفيقين بغيضين،
1: اللي هما التبطل والفراغ.
0: والفراغ. ولقد كان يقطع الأمد بين مونبلييه ومرسيليا أثناء ليلته تلك الثقيلة، وليس في نفسه إلا شيء واحد هو هذا الصوت العذب الذي طالما قرأ عليه آيات الأدب الفرنسي.
1: الله الله. دونك هنا فهمنا علاش اخترنا ساعة ما بشوفك جنبي ولطيفك تتملي شغلني مطرح ما أروحي قبلني. انظر اذكر هنا كلام كمال الغالي الذي نحييه حين تحدث عن الصوت وما يمكن أن يشيعه الصوت في المزاج.
0: بالضبط.
1: وما يمكن أن يخلق هذا الصوت
0: من شعورات وأحاسيس
1: من الأنس وال على الشعورات يا سيريان. منين هال منين هالجمع يا ريان يا وليدي، أضحك الله سنك. إذن قال إنه صوت عذب. الحق لنا كلام كمال الغالي صحيح. قال لك ثم شكون نحبه ونأنس به وننقاد إليه وننجذب إليه لأن في صوته عذوبة وجمالا، خاصة إذا اقترن هذا الصوت لا بالمرذول من الكلام. قال لك يقرأ لطالما قرأ عليه آيات الأدب الفرنسي. آيات لهنا مش بالمعنى الديني.
0: بالمعنى الديني يعني. نعم.
1: درر الأدب درر الفرنسي.
0: بالضبط.
1: طبعا. مش خير من
0: النفائس الأدب الفرنسي.
1: طبعا. نعم. مش خير من دي ستيام. جون راسين وكورناي.
0: مولياغ.
1: أي.
0: Les précieuses ridicules.
1: أيوه سيريان.
0: وهو الآن يناجيه في حزن أليم.
1: إذا سجل الصوت في نفسه.
0: نعم. رسخ في ذاكرته.
1: إيه هو سجل طه حسين الصوت في نفسه وثقه في ذاكرته.
0: بالضبط.
1: أو قلت سجل لأنه أخذ يستعيده.
0: يستعيده نعم. في أسلوب حر غير مباشر.
1: أخذ يستعيده. يدل على أن للكفيف ذاكرة ثاقبة.
0: بالضبط.
1: حبة من حبة وكريما كريما.
0: وهو الآن يناجيه في حزن أليم.
1: يناجيه لأنه
0: من المناجاة.
1: لأنه يعني قدر أن ستنقطع الصلة بينه وبين بالضبط. فرنسا، خاصة وأن الجامعة المصرية استعادت طلابها.
0: بالضبط.
1: طبعا وأجلت رعاياها نظرا إلى
0: ظرفية الحرب. نعم. وإذا فلن نلتقي بعد أن ينقضي الصيف. وقد صحبه هذا الصوت أيام السفينة يناجيه مناجاة اليأس مرة ومناجاة الأمل مرة أخرى.
1: أنا حينما سمعت حوارا مع طه حسين قال إنه يكره الطائرات
0: ولا يسافر
1: ويؤثر في السفر
0: البواخر.
1: السفر بالضبط بالبواخر بالسفن.
0: مثله في ذلك مثل محمد عبد الوهاب.
1: قالها بلغني حدثتني أنا أيضا زوجتي عن حوار مع
0: مضحك وطريف مع محمد عبد الوهاب
1: بما معناه أن إذا غرقت السفينة يمكن أن ينجو
0: بالتعافي عندما يتعلق بشيء أو
1: يمكن أن ينجو الملاحون
0: بالضبط.
1: لكن
0: حوادث الطائرات
1: إذا عرض حادث للطائرة وانفجرت يمكن أن
0: لا مجال للنجاة.
1: على كل حال لكل تقديره قضاء الله وإرادته وقدره
0: يدركنا غالب. ولو كنا في بروج.
1: الحمد لله.
0: الحمد لله. وقد صحبه هذا الصوت أيام السفينة يناجيه مناجاة اليأس مرة ومناجاة الأمل مرة أخرى.
1: هذا جميل هذا الامتزاج بين اليأس والأمل. والدنيا كلها هكره
0: بالضبط.
1: نحن بين يأس وأمل.
0: يشفق عليه من الأحداث ويمنيه الانتصار والخروج منها ويتحدث إليه بأنها الغمرات ثم ينجلينا.
1: الله، يعني وجد في هذا الصوت السلوى.
0: السلوى الله.
1: العزاء والسلوى. ثم يعني يمنيه الانتصار.
0: بالضبط.
1: يعني لكأننا نستمد القوة
0: من
1: والصبر
0: من
1: على
0: الأمل.
1: مغالبة الشدائد لا مش من الأمل. الأمل بالعكس نستمده من شنو؟ من هذا الصوت.
0: من هذا الصوت بالضبط.
1: من هذا الصوت الذي بدلا من أن يتعشقه
0: هو
1: صار في النهاية بلسمه وصار أقوى من هذا أنه ما يشحنه بالطاقة وما
0: بيعيثه على
1: أي وما يبسط له الأمل.
0: الله بيعيثه على الأمل.
1: يعني تخيل أنت أن هذا الصوت هو الذي يبعث الاستبشارة ويمنيه الانتصار. صوت في ذاكرته. يعني ارتقينا من الحب ارتقينا من الحب إلى مقامات أسمى وإلى عوالم أسنى
0: إلى الحضور رغما عن الغياب.
1: إن يكون الصوت قوتك وعدتك وأن يكون ملهمك.
0: ويتحدث إليه بأنها الغمرات ثم ينجلينا وبأن لكل أزمة يعني غاية.
1: يعني صوت في ذاكرته، صوت في نفسه، صوت عذب يشيع في خواطره. تخيل هو الذي بهذا الصوت ستضع الحرب أوزارها وستنقذي. ما رأيك؟
0: الله الله.
1: كيف يمكن أن يكون
0: يهرب من الموجود؟
1: كيف يكون يمكن أن يكون هذا الصوت حربا على الحرب
0: الله.
1: أو حربا تغلب الحرب. وأنت ذواقي ريان يا ولدي تطرب للمعاني ونحن نشققها تشقيقا
0: إن شاء الله.
1: نولدها توليدا
0: توليدا ونبعث بها بعثا ونعاودها. الله.
1: نعم.
0: وبأن لكل أزمة
1: غاية
0: وبأن لكل أزمة غاية وبعد كل حرج فرجا.
1: الله.
0: وهو مضطرب بين هذه الابتسامات المضيئة الخاطفة التي لا تكاد تعرض له حتى تنصرف عنه وهذا الحزن الجاثم المقيم الذي لا يفارقه إلا ريثما يعود إليه. وتبلغ السفينة ثغر الإسكندرية.
1: وإذا الدقة في التعبير
0: ثغر الإسكندرية
1: ثغور
0: الله ثغور المدن. وإذا الوطن زاهد في هذين الصاحبين البائسين التبطل والفراغ لا يريد أن يلقاهما ولا أن يضمهما بين ذراعيه فقد كانت الحرب قائمة وكانت قيودها شدادا ثقالا، وكان أمر مصر إلى غير أهلها، وكان أمر الثغور خاصة ضيقا حرجا قد فرضت عليه رقابة، أي رقابة، فلا تكاد السفينة تستقر في مرساها، ولا يكاد الصاحبان يحاولان الهبوط بها
1: حسين وزميله،
0: نعم، حتى يرد على عن ذلك ردا شديدا.
1: يعني فلم حتى رغم أنهما رجع إلى الوطن
0: منع وجد الغريب يمنعهما من دخول الوطن، حتى يرد عن ذلك ردا شديدا
1: ومحسوب معينوش هو.
0: فلم يكن يكفي أن يصل المصري إلى وطنه ليدخله، وإنما كان يجب أن ينتظر ويطول انتظاره،
1: يعيشكم رانا نحكيه على
0: حتى يؤذن له بالدخول.
1: نحكيه على واقع صارت عام 1914، مش شيء فهمه توا
0: مفصول عن السياقات الحالية رأي.
1: أيوة.
0: ولا انتماء ايديولوجي ليخ في اختيار النصر
1: بالضبط،
0: نص أدبي
1: انقضى أكثر من قرن
0: أكثر من قرن. أيوة. والسياقات غير متقاربة.
1: أيوة.
0: وقد انتظر الصاحبان حتى تستأذن السلطة في السماح لهما بترك السفينة والنزول إلى أرض الوطن، وأبرق إلى الجامعة وإلى من يعرفاني من الصديق يتعجلان هذا الإذن، ولكن الأمور لم تكن تجري في يسر وإسماح، وإذا هما يقيمان في السفينة يوما ويوما، وصنع الله لهما في هذين اليومين أن كان فيهما مضطربين أشد الاضطراب، يريدان أن تفتح لهما أبواب الوطن، ويتمنيان في أعماق ضمائرهما أن تظل مغلقة وأن تعود بهما السفينة إلى مرسيليا.
1: يا سلام، يعني
0: حولون على بدء،
1: يعني القوها
0: من الجنة والناس.
1: الجنة وفيها بريكج به. نحن حقا نطرب لهذا النص وللمعاني التي
0: والأسلوب، خاصة أسلوب منزاح وفيه معان جمع،
1: ولكن نسمع أيضا لهذا النغم الذي يتوافق ويساوق ما يعيشه طه حسين مع صوته العذب الذي يؤنسه ويستمد منه القوة والأمل والتوثب إلى المستقبل المبشر. نسمع لهذا النغم ثم نستقبل ضيفنا الثاني.

0: أجدد التحية ونسجي السلام للسادة المستمعين الكرام في مقامات الأنس. بعد أن قرأنا ما أمكن وتفاعلنا مع ما قرأنا من كتاب الأيام لطه حسين، مباشرة نخلص إلى الحوار مع صديق عزيز اعتدنا منه المرحة وألفنا منه البشر، والحديث في غير المتداول وغير المألوف لفظا ومعنا. سيدي خويا كمال الغالي، مرحبا بك.
1: سيدي السلام عليكم. مرحبا بك.
0: السلام سي
1: كمال. مرحبا بريان. مرحبا بسي أنيس.
0: ربي فضلك. ومن شو نقول لك، نرحب بك، ولكن أنت أهل الدار ونحن ضيوفك.
1: بارك الله فيك يا سيدي. زوزو تفضلوا، مرحبا، ادخلوا للصالة.
0: الله يبارك فيك. ريان
2: أستاذي،
0: ما موقفك من كمال؟
2: السيد كمال الغالي الحقيقة صاحب ملح.
0: الله الله،
2: صاحب ملح، وهو رجل
0: ملح معناه هو مليح.
2: مليح بالضبط. وروي عن أبي حيان التوحيدي عندما كان يسامر الوزير ابن سعدان أنه كان بعد في نهاية كل مسامرة معه عند بزوغ نور الفجر يقول له: لا تغادر بل هات الملحة. وكان يعطيه الملحة على أن تكون مثلا طريفا أو ضربا من ضروب القول الماتع.
0: إتو هذا يخلينا في إشكال. يتوهو معناها هما ينفقون الليلة ساهرين، معناها ما يحب يقول انه غدا ما نخدموش، معناها
2: هم وزراء في العصر العباسي.
0: بالعكس عاد. بالعكس سي كمال،
1: مرحبا بك. هو توا اشار في جزء من الكلام اخويا ريان للمعنى اللي باش نتحدثوا عليه الليل.
0: أيوة.
1: الليلة وقت اللي قال ضرب من ضروب.
0: هي عما نتحدث الليلة،
1: سنتحدث عن الضرب وليس جدول الضرب. كنكم مش حافظين.
0: يعني مش نتحدث عن الضرب بصفته جذر،
1: معنى الفعل ضربة
0: نشتق منه مشتقات، مش معناها نقصده فيما يخلفه الضرب من أضرار ومن أذن نفسي.
1: لا حصل على الضرب
0: شي وليد. علاش سي كمال انت مع هذاك؟ ما يتسماش ضرب، هو يسمى تأديب. ريان
2: تأديب، نعم.
0: عرف ضرب المعلم والتلميذ يوم الجمعة تأديبا له.
1: يا سي وليد، الضرب ما عادش قابل، لا القانون يسمح ولا البدن تتقبل.
0: يعني الـ انت في تقديرك الضرب هو يصلح ويجدي نفعا؟
1: يصلح، خاطر كانت تبدين مواتياته تضرب حد ما يترى له شيء. توك الدزة مش حتى تضربه، الدزة تقعد ترسيلك في حلو البطن.
0: يا علاش هششت الجسد؟
1: تغيير المناخي وتغيير الأكل وتغيير العادات.
0: أنت البارح ولا هي ولت البارح في حوار معاك قلت لي حتى الدقلة اللي هي حلوة لا لا لا لا, لا يستهلكونها.
1: لا يستهلكون الأطفال. توا الصغار ما عادش، علاش حتى العولة ما عادش فما؟ الصغار ما عادش ياكلوا العولة توا، ياكل كسكسي. كان اللي وانت الكبار شوي وممكن ريان كان مازال فيه
0: وين يسلو ريما.
1: الصغار صحيح. مش تحاول من العظم انت توا؟
0: لا رد بالك تذكر لنا انت من رد بالك تذكر لنا منتوج، راه ما عندناش الحق في الإشهار المجاني.
1: انا اعلامي وتعرف.
0: لا اعلامي بكل صدق، منتعلموا منك. نعاولوا بالكسكسي والمحمصة وال
1: اي واظن مش كل شكلهم. انا كي نشري 5 كيلو سميدي كما انا كاني شاريهم ليا، مش شاريهم للصغار.
0: وشكون ريان انت تغذيت على ال على على الدياري باللغة اخرى؟
2: انا الحقيقة ربيتني جدة والدتي.
0: جدة والدتي.
2: والدتي نعم،
0: يعني مش أم والدتي.
2: لا مش جدتي أنا، مش أم والدتي، لا جدة والدتي، أم جدتي يعني. واضح. هي من رباتني. واضح. بالتالي تربيت على الأكل. أي على الأكل المفيد والصحي، الدرع في الصباح وزيت الزيتونة والخبز والطابون العربي و و و يعني تربيت بطريقة صحية إلى حد ما، ولو بعد ما كبرت ما عادش ملتزم بهذا النمط الغذائي السليم.
1: فما جيل ما يفطرش تاثيريات
0: صحيح
2: موجود
0: إيه، لا يصيبون وجبة الصباح. والله صحيح، نتذكر وقتها المعلم الله يذكره بالخير سيدي الأسعد، تعلمنا منه الكثير، مش كان هذه مش نقول خلاف، معناه تعلمنا اللغة والقراءة والحساب والشعر وما أدراك ما الشعر، نحييه سيدي الأسعد الغربي ربي يمد في أنفاسه. نذكر بالنسبة ليه معناها فطور الصباح يكاد يكون مقدم على كل شيء، مش ما نقولش
1: احنا حتى في المبيت سي وليد كان الفطور مفروض ما تفطرش يقولوا بيك للإدارة الصباح علاش ما كليتش
0: او كيقولوا بيك ما احلاها كلمة يقولوا بيك معناه يشكو بيك ينبهوا عليك
1: راه ما افطرش راه ما كلاش راه كذا، وحتى تولي ما تعجبكش ما يلزمك تاكل يا معلم.
0: طبعا لازمك تاكل اولا لانه خشوا شنو هاي ريان، فان النعم لا تدو
2: لا تدو
0: قولا مش معناها باش ما تاكل كان ما يحلو لك وما يلذ لك وما
2: جرب كل شيء لانه
0: وما تشتهيه
2: قد تسوءك الايام.
0: بالضبط كيفاش هو قال أنيس، أنيس تسعفني ب الله يرضى عليك يا ابني
2: خود ليلى بن ضيعتنا
0: اللي يقول فيها
2: بتعيش على الزيتون أي والجبني
0: أي يعني بنت ليلى يا ابني نجرت الأيام بتعيش على الزيتون والجبني يعني لهنا الزيتون والجبن كما حكينا فيما سبق هو القناعة والبساطة
2: والبساطة مع البساطة البساطة

0: الله يرضى عليك يا أنيس على هالاختيار اللي أسعفتنا به، والله يرضى عليك يا كمال
1: على عليك والديك السي وليد
0: أجمعين على هال على هالموضوع الحلو اللي خذيتنا بحديثك الطيب إليه.
1: بارك الله.
0: هو رو يقصد يعني تعيش مثل عيشتنا، معناها رو مش في حكم الضرورة أنه نرتبط بالناس ونحن عارفون أننا سنقصر وسنقصر في الإيفاء بما يحتاجون إليه
2: وتعودوا عليه
0: وما
1: ما نحن كنعيش وما نستمتعوش بالحياة. يولي عندنا صغيرات مثلا كل يوم خايفين عليهم باش يمرضوا باش نهزوهم للطبيب باش كذا، كل يوم الواحد يدي على قلبه للي يكبر وما يفيقش به، خايف وضو الصباح يمرضوا عطلوا على الخدمة، الجمعة جاية يمرض ولده اللي بعده، جمعة كذا، فكل يوم يعيش مثلا مش فرحان بيهم خاطر كل يوم
0: خايف عليهم
1: وقتاش يكبروا باش مشكلة المرض والسخانة والكل معجي.
0: لا والغريب انه على ذكر فطور الصباح ولا حتى على القراية، ثم شكون معناها قريب يكريهم باش باش يفطروا يقراوا معنا ولا ريال
2: صحيح
0: قريب معنا
2: يقدم الرشوة لابنائه يفطر
0: يبذل لهم المال والهدايا والنفائس من الأمور
2: ويقدم الوعود
0: باش يأكلوا ولازم تحلوا تحللوا معناها تمكنوا من الهاتف وتمكنوا من الـ من الـ من مشاهدة الـ ما يجري في وسائل التواصل الاجتماعي.
1: ما تعطيش حاجة على كيف مكش بابا. ولا حقيقة ولا
0: يعني إذا كان ما استجبتش للشهوة ما فأنت مقصر.
1: فما اللي يقولها لك بالوضوح وفما اللي يخنس بره أم هو في قلبه يحب يوصلها لك.
0: إيه على خاطر كأنه تصور الابن ولا للأب هو من يلبي حاجته، من يؤتيه سؤله، من يوفي بغرضه كولا لا ريان
2: بالضبط. وكأنه العلاقة أصبحت علاقة نفعية وليست علاقة دموية وعلاقة حب وكذا، هي مش بهذا المعنى المباشر والمعنى المقصود، وإنما صيرتها الأيام كذلك دون مواعي.
0: لا قال سي كمال قال أنه بما معناه ما نستمتعوش بالحياة لأننا نشقى لشقاء أبنائنا حتى وكان هما لباس،
2: نشقى في التفكير
0: كأنه ما نتنعموش باللحظة اللي يكونوا هما فيها لباس. ربي بقي ستر على أولادنا ويحفظهم
2: أمين.
0: يعطيهم الوقت الطيب والمستقبل الزين، ولكن مش معناها أنه حاجه ما وقعتش.
1: عملت قاعده في الاطار هذا، يعني قلت لهم الصغير اللي يوصل 6 سنين ينقصوا مرضه حتى ال 11 عام سافا امورك ملك نباه.
0: يعني تهنئوا به وتهنئ عليه، ولكن اكاك تولي تنجم تفكر حتى وانت تحكي على الضرب كي يوصل 6 سنين تولي تخاف منه.
1: أدبوه على كل حال احنا في الضرب سي وليد ناخذ شويه قبل ما يجينا موعد الاخبار وصيحات.
0: انا متعمد هكا حبيت نمطط شويه الحديث لانه كاين نحب ندخله للساعه الثانيه، ولكن التوطئه عندك.
1: نبدأ بالمفتحات في كلمه سي وليد.
0: سيدي
1: الفعل ضربه في اللغه العربيه هو ايقاع شيء على شيء بقوه،
0: هذا هو سيرينا
2: وهو الأصل في لسان العرب لابن منظور. نعم هكذا قدم
0: أقرأنا سيرينا
2: هكذا قدم ابن منظور في لسان العرب مادة الضاد والراء والباء بقوله مبينا الأصل الحسي للكلمة. الضرب معروف وهو إيقاع شيء على شيء، والجمع ضروب وأضراب. وتتنوع المعاني والسياقات في لسان العربي حيث يتنقل بين المعجم ليبين سعة السياقات التي تتدخل في هذه الكلمة، من بينها الضرب في الأرض وهو السفر.
0: الضرب في الأرض
2: بمعنى السفر. ضرب في الأرض يضرب ضربا وضروبا، أي سار فيها مسافرا، ويقال ضرب الغازي في سبيل الله وفي التنزيل الحكيم، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. صدق الله العظيم.
0: يعني يسافرون ينتشرون بالضبط. في الأرض. ولهنا سي كمال باش نبهك ثم الضرب، ولكن زاد ثم الضرب. ارتشاف الضرب. الضرب هو العسل سي كمال.
1: اي اي
0: ديجا ابن هشام عنده كتاب ارتشاف الضرب.
2: ارتشاف الضرب
0: دونك الضرب هو العسل، والضرب كما قلتوا لنا انتم هو معروف ايقاع شيء على الشيء. سيدي كمال مال بالضرب نقفلوا هالسويعه الاولى، خليك معانا باش نكملوا نتنعموا وتتظرف علينا وتفيدنا بك المعاني والنفائس الحلوه اللي تركناها وان الاوان باش نستعيدوها المبدع كمال الغالي.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: 11 مساء هنا في تونس. 66125 مترشحا ومترشحا يشاركون اليوم في المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة تعليم ثانوي وأساتذة تعليم فني وأساتذة تعليم تقني بعنوان 26000، تم توزيعهم على 67 مركز اختبار بمختلف المندوبيات الجهوية، وبلغ عدد الاختصاصات المعنية بالمناظرة 14 اختصاصا. وستمكن هذه المناظرة الناجحين من الالتحاق بمراكز عملهم مع العودة المدرسية المقبلة باعتبارها مناظرة انتداب مباشر دون المرور بمرحلة التكوين المشترك بين وزارتي التربية والتعليم العالي. بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف الموافق إلى 18 من مايو، يكون الدخول لجميع المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والمتاحف المفتوحة الراجعة بالنظر لوكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية مجانيا يوم غد الاثنين، ويتمتع بهذا الإجراء وفق بلاغ للوكالة التونسيون وكذلك الأجانب الحاصلون على بطاقة إقامة قانونية في تونس. غرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية تنظم غدا الاثنين في العاصمة لقاء رفيع المستوى حول مستقبل قطاع البناء المستدام، الذي سيجمع مسؤولين وخبراء ومهندسين معماريين وباحثين ومطورين عقاريين وممثلي مؤسسات مهنية لبحث الرؤى والحلول القادرة على مواكبة تحديات البناء المستدام والمدينة القادرة على الصمود. تونس تحتضن من 9 إلى 11 من جوان المقبل فعاليات صالون الصناعات الغذائية والتغليف إفسا أفريكا، الذي ينتظر أن يشهد مشاركة واسعة لعارضين من تونس وأفريقيا والعالم. في أخبار العالم، استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة عدد آخر بجروح اليوم بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي وسع مناطق سيطرته شرقية مدينة خان يونس عبر تحريك الخط الأصفر غربا. في لبنان، جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن اليوم إصابة 5 من جنوده جراء انفجار عبوة ناسفة جنوبي لبنان، ويؤكد إصابة 105 عسكريين خلال أسبوع واحد من المعارك جنوبي لبنان. هذا وأعلن حزب الله اليوم تنفيذه 10 عمليات استهدفت تجمعات وآليات ومواقع لجيش الاحتلال جنوبي لبنان باستخدام مسيرات وقذائف مدفعية وصواريخ، قال إنها خلفت قتلى وجرحى في صفوف جيش الاحتلال. من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم مقتل 5 أشخاص بينهم طفلان وإصابة 15 آخرين بينهم 3 أطفال وامرأة في حصيلة غير نهائية لغارات الاحتلال الإسرائيلي اليوم على جنوبي البلاد. السعودية تعلن اعتراض وتدمير 3 مسيرات صباح اليوم الأحد بعد دخولها مجالها الجوي قادمة من أجواء العراق. في تصريحات نقلها موقع أكسيوس، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه إذا لم يقدم النظام الإيراني عرضا أفضل فإنه سيتلقى ضربة أشد قسوة، مضيفا أنه يترقب مقترحا إيرانيا محدثا. وفي رده على تهديدات ترامب، أكد الجيش الإيراني أن طهران سترد بأشد قوة إذا نفذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته. جاء ذلك بينما قالت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدثا هاتفيا أكثر من نصف ساعة، وناقشا إمكانية استئناف الحرب في إيران وزيارة ترامب إلى الصين. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تكشف أن صحراء غرب العراق شهدت نشاطا عسكريا سريا يشتبه في ارتباطه بكيان الاحتلال الإسرائيلي، شمل إنشاء موقعين عسكريين سريين استخدما في عمليات مرتبطة بإيران. في الإمارات، هيئة الرقابة النووية تعلن مساء اليوم أنه لم يحدث تسرب للمواد المشعة جراء استهداف محيط محطة براكة للطاقة النووية، ولا يوجد أي خطر على الجمهور أو البيئة. جاء ذلك بعد ساعات من إعلان المكتب الإعلامي في أبو ظبي أن الجهات المختصة تعاملت مع حريق اندلع في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي للمحطة نجم عن استهداف بطائرة مسيرة لم يحدد مصدر إطلاقها بعد. انتهى الموجز للقاء.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
0: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي. مقامات الأنس. سفر إلى عوالم الأدب والفكر والفن. يصحبكم فيها وليد الزيدي.

0: ممنون أنا لأبوك وممنون على الاستقبال من أحلى ما أبدع زياد الرحباني. نجدد التحية والسلام للسادة المستمعين الكرام. مرحبا ريان بك من جديد.
1: شكرا أستاذي العزيز. أهلا بالسيد كمال.
0: إلى المسطح.
1: أهلا أستاذي العزيز وبالسادة المستمعين الأفاضل والمستمعات الكرام.
0: المستمعات
1: الكريمات.
0: الكريمات
1: ولو جمع التكسير لهنا يقوم
0: يقوم ويقوم بالمقام.
1: بالمقام
0: سي كمال مرحبا.
2: إيه.
0: نورتنا سي كمال.
2: عايشك. حبيت نكمل معاك. قلت لك المستمعات الفضليات. ما سمعتوني ولا
1: الفضليات؟
0: طبعا ما دامك من اهل الفضل سي كمال كيفاش تحب ما نسمعوكش
2: يا خويا. الفضل يكتمل بكم. تحيه ليك سي وليد وتحيه لخونا ريان وتحيه لخونا انيس وكافه مستمعي الاذاعه الوطنيه.
0: وهو ثم شخص اخر زاد انضم الينا بعد اذنكم معناها وهو زاد جدير بالتحيه. اهلا وسهلا.
3: مرحبا. يعني كما تفضلت اغار حينما اسمع هذه القامات وهذه الطاقات الصوتية الثلاثة وطبعا دون أن أنسى ذلك التقني المجاهد سياني سوريمي حينما يعني يمتعنا ببعض الأغاني التي كانت وستبقى في الذاكرة إلى أبد الآبدين. هذا هو أخوكم وصديقكم سمير زغل.
0: الله الله.
3: أحييكم أحلى تحيات الحب والإخاء.
2: سمع لك الليل عاد سي سمير. انت سمير ما سهر الليل.
0: احنا حكينا على السمير.
2: سمير العشاق.
0: انا عجبتني الى ابد الابدين. رد بالك سي سمير راهو يرث الله الارض وهو خير الوارثين.
3: ما فيش
0: ما دايم شيء سي سمير.
3: ربي يفضلكم اخويا. مرحبا بالساده المستمعين.
0: سي سمير
3: المستمعات.
0: اش تعرف على الضرب سي سمير؟
3: عن ماذا؟
0: عن الضرب. احنا موضوعنا الليله هو الضرب. فعل ضربه
3: بمختلف
2: يعني. خلينا مدام جاسي سمير نمشي نبداو بالدرجه سي وليد.
0: اي
2: اي يقول لك فما ناس يعرفوا يضرب اللغه. صحيح ولا
0: ريان؟ قال لك يضرب اللغه اي الذين
2: كي باش يطلب منك حاجه يا اخويا ما يخلي ما
0: يعني الذين يجيدون فن الكلام ريان بالضبط. او الذين يصفصطون
1: طاقات.
0: ايش معناها الصفصطة؟ لك انك تبطل الحق وتحق
1: الباطل
0: ويضرب اللغه ايضا فيها معنى الكذب.
2: يقول لك يجب للغة مضروبة.
0: مضروبة مضروبة اش معناها ريان؟ معناها لا صدقة
1: مفتعلة
0: فيها. لا لا لا مش مفتعلة. لا صدقة.
1: لا صدقة
0: يؤيدها
1: مصطنعة.
0: أي أنك لا تقول كلاما ينهض له الواقع بحجة. معناها مضروبة. تقول هذه يعني مصداقيته مطعون فيها. لحظة بشوي عاد.
2: يقولك شريتها مضروبة رجعها.
0: ايه مضروبة لهنا بمعنى ريان مغشوش.
1: مغشوشة.
0: يعني ديما ما ثماش الأمانة وما ثماش الصدق وما ثماش الاوتنتيسيتي.
2: معقول؟
0: معنى في في في في في هذا. يعني كي تقول لي زاد اللغة المضروبة وما إلى ذلك. يعني هذا ثم معنى الافتراء. الافتراء أن تتعمد الكذبة. يعني وأن تكون له قاصدا. لي
2: بالضبط. وش رأيك ضربتها قد سي ولي؟
0: أيوة هذه بمعنى
2: في واحد يشبع
0: بالضبط. بمعنى قنعته وشبعته وأصبت ما يكفيني. وقد قد بمعنى انه قد ما تسع قد طاقة الاستيعاب.
2: حلوة.
0: ايش معناها قد قد؟ لكن علاش ضربتها؟ يقول لك زاد نمشي نضرب ضربتي ريان. نضرب ضربتي لهنا يخليني ادرك
2: ناخذ فرصتي.
0: ايوه ادرك نصيبي واصيب حاجتي قبل ان تتداعى الأكلة.
1: الله.
0: ولا يبقون ولا يذرون.
1: يذرون.
0: علاش واحد قعد معايا البارح الله يذكره بالخير قال لي تعلمت السرعة في الأكل حينما اشتغلت في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في عملية البناء، لأنه يعني إذا قدم لنا الأكل ينبغي أن تسرع إلى يعني إلى افتراسه اللازم الأمر، إلى أن تتزود منه، إلى أن تتبلغ منه قبل أن ينتهي، لأن الآخرين المشاكل معك في القصر لا يدعون لك شيئا. فتعلمت السرعة في الأكل هذون كذا من جماعة ضربتها قد قد سي كمال حسب ما يقول الدارجة. سي سمير
3: سيد الكريم
0: أضحك الله وسنك. سي سمير، أنت وقت حكينا على العنف الذي كان يمارس على التلاميذ، وحدثتني عن القيمين آنذاك في الستينات، لكنك لكأنك تحمد ذلك الضرب ولكنك تقبله الآن ولا تلوم ولا يعني ولا تأخذك حشاك الغضبة أو النقمة، لا تأخذك نقمة على الذين عنفوا بكم، لأن كأنكم قلتون الضرب يجيب الرجال، هذا صحيح؟ هذه القناعة؟
3: ما في شك، ضرب يجيب الرجال، ضرب يعود الرجال
0: عليه؟
3: على الشجاعة والإقدام على ممارسة الـ الـ الـ الـ العمل من حيث التعليم.
0: علاش سي سمير ما نحفظه كان بالضرب وبالعنف؟
3: لا
0: نجم نفهمه بالعقل سي سمير.
2: وليد راه فما اللي تعود بالضرب وقت اللي هو ياكل طريحة كي يحس الأمور ماشية، واحد يجي يقول لك يا سيدي أنا ما حفظتش ضربني. أي
0: يعجبكش يعني
1: تحدي
2: يعني يقول لك هي معناها بنقة علي خلنا نخذ باي من الأول قبل ما نضحك على أصحابي بعد تالي.

0: أنا مش نعطيك المقامات والسياقات.
1: خليه يقرأ لنا يعني بعد إذنك.
0: باي.
1: اقرأ سيري. اقرأ.
2: تطرقنا إلى الضرب في الأرض بمعنى السفر وهناك الضرب بمعنى الصنف والمثالي. والضرب هو الصنف من الشيء.
1: أي.
2: الضرب.
1: أنا من أضرابهم.
2: بالضبط.
1: من فلان وأضرابه أي فلان وأمثاله. أصنافه.
2: ويقال فعلا. هذا من ضرب ذلك. أيه؟ والجمع ضروب
1: فعلا.
2: أي من نحوه وشكله.
1: الله الله. أي من نحوه وشكله. يقول لك هذا ضرب من وهذا الضرب من القول.
2: من القول.
1: أي هذا النوع أو هذا الضرب من السلوك. أي هذا النوع وهذا الصنف.
2: بالضبط. والمضرب هو المثال الذي يقاس عليه. وفي حديث ضرب الأمثال أي صياغتها وتبيينها.
1: أي ضرب مثلا.
2: بالضبط.
1: أي
2: والضرب
1: سنعاد شوي. ضرب مثلا ونسي خلقه. وتلك الأمثال نضربها للناس.
2: للناس.
1: لعلهم يتفكرون. فالضرب ضرب المثل لهنا بمعنى ساق مثلا.
2: ساق مثلا صاغها وبين.
1: تمثل مثلا. أي صاغه على نحوه ولكن سي كمال.
0: نعم.
1: لكن الطرفة اللي كنت تحكيها أن اللي شرى زوز تليفونات واحد باش لا اللي قلت سمحني شرى عصا ولا شنو واحدة باش يضرب بها من يؤدبهم والأخرى باش يضرب بها المثل أنا على لأن ولا كما قلت تليفون يطلب به الأحباب وتليفون يطلب به اللطف.
0: أنت
1: معانا سي سمير. يعني جبدنا على ضرب مثلا والمضرب سي كمال ما معنى المضرب؟
0: هو
1: يقولك شد مضربك
0: في التنس فما المضرب
1: زاد. اي اما
2: اسم الآلة
1: المضرب بالمعنى القديم هو المكان. ويقول لك حتى في الدرجة التونسية وفي المثل الشائع ومحلات الشواهد عز الخيل مربطها وفي رواية أخرى مضاربها.
2: مضاربها.
1: أي المكان الذي تستقر فيه. أيوه سي ريان.
2: وهناك أيضا الضرب في البيع والشراء. قيل ضرب الدهر ضربته وضربت على يده في البيع أي عقدت معه الصفقة وأوجبتها.
1: ضربت على يده تعاقدت معه.
2: بالضبط.
1: هذا مهم.
2: الضرب أيضا بالمعنى الحسي ومعنى التأديب الذي خاضت فيه الجماعة.
1: أيوة.
2: واستفاضت. وهناك أيضا ضرب الخيام والبيوت.
1: ضرب
2: قبته أو خيمته. ضرب نصبها وأقام أوتادها
1: نصبها
2: في الأرض.
1: وأقامها. بالضبط. ضرب خيمته. ضرب في الأرض أي سافر. كذلك ضرب موعدا.
2: ضرب موعدا. بالضبط. وهناك أيضا ضرب العملة بمعنى سكها.
1: بالضبط. ضرب الدرهم والدنانير. نسمع مقطع من نغم أستاذ أنيس ثم نستكمل حوارنا بعد ما نودع أخونا سمير ونستبقي العزيز كمال الغالي.

0: من أروع الأغاني التي لحنها قاسم كافي للفنانة نجاة عطية، ورد يا ورد، نهديها لكل المستمعين الكرام، ونخص بها ضيفنا ورفيقنا سي كمال الغالي. عسى أن يكون ضربه لطيفا هذه الليلة. سيدي كمال،
1: إكباقة ورود يا سي وليد، أنت والجماعة.
0: الله ينور عليك، ونحن في الربيع.
1: هاي مازالوا محسوب قريب 11 يوم، هو السبت البعد الجاي يبدأ الصيف. ونعطيك إضافة للسادة المستمعين أنه الفصول تبدأ، اللي يبدأ به الخريف يبدأ به بقية الفصول. السنة مثلا الخريف بدأ بالسبت، فالفصول الثلاثة اللي بعده باش يكونوا بالسبت.
0: اللهم صل على النبي. فنان سي كمال في الحسابيات وفي الفلك
2: تقويم،
0: أي ما شاء الله عليه. كمال في كل حصة إذاعية قدمها في الإعلام الخاص يذكرنا بكل التواريخ وبما بقي في الفصل اللي احنا فيه وبما انقضى منه. ما شاء الله عليك سي كمال، فما معلومات ما نلقوها كان عندك.
1: الله يبارك لك سي وليد. نمشيوا للحركات احنا توا باش نقدموا في الموضوع بتاعنا.
0: نعم،
1: الحركات اللي هي متعلقة بالضرب. وتو شوف قديش من معاني اللغة العربية وجمالها. مثلا الضرب براحة اليد المفتوحة نقوله سقع.
0: الضرب براحة اليد بكف اليد ريان.
1: سقع،
0: لا صفع يظل
1: سقع، لا صفع هذيك حاجة أخرى تعني نطلوها سي وليد.
0: سقع،
1: أي سقع،
0: تراه ريان سقع يعني ضربه براحة يده مفتوحة.
1: نعم،
0: يظل زايد نقعد ونحكي وتو في الإذاعة على المعنى الدارج لهذه.
2: سقع
0: احتراما للمقامات واحتراما للخصوصيات. يعني سبحان الله، اللغة شفاها. احنا نقولوا في هذا باش نبينوا دقة العربية، ثراء اللغة ودقة اللغة تعطيك العبارة الملائمة للقصد.
1: أنا سبقت
2: في لسان العرب.
0: استنى ايوه لحظة سيدي كمال،
1: أنا سبقت معك شوي. الضرب على القفاء في مؤخرة العنق نسميه صفعة.
0: دونك صفعة مش معناها
2: على خدي،
0: ضربه على وجهه.
1: أما في تضرب على كتفه من تالي تسمى صفعة.
0: لا مش على كتفه من تالي، على قفاه. أنت قلت
1: على قفاه
0: هي
1: العنق.
0: لحظة اقرأ لي ريان.
2: السقع هو الضرب على الرأس أو على كل شيء يابس، يقال سقعه سقعا أي ضربه على رأسه.
0: يعني من معاني سقع أي ضربه على رأسه أيضا.
1: ضربه بماذا؟
0: إيه هذا المشكلة هو.
1: براحة اليد.
0: إيه مش
1: اليد محلولة.
0: إيه مش بفأس. بالله نرجع نذكر أن ندقق في معاني اللغة، مش معناها نحث على الضرب
2: على عليه سي كمال وصنوفه وضروبه.
0: مش معناها سي كمال رأو معناها باش نجون مارس الضرب نقوله هذا سقعته هو هذا صفعته.
1: حبينا نستمتع بجمال اللغة العربية.
0: يا عاد نستمتع بمعاني الضرب بشوية، لكن ندق.
1: هو شوف مش معنى كل حاجة تحكي عليها
0: مش نمارسوها.
1: لا، هو أنك تحب تعطي للعربية جمالها وللغة العربية اللي هي لغة الدقة.
0: فعلا لغة الدقة هذا اللي
1: يهمنا. حركة مفتوحة أو ساكنة أو مكسورة.
0: لا، وخاصة هذا يقال الأدباء الناس تكتب الروايات، والرواية فيها التفاصيل المملة والمطلقة. يعني أنت إذا كان تدقق عبارتك فكل مش تقول ضربه، اللغة تسعفك بما بالإمكانيات التعبيرية
1: وتكتشف بها مهارة غيرك إذا كنت تتفرج في
0: بالضبط التي تخولك أن تدقق الحدث إن كان سقعا أو صفعا، لكن مش المتداول صفعه أي كما نقول احنا ضربه على وجهه. لا، وحتى في القرآن سكت وجهها وقالت عجوز عقيم. أيوه ريان عندك مضيف ريان؟
2: أيضا والسقع بمعنى الناحية والجهة من تلك الأسقاع.
0: السقع
2: السقع نعم
0: لكن صفع ريان أكيد عندها معنى على غرار ما قاله سي كمال. نواصل معك سي كمال في الحركات.
1: عندنا سيدي الضرب باليد المقبوضة نقول احنا البنية يسموه لكمة.
0: اي فعلا لكمة، ثم رياضة الملاكمة.
1: أي. أي.
0: اللكم هو ما يكون كان باليد مقبوضة ويكون إذا في مواضع دقيقة ريان الملاكمة.
2: بالضبط.
0: عندك مضيف ريان في لكمة ريان؟
1: قولوا سكة.
0: آه ضربه على وجهه سكة. أي. حتى في القرآن استشهدنا بالآية.
2: سكت وجهه نعم.
0: أي. السك معناها أن تضرب على وجهك ربما هذا شنو السبب سكمال نجم يكون جزعا وفزعا وخوفا
1: بالضبط
0: مش حينما يقع عليك الحدث حينما توقع أنت الحدث بنفسك ريان عندك إضافة في هذا
2: لا هو الضرب يعني اللكم هو الضرب بجمع الكف أي بقبضة اليد وهي مغلقة
0: هذاك شحاشتي ريان أنا حبيت نسمع كلمة بجمع يقول لك في الدارجة التونسية حتى استعملها سيد علي الواتي في حسابات وعقبات هبط عليه بجمع
2: بجمع هاي
0: اي بجمع اليد هي الكلمه اللي احنا اللي قلناها دونك بقبض اليد او بجمعه
2: بجمعه
0: يحتاجوه حتى الابناء في الانشاء التدقيق هذا اللغوي كمل ريان كمل لحظه كمل
2: إذن وهو كما قلنا يعني الصفع كما قال الأستاذ هو الضرب بباطن الكف وغالبا ما يكون على القفاء من الخلف
0: أو كالمعجم يؤكد شوف
2: واللطم هو الضرب بالكف المبسوطة ولكن على الوجه تحديدا
0: لحظة بربي لحظة لطم أي الضرب على الوجه باليد المبسوطة
2: بالضبط
1: باش نفرقوا بين هذه والأخرى سي وليد هي الضرب على الخد يتسمى لطم
0: لطم إيه لكن ثم سك أي ضرب على الوجه
2: الضرب الشديد على الوجه كما في الآية فسكت وجهها والوكز هو الضرب بجمع اليد بقبضة اليد في الصدر أو الدفع بها كما في الآية الكريمة
0: فوكزه
2: موسى فقضى عليه
0: أي لأنه ضربه في مقتل
2: بالضبط
0: أي هذا الوكز يعني لا يكون الوكز على الوجه يكون في الصدر أو في القلب لقدر الله لكن نرجع للطمة أي ضرب على الوجه بيد مبسوطة
2: بالضبط
0: لك ما بالكيف ضرب على الوجه بيد مقبوضة بجمع اليد
2: بالضبط
0: صفع ضرب على القفاء يعني من الخلف بيد أيضا مبسوطة سقع إيش قلت لنا على سقع سي كمال ضرب على الرأس وعلى الوجه أيضا بيد مبسوط
1: مفتوح
0: بالكف فلا براحة اليد قلت لنا براحة اليد
1: سي وليد نعودوهم بشكل
0: برقي نعودوهم بشكل برقي
1: اي بشكل برقي بالنسبة للضرب براحة اليد قلنا هو
0: سقعة
1: الضرب باليد المقبوضة
0: لكما
1: الضرب على الوجه صكة الضرب على القفاء في مؤخرة العنق هذه صفعة والضرب على الخد لطمة ونواصل تو الضرب بثقل اليد ويتسمى وهزاء
0: دونك ريان ثم فرق بين وكزاء وهزاء انا هذه وهزك ذكرتني فيها ما نعرفهاش الضرب بثقلي مش بثقلي بثقل اليد
1: يعني نقولوا احنا
0: باقوى ما عندك باقوى ما عندك فهو وهز او وهز أو الوكز ضربه في مقتل في صدره
2: هو الوهز يتميز بالعنف الشديد والشدة القاتلة حيث يرتبط بالدفع العنيف الذي يؤدي إلى السقوط والكسر
0: هذه وهزة
2: المعنى اللغوي في أصله وهزه يوهزه وهزا هو الدفع الشديد والضرب
0: مش وهزه يهزه
2: لا يوهزه وهزه يوهزه
0: خطر ورثا يرث وجل
2: يوجل
0: لا لا لا يوجل
2: يوجل
0: كما وهز
2: يوهز
0: يوهز عيني عليك
2: وهزا
0: وين هزيتنا سي كمال
1: خويا
0: ولينا نحو صرف الله يبارك فيك ودلالة يعني كل مسالك اللغة قريناها تو سي كمال
2: الصوت انت كمش تجبد ولا فاضل
0: أي نعم.
1: الضرب بكلتا اليدين سي وليد نسموه لدما
0: لدما مش ندما
1: لدما
0: بكلتا اليدين تضرب بديك الاثنين
1: اي بديك الزوج
0: سبحان الله يعني اللغة انتبهت حتى للتعدد ولا للتفرد
1: ما قريت احنا في الاول كنت طلقنا بفردة واحدة للي ما يتبصرش في اللغة يقول معناها هاي حاجة واحدة، ولكن كي تمشي للتفاصيل تلقاها تعمل حصص باش تكمل المصطلح هذا برك.
0: صحيح صحيح، يعني ضرب مقولة جامعة تحدد لك المواقع، اللغة تعطيك المفردات العبارات اللي تفيد مواقع الضرب ووسائل الضرب، مش كيما باليد كيما بيدين، مش كيما براحة اليد كيما بقبضة اليد، ومش كيما المواقع مش من على الوجه كما هو على الخلف.
1: أنت فكرتني فك الطرفة هكا، كي واحد تصير له مشكلة في الساحة ولا حاجة باش يطلبوا منه يعمل تقرير، وهو على الأقل يسمع الحصة نتاعنا باش يحدد لهم شنو اللي يطلب.
0: يحدد لهم ما وقع به. كنت تقول وحيث أنه هو مثلا لدمني، أي إذا أي ما نعرفش نحطوا هامش نقول وإذا ضربني بكلتا اليدين. أنا وقتها نذكر رغم أني أستاذ عربية، معناها أعترف أني صديق قال لي بالله الماكله البيت بالعربي
2: هاي
0: دو حلت، لكن بعد انتبهت انه هو شو نقول لك، معناها الطعام بالعربيه الطعام الخيس،
2: الخيس
0: ترى شوف هنا في المعجم الطعام الخيس خاص الطعام.
1: احنا نعرف نستعملوا الخيس هذه في العبد المشبهي.
0: إيه لكن سمحني
1: قولك خيس وليش،
0: كيف أنت تكتب لهم وحيث أنهم يقدمون لنا الطعام الخيس، كي يفهمها كي مش يفهمها الكيس هو هنا ولا كويس
1: معقول
0: ما يقولك شاكي بين الواه.
2: قيل في في لسان العربي خاس الشيء يخيس خيسا، والخيس هو تغير رائحة الشيء وفساده، ويقال خاص الطعام أو اللحم أو أي فسد وأنتنا عفاكم الله وتغيرت رائحته وصار غير صالح للأكل.
0: دونك كلامي صحيح، الطعام خاطر هو كيقدم لك
2: اسم المكان المخيسة.
0: سمحني ريان، كيقدم لك طعام بيت ويؤكل لا ملام، كلنا الكلنا
2: بالضبط ليس خيسا في هذه الحالة.
0: ايش بدناها سي كمال، ايش بدناها على تدقيق العباره.
1: اي
0: دونك نرجع لدم اي ضربه بكلتا يديه،
1: ونواصل ونقول الضرب على الجل على الجنب، نقول احني بالاصبع يعني هذه تسمى وخزة كما
0: اي وخزة اي عباره دق ولا عباره اي فعلا
1: دق على جنب تسمى وخزه
0: اي وخزه، لكن وخزه ريان مش معناه ان يغوص في اللحم
2: في اللحم بالضبط،
0: وقتها يختلف الفعل ريان كأنه غرزة وقت
2: غرزة بالضبط،
0: أو استعملها البشار بن برد هكا معنى دقيق جدا ومعنى نادر في الحديد حينما يغوص في الجسم ريان تو نستحضرها على ذكر الغرزة ووخزة. دونك عندنا بربي باش ما ننساش كمال وكزا اي ضربه على صدره في مقتل، وهزا اي الضرب الذي ينجر عنه القتل والسقوط والدفع، لدم ضربه بكلتا يديه، ووخزا كما قلت باصبعه. الله يبارك فيك. لا خاطر اخي انت تبارك الله نفرد هذا الوقت كله في الاذاعه، وما ادراك ما الاذاعه الوطنيه، يسمعوننا في الشرق وفي الغرب.
1: اي
0: مش باش نقولوا مش باش نقولوا كلام ينسى
1: بالضبط
0: او كلام لا طائل منه، وقد تعلمنا منك سي كمال انه ماذا بينا نقول للناس ما ينفع الناس.
1: ضرب انا عندي سي وليد الضرب على الذقن بالضبط تسمى وكذا.
0: اي نعم
1: يعني على اللحيه.
0: اوكي واضح اي واصل
1: به. عندك توا المصطلح اللي نسمعه في كل المقابلات الرياضيه الضرب بالرجل يتسمى ركله. ركله
0: حينما يضرب برجله ركله، حتى بالدارج يقولوها ويقولوا يقولوا كلمه اخرى
1: ركلات الترجيح.
0: اي الركلات الترجيحيه اللي هي اللي هي
1: ضربات الجزاء.
0: لا، تكون في بعد الحصتين الإضافيتين، ولا
1: هذا هو؟
0: لا اوكي سي، كمان ما زلت معلوماتي محينه شويه في الرياضه.
1: لكم سي وليد الحركات كملنا، من نمشي للمعاني الاخرى.
0: معناها ختمناهم بالركل تو.
1: ضرب القلب او نبض القلب.
0: اي صحيح، قلبه يضرب. هو النبض هكا ولا ريان
2: بالضبط.
0: اي
2: قلبه والنبض في الموسيقى ايضا.
1: ضرب بين الناس افسد بينهم.
0: حينما يوقع بين الناس بالفتنه فهو ضرب بينهم. حلوة ذي كمال، يعني ضرب بين الناس. مش معناه ضرب الناس، كانوا هو ضرب بين الناس، هو ضربهم في بعضهم يضر.
1: لا، أفسد مودتهم بينهم.
0: هي يقول لك ضربنا في بعضنا. معناه في عض في عظم
1: بالدرجة صحيح.
0: إيه في عظم في عظم نتوافق ونتصالح، وصار العكس. يعني هو في النهاية في النهاية في النهاية الفتنة ولا النميمة لا قدر الله وما إلى ذلك مما يفسد الود. أيوة،
1: ضرب الأرز قشره.
0: ممتاز، ضرب الأرز قشره،
2: نزل عنه القشر.
0: مش معناه أكله هو أكل هنا.
1: لا
0: يقول لك لا، وساعات يقول لك فلان يضرب في النوم. ولا يا
1: جايينه
0: جايينه. أيوة،
1: أي غلبه النعاس.
0: اي نعم.
1: عندك ضرب البيض بالدقيق، اي مزجه.
0: مزجه،
1: اي ضرب البيض بالدقيق.
0: تولينا دخلنا للروسات يظل للوصفات وضبط المقادير سي كمال. اي نعم
1: والله.
0: وانت قلت انا ما نعملوش عوله من العظم.
1: وقبل ما يدركنا الوقت سي وليد، والله المتعة اللي عملتها لنا في المقامات.
0: الفضل فضلك سي كمال، ولله الفضل.
1: لا العفو، احنا كنا والله صدقني احنا للإذاعة الوطنية احنا تعلمنا منها. كعلاش الحاجة اللي تعلمنا منها يجي نهار نرجعوا لها جميل لك. هو
0: زكاة العلم التبليغ. اي اختم سي كمال، اختم برا الخاتمة عندك. اي
1: سي وليد، مشكورين على حسن المتابعة والأصغار.
0: الحصة الجاية معانا ان شاء الله.
1: ان شاء الله اخويا تسمح لنا الظروف ونكونوا معك ديما، احنا تحت الطلب اخويا.
0: كثر خيرك سي كمال. ريان
1: انت، انا نسلم على كل المستمعين اللي سمعونا واثناوا على فكره المصطلحات هذه اللي نتجولوا فيها كل اسبوع،
0: اللي هي فكره سي كمال الغالي. انا مجرد متفاعل، وما لله وما لقيصر لقيصر. شكرا سيدي كمال.
1: شكرا
0: مستمعينا الأعزاء، إلى هنا نكون قد بلغنا منتهى سمرنا. نلقاكم في أطيب حال وأسعد مقام.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
2: اليوم انطلاق امتحانات الثلاث الثالث لتلاميذ المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية. وزارة الصحة تؤكد عدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس هانتا وتوصي المسافرين بالالتزام بجملة من التوصيات. في العالم 8 شهداء وعدد من الجرحى في غزة، وجيش الاحتلال الإسرائيلي يوسع مناطق سيطرته شرق مدينة خان يونس. انتصف الليل هنا في تونس، وسعدت أوقاتكم بكل خير. تنطلق اليوم امتحانات الأسبوع المغلق للثلاثي الثالث للمرحلتين الإعدادية والثانوية لتتواصل حتى 23 مايو الجاري، على أن تجري الاختبارات الكتابية للمرحلة الابتدائية من 22 مايو إلى 2 جوان، فترة تكتسي أهمية بالغة بالنسبة إلى العائلات التونسية لما تقتضيه من إعداد نفسي للتلميذ. الأخصائية في علم النفس إيناس بن سليمة:
3: بالنسبة للتلميذ يحاول ديما يعطي جوانب إيجابية روحه، يقول حاجات تحفيزية، يحط الهدف نتاعو إنه هو يركز قبل كل شيء ويقرأ الامتحان بيبي. خرج من الامتحان ما تبيك ما ترجعش تعود تحكي عليه، خلي روحك مركز ديما على الامتحان اللي من بعد. لازم نبدأ كان مغذيوه مليح، ديما عندنا معنا حاجة فيها سكريات طبيعية، زبيب، دقلة، حاجات فيها الحبوب كما البسكوي، ما تخافش ميكل دسمة ولا فيها برشا عجين أو فيها برشا دهنيات، تخف لايت، تاخذ حاجات اللي هي خفيفة تفويكها الجافة، تقوي في التركيز، ما بابيك وتشرب قوي في الليل، ترقد نوم كافي قبل ما ترقد، ديما ياك المعلومات الأساسية ويقولها قبل ما ترقد، خطر المخ نتاعنا يهز ديريكت وما وقت نرقد، الذاكرة بعيدة المدى، وهذاك يفيدك باش تلقى روحك حاضر للامتحان. بالنسبة للعائلة وبالنسبة للأولياء، ماذا بينا ما نوصلوش رسائل سلبية لولادنا، على خاطر توا مش وقته، نشجعوا صغيراتنا نعطيهم حافز الإيجابي.
2: انتظمت أمس المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني بعنوان 2026 بمشاركة 66,125 مترشحا ومترشحة من مختلف الاختصاصات. وستمكن هذه المناظرة الناجحين من الالتحاق بمراكز عملهم مع العودة المدرسية المقبلة باعتبارها مناظرة انتداب مباشر. أفادت وزارة الصحة أمس بأنه لم يتم إلى حدود اليوم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس هانتا، مؤكدة دعمها لمنظومة اليقظة الصحية والترصد الوبائي بما يضمن الكشف المبكر والتعامل السريع مع أي تطورات محتملة. وأوصت الوزارة المسافرين بالالتزام بالتوصيات الصحية العامة أثناء السفر واحترام قواعد حفظ الصحة وتجنب ملامسة القوارض والاتصال بالمصالح الصحية في حال ظهور أعراض حمى أو ضيق تنفس بعد العودة من مناطق يعرف فيها انتشار هذا الفيروس. وفي تصريح للأخبار أكد المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية رياض دغفوس أن الفيروس لا يمثل حالة وبائية، مشيرا إلى صعوبة انتقاله من شخص إلى آخر.
4: هانتا فيروس هذا مرض فيروسي يجب يكون مختلف في بعض الحالات، هو البداية نتاعه ديما تبدأ كي الجريب قوية، ويجب يتسبب في سخانة قوية، وجعة راس، وجعة انفاس الفشلة، وفما برشا حالات هذا يعطي مشاكل تنفسية، يجب نص الجهاز التنفسي ويكون خطورة كبيرة، وفما حالات وفاة توصل حتى 50%، زادة فما نوع يمس الكلاوي، هو العدوى نتاعه ستن من القوارض للعباد. العدوى من العبد لعبد صعيبة ياسو، ويتعدى يجب بالوسخ نتاعهم، الوسخ يلزم يمس الماكلة ولا الوسخ كيسيح يولي كي الغبرة وكي الغبرة كي تنشقها الإنسان يلزم ما يمرض ديما هو فما حالات في العالم كله. أنا مش بصفة كبيرة المنظمة العالمية للصحة قولوا لي ما نجموش نقولوا تويكا فما إبيدمية فماش حاجة عندها خطورة على الصحة العالمية بصفة خاصة تعقش باش تخوفوا أكثر من لازم تبقى تبعوا.
2: تتولى تونس رئاسة الهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية التابع لجامعة الدول العربية وفق ما أعلنته أمس وزارة الصحة. وفي بلاغ لها بيّنت الوزارة أن اختيار تونس لهذا المنصب يشكل اعترافا عربيا جديدا بمكانة الكفاءات الطبية التونسية ويجسد الثقة في المدرسة الطبية التونسية وفي خبرتها في مجالات التكوين والتأطير وتطوير الاختصاصات الصحية. تعقد لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب اليوم جلسة استماع إلى عدد من الخبراء في القانون حول مقترح قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية وقانون مكافحة المخدرات. رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان فوزي الدعاس:
5: فما آليات لتشديد العقوبات على المروجين خاصة، زيد أنه يضع نص القانون آليات أخرى للمستهلكين للعلاج كيف يعني في علاقة بالمستهلكين. هنا فما ما ورد على لجنة من خلال جهة المبادرة أنه مثلا التنقيح يخير ما بين العقوبة السجنية واللي حددها بحد أدنى وهو 6 أشهر أو العقوبة المالية، هذا أهم التنقيحات. كذلك آليات التتبع أو آليات النظر في الشبكات الإجرامية، وضع مجموعة من الآليات اللي تخول لباحث البداية ويتمكن من رصد هذه المجموعات وتتبعها بشكل ميسر.
2: سجلت المؤشرات السياحية لجهة المنستير قفزة نوعية لافتة خلال الأشهر الأولى من العام الجاري وإلى غاية موفى شهر أفريل، حيث ارتفع عدد الوافدين على المنطقة بنسبة 21% بالتوازي مع نمو الليالي المقضاة بنسبة 22% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. المندوب الجهوي للسياحة بالمنستير فوزي بن حليمة أكد أن السياحة العائلية سجلت انتعاشة ملحوظة.
6: زيادة في عدد الليالي المقضاة ب 22% وزيادة في عدد الوافدين ب 21%. مؤشرات هذه الكل اليوم تقول انه ان شاء الله يكون فما موسم سياحي ممتاز. نعرف انه حتى ارقام سنة 25 كانت ارقام ممتازة في جهة المنستير. اليوم السياحة العائلية تخذت بعد كبير برشا في جهة المنستير كيو على السوق الاوروبا الغربية، سوق اوروبا الشرقية، الاجوار، الجزائر، ليبيا. اليوم هذا كل قاعد يتطور في جهة المنستير وقاعدين نحرصوا باش نتطوروا. الدراسة اللي صارت على أساس الانفراستركتور نتاع النزول في جهة المنستير هي توفر متطلبات العائلة من المبسطات المائية الموجودين، من الاسباس المساحة الكبيرة بالميني كلوب، نوادي الأطفال اللي يقاوهم لبارون على ذمتهم.
2: تنظم غرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية اليوم بالعاصمة لقاء استراتيجي رفيع المستوى حول مستقبل قطاع البناء المستدام تحت عنوان أي رؤية استراتيجية وأي ابتكارات لضمان الاستدامة في مجال البناء في تونس. ويجمع هذا اللقاء نخبة من المسؤولين والخبراء والمهندسين المعماريين والباحثين والمطورين العقاريين وممثلي المؤسسات المهنية لبحث الحلول العملية القادرة على مواكبة تحديات البناء المستدام والمدينة القادرة على الصمود. في الرياضة، اختتم المنتخب التونسي لسباقات الكراسي مشاركته في بطولة أربون سويسرية المفتوحة لبارا ألعاب القوى التي اختتمت أمس بحصيلة 9 ميداليات، 4 ذهبية وثلاث فضية وبرونزية. توج المهراي من إسطبلات أحمد سعيد وراكبه سليم الفرشيشي بالمرتبة الأولى في سباق الجائزة الكبرى لكأس تونس للأمهار الكاملة والمهرات العربية الأصيلة، وذلك بعد تسابقه مع 17 جوادا على مسافة 2000 متر. يأتي ذلك ضمن سباقات الدورة 69 لكأس تونس للخيول الأصيلة التي احتضنها أمس مركز شركة سباق الخيل قصر سعيد بمنوبة.
1: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
2: في أخبار العالم، استشهد 8 فلسطينيين أمس وأصيب عدد آخر بجروح بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي وسع مناطق سيطرته شرق مدينة خان يونس عبر تحريك الخط الأصفر في اتجاه الغرب. في لبنان، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس إصابة 5 من جنوده في انفجار عبوة ناسفة جنوب لبنان، كما أكد إصابة 105 عسكريين خلال أسبوع في معارك بالجنوب اللبناني. في الأثناء، أعلن حزب الله أمس تنفيذه 10 عمليات ضد أهداف إسرائيلية، ما خلف قتلى وجرحى في صفوف جيش الاحتلال. جاء ذلك بينما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 5 أشخاص وإصابة 15 آخرين في حصيلة غير نهائية لغارات الاحتلال الإسرائيلي أمس على جنوب البلاد. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يترقب مقترحا إيرانيا محدثا، مضيفا أنه إذا لم يقدم النظام الإيراني عرضا أفضل فإنه سيتلقى ضربة أشد قسوة. وفي رده، أكد الجيش الإيراني أن طهران سترد بقوة أشد إذا نفذ ترامب تهديداته. يأتي ذلك فيما قالت هيئة البث الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي ناقش في اتصال هاتفي أمس إمكانية استئناف الحرب على إيران. هكذا نصل مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، قدمتها لكم أحلام بن عمر، وهذا تذكير بعناوينها. اليوم انطلاق امتحانات الثلاثي الثالث لتلاميذ المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية. وزارة الصحة تؤكد عدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس هانتا وتوصي المسافرين بالالتزام بجملة من التوصيات. 8 شهداء وعدد من الجرحى في غزة، وجيش الاحتلال الإسرائيلي يوسع مناطق سيطرته شرق مدينة خان يونس. دمتم في أمان الله.

0: شدو وحنين مع سعيدة الزغبي.
1: مرحبا بكم وأهلا وسهلا بمستمعينا الكرام، الناس الكل اللي تبعوا فينا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في حلقة جديدة من شادو وحنين. هذه الحلقة 29 في الشبكة هذه. رحب بكم الكل على موجاتنا، ونقولكم كيف ما العادة الساعة هذه باش نسمعوا فيها خرافة، باش نسمعوا فيها مجموعة من الأغاني التونسية. في الساعة الثانية تنحكيوا شوية في موضوع من المواضيع إذا كان خلطنا كملنا الخراف على خطرات طويلة شوية، ونسمعوا في الساعة الثالثة بالطبيعة غناية من الطرب الأصيل، وساعات نختار اثنين ليلة فما زوز تكتشفوهم معنا في هذه السهرة اللي تتواصل حتى المفتلثة متاع الصباح. احنا باش نبداو بزين الحداد في دولة العشاق.

مرحبا بكم مستمعينا الكرام، انتم معنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في شاد وحنين في هذا الجزء الأول، واللي كيف ما العادة باش نخرفوا فيه خرافة الليلة. الخرافة بعنوان السلطان ومرت الفلاح. يا سادة يا مادة، يدلنا ويدلكم للخير والشهادة. كان يا مكان يحكيوا على سلطان طبيعته صعيبة، ناس كل تخاف منه، رايه من راسه واللي يقوله لازم يصير. السلطان متعود يهز الوزراء والمستشارين متاعه، ويخرج مرة في الجمعة يتفقد حال الرعية، يسمع الناس اش تحكي ويشوف الناقص والزايد، وساعة ساعة يلوج يلقاش حد يفرغ في قلبه. في خرجة من خرجات السلطان اللي كل مرة تكون في بلاصة، قرر باش يمشي وين الأراضي الفلاحية في المملكة ويشوف حال الدنيا والناس. أيا تقول أنت وصل للبادية وين السواني والناشر والخيرات الكل. يشوف على شبح العين في امرأة سبحان اللي خلق وصور، مسمية مزيانة مربوعة، شعرها طاير مع الريح، وهي تتبختر تقول طاوس ولا حاسة روحها كأنها هي بيدا سلطانة زمانها. هز على راسها الصينية فيها فطور. السلطان عجبه خيالها وصوتها وهي ماشية تغني. لفت للوزير وقال له إيجا نتبعوها نشوفوا شنية حكايتها. بالطبيعة أمر السلاطين طاع، نجمش الوزير يقول له احنا دخلنا في إنسان ناس. قال له حاضر يا مولاي. قعدوا يتبعوا فيها من بعيد باش ما تفيقش بيهم حتى دخلت لسانية. هي طلت والفلاح اللي كان يعزق في الأرض لوحك المسحة اللي في يده ومشى لها يجري يستقبل فيها بضحكة كبيرة، وعينيه ما عادش تشوف كان هي. صوته يشرقع بالمواويل يتغزل بزينها وبهاها، وهي ضحكتها لوذنها. هبطت هكا الصينية حطتها على القاعة، نحات المنديلة المغطية بها فطور نودكم ولا نشهيكم، وسي السلطان يتفرج من وراء الشجر هو والوزير ومستغرب فيها الحب الكبير اللي بين الفلاح ومرته اللي مراتش عينه كيفه. كملوا الفطور، الفلاح قلبك الصينية وبدأ يدربك عليها، ومرته مرة تغني معاه مرة تزغرت ومنها قامت تشطح. تلفت السلطان للوزير وقال له قاعد تشوف اللي نشوف فيه. قال ويسج هاني نشوف في حبك درباني. قال له السلطان تي نحب وانا طب تي لا درباك ولا درباني، هذا اللي يتسمى الفقر والفرعنة. اش يكسبوا ما كسبت الناس، طب طرد قد الكف وهما عاملين حالة تقول عندهم مال قارون، هيا يروحوا نشوفوا واش يزيدنا واش ينقصنا. قام السلطان والوزير ركبوا على حصننا متاعهم وروحوا للقصر. اي باش توفى الحكاية هنا، والسلطان تمشي من باله حكاية الفلاح ومرته، ولا باش يكمصلهم حاجة خاطر الحال ما عجبوش، هو ماهوش مصدق انه الحب يجي مع الفقر. تو نفهموا احنا يجي مع الفقر الحب ولا لا، ولا يلزموا برشا فلوس. نسمعوا الغناء ونرجع.

مرحبا بكم أصدقائي المستمعين، ما زلتم معنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، وكنا نسمع في صبر الرباعي في صرخة، ونرجع لتفاصيل حكايتنا الليلة. نحكيه على السلطان ومرت الفلاح، السلطان اللي يخافوا منه الناس الكل، واللي كل مرة يخرج يعمل جولة، حتى مرة مش هو الوزير متاعه يشوف في مرأة عجبته مزيانة لكنها مشيت لزوجها اللي هو فلاح، وقعدوا بعد ما فطروا قعدوا يغني ويشتحوا وعاملين جو، هو مستغرب كيفاش ممكن يجتمع الفقر والمحبة في نفس الوقت. عز روحه هو والوزير متاعه وروحه. طاح الليل، السلطان دخل يرقد، قال له النوم دوي، كانت نجم الليلة أرقد، تقلب على جنبه اليمين على اليسار، شيء مخه يخدم ويخمم في هاك المرأة اللي تمشي تقول ما فماش في زينها، وهاك الراجل اللي فرحان بها ويستقبلها استقبال الملكات، كيفاش قاعدين تحت الشجرة يأكلوا مع بعضهم وفرحانين ببعضهم وبالدنيا، وهو حاير كيفاش ناس فقراء ينجموا يكونوا سعداء بالطريقة اللي شافها، على خاطر هو السلطان ما نجمش يعيش اللحظات هذه، كيفاش هما ما عندهم شيء وعايشين هكاكا وفرحانين ويضحكوا شيخي. قام الصباح قبل الفطور كلم الوزير وقال له في الحين نحب نعاود نمشي نشوف هاك الفلاح ومرته متاع البارح. بالطبيعة ما هو ديما عمر سلاطين طاعة، في لحظة حضر كل شيء وشدوا ثنية لأرض الفلاح، تخبيوا في نفس البلاصة يتفرجوا. كالعادة جات المرأة تتبختر بنفس الصينية، عرضها راجلها تقول طلت عليه حورية من الجنة، واللي صار البارح صار اليوم. وهاك السلطان يكل في الغزول وقاعد يتكرم وحده، يعني أنا بقدر وقيمتي ومالي وقوتي وجبروتي بجيشي وسلاحي وخزيني اللي ما تفرغش من الذهب والياقوت، ما نجمش نضحك ضحكة كين هذه حتى نهار في عمري؟ ثلاثة زوجات على قلبي غير الجواري، ولا واحدة نهار خمم تتبشبش بيا ولا تدللني كما تعمل هالفقيرة مرت الفقير اللي مش باش نقول ما يجيش حتى خديمة عندي. ايه سلطانة تغشش، كيفاش السلطان ما عندوش شكون يعمل له حتى ربع الجو اللي عملته مرت الفلاح الرجلها؟ عاود كركر هيك الوزير في جرته وروح، وكي العادة بيت عالشوك يغزل. على صباحك يا ربي، عايت له الحراس وقال لهم في الحين تمشي وتجيبوا لي الفلاح قدامي. في رمشة عين اتنفذ الأمر، غزر السلطان للفلاح وقال له أنا راني في بالي بكل شيء، في بالي كيفاش تعيش وكيفاش عامل في حياتك، وانا اليوم جبتك باش نقترح عليك حاجة باش تبدلك دنيتك الكل، باش تهزك من العالم الفقر لعالم الرفاهية والناس لقماقم والناس اللي لبس عليهم. وهكا الفلاح يسمعوا بيت وش عنده هو باش السلطان يعيط له ويقول له حياتك باش تتبدل وتولي من الناس لقماقم، وهو ما يحلمش حتى يتعدى قدامه. وفي قلبه خايف، ما هذا السلطان قال له سيدنا على يديك نحجو، قال له مالا تطلق مرتك وانا نتزوجها وانا نطلق زوجاتي الثلاثة ونعطيهم لك ومعاهم من الفلوس ما يغنيك. قال له الفلاح سيدنا كيفاش تحبني نسلم في عشرة عمري، فلوس الدنيا ما تجيش في ظفرها، راو اطلب مني اللي تحب، اما مرتي ما نجمش نسلم فيها ولو على قطعة رقبتي. تغششك السلطان كشاكش وطلعت وقال له انا تقول لي ليه؟ أنا السلطان تقول لي لا لا لا لا مش منك، الغلطة مني اللي عملت لك قدر وحكيت معاك، توا النجم نقص لك راسك ونتزوجها. هاك الفلاح من الخوف والربثة قال له يرعش ما تتغشش يا مولي، ما هو يعرفه هو ما يرحمش وما يتناقش طول ينفذ. قال له يا مولاي اعتبرني طلقت وهي حلالك. السلطان قال له وانا ثلاثة نساء اللي عندي ما عادوش يلزموني، هاني طلقتهم وانتي خارج زم معاك، وانسى اني نعطيك مليم على خاطر قتلي في الاول لا. الفلاح رجل بسيط شبش يعمل قدام السلطان حد ما يرجع له كلمة، ومسكين مغلوب على أمره. روح بهكا ثلاثة ساء، والحراس مشيت لداره وهزوا مرته للقصر قبل حتى ما هو يوصل. هو ماشي وهكا ثلاثة ساء وراه، لا تلفت لهم ولا حاسس بيهم ولا عارف ايش بش يعمل معاهم. خلطوا للواد الماء يجري عرار يخوف، هو لازم يعديهم وما نجم كان يركبهم على ظهره، يزعم باش يعديهم ولا خليهم غادي ويشق هو الواد ويروح.
ويدبروا روسهم مع دنيتهم، ولا باش يعديهم الكل، ولا باش يحطهم في الواد ويسيبهم غادي. هذه تفاصيل هاتوا نعرفوها بعد ما نسمعوا الغنية هذه في حلقتنا الليلة من شادون وحنين.

مرحبا بمستمعينا الكرام، ما زلتم معنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. كنا نسمعوا في منى البجاوي في همس الموج وهمس الريح، ونرجعوا لحكايتنا وحكاية السلطان ومرت الفلاح. كما قلنا، السلطان طلب من الفلاح أنه يطلق مرته باش يتزوجها هو، على خاطر هو يحب يعيش هكا جو السعادة هذاك الكل، وعنده 3 نساء طلقهم وعطاهم له. السيد هزهم باش معناه يتعدى يمشي للأرض متاعه، ولازم يشق الواد، ولازم يهزهم على ظهره بالوحدة. ركب لولانية ويشق بها في الواد، وقال لها هو علاش السلطان طلقك؟ قالت له خايش باش نقولك، هو شكون ينجم أصلا يقلق السلطان؟ كنت نعمل في اللي يرضيه الكل، أما الحقيقة في عيب ما نجمتش نبرى منه وهو ما حبش يقبله. قالها وشنو هالعيب؟ قالت له يدي خفيفة شوي، ما نشدش روحي على السرقة، كي تحلى في عيني حاجة غليت ولا رخصت. قال لها ملا ورثة ورثتها من السلطان، على كل حالة هاك ماشي لدار سقف وقع، على عندك ما تسرق ولا عندك ما تفتف. كمل شق بها الواد ورجع باش يهز الثانية. كيف ما صار مع الأولى، سأل الثانية قالها علاش السلطان طلق؟ قالت له أنا طول عمري نجري في حظوظه، وينحطك يا طبق الورد، نحبه ونقدره وما نعصيلوش كلمة، أما في حاجة هو ما يحبهاش. قالها الفلاح إن شاء الله خير. قالت له صنعة ولا نجمت نبطلها، عندي شوية قلقيل وشوية نميمة وساعات فتانة، كان ما ندخلش بين اثنين كل يوم ونفسد بيناتهم ما يجنيش النوم. قال لا لا لا لا، هذه طبيعة أنا من نجمهاش. سيبها في نص الواد، هز السيل ورجع للثالثة، ركبها على ظهره. وين وصل شطر الواد؟ قال وشنو اللي خلي السلطان يطلقك وهو فرحان؟ قالت له أنا راني ما عملت مع حد شيء خايب، وعشرتي طيبة، ما فيها صنعة خايبة الحقيقة ما نجمتش الناحية. قال إن شاء الله خير. في قلبه قول يا ربي تستر، هي كل واحدة بغريبتها. قالت له أنا راني مغرومة بالجوسيس. الليلة اللي السلطان ما باتش فيها بحذايا، انبات ندور من باب الباب نتصنت علي في البيوت، وكان نجمت نرمي عيني من نقطة المفتاح ما نترددش. الرجل يسمع وبهت في عجب ربي، كيفاش واحد ممكن يعاشر حد فيها الطبيعة الخايبة هذه؟ هاي عدى بها الواد وحطها مع اللولة وروح بيهم للدار. غزر للولة وقال لها كتشوف دار سقف فقاع، لا فيها ما يطمع فيه ولا فيها ما يتهز، كان لقيت ما تسرق صح عليك. وغزر للثانية وقالها انت بالنسبة لي انا ماكش موجودة، اعطوا نحلك باب على الشارع وتلها بالخلق واخطاني وبلا ونزل عليا وغير ربي قويني وكاو. الراجل كل يوم يمشي يخدم على روحه، وهاك المرأة الأولى تدور كالمهبولة في الدار، ملاقية ما تهز. المرأة ما عادش في عقلها، ما تنجمش تعيش هي بلاش سرقة، حتى مرضت ورقدت في الفرش والمخدة ملقت ما تعمل. بعد مديدة هكا قالت في نفسها هو أنا باش نقعد هكا، ما عندي ما نعمل، ممكن نهبل أصلا. دارت من هنا من غادي حتى تفكرت ليها تعرف شوية في خدمة الصوف. مشيت للسوق وشريت شوية صوف، غسلت وقرشت وغزلت وبدأت تخدم كل مرة في قطيعة، وكل ما تحضر قطعة تعطيها الفلاح يبيعها ويجيب لها الفلوس حتى تلم عندها مبلغ باهي. مش ملين، أما الفلوس اللي تعرق عليها وتتعب باش تلمها طعمها حاجة أخرى. المرأة فرحانة تقول وليت مليونيرة، كي ذاقت فلوس الحلال اللي جابتها بعرقها وجهدها فهمت اللي السرقة ما عندها وين توصل، إنه فرنك الحلال ما أحلاش وما أغلاش منه. زعمها باش تواصل في سيرتها هذية، ولا دوبا ما يولي عنده هو شوية فلوس باش تدور وترجع تسرق، والأخرى شو يعمل فيها؟ هو حللها باب على الشارع وسيبها تتجسس على الناس كيما تحب، باش يكمل معاها ولا ليه؟ التفاصيل هذه نعرفوها بعد ما نسمع الأغنية.

0: مازال موعدنا متواصل أصدقائي المستمعين في شد وحنين، ومازلنا نخرفوا في خرافة السلطان ومرت الفلاح. السلطان اللي عجبته مرت الفلاح وعجبته عيشتها مع رجلها، فالمهم حصيله طلقها من رجلها، تزوجها وعطاها للفلاح، نساه ثلاثة، واحدة خلاها في ثنية وزوز رجع بيهم، واحدة مغرومة بالسرقة واحدة مغرومة بتنسنيس. المرأة الثانية اللي تزوجها الفلاح مرت السلطان الثانية واللي حللها باب على الشارع، كي لقات روحها وحدها، رجل مش متلفت لها ولا يسأل لا يطل، بدأت تراجع في روحها ومالت نفسها باش تهدى هكا وتعقال، ولات تدور في الدار الطيب وتنظف، في الليل تبات قايمة الليل تصلي وتقرأ في القرآن، وفي النهار تقضي وتستغفر وتطلب في التوبة. وهكا الفلاح يشوف فيها وفي حالها اللي قاعد يتحسن ويحمد في ربي، خاصة اللي هي ولات لاهية بيه وتجري في حظوظه غير يرضى برك. أيا تبدلت معاملته لها ورجع يحكي معاها وتحسنت المعاملة بيناتهم، حتى تقريبا ولات تتصرف كما المرأة الأولى، تعين وقت الفطور، تحط الصينية فيها اللي كتب وتخلط عليه للخدمة في الثانية، تقعد تفطر معاه ومن بعد تهزك الصينية وتروح. بشوية بشوية من الفطور وصلوا للحكايات للضحك للتفدليك، حتى ولاو كيما كان مع مرته الأولى، يعني وقت الراحة هو يدربك على الصينية وهي مرة تغني مرة تزغرت وساعة ساعة تقوم تعمل شطحة. يرجع عاد مرجوعنا لسي السلطان. نهار من النهارات عيط للوزير وقال له والله جاي على بالي نمشي نعمل طلع على هك الفلاح، شنية حواله واش عامل معاك الهموم حشاكم اللي بليتوا بيهم. أيركب على حصان وقصد ربي هو والوزير، وصل وين القرية اللي يسكن فيها الفلاح، قدام الدار وقف شوية شوفها المرأة خارجة من الدار لابسة جبة متاع السوق، حاطة صينية على راسها وشد ثنية، قعد كالعادة يتبع من بعيد حتى وصلت للثانية. سي الفلاح لوح الفاس من يده واستقبلها بالهلال وكما يقولوا بالضحك والترحاب، ويا مرحبا بالزين الكل وأهلا بالقمرة اللي طالعة في النهار، والدنيا نورت كي طليت عليا وتعب الكل مشى. هكا السلطان يتفرج وبيهت، هيا حطت هكا الصينية على القاعة، كلاو مع بعضهم وضحكوا معاتي مسد ياكلوا ويفدلكوا، والرجل يدلل في المرأة ويمدلها تاكل من يدياته وهي كذلك. وفال فطور حمدوا ربي وشكروه، حط الصينية على ركيبه وبدأ يذربك ويقام تشتح. هكا السلطان مش مصدق روح، تلفت للوزير وقالوا بلا يثبت معاي يا اخي، نشوف فيه صحيح يا اخي، مش هذيك اللي كانت مرتي وما صدقت اني تخلصت منها واعطيتها له؟ وجه الشوم هذيك قليل تلصل اللي ربي بلاني بها. الوزير زاد ثبت وقالوا هي مولاي، هي مش باش نغلط فيها بعد السنين هذه الكل، هي اللي كانت مرتك، هاني قاعد نشوف في اللي تشوف فيه. غزر له السلطان وقالوا تيانا المرأة اللي خذيتها منه، الناس الكل تجري في حظوظها، اللي تطلب طلق، الجواري والخدام بين يديها عشرات، عمري ما قلت لها لا، لكن هي طول النهار هزة خشمها وقالبة خلقتها وتنفخ كل عفريت، ما عجبها شيء، إشنية الحكاية هذه؟ من حين ونقز السلطان ومشي دخل الثانية حتى وصل لهك الفلاح، سلم عليه وسأله ايش عامل معها ثلاثة نساء اللي زوجتهم لك؟ قالوا الفلاح هما الحقيقة قعدوا زوز، واحدة تخدم في الصوف وتدخل في الخير والبرك، والثانية هاكي ما تشوف هي اللي لاهية بالدار والتطيب والنظافة، وانا هاني نخدم في الفلاحة كالعادة ومتعاونين على هم الزمان. قالوا السلطان والثالثة ويني؟ قالوا الفلاح الحقيقة النمامة والفتانة ما عنديش لها حل، ذيك ما وصلتش بها حتى للدار. السلطان غزر للفلاح وتنهد من عروش قلبه وقالوا والشهلولة اللي خذيتها انا ولات سبحان الله خميرة متاع كبي. لا ضحكة لا تبسيمة لا كلمة حلوة، اللي ماشي في بالي خذيته من عندك، طلعت غالط ما خذيت شيء، وهنا توا فهمت الدرس، فهمت اللي مرأة راهي نوار، وانتي كيما قاعد نشوف سقيت ولقيت، والغلطة فيا مش فيك ولا فيهم. السلطان بعد ما شاف الفلاح كيفاش عايش بنفس الطريقة رغم اللي مرأة تبدلت، لكن المرأة كي تلقى اللهوة وتلقى شكون يفهمها ويقدرها تملى عليه الدار بهجة وفرحة، والحكاية ماهيش حكاية خدم وحشم وفلوس وأوامر مطاعة، الحكاية فيها احتواء ومشاركة، والمرأة تحب الكلام الحلو والتبسيمة، وفهم اللي مرته اللي فكها للفلاح رغم اللي هي عايشة في قصر لكنها مخنوقة كالعصفور اللي في قفص مصنوع من الذهب ومزين بالديامنت، في الآخر يقعد قفص ومسكر. رجع السلطان للقصر متاعه، طلق المرأة ورجعها للفلاح، وبعث معاها برشا هدايا، وقعد كل مرة يمشي يتفقده ويشوف فيه كيفاش يعامل فيه زوجاته، كيفاش قلبه مليان بالرضا ويفرح بكل شيء يجيه، ومن أقل شيء يعمل جو ويملى الدنيا بالضحك والحكايات، باش نهار تقرر يتزوج يعرف كيفاش يتعامل مع مرته، باش يعيش معاها سعيد ومتهني. خاطر الحياة ما هيش الكلها أوامر تتنفذ وشهاوي تتحقق وأوامر تطاع، مش هكاكا، فيها زادة برشا حديث وبرشا مفاهمة وخرفتنا طابة طابة، والعام الجاي جي نصاب.
1: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم، شاف يا رشدي.

0: مصطفى الشرفي.
1: معكم مدينة ومواصلين الطريق. تونسية 100% إذاعتنا الوطنية.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
3: معنا احنا. بدأت الحكاية
0: ومحلاها حكاية،
3: محلاها محبة،
0: محلاها عشرة. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: صلى الله وأوقاتكم بكل خير. تنطلق اليوم الاثنين امتحانات الأسبوع المغلق للثلاثي الثالث للمرحلتين الإعدادية والثانوية لتتواصل حتى 23 مما يلجأ. وشارك أمس 66,125 مترشحا ومترشحة من مختلف الاختصاصات في المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني بعنوان سنة 26,000. وستمكن هذه المناظرة الناجحين من الالتحاق بمراكز عملهم مع العودة المدرسية المقبلة باعتبارها مناظرة انتداب مباشر. وزارة الصحة تؤكد عدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس هانتا، مؤكدة دعمها لمنظومة اليقظة الصحية بما يضمن الكشف المبكر والتعامل السريع مع أي تطورات محتملة. هذا وأوصت وزارة الصحة المسافرين بالالتزام بالتوصيات الصحية وتجنب ملامسة القوارض والاتصال بالمصالح الصحية في حال ظهور أعراض حمى أو ضيق تنفس بعد العودة من مناطق يعرف فيها انتشار هذا الفيروس. يكون الدخول مجانياً اليوم لجميع المتاحف والمواقع الأثرية والمعالم التاريخية الراجعة بالنظر لوكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف الموافق للثامن عشر من شهر مايو. ختاماً، وفي الشرق الأوسط، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد طهران بعواقب وخيمة إذا لم يتحرك قادتها سريعاً لإبرام اتفاق مع واشنطن. هيئة البث الإسرائيلية تؤكد أن الرئيس دونالد ترامب بحث في اتصال هاتفي الليلة مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، بحث إمكانية استئناف الحرب على إيران. وكشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن صحراء غرب العراق شهدت نشاطا عسكريا سريا يشتبه في أنه مرتبط بإسرائيل، شمل إنشاء موقعين عسكريين سريين يستخدما في عمليات مرتبطة بإيران. وزارة الدفاع السعودية تعلن اعتراض وتدمير ثلاث مسيرات بعد دخولها مجالها الجوي قادمة من أجواء العراق. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
3: كيجي الليل تبدل الأصوات،
5: تبدأ القصص،